0: قدمته لك لكنت في السجن في الوقت الحالي. نحكي على تداعية المكالمة هذه، نحكي على كلام خال البارح وإشاعات تأكد استقالات داخل الإفريقي. مهدي ميلاد يخرج البارح للإعلام وينفي الاستقالة متاعه، نحكيه في تفاصيل ما قاله مهدي ميلاد بعد شوية. نحكيه على بقية الأخبار، رفمك حتى للتسعة ونص. السلام عليكم وين ما كنتوا، شاء نهاركم أسعد الأيام، ربي يفتح عليكم وربي يعطيكم ما تتمنوا، وشاء الله بالنجاح لوليدات اللي انطلقوا في البكالوريا. ان شاء الله نهاركم مزيان، ان شاء الله ربي يفتح عليكم، ان شاء الله الامتحانات باهيه، ان شاء الله اللي حضرتوه تلقاوه، وان شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمناه، وان شاء الله الفرحه في كل دار وعند كل بو وعند كل ام وعند كل مترشح لامتحان البكالوريا. ان شاء الله ربي يجيبكم في السواب ونهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. خميسي يحضر معنا في حلقه اليوم، يتغيب عنا النقيب، نسلموا عليه وان شاء الله المانا خير يقود الفريق لجرا. زياد المكي زيدون، صباح النور.
1: اهلا بك رفيق، رحب بك ورحب بالناس الكل، ان شاء الله نهاركم زين. كلام ذا اللي ماشي تعدي توا اكيد راهم في الكهرباء يسمعوا فينا، ربي يحلها في وجوهكم. ديجا
0: نشوفك عارف مترو
1: ديكار مترو
0: في
1: على ساقيهم على بسكليت على تروتينات. اوكي بابا،
0: لا معناه صعيب باش يسمعونا في البلايص الكل.
1: يا اخويا اللي وش يسمعوا فينا ارواحكم هكا معانا، وليش حكيوا بالارواح، ارواحكم نحسوا بها، ربي يحلها في وجوهكم.
0: امين يا رب.
1: وبربي يا رفيق، بربي كالعاده الاساتذه وكل باش يفرحوا بالتلام ذا ويسيسوهم، ولي بارون ما يعملوش الضغط من اللي يخرج التلميذ ش عملت وجهك، خليهم يرتاح، خليه يعمل فطور، خليه يقعد من بعد احكي معاه. اوكي
0: ولوح البرويو وما تروحش بيه، مش ما تقعدش تشوف شو عملت وش ما عملتش وما تكلم حد، وقديش لقيتها وقديش ما لقيتهاش، وشنو حكيت وشنو حكيت وشنو ما حكيتش. وفي الامتحان نتعداو الامتحان الثاني، ان شاء الله ربي يجيبكم في السويب الناس الكل. نجم التحاليل الرياضيه لوكرو ناصر بدوي الصوره، صباح النور.
2: بيك مرحبا بيك ومرحبا بالحضور، شهر نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد أيام. سلموا على تونس، في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل، إن شاء الله ربي يوفق وليداتنا كل اللي ماشيين يعديوا الباك، إن شاء الله ربي معاهم، إن شاء الله زاد كيف كيف نوصيهم وليدات كل بالله، مش لازم التليفونات ومشاكل التليفونات والمواضيع اللي بعد ساعات ما نجموش توصلنا الحاجات اللي هي ما نتمناهاش لصغيراتنا، بعد ساعات ننسى يا ودي ردوا بالكم، هذوما حاجات ما عندهم من يوصلوا، وإن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله ربي يوفقكم. راهو الامتحان راهو في نهايه الامر، مرحله من مراحل حياتك وكل شيء يتعدى، وان شاء الله ربي معكم.
0: وباش يجي السيف وباش تعوموا وباش تشيخوا وباش ينتهي هذا الكل وباش يقعد الكل كلام، وان شاء الله ناكلوا المبروك ونشربوا الجازوز الناس الكل. ما تنساوش بطاقه التعريف، ما تنساوش الكونفوكاسيون، وردوا بالكم التليفون، لا تنسى في الفلسفه ما يستعملوش كلمات
3: الشكر. اجتهادات الغالب ديما فوق
1: حتى فلسفه اعطيها للمديره
0: ردوا بالنا بالحق. انا ديما نوسي على التليفون، تلموي في بارتي من حياتنا راهو تنساه معناها، دونك ردوا بالنا التليفون ما نعرفش فين باش تلوحوه، بطاقه التعريف الكونفوكاسيون، وحس سعيد ان شاء الله للجميع. جهان السليني صباح الانوار،
4: صباح الخير، ان شاء الله نهاركم زين الاولاد، ان شاء الله نهاركم زين الناس اللي تسمع فينا الكل. نهار الاول نهار الفلسفه، الاربع سوايع ولا ثلاثه سوايع اللي عديوهم طلبه، نهار واحد وعنده رهبه خاصه بيه، ان شاء الله الناس الكل تعديه في ظروف طيبه، وان شاء الله بنجاح للناس الكل، وان شاء الله المواضيع الكل يجيوكم باهين، كل واحد يلقى الموضوع اللي يحب عليه، خاطر فما تخوا بروبوزيسيون كيما تتذكروا كان ما نسيتوش. دونك
0: ما نعرف شكون اكيد كيف انا، مهما كان الموضوع مش هو اللي يحب عليه الفلسفه. مالوريزمون وقتها مشينا في ثنيه نتاع ليه وفلسفه وصعيبه ومتالوركم بعد تروف ان بليزير باش تقرا حاجات هكاك من واحد كبير
5: في
0: برا فهم وقتها في الباك
4: بليش نوتات حتى كتولي بليش نوتات ولي محليها الفلسفة. سينو باش نحكي لكم على خلل في نظام دعم الذكاء الاصطناعي متاع ميتا اللي ساهم في انه تصير عملية قرصنا لدي بروفيل دي كونت انستغرام حتى متاع اوباما بطريقة بسيطة جدا. ان فيت القراصنة بعثوا للذكاء الاصطناعي متاع ميتا قالوا له اعطينا لي مود باس متاع لي كونت هذو، دونك بسبب خلل اعطاهم لي مود باس وتمت القرصنة، ومن بعد
5: بالبساطة
4: هذه
5: هكا معناها حاجات لي بلو سامبل
4: دوك الخلل هذايا متى قاعد تقول انه تم التدارك نتاعو، اما انا هذايا خليني ما عنديش برشا ثقه
0: في العمليه. ما عنديش على خاطر حسب الحسب احنا الوارع.
2: بونجور بونجور بونجور. حب الواحد ما عنده ما يخبي في الريزو مش كما برشا عباد.
0: شنو انا
2: نصبح على البوست
0: تصور في كونتك انت تبيراتها.
2: ما عندي حتى شكون بالحق
4: عنده كان الدعاء.
2: نعطيكم اون بيبليك تاع المود باس ادخلوا
0: بالحق. اخي تتموا علي انا مينيموم باش نلقاوك عاتي 60 رونديفو تاع عشاء و 60 امراه جميله في نفس الوقت مينيموم.
2: علي عامي خذين فكره عليا غلط ما فماش واحد
0: قولوا راس بناتي غلط.
1: لا بالايميل يحكي
2: لازم باش نعمل كلمه المسؤول بين سمعته بتاع كوره غدوه نقول ان شاء الله اليوم
0: ان شاء الله.
2: سينو بربي نحب نبلغ تعرف سلام امين نبلغ تحيات سندريلا للمستمعين وليكم الكل. بارح حتى حكينا شويه سافا في فورما مهبلتها مهبلتها قالت لي اكتشفت عيشه جديده. قالت لي النوم قال يقولوا نهار بالنهار نهار اللي بنتها ترقد ويطير عليها النوم. قلت لها مازال مازال تطلع الزروس ونحن مزرسين.
0: حكيت معها وحكيت لي قلت لها الفم ساكت
2: والله
0: استنيناها برشا البنوته دوك توا ترقد ما ترقد شدي طيب بالنسبه لينا هذاك الموجود وما كان عاجبك. يلا رحبوا بيه القرا رامي الفراتي. صباح النور.
1: صباح النور يا راب. ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم احسن الايام ان شاء الله طريق سلامه للناس الكل وان شاء الله بالتوفيق للشباب اللي اليوم نهار هو عادي من بعد تكتشف لي هو يوم عادي وصبحيه عاديه ما فما حتى شيء. ان شاء الله بالتوفيق ليكم وان شاء الله يا ربي يعطيكم. هاك شفت
0: والمهم من بعد الريونتاسيون
1: وي
0: وحكينا اكتشفت اللي انا مع رامي مشينا رايحين في الكهرباء اللي هو عمل لي بسي في بيلو انفورماتيك
2: بالحق
0: والله
1: هذاك هو
0: فيها الاعلام يتكلم عالميا
2: بنصح الاول
0: والله
2: فهمت التعليم.
1: ليه وذاك يوريك اللاعب يعرف يتاقلم وكا هو نجح انه يتاقلم في بلاصه اخرى
2: بالحق.
1: نهار الاول ما كي ما خرجوش لي بي سي هو جاب ربي فما اوتوريتي من الاول باش فسروا لي قالوا لي راه اسمعني باش نعملوا تيست تاع اعلام اعلام تسحقوا عربيه وفرنسي من وقتاش ولكن الحمد لله هاك شوف ربي كاتب ثنيه
0: في اعلى المراكز
1: الحمد لله
2: والله اعلى المراتب.
1: هاني نصبح عليكم 14 مره والله حسيت روحي نسلم عليكم برشا مرات في النهار راه مش عادي كلهم في اللوطير ربي باقي ستة
0: اي ممكن تجمعهم بين البارح الصباح والبارح في العشيه واليوم الصباح تحسها في 10 سوايع عملنا سبع ساعات
1: يا خويا هاي نحسبوها في اخر 24 ساعه انا وياك قد قعدنا بعض على بعضنا بخلاف النوم فماشي 12 دقيقه
0: راح يتعب
1: راه مش عادي راه بسم الله ما شاء الله ولكن ربي باقي ستة وان شاء الله يا ربي نوصلوا لاخر جوان سلامات.
0: انت تحكي هكا ولكن ما تعرفش وقتاش جيني تجربه بعيده
1: برا برا
2: كورش كورش
1: كورش والله باسبورك حاضر في اقرب وقت
0: كان نمشي للبيين اش تعملوا طيب؟
1: اسمع
0: ربي انا فرضا انا مشيت للبي اليوم كلمني لحظه
1: كلمني ابو رامز هو
0: ابو غانم
1: ابو غانم وخذ عنده ابو غانم
0: كلمني ابو غانم قال لي رفيق بحذانا طلعت انا اللحظه هذه كي نعلى اللي انا مشيت للبي كيسك تشوفي نبدا بك ناس
2: انا نتصدب
0: لا بالحق بالحق والله ايش تعمل في الكاريير ايش تعمل في الاعلام ايش تعمل
2: لا ما نجيبش خلق
0: تخدم كوره
2: يمكن يمكن
0: رامي
3: نقعد نخدم على روح
0: وين
3: ابو العريف وان شاء الله بقط ربي يشد بلاستيك هذيك ولا بتقعد فارغه ان شاء الله
1: كيف كيف ندعموا رامي
2: ندعموا
1: شويه سبونسورات وكل حلقه باش تكون ساعه كلها موزيكا تولي نعملوا ثلاثه سوايع وكا ورامي يشد وسندريلا تجيب بنتها وتولي بنتها معاها
2: تولي بيكنيك
1: بيكنيك
0: حاتم مش تعرف
2: هنا ولا نخلط المرحله نستنى فيك وقتاش تصير تمشي للبيت
0: مشيت عليه عييت حاتم
1: لا امبارح
2: حاتم على امرأة ثرية
0: حاتم امبارح ما كملش إصابة جديدة على مستوى الكاحل ولا يعمل بارتي دو ويخرج عبارة عندك أكلة كول كبير في العمر خوف به لادفيرتير شوية ليفاندوفسكي وبعد يخرج ارتاح خاطر ارتاح له الهواء يلا ريتكي
2: توا مخي توا شكون زين
0: مازال ما كملش البترو يلا 27 دقيقة تنطلق الرحلة. السلام عليكم وين ما كنتم ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. البداية كالعادة بالزابيك شو صار في حلقة البارح تو سويت رمرو ماذا زابيك ونعود بعد لحظة
5: زابيك.
1: الاجواء في البرنامج يا عزيزي المستمع مش نقول لك لا فما حاجه ما نعرفش هاو الاولاد قدامكم وانتم اعطيني رايكم
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. محليك في المود تمساح وانت تتخاوب قدام
1: وانت محليك في الكواليس.
0: محليك
1: وانت محليك
0: الناس
1: في الكواليس. حاسبني
0: على اللونتين مش على الكواليس.
1: انا حاسبني على الكواليس. اعطيني انرجي. اعطيني نجي نحكي تقول ابعدني ابعدني مش تضربني بالبتيفور. ما انا جابش عليك
0: بتيفور. اولا مش بتيفور الطفله يعني بها ربي قد سارفة. ثانيا انت تجيب حذاء تلصقني فيزيك مول. وين
1: نحب نحكي معاه
0: ما تحكيش.
1: عنا خد
0: ما وديع الكل يقولهم لي في وزني.

0: قال لوحده.
1: رني اسمه قلت لي انت
2: سيدريك بيولين.
1: شو اسمه؟
2: بيولين
1: بيوني.
2: ولا مزيان ولا محلاك يا برنس.
1: ربي فضل لي اللص.
2: ربي فضل لي
3: حلوة هذه الهدية. ربي فضل لي اللص. نور لي اللص يا اللص يا معلم. هذا هو التنشيط.
2: ثم نعود بعد لحظات.
0: أما تعرف تبعد على هذا رفيق كان يقري زي لا يصير فين
4: ما تيكو جيستيون انفورماتيك
3: جيستيون زور.
2: يلا سيدي.
4: لا لا مات ايكو جيستيون مات انفورمات لحظة مات ايكو جيستيون انفورماتيك
2: انت كان قريت
4: راب بابا
2: نقدمك.
5: نعم عطي الرقم ما تسميهمش كالكعطي الرقم
2: صور في رقم ما نحملش المخ هكا كي يبدأ الكوية 3 على 50 لين نعاقبك.
3: يلا خمسة.
0: ايش قولك انت خرج منه الوحش يا ود الراجل مش يضرب وتوذا كلام تو يا ربي قدر الخير.
3: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج.
6: زابينج
2: تحية للقرار. يلا سيدي نمشيوا للعمليات الإحمائية وتسويت زعمة شكونا
6: زعمة شكونا
4: شنقطعوا الريشو في الكواليس هو المبروه يسكر يمين تيمين تيمين مش ركبوا ذنوب ذنوب ذنوب ذنوب انتوا نرجع
2: ثلاثة اثنين واحد
4: يكون كوا هو ما يقطع شيء.
2: مواليد 29 جانفي 1966
5: 66 رجل
2: نعم
7: فنان
2: لا
4: من تونس هذه ديما مقديد يقول
2: لا
8: كوارجي
2: نعم
4: عربي
2: ليس بعربي
5: هنديس ولا
4: لا
5: أوروبي
2: ليس بأوروبي الهنديس الثاني أمريكا
4: أمريكا
7: أسود البشرة
2: لا
4: ما قلنا كوارجي رامي مش أسود البشرة في أمريكا
2: بشرة تركي أشرف تيك
0: بشرة
2: أشرف
4: وزعت عندي اللكنة
2: والله قلب بالتركي تركي كيف يقول أشرف
4: أشرف
2: يلا
4: يعيش في ميامي
8: خذ بالوندور
2: خذ بالوندور
0: لعب كاس عالم 94
2: لعب برشا كوس عالم
0: برشا كوس عالم
5: إيطالي
2: ليس بإيطالي
7: برازيلي
2: يحمل الجنسية
4: أمريكي
2: لا قلت أمريكا
7: أنديسة
5: أمريكا
2: أمريكا مش أمريكي
7: يحمل الجنسية البرازيلية
2: يس يلا
4: رفيق عنده منصب تو في الفيفا مسؤول في الفيفا
2: لا
8: ملاعب يمدى وستيران
2: ركونفيرتي كان وستيران بعد نيمار اخرج
7: من عام 66
0: بو نيمار عام 70
2: بو نيمار كان يبغي له تطلب السماح يا فيق يا
0: مدرب توا
2: لا لانديس المويلي هذا باش نحي التليفون لانديس المويلي هذا باش طلعوا به عبد القادر بالحسن
7: روماريو
2: روماريو روماريو نجم المنتخب البرازيلي امريكا هو رئيس هو نادي كرة قدم برازيلي هو الرئيس نتاعه في البرازيل اخذه ومارس التسيير وهو كذلك عضو مجلس شيوخ عن ريو جانيرو روماريو واحد من اساطير اللعبة بالوندور 1994 البونتا من نوع روماريو مازال نجم يلقى بقعته اليوم في الكورة الناس كل تحبك التسعة
8: هو
2: قصير
8: سير تي رابيد وسقيم عوجه وتبارك الله
2: شو بريفير النوع هذاك ولا النوع اللي تاكل كبير ناس
8: كل واحد
2: انت ايش تحب كان
8: انت لاعب كيما هذاك فيفاس ويتعدلك في الان كونترا ويمشي فيكسي معاش موجودين برشا ملاعبين
0: انا بدي روماريو معنا ستيل هذاك يمكن خير ما هو دو بريفيرونس عندك الزوز خاطر حتى لاخر دقيقه 70 زاد يهبط ينجم يقدم المباراه ولكن في علاقه بروماريو راهو يحكي لي هو عنده 1000 هدف راهو الريكور اما فهم برشا بونتويت ماهمش
2: محسوبين
0: زايد دونك هذاك عليه ماشي الامور توا اكثر
2: الماكينه نتاع الاعلام ماهيش كيما مع كريستيانو كيما مع روماريو كريستيانو باش يوصلوه للالف باش يوصلوه
0: حتى روماريو عنده بونتويت في الهند ومعنا في اخر كاريرو في ال 41 42
2: سنه ماهمش يحبوش يحبوه يلا سيدي فاصل ثم نواصل ما تبغاش
6: راف ماج
9: بوبليسيتي
10: بابا إلي كومون فواياج ان باتو
11: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحله في البحر هزو كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين

0: بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخين، وبالوي فاي مكونكتي.
1: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
2: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي، مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك. عندك أورانج.
4: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
5: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختويت غلاس أولا هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: السبعة 35 دقيقة الأخبار والترند بعد لحظات، ولكن قبل هذا نمشي ونسمع جديد بتيلا.
0: لقيتها وخايف لنضيع ما بين يديك، عمرها مناسب بالنسبة ليك، ماذا بيك يكتب المكتوب. أما فارغك المكتوب، لحظة تحكي هوني على كرهبة جديدة ولا بونوكازيون وعندك مشكل في الفلوس. مع بتيل بانك الحكاية ولات أسهل برشا. عرض ليزينغ صيفي يخليك تشري كرهبة جديدة من باكو بزيرو أوتو فينانسمون، إنهم من غير ما تدفعوا حتى فونس حلول، وما غير تخمام على لي فري دو دوسيي، على خاطرهم اوفير ومده الخلاص توصل لسبع سنين. وكان تخمم في الفواتور هيبريد ولا الكتريك، عندك تو بريفيرونسييل نحكيو على انتيغي اقل. اما الاقوى من الكل مع البي تي ال بانك نجم تمول كهرباء اوكازيون عمرها يوصل حتى الخمس سنين، مش عاملينك هاو، ومده الخلاص توصل ل 36 شهر. ليزينغ صيفي من بي تي ال بانك، اليوم قبل غدوه. لاكثر معلومات زوروا سيت ويب بي تي ال .ان ولا اتصلوا على 70 131 800.
1: كيما كنتوا تسمعوا في السبوت، اختار الكهرباء اختار اللون وخلي الباقي على بي تي ال. اكتشف التفاصيل على بي تي ال .ان ولا اتصلوا على 70 131 800. ليزينغ صيفي كهرباء جديده ومن غير ستريس لوتو فينانسمون. نمشي مباشره للترند دو جور الاخبار.
2: احلى بونوس لاحلى ناس
3: مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك.
0: تراند دو جور.
1: انتقادات حادة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو من طرف حليفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه التسريبات اللي حكيت عليها البارح العديد من القنوات الإخبارية في العالم. نسمع التقرير في فرانس 24 كيفاش وصف المكالمة هذه ونرجو نحكي في البلاتو.
5: وصفت بأنها من أسوأ المحادثات بين نتنياهو وترامب منذ عودة هذا الأخير إلى البيت الأبيض. موقع أكسيوس الأمريكي يكشف هذا الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبخ خلال مكالمة هاتفية جرت الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بألفاظ نابية وعبارات حادة على خلفية تصعيد نتنياهو الأخير في لبنان. وفي تفاصيل المكالمة ونقلا عن المصدر ذاته، خطب ترامب نتنياهو بالمجنون واتهمه عدم الامتنان لدعمه له في قضايا الفساد. وفي إحدى لحظات المكالمة صرخ قائلا: لولاي لكنت في السجن الآن، أنا من أنقذ عنقك. ووفقا لموقع أكسوس أيضا، عبر ترامب في المكالمة عن غضبه الشديد من خطة ضرب أهداف في بيروت ومن ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتدمير المباني في لبنان، معتبرا أن هذا التصعيد يهدد المفاوضات الأمريكية مع إيران.
1: أنت مجنون، لولاي لكنت في السجن، أنا من أنقذ عنقك. هكا
6: في الترجمة ياسر مطرب بارابور
1: ولكن هذه تسريبات اللي خليني نقول مش تسريبات، معناها تقريبا شبه مؤكد أنه الكلام هذا جمع الرئيس الأمريكي بالرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. شو نجمو نفهمو حاتم، وعلاش خرج هذا الكلام للإعلام؟
6: باهي، أكسيوس اللي هي ولات مقربة برشا، معناها براتيك ما ولات يمكن نطق رسمي باسم السياسة في أمريكا. دونك المصدر موثوق، والمرور بمصدر موثوق هو القراءة متاعه والنية متاعه، كونك تعطي للكلام تعطيه معناها مصداقية، تحطه على الطبق ذاك اسمه مصداقية. علاش؟ خاطر السيت اوفيسيال متاع ميزون بلانش، الريزو سوسيال متاع ترامب هزلوا نظار، معناها كان هبطها ترامب في الوحده نتاعو راه ما خذتش المصداقيه، راه قالوا كي العاده
1: كي تخرج سوفور بدو تسريبات تكون اسهل.
6: دونك البوت نتاعها مهم، ظهر البيت مهم. فما حاجتين، القراءة الأولى، القراءة الأولى هذا كان توبيخ صحيح، كنا نعتبره لتوبيخ صار توبيخ صحيح، خاطر اللي صاير في لبنان داخل في الدوسي نتاع المفاوضات بين أمريكا وإيران. دونك بتاتر إيران وقت حطت قالت يا أخوي أنا لكور يزم ويشمل زادة لبنان، هذوك ما تقولوا تابعيني خويا تابعيني بالفم والملاء ما لا يسمنوا الواحد. دونك فينا لما بتتر اللي قاعد يعمل فيه راهو القصف اللي صاير
1: تصعيد في لبنان،
6: تصعيد حاجة ما صارتش، راهو البارح بونليو كاملة وفرخ.
1: دونك هذا وقف عائق قدام
6: المفاوضات، الضرب متاعك راهو قاعد يعيق في المفاوضات متاعي
1: والوصول لاتفاق
6: والداخلية. راهو زاد ما ننسوش اللي راهو ترامب ما عنده إناغيانا فيغ باللوبينيون مونديال، حاجته كان بالأوبينيون تاع داخل على الانتخابات. الحاجة الثانية اللي كونه راه فما برشا انتقادات في أمريكا، الحرب طويلت والحرب مربحهاش ترامب، والمضيق بالعكس زاد أزم الوضعية، برشا يلوموا يقولوا هذاك خاطر تبع هو الكيان وتبع النصائح وقاعدة أمريكا. وفما سؤال ولا يتطرح حتى في اللي جراند سفير يقول نحن شربحين من هل ظالم ولا ظالم ولا مظلوم، وأنا ديما معاك وأنا ديما معاك. ليه يلزم السياسة تتبدل مع الكيان. دونك فينا الموت ضغط هذي
1: فما النسبة تخمم هكا داخل
6: فما
1: مراكز صنع القرار في أمريكا.
6: أنا قريت حاجة اللي عملوا سونداج في أمريكا، معني يعني سونداج تعرف في أمريكا سي بوكو علمي أكثر، يقولوا برش عبيد اللي وداو يتسألوا، ما قالوش اللي فما تعاطف 100% داو يتسألوا، يقولوا هذه الطريقة العامية اللي تبعوا معناه يلزمها يلزم يجب مراجعته، وهذا خطوة كبيرة بنظرا للتاريخ. معناه راهو 50 سنة الناس معاهم يعطيوا فيهم في السلاح كل بشكوت. فينا الماء أنا من رأيي الشخصي هذه تعمل الكله بتاتر مش بتاتر سور فما مكالمة سور يمكن الزوز فما مفاهمة
1: فما تنسيون
6: فما تنسيون موجودة، لكن الحدة ولا السواديزان هو ماخو عليه لسندان بتاتر باش ينقص الضرب عليه هو زاد داخليا ترامب وحتى نتنياهو تساعده، خاطر نتنياهو توا ما يحبش الحرب تقف، ما يحبش يقع تفاهم مع ايران، خاطر عنده هو مازال الشانتي محلول، مازال فما لا بوسيبيليتي نتاع نووي. اون بلوس هاي كانت تفاهم امريكا وايران، هل شكون قعد عدو للكيان
7: منين
6: باش يجيب السلاح الجديد، منين باش يجيب الفلوس، كومون يل فا موتيفي ان الكتورا، خاطر فما الالكتورا راهو لي سونداج زاده في الكيان ماشين برشا للوبوزيسيون، عنده شانس كبيره باش يخسر على ذاك. واحد كيما بن خفير ولا بن فقير البارح مشى البرلمان عنده قانون يحب يمنع الاذان في
1: وعمل فيديو
6: دونك هذاك خاطر حاشتهم بور موبيليزي الالكتورا رود نتاعهم دور.
8: والعلاقه ما بين اسرائيل وامريكا بالحق ولات معني تعرف برشا ضغط اون سو مومون، على خاطر ترامب قاعد يتلفت المعارضين في أمريكا يقولهم ما تدخلوش في ملف إيران ما عندكمش علاقة به، ونتنياهو قاعد يتعرض زادة لضغط من ناس المعارضين دي في إسرائيل اللي قاعدين يقولولو يحكم فيك ترامب، يقول لك أضرب تضرب ما تضربش. عركة نتنياهو بالأساس هي لبنان أكثر منها إيران، وكأنه هو مخلي إيران الأمريكا وقاعد يتعدى على لبنان، وإيران قاعدة تقول لي راهي لبنان داخلة في الاتفاق دايغ وقفوا المفاوضات دوب ما رجعت إسرائيل تضرب في لبنان، قال لي وقفوا كل شيء حتى كش لين يقف الضرب. حزب الله قاعد يوافق على الوقف المؤقت للقتال. نتنياهو ايش قاعد يعمل؟ قاعد وكأنه يعمل في نوع من البراتفير بشي يوري روحه اللي هو ديجا ماهوش راهين كلمة من عند ترامب، ولكن في الاخر بالكل الضغوطات هذه تنجم تصور معناها تكون في شكل تصويرة، ولكن في الحقيقة تعرف ايش قال ترامب على المكالمة هذية؟ كانت مكالمة مثمرة وكذا كذا وحكينا مع بعضنا ودرشون. دونك هذه الفيرسيون الأوفيسيال اللي خرجت، في حين أنه الإعلام المقرب من البيت الأبيض يخرجنا أنه فما معناها نوع من الكلاش في التليفون. تليفون ما كانش حاجة رائدة على الاخر
1: معنا. انه بحث على انه يخرجوها بالصورة هذه واقع حقيقة، نسبة منه صحيح، نسبة منه مبالغ فيه، حد بينجم يكون ترانشان في الموضوع هذا، ولكن الثابت انه
6: ما فماش دخان بلاش نار.
1: صحيح. واليوم وقت اللي المفاوضات تقعد الوقت هذا الكل مع تهديدات ترامب اللي في كل مرة يلقى روحه يلزمه يتراجع ويعاود يعطي التيماتوم اخر ويعاود سامحوني في العبارة يكذب ويعاود يرجع ويعاود يقول، هذا اكيد انه يسلط ضغط على الإدارة الأمريكية، على ترامب في حد ذاته اللي عجز لحد الآن باش يوقف الأمور كما هو يحب على انه يوصل لاتفاق، كي نعرف انه السبب الرئيسي هو الاعتداءات نتاع اسرائيل على لبنان، اكيد في وقت ما انه العابد باش يعيا باش يقول له كل جرايرك انت بمنطق الانسان العادي، حتى لو كنا نحكيوا على رئيس دولة اسمها امريكا ورئيس الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو. هكا ولا الناس
6: اي صحيح
1: مريقل
9: الله
10: الله انا معاك نتكلم ونحن وراك ندخلوا انت نحن معاك ومسدد.
1: مازال عندي دقيقه قبل الفاصل، شكون يحب يفرج شكون يحب يقول حاجه؟
10: اعطي ناس
9: راتنا. انا بالنسبه لي انا امريكا في وقت من الاوقات تدافع عليك اكثر ما يمكن، لكن زاد باش تخاف في مصالحها هي. وقت اللي انت اليوم باش تولي تضرني في نهايه الامر وتولي انا دفعت عليك وعطيتك امكانيه باش تكون معناتها موجود، لكن انت ماشي طلبت اكثر من لازم، ولهذا يا خويا توا باش خاف في روحي خاف في مصالحها.
10: والله بالله
6: والحكي عملت له هكذا تخمر ولا
1: اكبر. بعد شويه قبلوا الفاصل، فاصل ثم نواصل بعد لحظات نحكيوا على مهدي ميلاد رئيس فرع كرة القدم ونائب رئيس النادي الافريقي. خرجت البارح اشاعات تقول انه استقال، خرج تكلم مع اصدقائنا في موزايك مع صديقنا حيدر وفند الاشاعه هذه وقال انا مازلت في المنصب بتاعي، ولكن طريقة الكلام تخلي الباب مفتوح. نحكيوا في هذا بعد لحظات.
11: رافماج بيبليسيتي. ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي، يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على lycena.fr.
12: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي NEICIN 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. NEICIN 0W20 The Challenge. فيزي لا بيرفورمانس.
13: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
14: لحظة ما تعلق
13: تعليه هاك القهوة الكل شربت هالي.
14: شكون يشرب لك
13: القهوة؟ هاي وين ماشية داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم اليوم الكوجينة؟
14: بيت النوم؟ ميخذ راحتها لله في داري
13: زي عليها ببني الكل بالقرصان متاعك.
14: مخرص فيك زيدة
13: في وين هي اللونس؟
14: الو
13: الو يا حبي خلت ولا علقت انت؟
14: هاني جاية تنوريك فيها.
13: لا لا ما غير ما جي سيبون قتلتها. عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
14: ترى تحكي على ناموسة
13: لونز تنسيك السوفرانس.
15: برودوي LTH. إدليل ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
16: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
17: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
16: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكل عاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوانا فام.
18: ديوانا فام صوتكم.
16: الموسيقى نون ستوب

0: راديو نفاق. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 51 دقيقة انتوما اللي تسمعوا فينا، ما تفوتوش الفرصة بالشاركو في لو غران جو تاع جيل انرجي اني اي سي ان دبليو 20 ذا تشالنج. حتى 5 جوان اللعب مكمل والربح مكمل في محطات عجيل، المشاركة في المحطات نتاع جيل انرجي والا على الباج فيسبوك نتاع جيل انرجي. اللعبة عبارة على لونسي دانو باش تبلي بيدن اني اي سي ان، تلقاو بيدن ترمي لانو نتاعك على مسافة مختلفة وبدرجة صعوبة متفاوتة، كل ما تسيب الهدف ويكون الهدف أصعب كل ما تكون حظوظك أكثر في القرعة باش تربح 2000 دينار كربيرون. نستناوكم اليوم في ستاسيون سيرفيس لعوينة ونعطيكم رونديفو جديد كل يوم في محطة من محطات عاجل انرجي باش تلعبوا معنا وتكونوا من الرابحين. فيزي لا بيرفورمانس وكونوا قد التحدي باش تدخلوا في القرعة وتربحوا 2000 دينار كربيرون وبرشا كادوات أخرين يستناو فيكم على ذمتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على الجو ادخلوا على الباج فيسبوك عجيل انرجي ولا على السيت ويب www.agilenergie.com.tn. يلا سيدي نمشيوا للخبر الثاني، نحكيوا على مهدي ميلاد رئيس فرع كرة القدم ونائب رئيس النادي الافريقي. خرجت برشا اشاعات البارح العشية على مواقع التواصل الاجتماعي، استقالة اللي هو استقالة هشام المناعي، خرج هو يتكلم وهذا الأهم، هذا اللي نجمو نعتمدوا عليه اليوم كمصدر المعلومة. خرج حكاية مع صديقنا حيدر على موزايك، نسمعوا مهدي ميلاد شنو وقع.
2: مهدي ميلاد هو رئيس نائب رئيس النادي الافريقي ورئيس فرع كرة القدم الى حد اللحظه هذه. شكون اللي خرج ما نعرفش، مي راهو اشاع، انا ما استقلتش، انا نائب رئيس ورئيس فرع كرة القدم للنادي الافريقي ليوم 2 جوان 2026، غدوة وبعد غدوة ربي يعلم الغيب. قادر ضامن لغدوة موجود في الدنيا
3: حتى حد ما هو ضامن، أما نسبق كلمة إن شاء الله ونقوله إن شاء الله غدوة نمشي نخدم، إن شاء الله غدوة موجود
2: هكا معنا حتى أنا إن شاء الله غدوة نرجع نترني، وإن شاء الله غدوة نلقى وجوة تبهي، إن شاء الله غدوة نهزو شوفينا، إن شاء الله نهزو تتروي، إن شاء الله إن شاء الله كل شيء إن شاء الله. أنا قلتك لحد 2 جوان 2026 أنا نائب رئيس ورئيس فرع كرة القدم الإفريقي.
3: نعرف أنت ما كنتش نطق رسمي، ما زاد الكلام اللي تقال على سيد هشام مناعي والأخت هاجر بكار وكذا، كيف كيف معناها نسحب عليه نفس هذا القول؟
2: أكد لك ما استقالوش،
1: أكد أنه ما فماش استقالات بالمرة. في خصوص الأسماء الثلاثة اللي البارح خرجت إشاعات حول استقالتهم من هيئة النادي الأفريقي، وفيما يخص شخصه هو قال أنا رئيس الفرع، أنا نائب رئيس النادي الأفريقي، ولكن بطريقة خلت حتى حيدر يتسائل يقولوا علاش تقولي لليوم، علاش تقولي اليوم بتاريخ 2 جوان، فما حاجة باش تبدل غدوة، فما حاجة باش تبدل بعد غدوة. مهدي ميلاد مشي في ثنية بتاع كل شيء بعلم ربي، وانت غدوة تعرف روحك موجود في الدنيا واللي سمعتوا الكلام مش تفهم منه ناصر؟
4: ما كانش قطعي هو بالنسبه لي انا، ما كانش معناتها كاتيجوريك. بالنسبه لي انا انسان باش يواصل يقول لك راني باش نواصل واحنا ما عندنا شذا والكلام هذا راهو زايد، لكن النسبه نتاع التململ اللي خلاها في كلامه معناتها هيك حل الباب نتاع تاويل، يمكن مربوط بظروف، مربوط بقرارات يمكن تتفرض عليه، يمكن حاجات اللي هي مش عجبته ولا ما تعجبوش، هذه تخمينات حسب الكلام اللي سمعته معناتها. ونعتقد انا مهدي ميلاد اليوم نعتبر نجاح النادي الافريقي من الناحيه الرياضيه وخاصه الفريق الاولاني مربوطة بالشخص هذا، باش يبدا واضح على خاطر اليوم
1: مش وحده ناصر،
4: لا هو من الناس الفاعله،
1: من الناس فوالا
4: الناس الفاعله بيان سور، على خاطر كي تبدا مسؤول الاولاني على فرع كره قدم وتاخذ دي ديسيزيون كبار راهو عمناول. نذكر انا في اول الموسم صارت له برشا نقد في اقاله محمد الساحلي مدرب قبل المباراه جاب فوز البنزرتي، ومن بعد حط الراجل بروجي اون بلاس، وبعد النادي الافريقي توج وعمل موسم استثنائي بكل مقاييس. انك اليوم في الوقت هذا بالذات وقت حساس، راهو نحكيو على فريق متوج بالبطوله تونس، الفريق بدا يلقى الاستقرار الرياضي اللي كنا نحكيو عليه وحكينا عليه سناب برشا مرات، اللي ما سمعناش برشا حس في الكوليس والفستير كانت محميه وبرشا حاجات كي تبدا تخرج في اول الموسم وكاني بيه فما مؤشرات غير ايجابيه، وان شاء الله كلها انا نتمنى ان كلها بالنسبه للنادي الافريقي لحب النادي الافريقي، بالنسبه للفريق اللي احنا فرحنا رجع لمكانه الطبيعي ورجع لمسيرته الطبيعيه، هذوما حاجات ينجم يقلقوا ماذا بينا يكونوا كاتيجوريك. معناتها يا خويا شنو كان فما اشكال ماذا بهم تصرحوا بهم الجماهير نتاعك؟
1: ما خاطر فما اشكال مش باش يخرج يقولوا في الاعلام زاد إيه؟ احنا كنا نلوموا قبل على الفريق كانوا مشاكل تخرج فيس على الاعلام. السنه البيرو هذا ورا العكس اكيد انه في العام صارت مشاكل تقريبا ما سمعنا شيء. الجروب ملموم على روحه وخدم وخلط البطوله دونك اليوم تجمش تطلب مهدي ملي تقولوا خرج احكي لنا المشاكل اللي فما. ولكن الكلام اللي قالوا بتاتر فما نقاط خلاف اليوم موجوده ما بين الناس اللي تسير
4: الاشاعات هي اللي تزعزع الفريق. كي تبدا تخرج اشاعات على اليمين وعلى اليسار وهذا باش يمشي وهذا باش يستقيل وهذا مش راضي ويحبوا فلان يتفرض بالسيف هذا الكل مش في مصلحه الفريق. هذا على شنو نحكي ماذا بيه يكون كاتيجوريك؟ انا راني مش نخدم وما عندي حد شيء وفما حاجات جانبيه انا ما نخزرهاش ونتعدى ونمشي على روحي. انا هذاك هو شنو حبيت نحكي عليه اللي نعتبر هو في مصلحه النادي الافريقي. على خاطر اليوم النادي الافريقي صحيح وصل للمستوى اللي تتمنى الفريق نتاعه لكن اللي جاي نقوله لك يا رفيق من توا
1: صعب اكيد عندك رابط ابطال افريقيه
4: راه في جويليه تلقى روحك في البريميتور نتاع الشامبيونز ليغ وعندك ريكروتمون وعندك ملاعبيه وعندك تجديد عقود. معناتها شانتي
1: فوزي كونفيرمي
4: مش كونفيرمي لحد الان
1: ماش كواليس عندك
4: معناتها الكواليس يقولوا انه باش يقعد لكن فما مشكل. المعلومه اللي عندي فما مشكل في الراتب نتاع فوزي البنزرتي مازالوا يتناقشوا معاه في الراتب نتاعو بارابور خاطر فوزي ده اللي يحب يزيد في الراتب نتاعو الى حد الان مازالوا ما وصلوش لاتفاق خاطر فوزي الكونترا نتاعو يوفى 30 جوان.
1: انا اتصور باش يكون التحدي بالنسبه للهيئه نتاع الافريقي تجديد العقد نتاع فوزي
4: اول حاجه
1: تجديد العقد نتاع شوار لانه زوج باش يتربطوا بالماديات. شوار تعملوا العمل سيزون اكسيبسيونيل منطق الاشياء انه باش يطلب نتصور زياده تخمينات وعنده عروض وماشي كوبيمون دونك اليوم انك تشد شوات هذا التحدي للهيئه نتاع الافريقي لانه فماش برشا تسعه كيما شوات في تونس وفوزي برزرتي اللي نجحت معاه حق الناس الكل انه يكمل
4: شوات ينجم يكون فيه مشكل كان فما كلوز ليبراتوار كان فماش كلوز خاطر ما نعرفش فما كلوز في الكونترا ولا وقتها يولي مشكله. ما نصورش ان شوات عملوا له كونترا على عام ما نعتقدش انه على الاقل حاجه عميق
1: فما اكيد كلوز ليبراتوار
4: لا ما نعرفش متاكد انه فما كلوز ليبراتوار عندنا المعلومه هذه انا ما عنديش حق نتاع ربي معلومه كان تولي فما كلوز ليبراتوار يولي فما اشكال اللي كنت تحكي
5: ليه والكلوز ليبراتوار ما تنجمش تكون 50 مليار معناها فهمت معناها ينجم يكون حاجه
1: قليله
5: الخليج يكونوا حاضرين. ولكن انا عندي مشكله مع الحاجات هذوما اللي يجيوك والامور كي تبدا ماشيه معناها انت في تومبك
1: صحيح الجمهور الافريقي فرحان
5: انت بس كيما الفيديو نتاع الشوالي معناها يذكروا بالخير الامور ماشيه دخل كامافينجا روحوا كامافينجا معناها الامور تبدا ماشيه ماذا بينا تكمل تمشي هكاك خاصه في علاقه بالشامبيونز ليغ. الجمهور الافريقي توا زاد عنده الحق قاعد طامع يقول لك انا زاد نحب نوصل لبعيد في الشامبيونز ليغ وعلاش لا النجم نوصل للكوب دي موند شنو هي الحكايه في الاخر الشامبيونز ليغ توصل معناها في نورمالمون توا الامور تبدا ملمومه اكثر نحكيوا على انتدابات على حاجات ناقصين. المدرب نتاعنا مريقل هما في بالي باش يبداو له 18 جانفي في التحضيرات نتاعهم
4: 18 جوان
5: بالضبط باش يبداو في التحضيرات نتاعهم دونك بلوز او موا خلي كيما قلت انت الخلطه الكلمه السريه اللي نشحت النادي الافريقي هي الكوزينه نتاعنا
1: نتاعنا ملمومه
5: نقدموا قاعدين نكوروا الكوره وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل.
1: نتمنى انه ما تصيرش الاستقالات. نحبوا ترجي قوي ونحبوا فريقي قوي ونحبوا الاتوال ترجع باش البطوله تزين اكثر السياسيس كيف اكيد. نتمنى مهدي ميلاد ولا مجموعه اللي نجحت مع الفريقي تقدر تلقى الكومبرومي تيران دونتونت نتاع باش يكملوا كل مع الفريقي لصالح الفريقي ولصالح الكره في تونس. حبوا عام الجاي ترجي قوي في الشامبيونز ليغ وفريقي قوي في الشامبيونز ليغ سياسيس قويه في الكاف بالحق جرجيس قويه في الكاف خلينا نرجعوا خاطر عندنا عوام راهو بعدنا كفرق تونسيه معناها الترجي وفق الدوك صحيت الاربعه نحبوا عام الجاي قويين سعيد للفرق التونسيه الكل. الاخبار ثم نواصل مازلنا مكملين حتى للتسعه ونص.
6: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
7: اريد طور عالمك رافماج
6: ببليسيتي
7: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري باللار واليوم برافا عملت احسن افار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من باللار ومسيل جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه ان بودر اي سوليوب نعملوا قهوه برافا. لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
8: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو والصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
9: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، مالافيخ وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: Publicité.
1: Papa, il est comment le voyage en bateau?
2: Il voyage avec GMV, de nos safars et de nos rahla dans le bahar. هزو كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالويفي مكونكتي.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
5: تدلل تدلل
6: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
5: تدلل
7: جيون أيام دللنا
8: مونديال السنه مع تيري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج بشترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وبش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تلفزيور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيري فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم
9: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح سجلهم انتوا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة للتسجيل كلمنا على 31-38-35-80 ولا ادخل على ليسينا.تن
10: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مي لا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت عيش جو الكورة من الدار
11: توبنت very fiber people

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه رفمك حتى لتسعة ونص بخير زياد الماكينه سير البدوي رامي الفوراتي جيهان السليني والجولد بوي حاتم بالحاج. نمشي مباشره للاخبار، نمشي وتوت سويت للبوكس نيوز.
1: بوكس نيوز،
0: الاخبار حكيت عليه كل وسائل الاعلام ولكنه الى حد اللحظه ما نجموش نقولوا رسمي لانه ما هبطش على صفحه الترجي الرياضي التونسي. نحكيه على يزيد المنصوري،
2: نحكيه على الاخبار اللي تم تداوله البارح حول نهايه تجربه يزيد المنصوري كمدير رياضي للترجي الرياضي التونسي.
0: يزيد المنصوري كما قلنا رسميا ما هبط حتى شيء على صفحة الترجي، ولكن كل المواقع الرياضية وقنوات والإذاعات حكيت على أنه يزيد المنصوري تجربته بنسبة كبيرة انتهت مع الترجي في انتظار الإعلان الرسمي. هذا كله كلام كما قلنا على صفحة الترجي، ما فهم شيء كونفيرمي. ناخو رأيك وكأنه الأخبار مازال ما تأكدش. ناصر، يستحق تجربة أخرى يزيد المنصوري عام آخر وإلا يكفي ما قضاه في الترجي؟ يتحمل مسؤولية بعض النتائج المشوه لابد ويزم يغادر.
3: هو بالنسبة لي أنا على يزيد المنصوري شكري لو يعرف المداخلة متاعه ونعرفني في الحوار مع عادل بوليل كان حكيه قال عندي أفكاري وعندي حاجات اللي أنا نحب نحطهم من بلاس، والمرحلة اللي قبل ما يجي شكري لو يعرف كانت مش فرحان بها، وكان معناتها يزيد المنصوري من الناس الفعلة في المرحلة هذه اللي كان شكري لو يعرف مش فرحان بها. يمكن التجربة متاعه هو، يمكن الريكريتمون اللي صاروا معه هو، يمكن التمشي بتاعه الرياضي ما كانش يقنع شكري الواعر بالتمشي اللي يشوفه هو يزم يعمله توا في الترجي الرياضي التونسي. وبعد ساعات كي يبدا انسان موجود قبل ما تجي انت والافكار نتاعك ما تتطبقش معاه، ينجم يكونوا الافكار مش متناسقه مع بعضها، ينجم يكون شكري مستحق افكار جديده، مرحله جديده، انسان اخر بتاتر باش يعطيه حاجه
4: جديد.
3: صحي دم جديد، روح جديده، على خاطر ان نعتبر يزيد المنصوري جاء في مهمه لكن ما وفقش فيها بصراحه. باش نبداو واضحين الريكروتمون اللي صاروا انت دابا
0: سمعت وتكلم. انا قال انا جيت في سبتمبر ليكيب وقتها اون بلاس، عملت ريكروتمون في ديسمبر، وقال تعرف في ديسمبر صعيب باش تلقى جوارات معناها كذا، اللي خذينا ونعرفوا مش يكونوا حاضرين كي بداوا يحضروا. عطى ليكزومبل نتاع رفيع، قال هاك شفتوا حمزه رفيع شنو عطى، قال كان اليوم خدمتي تتفهم السنه، معناها اعطوني فرصه اخرى تشوفوا خدمتي.
3: لا بالنسبه لي انا اللي جاوا كله ما نجحش فيه تحمل مسؤوليتهم. مدرب شكون جابه؟ ياخي ما جبته انت مدرب، انت قنعت به رئيس النادي باش تجيبه، جاء في مرحله حساسه والترجي مش متعود انه يغير كل ثلاث شهور مدرب. باش نبداو واضحين، مش داخل في اللي تراديسيون تاع الترجي التونسي.
0: اي ما هو مسؤول على بومي، ليس مسؤول على الكنزاري ولا على كاردوزو،
3: مسؤول على
0: الملاعبيه
3: اللي جابهم، مسؤول على الملاعبيه اللي جابهم اللي ما نجحوش. هذا كيف اليوم انت قراءتك الفنيه بالنسبه ليك انت شنو المرحله تقتضي كي انت فماش جاهزيه نتاع ملاعبيه قادره تعطي اضافه للترجي في الشامبيونز ليغ نحكي انا. ما تجيبش واش تجيب انت؟ لازم انت تجيب بالعدد باش انت تقعد اليوم تحسبوا عليه.
0: ايش نقول لك ناس نمشيو بالمنطق، ينجم يقول لك انا نبني على عام الجاي، زاد ما عنديش كان شامبيونز ليغ هذا، جيب لك حمزه رفيعه وحذر لك تو دراجر بتتر زاد يحذر دراجر كان يسترجع مستواه.

0: واللي نجم يلعبوا شكر ولا ذاك بريتو شكري كوارجي شكري عنده عين شكري يفهم كورة نجم هو يلعب
1: أنا بس اللي عارف ليه من اللي قالوا شكري قال أنا بجيب ناس معايا بش تخدم معايا هذا إيش قال مع تقال مع عاد البوليرا بش نجيب ناس معايا وبش نعمل ستاف كامل بش يكون متواجد بجنبي
0: شو عندك معلومات زين
2: بربي وين عندي
0: عليه
2: من بارح وأنا بحديك وجه في وجه نحضروا في الكويز نحضروا في الحلقة وش تكلمت كان مع عمي امتي دابيه سبيه تورناج علق ايش تجيب هالمعلومات
0: ما تجمش ما اتصلتش ما تبعثوا لك
2: ما بعثوا لي شيء لا خلتني نمشي لندول لا شيء
0: انت من الناس اللي فوتت اي لانتداب بومين في الحلقة المذيقة في التراجم انا كنت اربع من الناس هزيت ورقة خضرة
2: الورقة الخضرة تحب اش بيكسرونا دارنا انت توش تحب وكام اللي شابه هو مدسوري
0: انت ويزير انت ويزير
2: قلت له انا كي والله اول ما جاء للبارك يحكيوا بومين وانا ما مانيش مكبتيه بالوجه قلت شكونوا الفرنساوي هذا نحسبه من القنصلية انا ولا حاجة للامان انا مع الناصر رفيق هو جاب بوميل هو يتحمل مسؤوليته وعم ناول دوك من الاخر تو باش يقعد عام اخر الواه ما كهو ما نجحش كهو
0: انا حاجة راهو معناها في تونس نستسهلوها انا ما نعرفوش السيد ما نجمش نقيم كيفيته وجمله
2: ياسر رفيق راهو معاك في الدونا في الكواليس ولغة ما نعرفوش نعرفوها البس رينيك وتوكل فيه في الكريب بالشوكولا ويا زيدي وكذا
0: انا نوكل فيه عليه انا نوكل فيه يزيد عليه شو الهدف
2: قولوا بولا
0: دبر تسكر بيراش
2: ايه نعرفوك
0: ما نعرفش الكافيه نتاع الرجل اما زيد لو كان غدوه يجي ديريكتور تكنيك ويجيب مدرب ما تمشيش الامور
2: يروح رفيق
0: اي نق ما نعرفش تحكيوا على مشروع خاطر انت ديريكتور تكنيك في البي اس جي يقعد اربع خمس سنين ويجيب ويبدل ويجيب انترنور ويعمل ومن بعد يختف معناها كان ناس الخليفي مثلا مشى بالمنطقه دايره وليوناردو راه خدم ست اشهر ركاو هذوك ليوناردو خدم برشا برشا ومن بعد نعرفش شكون جا ومن بعد جا توا كامبوس معناها زيد انا نجم نجيب ناصر انترنور باهي وما يمشيش مع الترجي وناصر جبت انت دي زونترنور باهين وما مشاولكش المجموعه
2: شو عمل لهم
0: معناها اوكي نبدل لونترنور اما هل زاد في كل مره باش نبدل ديريكتور تكنيك
2: هو جابو
0: ونعمل شومباردمون في الفريق
2: هو جابو هو ما جاب حتى ريكروتمون معناتها لي ريكروتمون نتاعو الكل ما كانوش في المستوى زاد انت زاد اليوم سامحني رفيق يجيك كسر لك الفلوس كسر بعد يخسر عليك سامحني يا زيد للامانه ما فما حاجه
1: اخرى رفيق مهمه برشا انت كي تجي مسؤول واليوم نعتبر ان اليوم شكري ظهر المنصب اللي خذاه في الترجي الرياضي التونسي منصب كبير مش منصب معتها عادي نائب رئيس مكلف بكرة
0: على حسب قاعدة تحكي كارت بلونش
1: كارت بلونش ولا بالنسبة لي هو باش يجي يقول لك انا نحب نعيش بافكاري نحب نحط الكاشي متاعي نحب نحط البصمة متاعي انا اليوم نحب الترجي نشوفها ماهيش بارابور للسبورتير يستحقوا خير من هكا بالطبيعة باش نجيب الناس اللي تشبه لي باش نجيب الناس اللي انا نحسها باش تهزلي القدام وهذاك معناتها معمول بيه رفيق انا ما نجمش نقول لك انا نخدم بناس اللي جابهم غيري اللي بتاتر انا مانيش نفس الافكار
2: باش نعطيك حاجة مثلا غلطة لا تغتفر توا يزيدي وبوميل هما المسؤولين والله هما المسؤولين معناتها على الترجي وعلى انتدابات وكل ايش يعملوا بعد تروح الاهلي يعطيوا الساس ويعطيوا بشير وجور يعطيهم راحة باربع ايام هاي تتفهمش حاجة اي تفهمش حاجه ما انت فاهم ليه دي انا دي رفيق
0: دي اما اللحظه هذه وانا نحكي معك بالحق معنا من مصدر داخل الترجي قريب من الترجي يقول لي يزيد المنصوري دفع ثمن صحه الرسم نتاعه على خاطر على طاوله المفاوضات حط بوميل كشرط قال لو ما تجيبوش بوميل انا نغادر الترجي دونك فرض بوميل فرضا وقال انا نتحمل مسؤوليتي في انتداب هذا الرجل لا مو هذا يبدل خاطر قال ولا شرط يا هو يا انا نغادر كي تولي هكاك وتجيب بوميل اي والله نقرا في
2: المسار وانت عندك الكواليس
3: والله
0: والله
3: لا يدخل من باب الغالط
2: ندخل التالي ثاني تدخل انت يا رفيق انا ندخل نشير الزوار
0: كل تتخذ في الديار يا
2: ما انت في الديار ده بدل الاستراتيجي
0: لا انت كاب الحق لك هو يلبي الفاتوره بتاع الحكايه دي قال بوميل ما يجيش انا نغادر جابوا بوميل باش ما يطيحوش مشروع رياضي كله في الماء واليوم يتحمل مسؤوليته دوك يزيد المنصوري مسألته
2: تحالوا كهرباء لوكاسيون
0: يتم الاعلان على مغادرته للترجي رسميا حسب معنا من اخباري
3: وفات نعيشوا في عصر رفيق يحبوا العباد الكل يحبوا الريزولتا فيسع فيسع اللي يراه العباد في تيك توك يحب يولي غني فيسع فيسع جيبوا معليش شكون مازال ينجم تو يعمل مشروع رياضي على عميل يقول ما تحاسبوني تتصور انت فما فرق كيما الاسبيرانس يخرج مسؤول يقول ما تحاسبونيش على عامين ذوما تيترويت وتنعملوا ايكيب دون دو زون بيرسون.

0: سامحني في اللي جو
1: دونك يلزم برشا يلزم ورقات حظ يلزم الناس عندهم الزهر تعرف كيما في فرنسا يحكي ويقول لك الرقم واحد في الزهر هو ديدي ديشان يقول له حياته كامله ليش هو الكل بعد ساعات جوار ما يهزوش بالزهر اللي عوضوا يقول لك راه في الفوت يلزم منسوب
2: يلزمك زهر يلزمك زهر ولازم زاد بالنسبه للفريق في عراقة الترجي مينيموم نتاع نجاح باش تنجم تخدم عليه اليوم تو جمهور الترجي مغش بعد هزكوب هزكوب اوكي تنفذ جمهور الترجي ما نجمش نقعد سيزون انا كاسبيرونس ما نهزش نبني على العام الجاي في انتظار نحضر الجروب الكبير اللي بنمشي نسيب لي بيه رابطه الابطال الافريقيه بعد الفاصل كملوا الاخبار مازلنا مواصلين في الرف ماك
3: رفمك بيبليسيتي
4: تدلل تدلل
5: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هدير
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا
7: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
8: نحب كفايق يهديك باش شيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
9: نحب كفايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار Fibre Orange, connexion illimitée, très haut débit. Mais la fibre, même chez l'Akrab boutique. عندك Orange.
10: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت احسن فار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها اقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble نعملوا قهوة برافا
11: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مي لا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
12: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:34 دقيقة نتيروا لفرنسا ونحكيوا على باتريك بوافر دارفور. التفاصيل جينا.
2: باتريك بوافر دارفور نجم الإعلام الفرنسي المعروف سورتو باسم بي بي دي آ اللي في مطلع شهر جوان هذايا ولت البارح قاعد يواجه في تهم جديدة من متاع تحرش بالاعتداء الجنسي. زوز شكايات كانوا تقدموا بهم زوز نساء اللي كانوا قالوا تعرفوا عليه وهما في العشرينات من عمرهم في كادر مهني ولكنهم تعرضوا للتحرش. خلينا نسمع أكثر تفاصيل في التقرير متاع قناة ام 6 في علاقة بي بي دي آ.
3: Patrick Poivre d'Arvor visé par deux nouvelles plaintes pour agression sexuelle. Selon nos informations, deux femmes ont décidé de se constituer partie civile et de rallier l'information judiciaire en cours contre Patrick Poivre d'Arvor. Elles sont désormais 13 à l'accuser de viol et d'agression sexuelle. Les nouvelles plaignantes dénoncent des faits qui se sont produits pour l'une en 2001 quand PPD a officié aux 20h, pour l'autre en 2011 alors qu'il présentait encore plusieurs émissions de télévision. Chacune avait une vingtaine d'années au moment des faits et avait rencontré le présentateur dans le cadre professionnel, dans des circonstances qui ne sont pas précisées à ce stade. Aujourd'hui âgé de 77 ans, mis en examen à ce stade pour un viol commis en 2009 sur la journaliste et écrivaine Florence Porcel, Patrick Poivre d'Arvor conteste l'intégralité des accusations portées contre lui et demeure présumé innocent.
2: هوني القضاء قاعد يدرس في القضايا هذوما اللي ارتفع عددهم ل 13 اتهام موزعين على عديد السنوات اللي في الكاريير المهنية متاع بي بي دي آ. واللي قاعد يتقال توا في القضاء انه اذا كان تثبت تهمة التسلسل في القضايا متاع التحرش هذوما فانه الموضوع ينجم يرجع حتى القضايا بعيدة على الاخر في السنوات.
4: عادي في الأخبار
1: بعيدة على صحة الاتهامات من عدمها. تحس أنه كي تحكي مرأة على الموضوع برشا نساء آخرين يتشجعوا باش يحكيوا في الموضوع. نسيت شكون الفرنسي الأول بعد باتريك بريال بعد توا بي بي دي آ. معناها تحس أنه المرأة كي تتكلم برشا نساء ضحايا يخرجوا ويتسهل بالنسبة لهم الكلام. والرأي العام في فرنسا كل مرة صدمة في بروفيل يستبعدوا شوية أنه يكون متهم بحاجات من
5: وفات كما يقولوا المثل الفرنسي معناه بالفرنسية اللي لونك سو ديلي معناه فما كانت يخافوا راهو كانوا بويسان. شنو نقطة التشارك في القضاء؟ انت لابي بيير تسمع بيه ولا شكن تسمع ليه بابي بيير يعطي حواج ولا بابي بيير عامل فونداسيون الحواج القدم للفقراء معناه مش قضية ولا اثنين معناه ولو كان تم حمايته خاطر قبل كانوا ايقونات راهو كان وقتها سفري. شنو كان نفسروا شنو انواع التحرش هذوما ناس عندهم احساس بالقوة بالنفوذ بالجاه والمال ويلي كونو
1: وهم لامبونيتي
5: باتريك بريال سي لامبونيتي فما انترفيو قال لهم انا معناها نبهت كيفاش ما يتحرشوش بي بين الظفرين معناها هو في مخه ليفل اخر اون بلوس راهو التقادم خاطر تكون عندك نفوذ مثلا علاش يتعاطفوا العبيد خاطر تمشي طفله صغيره 17 18 20 سنه 22 سنه تبدا مثلا معجبه بشخص تراه اللي هو معناها
1: تصير الحادثه
5: اليش اوكي هي تعتبر نفسها روحها هي اللي تثبت في اللي صار لها هي اللي خاطر مشيت له هي اللي خاطر قعدت دخلت معاه
1: وإلا تخاف وقتها ما عندهش أسيد وماتوريتي باش تخرج وتواجه وتتحمل بعض الناس اللي تقول لها أنت سبب ولا أنت بيك وعليك خاطر موجود كيما في فرنسا كيما في العالم نوعية الناس اللي تخمم هكاك. بعد كي تكبر تولي عندك النضج تولي قابلتها العركة سيبو أنا كنت وقت عمري 17 تو 40 نجم نعارك أنا
5: ومكثرهم راهو عاودوا حياتهم ومكثرهم ولادهم كبروا خاطر أوسي لا جيستيون تاع الماجة ذيزم ولادهم يشجعوهم برشا. وفما الحاجة اللي نختم بها علاش كثروا اللحوط خاطر فما سكون أبيل في القضاء الفرنسي في الخاصة في القضاء كمن ذي فما مفهوم للسيرياليتي كي تبدأ فما اون سيري تنجم هي الكونفيرم الحكاية هذيك حتى سيتي نبروف با مثل يا ثلاثة أربعة من الناس
1: كل مرة يزيد
5: ولا واحدة تعرف الأخرى دونك تزيد تأكد حتى دون واحد حتى بالتقادم يسفي واحدة تبدأ أقل من 20 سنة القضية عندها وهي في الوقت ذاك أقل من 18 ولا 16
1: ولا حتى سنين. أكبر يا أخي
5: نحكي لك معناها بصفة عامة تسهل على القضاء على ذاك برشا نسيت التوع تقول أنا نشكي كانت زيد بور لبيان دو دوسيي كيت واحدة منا تاخو حقها تخوش علينا الكل نخذينا حق
1: باش نفهم أكثر معناها حتى مثلا صار مع باتريك بريول فما اللي شكاو والقضية عندها 25 و30 سنة تقول لك أنا سيبو حقي طاح ولكن باش نكونفيرمي للقاضي أنه سيد هذا يعمل
5: ذكره يعمل فيه
1: مع واحدة حقها بحيات. فقط مثالش نجي نشكي وبين ظفرين نفضح الحكاية وكانت أنا نفضح روحي معناها كان الناس باش تجي ضدي ونقبل العركة المهم الطفلة ذيك
5: تاخو حقها
2: وعليش وكي واحدة تتكلم يتكلم وراها معناها عديد الأصوات خاطر فما شعور نتاع لست وحدك تفيق اللي خاطر النجم يكونوا ما يعرفوش بعضهم تفيق اللي مش كان هي صار عليها الشيء وبرشا نساء اللي كيصير لهم تحرش من حد نافذ ولا عنده عليهم سلطة ولا يبدا سوبيريور هيراركيك نتاعها في الخدمة ولا دخلت ستاجير فما هاك الشعور نتاع بالكش انا المذنبة بالكش انا وصلت روحي لوك ساعات تلقاها ما عملت شيء تتصرف عادي هو بالبوفوار نتاعو ينجم يلزلها ينجم يخليها في مواقف اللي ما تعرفش هي تتصرف فيهم بالماتوريتي بالنضج هذاك مش بركة رفيق تقول انه انا حاضرة بركة للعركة فما اللي حاولوا يبراوا من العركة ويعيشوا بها لداخل ساكتين عليها من بعد بمرور السنوات تلقى روحها لا ما بردتش وما تعديتش
1: يلزمني نمشي للعركة
2: تمشي تواجهها
1: نديروا لا ماستر ونحكيوا على حمو بيكا يلا
2: الخبر يقول برومو دعائي لعزاء والد حمو بيكا يثير جدل نحكيوا على الفنان متاع المهرجانات المصري حمو بيكا النهار لحد كان العزاء متاع والده في مسقط راسه في منطقة العجمي في محافظة الإسكندرية وهذا كان وسط حضور عدد كبير من أهله أصدقائه ومحبيه اللي حرصوا على تقديم واجب العزاء لكن المقطع الفيديو اللي هبط في ستوري وأثار جدل واسع في مصر المسؤول عن الفراشة الناس اللي تجي تعمل تهيئ الفضاء باش يستقبل الناس المعزين هذوما اللي يحطوا الطويل كما احنا عنا كراء لوازم الأفراح هو للأفراح وحتى للعزاء يجيبوا يفرشوا باش يستقبلوا المعزين تاعهم السيد اللي مسؤول على هذايا عمل فيديو وكأنه برومو يقول قبل مراسم العزاء يقول احنا في أكبر عزاء في محافظة الإسكندرية عزاء والد الفنان حمو بيكا ويدور ويتجول ويوري في التجهيزات وفي الطويل وكل شيء هذا اللي أثر جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها تعليقات ساخرة على طريقة تقديم البرومو هذية واستعراض التجهيزات في حين أنه السياق هو سياق عزاء
6: رف رف
1: وي
6: والله
5: رف رف
6: خاطر
5: روحوا قاعدوا ترف
1: رف
6: خاطر فشلوا تاع رفيق تو نحن انتقلنا من المرحلة اللي نصوروا معناتها عباد مرضى في الكلينيك والعباد صحيت ترقاحات الواحدة متاع اكسجين يودع هو يصور يا بابا باش تخلي عليا بلاص في عوض يودع ابوه ويبوس ابوه ويشبع ابوه يهبط مينيموم 40 ستوري زاد راهو الشيء هذه ثقافة أنا ريت في تونس راهو ريت في تونس فرق معناتها عباد بالميكروويت ويقراو في معناتها يقراو في القرآن عبارة فرح راهو مظاهر الفرح في الفروقات وجيت حتى لتونس معناتها حاجة عيب
1: شفنا فيديوهات متاع ديديكاس لتريتور ديديكاس لتريتور اللي عمل لي فرق بعضها في درشنو درشنو ننصحكم به فرح ولا في فرق
6: حرمة الميت ما عادش إذا معناتها ما عادش فما حرمة ميت علاش نعملوه العزاء وعلاش نعملوه الفرق هو الفرق معناتها معمول باش نذكروا ربي باش يترحموا على الميت باش يدعيوا له ولد هكا ترى خيمه
1: ما تنجمش تحكم في العباد كيفاش تعمل اما زاد من حقك باش تنقد باش تتسائل على الاقل ما نقولوش تنقد تتسائل يا اخي انت في اللحظه ذيك عندك المخ ولاقي الروح ولاقي باش بو اخزر ايش نقول لك انا تو تصاور هذوما راهو نحكيو على فنان في مصر بجيو فنانين كيما تلقى
5: في مصر فما ينطر كولتور نتاع العزاء
1: فما كولتور اخرى نتاع عزاء وفتو في تونس تلقى ولات لي طونت تتكرا والكراسي تتكرا وكان لازم دار تتكرا باش اذا كان يبدا بورتمان ما نجمش يعمل فيه فرق كبير ياخو دار الجار عنده جنينه ولا هذا ولا موجود في عائلات عاديه معناها نورمال سي نورم عاديه ولا دوك انه في مصر نحكيو على فنان يعمل هكا اوكي ولكن انه باش تولي زاد اشهار كرياتور وبزنس وهذا المخ ما يقبلوش.
7: هي انه واحد يحب يعمل حاجه باهي تنور وش وذيك حاجه ما غير ما نقشوها خاطر صحيت معنى واحد في الموقف هذاك ساعات يحس اللي هو
1: بهرج كبير
7: المشكله وين في الاستعراض هذا. ياسين يخرج يحكي المشكله وين, يحكي على تفاصيل نتاع, يحكي لك على شو, قال لك احنا عاملين 1400 متر وغطيناهم 800 كرسي 600 ثريا والاكثر من هكا, يقول لك احنا بدلنا السجاده, يقولوا السجاده شو اسمها الزربيه, الزربيه هما ما يحطوا كزربيه يعيطوا لها زربيه الواحد نتاع الفرق, بدلناه بالريد كاربت. لهنا دخلنا شويه في جنون وبعد دخلنا نحكيوا على التكلفة, يقول لك ما فما حتى فرق في تاريخ مصر وصل انه تصرف عليه مليون جنيه. معناه انت تنجم عملت حاجه اوكي حبيت تنور وجهك اوكي تتعدى سيبه شيمك فينا احنا هنا نتفرج ان شاء الله ربي يرحمه اللي باش يقول باش يقول, ولكن المشكله في الاستعراض ما بعد ذلك. معناه قداش تكلف وقداش حطينا من ثريا وبدلنا ريد كاربت ودخلنا في الاجتهادات اللي ما عندهاش معنى, ما شنو كيفاش, معناه حتى القران مازال كان باش تبدلوه زاده. لهنا دخلنا في الاستعراض المفرط فيه وبعد دخل يحكي على لسان حمو بيكا, قال لي حمو بيكا قال وانت شرفتني ودرا شنو والمشكله وين اللي حمو بيكا ما نعرفش اسكو العباد هنا دخلت يقول لك افكتيف ما تحكي باسم وانت تعرف به ولا هي بالموت مسكين يعلم بها ربي ما نصورش ليه باش يشكرك على الريد كاربت نتاعك. معناه المشكله اللي دايرين بالعباد اللي هما المركز نتاع الوفاه هذيا ان شاء الله ربي يرحمهم
1: باش نكونوا واضحين. واحد ما يحبش يرجم بالغيبه, ما راهو باش يوصل يعمل فيديو ويهبط ويعمل برومو هكاك ما ينجمش يكون من غير موافقه مالي للفرح ولا مالي العزيز
5: تطلع عمل رميز زاده وان كونتر بارتي
1: صور ولا تحكي على بزنس حقير. معناه نعمل لك رميز خلينا نبيع الفرق نتاع بوك انا نحكي عليه انا اش عملت لك واش ما عملت لكش يا اخي.
2: نتصور كان صارت بعد الفرق بمده وكل شيء بعد شهر بعد
1: ما فرق ما نجمش حتى بعد 10 سنين.
2: اما راهو مش حمو بيكا هو اللي هبط, السيد هو زعما يوري في خدمته ويشهر في روحه في فرق, اما البهرج وكانوا فيه نوع من الرياء من الرياء. اللحظه نتاع الموت هي لحظه انتيم المفروض اهل
5: لحظه حقيقه
2: اهل الميت يعيشوها هكا بنوع من مسوبغيتي ما نعرفش هكا من بينهم وبين رواحهم. معناها توري فينا ينجم يكون زادة جاي من مشاكل متاع نقص متاع حد كان في فقر كبير ينجم يقول الروح ونعمل البوه البابا أحسن فارق وكل شيء. دونك فما نوع من المشاكل ولكن
1: ما فما دي ليميت في الدخل مش حلو. لو أنك تحب تعمل فارق به وعبد عزيز عليك أنا الفكرة قبل كنت رافضها ومن بعد كي توفى بابا وليت أقول لذي هكا آخر فرصة كنت بتجم نعمل فاز الباب ما دون دي ليميت مش مش ولي بهر جورات كربت وبجيب جنون معناه
8: هو مالوريزمون راحت العدوى اللي نحكيو عليها
6: مايكل جاكسون هي حفله 600
1: بالنسبه
6: 600 هو
8: العدوى اللي قاعدين نشوفوا فيها وتصور قاعدين نشوف فيها حتى في تونس ولا تجينا رفيق رولينا نشوفوا حتى احنا في تونس في برشا معناتها هكا وفيات معناتها نشوفوا بعض الحاجات اللي فيها برشا بهرج اللي ولا كانوا بيعرس راهو اليوم تعرف الحاجات اللي تجي الفجئيه برشا عائلات اللي يمكن ما تبداش حتى عندها امكانيات كبيره رفيق تقعد تتلز باش تعمل البهرج هذاك باش تنجم معناتها نقولوا احنا تليق بالميت ولا كيفاش ولات التصوير الناس ولات تحب تعطيها معناتها كي ولات تحضر ناس للعرس ولات الفرق زاد تعمل له نفس البهرج
1: في اطار عادي انا نفهم في اطار افوره بني باش نعمل ديديكاس للتريتور اللي عمل لي فرقم بابا ولا بابا ولا ما نعرف شنو ما حاجه ما يقبلش عقلي. بعد كل واحد احرار دي فينومين اللي يعيشوا فيهم في المجتمعات ولينا في مصر في العالم العربي وحتى في تونس ثم منه ربي يهدي الجميع. فاصل ثم نواصل
0: رفماك
9: Publicité. السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على شميسة الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات مونوبري ديما معك على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
10: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص الا عنا في ساعه سعيده. الساعه تولي ساعتين ونص. ساعه سعيده توفى نص نهار وتبدا التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعه من التسعة ونص نص نهار على ديوان فام صوتكم.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dunfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:54 دقيقة الأخبار الأخيرة نتيروا لمصر.
2: نمشيو لمصر مع الفنان صبري عبد المنعم، ممثل إيطالي برشا فينا نعرفوه، اللي يكشف على أسباب دخوله لعالم التيك توك ويربطها بأنه فقد تحويشة العمر. نسمعوا التصريح متاعه ونرجع.
1: في انتظار أنا نلقاو الإكستري متاع الممثل المصري صبري عبد المنعم اللي عرفني الكل في دور الشهير مثل برشا هو، لكن مثل خو نسيب رأفت الهجان في المسلسل الشهير رأفت الهجان، نسيبه رجل عفيف شعيب اللي هي أخت رأفت الهجان. وفات الحكاية اللي عندي احنا بالإكستري ولا احضر الإكستري سيبه يلا.
3: شاركت بأغلب الأفلام وأغلب المسلسلات وأعمالك الفنية أكثر من 560-70 عمل فني وطن عربي كله يعرفك، ليه النتيجة صارت على التيك توك نجمع فلوس من التيك توك؟
4: بس مش زعلان والله صدقني مش زعلان. أنا ما عنديش وحتى كان عندي شقة تحويشة عمري نصب عليا فيها من أحد الأصدقاء المقربين شقة على يعني في مكان مميز جدا
3: نصب عليك مغرور منك يعني على تيك توك يدزولك فلوس حلوة؟
4: لا يعني بفكر في بلقي مش طماع ما بغرفش.
3: سنة تمثلت مع عمالقة الفن العربي المفروض للأمانة حالك يصبح غير حال، ما أعرف.
4: أنا كويس جدا ما بشحتش في الشارع، ما بقولش لحد يديني فلوس، ما بطلبش إعانة من حد، أطلب من الله.
2: ولا هذا هو السيد الممثل المصري صبري عبد المنعم في لقائه بالإعلامي العراقي نزار الفارس في بقناة دجلة العراقية.
1: 570 عمل شارك فيهم حاتم، نحكي ولا النجم صف ثاني موش نجم متاع بطولات، ولكن ديما عندك الدور الثاني المحترم في المسلسلات في الأفلام. كتشارك في 570 عمل في دراما في سوق مصرية كمان معناها في إمكانيات مادية أكثر من تونس مثلا، وبعد تلقى روحك خلطت للروتريت أوبليجي باش تمشي دغدغ عالم التيك توك، ساعات تقسو علينا الحياة ما نعرفش اللوم العبد اللي ما قراش حساب غدوة، باش نجمو نقولو معناها؟
5: ما أعظم نجم تلوم حد، وانا جو بريفير يمشي على تيك توك كما قال هو ولا يقعد يطلب ويقعد يترمى، معناها راه فما كرامه. بعد ساعات الكرامه فيها درجات، معناها نعتبر اذا انت لابس عليك وتمشي على تيك توك تدي نيمبورت كوا مسيت من كرامتك شوي. بكي انت معناها دو مير وما عندكش فلوس
1: وتسلز كرامتك، تقصد اذا كان مشيت له بفلوس معناها
5: صحيح. اما كي تعمل هكاك هاكا انت تو اسوم و جو بونس العباد تمشي معاه، ما معناها ما فيهاش مس من الكرام، سي تري نيونسي، راه فما تدقيق هكا شويه في الحكايه. اما هو انا توا كنت ثبت فيه خاطر هرب عليا كي كان صغير، دونك بالحق كان ممثل نبدوم، كان فما ادوار معناها تواتيه برشا اكلي هكا، واللي ديما
1: مثل العمدة ومثل
5: مثل العمدة ومتاع مخابرات والأمني وكل شيء، دونك فين الماء يلاقي اون كارير. تقول لي اريد فما استعمل كلمة تحويشة العمر، هو تحويشة العمر مش خاطر هو معناها ما عرفش كيفاش يعمل تحويشة،
1: صاحبه تحيل عليه
5: با هذا سون بوان دو فيو لوي، بتات تخسر في فلوس عطاه كريدي ما نعرفوش التفاصيل. اما باش نفهم زاد الفنان ني با سونسي تر نوم دافير، راهو معناها
1: دولت وبرشا مهن حره،
5: انا مانيش نوم دافير
1: معناها يلزمك.
5: الفلوس اللي داخله من جو لانفيستي في فواياجيت خاطر داخله في تكويني، باش نقعد انا على باج لازم نصرف على روحي، والله جو سوي تري سيريو. انا معناها لي زابونمون اللي نعملهم ولا الحاجات اللي نفرش فيهم ولا لي فواياج نعملهم، انا باش نقعد كوريو باش يقعد مخي على باج، سينو معناها باش نولي ما غير ما نسمي معناها باش نولي انسان جو سوبي.
1: حبيت تسمي كورنيكور؟ موضوع اخر عاد كان خلطنا الغالي. شكون تعرض للتحيل من عبد صديق قريب؟
6: انا منك انت تحيل كيفاش نقولوها
2: معنوي
6: لبق دهده نصبروا ما بعدنا، هذاك نوع من التحيل راه نقول لك انا نطالبك بحقوقي تخلي دهده
5: كل يصبر معي.
6: ليش مش انا في السيف ندخل وتين نقول له
5: غادي يخلص نقول له دهده وغادي
6: زين دهده معايا
1: دوك تعتبر هذا تحيل؟
6: بيان سور تحيل مثخم
1: مثخم، اما
6: تحيل
1: سيف
6: عامة تحيل
1: علاش ما تشكيش
6: بلبوش كنا الأوراق عادي ناس عاديين الأوراق تشكي حالا نطلب الأوراق
7: ما عندكش
6: ما عنديش أصل أعطيني شوية وثائق نزلهم فيديوهات يقولوا لي أنت جيت تسقيك
1: جيت كضيف
6: جيت كذا
1: تعرف لازم نحسب العشر سنين هذوما كل أنت ضيف
6: ضيف عادي
1: ما عندك حتى مشاهير
6: قوت الناس ما معطاني حتى
5: ودي خدمة كاملة
1: بربي نستغلوا ال 30 ثانية الأخيرة نحب نقولوا مبروك لصديقتنا عفوفة عفوفة الغربي اللي احتفلت بتخرجها من معهد الصحافة وعلوم الأخبار مبروك عفوفة اللي رجعت عملت ماجستير اي رجعت عملت ماجستير قولها برافو برافو عن جاه بيسير ولكن برافو على العزيمة صحيت الروح اللي رجعت بيها معناها بعد قدش من عام خليت القراية وبعدت باش عملت الماستير متاحة وتحصلت على الدبلوم متاحة قولها مبروك مرة أخرى عفيف مش سهل راهو تخدم وأم وزوجة وفي وسط هذا كل ترجع
5: نحن في نحن في الفورمات سمحني
1: في اللبسي
5: في اللبسي تخلط في الكاتريمان تروزيم كاتريماني يولي ويجيوك عروس شغل معني خد تدخل تعمل ديستاج والجماعة المنتجين كي كابتي واحد هكا فايق وموتيفي يفكو دونك تجيك التنتاسيون تدخل الشهرية الأولى وصلت أما برافو العفيف اللي كانت زميلتي وقرينا فرد مدى أنا أكبر منها أما كنا فرد
1: مهم نوضح
5: نوضح شفتوا لها كنا فرد كلاس خاطر أنا بعد ما عملت ميسين عاود رجع
1: حاتم رجع مخر بعد ما عملت ميسين
5: زاد يلزمها عزيمة هذيك كبيرة وكانت زميلتي وبينومتي دونك كان فرحان برشا رجعتني 30 سنة
1: سلموا عليها برشا برشا
7: ما خلطش على لبسي هذي ما خلطش على لبسي هذي لا لبسي متاع مونفلوري ووقتها كانوا يقرأوا 4 سنين وحاسلوا كان الجيراسيو القديمة
1: انت تحكي على دوبا ياخد دبلوم المونجيني يخفو بياخفو هذيك اللي صار
7: هذيك اللي صار والله
1: شفتوا بالعين اختفتوا
7: الاستاجير
1: جاني لي افهم بعد هزيتوا عمل استاج في الحوار وانا قاعد نغزر بعين غوارديولا حسيته مختلف حسيت هكا فما حاجات حطيت عليه مزيت عملته كونترا معناها نتاع 10 سنين
5: شفتو يسمع كلامك شفتو يسمع كلامك
1: يلا الاخبار مرة اخرى نبوسوك برشا عفيف ان شاء الله مبروك الدبلوم وبالتوفيق ان شاء الله في الخدمه راه في العمل في بيك تو في بنك في شركه في كذا ولا سيريو يبدا واحد يخدم مثلا شيف داجونس وبعد يمشي يعمل فورماسيون ولا يعمل ماستر كي يرجع يحط ماستيرو على الطاوله شهريه تزيد بالوقت اي ما سي با ان شوا معناها يلزم بس دونك عفوفه حط الدبلوم هنا وانا انتظر ونبقي على ربي يلا على اخبار ثم نعود
8: رفماج بوبليسيتي
9: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كوره لازمك تكتيك لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندها جوور جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
10: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عزم لاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

Radio Anafa. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نسلم عليكم الناس الكل اللي تسمع فينا ونقولوا عيد ميلاد سعيد الياسين وخليل العامري، زوزة تويما يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم. نتمنى لهم عيد ميلاد سعيد. وما دوز انفلونسور جاوا بحثنا هنا للراديو، دوز انفلونسور تاع سبور ودي سبورتيف يعملوا كيف، وسلموا عليهم وقولوا لهم كل عام وانتوما حيين بألف ألف خير. نسلموا كيف كيف على صديقنا مستمع وفي عمره 14 سنة يحتفل اليوم بعيد ميلاده، اسمه اياد القرقني. هابي بيرثداي اياد وكل عام وانت بخير.
1: مادامنا في الاهداءات خويا رفيق والفرحه والامل، عندي اهداء
0: مش فرحه فمش امل
1: فرحه، عندي اهداء لصديقي وخويا سيف ومرته هند، تزاد لهم صغير اسمه سليم سليتي، ان شاء الله يتربى في عزكم يا خويا ويكبر وتفرحوا به، وان شاء الله مبروك يا سيف وهند وكاو.
0: امين يا ربي، ان شاء الله مبروك عليهم يتربى في عزهم. ونمشي مباشره للكويز. كويز سؤال رقم واحد،
2: العقبة ليك زيد،
0: ما هو الكوكب المعروف بكوكب الصباح والمساء؟
1: حلو، كوكب مارس.
0: ناصر.
2: زحل.
0: رامي.
2: بلوتو.
0: جيان.
3: المشتري.
0: يسمى كوكب الصباح والمساء لأنه رؤيته من على سطح الأرض ممكن فقط قبل الشروق أو بعد الغروب.
1: مريخ.
2: نعرفه بالسوري.
3: ميقول.
2: فينوس.
0: الزهرة. جواب صحيح. حاتم بالحاج.
2: لازم يقولها نعرف.
0: لازم يقولها نعرف.
2: قول فينوس.
4: اللي خلقني أنا كل غرور.
0: غرور. مش نشدوك نهار حاتم، مش نتعدلوا معاك للعنف.
1: فيه من استعبة وعلى
2: أعصابها. اسمع تتفرهد وأنتم مترجمين.
0: أي نتفرهد. سينو باش نعملوا ساك فيها وجهك، باش ما تعدلوش للعنف نفضوا فيها اللي نحسوا فيه. يلا السؤال الثاني.
4: غرور.
0: غرور. كيف كيف عنده أكسون تركي. غرور.
4: غرور.
0: مش بالتفخيم ينقص معنا
3: بالإيه
0: يعني. يلا زي تلعب بالدبوزة
1: يخسر في الوقت اللي تصوره في الصباح
0: باش الناس ما عندهاش الصورة. أنا نحكي وزياد يرمي في الدبوز كلكلونك يا كمان
2: جنجل.
0: يلا إيه جنجل ولا يلا
1: لعبت مستنسفين
2: يا اخي قاعد تخلص ولا
1: الحمد لله
2: شيء
1: البنكات في
0: اللي
2: في مو في
0: ما تسالوش قاعد تخلص ولا تعبت غادر
4: اللي يشكي غادر قلت لك عبد الجمعه بالله
0: غدوة
4: ما غير حقته
0: لا والله حالك الحلقة
4: تخلص فيها حالي بربي عليه.
0: معناتي ركت في الدار
4: وحسوه كنا مصاب. أنا مصاب.
0: ربي معك مصاب.
4: ريت معناتها ما فهمش عشرة ما فهمش خب ريت معناتها شوف فيها أرقام حتى نشوف فيك أرقام بلا إحساس. صحي تربي معك عندك كما كوريا غدو مش جيوك باللحمة.
0: مفتوحة الدعوة، اللي يحب يرتاح يرتاح وما يخلص.
4: شو كنت تقصد عاد؟
0: أي كرونيكا؟
4: لا تسمي سامي اختك بلا زيت سامي نحس كده.
0: السؤال
4: ترتعش
0: ترتعش. السؤال الموالي
4: في الرسائل معناه
0: ريث زيادي. السؤال الموالي، من هو الممثل الذي كان يطلق عليه لقب شرير الشاشة التونسية؟
1: تونسية.
0: ربي يرحمه وينام.
1: ربي يرحمه وينام.
4: سعيد صالح.
0: شاشة تونسية.
4: تونسية.
0: إبداع. جغرافيا إبداع. جيد.
3: منصف لازعر.
0: منصف لازعر. لي عمل الأدوار.
4: ذويب ذويب.
0: طيبة. حاتم. حاتم. رامي.
1: شو اسمه أستاذ سليمان لابيض. ديري. سي...
3: لطفي ديري.
1: لطفي ديري. الله يرحمه. لطفي ديري.
3: سويلح.
0: حاتم.
2: ها ما ذلك لطفي ديري.
1: ما عملش.
2: ما عملش حاجة. ذلك محمد كوكا.
0: محمد
1: لا قال يرحمه يا ودي مازال
0: محمد كوكا مازال قيد الحياة. ربي شدوس
2: مازال
0: عنا جواب صحيح. حتى بالذيب مش ذويب. ناس الدول الجواب صحيح.
3: مسلسل دوار
2: عنده ريبليك شهيرة.
0: اسمعني إن باب كيما كيما عادل أدهم هو المصراوي ذاك معناه كي يكحر سيبو انت هالموضوع معناه حتى بالذيب
3: بالغزرة.
0: العرك التاريخي هو العاتي في الدوار معناه
2: عنده أشهر ريبليك في المسلسلات التونسية الكل. منه اللي قال منه
0: هاي منه اللي قال منه. يلا السؤال الموالي زيدونا، العكاش هو ذكر أي حيوان؟
1: أعرف يا رفيق.
0: قول يلا.
1: خطيفة.
0: خطيفة، رجلها اسمه العكيش. ناصر
2: قنفود.
0: قنفود.
4: الغراب.
0: الغراب.
3: الغزال.
0: الغزال.
2: الضفدع.
0: الضفدع.
3: تقولي كل الأجوبة.
4: العنكبوت.
0: رامي جواب صحيح.
4: يا سبايدر مان.
0: برافو رامي. برافو برافو برافو
4: برافو رامي صحيح.
2: برجو لي خويا ياسر الحكاية ونستحق عليها زوز بوز بوتو ليك انت.
0: يلا نقطة السؤال
2: دار تفرج برشتي وخديجة في البوندسي.
0: هاوي هاوي السؤال الموالي، شكوني أول دولة عربية تشرق عليها الشمس؟ هكي توز الخريطة تخمم انت وين تشرق الشمس، منين تطلع، منين تجي، منين تهبط، منين تدور. كلكم في ميتريز ليستوار نتصور
3: جغرافيا
4: اون ميتريز تري بيان.
0: لا مش ليستوار التاريخ، ليستوار بتاع الشمس. ميرسي جيد. زياد.
4: سعودية.
2: سعودية.
0: سعودية.
4: حسك فشلت. حس
2: سعودية.
0: رامي.
4: العراق.
0: التوخير اللي عملته تخمم ولا تفكر؟
4: لا نشوف الخريطة هكا على جنب.
3: انا بيجي ذلك نتخيل الخريطة ذولي العراق.
0: إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة.
3: بدل.
2: عمان.
0: برافو حاتم بالحاج سلطنة عمان جواب صحيح. فسرنا علاش هكا؟
2: خاطر هي في البونتا بحر تاع السعودية وهي أكثر وحدة خارجة تتسمى سون بيتير.
4: أوكي
0: والله برافو برافو برافو حاتم. يعطيك الصحة. يلا السؤال.
2: اسمع كنت نقلق برشا وعند شيرين للدارنا
0: أبارامون كنت عايش في ديبريسيون باش تخرج بالمعلومات هذو من الكل
2: قاعدة فيه خاطر نجبد معلومات عواصم عمري.
0: يلا والذاكرة نتاع الكرة الأرضية بالتحديد معناها ما تصير لك حتى كونفيزيون. إن شاء الله ما ناخذوكش بعيد. يلا السؤال الموالي زياد رامي
2: أكثر من اللي صار.
0: ريفليكسيون، من هو أول رئيس أمريكي يستقيل قبل حكمه نهاية فترة حكمه؟
4: واشنطن.
1: واشنطن.
0: غالطين الزوز ناصر.
4: ريغن.
0: ريغن. جيهان. أي كي بديتوا غالطين خلينا عم تردوا
4: ثلاثة غالطين.
3: فورد.
0: فورد.
2: فورد فيست.
0: لو يلا نيكسون. ريشارد نيكسون. ما أبدعك هذيكش مبدع. جواب صحيح حاتم بالحاج. ريشارد نيكسون للأسف. ريتشارد نيكسون جواب صحيح. السؤال الموالي، من هي الشخصية التاريخية الملقبة بملك السلم؟ نرامي.
4: نيفرتيتي.
1: مونديلا.
4: مونديلا
2: شخصية تاريخية
3: قال.
0: أنا
3: أقدم يظهر.
0: لا لا لا بون تاريخية شخصية سياسية.
4: أوكي. بدل
0: الوحدة.
4: غاندي.
0: غاندي.
4: مونديلا.
0: مونديلا.
1: مونديلا.
0: مونديلا ملك السلم. ملك السلم.
3: ملك.
0: على السادات قلنا رئيس الحرب والسلام. ملك السلم هذا دونك نبني على ملك
2: الأردن.
0: لا
4: السعودية.
3: هايلي سلاسي أثيوبيا.
4: السعودية ذيك عبد العزيز
0: السعود. جواب صحيح. رامي الفراتي نقطة رمروم. الجواب صحيح. السؤال الموالي زيدورنا رامي ناصر.
1: نعم هذا
0: عربية ال يذولي تعرفوها هذه يذولي خاطر يذولي الاسم يتخال هكا في تونس ما نعرفش.
2: عاود اسلو.
0: الخنوس هو صغير اي حيوان ما يتكلم حد زياد.
4: خنفوس.
2: الخنوس.
4: خنفوسة.
0: جيل.
3: خنزير.
0: رامي.
4: الماعز.
0: الماعز.
1: خنوس هكا ربيت قبل هكا
4: نفس صغير
2: ذا لي الفأر.
0: الفأر. الجمع تاع الخنوس هو
3: خنانيس.
1: خنانيس.
0: الخنانيس افيك الص موسي. والحيوان اللي ولده الخنوس هو
2: البنوس.
0: الخنزير. جواب صحيح. جيهان السليني.
3: شبه للخنتوش.
0: خنتوش. يشبه للخنتوش. السؤال الموالي زيدونا
2: اللي هو بالفرنسية ماركاسان.
0: شكون كان في شوف لي حالي عيطولو الخنتوش ما يتكلم حد زيد.
4: خنتوش.
0: كان يعيطولو الخنتوش.
4: يا ربي
0: خنتوش. يلا
3: تذكر.
4: نسيت هاني نفكر.
0: ناصر
4: عرفتش فسكي ما حبيش
0: يشوف يشوف لي حل شكون.
4: صاحب ام
0: فضيله. صاحب امي فضيله.
4: السبب هذي
0: صاحب امي شكون اللي كيك افزعني. صاحب
4: امي فضيله.
0: امي فضيله شكون.
4: امي فضيله.
0: صحيح.
4: بيجي ماتريكس.
0: بيجي ماتريكس.
3: بيجي ماتريكس.
0: حاتم.
2: ما عرفوا ايش هما بصراحه.
3: شو اسمه
2: ممكن ندي عجبتني فوز كمان
0: البيجي متريك. الجواب صحيح جهان ورامي الفراتي. نقطة جهان نقطة رامي. عواصم
3: حتوم.
0: ما هي عاصمة الملاوي؟ ناحية تليفون جيت ناحية تليفون
4: اهدى
0: نصر
4: نعرفها ملاوي. أكرا
2: أكرا
3: ملاوي تاون.
0: ملاوي لاند
3: ملاوي تاون.
0: تاون اوكي.
2: مش فري حاجه
0: صحيح مستر
2: مش فري حاجه هكا.
0: سي كومونس افيك لا ليتر ال
4: لاو تاون.
2: لومي
0: لي عاد لومي
4: لوني لوني لوني
0: لا ال اي
2: ليبرفيل.
3: ليبرفيل غابون.
0: ال اي ال
4: ليلا.
5: ليلا لاند.
0: ال اي ال او
4: ليلو
5: لاند.
4: ليلو تا
0: ال اي او
4: يا شي يا عاد يا عاد
0: ليلو ال اي ال او ان
4: ليلون.
2: ليلونغ.
5: ليلونتر
3: نيم نعرفوش.
0: ال اي ال او ان جي
2: ليلونغ. ليلونغ تاون.
0: ال اي ال او ان جي دبليو
4: تخويط
2: عليكم
0: ليلونغوي. العاصمه عاصمه الملاوي. اجوبه خاطئه.
2: جديد حتى عنده عاصمه اخرى.
0: اجوبه خاطئه. لازم يعطينا تفسير مش ماخذينها ياسر شير. العاصمه القديمه هي اللي مازالت ما يعتمد عليها. يلا السؤال اعطينا سكور. اعطينا سكور.
5: اعطينا سكور صحيحه.
0: نصر واحد، جيهان اثنين، زياد صفر، رامي ثلاثة، حاتم ثلاثة. شبيه دايخ
5: مور مور لطف.
0: ان شاء الله في الصحة.
2: هذي اصغر واحد فينا رفيقة.
0: حاتم رامي سؤال الفاصل.
5: طيب انا وحاتم.
0: نسألوا على حاجة تعرفوها زوز. نحاول نلقاكم حاجة كفو ميتريزي.
2: نحن نعرفه كل شيء.
0: نبعدوا على العواصم.
5: تسأل على عاصمة ملاوي نخسر أنا تو. والله نسيت اسمها. هاي ملاوي تو.
2: ليلونغوي.
0: ليلونغوي. ما هي عاصمة ما هيش عاصمة. ما هي عملة موريتانيا؟
5: معروف.
0: رامي
5: دينار الموريتاني.
2: درهم الموريتاني.
0: غلطين. أعطيكم محاولة أخرى.
5: جنيه الموريتاني.
0: غلط.
3: ريال
5: زرب ريال.
2: ريال الموريتاني.
0: غلط.
5: دولار الموريتاني.
0: غلط.
5: ظالي أورو.
2: يزي بدي
0: يلا
5: الريال.
2: مونيتانيا.
0: حل غلط. مونيتانيا. يلا
5: الدرهم.
3: قلناه.
0: نعطيكم
2: الفلس. الفلس
0: تحاولوا
5: حتى
0: لا اما مش بعيد.
5: الفرنك.
0: مش بعيد.
2: الفركه.
0: لا يلا رامي الحرف الاول.
5: ايوه
0: الف.
5: الف العمله الموريتانيه.
2: الرند.
5: لا مش الرند. الكركم.
3: مقرون
5: يا استاذ رفيق.
0: حرف الاي.
5: الاي الروبي.
0: لنديس. نقول ذهب.
5: فضة.
2: الماس.
5: عيار الماس. الموريتاني. ذهب.
2: فضة.
5: اصفر الموريتاني.
0: لا
5: الابيض.
2: الكراء.
0: بريكية.
5: نار الموريتاني.
2: القدح.
5: القدح لا
0: الأوقية. الأوقية الموريتانية. أجوبة خاطئة. مازلنا باش نواصلوا بعضنا الحلقة.
4: حلوة. عامرين يوم بعد.
0: مازلنا باش نكملوا.
2: خلي الرتور غدو.
0: الأوقية. السؤال الموالي رامي.
3: بابا.
2: هو تعملنا دولف ودولف كويس.
5: توف.
0: من القائل نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية طفل الملوك كطفل الحاشية ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية.
5: جو.
0: من القائل؟
4: ديما.
0: متنبي.
2: سقراط.
0: غلط. يلا.
5: أفلاطون.
0: غلط.
2: المعري.
0: غلط.
5: نجيب محفوظ.
4: حرف الأول إيه؟
5: أمين.
2: أبو
5: أبو
4: العلي
2: المعري.
0: غلط.
5: أبو سينا. ابن سينا
0: أبوه
5: أبو نويس
0: غالط
2: أبو هريرة
0: غالط
5: أبو غانم
0: لا
5: زاد
0: يلا مع
2: أبو العلي
0: غالط
5: شنو أبو الهول
2: أبو
0: ثلاثة اثنين واحد أبو العتاهية
5: والله جيت بشكولة أي مبروك عليها
0: نمشيوا للسؤال الموالي
5: والله جيت بشكولة
0: نمشيوا للسؤال الموالي يزم اللي ميشيو توفى بانتصار
4: لهذا كيف بدأ يسيف العسل توا
5: للعسل ونص
4: البيك متاع الديبريسيون بتاعه نعرف أنا
0: لحظة من هنا انكونترا مع الديوين
4: راو توا في قمة الأحباط والله لا تعرفتو راو توا في مود
0: ما نجمش نفس الميسيون جي با لو دروا
5: قال المنشط سيف العسل انا مش مصدق والشجاع
0: انا ما نجمش نفس الميسيون
5: صحيح كمل
4: بعد مشي مونتاج
0: زيدون زيدون رمرو
5: شوف السخه الحلقه بيروح
0: حاتم
2: وي ار ريدي
5: اعطيني عاصم
0: ما هي انثى من هي انثى الحيوان التي يطلق عليها اسم ام فارس ما تكلمش حد
2: مرت حصان
0: جوابك خات
5: الزرف
0: جوابك خات
2: يلا الغزال
0: خات
5: النمر
0: جواب صحيح دقيقة 97 دقيقة 10 دقائق بعد نهاية تقريبا الحلقة وصلنا للنهاية
5: خسر زيتو مالك الرقم
4: شبرو بروح
0: متخلقين
4: بلا باش السيد حد بلا باس اسمع
0: برافو رامي برافو برافو برافو تحبوا نعاودوا
4: لا لا
0: شكرا لك يا من الفريق حاتم جهاد زياد الناس الرامي شكرا عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي مخبي في الاعداد جهان في الاعداد شكرا لكم اللي تبعتونا بعد شويه ساعه سعيده مع جعفور نص نهار ابتسام في هنا تونس ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وسهل نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام
7: ديوان اف ام صوت كوم لي ميوزيك فيفانت سور ديوان اف ام

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا

0: فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت قال يوصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجة عليا قال يوصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجة عليا قلت له على غفلة تكويت قلت له على غفلة تكويت قلت له على غفلة تكويت كوتني من الجنة حورية
1: هي
2: هي ولاد الخ

خرجت مقروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت مقروني نتصيد في الغابة صادتني هي والله هي مولات في الليل خبرية.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان FM. موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس كيما كل صبحيه موجوده معاكم وين ما انتم. ان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب، ان شاء الله ربي يرزقكم الصحه والعافيه، الحب الصادق والاهم من هذا يفضل لكم العزيز عليكم كيما كل صبحيه. يمسك وحيكو الميكرو عزيز عوني في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي. نسلموا عليكم وين ما كنتوا سواء في تونس أو خارج تونس، أيضا بعض الإخوة من بعض الدول العربية زاد يتابعوا فينا، نحييهم برشا سواء من الجزائر من المغرب من العراق. صدقا قدش نفرح بالمتابعة متابعكم، قدش نفرح بالتفاعلات الإيجابية والمزيانة على برنامج صباح الخير تونس. إن شاء الله يرب يجمعني بيكم ديما في الخير. النهار الثاني من امتحانات البكالوريا أيضا، فتحياتنا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يعدي، وتحية للي اللي قاعدين شادين رواحهم في الأيامات هذوما. دعوة نصادقة لكم، إن شاء الله ربي ينجحكم ويوفقكم، إن شاء الله ربي يفتح عليكم فتح العارفين. انطلاقتنا تكون بدعوتنا، إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم في هذا اليوم ارزقني القبول في الأرض والمحبة في قلوب الناس، واجعلني لطيفة الروح جميلة الأثر أينما ذهبت. اللهم بارك لي في كلامي ووجهي وحضوري، وأبعد عني الحسد والكره وسوء الظن، واجعلني محاطة بالحب والناس الصادقين، وارزقني هيبة ونورا وسكينة تجعل من يراني يحبني فيك، واكتب لي ذكرا طيبا وسيرة جميلة وأثرا لا ينسى، واجعلني سببا في الخير والسعادة لمن حولي. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، إن شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس، الصوت اللي نحبه برشا الشعبي الجزائري دحمين الحراشي، خبي سرك يا الغافل. هذه موزيكتنا على ديوان FM. نهاركم أسعد الأيام.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 6:13، مرحبا بكم الناس الكل، مكملين معكم مشوارنا في صباح الخير تونس. كيفاش طقسنا لليوم؟ توتسويت في الميتيو.
0: ميتيو
1: طقس الخميس 4 جوان 2026 باش يكون مغيم جزئيا باغلب المناطق. الريح من القطاع الشرقي قويه نسبيا فمحليا، قويه بالجنوب مع دواوير رمليه محليه وضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات. البحر يكون مضطرب بخليج قابس، قليل الاضطراب ببقيه السواحل. الحراره اليوم في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 25 و30 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، وبين 32 و37 درجه ببقيه الجهات، وتوصل ل 42 درجه بمناطق الجنوب الغربي مع ظهور أشيلية محليا. أوقات الصلاة 3 الصبح كانت مع مضي 23 دقيقة، ظهر نص نهار و 25 دقيقة، 3 العصر مع 4.9 دقائق، 3 المغرب مع 7.37 دقيقة، و 3 العشاء مع 9.25 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. من الميتيو مقترح امتعنا كتاب. الكتاب يقول لك قرار واحد حكيم ممكن ينقذك من سنوات من الندم، وقرار واحد متسرع ممكن يكلفك اللي بنيته لعمر الكل. قديش مرمرة ظنينا انه وقت اللي نتخذ القرار الصحيح تكون النتيجة ديما جيدة، وقديش من مرة قعدنا ندمين على قرار درسناه ولكن وقتها ما مشيتش معانا. الحقيقة ما نعرفوهاش الناس الكل، لأن إنه مش كل النتائج الجيدة دليل على قرارات ذكية، ومش كل النتائج السيئة دليل على قرارات خاطئة. هذاك علاش الكتاب متاعنا لليوم اللي عنوانه كيف تقرر، أدوات بسيطة لاتخاذ قرارات أفضل، للمؤلفة أني جوك اللي تقول إنه القرار الجيد لا يقاس بما حدث بعده ولكن بالطريقة اللي اتخذت بها. في الحياة ساعات نعاني وممكن من بعض المشاكل، بعض التحديات، ممكن أيضا ساعات نقص المعلومات اللي تخلينا ما نجموش ناخذ الخيار الأفضل. ولهنا الكتاب يعطيك بعض الأدوات اللي تنجم تعاونك. يقولك أنه الحياة مش لعبة نجم نتنبؤ بالنتائج متاحة ديما، فما جزء من الغموض، فما جزء من المجهول، الأقدار اللي ما نعرف عليها حتى شيء، ولكن الأشخاص الأكثر حكمة هما اللي يبحثوا على اليقين، ولكن ما يبحثوش على اليقين المطلق، ولكن يبنيوا أيضا قراراتهم على أفضل تفكير ممكن في اللحظة الحالية. الكتاب يقول لك ما تخلطش ما بين القرار ولا النتيجة، لأنه أكبر خطأ يرتكبه العقل البشري أنه يحكم على القرار من خلال النتيجة فقط. أيضا من بين الحاجات اللي يحكي عليهم يقول لك قديش من فرصة ضاعت لأنه صاحبها كان ينتظر ضمان 100%. معناها ساعات ما تدخل للمشروع وإلا ما تحب تعمل حاجة اللي هكا تحب عليها، ولكن تقعد تدرس فيها لأنه تنتظر أنه الأمور الكل تكون مثالية 100%، ولكن ساعات يلزمك تصدم، خاطر ساعات تلقى الفكرة متاعك تسرقت، ساعات تلقى الفكرة متاعك سيئة فيتها الزمن، ما عادش صالحة للوقت اللي بتتر أنت وقتها حسيت الظروف الكل في صالحك. فإنك تنتظر المثالية في الظروف راهي من أكثر الحاجات اللي تضيع عليك العديد من الفرص. أيضا الكتاب يقول لك ما تخليش العواطف متاعك تقودك وقت اللي تاخو القرارات. يقول لك الخوف يضخم المخاطر، الحماس يخففها، والغضب يعمي البصيرة. معناها القرارات المصيرية تحتاج العقل هادئ. كيف تقرر هو المقترح متاعنا لليوم للناس اللي عندهم مشكلة في اتخاذ القرارات. ينجموا يلقاو الأدوات واستراتيجيات الملائمة اللي تنجم تعاونهم.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في

القروان، القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. ديوانا.

0: Joan FM, صوتكم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: 6:31 دقيقة، مرحبا بكل متابعينا. طريق السلامة للجميع، تحياتنا للناس اللي تنافي، للناس مش تخدم على روحها، للناس أيضا اللي مروحة من الخدمة، للناس اللي تترشف في قيوتها. صحة قيوتكم، صحة فطوركم إن شاء الله. للناس اللي تسمع فينا سواء في النقل الجماعي، سواء في الواجد، في المترو، في الكار، ربي يعينكم، ربي يعطيكم الوقت الطيب، وإن شاء الله ربي يفتح عليكم من فضله. تو سويت شات ماتان.
1: شات ماتان،
2: دراسة جديدة متعلقة بمراهقة الرجل، والسؤال يقول: هل يعيش الرجل مراهقة ثانية بعد 40؟ عبارة ديما نسمعوها، ولكن هل أنه هي حقيقة علمية أم مجرد صورة نمطية من الدولة؟ في الواقع فما بعض الدراسات اللي تأكد أنه فما من الرجال اللي يمروا حرفيا بمرحلة مراهقة ثانية، ولكن أيضا علماء النفس يحدوا المرحلة هذه ويعرفوها باسم أزمة منتصف العمر، اللي هي الفترة اللي تبدأ ما بين سن 40 و50، وين يبدأ الإنسان عموما رجلا كان أو امرأة في مراجعة حياته، إنجازاته وأهدافه. في المرحلة هذه الراجل يسأل أسئلة عميقة: هل حققت الحاجات اللي كنت نحلم بهم؟ هل أنه أنا سعيد في العمل متاعي؟ هل أنه اخترت الطريق الصحيح؟ هل مازال عندي فرصة باش نغير أحياتي؟ ممكن التساؤلات هذية تخليه يظهر أكثر تردد أو عنده رغبة كبيرة في التغيير. تشير أبحاث نفسية أنه بعض الرجال يلجؤوا في الفترة هذه لتجارب جديدة، يبحثوا فيها على شعور متجدد بالحيوية، فما اللي يفركس على مهارات جديدة، فما اللي يغير نمط اللباس متاعه، فما اللي يدخل يعمل السبور وإلا يبدل الرياضة اللي يمارس فيها، فما ناس حتى تغير مسارها المهني. هذا مش يعني أنهم رجعوا لمرحلة المراهقة، ولكن قاعد يحاولوا انهم يتكيفوا مع مرحلة عمرية جديدة والمتطلبات متاعها. من جهة اخرى، تغيرات بيولوجية طبيعية تصير مع التقدم في السن، لهنا انخفاض بعض الهرمونات وتغيير الاولويات والمسؤوليات ممكن تأثر على المزاج، على طريقة التفكير. هذاك علاش الرجل في بعض الاحيان يحتاج انه عنده رغبة في اعادة ترتيب حياته ووضع نظام جديد يتناسب مع واقعه الحالي. اللي لفت أنه الدراسات الحديثة تأكد أنه المرحلة هذه ما هيش سلبية بالضرورة، ولكن تنجم تكون فرصة ذهبية للنضج، إعادة اكتشاف الذات. برشا من الأشخاص يحققوا أهم نجاحاتهم بعد 40، على خاطر يوليوا أكثر خبرة، أكثر وعي بأنفسهم، وممكن يفهموا أكثر شنية يحبوا من الدنيا هذه. في بقعة نقولوا أنه المرحلة هذه مراهقة ثانية، ممكن نقوله هي مرحلة إعادة التقييم وإعادة البناء، فترة يراجع فيها الإنسان حساباته، يتخلى على بعض الأوهام ويتمسك بالحاجات اللي تمنحه معنى وسعادة حقيقية. العمر مش رقم يحدد قدرتك على التغيير، ولكن رصيد من الخبرة تعاونك على اتخاذ قرارات أكثر حكمة. 40 ما هيش بداية النهاية، ولكن تنجم تكون بداية أجمل في فصل الحياة. وكانت هذه دراستنا لليوم.
1: شات ماتان،
2: شنو رايكم في الدراسات متاع اليوم؟ نقرا التفاعلات متاعكم. تحياتنا لأصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على شان يوتيوب ديوانا فهم. نرجع بعد شوية، ما تبعدوش.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
3: Vous écoutez Diwan

ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: اسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: نوث أرب واندر.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
3: 46 دقيقة، مرحبا بكل المتابعين، مكملين معاكم بقية الفقرات متاعنا. عندي اهداء اليوم الياسين، ياسين عسكري اللي احتفل بالعيد ميلاد متاعه 17، نقولوا له كل عام وانت حي بألف خير يا ياسين، ان شاء الله بنجاح وبالتوفيق، ان شاء الله نراوك ديما في أعلى المراتب. عمته كوثر العسكري تقول له نحبك برشا، لينحيك علينا وإن شاء الله ربي يفرح قلبك باللي تتمناه. ياسين عسكري كل عام وانتي حي بألف خير. أيضا كل المتابعين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على الشين يوتيوب، صحابي والمستمعين الأوفياء اللي ساعاتك هي نغفل عليهم شوية ولكن هم ديما يبعثوا لي إيمان وينك، خلينا نتفاعلوا. كل الشكر لكم على كلامكم المزين. فردا فردا تدسويت نصيحت اليوم.
2: نصيحت اليوم،
3: نصيحت اليوم خليني نقول موجهة في جزء منها لتلامذة البكالوريا وفي جزء منها لنا احنا زايدة الناس اللي تسعى واللي ممكن ساعات تحس بخيبة الأمل وقت اللي ما توصلش للنتيجة اللي تحب عليها. في حياتنا اليومية نربط برشا النجاحات متاعنا بالنتائج اللي نحقوها، إذا نجحنا نفرحوا وإذا كان أخفقنا نحسوا بالأحباط وكأنه الجهود متاعنا مشيت سدن. ولكن الحقيقة اللي تغيب على أذهاننا أنه احنا مسؤولين على السعي والاجتهاد ومناش مسؤولين على النتيجة النهائية. ديما الإنسان ينجم يخطط، يتعلم، يخدم بإخلاص، يبذل أقصى ما عنده من جهد، ولكن ما ينجمش يتحكم في كل الظروف والعوامل اللي دايرة بيه. التلميذ اللي يخدم على طول العام وبتتر يمرض نهار الامتحان، رائد الأعمال اللي يحط خطة محكمة لمشروعه وبعد يتغير ظرف في السوق بشكل فجئي، رياضي يتدرب لسنوات طويلة وبعد يتعرض الإصابة قبل المنافسة الكبرى، هل يعني هذا أنه جهودهم كانت من غير قيمة؟ بالتأكيد لا. علم النفس أكد أنه الأشخاص اللي خاصة يركزوا على العملية أكثر من نتيجة يتعلموا ويتمتعوا بقدرة أكبر على الاستمرار ومقاومة الأحباط. وقت اللي يكون الهدف هو التعلم، التطور، بذل الجهد، يصبح النجاح مكسب إضافي ومش شرط وحيد للشعور بالرضا. أما وقت اللي نحصل القيمة متاعنا في النتائج، وقتها نوليه أسرى للخوف من الفشل والتردد ومن خوض تجارب جديدة. أيضا المعنى هذا حاضر بقوة في ديننا الحنيف، الإنسان مأمور أنه ياخو بالأسباب، أنه يعمل، أنه يجتهد ويتوكل على ربي سبحانه ويخلي الحاجات اللي مش بيده من نتائج وتفاصيل على ربي. هذا ما يعنيش الاستسلام ولكن يعني التحرر من القلق المفرط، التركيز على الحاجات اللي ما نجموش نتحكموا فيها. هذاك علاش وقت اللي الامور ما تمشيش كيما نخططوا لها ما نبداوش نسالوا في رواحنا زعما علاش ما وصلتش للحاجه اللي نحب عليها. لازمنا نسالوا هل انه انا بذلت المجهود الكافي بصدق، هل انه تعلمت جديد حاجة جديدة، هل أنه أصبحت نسخة أفضل بعد التجربة اللي عيشها. ساعات النجاح الحقيقي ما يتقاسش بالنتيجة اللي نوصلوا لها ولكن يتقاس بالشخص اللي أصبحنا عليه بعد ما سعينا للنتيجة هذيك، خطر النتائج ممكن تتأخر أو تتغير ولكن قيمة الاجتهاد يبقى دائما. وساعات الأقدار متاع ربي سبحانه، مش ساعات، ديما الأقدار متاع ربي سبحانه هي خير لينا. فهك الإخفاق وإلا فهك الفشل وإلا في قطع علاقة معينة أو مشروع ممشلكش أو حاجة اللي أنت كنت هكا في بالك اللي فيها الخير وكنت تستنى فيها وتفشل في الوصول لها، ساعات الخير في الفشل. الشكل هذاك، خاطر ربي سبحانه يعرف الأشياء أكثر من اللي يعرف تعرفها أنت، ويدبر الأمور بأحسن التدابير. فديما الحمد لله على كل الأحوال، الحمد لله حتى على الإخفاقات اللي نعيشوها، والحمد لله على التجارب اللي ممكن نفشلوا فيها ولكن اتعلمنا برشا. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
2: نصيحت اليوم
3: 56 دقيقة، نكملوا بالموسيقى في صباح الخير تونس. نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديوان.
2: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: على صوت اللطيفة التونسية نوصلوا لنهاية موعدنا لليوم من صباح الخير تونس. تحية لكل الناس اللي رافقونا من 6 امتع صباح. ميرسي عزيز عوني في الإخراج حسام يحيى, في الإخراج الرقمي كل متابعينا الغالين. نسلم عليكم برشا كل أصدقائنا اللي توا متوكلين على ربي ماشيين باش يعدي, والبكالوريا أصدقائي إن شاء الله ربي يوفقكم لا يضيع لكم شقاء. عديد الأمهات اللي قاعدة نتواصل معهم في الفترة هذه زيدة, واللي هو ممسكنا زيدة مفجوعين, اسم الله عليكم. إن شاء الله ربي يفرحكم بصغيراتكم, وإن شاء الله تراوهم في أحسن حال, في نجاح في القراية والصحة والعافية. هذيك أهم الأشياء اللي نطلبوها من عند ربي سبحانه. احنا ملتقانا إن شاء الله يكون غدوة في نفس التوقيت. صديقنا شم جايبك توا نهارك فلو وياسمين, الأجواء في الرجي حاجة واو جايت فقط في الرزق. صديقنا فاروق نحييها برشا. دونك عندكم موعد مع الأخبار تسويت, وتحياتنا لكل أصدقائنا في قسم الأخبار. مبقالي كنقولكم أجمل تحيات إيمان سكوحي.
1: صباح الخير تونس, صباح الخير تونس.
2: بوبليسيتي.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين, اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي, خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر, والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
5: عندك أورانج.
6: ديوان فام عسلامة
7: عسلامة. ديوان فام, أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
8: نسمعكم ونحبكم برشا. ديوان فام
6: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
9: ديوان فام نحب نوصل النداء
10: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
6: مالا كابتن موجة صفاقس
11: على 91.2
6: تونس,
11: 93.5
6: نابل والوطن القبلي
11: على 106.
6: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز.
12: موجز السابعة ديوانفام. صباح الخير. مجلس إدارة البنك المركزي يقرر خلال اجتماعه المنعقد أمس الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير عند مستوى 7%. وكان البنك قد خفض من نسبة الفائدة المديرية في ديسمبر 2025 من 7.5% إلى 7% مع تراجع معدل التضخم إلى 4.8% في جانفي 2026 مقابل 4.9% خلال الثلاثية الأخيرة من 2025. الكاتب والعام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي يحمل وزارة التربية المسؤولية الكاملة عن تسريب امتحانات البكالوريا, مطالبا إياها بالتدخل العاجل لتوضيح حقيقة هذه التسريبات للرأي العام. وبيّن الصافي في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فام أن تكرار حوادث التسريب يكشف عن وجود خلل هيكلي في منظومة الحماية المعتمدة, وأن الإجراءات التنظيمية المتخذة لم تبلغ مستوى الفاعلية المطلوبة لضمان سلامة الاختبارات الوطنية. والمندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بذراع يؤكد تسجيل 3 محاولات غش و 688 حالة غياب خلال اليوم الأول من اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بولاية سوسة, مضيفا في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة أن محاولات الغش المضبوطة تمت باستعمال الهاتف الجوال وسماعات الأذن الإلكترونية, مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والترتيبية المعمول بها ضد المخالفين. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يعلن أنه سيتم الشروع في جويلية القادم في توزيع أولى الأقساط الجاهزة ضمن السكن الاجتماعي الرياض بمنطقة الفجة من معتمدية المرناقية, وتحديدا المساكن الفردية وعددها حوالي 617 مسكنا لمستحقيها. إلى الشأن الدولي، الولايات المتحدة تعلن توصل إسرائيل ولبنان لاتفاق لتنفيذ وقف إطلاق النار بعد محادثات جرت في واشنطن في خطوة تهدف لاحتواء المواجهات المستمرة على الجبهة اللبنانية منذ أشهر. وصحيفة وول ستريت جورنال تكشف أن الرئيس الأمريكي أبلغ مساعديه سرا بأنه قد يعيد النظر في وقف إطلاق النار القائم مع إيران، ويستأنف حربا واسعة النطاق إذا أسفر أي هجوم إيراني عن مقتل جنود أمريكيين. نهاية الموجز الإخباري المشواري ينطلق الآن مع كامل فريق الرثماك. أجمل تحيات بهير عوج، يومكم سعيد.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتينا للعاده. مرحبا بكم في رفماق الخميس 4 جوان 2026، من توا حتى للتسعة ونص نرجع لحصيله مسار في تونس والعالم. نحكي على اخر المقابلات الوديه واخر التحذيرات بالنسبه للمنتخبات في انتظار منتخبنا اللي يواجه نهار السبت منتخب بلجيكا. نحكي على مقابله الجزائر البارح، الجزائر 1-0 ضد منتخب يهمنا برشا ضد هولندا أمام الجماهير الهولندية. بقية المقابلات نرجع لتفاصيلهم بعد لحظات. أخبار العادة في الانتظار، بصير معكم رحلة كما كل يوم حتى التسعة ونص، وفقرات العادة في الانتظار بعد شوية. زعما شكون التراند على رأس الساعة، الأخبار، الكويز ولا بوكس نيوز بساوت جيهان السليلي. سلام عليكم وين ما كنتوا، شل نهاركم أسعد الأيام، شل ربي يعطيكم ما تتمناه وطريق السلامة للجميع، وشل نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. حسعيد لوليداتنا عاديو في الامتحانات، حسعيد لأبنائنا اللي يجتازوا امتحان البكالوريا. الأمور الرسمية تبدأ من اليوم، برح الفلسفة عند نسبة كبيرة أوكي منه وما يمكن تمنيعه، ولكن اليوم نبدأ في الأمور الجدية. إن شاء الله ربي يفتح عليكم الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي تروحوا كل فرحانين من الامتحانات. نجم النجوم يقود الفريق لقراز ياد المكي، صباح النور.
1: ربي يحلها في وجوهكم العباد اللي قاصده ربي تو باش تعدي البار. وبارح يا رفيق شفنا المنتخب الهولندي ما يعيش من البريس، اي باش نحكيوا عليه باكثر تفاصيل، ما يعيش من البريس، لا يعياو لا يكلوا لا يملوا.
0: بالحق باش خرج اربع باسيت راهو حاجه خانقه،
2: يحبوا يفكوا الجول،
1: يحبوا معناتها ماذا بهم يلعبوا بحذا الجول في وسط الجول غادي يعاودوا يماركيو. أنت ربي معانا في الكوب جوموند هذه اللي باش تكون للامانه رفيق ماستا شويه في الوقت نتاعها، الاوقات نتاعها في الفجاري في السباحات، ما انت فهمتش واحد وقتاش باش يتفرج. ان شاء الله نهاركم زين الحمد لله. اليوم مروح مش كيما سخانه البارح والتبارح، ربي يحلها في وجوهكم العباد الكل، وربي مع لي بارون يا رفيق تو في البنك.
0: امين حسعيد الكلام ذا الكل، وربي يقوي لي بارون كل على لحظات الصبر، لحظات الانتظار، لحظات اللي اعطتنا ساعات بعض التصاور اللي دخلت التاريخ. لي بارون اللي متشعبتين في سور يستناو يشوفوا ولادهم باش يخرجوا من الامتحانات. ان شاء الله ربي يعطيكم الفرحه، عائلات اباء امهات وشباب يعدي في البكالوريا. حضرة النقيب مقديت صباح النور،
3: صباح الانوار والازهار، كل التمنيات القلبية لوليداتنا إن شاء الله بالنجاح يا ربي، وإن شاء الله كل عائلة تونسية عندها وليد وإلا بنية يعدي في الباك معناتها تفرح وتتهنى. وإن شاء الله سيف شو السيف راف، أنا نزيد معناتها سمبتوم حاجة من الحاجات اللي تدل على السيف هي الحس متاع العوادات في الديار وكل شيء هذيك، وخاصة في الحمى العربي حاجة تهز القلب والله ديدو فهمني، حاجة بنينة ياسك. سينو راو أنا نعتذر معناها على رؤوس الملا البارح كيفاش معناتها أنا ما جيتش
0: تحمسوني تكونفوكي ما جيتش
2: المونديال
0: نحن في بالو لا راقد في داره ويخلص فيها ميزة بار هذا تدعيات أنه تخلط له كونفوكاسيون ما يجيش
3: ما يجيش تكبر يسمى تكبر
0: نجم نخلطه لسحب جنسية
3: يحسب روحه معناها فرانكو نص والله أمني بحاجة تعديت في الطويل يا رفيق
0: روحت من التلفز رقدت طول
3: يا ولدي تعرف شنية روحت ورقدت طول مش طول رقدت عرض ثم نحيت كرسان
0: مجرد تفاصيل مجرد تفاصيل
3: لا معناها بورت دير معناتها بجيت ديرك ايش تحب تعمل تعبي
0: عامل السن عامل يزم شابو الفريق يزم شابو الفريق لقرو نرسل بدو سباح نور
4: أهلا بيك رفايا أهلا بيك مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بسادة مستمعين ومتفرجين تابعوا فينا كل شاء نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد لهم احنا نقولوا ما نقولوا ونقولوا راي الباك وراي كان مرحلة وما انا عندي برشا صحابي اولادهم يعديوا في الباك يتبقى البارح كيتكلمهم شحوال يقول لك يا ودي انا تعب اكثر مثلا في الاولاد وانا ما تحن نتو نقولوا في الميكرو ونحاولوا باش نبسطوا على بعض لكن تقعد ديما مرحلة الباك بالنسبة للأولياء مرحلة مهمة في تاريخ أولادهم في قرايتهم في مستقبلهم لكن إن شاء الله ربي معاهم إن شاء الله ربي يوفقهم من كل صغيرات وربي معاكم راهو مرحلة وتتعدى إن شاء الله
0: مرحلة وتتعدى وبعدها يجي إن شاء الله الفرحة وتجي الحاجات الباهية كل جهة نسليني صباح الأنوار
5: شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله الناس كل اللي تسمع فينا تكون بخير، طريقة السلامة للجميع، بون كوراج للناس اللي تعدي الماتيغ برانسيبال اليوم، اليوم الماتيغ برانسيبال، اللي باك مات يعدي المات، اللي باك سيونس يعدي سيونس، ما نعرفش كي شفتوها الولية الأم اللي في الغوبورتاج نتاع الديوان البارح في أول نهار، اللي قالت خذيت كونجي باش نقعد معاه، نحس في روحي عندي نفس البوادر رفيق، ظهرت لي نورمال عندها الحق، هذاك هو المعقول تاخذ كونجي وتمشي مع ولدها معناها.
0: على خاطر يصعب عليها تعدي نهار في الخدمه دونك بريفير تقعد غادي مركزه
5: عندي نفس البوادر من توا. شنو ربي نحب نقترح عليكم حاجات اللي نجموا يعاونونا على كل ادمان على وسائل التواصل الاجتماعي نهار كامل واحنا نسكروليو، برشا ينصحونا بالهوايات القديمه كيما البوزل الكروشي، نتعلموا الشطرنج، هذوك من الحاجات اللي تنحي لنا تعفن الدماغ اللي قاعد يجينا من لي ريزو سوسيو.
0: ابدا بالكروشيه نحي ولا اعمل سوريه باهي المقداد وبعد نتعدى كل بيت بوي حاتم بالحاسه.
6: بونجور بونجور بونجور ناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك. لازم نعمل دخله ما غير باك
0: نجم
6: اوكي سينو.

0: يلا رحبوا بيه رامي الفريتي رامي روسا بحنورة
1: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. إن شاء الله بالتوفيق للشباب اللي موجودين اليوم في البكالوريا. إن شاء الله بالتوفيق لهم. والدنيا ماكلة بعضها الرا في الريال والانتخابات وكذا.
2: مورينو سيء
1: البارح. لا أنا مورينو ذاك في الفيرسيون
0: تاع عالمية قوية.
1: شفتها إعلان على إنه السوبر ستار.
0: شفتها الشين الكل نتبع. عندي كونسول كبيرة دي زيكرون.
3: في ديرو 70,000
1: تاعب. والله لو مشكلة تقنيات مش مشكلة إمكانية مشكلة تعب ووقت. نعرف اللي هي الكل في الفلاحة ولا شرقية. هذوما هما الزوز. إن شاء الله بالتوفيق. البارح كيفاش أعلن إنه هالاند هو النجم ولكن
2: مو
1: ناويل.
0: شكون هذا؟
1: مش كنت فرشت
0: نحكي على اللقطة اللي عملها
1: ريكويلمي
0: اللي عملها رئيس فلورنتينو بيريز. ريكويلمي عنده انترفيو البارح في تلفزة. في قلب الانترفيو متاعه ثم بيوب شو اسمه فلورنتينو بيريز شري فاصل وقتها حتى صغيرته هو كيف بشي يجيب مورينو كي مورينو كي يسحبه.
1: المشكلة وين الاخر في الانترفيو اعلن اللي هو السوبر ستار اللي بشي يجيبه اللي هو هالاند وخرج مريول نمره 9 بالريال مكتوب عليه اسمه هالاند. قال هذا هو السوبر ستار. يا اخي بيريز خرج قالك لا مش نعلن انا على السوبر ستار اللي بشي نجيبه نهار الخميس جاي. الامور ماكله بعضها حمل انتخابية رهيبة. رغم اللي بو هالاند تكلم وقال لا مش هزين ولدنا حسينوا الامور غديكة انتخابات مش نحكي لك قولوا ما متحدة اللي صايرة غاديكا في مدريد. إن شاء الله بتخطيط
0: شكون عنده أكثر شانس؟
1: لا بيريز
0: بالحق
1: طلع كسوق خاطر الآخر أحلام وردية كلكم
0: قداش عمره الآخر؟
1: 37 سنة
0: معناه أكبر من زياد
1: بعامين
2: شنية
0: رئيس الريال مترشح
2: طلع قداش هذا بشي يحط كوسيون لازم كترشح الريال 187 مليار معناته باللورو
1: لا خلو
2: وش يخدم هذا 37 سنة
1: ويقولوا رجل أعمال وقال باش نخلص 100,000 أبونمون على العبيد اللي باش كان نطلع في الانتخابات
0: 100,000
1: ما فهمش على قديم العام مش يخلصهم صحيح. أما قال لك باش نخلص على 100,000 واحد أبونمون
0: وأنتو كانتخابات أخرى وخاصة في الريال خاصة في الريال حركة كبيرة ننتظر قادم الساعات. بعد هذا الكل كان يخسر بيريز ومورينو يشد الدار معناها باش
1: خاطر
0: أعلنت الأمور ورسميا تقريبا نتبعوا الأمور في قادم ايام ولا اسابيع. السلام عليكم الناس الكل شهر نهاركم اسعد الايام ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. والبدايه كالعاده بالزابينج ولكن قبل الزابينج فاصل هذه رفماك للتسعة ونص. شهر نهاركم اسعد الايام
4: رفماك ببليسيتي.
5: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كوره لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
7: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
4: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
0: 27 دقيقة البداية كالعادة بالزابيك. شو صار في حلقة البارح؟ سنايبر رامي في الموعد وتسويت الزابينج.
4: زابينج
1: كما تعرف يا عزيزي المستمع البارح أول نهار في البكالوريا وبسم الله ما شاء الله عنا زياد لهنا يا ولدي تعطيكم كير النصايح يهبلكم نصايح.
8: إن شاء الله نهاركم زين. كلام ذا اللي ماشي تعدي توا أكيد راهو في الكهرباء يسمعوا فينا ربي حلها في وجوهكم. ديقة ديقة
0: أما اللي نشوفك عارف مترو
8: إيكار مترو
0: في
8: على ساقيهم على بسكليت على تروتينات. أوكي بابا
0: لا معناه سعيد باش يسمعونا في البلايس الكل
8: يا أخوي اللي وش يسمعوا فينا أرواحكم هكا معانا وليس أكيو بالأرواح أرواحكم
0: كل ما تنسيوش بطاقة التعريف ما تنسيوش الكونفوكاسيون وردوا بالكم التليفون لا تنسى في الفلسفة ما يستعملوش كالكولاتري
1: مصر ده اجتهادات الغالب
8: ديما فوق ديما فوق
1: لا ونزيدك أكثر من هكا عنده حاجة أخرى بخلاف الكالكولاتري في الفلسفة عنده اللغات مالا
2: مش أسود البشرة في أمري
0: بشرة تركي أشرف تيك
1: بشرة
0: أشرف
2: ساعات عندي لكنة
0: والله قلب بالتركي تركي كيف يقولوا أشرف
1: يا ودي

0: ونزيدك زياده ملك السكوبات. اي شوفوا لنا الراف بجرب يشوفوا لنا عنده شي سكوب على المكشخه ولا حاجه.
1: ايش عندك معلومه تزيد؟
2: بربي وين عندي
1: عليه
2: من البارح وانا بحذاك وجهي في وجهي نحضروا في الكويز نحضروا في الحلقه واش تكلمت كان مع عمي انت لاباس باش تورناج علق باش تجيب هالمعلومات.
1: ما تجمش ما اتصلتش ما بعثوليكش
2: ما بعثولي شيء لا خليتني نمشي لا ندور لا شيء.
1: انت من الناس اللي فوتت اي للانتداب بوميل في الحلقه المضيقه في الترجي. انا كنت اربع من الناس هزيت الورقه الخضراء.
2: الورقه الخضراء تحب باش بيكسرونا دارنا انت تو واش تحب اللي جابه هو منصوري.
0: لما شفت ذي الكل وكذا ويتحكي منه ومن غادي يا ما تقعد الصداقة بين الراف وزياد حاجة فماش. اسمعك الكلام الحلو اللي يقوله زياد على الراف.
1: شكون تعرض للتحيل من عبد صديق قريب؟
2: لا أنا منك أنت. تحيل كيفاش يقولوها
3: معنوي
2: لبق ده نصبروا ما بعدنا هذاك نوع من التحيل. يقول لك أنا نطالبك حقوقي خلي ده
4: كل يصبر معي
2: ليش مش أنا في السيف ندخل وتين نقول له
4: خلي نقول له ده وغادي
2: زين ده ده ده معاي
1: دوك تعتبر هذا التحيل
2: بياسور
1: علاش ما تشكيش؟
2: ما البوش كلام للأوراق أعطيني الأوراق تشكي حالا نظلم في الأوراق
4: ما عندكش
2: ما عنديش أصل أعطيني شوية وثائق مش نزلهم فيديوهات يقولوا لي أنت جيت بسقيك
1: جيت كضيف
2: جيت كضيف
1: تعرف لازم نحسب العشر سنين ذوما كل أنت ضيف
2: ضيف عادي
1: ما عندك حتى مشاكل
2: الناصر ما عطاني حتى
0: أسمع دورناها تحايل ما تحايل وكذا وناصر يضحك وأوراق ودنيا. أسمع اللي تعب يمشي يرتاح
1: تعبت غادر اللي يشكي
2: قلت لك عبد الجمعة بالله
1: غدوة
2: ما غير حقة
1: لا متنحى لك الحلقة
2: عليش تتنحى لي بربي عليه
1: ما انت ركت في الدار وخلصت
2: كنا مصاب انا
1: ربي معك مصاب
2: ريت معناتها ما فماش عشرة ما فماش خب ريت معناتها شوف فيا ارقام حتى نشوف فيك ارقام بلا احساس صحيت ربي معك عندك كيما كوريا خذهم باش يجيوك باللحمه
1: مفتوحه الدعوه اللي يحب يرتاح وما يخلص.
2: شكون تقصد عاد
1: اي كرونيكا
2: لا تسمي سامي اختك بلا زياد سامي نحس كي
1: اسود
0: شبيكم يا ولادي يا ولادي شبيه الحكاية تكبر فيسع في البلاتو ولاتي يا ولادي دزوا معانا مازال شهر ما شنو هالتصعيد الغير مبرر شبيكم.
2: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج.
0: زابينج
1: تحية للنجرام رامي الفراتي شو اللي شنية
2: والله ابدع والله اللي يعمل فيه رامي انت عمرك لا تحطه اون فالور.
1: تقسم بالله وانت ما كنتش تسمع
4: ما كنتش يسمع جملة يا ولدي.
1: تقسم بالله وانت ما كنتش تسمع
2: بيه لا نحكي بصفة عامة
1: عموما نحكي على تبيعته معناها
2: انا عمري لا نحط الكاسك رفيق
4: وصلي قال لها يا رامي مش نوروك
1: يلا سيدي تتلقى الرحلة بعض العمليات الإحمائية توتسويت زعما شكون
0: زعما شكون
4: البارح رفيق قال لي نبدلوا تسيكر تاخو انت العمره وانا ناخذ
2: لا والله لا قتلو والله
1: انتوكا هو اذكى من انه يبروبوز عليك انت مرشي هكا ليش نبدلها مع اي مواطن معك انت مرشي مسكر
2: مع هاجر
1: يلا سهل 3-2-1 مواليد 18 ديسمبر 1960
4: رجل
3: كوارجي؟
1: لا
4: فنان؟
1: نعم
2: حاسك من أمريكي؟
1: لا
5: مصري؟
1: نعم
5: مازال على قيد الحياة؟
1: مازال على قيد الحياة لا توفى في 2019
4: فن 7
1: فن 10
2: يعني السينما فن 7
1: هي عارف نجيو فيه بالمنطقة نتاعو سينما ومسرح
3: ممثل
4: وفن رابع
2: أو فن رابع هذه العبيد النخبة تجاوب هكا الفنون عندها ترتيب وعندها
1: سمي بار السابع والرابع
2: ربي معك
3: زوجته ممثلة زيدا
1: لا
4: مثل مع سعيد صالح في المسرح
1: مع سعيد صالح في المسرح لا حسني مبارك
2: صارت المشكلة في على دار وعلى الورث و
1: مع حسني مبارك على الورث
2: صار عنده مشكلة هيك عائلية جيت بريود قعدت في الشارع وبعد رجع
1: لأبليك
2: هذاك هو
1: ايه
2: نسيت اسم لطفي حميدة
1: هذي تعرف عليش مراو مخو متبلانتي رجل تالي في الأوف كنا نحكي ولا بن حميدة ناصر قال راه مشي للسعودية أول مرجع قال لطفي حميدة مخو ما يفلترش
2: بتزوج فنانة
1: عنده نوران ونص تخدم
2: بتزوج فنانة
1: قالت جهة لا ما نعرفش كيف تحب تسر على السؤال كوميدي مثل كوميديا
4: مثل مسلسلات رمضانية ولا
1: مش برش
4: مش برش
3: عمل فوزير
1: ما نعرفش
6: مثل في السينما مع أحمد زكي
1: مع أحمد زكي يذولي عنده معمل يذولي هكا وهو وقتا في البداية متاع عزيز
2: رفيق
1: خرجت
7: جاء المهرجان تونس مهرجان كرتاج
1: شيء
7: ممثل فما مهرجان السينما
1: لنديس الموالي جميلة بالي
2: عرفته
1: قول
2: والله عرفت طبيخ الرئيس طلعت زكريا
1: طلعت زكريا شباب صحيح
6: الله رمضان
1: طلعت زكريا مثل فيلم طباخ الرئيس على ذيك قلنا حسني مبارك على ذيك قلنا جميله بالي توفى في عمر 8 أكتوبر 2019 في عمر كبير صغير نسبيا مرض في اخر اياماته ومن الافلام اللي ضحكتني انا وديته شعب فيلم ذيك الرئيس قالهم زياره خلينا نحاولوا الشعب الكل بالشارع باش يدور يلقى الامور مريقلة في مصر ملي سيكونس كولت معناها في
2: الله يضحك يضحك وعنده كاميرا كاشي قاعدة للتاريخ و كاميرا كاشي اللي مشي هو ضيف عرفته كالمستفز ذاك من اقوى اللي كاميرا كاشي توا ما زالت ميم في مصر
1: ذاك المستفز على فكرة مش هو اللي كان مش يعمل كاميرا كاشي ذاك كان ثم واحد مش يعمل كاميرا كاشي انهارت اللي مشي بيه التورنات ما جاش وقعد يليغوسي يحب يزيدو كذا بروديكتور تنرفز قاعدة ذي يدور يفضل أكا يدور أول واحد قالوا تعمل قالوا نعم
2: ومستفز
1: يخشو مستفز تقتلوا بالضرب
2: يا وش عادي وش عادي
1: حاجة اكسبسيونال معناها هو المخرج عطاني الاسم شو اسمه الحقونا يقول لي هي
2: اللي الحقونا بتاع طلعت زكريا كان عنده كاميرا كاشي بتاعه وهو اسمه الحقونا يبدا بها لكن الاخر اللي هو ام في تي
1: اللي هو ام في تي فيها والمنشط المستفز نخرج فاصل ثم نواصل ما تبعدوش
8: رافماج بوبليسيتي
9: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
10: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
11: عندك أورانج

0: Radio NFM. على ديوان NFM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان NFM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان NFM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان NFM صوتكم. تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بشناق.
1: 7:34 الاخبار بعد شوية والتراند، ولكن قبل هذايا نسمعوا كيما كل يوم جديد بتهلا.
0: العطلة قربت وانتي مازلت كل مرة تخرج بالكرهبة وقلبك مش مرتاح، خايف من بان في الطريق، خايف من الغمخكاج ولا من مصاريف الغيباغاسيون اللي تجي في أسوأ وقت، يمكن جاء وقت باش تبدل كرهبتك. ومع ليزينج صيفي من بيتيال بانك الحكاية ولات أسهل برشا. كرهبة جيدة من الباكو بزيغو أوتو فينانسمون اي فريو دوسيي أوفير وتمويل يوصل حتى لسبع سنين كاملين. وزيد إذا اخترت فواتيور هيبريد ولا إلكتريك تمتع بطو بريفيرونسيال. أما إذا كنت تخمم في أوكازيون تنجم تمول سيارة عمرها يوصل حتى الخمس سنين. أي كما سمعت، خمس سنين ومدة خلاص توصل حتى لستة وثلاثين شهر. العطلة هذه خمم في الراحة قبل كل شيء. ليزينج صيفي من بيتيال بانك، زوروا سيت ويب btl.an ولا اتصلوا على 70 131 800.
1: يلا سيدي نمشي وبعد شوية للأخبار. ما كيما كنتوا تسمعوا في سبوت، تختار الكرهبة واللون وخلي الباقي على BTL. اكتشفوا التفاصيل على BTL.an وإلا اتصلوا على 70 131 800. ليزينك سيافي، كرهبة جديدة ومن غير ستريس، لوتو فينانس موية. زيدون
2: صديقي بارح مشالهم رفيق وخذي كرهبة بالحق لسيرفيس طيارة برش للأمانة.
1: كاميرا كاشين يقول فيه
2: لا معنتها للأمانة، معنتها الإجراءات سهلة، كل شيء سهل.
1: مبروك عليك الكره،
2: مبروك. إن شاء الله يعم بينا دور أخوي،
1: إن شاء الله يسلف فيه.
2: يسلف فيه مع تشريها ويسلف فيه، هو يقعد يخلص بالحق إن شاء الله يسلف الراف.
1: يلا سيدي 7:35 نمشيو للأخبار تو سويت الترند.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك.
0: تراند دي جور.
1: صرخة جيل التسعينات تتصدر الترند في العالم العربي وتعديت حتى لتونس. زوجونا جيل التسعينات هكا يصرخ، نحكيو فيها بعد شوية، ولكن قبله نحكيو على سمير السليمي. ويزي تقول
2: عندي اهداء مدام انت تقول صرخة شباب، خليني نصرخ معاه. صديقي رفيق مكرم مكرم الجيل نزيد له بامبين وجود. مكرم ما كتعرفه اخويا رفيق اللي كلمناها وقت اللي نصوره، فهمتني ولا وقت التصوير وليت تنسى كبرت وقت مشي
1: جديد
2: معناتها بامبين وجود في اللحظات هذه. يتربى في عزك اخويا مكرم وربي ان شاء الله تفرح بيه بجاني.
1: سلموا عليه برشا وقولوا له مبروك مرزاد لك ويتربى في عزك وربي يعطيه الوقت الطيب ويعطيه الحاجات الباهيه لكل. مبروك السي مكرم، تحياتنا من القلب. يلا سيدي نمشيو الى سمير السليمي. تصريحه البارح دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. الميركاتو بدا على بكري في الكوره بالاسماء الثقيله توا اللي تأكد رسميا أنها بشترجع البطولة التونسية. نحكيه على الحاج محمود اللي أمضى مع الترجي الرياضي التونسي. بوليمي كبيرة، جماهير الاتوال تغشت لأنه ولدهم شيء للغريم التقليدي الترجي، هذيك ثقافة جماهيرنا الكل في تونس. ولكن سمير السليمي عمل تصريح دار البارح على السوشيال ميديا، نسمعه. سمير
5: رانا دخلنا في عالم الاحتراف، وبالتالي عالم الاحتراف للملاعبي لابد من انه يختار الوجهه او المشروع او الفريق اللي يتماشى مع الطموحات نتاعو. هو الوضعيه نتاع اللاعب حاج محمود النجم الرياضي الساحلي هو ابن الاتوال، 8 سنوات دخل الاتوال، خرج منها 21 سنه، عمره الكل في النجم الرياضي الساحلي. أضعف الإيمان، أضعف الإيمان، والنجم الرساحلي في وضعية معناها مادية صعيبة، أضعف الإيمان. تتصل بالنجم الرساحلي، عندي عرض من تونس من الترجي التونسي، عرض محترم ويناقش الموضوع، وأنا متأكد أن النجم الرساحلي ما نجمش على النواحي المادية كما الترجي ما نجمش بالرمضان من النواحي المادية، وبالتالي أكل العنص، خاطر فما فرق بين ملاعبي ولدها وملاعبي دخل ولعب فيها، بين ولدها راهو فما فرق، راهو فما فرق. كيما جبت له كادو بالرمضان، كيما نجبد له كادو تاع معلول، علي معلول عنده عروض بالمليارات، رجع للنادي الرياضي الصفاقسي، كان يمكن انه يستشير إدارة النجم الرياضي الساحلي ويعرض عليهم الموضوع، وانا متأكد انه النجم الرياضي الساحلي ماهوش قادر حاليا ماديا باش يوفر له، وبالتالي يكون خروجه فيه نوعا ما من لكن ديريكتومون تمشي حقك هذايا مما لا شك والاختلافات وذا مستقبلك، ولكن في بعض الاحيان لابد الملاعب يكون ذكي نوعا ما.
1: حقك تمشي، حقك تختار البروجي. لا انسيستي سمير على فات انه اليوم رانا في عالم بروفيسيونيل، والملاعب يلزم يختار البروجي اللي يتمشى معاه رياضيا وماديا ويضمن المستقبل نتاعو. عمر الكوارجي قصير برشا، ولكن قالك حقه لانه ولد ليتوال، برودوي نتاع ليتوال 100%، كيما عطى ليكزامبل نتاع بالرمضان، قالك برودوي نتاع ترجي 100%، وجماهير ترجي تغشت عليه كي مشى للاهلي، قالك حقه مشى شاور المسؤولين في الليتوال. هو قال في وسط كلامه انه كيف شوريهم لوفر والكونترا اللي جاه من الترجي، واليوم نعرفوا الليتوال في ازمه ماليه ماهوش في نجم يسليني معناها مع اللوفر بتاع الترجي، دونك باش يوافقوا، ولكن امشي شاورهم معناها
6: هو بالنسبه لي انا وقت اللي نحكيوا على ملاعب محترف، صحيح هو بعد ساعات الانتماء ولا انك تكون ابن جمعيه مهم برشا، لكن نحكيوا على الاحتراف ونحكيوا على البروجي سبورتيف زاد كيف من الناحيه الماديه، ونحكيوا على الناحيه الرياضيه. انا سامحني كي نمشي الجمعيه فما حاجتين، انا بالنسبه لي المهم الفولي نتاع الفلوس اللي يمكن هي تقدرش ناخذ كونترا، والثاني من الناحيه الرياضيه شنو باش نعمل وشنو باش نقدم. بالنسبه لي بالنسبه لي انا باش يقول كلمه نجم يكون هكاك نتاع مجام لو برا ما عنده حتى معنى باش نمشي نقول، لكن في نهايه الامر نحكيوا على كره محترفه، يمكن قبل رفيق كنت فما حزز
1: فكره سمير انه يمشي هذا الكونترا يقول لهم لتوال جمعيتي انا نحبكم انتم ربيتوني هاوش عندي تنجموا تعطوني نقعد معاكم ما تعطيونيش ما تلومونيش. نحكي لك عموما هذه الفكره معناها
6: مو زاد البروجي سبورتيف يهمني انا سامحني، انا كي نمشي جمعيه وباش نمشي نلعب شامبيونز ليغ ونمشي نلعب كوب دافريك وعندي امكانيه باش نهز شامبيونا ونهز كوب، يهم زاد الملاعب المرحله هذيك انت الفائده في الفلوس تقعد تخزنها وكاو، ما زاد يهمك انت باش تمشي لكيب ناسيونال وتحب تتطور وكي تمشي ترجي تمشي لبعيد، ما زاد هذا مهم برشا تاخذ بعين الاعتبار. اليوم النجم الساحلي بالرغم انه ما نجمش شك في العراقه نتاع الفريق، لكن يتعدى فتره صعيبه الفريق الى حد الان مازال ما عندوش مسؤولين.
1: دوك بالنسبه ليك ما يتلامش ردت فعل الجمهور مفهومه،
6: يمكن مجامله مستحباب
1: ردت فعل الجمهور مفهومه عادي غش جماهير
6: الجمهور هذاك عادي، جمهور ديما حب الانتماء لجمعيته من التملك، فما هذاك حب التملك نتاع ملاعبي هذاك ولدنا ماذا بيه ما يخرج، لكن زاد بعد ساعات الملاعب يتحط في ظروف نتاع اختيار نتاع مستقبله زاد ياخذوا بعين الاعتبار.
1: زيد
7: انا مع كلام الناصر رفيق، كل
1: وش بيك تغششت على بالرمضان مالك مشى الاهلي وقلت لي ما عادش نكلموه كي جينا نعملوا له دخله، قلت لي حاجات اخرى في الاخر ما نجمش نقولها كي مشى
7: تونس. اغرب شنو ريتو في تونس سلمت عليه قلت له علاش وكل كي سمعت الكونترا رجعت لكلامك خويا عنده الحق باش نكذب عليك بالحق. اليوم الملاعب رفيق زادك كي تضرب ولا تصير له حاجه الجمهور باش ينساه، نحن نتخمر ومعاك نتخمر، وكانت تصير معناتها في الترجي واحد يمشي هكا الفريق منافس كيف باش نتغشش، ولكن ابريتو زاد الملاعب بشر والملاعب انسان والملاعب يقول لك انا خويا ضحيت وكبرت وكل، وفي التضحيه هذيك في الليجون باهي كي ما تضربش فما ريسك راه فما برشا ملاعبيه كبار ضربت كانت باش تكون كبار هو يعرفها الناس وفيت. وكاريرها مش وفيت انتهت رقاه بطل قرايته
1: وفيت هي انتهت شنو قلت لي مش وفيت انتهت بورتوكوا معناها
7: اليوم جيت معبر انت
1: انا قلت لك وفيت قلت لي ليه مش وفيت انتهت
7: مش وفيت انتهت دونك زاد انا ملاعبي يا حليل
8: كيما تسمع مسكين
7: ما عادش العقليه نتاع المريول ويبوس المريول افلام الملاعب يخمم على روحه والجمعية تخمم على روحها ولات فلوس ليش تعطيني
1: بس مش نعطيني عليك شغل
8: صديقي سمير عمل انكرو دو كونتراديكسيون كونتراديكسيون الاولى يقول لك بروفيسيونيل اذا ولا بروفيسيونيل وكلمه تزيد وكلمه نشاور يعني ما تمشيش مع بعضها يا بروفيسيونيل بروفيسيونيل تصور انت هالاند مثلا باش تعيط له ولا باش تشري الريال يشاور اسمه الكيب الاولى بروج درشنا ولا بريجن جريجشن
1: هنا المقارنه لا تستقيم خاطر هو مشى الفريق الغريم نتاع فريق الام فهمت معناها فما ريفاليتي ترجي الاطوال فرق تتنافس على البطوله والالقاب سنوات وسنوات دونك غادي وين فما حساسيه معناها بالنسبه لي
8: به الحاجه الثانيه اللي انا تظهر لي معناها باي منطق بتصور انت رفيق يجي عرض الزيت ويجي كونترا قد ما يخلص هنا ثمرات
1: تفرق معايا برشا حب
8: يجي وريك يقول لك هاو شعطاوني
1: نسمع بيه صح ومشيك هاو معني تفرق على الاخر انه يجي يوريك الكونترا يقول لي رفيق برجوليه اخذ الكونترا اللي جاني كذا هو الكونترا مش يجي
9: والله انا بارح جاتني بروبوزيسيون باش نجيب نقدمها لك
1: بالحق
9: ولا
1: منين نقي
9: بصراحه هي بودكاست على مستوى عالي جدا عالي جدا جدا ما حبش اقول وماتريال كبير ياسر وجاو معاملين عليا قالوا لي نعطيوك الدوبل اللي مشى اللي عطاك رفيق قلت لهم راهو انا لا اتجاوز رفيق بوشني
1: اش خير من هذا
7: انا نتجاوز
1: محمد سلام الله على اخلاق يا ابو مكه ربي يبارك لك يا اخي ابو ياخو بقدرك دونك الفكره كل حتى في البروفيسيونيل نجم يقعد الانساني وانت عطيت له بون اكزامبل يجي خويا رفيق انا ناخذ في 5000 فرنك وهون يعطوني 50000
8: سيفرسترانزك انت ما تنجمش تعطيني
1: هي مع الاقل يعلمني راب العشره كذا نحكي في الاكزامبل نتاعنا بالنسبه للاتوال ما نعرفش علاقته بالمسؤولين هذوما جدد اليوم في الاتوال
6: علاقته بال
1: نحكي لك كمان رجالات الاتوال ديما موجوده معناها
6: لا ما فماش الناس تشرف على الفريق تو ديجا تعرف الجلسه العامه الثانيه معناتها يعيطوا شكون باش يرأس الفريق
1: فما شكون يجري في الكوتيديان ما نجمش نقول ما فماش موجود
10: هو الاكزامبل نتاع زياد ينجموا نعتبروه اكزامبل غلط لسبب بسيط على خاطر هو معاك باش يمشي هذه حاجه اخرى نحكيوا احنا على انسان خرج عنده توا 5 سنين باش يكور في سويسرا زاد المسؤولين زاد مش مطالب يشاور لسبب بسيط هذا انا معروف كونتراتويا باش يشوفه ولا قدام الناس الكل سيرما تونس صغيره الناس الكل سمعت اللي فما نيغوسياسيون كنت تنجم تجيني ما نجمش زاد انا كملاعبي عندي بلان كارير كما قال الناصر وعندي كذا نقول لك السلام بلي امان تنجمش تدبر لي كونترا على خاطر انا كان جيت في الحاله العكس تماما كان جيت مانيش مفورم ومانيش مطلوب يمكن راني وقتها كيفاش يجينا ويحكي معنا وعلاش وكذا وما انقذوا حتى حد دونك انا اتفهم الجانب الاحترافي في النقطه دي. ولكن زاد راه فما كيلكو بار في تونس احنا مانيش مش مرضوش مانشستر سيتي يونايتد وكذا ما فيها باس هو كان قال كلمه ما لا فهمت تنجم تفهم هذا وهذا ولكن هذاك هو طفل مستقبل
1: ايفيكتيفمون خاطر ردود هاك شفت جمهور الترجي قداش تغش على بن رمضان جمهور الاتوال تغش اليوم على الحاج محمود يقول لك بوربيزي شويه تحاول تربح ديما الناس الكل وتقعد بروفيسيونيل بعد الفاصل نرجع نحكيوا على صرخه جيل التسعينات زوجونا هكا اسم الصرخه حاتم على هالصرخة هذه يقول شبي شباب ضايع شبي شباب ضايع ويقول في الكلام هذا عمو حاتم يفسر لكم رأيه بعد شوية نعود بعد الفاصلة
11: رافماغ ببليسيتي ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح سجلهم انتوا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة للتسجيل كلمنا على 31-38-35-80 ولا ادخل على الليسينا.تن
12: بابا يكومون الفواياج عن باتو
13: الفواياج مع جي ام في منه صفر ومنه رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالويفي مكونكتي
14: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com
15: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان 50 سنه واحنا نبنيوا المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
16: باش تشري دار وإلا عقار للتوانسة في تونس والخارج فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026 مشاريع سكنية من كل الجهات عرض المساكن الاجتماعية والأستانديك والتمويل من 11 ل13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس
17: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملاعبي كبير برانتمان يطير. ماكس بوكس 5G اورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
18: نحبك فيق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
19: مع توبنات كل تروح كرة الدار تولي ستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من دار
20: توب نت. Very fiber people.
21: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
22: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
23: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
24: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.
25: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
26: ديوان FM صوتكم.
25: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 7:51 نهاركم أسعد الأيام العدة نازو اللي بدأ نحكي على كأس العالم. العالم الكل يستنى في سفرة البداية بتاع المونديال ومرة أخرى قولوا حسعيد للنصور. شو رأيكم كان في المونديال ولا شو رأيك أنت زياد كان في المونديال؟ تكون واحد من الحاضرين ومش لازم تكتفي بالفرجة والتلفزة وقهوة وجازوزة، تكون غادي في أمريكا في المكسيك على عين المكان.
7: يا أخويا رفيق أنا مشيت لأمريكا راهي تتطلب الفلوس، تتطلب الشوبينج، تتطلب الأوتلات، يفلسوك. أنت تبدأ ماشي وتبدأ تشري تبدأ تشري تبدأ. للأمانة رفيق في الوضع الحالي ما نخبيش أنا على المستمعين ما عندي كل فيزا. الفيزا أنا عندي
1: إبا أنا حسب اللي عندهم فيزا جوستومون. اللي مش نحكيه هنا يهم الناس اللي عندها فيزا على خاطر لوفر اللي باش يقولها لك نتاع جيكتيز ترافل تخصك أنت وجماعة اللي عندهم فيزا لأمريكا ومازالوا ما برمجوش لفواياج للكوب دي موند. يعني عندك فيزا اللي باش نقولوا توا يهمك أنت ومازال التشويق.
7: ينورنا الراف لو ليه خاطر تتكلف راهو حق فواياج وبي دافيون والوتلة والترونسبور والمكسيك أمريكا لكاس حكاس
1: حكاس كاسحة برشا والمصروف غادي يتكلف برشا. على ذاك جيناكم باللوفر نتاع جيكتيز ترافل على خاطر النصور كل شيء هون بمناسبة المونديال. جيكتيز ترافل عملت لكم عرض مش نورمال، فواياج ما محويس فريق دوشوبينغ، وزيد فوق هذا تشجيع على منتخب من مدرجات كأس العالم، ماتش اليابان وماتش هولندا من مونتيري حتى الكنسا سيتي. الناس الكل تنجموا تكونوا حاضرين إذا كان توا عندكم الفيزا.
7: تو انت يا اخويا الراف حليت لنا في الجنه ذراع كالعاده، معناتها الوعود الوعود الوعود الوعود طف مكسي هي ما اعطينا الحل كيفاش تو
1: نحن نفعل. باش نعطيك
7: سنذهب
1: لا مش سنذهب
7: سنبقى
1: الحكايه بسيطه الحكايه بسيطه برشا. اذا عندك الفيزا الامريكيه تمشي توا لجورج اكتيس ترافل سبيسياليست في الفواياجات الامريكيه من 2010 والوحيده اللي منظمه كاس العالم من تونس اون جروب. تهز معك باسبورك تقيد تعمل اجراء الخلاص بار فاسيليتي وتتحصل على كل شيء. تذكره الطياره تونس يوستون تونس البروجرام تاعك اللي فيه ليله في يوستون في فندق ممتاز مع فطور صباح وليله في مونتيري في المكسيك. تتفرج في مقابله تونس واليابان ليلة في سان أنطونيو في أمريكا قلب المدينة غادي، وبعد نمشيو لدالاس ثلاثة ليالي نكملوا في كونساس سيتي ليلتين باش تتفرجوا في ماتش تونس وهولندا. في الأخر نرجعوا ليوستون ونروحوا بالطيارة، وما ننساوش عندنا لي فيزيت غيدي نتاع لي فيلا الكل هذوم اللي حكينا فيهم مع دي غيد فرانكوفون. الفطور أطول عشوات بيان سور اون جروب وحتى الشوبينغ في لي زاوتليت داخل في البروجرام نتاع الناس اللي باش تمشي معاه جيكتي سترافل. وهكا نكونوا درنا تكساس بكلها، شيخنا تفرهدنا صغار وكبار وشجعنا المنتخب.
7: والله يا رفيق للأمانة تو هذا مش جديد على جيكتيس، خاطر وقت كوب جوموند كي لعبت المكشخة صحابي مشاو معاهم وحاجة باهية وحاجة مزيانة، معناتها مش فواياج كلاسيكي، معناتها يطيشك وما تعرفش على روحك وين تمشي، ديما أكومباني ديما ترقى روحك وين تمشي، تحب تخرج اون جروب تخرج، تحب تخرج وحدك تخرج ويقعدوا يتبعوك، حاجة طيارة برشا.
1: العادة تخرج اون جروب ولا وحدك؟
7: لا غادي عندي عاد المرافق، انا عندي عمك الريكي وعندي رفيق شو ربك سبحانه معناتها
1: رفيق الرفيق
7: اما غادي رفيق الطريق مش كيفك معناتها
1: لا غادي رفيق ثري مش الوقت. يلا بالذيب بنتوما اللي تسمعوا فينا لفريات مع جيكتيس ترافل مكملة، ننصح أي واحد عنده الفيزا يخلط ويفك بلاست، وعلى خاطر كيما قلت لكم فما كان 10 بلايس أكها ويستنوا فيكم. أخلطوا على الأوفر هذه للحجز والاستفسار تنجموا تكلموا 98-538-070 وإلا 71-706-900 وإلا تمشيوا الأقرب أجانس جيكتيس ترافل في أريانا المنزه 9 وإلا تزوروا الباش فيسبوك جيكتيس ترافل وإلا سيت جيكتيس ترافل .com. حسائد للنسور وبون فواياج للي ماشي واللي عنده فيزا، صحة عليكم قولوا له فرصة ما تترتاش مع جيكتيس ترافل وإن شاء الله مربوحة للنسور. يا سيدي نمشيو للأخبار الثانية ونحكيو على صرخة الجيل، صرخة جيل التسعينات اللي تتصدر التراند، خرجت في كل بلدان العالم العربي من باب الدعابة من باب النقد ساعات، ولات كما قلنا حملة على السوشيال ميديا. الشعار بتاعها زوجونا، وطلع فما سؤال حتى في وين الأصدقائنا المشارقة، متى سنفرح بك كما ما قتاش نفرح بك احنا حنفرح بك امتى وكذا دوك عنا اكستري. قول للسيد المخرج
0: مع الأعياد تشتد الحملة على الشباب، هذا الضغط انعكس في حملة زوجونا. ببساطة بدلا من أن تسألونا ساعدونا على الزواج. عموما يبدو أن جيل التسعينات لم يعد ينزعج من السؤال كما في السابق، وبدأ يعبر بصراحة وبشيء من السخرية أحيانا عن رغبة في الزواج عبر مواقع التواصل.
2: قواتي 32 عيد أضحى بدون زوجة، لا قلنا حل لا قلنا حل
3: لا نتجوز.
1: طفلة صغيرة لا تزوجونا
7: اسم راورة فيخ يشتح بكتافه ايه على الطبلة وعندك شرحة
1: عوام دبكة.
4: انا اليوم نتلفن العمر ذي بنقول له بدلها عويدوني زوجوني
1: زوجوني ماشير في المنطق هذي به. يدهمنا الوقت يدهمنا الوقت الاخبار والفاصل اللي قبل الاخبار خليوا الموضوع نحكيه فيه بعد شوية. أوكي. الحملة زوجونا كما قلنا باب تحلم تاع دعابة، ولكن فيه برشة زادة سيريو فيه برشة امور جدية. الشباب اللي يقول لك معاش تسألونا كانت نجموا عاونونا العائلة الأصدقاء كذا، ما تصعبوش علينا ساعات مش حتى بالشروط ولكن حتى بالعقلية، خليونا نعرسوا كيما احنا نحبوا نحكيوا في الحملة هذه بعد شوية. نعود بعد الأخبار، شرنهاركم أسعد الأيام
5: أحلى بونيوز لحلى ناس مع
3: مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
5: أريد طور عالمك. راف ماج
6: ببليسيتي.
8: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
10: عندك أورانج.
11: ألو عزيزتي علقت ونرجع لك.
27: لحظة ما تعلقت.
11: تعليه هكا قهوتي الكل شربت هالي.
27: شكون يشرب لك في قهوتك؟
11: إيه وين ماشية داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم اليوم الكوجينة؟
27: بيت النوم؟ ماخذ راحتها لله في داري زيد.
11: إيه عليها ببني الكل بالقرصان متاعك.
27: تقرص فيك زيد.
11: في وين هي اللونس؟
27: ألو.
11: ألو. آه يا حبي خلت ولا علقت أنت؟
27: حبيبي تنوريك فيها.
11: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها. عملت لها بخة لونس ماتت بالوقت.
27: ترى تحكي على ناموسة.
11: لونس تنسيك السوفرانس.
28: برودوي ال تي اش.
29: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
30: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
31: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط. غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
32: مونديال سنيم مع تيري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيري فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
33: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن أفار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et solube. نعملوا قهوة برافا.
34: ديوان افام فلاش نيوز
35: موجز الثامنة. ديوان افام صباح الخير. وزير ولا تجهيز والإسكان إصلاح الزواري يعلن الانطلاق الفعلي للأشغال الخاصة ببرنامج الكراء المملك حيث تم تعيين مقاولين اثنين لتشييد النواة الأولى المتمثلة في إقامة أولى تتكون من 80 مسكنا في حين تضم الإقامة الثانية 82 مسكنا وفق ما صرح به لديوان افام.
36: برنامج الكراء المملك اللي هو يعني برنامج وآلية جديدة تم معناتها إقرارها من طرف سيادة الرئيس الجمهورية وكلف بها على شركات الوطنية اللي هي سنيتوس برولز باش تقوم بإنجاز عدد من المساكن. الخطة تعرفوها الكل ونذكر بها اللي فيها 5000 مسكن اجتماعي لفاية الأجارة. وإحنا حطينا في الخطة متاعنا بداية من 2026 مش نطلقوا في أكثر من 1000 هي النواة الأولى الانطلاق الفعلي للأشغال بعد ما تم تعيين مقاولات وموزوز مقاولات معناتها تم تعيينهم لإنشاء إقامة أولى فيها 80 مسكن وإقامة ثانية فيها 82 مسكن. كما قلت يعني هي بشرة للناس الكل مش يبدأ يتحقق الحلم هذايا في إنجاز المشاريع. عنا آجال متاع تنفيذ. الخطة متاعنا هو في سنة 2027 في أواخر سنة 2027 باش يكون إنهاء الأشغال هذية وتسليم الشقق هذوما كبداية لفئة مستعملي لفئة المستفيدين متاعهم اللي مش يقع اختيارهم عن طريق منصة.
35: كما أكد وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير منصة رقمية جديدة ومن المتوقع الانتهاء منها وفتحها للعموم أواخر سنة 2026 بهدف تمكين الدولة من التعرف بدقة على قائمة المستحقين للمساكن الاجتماعية.
36: منصة قاعدين نشتغلوا عليها وإن شاء الله تنتهي كما وعدنا في آخر سنة 2026، وهي اللي مش تمكننا من أعرف القائمات متاع المستفيدين متاعها. دونك هذه بشرة كبيرة برشا، يوم معناتها نعتبره مهم في تنفيذ الآلية الجديدة لتمكين الشعب التونسي من والمواطن التونسي من مساكن معناتها لائقة. مساكن هذه مش تكون مواصفات معناتها مهمة، فيهم التجهيزات اللازمة، يعني فما ليزاسونسور، فما معناتها كل المرافق اللازمة حول الإقامات هذه. وما ننساوش أنه هي البداية هذه نحبوها احنا، أول شيء نحترموا فيها المواصفات والجودة باش المواطن تقعد عنده الثقة والطلبيات هذه موجودة، يتم التسليم في الإبان وإن شاء الله قبل الأجال، نعطيه دفعة باش نتلهاو معناتها بمشاريع أخرى. بالنسبة لمقاييس الإسناد يتم ضبطها عن طريق لجنة، لجنة معناتها خدموا عليها برشا كل الوزارات المعنية. أكتوبر كما فترة تجريبية حتى ننهيو كامل الأشغال المنصة هذه، وبطبيعة الحال يعني إن شاء الله كما وعدنا في آخر سنة 2026 نفتحوها للعموم.
35: مجلس الجامعات يصدق على مشروع الأمر المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية الهادف إلى تعزيز جودة الحياة الجامعية وتطوير مختلف مكوناتها التنظيمية والخدماتية لفائدة الطلبة. حراك ستوبولشن يقرر تنظيم تحركات احتجاجية ومسيرة يومي 5 و6 من جوان الجاري بتونس العاصمة وولاية قابس، تنديدا بالتلوث الصناعي ورفضا لحكم قضائي يقضي بعدم ثبوت الضرر البيئي بالجهة. إلى الشأن الدولي، وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس يقول أنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب الليطاني، مضيفا أن الاحتلال سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وأضاف أيضا أن بقاء الجيش بالمنطقة الأمنية يشمل منطقة قلعة الشقيف مع منع عودة السكان إليها، مهددا بمواصلة استهداف البنى التحتية التابعة لحزب الله. القيادة الوسطى الأمريكية تنفي أن تكون الأضرار التي لحقت بمطار الكويت ناجمة عن صاروخ أمريكي اعتراضي. منظمة الصحة العالمية تقول أن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال يواجه تحديات كبيرة رغم التقدم التدريجي في جهود الاستجابة والاحتواء. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.1. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
12: ديوان فم صوت كوم.
6: عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
13: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
14: 8:05 دقائق صباح النور، ان شاء الله نهاركم زين. البدايه بالمنتخب الوطني اللي وصل البارح العاصمه البلجيكيه بروكسل وخذ اول حصه تدريبيه ليه في البرنامج، زوج حصص تدريبيه اخرى قبل مواجهه المنتخب البلجيكي نهار السبت بدايه من الساعتين. ذكر مقابله منقوله عبر منصه ديوان سبور، منتخبنا يسافر نهار الاحد 7 جوان من العاصمه البلجيكيه للمكسيك ليخوض غمار المونديال. البعثه الرسميه فيها 58 شخص من بينهم 26 ملاعب، ونواجهوا في ملعب بي بي في في مونتيري المنتخب السويدي في أولى مقابلة المونديال فجر الاثنين 15 جوان انطلاقا من 3 متاع الصباح. الترجي الرياضي التونسي أعلن عبر صفحة رسمية على فيسبوك عن مغادرة 3 ملاعبية هما زكريا العايب وائل الدربيلي وغيث الوهابي بعد نهاية عقوده مع الفريق. في المقابل الترجي أعلن عن عودة اللاعب خير المداوي من الإعارة بعد عامين قضاهم في الملعب الجيبسي وتم تمديد عقده إلى غاية جوان 2029. ذكر الترجي أعلن وقت سابق عن مغادرة لاعبه البرازيلي ينساس. في الاتحاد الرياضي المونستيري اليوم يتم فتح باب الترشحات لرئاسة عضوية الهيئة المديرة للفترة النيابية 2026-2028 ويتواصل إلى غاية نهار 24 جوان الجاري. نذكر أن الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية للاتحاد تقام يوم 30 جوان الجاري. المنتخب الجزائري حقق الفوز على المنتخب الهولندي هدف مقابل صفر، بونتو سجل أنيس حاج موسى محترف يرنولد الهولندي في دقيقة 86. لقاء عرف دخول أيضا مدافع الترجي التونسي محمد أمين توغاي في الشوط الثاني، والمنتخب النيجيري انتصر على المنتخب البولندي 2-1. وجملة من المقابلات الدولية الودية تلعب اليوم استعدادا للمونديال، بداية من 5 إيرلندا الشمالية، غينيا 5.5، إيران، مالي 6. المنتخب السويدي منافسنا في الجولة الأولى يواجه المنتخب اليوناني، 8 إسبانيا تواجه المنتخب العراقي، و8 ودرج في ستاد دولا بوجوار في نانت المنتخب الفرنسي يواجه المنتخب الإيفواري. كانت هذه أولى مواعيدنا الرياضية لليوم، نتلاقاو كالعادة على السيت نتاعنا www.dionfm.net. لحظات يرجع لكم الرفماك، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
33: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
0: إنياي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران.
2: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على لسينا فونتين.
3: بابا، كومون الفواياج ان باتو؟
4: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين، وبالوي فاي مكونكتي.
5: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
6: 50 ans, مشينا مع بعضنا في نفس الثنية. كي تبداو، كي تكبروا، وكي الدنيا بيكم تتبدل. احنا اللي نساندوكم في الفرحه، في الشده، في الدار، في الطريق، وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم. وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنه واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
7: مع جيون الدلال المره هذه صيفي حتى ال 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف باحسن الاسوام وفريات هايله ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفيه تولي راحه دلال وجو هبال.
8: تدلل جيون ايام دللنا.
9: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا، اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
10: مونوبري ديما معك.
11: نحبك فايق يهديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
12: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي، ملا فيخ ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج.
13: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشان يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
14: ديوان FM هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
15: خليك معنا وما تبدلش الموجة
14: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك.
3: عندك أورانج.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم الموسيقى
1: نون ستوب
0: على ديوان FM.

0: راديو نفا. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق مشناق.
1: اخبار الاخبار بسوجين السليني توت سويت البوكس نيوز.
0: بوكس نيوز
1: مسائل الشحنة بعنا الاخبار قبل
2: الاخبار
1: ترند نيوز. ترند نيوز الضيوف نرجو نحكيه على زوجونا صرخة جيل التسعينات.
2: صرخة جيل التسعينات اللي قاعدين يعملوا في نوع من اللوتو ديريزيون وكأنهم اللي صارت بالتزامن مع عيد الأضحى مواليد التسعينات يهزوا في بلايك مكتوب عليهم زوجونا إجابة على السؤال المتكرر هذاك متاع وقتاش نفرحوا بيك وقتاش نفرحوا بيك. دونك يقلبوا الحكاية ويعطيوا الإجابة اللي هي تحمل المسؤولية للناس اللي معاهم. دونك شاركوا المنشورات هذه والفيديوهات بطريقة كوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي اللي يتشكوا فيها من الضغط متاع العائلة وكل أسئلة المتكررة ما بين السخرية والاستغاثة.
1: هاي نخيب نحكيه على زوجونا مقارنة بفترة أنت كنت فيها وقتها باش تعرس وتغزل. اليوم تبدلت برشا الأمور.
3: برشا تبدلت برشا الأمور راف. أما كلمة زوجونا أنا تأثر فيها بصراحة خاطر يقول لك مثلا ما يحبوش يعرسوا زوجونا وراها شنو وراها رغبة. اي اخويا ما تحب
1: نعرس. انا نحب نعرس.
3: نحب نعرس
1: ولا
3: ما وراها رغبه ما تحبني نعرس ولا يا اخويا زوجني. اش معناها؟ معناها انا تحل بارونتيز على ظروف الزواج. عنده ما عندوش مسكين باش يعمل زاد هو دار باش يعمل. نعرفوا احنا توا التكاليف والامور ما صاب في هالاجواء هذه الكل تتخلق رغبات اخرى. فما معناتها منظمات ثم جنسي با أنا جمعيات كذا اللي تعاون شوية اللي جونا ذوما مش يتزوجوا ما فيها باس. معناتها حاجة باهية ذول إيجابية
1: كما قلت أنت مادام قال زوجونا شتكو الرغبة موجودة. أما ديما نحكي أنا اللي عنده الرغبة وراه فريمو حان الوقت بالنسبة لي. كل واحد يرى العمر الأصلح ليه شو متاع الزواج زيدا هو دوره باش يلغي كل الحواجز وكل الحاجات المربوطة بالعقلية. معنا من الأخر اليوم كان تحب أنت تتجوز عقد قيران مع رجل يكتب صداق 10 من الناس يحضروا منا من غادي وتكري دويرة. ينجم يكون هذا صعيب على بعض الناس ما عندوش شكري دار مثلا. ولكن أتصور أنك باش تكري دويرة ب 600 دينار 700 دينار وتعمل العرس وتأثثها وزوز يتعاونوا فيها تأثيث دار بسيطة ب 10,000 دينار 8,000 دينار نتصور
3: شوية زادة جينيروزيتي. أنا باش نحكي لك حكاية صغيرة. أنا داخل الإذاعة التونسية نقى واحد واقف في تنبك سخانة أقسم بالله يا رامي في يده هكا انفلوب ولا كيفاش سي مقديات. قال لي قلت له اهلا عسلام. قال لي خويا راني نحب نعرس وهذه الفلوس اللي عندي. اقسم بالله اثر فيا تاثير ما عندكش فكره يا رامي. قلت له باهي شو تحب؟ قال لي نحب فرقه واحد وكل. قلت له باهي داكوردو فهمتني. قلت له ريت هذوكم خذ بهم شويه الحم مش خذ بهم شويه كذا
4: على عشية والدنيا
3: ومشينا له مجانا. يعني زاد ما فيها باسك جينيروزيتي هذيك من اطراف الكل تتحل الحكايه.
4: تو ريت انت قلت عشا من الناس تو ولي خاطف العروسه وشبهها بنتنا وبرشا عباد تحب تتزوج
1: عقليات تحب ترضى بالامر الواقع مش كيما الوقت نتاعنا كيما عرس عزيزي معناها.
4: خليني نكمل ديما تقص وانت توصي على القصان يا رفيق ارجو اكم على الفرنساوي امريكا اشبك مع الفرنساوي امريكا مع البراني
1: دفع فلوس لفرنسا دفع فلوس
4: يا رفيق. دونك فما راهو عرضوني دي فيديو بتاع دي كوبل فما شكون عرس بمليون وبداو كل انت والمراه. وساعات المراه تحب تعرس وتتبع راجلها وتقبل معناتها بشويه وتقول لك نكبر مع راجلي. ساعات المراه هذيك اللي تقبل عائلتها ما تخليهاش خاطر بالنسبه لهم يقول لك اهانه لينا وعنا طفله واحده ونحبوا نفرحوا بها ولا كبيره ولا تولي صغيره وهذيك مامولعين. دونك عقليه
5: اخرجوا هذا الشيء من الجسد نتاعو ولا رجل كبير في الجسد نتاعو يحكي كي معاه
4: مش غلط
5: عليش كند مرأة
1: حتى الرجل زيد
5: حتى المرأة تقبل حتى المرأة أخي معناه واحد جاي بش يصرف معناه هو جاي بش يهزها.
1: عموما انا معك ثم رجال يحب يعمل ساعات وليمه ويحب يذبح عاصي ثم منه. ولكن عموما كي نقولوا شروط الكلمه مربوطه اكثر بالمراه حتى كان تبدا مش قناعتها قناعه صحباتها قناعه عائلتها هكا عنا في المنظور انه كل ما تتعمل حاجه اكبر شويه وكانه قدرنا المراه اكثر
5: مش
1: شويه
5: معاك كي تبدا معناها كي تبدا ترقع باش تعرس خاطر المشاكل من بعد بشوي خاطر راهو العرس سيفريك العبد الكل تحب معناها تقول لك انا نرضى بالقليل. لكن كان باش تبدا حياتك وانت مكردي وانت ما تلحق ما
1: تلحق تونس كل كاردي باش تعرف تونس كل تعرف شكون عرس كونتور
5: مشاكل بعد
1: انا نتفاهموا على كيفاش باش نعيشوا نتفاهموا على كيفاش باش نعيشوا ورد بالك راه انا اللي قلته على اساس انه المراه تخدم راجل يخدم مش نحكي واحد مثلا ما عندوش خدمه اليوم باش يتصرف في عرسه ويقعد ما انا قاعد ننقص في حجم المصاريف قلت راهي لما وكاتبين اصدق دينيا قانونيا راك عرست يا الله بعد عوض حل معك الدنيا بعد جون سي با اذا كان نحب نسهل ولا بعد خاطر صعب ترى
6: لا فما زاد نقطه مهمه راهو تو زوجونا ما وانت الشباب تاع جيل التسعينات خلينا نقول وانت حطها بريوريتي ما تحطيش في قائمه الاولويات
1: تحكي على الشباب انت
6: لا نحكي لك على الاولاد
4: عن الاولاد رامي
5: هو اصغر من جيل التسعين
6: ما تحطهاش في قائمه الاولويات السادسه السابعه ومن بعد تقول والله يجي عرس ونحطها اولويه لملها لها هي بار اكزومبل ولا ما نعرفش عليك اش متفاهم انت واللي معاك بيان سور مربوطه بالبروفيل شنو طالب وانت شنية طالب تنجم وكان تحبوا بعضكم تعديوا ولكن ما تنجمش تقول انت عندي انا اولويات نحب نعمل فواياجات نحب نشري كارب نحب ندور هذيا نحب نعمل هذيا هذيا ومن بعد اسمعني بقات لي هذيا بلاك تنجموا عرسولي يجاو عاونوني ما فما حتى حد راه يعاونك في الدنيا هذيا
1: وديك عليك الناس الناس اللي
4: تو واحد يبدا يخدم على الراجل يحب يتزوج
2: إجابة على سؤال وقتاش نفرح بيك نتاع هو كان خطاوة وما داروش بيه راه ما قالش عرسولي نتاع تحبوني العرس تفضلوا مدوا يديكم للبركة عاونوا تو يديا يديا تنزل للحكي اما اما ما راهي صعبت معناها العرس اليوم صعيب حتى كي تحاول تقلص في المصاريف راه باش تلقى روح صعبت الحقيقه معناها
1: والكري غلي والملك ولا حلمه
2: وفما ينجم يكون زاد سياسه الدوله تتعمل دعم الصغار اللي باش يعرسوا ما نعرفش باساليب جديده باش ما نمشيوش زاد لك التهرم
4: نتاع
2: اي التهرم نتاع السكان والا البلديات تعمل نلقاو طرق على خاطر صعوبه العرس المفروض ما تصيرش فك السيريموني والتجهيز المفروض تصير المسؤولية انبعت في العيش المشترك هذاك اللي المفروض يكون صعيب فكان غرق رواحنا قروضات ودرشنو ندخلوا للعملية وإحنا تعبين
1: حتى أريد أن حكيت على دولة تعاون حتى البنوك ينجموا لو يتعمل لهم في بورسنتاج دو كريدي يتعطى بور مرياج تجيب ورقة تصديق كذا يا سيدي أم مونتون هو بركة 10 ملايين ويرجعوا 10 ملايين نجموا نعملوا هذي بالشباب يتعاون شوية في العرس معناها كما قلت كوتارة كوتا مش 5 مليون واحد باش يتزوج البنوك لازم تعطي كوتا كل بنكه تخرج يا سيدي مش 10 جون سي با نشوفوا قد ايش يعرسوا
2: نحكي
5: وبعد هو العز رفيق كل يعرسوا كل واحد يقعد في داره يتقابلوا في
1: الحلم هذه العرس راهو يسكنوا اليها وتسكنوا اليه وعائله
4: يا خويا ماست اخويا
1: امراضه النفسيه امراضه النفسيه
4: هو راهو بالنسبه لي انا رفيق الحاجه اللي صعيبه انا نعتبرها في العرس مش ان النجم الناس فما مرحله معينه تقول نعرسوا بالقليل وداكور بامكانياته بسيطه نجموا نعرسوا ما بعد العرس هو المشكله رفيق راهو اللي مشكله كبيره ما بين اللي عرسوا ما بعد العرس كيفاش باش يعيشوا
1: ربي يحلها يا ناس
4: ربي يحلها سيفري ربي يحلها سيفري اما بعد ساعات كي تلقى روحك مجبر ويبدا عندك صغير
1: ولا شنو نعملوا
4: نحكي لك
1: كان باش تحسبها بالبيلون بالمنطق
4: هذا الناس شو اللي تحسب رفيق هذا الناس شو اللي تحسب انت تشوف لا بروفوني اليوم العائلات قداش النسبه اللي قاعده تجيب في الصغار الناس اللي عرست قداش النسبه تجيب في الصغار نقصد برشا بارابور للمصروف موجود راهو اليوم كي تحكي على صغير ما عندك قداش يتكلف على لي بارون ما بين كوش وحليب وما بين دويات وما بين
1: ودنيا وكذا ما فما جانب منه زاد قلنا وحكينا في الموضوع في الراديو وفي التلفزه راهو مش مربوط كان بالفلوس ثم المسؤوليه اللي يلقاه ينفستي في وقته 50 ساعه و 60 ساعه في الجمعه ما بين قرايه وهز تيود وهز كلوب وهز كذا يولي يقول لك انا باش يجيني ثاني باش نهبل الى جانب الفلوس معناها الى جانب الفلوس حاجة أخرى ولينا نحبوا اللي عنده صغير يطلعوا معناها فيديرير ومايكل جاكسون وأينشتاين وكل شيء معناها يحبوا إكس قبل والدينا ربي ونمشي يقرأ روح كالسكادو ذاك روح عمري 8 سنين 9 سنين قص المترو تو بنتي من نجمش خليها تابت من الكهرباء على المادة معناها تبدلت العقلية ولينا نخافوا عليهم برشا لين ذرينا رواحنا وصعبنا على رواحنا
4: احنا كنا نعيشوا بالقليل رفيق احنا كنا نعيشوا بالقليل
1: ربي لحظة شنو
4: نقص المترو ماتريكس تطلع في المترو
1: سكت المترو
4: بلا انجس بابا
1: عمري 8 سنين
4: مناظر بارك الله عليك
1: عمري 8 سنين
4: بابا يس ويكان يس وجه بارك الله عليك ملا شجع تقص وحدك
1: سكت شارع اليوم
4: يحكي برشا خدمة لي صغير كل وقت في القوية يحكي كر الكلمة راهو من لي صغير عندي ديما ما يقول له اخرج برا دو
5: برا نلعب في المترو
4: قص في المترو يعطيك الصحة بكيتني بحكيت ربي معاك يا رفيق بربي تكمل درجة
1: ماني مانيش نحكي معك برشا. ان توكا علاش دو بيتون اليوم اليوم نحكي مع اصحابي عندهم ولاد حتى والله صاحبي يقول لي ولدي عمري 14 ما نجمش نبعثوا للعطار
6: بالطبيعه يعني
1: هذاك معناها كبرناه على رواحنا احنا وصعبناها ولينا نخافوا ياسر على صغارنا ونحبوا نطلعوهم احسن وحود في كل شيء لان ولا هاجس كبير
6: زاد رفيق الوقت مش الوقت الدنيا مش دنيا قبل احنا ولاد الحومه ولد الحومه يعس عليك قبل مش كيف كيف ما كناش نعيشوا بنفس الطريقه رفيق وفما زاد قبل كنا حتى الناس اللي كانت تتزوج كانوا يرضوا بالبسيط وبالقليل كانوا يعيشوا في حتى في عائلتهم ياخذوا بورتمان وياخذوا بيت في دار بو ولا في دار امه وينجم يسكنوا
1: تصوير تصوير نحب نحكي عليه ونختم بها الا اخبار باش تشوف الكره شنو تعمل منتخب تركيا ماشي للمتان باش يسافر شوف بالحق شوف بالحق الاتراك الكورتيج اللي شيع الكار نتاع المنتخب التركي حاجه تعملها كان الكره ناصر كراها بالكل بالعلامات على القنطره هذيك
5: خلينا
1: نكمل يا حاتم ظاهر ضد الفكره انت ما عينكش بها خلينا نكملها بعد اعطيني راي معناها شوف الكراها شوف الكورتيج شوف العباد يتبعوا في كار مش ماتش باش يسافروا باش يقولوا لهم هنا معاكم هنا نشجعوا فيكم
6: تبيع تركيا تعرف تبيع وتعرف تسوق تعطيك ليماج تعطيك القوه تعطيك تقول لك توصل لك بلاد كاملة مع المنتخب التركي وهذه قوة التسويق متاع تركيا للأمانة تراها في المسلسلات متاعها تراها في كل شيء ولا ويتقنوا البيوع والتسويق وي. الفني نعتبره
3: اخراج
6: هو قوي في الشو زاد راهو فما حاجه داخله من 2002 ما شاركوش معناها نحكيوا على عندهم مديده ما شافوش دونك حبوا يزغلوا الحاجه
1: اخر مره شاركوا ديك 2002 وقتها روستو قالك اللي يعمل
6: هذاك هو يعمل لنا هكا نقول فوتبول امريكا من عام 2002 دونك هما يزغلوا الحاجات هذوما اللي يصيروا هما عندهم منتخب محترم ولكن الشو حتى في منتخب البرازيل البرازيل شنو يعملوا حسب رايك في المطار في الطياره بيدها عباوك عرفتهم تاع الحمايه المدنيه الكمين بالميل مقدس بالنسبه من منظورهم هما فهمت وصبوه الكل
1: على الطياره
6: والملعبيه في وسطه
1: لازم يرشوا ركبه نيمار
6: هما لازم على نيمار ما يهبطوا نيمار يعملوا له تغليفه وكذا دونك كلهم هما ولاو في في, في الشو هذايا ولكن مهم برشا راهو هذايا يلم الجماهير الكل بجمعياتها بدنيتها بكل شيء حول المنتخب ويحسك هكا بحاجه من داخل تقول
1: هيا ان شاء الله احكي لنا الكل تو على الفرح وكل نكد لنا افلاطون بحاجه
5: قنعتوني بدل تري لي فما ضغط كبير على اللاعبين معناه يوصلوك ماشي الكوب دي موند هكا معناه باش تمشي سقيك ترعش معناه لا تونت نتاع العباد وخيبه الامل كيفاش سوف يدخل اوتور زاد
1: ما غير ما نحكيو هكا تفرح في الماتش بتبدا اما هكا تبدا
5: ما غير ما نحكيو على البيلون كربون معناه تلوث ودخان وكل
2: هذا عملكم فواتوراج
1: علاش ما نتفهموش اولا حلقتين راديو بطبيعتك تعمل في شطر التلفزيون وحركتين راديو واشتر تلفزة وخلي شهري نرحم روحي والمستمعين ارتيح بردنا يلا الاخبار ثم نعود راف ماك للتسعة ونص ما تبعدوش
0: راف ماك ببليسيتي نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
8: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت احسن افار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه ان بودغ اي سوليوب نعملوا قهوه برافا
9: مع توبنات كل تروح كوره الدار تولي ستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جاريه ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
10: توب نت very fiber people
11: ديوان افام فلاش نيوز
12: موجز التاسعة دي ونفام. صباح الخير. تونس تسجل أكثر من 13,000 وفاة مرتبطة بالتدخين سنويا، والمعطيات المتوفرة تكشف عن تنام مقلق لاستهلاك التبغ بين الفئات الشابة وفق ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس، موضحا أن نسبة المدخنين من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 سنة بلغت حوالي 14% وفق إحصائيات سنة 2024، مرجحا أن تكون هذه النسبة قد ارتفعت خلال السنتين الأخيرتين. وأضاف أن احتساب مستهلك السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ الحديثة قد يرفع معدل الاستهلاك إلى أكثر من 22%، معتبرا أن هذه الأرقام تستدعي مزيدا من اليقظة وتكثيف الجهود المشتركة. عمال المناولة بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية بمنوبة يطالبون بمراجعة القرار الرسمي القاضي بإنهاء خدماتهم يوم 18 جوان الجاري بعد فترة عمل تفوق السنة والنصف، وفق ما صرحت به إحدى عاملات المناولة صفاء الفرشيشي، معتبرة أن فتح مناظرة خارجية بشروط وصفتها بالتعجيزية بالتوازي مع قرار إحالتهم على البطالة سينعكس سلبا على أوضاع عائلتهم على حد قولها. كميات الزيوت الغذائية المستعملة في تونس تقدر بحوالي 88,000 طن سنويا، يقع تجميع حوالي 40,000 طن منها من المهنيين وفق ما أفاد به مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر، موضحا أنه يتم توجيه حوالي 10,000 طن سنويا من هذه الزيوت للتصدير بعد المعالجة الأولية. إلى الشأن الدولي، مجلس النواب الأمريكي يتخذ قرارا يقضي بإنهاء الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية في ضربة سياسية للرئيس الأمريكي الذي أمر بشن الحرب في 28 من فبراير الماضي. الأمم المتحدة تفيد بأن حوالي 5 ملايين شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن أن 4,000 مريض سرطان ومثلهم من القصور الكلوي مهددون بسبب نقص الأدوية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات باهر عوجي في أمان الله.
11: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
13: ناف أرطلاندر.
14: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من 2 للجمعة من 9:30 نص النهار على ديوان FM.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: بوبليسيتي.
1: نحب كفايق يهديك باش يخكورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحب كفايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
3: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم راف مقلة 9:30 مواجهة العادة ما بين اللي راف مقر توت سويت
1: محلك جويز
0: لكويز
2: كويز
0: حتى معاش نص عليه معاش
1: خاطر أنا ماش معناه مانيش راضي كيفاش نهار كله تقص على زيد وين يجي يعمل
0: ريت الخلط اللي عندك هنا نخلص نقص عليكم ونوقفك انت ونكلم خدمتي معناه فهمت
1: بين نقصوا لي في شهرين وخاو عطيني النجم نقص
0: لا
1: أمال
0: يلا السؤال الأول شو الموضوع اللي اخترته أماني في شوف لي حل في الباك شكون يتذكر عملت عليه حلقة ناصر
3: ظهر لي الموضوع على الوالدين
0: في الفلسفة مقدات
4: الزواج
3: فلسفة
0: الزواج في الفلسفة يا نقيب
4: في الفلسفة
0: رامي
5: والله ظهر لي الدولة
0: زياد
6: الدولة
0: عنا الوعي لا وعي عنا ماهية الفلسفة الدولة كل مواضيع
4: الفلسفة لبوركوا
7: يظهر لي الدولة
3: الدولة
1: ظهر لي لا وعي حاجة
0: الوعي ولا وعي جواب خاطئ الدولة جواب
5: صحيح قول مانيش حاف
1: يقول لي العباد تسب فيا وتشك فيا كاتب مش فاهمين اللي راني كنت كي نكتب حاجة
0: ننساه
1: جو باس اوتر شوز
4: مول الملك لا مول الكلوفيس
0: لا هو مول الكلوفيس صح انا
1: العدوى العدوى
0: قلت لي جات الكوفر بودكاست يلا السؤال الثاني شو بيك تضحك كنت كان نحييك اللي علمتني به
5: في اللوتي
4: ديما نعلم
0: ربي يخليك
7: على الملأ
4: جربه على الملأ
0: ما معنى رجل حصيف
1: حال صيف
0: رجل
1: حال صيف

0: ساعات حسيف ساعات لي
1: أرزن كريم
2: وساعات سخية
0: هذا تسبب لك شهرية مش مسخيين. نعتبر رأي
1: مقديد
0: مقديد الأقرب الرجل الحسيف هو جيد الرأي متعقل حكيم
1: مساج.
0: جواب صحيح مقديد. علاش قلت حاتم ساج حسيف؟
1: وانا قلت لك يحسب خطواته ويحسب اموره
0: عمل حتى في نقطة
1: مصدقت
0: ولكن ساعات يتغير
2: في العواصم برك حسيف
0: يولي عمره 17. يلا السؤال الموالي، ما هي نقطة للنقيب ونقطة الرامي الفرات؟ إذا كان ما كذبش عليا نمشي بالثقة.
1: رفيق أنا قلت
3: عندك الباب.
0: يلا يلا يلا السؤال الموالي كيستيون دو ريفليكسيون الأسرع تليفونك زيد. كم سنتيمتر يوجد في الكيلومتر؟
4: ألف
1: عشر
4: ألف
1: مئة ألف
0: زيد الأسرع مئة ألف
2: دايدو
0: ربي كيفاش ألف هو المترو فيه مئة عشرة مترو ألف
1: ديسيمتر فهمت
0: دوك مئة ألف برافو زيد المكي حفظهم سنتيمتر وبعد الشمة متكلم حد بعد سنتيمتر شام
4: مليمتر
0: وبعد لحظة ما وبعد
4: لا مانيش حافظهم رفيق
0: دي دوك احنا نبدو مليمتر
4: ديسيمتر
0: وبعد
4: سنتيمتر ديسيمتر بعد كيلومتر لازم سايبة ديسيمتر كتير ثقيلة في الوقت متر كيلومتر
0: لا من متر الكيلومتر
4: متر
0: من بعده
4: عشان
0: تولي بالليتر ملي لتر
1: بعد بالهكتار هكتار
0: ملي لتر
4: أمي تغزل عليك
0: ديك لتر نرمو تغزل على بروفيتك مش علينا ملي لتر هكتار ديك لتر
1: ديك لتر
0: كيلومتر
4: مربع
0: يلا سيدي نقطة زيادة لماكي سؤال الموالي
1: قالوا بعض المتر فحجة
0: السؤال الموالي ما هي عاصمة ما هي عاصمة الأسرع معروفة ونعرفوها وسألنا عليها الأسرع تاع السرعة تاع السرعة خلنا نقعد حاتم خاطر يبدا عنده المعلومة من ثم
4: بروتال
0: ما هي عاصمة كوبا
1: هافانا
2: هافانا
4: هافانا
0: انا حبيت نقهر وهو
1: والله فجعني والله يصب بالله خفت وهافانا نعرفها
0: انا حبيت اقول لك راه عندي ثقه فيه
1: ما شاء الله راه بصبعك لهليه راه والله تفجعت وقعد شوف يدك شويه اللي ضرب الصندري
0: يلا صح عليك
1: والله كنت اقول لك رامي
0: صح عليك يا حاتم صح عليك صح عليك صح عليك
4: والله محليهم يا رب
0: نقطة حاتم بنحاش السؤال الموالي ما معنى لا جيغاسكوفوبي هي الخوف من ماذا زيادة
4: من الزرافة
0: من الزرافة جاي من جغافة جيغاسكوفوبي
2: معقول جدا من الزرافة
0: هي من جغافة جراف جراف جي اي وهذه جي جيغاسكوفوبي
1: من الحيوانات
0: الحيوانات
3: يذولي من واحد يكبر يشيخه في السن
1: اي من ذوكم اللي يريد
3: جيغياتخي
0: من لي
1: اي اللي يريد
0: من اللي يريد
3: شيخوخة
1: من الفياس
0: من الفياس شيخوخة جيهان حاتم نعتبر مسيحة ولو انه اللي يريد موضوع اخر ولكن الشيخوخة الجواب صحيحة يلا حاتم السؤال الموالي
4: شو عندك طاقة تسأل أسئلة جمعك
0: اللاعبون الأكثر قول ما شاء الله
1: ما شاء الله
0: والعين حق والعين تبرك الجميل
1: ربي دربي
0: وما أنت معناها تبرك الله معناها عينك
1: خفيفة
0: خفيفة قول ما شاء الله بعد كل واحد يسكت لواحد تبرك مرة على شكرا
1: ربي بارك عليك صدر
0: يلا حاول سؤال جواب
4: اي بابا برافو ميرسي دوريا نعرف ما تنسيون بيني وبينك أما خليك هكا حتى نعرف
1: خليك في الصيف هكا
0: اللاعبون الأكثر مش في مصلحة
1: اي صحيح
4: علي علي بابا شيء مش مصلحتي معناتها في الصيف حسيتني يخوت وشيء مع
0: معك هو المشكله لا يخوت لحد
4: شيء اي شيء
0: ونحل الباب نلقاك الدق
4: فهمت لا انت حريه التنقل
1: حريه الدقات
4: يا اخي خبل دق وين الحب يا خبل مشيت مشيت بحذاك وما نحكيش معاه نيكارتي وزيد يا غالي
0: والله
4: نحكي معاه
0: والله جاي انا وياه ما نحكيش معاه
4: ما نحكيش معاه جبل
0: خليت له الباب قلت له برا روح دخل قعد في دارنا عمل قهوة مع أمي ما يكلمني والله العظيم يحكي مع أمي يقول ما حبش نكلمه يجي جاي في رمضان رمضان بعد شغال الفترة السؤال الموالي على فكرة خديجة أول مرة تلعب مع بنات صاحباتها في الريزيدونس جاوني جينيراسيون جينيراسيون تتوارث، قالت لي بابا عملنا جو، قلت لها عم

0: انتوا خاطي داقين على بيبيل بلاصه وهربنا في الاسانسير والله خاطي بابا عملنا جو. السؤال الموالي زيدون حاتم، من هو اللاعب الاكثر مشاركه في نهائي دوري ابطال اوروبا؟ لاعب اكثر مشاركه في النهائي معناه في فينال تشامبيونز ليج، نحكيو على 1 2 3 4 5 ملاعبيه، تسمي زوز تربح. زيد
1: رونالدو وايتو؟
0: لا،
2: ميسي وكريستيانو؟
0: لا،
3: ميسي ومارادونا؟
0: لا، جيهان
4: ميسي وزيدان؟
0: نون بلو.
5: لا، ناتي
0: حات
6: بوفون ونيمار؟
0: لا، زوج مش موجودين في في العشرة. يلا
5: كريستيانو
0: صحيح.
5: ومودريتش؟
4: مودريتش كمان نتصور موجود.
5: خمسة مع ريال 2014.
0: سيدورف خمسة نهائيات، فاندرسار خمسة نهائيات، باتريس إفرا خمسة نهائيات.
5: إفرا خمسة؟
0: أي. ومن بعده باولو مالديني ستة، توني كروس ستة، داني كارفاخال ستة، كريستيانو ستة، ومعاه لوكا مودريتش. جواب صحيح، برافو
2: مودريتش.
0: برافو برافو برافو رامروم، برافو رامروم، صحيت رامروم. نقطة ليك. السؤال الموالي يلا سيدي
3: أكمل البيت.
4: شوف شوف عندنا
6: فركس على النقطة،
0: فركس أكمل البيت.
5: تاع مواطن تاع عدم استوديو.
3: السلام
5: عليكم.
3: السلام عليكم. أكمل البيت.
0: الكل عنده نقاط كان الناصر، الناصر لازم يسجل النقطة.
6: نجيب محفوظ حاجة.
3: نجيب محفوظ.
0: ما هو الحيوان الذي يسمى ذكره اليعقوب؟ ذكره يسمى اليعقوب، الأنثى متاعه اش تتسمى؟
5: مناني.
0: يلا برنس. برنس نقيب.
3: أنثى أنثى اليعقوب. اليعقوبة.
0: ليه الحيوان شنو معناها؟
3: الثعلب.
0: الثعلب.
2: الغزالة.
0: الغزالة إلى حد الآن غلط. جهين
4: حجلة.
5: الصقر.
6: نسر.
3: الحلزون.
0: تحب تقنعني جيني من الحيوانات كلش بيت الحجلة برزا؟
4: والله لا نعرف.
0: برزا
4: تقوليش صحيحة.
0: جواب صحيح.
4: ليه
0: الحجلة؟ لا إله إلا الله.
5: حجلة باهي وكلسومي ديما نقولوا حجلة في
0: الحال معناها باش واحد يجي المخ والحجلة
3: فريمون يفوت
4: وين كنت قلتش يعملني مسخرة توا.
0: يلا السؤال الموالي
2: رفيق في الغزول غزو.
0: قداش قداش قداش النقاط؟ لحظة زيد قداش النقاط؟ رامي أربعة، جيهان ثلاثة، زيد وحاتم اثنين. رامي قداش قلت لي؟ أربعة، جيهان ثلاثة، والبقية اثنين، مقداد واحد، ناصر صفر. رامي
5: جبت تربح قبل
0: توا تربح اللعبة. السؤال يقول
5: تربح توا تربح اللعبة؟
0: لا لا معناها تجاوب توسيح تربح اللعبة، ما يجاوبوش اللي عندك مع منافسة مباشرة تربح كيف كيف. أغنية توق الياسمين ماجد الرومي هي كلمات لي
4: نزار قبلين،
0: من لحنها زيادة؟
5: نجيب محفوظ. تلم وقت قالوا لنا لحنوا
0: في قاعدة ركبت له نجيب محفوظ باش يلحن. يلا
3: حليم الرومي.
0: حليم الرومي. ناصر
2: رياض السنباتي.
0: حاتم
6: حليم الرومي.
0: جيهان
4: كاظم الساهر.
5: حليم الرومي.
0: ثلاثة حليم الرومي،
5: واحد كاظم الساهر،
0: واحد كاظم الساهر. جيهان عدلت النتيجة، جواب صحيح كاظم الساهر. سؤال الفصل. جيهان
3: بيان سي جي لحن
0: ورامي
4: لحن
3: أغنية كل الحن هو.
0: السؤال الفصل جيهان ورامي نحاول نلقى سؤال يشبه لزوز.
3: ما عندناش الحق نجاوبوا احنا؟
0: لا زي السؤال بدا من عند المخرج ايه وين مشيت تقرا اماني بعد لكملت الباك ما يتكلم حد. جيهان
4: كامبوس
0: البقعه
4: الولايه
0: الولايه المدينه.
5: رام
2: انا عارف
4: سوسه.
0: سوسه
5: صفاقس.
2: صفاقس
1: احلى رام.
0: برافو رامي الفراتي. الفائز رامي الفراتي. وهكا دخلتوا نهاية حلقتنا لليوم. شكرا نقيب حاتم جيهان الناصر زياد رامي. شكرا عزيز في الاخراج حسام يحيى، في الاخراج الرقمي ريم مخبي، في الاعداد جيهان في الاعداد. جعفور بعد شوية في ساعة سعيدة ونص نهار ابتسامة في هنا تونس. مني لكم أحلى تحية، شان نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب، وربي يعطيكم ما تتمنى. وشكرا على المتابعة، وملتقانا إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة من رفماك ديما على الديوان، وديما إن شاء الله من 7 إلى 9:30. نهاركم أسعد الأيام، باي باي، تشاو تشاو.
7: رفماك publicité. مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس ابخي فانت مضمونين. هايسنس، فيفي لا كوب دو موند ان غران.
8: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي 2:30. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ 9:30. تابعونا من 2 للجمعة من 9:30 نص نهار على ديوان FM صوت.

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: يا ربي العمل عليك، يا ربي العمل عليك يا فتاح يا رزاق يا عليم، يا ربي العمل عليك، يا ربي تنجح وليداتنا، يا ربي تنجح وليداتنا. اليوم الثاني هذي للبكالوريا، إن شاء الله يا ربي منصورين، إن شاء الله فرحانين،
1: أمين.
0: إن شاء الله يا ربي. هاي هاي هاي يا بابا، يا بابا، يا بابا،
2: يا العالم الخيب،
0: ربي نجح لك وخيط كريم إن شاء الله.
3: إن شاء الله
0: سيونس تقرأ
3: سيونس ولا مات؟
0: لا سيونس يا بسمة، إن شاء الله ربي نجح لك بنتك يا بسمة
3: وبنت خالتي،
0: إن شاء الله الحلمة هذه كتنفع.

0: ربي يا علي يا فتاح يا رزق يا علي. إن شاء الله لكم مبروك لي ساعة سعيدة من ديوان فام. إن شاء الله صباح النجاحات يا ربي. إن شاء الله ما تسمعوا كان الأخبار الطيبة. تحية زيادة للناس اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن. قبل ما نبدأ الحلقة متاع الليلة نقول صديقي مقدير شكرا. الحلقة متاع اليوم خاطر المونجيلا جتني في الليل البارح. شكرا صديقي مقداد على هذه الساعة اليدوية. صديقي مقداد نمشينا بحذال القهوة في جردان كرتاج.
1: صح اي محلية
0: والله. ان شاء الله ربي يبارك لك خويا. وصلت فهمني ولا بعث لي ستة الوان كيما هكا فهمني ولا. ان شاء الله ربي يبارك لك ويرحم والديك ويرحم خاطر. ميرسي بوكو.
1: صح
2: عايش. جيب لك فلاك حلا. جيب لك
0: المارون خضراء اورانجي موف وكعبة موف مش نورمال.
1: لو جلها المريول المناسب
0: والله عندي مريول موف فهمني ولا مرق اورانج اورانج موجيل اورانج.
2: صحيح عندي مليون مارون انا.
1: بونجور
0: مرحبا بكم.
1: صباح الخير جعفور. ماتشي ماتشي احنا اليوم قاسمين ريت انا وياك بالبلو والزملاء باللكحه. صباحكم مبروك سعيد. ان شاء الله يا العالي ما تخيبنا كما قالت الاغنيه نتاعك. ان شاء الله بنجاح يا ربي الناس كله. ان شاء الله الامهات اللي قلوبها بالدقدقه توسع بالها وتستنى وتصبر. ان شاء الله كل شيء يجي كما يحبوا هما بالنجاح والتوفيق. والناس كل نهاركم مبروك سعيد اللي تعملوا فيه الكل. ان شاء الله يتقبل
0: ان شاء الله يا ربي. بالدقدقة فكرتني هيك العام في بخنوق حلوة زادة بخنوق. يا حسنة
1: كيفاش تقولها ماي بالدقدقة؟
0: بالدقدقة شنو بالدقدقة؟
1: تتقال اوتخومون قلبه بالدقدقة عادي هكا قلبه دق. احنا هكا نقولوا
0: حيل حيل. صباح الخير سي رفعة. بونجور. صباح النور.
2: صباح النور والفل والياسمين. خالي خالي بتاع الدجاج باني بالبنان.
0: خالي
2: بنتو باك. فما فطور واحد اخر باش يطيبونه. فما دجاج بالباني جاي وفما عمليه اغتيال اخرى.
1: اناناس.
0: خالي من الرصاص.
2: خالي من الرصاص. تحيه والله ان شاء الله بون شانس لها. نور نور اسمها نور.
1: نور
2: قاعده تعدي ان شاء الله ربي ينجحها. ان شاء الله ربي
1: يوفقها. عندك كوزان
2: تريز انتيليجونس. احنا معروفين في العائله راه عندنا جينات ذكيين وقريين ونجيبوا ما ينزل
1: جيناتهم ذكيين. صح
2: اللوك برشا.
1: صح اللوك.
2: ميرسي ميرسي. فقت بها ريم وبعد ثم فقت بها رباب.
1: صحيح.
2: ولم يفق بها الاستاذ
1: لونيت. مجزوم
0: لونيت.
2: عملت لونيت. ايوا
0: ان شاء الله مبروك
2: ربي يفضلك.
1: شي قلت مخبي علينا
2: عندي مده لونيت نتاع نظر مكسرين يا اخي. شفقوا عليا الجمعيه الخيريه نتاع الدار وعملوا لي لونيت.
0: شاركوا لك في
2: عملوا لي لونيت فيها اللونتي في شو اسمه هذاك هكا تشوف الاو في خاطر انا ماني الضوء ما نحملوش. دونك باذن الله من هنا فصعيدا الى نهايه السيزون في جمعتين اخرين
0: عندي نظره ثاقبه.
2: شو عندي نظره ثاقبه وعندي بعد نظر ان شاء الله. وامركم هانيه. وحيل وحيل كان
1: يعيشك ربي
0: ان شاء الله باللطف عليك ربي.
1: والله يعيشك جعفور. نهار كزين. صباح النور. صباح
0: الفل. مش معنوزه
1: اللي ماهيش عنزه. ماهيش عنزه. ما فما مشكل على مستوى الفقرات وضعية كريتيك شوية.
2: معروفة بالفقرات.
1: أنا غالب خذيوني بلين. فقرات ولا فهم مشكلة في الفقرات. دونك
0: مشيت عديت البارح.
1: أي
0: الحمد لله على اللطف.
1: عايشك جعفور.
0: ان شاء الله ما عندك سوء.
1: سيسر وفضلك سيدي.
0: فهمني ولا
1: غيدتني كيفاش باش تحرك برشا في استوديو البريود اللي جاي.
0: قال لي لا خذ على روحك ارتاح. اه وعلى
1: هذا وليزا حسيت
3: يا شيخ
2: نحرك بلاصتك جو.
1: عايش خويا. عايش ربي يفضلك. مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وربي يفضلكم.
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله توكلنا على الله. يا رزاق يا فتاح يا عليم. عندي وحيده تروازوناك نحبوا توا
1: سينو. هاي تفضل سيدي.
0: فهمتني. اه انيس الغول يقول لي سيد مخرج لا ينتظر.
1: لا ينتظر انيس.
0: فهمني ولا نمشيو لانيس الغول بعد شويه. حضروا روحكم. تفضلوا سيدي. مرحبا.
4: ساعة سعيدة. ساعة سعيدة.
5: Publicité.
6: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح. سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على lycena.fr.
7: مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
8: أريد طور عالمك.
9: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
10: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان FM. في كوكب الصين الصديق أطلقت السلطات يوم 29 ماي 2026 une plateforme nationale de gestion خاصة بالسيكل دو في دي روبو هيومانويد موصوفة كديجيتال اي دي لكل رجل آلي ومعها جواز سفر رقمي إجباري pour chaque روبو هيومانويد. إذن التطور وتطوير الرجال الآليين في الصين خذ أبعاد كبيرة وبعيدة جدا عن باقي الدول لأنه اليوم أي روبو إنساني تم تصنيعه لازم أن باسبور نوميريك أوبليغاتوار. القرار هذا يدخل في باب استراتيجية أوسع لبكين وهي التنظيم المحكم لقطاع الهيومانويد بتأطير صناعتهم وتحركاتهم واستعمالهم قبل نشرهم وانتشارهم على نطاق واسع. الباسبور نوميريك pour روبو هيومانويد يحتوي على 29 كاركتير يلعب دور une carte d'identité فيهم الكود دو بي الشركة المصنعة الموديل دو برودوي ونوميرو دو سيري كما هو موجود في أي جهاز إلكتروني. بالطريقة هذه يمكن التعرف المباشر على أي يونيتي وتحديد لوريجين جيوغرافيك والمصنع والريفيرونس دو روبو. السيستم هذا يهدف لتوفير une traçabilité complète للسيكل دو في يبدا من الفابريكاسيون للميز ان سيرفيس للميز اجور والمانتونس وليزانسيدون ونهاية الحياة متاع الروبو. منصة تبرهن أن الصين ماضية قدما في خلق عالم جديد مبني على إدماج الرجال الآليين في كل المجالات وبداية تقنين سوق مستقبلية تكنولوجية بحتة. نقعد في نفس البلد ومع تطوير آخر خرافي وباش يعمل ثورة تكنولوجية كبيرة في طورة الصين خوارزميات AGSTR الخاصة بها ولتسمح للمسيرات أن تقرر بمفردها من تقتل في ساحة المعركة 6.6 ميلي سكوند. بإمكانها أن تقرر من تلقاء نفسها ومن دون أي تدخل إنساني وفي لحظات رغم البغوياج. هذه هي المسيرات الصينية الجديدة المتحكم فيها بالذكاء الصناعي واللي باش يغيروا بصفة جذرية لشون دو باتاي. باحثين في جامعة بوليتكنيك دو نور ويست دو شيان طوروا أن ألغوريتم الانتليجنس ارتيفيسيال AGSTR والقادر على جعل دي درون من انهم يتابعوا ويصطادوا ويدمروا اهداف بطريقه اوتوماتيكيه وذاتيه حتى لو كان فما ان سيستم دو بروياج في ساحه المعركه والفيزيبيليتي تكون زادت ديغرادي والتو دو ديستركسيون وقت التجارب كان بنسبه 100% في دي سيمولاسيون على سيارات وعلى دي درون. الالغوريتم يخلي كل مسيره وهي فوق ساحه القتال تعمل ان سكان وتحلل كل جسم موجود فيها وتعطيه بريوريتي تكتيك ولما تتعرف على هدف عدو تاخذ القرار الحيني لتدميره او انتظار مسيره صديقة لشن هجوم جماعي يكون أكثر نجاعة وتدمير. العديد من الخبراء يشكوا في البرفورمانس افيشي ويحبوا يشوفوا سيدرون داتاك في معركة حقيقية لمعرفة لور فري كاباسيتي دادابتاسيون. في الأكتواليتي جيمينج دو جور باش نحكيو على God of War Lofey من أهم ما تم تقديمه في State of Play الأخيرة لسوني فين عرفنا اسمه يون بارتي من حكاية الجزء القادم من مغامرة كريتوس واللي البطلة فيهم باش تكون زوجته في. إذن سي أوفيسيال وبالإعلان هذا وقفت سانتا مونيكا ستوديوز كل الإشاعات حول لونيفير جديد للسيري وقدمت God of War Lofey أن جو سيني أريال لورانس وباش يكون دخول جديد في الساغا نورديك واللي باش تهزنا المرة هذه لعالم لا ميستيريوس في زوجة كريتوس وأم أرتيوس اللي توفيت قبل الحديث متاع لو بروميير جو. سانتا مونيكا ستوديوز قدمت اكثر من 23 دقيقه جيم بلاي نشوفوا فيه لا بيل بلوند مباشره بعد موتها واتجاهها لعالم جديد غريب تبدا فيه مغامره في دي ديكور باراديزياك دي غرافيزم خارقين العاده وانيماسيون ديناميك وستيل دو كومبا من نمط جديد حتى لو موفمون دي كاميرا تبدل فين المعارك اصبحت اكثر ديناميكيه مع اضافه بوكو دو كومبا ايريان يرجعونا لاصول البيتا مول الخاصه بسلسله God of War. في الاول لما سمعنا الاخبار ان البطله باش تكون غير كريتوس قلت ان باش يكون مش في المستوى لكن لما شفنا ديريكسيون ارتستيك جوابيليتي والكلاك جرافيك اللي يحظى بها سو ديرنيير بلس خليني نستنى في خروجه بفارغ الصبر واللي باش يكون حصري على البلاي ستيشن 5 في اولى ثلاثي 2027. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يتجدد غدوه في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزا جور تكنولوجيك على ديوان اف ام. سي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز احلى بونوس لحلى ناس مع لوخة جديدة احلى بونوس اريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقة 190 ملي
8: اريدو طور عالمك.
5: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
0: صباح النور صباح النور للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا وين كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن. ريحة كاس العالم بدات تفوح خويا بدات تقرب الاجواء. البارح خويا المنتخب الجزائري ينتصر على منتخب هولندا بهدف ولا أروع ولا أروع تقريبا في الدقائق الأخيرة 88 دقيقة. لعب خويا بونتو
2: ولد زيدان كسح
0: والجارديان مش نورمال
2: ولد زيدان
0: تحكيه بعد بأكثر تفاصيل مع هاني. ولكن الحقيقة شفنا فريق الهولندي الحقيقة نحكيه في مقابلة ودية تزاير وقفت هولندا وكورت بهولندا وإن شاء الله يا أخويا نلعب بنفس الجرينتا الحمد لله في كأس العالم. ولو أنه أنا أخويا رابع باش نعطيك معلومة المقابلات الودية ما تعطيني حتى فكرة على المقابلات الرسمية. معناتها هك شفت نذكر البرازيل كيفش وقفناه وكذا والبرازيل وما عملنا حتى شيء
2: بركاتر فما ماتش نشوف فيه سمحني قصيت عليك أخي أمريكا تلعب كيك بالحق أمريكا ضد سنغال فما منه الماتش ولا إياه أمريكا أمريكا أمريكا ضد السنغال
0: قوية أمريكا
2: شنو مخك يقف
0: شرمال قليحات
2: مخك يقف
0: ليلة
2: أمريكا تقول جيبوا جوارات صنعوهم سبيسيال صنعوهم سبيسيال وقاعدين يكون
1: ربح السنغال
2: ثلاثة بونتو سنغال تعرف شنو باسيت ودنيا تقول عاملين أديزيف في السقين نتاعهم
0: حضروا
2: بفكير الكرة
0: حضروا
2: مش نورمال حضروا خرجوا إيكيب إيكيب هجينة يظل صانعينهم ولا
0: أي شوف توا في كأس العالم أول حاجة هو أقوى حاجة في كأس العالم هذه الشو والدعاية كل إيكيب ناسيونال الحقيقة حضروا أغنية ربيب من عاش كان سمعته إلا
1: ليه شفت بعض
0: شنسمعكم زوز أغاني أغنية متاع المنتخب البرازيلي فهمني ولا وأغنية فهمني ولا متاع المنتخب الأرجنتيني فهمني ولا نسمع الساعة الأغنية الأولانية
11: برازيل برازيل سيليسون شيغو
2: سيليسون
11: يا برازيل
0: طريقة التقديم مش نورمال
1: طريقة التقديم
0: نيمار خلوه في الاخر لو

0: respeito o manto. O rei voltou.
1: المنتخب الارجنتيني اجي وبنغادي الاخرين نيمار فهمني ولا والارجنتين عندهم ميسي خويا على نفس اللحن فهمني ولا
0: تفهم
1: نفس اللحن اي نفس اللحن

0: Dios, el rey ya llegó.
1: طب اغنيه تونسي
2: مش اي اي جعفر
1: اي اي
2: اوكي
3: اي اي ونفسه المغني اللي غني لزوز يعني مش البلدان عاملينها هما نفس المغني
1: زوز راحوا ضاربين على الاخر في الديجيتال
2: هذوما الحاجات اللي ضاربين معني اللي عملوا في الايفال
1: تمني طويك باش نسمعكم اغنيه تونسي
3: هي بيدها نفسه المغني غنى لنا
1: الله ورسوله اعلم سمعنا فاروق امشي لي بابا
3: ديما عندنا الربوخ نعم ديما نفس الريتم عندنا

0: اي اي اي اي
1: والله حسيت للقوم تاع الحاجات الكل تنحى باليا والله
2: كل شيء طبعا كاس العالم لحظه بلحظه وعندنا مراسلات واجواء خويا باش نورمال وليك تويك باش نعمل لكم تيست في تروا زونا جوار تحاميو انتوما والديجيتال واليوتيوب واللي تحبوا الكل الكل الكل وجزبار معاكم هل انا جزبار ليه قلنا له على الاسم قلت له على الاسم سالته هاي
1: نو توكلنا على الله
2: المعلومات عندكم انتوما غاديه
1: خلينا نشوفوها ساعه تونسي
0: يلعب تو
2: لا
1: متوفي
2: لا
0: تونسي هو
2: اي
0: تولوز جارديا
2: لا
0: بيه منتخب 78
2: لا
1: منتخب ايش 60
0: يا ربي قول قول 98 عاش خويا بيه قول انت يا ربي 98
2: ايكيب ناسيونال
0: اي
2: شنو قلت لي
0: 98 كوب دي مون 98
2: 98 لا
0: لا
2: لا
0: كوب دافريك 2004
2: لا 2004 لا
0: شنو هو ما باش يلعب بيه في جديد في جديد جدد
2: لا
1: قلت لكم كي مشيت انا مخر
2: النجم تطيحوا من وين نلعب
0: به الاتوال
2: لا
0: الترجي
2: لا
0: بنزرت
1: لا في الخارج لعب
2: نعم
0: في الخارج
3: صفاقس
2: لا
0: مولود البرة
2: مولود البرة مولود البرة نعم
0: اسمه تونسي
2: نعم
0: اسمه لقب تونسة
2: نعم
1: إيراني توا
3: عنده ناسيوناليتي أخرى
2: إيراني توا لا ما عنده جنسية أخرى
1: إيراني توا
3: يعني عنده دوبل ناسيوناليتي
2: لا
1: باهم إيراني توا
3: محلل يحلل
2: لا
3: حتى مرة في حياته
0: باهي المهاجم
2: نعم
0: مهاجم
2: لا مش مهاجم لا لا
1: مدافع
3: مدافع
1: مدافع
3: مدافع
2: أريير دروا أريير جوش
0: لا وين يلعب
1: أرير درو
0: مش
1: في
0: الخليج مش الخليج لعب في الخليج
2: لعب في الخليج المعلومة ما عنديش من عام
1: مختارت لي ليه
3: لعب في دوري باهي البرة
2: لعب باهي
1: لعب
2: في فرنسا
3: فرنسا
0: فرنسا
1: لعب في في نانت
0: احنا رانا للقناش وقتهش لعب
3: مركبون
2: مركبونتو في المونديال
1: اه عرفتو
2: لحظة
0: اصلع
2: أصلع. اصلع نعم
1: آه.
0: وهبي
2: لا
0: لا
2: لا لا لا
0: لا ولا ما قال لي لا عملي هكا التالي معناها هي عنده حق شكونوا لا معناها في الشله هذيك مشى روسيا معناها
2: مشى لروسيا
0: احنا مركينا في روسيا ولا روسيا
3: شنو قلت له بعد معناها
2: اسمه على اسم فنان تونسي
0: روسيا ولا مش روسيا
1: شمس الدين
0: شمس
2: اللقب نتاعو على لقب فنان تونسي
1: حبوب
2: اسمه على اسم اسمه زيد على اسم فنان تونسي
1: قاسم كيفي
3: نوردين كحلاوي
1: نوردين
3: كحلاوي
2: باهي هل انه اللي طلعوا في اليوتيوب راح بتعز عليكم لتغزل
3: والله ها بتبيت من جوجنا بترسل
1: بالله سمح
3: باهي هل انه البونتو متاع
2: صحيح قيس
3: يتعاود لان خدينا التيتر متاع قطو البونتو قطو البيلانتي في تنفيذ
2: لا
1: شكري شكري اسمه شكري
2: لا
1: شكر شكري
3: شكر شكون
1: شلون شكري
2: فنان انت
1: بوزيان شكري بوزيان
2: ايه
0: روف بوزيان
2: روف
3: بوزيان
2: والله برافو
0: والله معناها كوريا والجابون مونديال 2002 بلجيكا روف بوزيان
2: وبوتو كوفران
0: الحقيقه صايب
2: ولا لا فهمني ولا كان كان بعض الاخبار تنذكركم بالهدف
0: مونديال كوريا واليابان
2: صح رفع ميرسي ميرسي رباب
1: مش بالعاني
0: طلعتي مش بالعاني
3: مش بالنية خليك
2: هكاك باش نمشيو تويك وطلعوها في اليوتيوب باش نمشيو تويك مباشرة لزملائنا في قسم الأخبار فاصل ثم نواصل
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: Diwan FM.
1: Diwan FM.
0: Soutkom.
1: Politique, social, actualité, économie, sport. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان فام فلاش نيوز
2: مجهزوا العشرة. ديوان فام عسلمة. وزارة التربية تدعو التلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا إلى الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة بداية من اليوم، أي المعدل السنوي رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وذلك إلى غاية يوم 9 جوان الجاري. وضفت الوزارة أنه في حالة وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد. بالنسبة لتلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة في أجل أقصى يوم 9 جوان الجاري. وزارة البيئة تسجل رفع 37 مليون كيلوغرام من النفايات خلال فترة عيد الأضحى المبارك الممتدة من 25 إلى 28 ماي الماضي، متجاوزة المعدلات العادية بنسبة 30%. لجنة التشريع العام بالبرلمان تعقد اليوم جلسة عمل مخصصة لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. إلى الشأن الدولي، سلطة جودة البيئة الفلسطينية تقول إن الانبعاثات الكربونية نتيجة عدوان الاحتلال على قطاع غزة بلغت 33.2 مليون طن من مكافأ ثاني أكسيد الكربون وانهيار الصرف الصحي الفلسطيني بنسبة 90%. باكستان تدعو إلى ضبط النفس بعد الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين. أوكرانيا تعلن إسقاط 264 مسيرة روسية إثر هجوم على عدة مناطق. وزعيم كوريا الشمالية يقول إن إنتاج بلاده من المواد النووية الصالحة لإنتاج الأسلحة قد تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
0: 9.2.

0: اكسترا تايم. ساعتين نرجعوا فيها للأكتو، نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فان صوتكم.
2: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوانا فان، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوانا فام.

0: they call me Christian Grease.
1: Ah, yeah, so to kvark,
0: I'll make you fall in love, I'm a thief with the hearts. To me, it's an art.
2: ورد الروز بين الفتيات والصبايا ودي الصمون الريجيت ما تظهرش مدام
3: تهنا ما تظهرش
2: هاي
3: مرحبا بك جعفور ميرسي عسلام ميرسي ربي يفضلك
2: مدام
1: ميرسي ميرسي
3: ربي روحنا نعديو في الباك
2: شو ترى شو كل هذه الزينه
3: الظاهره وصلها
2: الزينه
3: اي مش الرافعه
4: رفع بيضه
3: بيضه
1: رفع بيضه ميرسي عايشك عايشك
3: صح ميرسي ربي يفضلك زينوبه ورتك عندي
1: محليهم يفضلك محليه وقداش ابتسامه محليه نتاعها
2: ميرسي بوكو يا
1: صور نكسب
2: اقرب جست شويه البيكرو كاو صباح النور شنهار كسر
4: النور
2: ميرسي بوكو
4: عندكم مبروك بالمخر
2: بالمخر حلوه
4: نسمع فيك ملي انا نقرا بعديك تخرجت بعديك وكي كنت تعمل في يد واحده جبت فلوس وانا نقرا ولميتهم وتعبت مش نورمال باش لميتهم خاطر نفس الحاجه نتاع انت تقول راي في رقبتي اما ما فهم حتى شي بروف لي انا لم في فلوس باش نعاون العبيد بعد قلت نخدم وكنت الحمد لله شهري ضعيفه يا اخي وليت نعمل في البي ا بي بعد كتحسنت خدمتي بالكدا خير الحاجه عملتها زدت في المونطون اللي نعم فيه في البي ا بي كنت وانا صغيره ديما نقول ان شاء الله كي نكبروا لبيس عليا وفهم دافير باش نعمل اكبر ايفينمون هكا شاريتي يخلقيت روحنا في بشوية مرسي بور تسكو فو فيت نسمع فيك كل يوم نسمع فيكم كل يوم وانا نخدم دونك يعرفوا وقت الميسيون تاع اسمنا تحط الكاسك وكيف بدات الخدمة اللي تحط ليكوتور مرسي ياسر نحبكم رافع ياسر متثقف راك حتى كان يحسوك بعكس تعطي في دي زيدي ما حليهم تقول في دي زيدي ما حليهم كلكم لكلكم ما حليكم ربي زين بريم مرسي بور توسكو فو فيت ياسر تعمل في حاجة بيه وحتى كي نبدا ما نجمتش نسمعكم خاطر عندي رينيون في وسط النهار نعدي بكم ثنية كاملة وكي نروح للدار نقعد نسمع ونهار الجمعة نبدأ نعيد أنا عارفة أن أنتم مش توصلوا للأوبجيكتيف كل جمعة أما أنا نبدأ ركبني ستريس ومنحبش نقدم نحب نقعد عايشة ستريس هذيك حتى اللي أنت في الأخير تقول ميرسي بوكو نتقابلوا نهار الاثنين عايشكم ملا ساعة سعيدة ميرسي بوكو بالحق
3: عايشك
4: ما تعرفوش بتدخل عبيد تقولكم أما ما كنش نجموا تتخايلوا سكوفو فات للعبيد أنا كنت ياسر نحب الغاديو بتدخل الغاديو القديمة خاطر كنت نحب نسمع العبيد ونستخيل في وجوههم ونستخيل فيهم شكونهم وكيفاش بروفيلهم وكل شيء توليت النجم نشوفكم نزيد نشيخ كي نشوفكم وليت حاجة مش خايبة مي شوي فنو جوست بور فو دير ميرسي
3: عايشك محليك
4: والله محليك انا من تطاويل
1: تطاويل انت
4: ونسكم في بونليو سود
3: زيد سي نورمال رافع فهمنا عادي انه رافع
2: ما نخرج بيني كل يدخل بعضي بيني مقشعر
3: محليه محليه الكلام محليه الميساج ولا سانسيغيتي بالراشة في صوت
5: والله
3: عايشك عايشك
5: انا نشوف الدمعات بحذية خاطر علي ساري دمعات هابطة
3: اون بوفيه هكا تهبل
4: الله يعيشكم
2: للاسف ما ما نجموش نشوفوا وجهها ولكن الاحساس واصل نفسر لك حاجه من بين الحاجات اللي خليني عايش وديما عندي امل ما تتصورش انت اليوم ايش عملت ما تتصورش ريت تعب سنين تعرف علاش ولا خاطر لا منتظر خاطر انا ننتظر مثلا من ولدي بنتي زوجتي اختي صاحبي فهمت ننتظر لا ننتظر
4: La reconnaissance elle est très importante.
2: اللي عملته تطوى بالورده هذه فقط وبالكلام اللي قلته هذايا فقط ومتاع واصل باش نقول لك حاجه جيتي في لحظه مش عظيمه عندي شهر التالي ولا شهرين التالي وعدت جمعيه في صفاقس باش نلم لهم حق كارن اسمعني مليح اسمعني اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله العلي العظيم يا ايدي على قلبي خاطر قابلت الوليدات هذوما بتاع اللي عندهم طيف التوحد قابلتهم وشفت وجيعتهم قلت يا ربي ان شاء الله قبل من عيني ندبر لهم كار وغدوه باش نعمل تحدي غدوه باش نعمل تحدي متاع كار متوكل على ربي ما نعرفش حتى قداش سومه لكن متوكل على ربي في بالك اللي جايتك هذه باش نعتبر أنه هي أمارة متاع بحول الله بحول الله. غدوة التونسي كل نتكتلوا أقسم بالله أكثر من 100 طفل عندهم طيفة واحد فهمني ولا ما عندهمش كيفاش يتنقلوا باش يتطوروا باش يندمجوا في المجتمع. اللي قلتيها على رافع واللي قلتيها على ريم وعلى رباب وعلى زينب وعلي أنا يمس ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر. وهذا الاعتراف هذه بالنسبة لي أنا أنت اليوم جيت قلت لنا واصلوا كملوا قدموا محلاك ومحلى روحك يا خيتي.
4: جست
2: ملاحظة صغيرة بركة رافع مثقف
4: أي ولا ولا حس أنه كتم تاعو
5: اقتلت
4: بيهم لعبت كل
2: حلو على
4: ليه ليه ليه اقتلت بالضحك
5: بالضحك بالضحك
2: الحمد لله عمل والله
5: كسرنا منهم
4: قتلتهم بالضحك
3: حتى مريت الجديدة تهبل
1: مريت مبروك.
4: ديما كتبت تفرج في المغنين الكبار برشا يقول لك راني كل ما نطلع سيغسي نبدأ مازال عندي تراك وستريسي وما نعرفش شنو اما في الاخر عارف روح اللي هو باش غني بالقدا سيم قاعد يصير معكم انتما في كل جمعه قاعدين تلموا ستريسي مش نورمال اما ما فما حتى حد يسمع فيكم ماهوش متاكد انتم كوش توصلوا ما نبدا نسمع اوكي تبدا هك اما عارف نتاع اون اريفرا وأشاك فوا أنا غي
2: شفوني
1: بلي برسمي جا
5: نحب
1: نقول حاجة
2: ربي بعثها
1: والله نحب نقول حاجة برسمي جيتو بون مومون
5: عندك حتى فكرة
1: يعني مثال خلي نقفوا حطوا جيت او بون مومون. وفما سؤال نحن نسألوه ديما في آخر السيزون في آخر إبيزود نقولوا شنو هو لو مومون فور اللي عشتوه في السنة 2026 يبقى أنا باش نقول لك حاجة أو من توا باش نجاوب قبل ما توفى السيزون مازالوا لها 3 سمان جانا برشا ورد نحن وجانا الفريكاسي والمرمز والكسكسي
2: وكسكسي
1: بروزة. أنا أحب نقول لك حاجة أنا بالنسبة لي في 2026 عمناول كان غزة وبرشا حاجات وكيران ولمينا وديشيف خلطنا لهم سنة بالنسبة لي لو مومون فور 2026 الدخلة متاعك اللي دخلت على الستوديو هذا avec toute la sincérité du monde كما فما أن effet surprise كما نحكي علي جعفر ساعتي من الناس يبقى شعرها يجي إنسان avec la sincérité وبالبكاء وباللارم وتحس أنه فما أن sincérité ويتكلم كما هكا لا طاح لدازوه كما نحن نقول
3: جاء وحده خل... سلام طيب. كنت داخل للأخبار
1: أقعد ويجي يحكي لك إنسان من قلبه يعني فريمون ميرسي ميرسي
4: ميرسي أفو
1: tu es mon moment fort de 2026.
2: Merci Hana Zed.
1: Voilà.
4: Tu es mon chroniqueur préféré.
5: Allah.
1: Voilà. Je me تخليون على حتى.
5: نجم نروحوا كي بون جون.
4: Avec tout mon respect mes
5: collègues. Lili على قلوبنا كل عسل.
3: حتى هو مون كرونيكور بريفيري فما حتى
5: مش. والله المدام والله ساعة ميرسي ربي فضلك يعيشك محلى طلتك. سمعت شنو قالت.
3: قالت لي الجنب تاع الكرونيكور بريفيري مانيش نقصتو مرة. فضحني.
2: مره
5: والله محليها المجال
3: يفضلك يفضلك
5: ليه جيت في وقت
3: رانا ما في بالناش
5: دقيقه تالي فما ديسكوشن خايبه كانت تتقال وخوف واسكو باش هذا
3: الهدف
5: وراي مسؤوليه كبيره معني لهنا احنا في الاوف خلينا نقول واش كنا نحكيو معني راي مسؤوليه كبيره
3: زعما نناقش
5: جيت في وقت زعما ليه ولا ايه جيت في وقتك مدام يرحمو
4: ليك والله ما في بالهم خاطر انا خرجت من خدمتي تاع مريضه اما خاطر نخدم مش بعيده برشا
5: ربي يفضلك
4: دونك قلت سي المامون جامي ما نجمش نخرج في وسط الجمعه وانا نخدم
2: ربي يبارك
4: دونك مادام جيت
5: عايشه
2: يا خو
5: برشا
4: ميرسي يا ابو
1: ميرسي ميرسي ميرسي
2: نعملوا فاصل فاصل ثم نواصل
1: باي باي باي باي
6: ساعه سعيده ساعه سعيده
7: بوبليسيتي
8: تدلل تدلل
9: مع جيون بدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيف

0: ديوان فام صوتكم.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
3: ربي تحب فينا خلقه يا ربي، الحمد لله يا ربي، إن شاء الله ديما نكونوا في مستوى الانتظارات يا ربي. وتعقيبا على كلام رباب، كنا نحكيو في الكواليس فهمني ولا على الحدث متاع غدوة باش نلموا حكار الوليدات هذوما. قلت لها رباب وخيتي خايف، أقسم بالله يا رفع، قلت لها خايف غدوة حدث بالنسبة لي أنا، ثم صغيرات يستني وثم انتظارات يريتهم كيفاش، ثم شكون بعيد 10 كيلومتر على السونتر فهمني ولا لي نجموا يتحركوا لي نجموا يمشي وكذا، غدوة حدث كبير وخايف كذا. أقسم بالله يا رافع سبحان الله، يقولوا لي يقولوا طو المرأة هذه لا عمري ريتها لا قابلتها ولا في بالي بها ولا في
4: جعفر. احنا باش ننصي الاخبار والتليفون يستنى في الاخبار وطفلة دخلت ما سلموا عليك رينا وارد، قلنا لها يجا فلا معناها ليه علاش باش يكذبوك على شنو معناها.
3: نمشي خويا اخبار سعيدة، اخبار مش سعيدة هاي بابا، هاي
1: اخبار سعيدة، اخبار مش سعيدة.
4: أخبارنا سعيدة لليوم جعفور والكلها على ريتم الباك وعلى مش الكوب جمعة الباك لهنا، بما أنه نبدأ كل نهار بالباك الجمعة هذه، ربي يوفق الناس كل إن شاء الله. وديما نعرفوا اللي الباك كما أي صعوبة أخرى في الحياة لازمها تتلعب على المورال كما نقولوا، لازم المعنويات تكون مرتفعة، لازم يكون فما تفاؤل فما أمل وفما إيمان بأنه العبد ينجم يتجاوز هالامتحان هذا مهما كان. وإحنا نحكيه لهنا على امتحان البكالوريا، فما ناس اللي يبدأوا تعديوا به الامتحان هذايا معناها ويقعدوا يتذكروا اللي هما مثلا استحقوا شكون يهز لهم المورال، استحقوا شكون يطبطب عليهم يقول لهم حاجه بيا ولا يضحك لهم في وجوههم وهما داخلين لك الامتحان هذاك ستريسي، فحبوا يعاودوا يرجعوه تو باي ات فورورد لعباد اخرين اللي قاعدين يعديوا السنه هذايا. اللي عملته رحمه العربي قرات في المعهد الثانوي في غزاله معناها ولايه بنزرت نحكيو، وخمت انها تعمل لفته جميله للتلامذه اللي قاعدين يعديوا توا معناها مترشحي بكالوريا 2026. مشيت للمعهد متاحة وكما قاعدين تشوفوا في التصاور حاولت تعمل كل مجهودها مع عاونوها بياسور تونا حكيوا معها في التفاصيل باش تنجم تفرح حكي التلامذة قبل ما يعديوا وتهز لهم شوية مورال وترجع هي للذكريات الباهية اللي عديتهم في نفس المعهد. رحمة معنا في التليفون باش تحكي لنا على المبادرة متاحة لتشجيع تلاميذ البكالوريا. جعفور
3: معنا. يا رحمة اسم على مسمى، يا رحمة صباح النور.
5: صباح النور جعفور، صباح الورد والياسمين ليك ولكل الفريق، ساعة سعيدة يعيشك إن شاء الله ديما مركينا بالسعادة والفرحة والنجاح يا ربي.
3: محلاك يا رحمة ومحلاها المبادرة متاعك رحمة، صحيت رحمة صحيت إن شاء الله ربي يخليك وربي يحفظك. والشيء ذا مش مستغرب الحقيقة فهمني ولا، ولكن الحقيقة جاتنا موجات إيجابية فهمني. جيس حبيت نسألك أنا كيفاش الفكرة هذه جات لبالك وكهو؟
5: هي الفكرة بسيطة الحقيقة، خممت فيها قبل الحقيقة وقت متأخر قبل بربع أيام اللي يبدأوا الباك، دونك نعرفوا اللي تلامذة الباك قبل ما يبدأوا ستريسي خوف من عائلتهم عندهم ضغط عام كامل تحذير، دونك يحبوا شكون يلقى دعم منه تحفيز كلمة مزيانة حاجة اللي تزيد تنزلهم المورال باش هما ينجموا يكملوا، خاطر برشا ضغط وتعب يستحقوا حاجة هكا تعطيهم الطاقة الإيجابية باش يكملوا. هما مدى بيهم على طول الجمعة هذيك اللي ديما نشوفوهم نوافقوهم بحاجات مزيانة باش هما ديما يكملوا ما يسلموش حتى لو كانت الدورات قاسية شوية ولا صعيبة شوية، ما نخلوهمش يتيحوا على خاطر أهم مرحلة في حياتهم هم قاعدين يديوا بها توا وهي النقطة الفاصلة والمغايرة في حياتهم.
3: نعم.
5: فدونك الفكرة هذي جاتني قلت بكوا با معلش ما نعملش في معهد غزالة وين أنا قريت وخديت الباك دونك في دورة السنة إنه نعمل حاجة هكا تكون حركة بسيطة. هي راي بديت خممت في الفكرة اقترحتها على أستاذي من معهد غزالة، فرح بالفكرة برشا اقترحها على مديرة المعهد فرحوا بها إطار التربية ومعهد غزالة. بدينا في التحضير متاحة شنو نجمو نعمل.
3: نذكر رحمة اللي كونوا أنت وزعتوا قوارير مياه بطاقات تحمل أدعية الامتحان عبارات تشجيعية فهمني ولا.

0: حلوة.
1: قررت اني يمكن تحمل شهادة البكالوريا، حاجة هي اللي خدمت عليها، انه شهادة البكالوريا في دبوسة الماء مع كلمة أدمية، يعني حاجة اللي
0: فين الخير فين الخير.
1: فوالا اول اسبوع باش تكون حاجة تحفيزية ليهم وفرحوا بها برشا، سيرتو هي حركة بسيطة ولكن كانت مؤثرة في نقولتهم، والفرحة اللي شفتهم البارح في وجوه التلاميذ دونك أثرت فيا.
0: قالوا لك شنو الكلام اللي تقال لك رحمة من التلاميذ نتاع بكالوريا؟ وين المنطقة اللي جاب بالضبط غزالة رحمة؟
1: ما حدا غزالة، أيوة غزالة معتمدية غزالة،
0: أيوة
1: ولاية بنزرت، دونك الحاجة هذي أثرت فيهم وما بيدهم فرحوا بها برشا. يعني
0: شنو أكثر كلمة تقالت لك ما نسيتهاش رحمة؟
1: عجبت لها برشا دعاء برشا خير، دونك حاجه فرحتهم اثرت فيهم، قالوا محليها الحركه هذه، محليها انك تلقى شكون واقف معاك وقت اللي انت حاسس صحيح، حاجه انها تخلق فيهم طاقه وتحفيز باش يكملوا امتحاناتهم، وان شاء الله ربي يوفقهم.
0: ربي يوفقهم.
1: أيوة. ما جيتش مني انا بركه، وخاطر اليد واحد عمرها ما تصفق، هي فكره مني صحيح.
0: أيوة.
1: ولكن شكر الكل والدعم الكل والمساند الكل، الاطار التربوي والمعهد غزاله وعلى راسهم الاستاذين منظر المقعد يوسفيان الخرفاني اللي فيهم وساندوني باش كملنا الخدمه هذيك من اجل استاذات باش وصلنا عملنا الحاجه هذيا الادعيه والاستشاره والفنط باش نجموا احنا نوصلوها الحاجه هذيك والتحضيرات من قبل حتى اليوم حتى للبارح وين وزعناها مع عليهم. كيف كيف سيده ركتون؟
2: تفضل تفضل رحمه.
3: معك يا رحمه، نسمع فيك.
2: تسمع فيا رحمه؟
3: رحمه هي اللي ما عادش تسمع
2: فينا. شو احساسك مثلا كي تشوفي الدبزه هذا بنتك عامل جايباك انت؟
3: والله والله علاش تسكت مسكين؟
2: والله والله لو كان جت رحمه هي تو كنت باش نقول لها حكايه قصه التليفون، خلي يرجع التليفون تنقول لها حكايه.
3: رجعت يا
2: مجد ابو زر فاطمه ورحمته.
3: رحمه تعدى على المنزل شوي قولها. ايوه هاي كمان تفضل
2: معايا بنتي.
1: معك جعفور،
2: خلي لي دبوزة لبنتي فاطمة. عم الجي
3: شو أدعي
1: إن شاء الله بالتوفيق ليها وربي يفرحها متغيرتنا
2: زيد البيبز عملية
1: والتوفيق لبناتنا الكل
2: نور زادة تقرأ معها
3: صحيت. رحمة بربي نحب نسألك ساعة شنو قريت بعد الباك فيش تعمل أنت؟
1: أنا باحثة في التنمية السياحية للتراث ماجستير مهني وإعلامية مختصة في الشأن الثقافي والسياحي.
2: باك شنو باك شنو؟
3: استني لتر بكالوريوس. ليه خاطر تبارك الله عليك حبيت نقول لك اللي المداخله واضحه منهجه تعرف شنو وين ماشيه بالضبط تتكلم بالقدام بالقدام مش مستحقه الاسئله. تبارك الله عليك رحمه، هذايا اللي عملته الكل اللي رجعك عندك ذكرى في الليسي هذايا وقت اللي انت عديت الباك، فما شكون قال لك كلمه باهيه، فما شكون استقبلك بضحكه بدعوه خير قعدت في قلبك وتفكرتها وحبيت انت تعاود تعملها للتلامذة السنه؟
1: هي ضيوف العائلة محليها على الاخر، خاطر في الفترة هذيك عندهم دور كبير انهم نعرفوا العائلات يعيشوها دي ماما هذيك مع صغيراتهم.
3: العائلة سي جعفر
1: العائلة مهمة برجة ودعمها وتحفيزها ليك، فتحس كيري ديما تدفع لقدام وما تخافش وانت عملت اللي عليك باش توصل مهما ضحيت وتعبت تعبت ما هوش بشي لك خسارة، وما ثم حتى شيء صعيب الكل ثقة وإرادة وعزيمة وإصرار، حتى لو كان ثم دفوار تزال بالمثيلش نكملوا من بعد ما نسلموش على خاطر دفوار نكملوا لبكيت الدفوارات.
2: يا رحمة يا رحمة أنا بنتي فاطمة باكا فوق شربوها الماء جاوبيني عشان من السنين شربوا من الصيف شربوا أنا بتشربوا وقت القصة على الماء وقت شو قصوا على الماء يا رحمة عايش أختي علميني راني داخل بعد
1: ما تخافش يا زعفور
2: البريود تاع الماء والزهر وقت ايش هذيك وقت اللي نطيش وراها القمصان هذيك وقت ايش عملوا
3: راهو مفجوع بجد وراهو يا رحمة
2: بنتي عام الجاي انا يا رحمة
3: عام الجاي مش السنة
1: مش
2: منتم مش عاديين كاوتشو
1: ربي ينجحهم وربي يوفقهم الكل يا ربي ما تمش خوف
2: محلاها
1: اللي ما يخافش على روحه بإذن الله تعالى باش يوصل
3: وباش
1: يحقق ما يحلم فيه. هي
3: اي رحمة قولي فنكملوا كلمة الختام
1: نشكركم انتم يعطيكم الف صحه على المداخله هذه المزينه معكم
2: محليك انت محليك
1: فريق السعاده والفرحه اللي دخلوا على قلوب التوانسه ان شاء الله يا ربي يسلم بيتنا اليوم في البكالوريا ان شاء الله يا ربي يتعبهم الكل يتكلل بالنجاح والتوفيق لهم على خاطر كما قلت لكم انه ما تماش حاجه تفرح الوالدين والعائلات قد فرحه النجاح رحمة
2: هذه على لحظة بلا رحمة علاش ما تشدش ديوان في الصيف هي تعمل ثلاثة برامج وحدها والله جماعة خلي يكونش يا رحمة في الصيف في الصيف من جوان من جوان لسبتمبر شديتي ديوان
4: والدبزة ما علينا
2: بسم الله ما شاء الله عليك إن شاء الله ربي يبارك لك وربي ينجحك محلاك محلاها الطاقة اللي عندك ومحلاها الحركة الإنسانية هذه اللي والله تونس بخير بحول الله
3: نساء وبلادي
2: والله بسم الله ما شاء الله إن شاء الله ربي حجب عليها فهمني والله وإن شاء الله
1: يعيشك يا جعفور يعيشك
2: وما تنسانيش في الكاوتش والفطور إن شاء الله
1: يعيشك يا جعفور نجي لتونس ما نجيبها لك
2: يعيشك يا رحمة
3: مرحبا بيك
2: لا أنت جيب حد أبو زفير غطلع بيه المفيد بيه وقت شنبدو نشربوها الماء هي أخوها آدم إن شاء الله بحول الله مرسي رحمة
3: ربي سهل مرسي رحمة العربي يعطيك صح
2: تحية زاد المعهد تحية للأساتذة المقدرين
3: الثانوي بغزالة
2: وتحية لكل من أمن بالفكرة هذه برجولية
3: معناتها شوف حاجات صغيرة يل سوفي باش تخمم في غيرك معناها هذيك هي تنجم كيفاش تفرحوا بابسط حاجه تعمل غوشيرش دعيوه باهيه وريقه صغيره ضحكه هذاك هو معناها جوست ابتسم في وجه اخيك راهي صدقه معناها والله هز له المراد ما تفجعوش ما تكبتوش وكا انت ساهمت في انه يكون مرتاح نهارتها وربي ان شاء الله ينجح الجميع هذا الاخبار الاولى الجميل
0: قل لي معناها فمش حاجه مزروبه حبيت نعرف الايامات التعديه نتاع عمي رفع جيني الحصه كيفاش كانت
3: المثقف الاسبوع
0: صحيت العائله كيفاش هكا
4: لا انا ماني نقدركم انا الباك نتاعي نذكر السلاميك نذكر
3: يا اخي مش حطوه في الجراج
4: هذا في الجراج ياكلوا فيه في
0: انا قلت لك بريد ريفيزيون
4: مرقاز الدجاج هذاك وقت خرج دون لو طون وقتها خرج في الباك نتاعي مرقاز دجاج وسلامي انقاقي خرجت من خرجت من الجراج
0: في الجراج في ايام الريفيزيون اما
3: تعدي في عادي في الجراج
0: يوصلوا قدام الليسي
2: تعدي تبت في الجراج
4: لا لا لا ما نبتش في الجراج جوست ريفيزو جوست خرجوني في الليل نرقد في البيت ومغدا في الصباح نمشي
2: تشرب ماء
4: يشربوا فيه بالماء يشربوا فيه مره يشربوا فيه
0: يوصلوك للمعهد الصباح يقول لك ربي معك السكر
4: فسلك حاجه ان الحاج ما يوصلش انا حاج مره صارت فيضانات في البلاد وخويا يقرا في الفاك يقرا في الفاك تاع ليزافوكان تاع ريانا كلم الحاج كلم امي قال له راهو الدنيا فايضه ما عادش نجم نروح قال له شوف وتيل قريب غاديك يرقد تو نجي غدوه كي تشيح الدنيا نخلصوا ونخرج
3: ما نجيش نوصل
4: والله والله بالحق امي كلمت خالي مش تاع الباني الاخ الكبير خرج لا واش ورقد الحاج رقد ما يجيبش الحاج اللي يوصل اللي يجيب الكهرباء الكهرباء عندها 5 سنين عامله 30000 كهو عمل مرتين فيدونج ما يتحركش برشا في الكهرباء مرتين فيدونج
2: فكرني في مهدي بتاع الساعة سعيد المره فاتت مهبط كومونتير قال مره دارنا ضيعوني في البحر لوجو قال لي ربع ساعه بعد بط اسمع فيهم قالوا دفعت بلا مضيع ساك
3: مضيع بلاع
2: لا دفعت بلاع يا الروح دفعت بلاع
0: يضحك مهدي
2: الشي يضحك برشا تحيي المهدي تحيي الأصدقائنا على اليوتيوب الكل على التفاعل مرسي بوكو يعطيكم الصحة شو الأخبار الثاني
3: الأخبار الثاني سي جعفور حبيت نعمل كي زينب نسألكم خلنا نعمل
2: كي زينب في بالنا
3: أنت برك في بالك والله كيف تستعملوا مثلا برشا مثلا باش تعملوا فطور ولو أنه ما ننصحوكمش بالقلي بيان سور أما فما برشا زيت نتاع قليان ولا زيت استعملتوه باش ما عادش حاجتكم بيه دونك ما عادش تقابل الاستعمال شنو تعملوا بيه كيفاش تتخلصوا منه
4: زيت
3: وين تتخلصوا منه زيت مستعمل
4: لبابو لا لا لا
3: الحقيقة مش حاجة بيها بالكل خاصة إذا سخون رد بالك أيوة
0: يبرد
3: يبرد ونكم
2: يبرد ولا بابو
0: أي مو بش ما تتحرقش الوحدة
3: أي نجم يعملكم مشاكل في الكناليزاسيون
0: بعد نعرف إنه فما تنجم ترسكلو
3: صحيت به انت رافعه كيفاش تكبوه الزيت المستعمل
4: لا لا نحن نعملوا به صابون اخضر في الدار
3: جميل كيما يا جعفور كيما جديتك قلت لي
2: صحيت
3: تعمل به صابون
2: عزيز الله يرحمه
3: يرحمه
4: نعملوا به صابون
3: يا سيدي الزيوت المستعمله كيما قلت لكم رباب بالطبيعه القابله هي معناها الماده قابله للتحويل وللتصرف في النفايات بالطبيعه النجم يستعملوا منه برشا حاجات هذه حاجه باهيه مهمه قاعده تصير في تونس على خاطرنا نجمعوا حوالي 88 الف طن من الزيوت المستعمله سنويا خاصه كميات الزيوت الغذائيه المستعملة في تونس هذية غذائية نحيو يتجمع منها نحو 40 ألف طن من عند المهنيين معناها من الوتلة من الريستورانات وكل شيء هذية حسب مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات سي بدر الدين الأسمر اللي قال في ورشة عمل تحكي فيها حول الموضوع هذية اللي هو تثمين الزيوت الغذائية المستعملة بما أنه الكميات كبيرة برشا أنه يتم توجيه حوالي 10 ألف طن سنويا من الزيوت هذية للتصدير بعد المعالجة الأولية معناها احنا في تونس لهنا فما معالجة أولية تصير للزيوت المستعملة ثم فما بلدان تشريها من عنا باش هي تعمل بها صناعات تحويلية واحدة أخرى دونك احنا نعملوا المرحلة الأولى 10 ألف طن سنويا الوكالة بالورشة هذية شنو تحب تعمل نحبوا نعموا عمليات جمع الزيوت المستعملة من الأسر على خاطر السيركوي من عند المهنيين المهنيين ساهل بأنه معروف معناها باش يلموا زيوت المستعملة المهنيين نحكيوا على الوتلة اللي تستعمل برشا ولا على الريستورونات. لكن زادا نحبوا العائلات الأسرة تنخرط أكثر مع البلديات باش نجموا يلموا الزيوت المستعملة هذية. لازمها برنامج تحسيسي باش العباد تعرف أنه هذية حاجة مفيدة للبيئة وأن زادا كعائلات نستعملوا في برشا زيوت تنجم ما تمشيش هكاكا نجموا نستعملوها كيف كيف. دونك كبار مستعملي زيوت المطاعم الثكنات النزل غيره اللي يستعملوا برشا هذوما موجودين معناها السيركوي نتاع توصيلهم. دونك قاعد الاستهلاك الاسري اللي يحبوا يوصلوا له ويوعيوا به المواطنين باش نجموا نثمنوا هالزيوت الغذائيه المستعمله هذه ونرسكلوها على خاطر ديجا بدينا تونس في انه نجموا نعالجوها ونصدروها وتنجم حتى نعملوا اكثر من هكا نصنع منها
4: ايدينا.
3: فما ايدي برا قلت
4: لا ايدي للي جون في الرسكله هذه قبل ما تعدوا
0: لافورماسيون
4: ينجموا يعملوا صحيت لي جون مشروع كمان صغار باللي سيترن ويدوروا على الديار ويلموا الزيت هذاك ويعطيوها للدوله يعملوا كوليكت هم يهتموا بالكوليكت
2: يبيعوا يتباعش
4: ياخذوا بون كانش المواطنين اللي يحبوا يبيعوهم بعد هذيك الموضوع
0: يستغلوا وتصدروا
4: اما في عودي طيشوه مثلا كيما قلت انت في المسكوكه وكل شيء خاطر نحن في الدار كي نعملوا صابون اخضر قلت صابون اخضر الريم باش تبدا الفقره بتاعها نحن بدنا نصبوا في المسكوكه كيفكم نخليوه يبرد الناس كلها في عودي تعمل كيما هكاك يلموه ويدوروا لي جون ويلموا ويمدوها للدوله يعملوا كيما الكوليكت تنفع حتى البئره.
3: جميل. احنا ما نحكيوا على الوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات في القاعده تحاول انها تساهم في احداث مؤسسات صغرى هذه الافكار اللي قلت انت للشبان مؤسسات صغرى للجمع والتثمين والرسكله وكيف كيف باش يقوموا بدورات تحسيسيه في الاطار هذا. مثلا فما استاذ التعليم العالي والناشط في المجال البيئي وخاصه في تحويل نفايات الزيوت المستعمله الى وقود حيوي سي منير بالزرقاء عمل مشروع اسمه بيودكس للوقود الحيوي بدا من عام 2009 دوك عنده مده باهيه يثمن في الكميات اللي كانت تسكب في السابق كيفنا الكل في قنوات مياه الصرف اللي هو ديجا ابار الكاناليزاسيون نتاعك اللي تنجم تتهلك اختر على الميدة المائيه وعلى جوده الحياه ككل. دونك فما عباد قاعده تعمل في المشاريع هذه فما مشاريع رايده تنجموا تشوفوها وفما
0: تنجموا نتاع بقايا القهوه زاد فما مشروع ناجح زاد في تونس علاش ليه
3: صحيح. دونك هذا مهم. دونك هاكم تعرفوا انه فما الدعم نتاع الوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات اذا عندكم افكار باش تنجموا تجمعوا وتثمروا الزيوت الغذائيه المستعمله.
2: جميل يعطيك الصحه ريم. كانت هذه اخبار سعيده الحقيقه اجواء بديناها برحمه بسم الله ما شاء الله عليها ما
4: عليها
2: غزاله فهمني ولا والمبادره هذه فهمني ولا ومشينا زادا للرسكل اللي هو موضوع مهم برشا برشا برشا يهمنا ويهم بلادنا وولادنا
4: مشينا بالانسه ما نقولوش اسمها
0: تحبش تقول اسمك
4: هذيك خبر
2: سعيد الوحش بعد شويه باش نعملوا جو بعد شويه باش نعملوا جو فهمني ولا نعملوا الجو ونعملوا جو
0: جو
2: ديديكاسيت وقتي جو ديديكاسيت لا ما عادش فهمني ولا اما لازمنا فهمني ولا نعملوا جو داكورد ونعملوا فاصل ثم نواصل.
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم.

0: عودني معك العشرة و44
1: دقيقة بتاع ستوب هذي
0: ها
2: زينة برشا الغنية
0: حلوة حلوة حلوة على الآخر
2: راهو الثقافة أنا باش نلعب اليوم
0: بعد الحداش باش نلعب باهي سمعوني تو تركزوا معايا مليح مليح لأنه الحقيقة فهمني ولا نحب نشكر زيد صافي يعطيهم الصحة فهمني ولا زيد صافي المساند الرسمي لتلاميذ البكالوريا
2: نصيحة أخرى اليوم النصيحة نتاع البارحة عالمية الزوزة ريتك نتفكر
0: الزوزة فهمتني النصيحة نتاع اليوم النصيحة نتاع اليوم مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا اللي هي نصيحة متاع اليوم يقول لك خوية التلامذة الباك النوم أراه حاجة مهمة برشا برشا برشا برشا في الفترة هذه جماعة الباك يلزمهم يعرفوا اللي النوم مهم برشا على خاطر يعاون على الحفظ التركيز الهدوء ويعطيك أكثر ثقة ينحي ستريس واحد كيبدا راوي بأنه مش 12 ولا 14 ساعة خويا من 7 حسب الموجود من 7 ل 9 ساعات فهمني ولا على خاطر المخ يبدا ينظم في المعلومات اللي قريتها نهار كامل يخزنها في الذاكره فهمني ولا ويخليك تتفكر اسهل برشا فهمني ولا نهار الامتحان الافضل التلميذ يرقد من 7 ل 9 ساعات في الليل وخاصه قبل الامتحان هذاك علاش ليله الامتحان ما يلزموش يسهر برشا فهمني ولا ويدخل فيك ستريس والتخمام وتصبيح وكذا لا لا لا خويا برا ارقد تقول امي ارخي الفريسه الملاه ارخي الفريسه الملاه فهمني ولا قريت حضرت على روحك خويا فهمني ولا وان شاء الله ربي ينجح وليداتنا ويجيبهم في الصواب نحب نشكر مجددا زيد صافي كما قلت المساند الرسمي لتلاميذ البكالوريا ان شاء الله بنجاح لوليداتنا نعملوا فاصل صغير بعد شوي باش نستدعى الشيف اليوم عندنا زاد اخويا جو كبير
3: ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
4: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب
0: رجعنا لكم 10:46 دقيقة شيف صباح النور
2: صباح الورد والياسمين
0: النستبسي كريم
2: الله ينسك يا رب
0: ملا كريم
1: فولة وتسمت على اثنين كريم
0: ملا كريم ملا كريم
2: طلع لنا كريم فترة خنشوف
0: كريم طل اقف اقف اسمعني شد لي بالله خليه يجي يقعد لهنا من غير ما يتعدى وجهه ما يتعداش وجهه خنسمع صوت خنصبحوا عليه خنصبحوا على كريم ما يتعداش وشو
1: يا سيدي يوم وبحدنا
0: سنوات
2: الطفوله
0: اما خويا نحبك صوت الاطفال
1: المادري
0: كريم اقعد غادي لين نقول لك اقعد غادي لين جيت تشد لي
2: جيت
0: مدام انست مشرفتنا مرحبا بك ربي يبارك لك
2: محلاكم ومحلى الورد
0: على
2: ايامكم كلها ورد
0: عايشك ميرسي بوكو ربي يخليك وربي
2: يعيشك يبارك لك ان شاء الله
0: عايشك كريم صباح الخير بابا صباح الخير قلت صباح الخير
5: صباح
0: الخير لبس عليك
5: اي
1: تقرا ولا تخدم
0: حلو السؤال حلو السؤال اسمعني قداش عمرك كريم يا غالي
5: 9 سنين
0: 9 سنوات انت توك تكبر ان شاء الله ربي يسهل شنو تحب تخدم نهار ان شاء الله
5: انا
0: ان شاء الله ما نعرفش خاطر الدنيا ضبيب ليه ليه
2: كلام صحيح
0: شنو
2: اكثر حاجه تحبها هكا مثلا تخمم فيها تقول ما احلاها نجم نطلع كيك
1: شرطه
0: اسمعني انت انت شنو تحب اكثر الكوره ولا الماكله بكل صراحه نحب
5: الكوره
2: صحيح وشنو فريقك المفضل ولدي
5: ترش
2: اهلا وسهلا قلت خل قلبي سبحان الله
1: سميلي 50 جور يلعبوا في اوكرانيا
0: سميلي 50 ماكلة اسمعني كريم تو باش تتفرج في ماما خاطر ماماتك بسم الله ما شاء الله
1: تكور
0: طباخة ماهرة فهمني ولا طيب مليح مليح مليح مليح هاك باش تتفرج فيها تو في المباشر مدام هاي اعبر المعلم مقابل
6: اليوم مدام هو مشرف بحذنا وانا مشرفه بيكم بفضلك ولما ما احليها الكل باش نعملوا مرقه حلوه
0: مرقه حلوه يا غالي
6: مرقه حلوه مدام نزلنا في الاجواء نتاع العيد
0: ماكله دي شنو منين
6: هي ماكله تونسيه نتاع تونس الكبرى
0: شفتها في نابلس زاد انا مرقه حلوه
6: توا ولاو الولايات الكل يعملوها بحكم معناتها في العادات نتاعنا وفي المناسبات بالاخص في الفروحات اللي هي صحيح مكلفه أما راهي بنينة برشا كي تتعمل مرة في الفيل.
0: مريرة في الفيل بيه.
2: صحيح تعمريرة بنينة.
6: تعمريرة في الفيل هي راهي لازمها تكون مشخشخة من نواحي الكل. أول حاجة اللي باش نبدأ بها نحطوا زيت زيتونة. نسخنه شوية ومن بعد نحطوا ثلاثة روس بصل. نقصوهم انجوليين معناتها طويل ونخليهم يتقلوا وياخذوا الغرض نتاعهم مليح مليح فك التقليه البنينه هذيك في الزيت والبصل ومن بعد نحطوا سته تريفات لحم علوش هذه معناتها كل واحد كي تبدا عائله بركله كبيره كما قلنا نحن الفروحات مصلي على النبي باش نحطوا
2: كونتيتي كبيره
6: كونتيتي كبيره نفوحوه بالزعفران والملح فلفل اكحل وكركم خليه يخو غرضه شوية في اللفاحة متاعه أيوة. ومن بعد نزيدوه في التقلية متاعنا نمرقوه بشوية ماء مش برش نخليه لين يعمل
1: كيس ترابلسي ماء
6: لا مش كيس ترابلسي ماء أكثر شوية نقوله نحنا زوز كيسين ماء باهي أمتي نزوز
1: أمتين
6: نحطوهم الزوز مع بعضهم نخليهم يتقليه شوية شوية ومن بعد شنو نجيبه نجيبه عنا المشمش الشايح العوينة الشايحة والزبيب نفخهم في الماء يتنحى منهم التراب متاحة على مرتين ومن بعد نحطوهم نخلي الماء متاحهم هذيك ونزيدوه قطيرات زهر
2: مفوح مش مرمار
6: باش تجي مفوحة هذو ما نحطوها الكل بعد ما نقرسوا اللحم نلقاوها طاب شوية نحطو الغلة متاعنا الشايحة الكل معها الطيب كي تترى شوية العوينة الشيحة والمشماش والزبيب
2: شنو نحطو زيدا قرفة
6: هذيك آخر حاجة إنا نحطو القرفة
2: باش ما تمرارش
6: يعطيك الصحة باش ما تمرارش وباش ما تعطي ليش المطعم القوي برشا ماذا بينا نحطو العواد ما نحطوش البودر خاطر البودر تجي أقوى برشا نحطو كان العود به بعد شنو نحطو معاها نحطو معاها فستق ومعاها اللوز الابيض
2: تتكلف
1: هذه
2: ولا تتكلف
1: مليون ولا
2: تتكلف
6: هذه تتكلف اما راهي مره في الفيل وتجي راهي بنينه بنينه بنينه بصفه غريبه وكي تسيب سله سله ما عندكمش عليها حتى فكره قديش بنينه بعد كي نحسوها نحن بديت توقف على زيتها نحط العود قرفة وآخر حاجة في الأخر طابت وحضرت وبسم الله ما شاء الله نحط لها مغرفتين عسل حر
2: هو الله
0: رحمن
2: رحمن
0: في بعض الباك
6: عسل حر وبعد صحة وفرحة نحطوها في الصحينات متاعنا ونودكم ونشهيكم وصحة وفرحة للناس الكل بنا وفيحة واللي بشي طيبها بشي يدعي لي بالخير إن شاء الله
1: انت عليش شف ما حتيك شفية اللي يزد مع الحم
6: عليه لا هي بتبيعتها أقوية
1: دلة
2: طيبة بالشحم
0: مهدي المحب رقم واحد قد أكلة في متناول كريستيانو رونالدو كان كريستيانو نجوانا دي
6: خاطر نحن استنسنا ميسيش ندلل روحنا كما مريرة نسين بالدجاج وواحد كل مرة
2: مدام العيد مازال كان
6: مازال صحة مدام موسم العيد مازال أو نغتنموا الفرصة باش نذوقوها مريرة في الفيل علاش لا وإلا في فروحاتنا اللي ديما نعملوها وإن شاء الله ديما فرحانين يا ربي
2: إن شاء الله يا ربي
0: بربي سامحني اللي قالها هشام محب رف ماك أوكي تفضلك سامحني
6: بعد ما حضرنا الفطير نتاعنا نجيو في العشوية شنو عنا باش نعملوا ديسير خفيف حاجة ما هيش تكلف لنا برش نقولوا
0: تدينا قرض
6: للمية شنو باش نعملوا توا نحن صيف ودنيا سخون لازم حاجة باش نبردوا بها باش نعملوا اليوم جلاس جلاس بالشوكولا
0: ولدك كان سارح طوف الجلاس عمل لك عيني لو تحب الجلاس ولدي تحبك لا خليني
2: نجاوب عمي جعفر
5: اي
0: اوكي تفضل مدامك
6: اليوم باش نعملوا جلاس او شوكولا نوار باش ناخذوا ايترا كريم فويتي موجوده في الجران سيرفاس سيرفاس سامبوني موجوده باش ناخذوا 500 غرام شوكولا لازمها بربي تبدا التو نتاع الكاكاو طالع شويه من 60% الاكثر باش نعملوا حاجه باهيه
1: وصحيه زاد
6: وصحيه نحطوا الكريم فويتي ناخذوا 500 مليليتر كريمه فويتي نحطوا معاها 300 غرام شوكولا شوكولا شنو باش نعملوا لها؟ نذوبوها على البماري والا في الميكروواند
0: تسمع ولدي،
6: ونحطوا معاها 200 مليليتر 200 مليليتر
1: حليب.
6: لا لا لا كريمه فوتي معاها تسخن لين ذوب الشوكولا كيما نقولوا نحن نقولوا لها غناش وشوكولا. من بعد نطلعوا البقيه نتاع الكريمه فويتي اللي نحن قلنا باش ناخذوا 500 حطينا 200 للشوكولاته 300 شوكولا وحطينا البقيه شنو باش نعملوها باش نطلعوها بالركاضه نطلعوها لين تولي اونيج موس ونزيدوها شوكولا اللي الغناش هذيك نتاعنا ونزيدو نخلطوها مليح مليح مليح مليح لين تولي لنا موس موس وشوكولا
0: موس وشوكولا
6: به نجيبوا القوالب نتاعنا ليمول اون سيليكون هذوك اللي عندنا اي نوع من الليمول نحطوا فيهم الموس نتاعنا ونحطوا اكل لي باتون تاع لا كريم كريم غلاسي اكل اللي يبداو لوح هذوك نحطوهم معاها ونخليهم يبردوا 3 سوايع على 4 سوايع. ومن بعد
1: لعنا
6: ومن بعد شنو اللي قعدنا قعدت لنا الشوكولا اللي الميتين هذوكم باش نذوبوهم زاده كيف كيف. بعد ما الكلاص نتاعنا تكنجلوا يبدا حذر نحلوها ونحط ونغطسوها فكا شوكولا هذيك الذايبه
0: تسمع
6: انغوبي
0: تسمع قول
6: واللي عنده
0: واللي عنده سمحنا مدام خاطر ذي اذاعه لعبت تسمع كاهو ما فهمت كي قلت تسمع قل ايه نسمع عم جعفر اوكي تسمع ولدي
5: اي
0: لا قل نسمع عم جعفر
1: عم جعفر نقص عم جعفر
0: تسمع ولدي
1: اي
0: لا قل نسمع عم جعفر تسمع ولدي
5: نسمع عم جعفر
0: انت معودي لي ديك عادي تفضل مدام اي
6: وكان عندنا فاكهه قاعده في الدار اي فاكهه نعرجوها شويه ومن بعد نهرشوها ونزيدوها فوق اللونغوباج نتاع الكلاص نتاعنا وصحه وفرحه وحاجه في الدار وانتم تعملوا عليها بون كيف وراهي الكونتيتي تبارك الله راهي هذه تعملكم برشا برشا الكلاص وتنجموا معناتها على جمعه كامله وانتم تاكلوا في الكلاص وصحه وفرحه
1: بالله ياكل مرقه الحلو كان فضل منها
2: مرقه الحلو مرقه حلو مقلاوه تيكوي
1: بلي جوست اسمك شنو
5: كريم
1: كريم ما طيب في الدار
5: اي
1: اعز ماكله طيبها ما تحبها انت شنو
5: كريب
2: ما كريم ما صعبش
1: شيف كريم كريب
2: ابن حاجه
7: كريب بيتزا
5: هاي
2: كسكسي
0: كريب والكسكسي كريب بالكسكسي حلو
6: كريب وكسكسي
0: نعرف مدام فلك شوية ضمان مدام
1: نعرف
2: شبينكم نعرف اليوم
0: نعم عملتنا مرقة تسوى 30 مليون ما تكلمتش
2: مرقة 30 مليون
0: حبيت نضمر شوية شديتي تسمع عش ولدي
5: اي عم جعفر
0: هاي طبعا باش تقول باش نمشيو مباشرة القسم الأخبار هاي قولها
5: باش نمشي مباشرة لقسم الأخبار
0: والله يا هاي أنا رجعي
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز والحديث عشرة ديوان افهم عسلمة. وزير التربية نور الدين نوري يشدد على أن نجاح الامتحانات الوطنية هي ثمرة عمل جماعي تتضافر فيها جهود الجميع، ومعربا عن ثقته الكاملة في قدراتهم وكفاءتهم. وذكر نوري التلاميذ المترشحين بأن ما يخوضونه اليوم ليس اختبارا فرديا، بل لحظة وطنية تفتخر بها تونس وتحتفي بأبنائها المترشحين، وذلك في إطار متابعته الميدانية لسير اليوم الثاني من اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وزارة مملكة الدولة والشؤون العقارية تعلن فتح 3 مناظرات خارجية بالاختبارات لدخول سلك المهندسين الأولين وسلك التقنية المشترك وسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، وذلك لإسناد 43 خطة وظيفية شاغرة موزعة على عدة اختصاصات حيوية، وفق ما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 من شوال الجاري. دار الخدمات الرقمية ببلدية حزوة من ولاية توزر تدخل حيز الاستغلال لتشرع في توفير خدمات عدة لهيكل عمومية لفائدة سكان هذه المعتمدية الحدودية. ومدير بالإدارة العامة للإصلاحات ودراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة صفا الحاج فرشت توضح أنه بافتتاح دار الخدمات الرقمية بالبلدية المذكورة يصل عدد دور الخدمات في تونس إلى 27 دارا من جملة 34 دار خدمات يتضمنها برنامج رئاسة الحكومة في كامل الجمهورية. إلى الشأن الدولي، طهران تقول إن ملف الأموال الإيرانية المجمدة يمثل العقد الأبرز في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ترفض تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن عدم الدفع المباشر. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول إن أعداء طهران بعد هزيمتهم في ساحة المعركة يسعون الآن إلى تقويض صمود الشعب الإيراني وبث الفتنة في البلاد، داعيا إلى الوحدة الوطنية في مواجهة هذه التهديدات. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة، وإن الاتفاق قد يكون الفرصة الأخيرة. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحية بهير عوجي، في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2.
4: اكسترا تايم، اكسترا تايم ساعتين نرجعوا فيها للأكتو، نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من 2 للـ4، من 3 للـ5 متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
3: ديوان فان صوتكم.
0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فان، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من 2 للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام

0: 11:10 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي تحقوا بينا, شكرا شكرا على كومنتاتكم, بارك الله فيكم. سمعنا تعال ننسى اللي هي الملحمة بركات, الأغنية الأصلية بصوت حسن الدهماني, إن شاء الله ربي
1: يرحمه,
0: صوت عظيم جدا جدا جدا. كما وعدتكم باش نلعبوا فهمني ولا, ولكن المسابقة نتاع اليوم مختلفة تماما فهمني ولا, ولكن عندها علاقة باللي صار قبل فهمني ولا. نظمناها الجو رباب فهمني ولا باش تلعب هي وعزيز.
1: نظمتها انت ورباب؟
0: لا والله لا والله في بالي. عايز باش نلعبوا فرق انت ورافا ضد عزيز ورباب, ولكن
1: كل واحد وحده,
0: كل واحد وحده شكانات كيما فرامي شكانات.
2: الحمد لله
1: الحمد لله
0: بالنظام بالنظام بالنظام بالنظام. اللي باش ياخذ اللي باش تجي عليه هو البته باش ينطلق
2: ان شاء الله. مبروك
1: جاي ضيف وعالم فينا في النظام
0: سي فاروق. المدة المرة هذه ماهيش 30 سكوند, اي باناشي ماهيش 30 سكوند, دقيقة.
1: ها
2: عنا بزيد وقت
0: دقيقة خاطر أصعب شوي. نبدو نبدو نبدو
2: نبدو
0: قديش تنجم تظن مطالع أغاني مزود في دقيقة
1: باش يربح عزيز؟
0: قديش تنجم تظن مطالع أغاني مزود في دقيقة؟
1: اش معنى تظن؟ معناها تغني جافو,
0: معناتها بنت العاي واللي بعد تتعدى.
1: اه كلمة لي.
2: اه اوكي
3: ثلاثة.
1: كلمة لي
0: ثلاثة. ريم
1: أربعة.
0: أربعة. عزيز
2: خمسة.
0: في دقيقة
1: ستة.
0: ستة.
1: سبعة.
0: سبعة. 25
2: ثمانية. هم ما بتتكلم من بعد قول تسعة. ثمانية سي جعفر.
3: والله والله
0: لا لا
3: بي شيمد بي شيمد
1: بشنو الشيم
2: الشيء. تفضل توكلنا على الله توكلنا على الله. شنو
0: بشنو؟ ثمانية أغاني مزود.
2: بسم الله.
0: ثمانية أغاني نعم. مزود 3 و 2 غير موال
2: اي تواصل
0: طب.
3: الوردة اللي نحكي عليها بطبيعة ما شافها حد. جواباتي وصلت يميمة.
1: خليوه
3: جوابتي وصلت يميمة. مالك روحي ومالك قلبي كل حياتي ملكي ديك. ما تعرفش شوف بشني قهوة. يا نوار اللوز يا أبيض يا محمر. أم السفساري محلى محلى قدها. بنت الحي يو خياني تكوي كي تكوي كي. بنت
1: الحي
3: يو خياني تكوي كي. وعجبين عصابة يا ناني ناني ناني بيب بيب بيب بيب. زغرة العروسة جات بيب بيب بيب بيب بيب. جات للت البلاد جيبها يا سيد
1: القصد
3: للت البلاد مش البلاد.
1: جعفر جعفر ما يعرفش معناه مزود.
2: شنو لا قلت مش
1: مزود.
0: هزيمة هزيمة مدوية. عندك إلا 10. السؤال الموالي. السؤال الموالي. قديش تنجم تقول في دقيقة من كلمة طليان بالطليان؟
1: أي كلمة أي كلمة
0: أي كلمة بالطليان؟
1: ستة.
0: ستة.
1: سبعة.
0: سبعة.
1: لا
3: لا بوجورنو بيليسيما. بيلا بيلا سامحني البيب نسبريسو. تشاو كومي تي كياما
1: اوباتشيو
3: فينيزيا روما روما
0: ميلانو
1: اريفيديتشي.
0: والله الفيديوهات يهبطوهم على الفيسبوك اذا ضحكوا عليه في الاول. انظروا لنهايه الفيديو
1: اريفيديتشي. لا تضحكوا على الكتابي
0: والله. الصح برافو
1: ثانك يو.

0: South Africa.
1: Bien. السؤال الموالي. قديش تنجم تظن غناية زعمة زعمة هندوية؟
2: معرفش.
3: واحدة.
2: لا الحقيقة.
4: شيك زعمة.
1: زعمة زعمة بالهندوي حتى كما تعرفش لهجة. أما يجينا اللي هي غناية هندوية.
2: قلت واحدة.
3: واحدة.
2: ليل عليك.
1: ليل عليك.
2: مش تقول اثنين. ثلاثة. رباب سامحني.
1: ثلاثة. ليل. ثلاثة. ثلاثة.
3: أربعة.
2: زين
3: علاش تقول زيد انت؟ لا والله لا
1: أربعة. جربت بربي لحظة بربي عزري نسيت وقتك بالرقصة نتاعها.
2: جعفر هو المزود الكل عنده فرد لحن عنده خليه هندي طبعا
3: عندي كعبة مركزية في الهندي
1: عرفتها وبدله
2: واني واني واني واني
1: لا قولها بشوية بربي قولها بشوية
4: اسمع علاش ما تخليش وحده حسام علاش لازمنا نكونوا موجودين
2: لازم نضحكوا احنا
3: مولي مولي مولي مولي هاني نامي لا ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود ود
1: ود
3: انا ما
2: يضمن معايا دبكة
3: اللي
2: حل الراديو هو يقول ما فيهمش شنو
1: هي مليان اكيد عارفين على قطوس اسمعني
5: اخو فاز بنت الحي
1: لحظه
5: بنت الحي
1: توا باش نفاجئكم اقسم بالله
4: فاجئنا بالله
1: رافع واش دوه قديش تنجموا تظنوا مطلع تاع اغنيه فرنسيه
3: انا كان ما بدهاليش تخش
4: انا رافع
2: طلعواتي اي سيدي 8
1: اي قديش انت قلت
2: 8
1: 8
3: 8 هكا ديريكت
5: 9 9
3: لا لا لا تعال شقي اي عاش خويا
5: 10
1: رباب
2: 12
1: خلي رباب خلي رباب
4: ما نسمعش يا
2: شباب سكتي
5: مواقف بايخه
4: rien de rien تحرك بكلي
2: هذه واحدة
4: ني لو بيان
3: كو
4: ما في
1: تعدي اللي بعد
4: اللي بعدك هي نعرفها
3: شوقي
4: امشي الاخرين امشي امشي
3: لا بوهم
4: لا في كون جو سوي دون سي برا il me parle
1: لازم تتحركي
4: يا ما نجمش تحرك بكلي جعفور
2: جو فوا لا في اون روز سنين اللي بعد
3: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là. Padam, padam, padam, elle arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam.
4: Emmenez-moi.
3: Emmenez-moi. Au bout de mes rêves
2: de la terre
3: emmenez-moi au pays des merveilles moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits je l'aime à mourir vous pouvez détruire tout ce qui vous plaît
4: mourir sur
3: scène d'Alida والله انا حافظ
1: بالك سي بون انت
2: طبيعي جاوبه
1: والله
3: برافو une poule sur
1: le والله رافع هو المنتصر
5: مهندس ربي
1: المنتصر هو رافع جيت
4: لي انا بالفرنسي جاكر
1: قداش تنجم
2: اه مازلت مواصل
1: اي قداش تنجم تقول من كنا بالانجليز
2: اديني تررم تررم هاي سيدي
4: يعطي نومن
2: 20
3: 30
5: تفضل
3: لا لا لا بلاش عفاكو دور ما غادي دور
4: ما
3: غادي
4: ما نجمش من حقه ما
2: حقي قلت 50
3: يا اخي دخلوك لهنا باش تقول تفضل انت
1: يا جماعة امشي امشي
3: جاي باش تلعب باش تقول تفضل
5: 31
4: 32
2: 50
3: لا تفضل انت تقعد
1: 50 في دقيقة
3: والله لا ما تتفضل
4: هي في دقيقة
1: 3 سكيت سكيت سكيت
3: قولوش بكل
1: برجولية تحت
5: اي ما يكلم حد
1: 3 2 1 جو
2: Hello, hi, how are you? Good enough. When, how, now, yes, no, it is, he, she, it, why, if, in, on, at, house, mouse, telephone, water, cup, cafe, flower, plastic, wood, pen, pencil, paper, green, blue, red, yellow, purple, gray, transparent, microphone, TV, glasses, necklace, pullover, shoes, socks, trousers, camera, light. C'est bon?
1: Oh my god! Oh my god! Oh my god! What is this girl? She is abnormal, huh?
5: Abnormal.
1: What is قديش تنجم تقول من جملة معناها متاع سلف
4: العامية هذيا وربحها فيها رافع خاطر امور تسليف مرحبا بك
1: جمل
3: باش تتسلف خرجين
1: قديش من جملة
2: والله ربح فيها رافع عمري
1: هاي
3: هاي انا خمسة
1: موجودين خمسة
3: خمسة 5 جولد نعيطهم
2: ست
1: ست
2: سبعة ثمانية
3: تسعة واي نوت
1: مبروك علينا
5: مبروك علينا
2: نورمالمون ان شاء الله زينة
1: ان شاء الله زينة زينب البارح تفضل ماكش حاضر على زينب
2: ان شاء الله زينب
1: انتم بالخلاف

0: الاسرار وعلى كل شيء ونمد ايدينا لبعضنا. والتونسي للتونسي رحمه.
1: هذه الخامس امشي مازالوا
0: ثاني. شوف انا راني اخر الشهر باش يصبوا لي عندي فلوس جايه فما ورثه.
2: ورثه ازر بالوقت. شوف
0: بعنا الاراضي بعنا طبت لك به
1: تقول طول
0: تا ايه
2: برشا مصروف
0: في السنه. بلي نلقاش فوق منك 10000 بلي نلقاش فوق منك 20000
1: تعتبر اجابه صحيحه. باهي باهي باهي
0: حاول
2: حاول حاول حاول
1: شنو هي؟
2: قلت لك مالها حشمه كيفاش حفظهم الكل كيفاش يقول فيهم الله اعلم.
1: ركزوا معايا شباب صبايا باش نعملوا فصل صغير
2: اوكي
1: ونرجعوا تو خويا باش تدخل الكوره. اعطوني
2: نخرج واحد
0: نخرج
1: واحد والله يسهل كوره ما سهل فاصل ثم نواصل.
3: بوبليسيتي ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31-38-35-80 ولا أدخل على لسينا فانتين.
4: ما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
1: رجعنا لكم سادة المستمعين مرحبا بكم. كما قلت مازلنا متواصلين معكم. رفع وينو عايت الرفع رفع وينو
2: شي جيب كورة ويجي مش يبالي بشنعبه بالكورة
5: بشنعبه
1: هاي هاي بشنعبه مازلوا زوز تحديات زوز تحديات زوز شبيه
2: حركات احمائية
1: ها
2: جيت في هاني
0: هاني جيت بدات ايش
1: هاني ليه ليه مش
2: نورمال
1: جاي هاني باهي اسمعوني قداش تنجم تسمي فهمني ولا من جمله عندها هو يجي شباب يجي
2: شو كنت دخلة
6: عزيز معايا اليوم
1: اي معك معك كل واحد
6: معك
1: شكانات قديش تنجم تسمي من جملة عندها علاقة بالتعليق الرياضي يقولها معلق رياضي
2: جملة
6: خمش
2: كانت كلمة كانت كلمة
6: ولا جملة
1: جملة ينجم يقولها معلق رياضي
2: عدو خي هكا جيت المعلق رياضي
1: هاي
2: ما شاء الله عليك
1: قديش من جملة
2: امشي مارس خدمته معك
1: امشي
2: ستة
1: ستة
0: تسعة
5: عشرة
1: عشرة
2: حداش
6: اثناش جعفر تونتي
2: استنى
6: تحكم وتخمس
2: خمستاش
1: خمستاش
2: اثناش
1: خمستاش
0: تفضلي
6: مبروك عليك
5: ليه سيلي
0: مبروك
2: عليك
1: خمستاش قريب قالت خمستاش دروا
2: نلعب
0: بالريتم
1: اسمعني تعليق رياضي جمل موجودين في ماتش تعليق رياضي
2: جعفر ما تصعبهاش
1: دروا دو ان توب.
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. نحن اليوم في من من من استاد رادس حمادي العقربي زميلي هاني من استاد ما نعرفش شكون الدقيقه الاولى الدقيقه الثانيه الحكم دخل الميدان
1: عامل حركه
0: لا لا
2: مش جافر انا نحكي كيك كي نركز
1: زميلي هاني بلعب درش
2: جافر باه باه باه ما تقصش اغزر له كفايه عملي لازم
1: زميلي هاني من ملعب
2: ما قلتليش العقربي ما قلتليش مثل من
1: مثل اعطيني
2: تمثيل صوتي هذاك اسمه جافر
5: معناه هو جملة قال ديجا في تيران قالها معلق
2: نعاود ما نعاودش
5: ما تخلطش تقول 15 جملة 30 ثانية
1: 10
2: 10 ولا دقيقة ولا دقيقة ولا دقيقة مش 30 ثانية برا هيني
5: شنو باش نقول
1: صوت الجمهور
5: قداش من جملة اهلا وسهلا مرحبا بكم من ملعب حمادي العقرب هاو جمل
2: تتكلم امشي امشي شعارك
5: من ملعب حمادي العقرب رادس الجمله الثانيه
7: عبد السلام يا حلال
5: مواجهه نهائي كاس تونس الجمله الثالثه
2: ما تقولش الجمله امشي
5: بيه.
2: قول كاينك تعلق عيش
5: بين
2: الدور
5: بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجيسي
2: تشكيله
5: الاربعه حكم المباراه فلان الفلاني الجمله الخامسه
2: ضربت
5: حضور جماهيري يقارب 20000 متفرج الجمله السادسه
2: ما تسميش الجمله
5: بالنسبه لطاقم تحكيم المباراه كذا كذا كذا الجمله السابعه
0: والله نعمل خير منه هنا مش تعفوت
1: علق على ماتش البرة بين ليفربول وتشيلسي باش نبعدوا على المشاكل
2: قالوا
0: يا مارتينيلي
2: قالوا ليفربول وتشيلسي
0: والله ليه
1: نعملوا فاصل صغير بعد شوي اخوي نستقبلوا هاني
2: اعطيني فرصة
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان أفام كل يوم من اثنين للجمعة

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: رجعنا لكم ال 11:28 دقيقة باش نمشيو تسويت مع هاني في هاني جيت هاني مشيت.
2: هاني جيت. هاني جيت.
3: تعليق الطاهر اسمع قالك باش يهزكم تبعض في اخر حلقه متاكد
1: رفع
3: مارتينيلي رفع
1: غابرييل امشي خويا هاني
4: باهي باش نحكيو بعد شويه على مؤثر ارجنتيني ساهم في انه الكونت انستغرام تاع لاعب منتخب نيوزيلندا يوصل لعدد مهول جدا متابعين في ظرف صغير من بعد نحكيه على شنو صار بالضبط لكن خلينا نبداو منتخب الهولندي منافس منتخبنا الوطني التونسي اللي كان لعب البارح على المنتخب الجزائري مباراة ودية قبل المونديال والبارح كان المنتخب الجزائري احدث المفاجأة بعد ما انتصر على المنتخب الهولندي في هولندا بالذات ماتش لعب في روتردام 1-0 في المباراة هذية انتصار الحقيقة نتفرجت في المباراة كاملة الحقيقة صحيح المنتخب الجزائري ما كانش هو المسيطر في المباراة صحيح كان افضل في الشوط الثاني
1: عمي هاني اربح ماتش ودك
3: والله العظيم
1: شكون مسيطر التاريخ بيقول شكون مسيطر شكون اربح هاي
4: باش نجيك علاش المنتخب الجزائري انتصر البارح لانه المنتخب الجزائري كان اكثر افكاس من المرمى ولانه المنتخب الجزائري حارس مرماه لوكا زيدان كان انقذ تقريبا 5 اهداف محقق بالتالي تنقذ انت 5 اهداف
1: ايوه
4: وفريق يسجل هدف تقل روحك راه واحد
1: بديش صاحبي قال لي انا صاحبي يفهم في الكوره قال لي باش تترشح في كاس العالم وتمشي للدور الثاني لازمك فهمني ولا جول احمامه لازم كذيب في وسط الميدان ورونار في الاتاك
4: بالضبط في
1: هذه هي الكوره لازمك حمام اخوي وبا وبا وبا وبا والله بالحق ينحي لك 4-3 كور كيما الجارديان تاع الجزائر خويا عندك ذيب في وسط الميدان يخرج لك الكره بالملي كيما البوتو تاع الجزائر تاع البارح وليخت فسخ الجوار خويا في الكتر فانديس حاجه دوخ
3: بالضبط يعيطوا لك في البين جافور
1: بالضبط. والله كلمه صحيحه
3: ولا في المجلس تصور تقول لهم لازم رونار
1: نبدا متربع وكذا
3: ندبروا لك شورت طويل
1: ندبروا لي
3: رونار في الميدان
4: دونك المنتخب الجزائري البارح اثبت للعالم الكل انه منتخب نجم يتقرر الف حساب في الكوب دي موند هذيا والحقيقه انا جعفر والله شفت حتى المقابلات الاخرين المنتخبات الافريقيه معناها شفنا حتى ما في مباراه منتخبنا التونسي امام النمسا البارح زاد نيجيريا ضد بولندا شفنا المنتخب
1: شعب نيجيريا
4: شنو نيجيريا ربحت البارح ضد بولندا شنو المنتخبات الافريقيه الحقيقه انا شفت كاس العالم هذه نتصور حسب رايي يعني توقع مش يمشيوا لبعيد لكن نتصور النيفو باش يكون متقارب جدا مع المنتخبات الاوروبيه معناها ما عادش تنجم تكهن شكون باش يربح
3: قبل كانوا شكون كاوفي سمح معناها الانديه شكون
4: اي بالضبط قبل سنين ما كانتش الشيء هذا كانوا منتخبات معناها الافريقيه ديما يخرجوا كلهم الدور الاول المره ذي انا نتوقع في كاس العالم هذه نتصور نشوف زوج ثلاثه منتخبات في الدور الربع النهائي مش نحكي على الدور الثاني على ربع النهائي صاوب شوفوا زوج ثلاثه منتخبات افريقي لانه الحقيقه النيفو ولا متقارب جدا يا جعفر وزاد فوتنا القاره الاسيويه كنا قبل ايجاليتي تقريبا مع القاره الاسيويه من ناحيه الاداء والنتائج اليوم الحقيقه المنتخبات الافريقيه الحقيقه تطور كبير وبما فيه منتخبنا التونسي معناها احنا زادك تفكر انت في العامين الاخرين كل نلعبوا في منتخب كبير معناها نعملوا مستوى كبير بالتالي ان شاء الله يا ربي تكون الامور ممتازه جوست كلمه صغيره على منتخبنا البارح عمل حصه تدريبيه اولى في بروكسل حصه شارك فيها كل اللاعبين و شفنا حتى الفيديو على الصفحة الرسمية المنتخب مع حقيقة في التمارين منتخبنا يعني في التمارين معناها بأداء قوي تعرف أنت كي تكثر كي تقوي الريتم تاع التمارين ديما يكون قبل كومبيتيسيون كي تقرب الكومبيتيسيون جعفر تاع الكاس العالم تطيح شويه في الريتم باش اللاعبين يكونوا حاضرين وفري فيزيكمون في المقابلات ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا ونذكر ديما ونعاود ماتش نهار السبت ماضي ساعتين ضد المنتخب البلجيكي تحضيرا واخر مباراه استعدادا لكاس العالم كندا الولايات المتحده وايضا المكسيك زوج مقابلات في المكسيك و مباراة في الولايات المتحدة الأمريكية هي المباراة الأخيرة
1: إن شاء الله باش يكون حضور جماهيري كبير إن شاء الله في بروكسل فمني حكى لي حما عطيه ما في بروكسل ماشي
3: هو حتى شمس ماشي
1: فمني قال لي جو كبير قال لي باش نعملوا أجواء كبيرة برشا فمني ولا إن شاء الله يا خويا إن شاء الله يا خويا تروح بلجيكا فمني ولا نلعبوا كورة ونوجعوا والنجم حتى نقدموا تروح كيما كنت تحكي برجولية هاني
4: وحتى كان ما قدمناش فايدة يكونوا حاضرين في المباراة الأولى في كوب دي مون
1: برجولية خفص لك فازة الحقيقة كيما كنت تحكي بالضبط واحد بيتعلتش على بدنه مثلا يقول لك البرازيل ولا الأرجنتين ولا ألمانيا ولا فرنسا الحقيقة أنا أخويا
4: كنت ربحت فرنسا في كوب دي مون الأخرين
1: برجولية هولندا الحقيقة معناتها فهمني السويد خاسر
4: السويد خاسر ضد النرويج من غير هولندا النرويج خاسر ثلاث من غير هالاند خاصة ضد النرويج.
1: والجابور بحناها مرة ثلاثة. معناتها اسمعني نمنو برجولية.
4: لا نمنو شوف جعفر نمنو هو الجابور فيش ربحناها يعني في دورة كيرين. شدتنا طرح كامل من بعد تروا كونتر اتاك ماركينا ثلاثة بوكو.
1: أنا ما يفرحني كان الأولاني على المجموعة والله العظيم لو كان نمنو.
4: إن شاء الله إن شاء الله ما باللوجيك صعيبة شوي.
1: باهي سامحني بالله نحي المسلم
4: باللوجيك.
1: لحظة لا تعمل مثلا اقوى كيب شكوني هولندا
4: على الورق ديما
1: تعمل معها 0-0 تعمل معها نيول
4: بوركو با
1: وتربح السويد
4: الجزائر البارح 0-0 دقيقة 86 قبل ما تسجل
1: تربح السويد وتربح اليابان
4: معليش ليه تنجم يا جعفر تنجم
1: فارق الاهداف المدفوعة والمقبولة وكذا
3: سمعني مش مبروكة قلنا لك العام هذين عدلوا ودرا شكون مع بنما وقعدنا كيك يا جعفر
1: معناتها ليه ربي
4: والله مجموعتنا مختلفة
3: شوي
1: انا نسمع فيهم مجموعة قوية المجموعة اللي تحت فيها ذولي مصر ضد الارجنتين
4: لا مجموعتنا احنا اقوى مجموعة علاش جعفر شو
3: شخص شخص
4: مصر ولا المغرب ولا غير ديما في مجموعاتها فهم منتخب واحد اقل منها في التصنيف تاع الفيفا مثلا المغرب معها اي تي منتخب لعبنا الواحد هاي تي اللي هي اقل منها في التصنيف فهمتني معناها اي
1: احنا اقل وحود في التصنيف توا في مجموعتنا
4: احنا المنتخب الوحيد من افريقيا اللي الاقل تصنيفا في مجموعات سويد 37 احنا 44
1: يا ربي
4: الاخرين اعلى معناها فهمتني على الورق حاقرين لكن احنا نجمو نرفع انا عرضني فيديو البارح قبل المونديال 78
1: سيدي محرس
4: في تم تصويره في الشارع وقتها والكل زوز ولاد صغار يقول له قبل المونديال 78 يقول له اول ماتش نلعب ضد المكسيك طفل صغير يقول له ان شاء الله ما نكلوش سكور كبير يا اخي جاوبه صاحبه طفل صغير يقرا وراي الكره الدور من بعد تعرف ايش صار ربحنا احلى المكسيك 3-1
1: عبد العزيز العربية
4: والله قسما بالله والله تو لو جايين بعض الفيديو دونك راهو الكره الدور راهو ما تعرفش راهو الحقيقه نتاع 90 دقيقه هذيك تنجم انت تعرف كيف تتعامل مع الماتش تنجم تربح انا ان شاء الله يا ربي متفائل شويه وديما نحب نكون متفائل خاصه انه مرضي توقيت مقابلات كان اللي باش يسهر واللي بالرسمي يحب المنتخب يتفرج ماتش لو 3 نتاع الصباح ضد السويد وماتش الثاني ماضي ساعتين وماتش الثالث نص الليل
3: دونك اخر ماتش هو اللي
4: كان كشعب باش تلقى امبوتياج من ساعتين تعليل القهوي معبيه تو حتى الملاعبيه يحسوا كيفاش تلقى ناس كل راقده في ديارها ويتفرج في
1: لا لا لا لا تحب نعطيك مفاجاه تحب نعمل لكم ساعه سعيده نص الليل
4: كان يحلوا لك مرحبا
1: ساعه سعيده نص الليل
4: فاروق نستخدم ساعتين تعليل
3: نسمعكم
1: والله نعمل لكم ساعه سعيده نص الليل
3: اخر ماتش هذا تحكي عليه راك
5: نحضر معك
1: ما نخدموش في النهار ويعطيونا لونتين ساعه سعيده نص الليل
4: انا نجي معك
3: انا نخدم
1: ونخدم اسمحوا لي ونخدم معك الديوان
4: والله نجي معك على كل
1: هذا الموضوع
4: نكملوا فيسا
1: استاذوا بالله
4: كملوا فيسا خلي وقت الريم فما مؤثر ارجنتيني اسمه سكارسو قرر انه يلوج على اقل لاعب باش يشارك في الكاس العالم هذه معناها متابعه على حسابه على انستغرام معناها الاقل شهره مشى يلوج والكل فلقى انه فما ملاعبي في منتخب نيوزيلندا اسمه تيم بين اللي السيد ذي عنده 4000 ابوني على انستغرام مشى عمل مشى وتصاوروا ما يفوتوش 200 جيم في الانستغرام تاعو مشى عمل الانفلونسور هذا الارجنتيني مشى دونك طلب من لي زابوني نتاعو الكل واللي هو عنده ملايين على يوتيوب عنده 4.7 ملايين تقريبا على اليوتيوب مشى طلب انه الناس الكل تتبع السيد هذا او عندنا ديجا التصويره في ظرف معناها اقل من نهارين تقريبا
3: ولا مليون ولا ونص
4: من 4000 ولا مليون ونص
3: وديجا زين وصلت
4: 80
3: هو جعفور قال علاش من نختاروش لاعبي
4: الاقل شهره
3: متابعه واقل شهره في المونديال الكل نتاع 2026 فركز عليه قال القاتل نتاع نيوزيلندا هذا قال هيت جور هذا مو وراه ناس كل بغض النظر على جنسيتك بغض النظر على الكيب اللي تشجعها وردوه هو مشهور سيد ذي ولا مشهور وتعرف بالكدي جعفور
6: حلو
3: ناس كل ما تعرف
6: بعثوا له بروفيل رافع
3: ولا واسمع فما ناس دخلت الويكيبيديا بدلته قالك احسن جوار في العالم ومش نورمال وميزين عليه برشا باش يعمل حاجه في
5: المونديال في
4: تعرف حاليا عنده 4.9 مليون في اللحظه هي
3: كانت عنده 4748
1: كلم حنا بعلا
5: انتم سمعتوني على البرونستيك قلت لكم
1: لا
5: سنة امريكا في الفينال ولا الدمي فينال
4: ذي ما عشت
1: هو اقوى فينال امريكا وايران
5: حلو تجي
4: وحكم انجليزي
5: انت تشوف
1: اي ان شاء الله سي رفع بارك الله فيك عطيك الصحه هاني كنت هاني جيت هاني مشيت بعد شويه باش نعملوا احنا توا فاصل، بعد شويه عنا ما نحكيوا مدام ريم.
3: اي عنا
1: ما نحكيوا، فاصل صغير ثم نواصل.

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: بونجور.
2: بونجور.
1: مرحبا بك. هو وقيت سينجي.
2: سينجي.
1: عندنا ساعة عيد ميلادات وتهاني خلينا ما ننساوش الناس اللي تسمع فينا وبعد كده نقول لكم شنو باش نعملوا في سينجي.
3: هذا بالانستغرام زاد مريتش على اليوتيوب يا جماعة. سي مجدي بالحاج يقول صباح النور، اليوم عيد ميلاد ولدي أدومة بالحاج صالح، حاب نقول لكم كل عام وانت حي بألف خير. مدام درة الشتوي والله قداش حبيت الميساج نتاعها، قالت صباح الخيرات والمسرات، حب نقدم تحية لولدي الغالي ونور عيني وقلبي وروحي وعمري اللي عايش على خاطره، ونقول له عيد ميلاد سعيد وألف مبروك نجاحك المتميز منظرة فرنسا يا كنزي وحياتي، ربي نشحك ويعليك ويخليك لي ادم 21 سنة. ألف شكر، تحياتي لكم الكل، شال ألف مبروك يا الدومة. مدام يسرى نملاغي إن شاء الله مانيش غلطة في اللقب، تكون تحب نهني بنتي أيوتا على نجاحها سنة أولى جامعة، وإن شاء الله ديما متألقة ومتميزة، سلمني برش على جعفور ورافع ودي.
1: شكرا
2: جوست سمحني مجدي سوريا كعدتها رباب كنت مش نقولها هنا توا. فما ميمو ما نعرفش شنو اسمها من البارح، هي عيد ميلادها البارح، دونك باش عملنا ديديكاس اليوم. صباح الخير رفع، ما تنساش الديديكاس نتاع عيد ميلادي بعثت لي البارح، وقالت لي ابعث من بعد باش نهبطها على الباج نتاعي. عندنا
1: فضايح كل شيء يقرا عيد ميلادها سعيد ان شاء الله.
2: عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت حي بخير. ميمو
1: ميمو اليوم عيد ميلاد، اليوم زاد عيد ميلاد فاطمه فطومه الحجري، كل صباح تصبح عليكم وتسلم عليكم. البارح قالت لي افرحوا بي غدوه، كل عام وانت حي بخير يا فطومه، يعطيك الف صحه وان شاء الله تكون بخير وخير من المده اللي فاتت. هو احنا في العاده بالطبيعه تعرفوا سينجيم مع ريم كما مستنسين نلعبوا، ولكن بما انه جعفور غدوه باش يكون موجود معاكم لكن مش معنا احنا، باش يكون موجود في صفاقس وباش تتبعوا ساعه سعيده من صفاقس على خاطر عنده مهمه نبيله كالعاده. تعرفوا غدوه نهار جمعه ومستنسين في الناس بالناس، نحاولوا نعاونوا الناس ويحاول جعفر يحط من طاقته الكل باش يجيب محبتكم انتوما ومساعدتكم انتوما باش نجموا نعاونوا وحالات تبدا مستحقه. اكيد احنا غدوه جعفور باش يكون في صفاقس على خاطر فما مهمه غدوه باش تنجزها جعفور في صفاقس لجهه صفاقسيه. خلينا نقولوا اللي انت غدوه عندك مهمه باسم جمعيه اطفال تونس لذوي الحاجيات الخصوصيه والتوحد على خاطرهم مستحقينك وقصدوك في حاجه.
4: الحقيقة غدوة تحدي كبير برشا، تحدي كبير برشا للبرنامج هذا، للبرنامج هذا وللمستمعين بتاع البرنامج هذا، تحدي كبير برشا، تحدي مش سهل
3: بصراحة.
4: ماهوش سهل بالكل
1: صحيح.
4: بالكل
1: صحيح.
4: غدوة نحكيو على تحدي بتاع اسكو نجمو نحطو اليد في اليد ونشريو كار قيمتها 149 مليون. 149 مليون الوليدات ذوي الحاجيات الخصوصية. باش نحكي لكم القصة أنا كيفاش صارت، مشيت وشفت وعينت الوليدات هذوما اللي هما من ذوي الحاجيات الخصوصية والتوحد، وقع إدماجهم في المجتمع
3: الحمد لله،
4: وقع إدماجهم في مؤسسات اقتصادية يقراو في مولا وباش يخدموا. العائق الوحيد هو التنقل، لأنه ثم شكون يسكن في عقارب ما ينجمش يتنقل للوضعية المادية متاع العائلة. تصور معناتها إن شاء الله ربي يعين أي إنسان عنده وليدات أو طفل توحد ولا عنده طيف توحد ولا من ذوي الحاجات الخصوصية، راهي ما هيش سهل،
1: مستحقة لهوة خاصة وتعب أكبر،
4: لهوة خاصة. دونك الإشكال اللي صار أنه المؤسسة الاقتصادية قبلت الوليدات هذوما، ولي بارون فرحانين برشا انه ولادهم وقع ادماجهم. تعرفش معناتها؟ معناتها ينجم يكون الطفل هذاك اللي هو عنده طيف التوحد ولا التوحد يصرف على عيله وراهم متميزين جدا واذكياء لدرجه لا توصف. ولكن الاشكال القطيعه وين؟ انه ما عندهمش كيفاش يتنقلوا.
2: صعيب تعمل لما
4: صحيت. دونك التحدي بتاع غدوه، انا ادعو اي انسان يسمع فيي في اللحظه هذه، غدوه بالنسبه لي انا هي اصعب حلقه في حياتي، اصعب حلقه في حياتي في برنامج اسمه ساعه سعيده، ولكن عمري ما قطعت الامل وما ندريش انا ربي شنو مخبينا وربي شنو مقدر. ريم احنا لمينا 5 امبيلونسات لغزه
1: صحيح،
4: نوينا على 50 مليون، ندرش على التاريخ قلنا اجي نلموا 50 مليون ندبروا امبيلونس اوكازيون هكا ولا
1: صحيح
3: ذيك كنا على قد ما نجم.
4: صارت فزعة نلقاو رواحنا شارين 5 أمبولانسات ووصلوا لغزة. البرنامج هذا والمستمعين بتاع البرنامج هذا اللي أعطت صياغتها واللي جات لنا قالت برع بكلوتي واللي عرس ولدها فمي ولا واللي بعث واللي أعطى 10 ملايين واللي العمرة متاعه واللي الحجة وصار يعني واللي جاب 20 دينار التكسيست وكذا. يعني نعيشوا في أشياء جميلة جدا. من بين اللحظات اللي من نجي ننساها الأمبولانس تاع قرقنا اللي ثم مواطن لمينا 3 ملايين قدرة ربي عظيمة يسمعنا مواطن بالصدفة يقول قديش مازال في الأمبولانس وقولوا له 47 مليون يقول 50 مليون من عندي. 50 مليون من عندي. العشية بعثهم 50 مليون نهيرين 3 اسألوا الهلال الأحمر فرع قرقنة والأمبولانس موجودة الآن في قرقنة. لو كان احنا ما نصلحوش وما ندزوش وكذا شو باش نعطيك معلومة. أنا علاش هكا وفرحان وسعيد وفخور بنفسي. الكلام سهل احنا غضوا في الفعل. الكلام سهل قول اللي تحب قول فاش يعملوا من ثم قريت كومنتير البرنامج بتاع الطلبة قول اللي تحب. لا لا قول اللي تحب. الفرق انه انت باش تقول وانا باش نفعل. وانا غضوة قلت لك تحدي حياتي تحدي حياتي في البرنامج هذا فهمني ولا انه يا اخويا مش نلم المونطون الكل على الاقل غدوه تكون الحقيقه حمله وخاصه ادعو رجال الاعمال والمؤسسات الاقتصاديه رجال الاعمال والمؤسسات الاقتصاديه والشركات نعلمهم اللي لو كان انت تتبرع بمونطون للجمعيه هذه حسب علمي انا يتنحالك من لامبو يتنحى من لامبو
1: تسهيلات جبائيه
4: وتسهيلات المؤسسات الاقتصاديه
1: وفي مسؤوليه مجتمعيه
4: وانا مستعد نذكر اي مؤسسه اقتصاديه غدوه تدخل معنا وتساهم اي مؤسسه اقتصاديه اقسم بالله العلي العظيم لا نعرف شو باش يصير لا عندي حتى شيء في راسي. هذه الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه ادعو الناس اللي يعرفوا اش معناتها ولدك من ذوي الحاجيات الخصوصية ولا عنده طيف التوحد ولا التوحد أدعو الناس ميسورة الحال اللي صارف على ولده وهز على ولده وقفل ولده وكذا فهمني ولا أنهم يقفوا مع الجمعية هذه. في الأخر بالكل بشي أقول كلمة واحدة كل ما تدور العجلة في الكار هذه وصارت قبل وعملناها لهنا
3: جمعية متعددي المروءة
4: المروءة جمعية المروءة يظهر لي
1: المتعددي
4: نوين على كار نوين على كار خذوا كار ومينيبيوس
1: صحيح
4: كار ومينيبيوس وتو غدوة نهبطوا فيديو نفكروا السادة المستمعين ونوريهم فلوسهم وين مشيت
3: مش قال وقتها جعفر تتفكر تدعي للحلوق لهنا تدعي للعروق على خاطر
4: ما تدعيش لحلوق
3: معنى مش الله ربي يطبيهم وتتعدي دي الإعاقة يعني كتلة جسدية فقط ولا وقتها كار وبيوس.
1: جعفر مهمة مش سهلة لكنها ياسر نبيلة. خلينا نذكر جمعية أطفال تونس لذوي الحاجيات الخصوصية والتوحد الكار اللي مستحقينها على خاطر الصغيرات ذوما اللي نجم نقولكم اللي هم أعمارهم من بين 11 سنة و 23 سنة
4: بربي ملاحظة أيوة. سمحني لهنا ملاحظة مهمة برش سمعتي معدل الأعمار ولا
1: من 11 ل 23
4: من 11 ل 23 رأي ثم حاجات تتفرح راي ثم حاجات تفرح برشا برشا برشا من مؤسسات اقتصادية تونسية ما نجمش نسمي أما ثم مؤسسات اقتصادية تونسية تاخذ زوز من وليدات ولا ثلاثة عندهم طيف التوحد ولا التوحد صاحبي تصرف عليه تكونه قريه تخرجوا. أنا عندي صديقي مهدي فهمني ولا اللي هو خذ الجائزة العالمية الثالثة خذ الميدالية البرونزية لانه ثم مؤسسه في تونس لنا ثم ريستوران في تونس معروف على ملك سي منير العارم ربي يبارك له الله يبارك له ومش كان مهدي جابوا ليت اخر خذوا الميداليه البرونزيه في العالم هذوما رام دي جيني هذوما لو كان نعطيهم الفرصه ما نقصيوهمش. الكار بتاع غدوه هي العجله الحقيقيه بتاع الخير اللي باش تدور اللي باش يتبرع غدوه راه كل ما تدور العجله هذه وتهز الطفل هذاك يقرا فهمني ولا وتهز الطفل هذاك يخدم ويصور لفرانك ويعاون حتى عائلته. أنا راني واعفش قاعد نقول أراهي بركة وراهي صدقة جارية. أدعو كل الأمهات والجدات والجدود الناس اللي معناتها يفهموا فهمني ولا اللي يحب يصدق اللي يحب يزكي اللي يحب كذا عليكم امان الله باش نعطيكم رقم الحساب الجاري ولا يا رب يا عالي غدوه نبشركم ان شاء الله اخويا من صفاقس غدوه تجيكم البشاره ان شاء الله من صفاقس غدوه تجي البشاره والكار هذه تحصلوا عليها ونوريوها ونوريو فرحه الاطفال بيان سور من غير ما نصوروهم وكذا وفرحه الاولياء
2: انا جست ندعو الناس غدوه سبيسيالمون عاونوا بزيد علاش نحن باش نحكي باش نخص في الكلام متاعي الأطفال اللي عندهم طيف التوحد والتوحد يعني وحكينا عليها برشا مرات لهنا وأنه حتى في القراية نوعا ما مش نقول ما عندهمش الحق يخرجوهم حتى من القراية شفنا نحن حتى في التاتيك يوصل النيفو معين محاولة الإدماج ما يجناش حق وصعيبة والله فرصة هذه والله فرصة أنا بكري في الأوف جعفر قال لي راهو العباد باش يدخلوهم يعني كريمون يخدموا في لي سوسيتي وكل شيء يعني والله فرصة وإنيسياتيف لازمنا نقفوا معها بتزيد تنتشر
3: أكثر
2: بتزيد تنتشر
3: أكثر تشجع الناس أن تعتمد عليهم
4: السؤال المطروح اسكو توانسة غدوة فهمني ولا حدث كيما هذا نجم يكونوا فيه يد واحدة الناس كل ما بعضنا ولا نجم يكونوا فيه يد واحدة الناس كل ما بعضنا ولا وباش نقولها أنا لأول مرة في حياتي فهمني ولا أنا قبل ما نتكلم شو ما أقولش أنا مش نساهم مادي أنا نعتبره واجب اليوم ما هوش فعل الخير ها بش نبدأ بروحي أنا نعتبره واجب واجب اليوم غدوة معنا حتى حل إلا الانتصار معنا حتى حل لو كان المؤسسة كما قلت لك الاقتصادية ورجال الأعمال والكورجية والفنانين والمواطنين والتوسل للبرة والتوسل للداخل نتكتلوا على كار فهمني ولا اللي هي رمز الانتصار فهمني ولا اللي هي زادة مرشومة وباش تقعد لنا وهذاك هو اللي يدوم
1: هذاك هو اللي يدوم جعفر نحب نذكر انت خصيت بالكلام الصغيرات اللي فما شركات ومؤسسات اقتصادية باش تدمجهم وتقبلهم وباش يخدموا باش يولي انسان فاعل وموراله يتهز ويتطور هو في حياته وينجم يعاون عائلته هذوما اللي في الاعمار المعينة لكن حتى الصغيرات اللي في الجمعية هذية راهو لي زاكتيفيتي اللي يستحقها الطفل اللي في طيف التوحد على خاطر الصغار هذوما لازمهم يخرجوا برشا لازمهم يتفرهدوا برشا لازمهم يعملوا دي زاكتيفيتي هذا كله لازم تنقل
4: طبعاً.
1: الجمعية هي خارج السنتر فيل متاع صفاقس مقرها بطبيعته وهما ساكنين في كل بلاصة لازم شكون ينقلهم الجمعية راهي توفر لهم في ديزاكتيفيتي يتعلموا يصنعوا يحلوا لحلو يعملوا ناتاسيون يلعبوا تنس يعملوا خزف يلعبوا كرة قدم تسقل في المواهب متاعهم وتحاول توصلهم طبعاً. حتى الصغار اللي يولي عندهم إمكانية أنهم يندمجوا طبعاً. في سوق الشغل دونك الكار هذه حاجة مهمة برشا وانتم باش تعاونوهم برشا برشا باش ينجموا
4: باش ينجموا يفرحوا
1: باش يولي يمارسوا فيهم برشا يعملوا في رياضه بالقدي نجموا يوليو ابطال رياضيين هذوما الكل التظاهرات الثقافيه باش يخرجوا حتى من صفاقس يجيوا يحضروا حاجات لان هذا كله لازم هاك الكار هذيك اللي تولي يديهم وساقيهم اللي الحقيقه انت قلت لنا المبلغ 149 مليون توانسه 149 الف دينار معناها يد حتى كان شريكه زوز مؤسسات رجال اعمال الحقيقه قادرين باش يعملوا هذايا وهذا ماهوش غريب زاد على صفاقس اللي قبل كيف عملنا ديزاكسيون فيها ديما كانوا يستجيبوا ان شاء الله جعفور
4: نعم
1: ان شاء الله جعفور غدوه التحدي يكون ناجح كيما
4: مثلا الكار غدوه مش لصفاقس الكار نتاع غدوه مش لصفاقس الكار نتاع غدوه لتونس
1: بالطبيعه
4: وان شاء الله يا ربي بعدها كار اخرى في بلاصه اخرى
3: اكيد
4: وان شاء الله يا ربي بعدها شو احنا الحمد لله يا ربي بفضل ربي وقت اللي نقولوا نفعلوا
3: الحمد لله
4: وقت اللي نقولوا نفذوا انا غدوه متوكل على ربي 149 مليون اللي هما 149 شخص يسمع فينا دفع مليون 149 مليون اقسم 500 شخص فهمني ولا 500 دينار عباره 300 شخص
1: يعطيو 500
4: 300 من اللي يسمعوا فينا 300 فقط
2: يعطيو 500
4: كل واحد يعطي 500 300 مواطن انا اخوي باش نحط مليون ناقصني 148 مواطن كيفي
1: جميل بي ان شاء الله
4: توكلنا على الله
1: توكلوا على ربي ان شاء الله
4: ربي يجيبنا في الصواب ريم ورباب ورفع ميرسي بوكو ان شاء الله غدوه نشرفكم بصراحه فهمتي ولا والملاحظة الشركة اللي باش تتبرع وباش تمد أقسم بالله لما نذكرها نذكرها ونشكرها
1: في الخير
4: وفي الخير
1: صحيح
4: وباش نقولهم الكل وباش نعملهم الكل وربي يبارك لهم الكل
2: آمين.
1: ان شاء الله جعفور للناس كل
3: جعفور احنا عندنا ثقه فيك وعندنا ثقه في التوينز حتى مش غريبة علينا ومش اول مره وانت قلت ان شاء الله المريدي سفيقس مره اخرى ولا اخرى نفكر في العيد في العيد من سليانا وصل للعلوش للواحد في اريانا راهي فهمت هذيك اللي صار ماني مش مربوطة ببلاصة معينة ولا ناس معينة والتوينس زاد اللي في الخارج راهو في فرنسا ألمانيا إيطاليا الخليج راهو مخك يقف إن شاء الله ربي يبارك لهم يكونوا موجودين غدوة.
4: هذاك علاش الورد هذا يتصدق. خديت برشا ورد في حياتي بالنسبة لي أنا هذا من أكثر الورود اللي جاتني صدقا حسيتها المراك تكلمت حسيتها وجيت في وقت وتعب شوي هنا تعب شوي بالحق نحكي لك فهمتني ما عندي شوية ضغط وستريس وكذا ونحضر في مسرحية وكذا وعندي انتظارات فهمتني وبنتي عم الجيب بار وبتشرب الماء ولا بتشربش الماء فهمتني والله فهمتني خوي أنا فخور بساعة سعيدة ومتأكد بحول الله أدعو جماهيره في رش ساعة سعيدة غدوة للطرح الحقاني الانتصار ولا غير الانتصار
1: إن شاء الله جعفور الناس كل غدوة يكونوا في الموعد والناس كل تمديدها وتعاون شكرا ليك غدوة ملا بش اليوم ما مشي لصفيقس
4: توا
1: باش تتواجه إن شاء الله طريق السلامة
3: أنت ميرسي
1: لأولاد
3: سلام عليك
1: ميرسي لأولاد ميرسي لكم أنتم إن شاء الله غدوة تسجلوا حضوركم وتعاونوا الناس كل باش نجموا نحقوا الهدف هذايا نتقابلوا غدوة من صفاقس يقابلكم جعفر في لمان وباي باي
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
6: publicité
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقل بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
9: مونديال السنام على تليفانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تلفزيور كولي دي ميني ليد تليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز زوم
10: ديوان افام فلاش نيوز
11: موجز منتصف النهار ديوان افام عسلمه نقل حوالي 130 مهاجرا غير نظامي الى النقطة الكيلومترية 21 بمخيم العمرة من ولاية صفاقس تمهيدا لترحيلهم رحلة طوعية الى بلدانهم حسب ما صرح به المشرف العام على المخيم كيلومتر 21 في العمرة لديوان افام.
12: احنا تو موجودين في نقطة تجمع عندنا ثلاثة نقاط تجمع في ولايات المنتشة تدفق متاع الأفارقة جنوب الصحراء اللي هي تونس العاصمة في ولاية نابل وفي ولاية سوسة. اليوم مع تبصيفة استثنائية نحن في العادة نبرمج زوز رحلات ثلاثة والسبت نظر لكثرة معناتها النداءات متاع الأفارقة جنوب الصحراء للعودة البلدان متطوعيا دونك اليوم نظمنا رحلة استثنائية في ولاية تونس وفي نفس الوقت في ولاية نابل وفي ولاية صفاقس. العدد الجملي اليوم 130 معناتها شخص يرغبوا في العودة الطوعية لبلدانهم. في تونس العاصمة توعدنا 80 وبين نابل وسوسة 50.
11: المديرة العامة لمعهد باستور تونس سامية منيف ومديرة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بتولوز توقعان اتفاقية شراكة في إطار دعم التعاون العلمي الدولي بين المؤسستين بهدف تعزيز التبادل العلمي وتطوير مشاريع مشتركة في قطاع البحث وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية الصناعية لصحة الإنسان وصحة النباتات. انطلاق نشاط دار الخدمات الرقمية بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد وذلك في إطار تقريب الخدمات من المواطن وتحسينها ودعم التحول الرقمي والإدارة الذكية حسب المكلف بتسيير شؤون بلدية جلمة نور شكري لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. إصابة الكرز حبل ملوك بولاية سليانة قدرت للموسم الحالي ب 8250 طنا على مساحة تقدر ب 785 هكتارا وفق ما أفاد به رئيس مكتب الأشجار المثمرة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خالد بدر الدين. إلى الشأن الدولي، رئيس اللبناني جوزيف عون يقول أن المفاوضات بين الوفد اللبناني والكيان المحتل في واشنطن على مدى اليومين الماضيين كانت صعبة جدا، وأن المفاوضات استؤنفت بعد تدخل وزير الخارجية الأمريكي إثر تعليقها من قبل رئيس الوفد اللبناني. رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلن إخفاق ألمانيا في الجولة الأولى من التصويت في الحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي، حيث خسرت أمام البرتغال والنمسا. نهاية الموجز الإخباري المشواري ينطلق الآن مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
13: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
14: ديوان فام.

0: الموجه ديوان اف ام صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وستة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام. كالعادة والعويد معدكم اليوم يا القار من برنامج هوني تونس. كالعادة ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد شنو صاير في العالم. نحاولوا معكم كالعادة نرجع على مختلف وكبرى الأخبار والمواضيع في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. بعد شوية فقرة عطير تكتشفوا المواضيع اللي اختاروها اليوم الأولاد في البلاتون. بعد أكيد باش تكون لنا جولة في مختلف المستجدات الوطنية باش نحكيه على زر بطاقة إذاعة بالسجن في حق رئيس السابق للجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرم المحامي خالد الكريشي. باش نحكيه أيضا على وزير التجهيز اللي قال منصة التسجيل في برنامج الكراء المملك ستكون جاهزة موفى 2026. في الأخبار العالمية باش نحكيه على مجلس النواب الأمريكي اللي أقر إنهاء الحرب على إيران وقيد صلاحية ترامب. نرجع معكم على التفاصيل والمعطيات. ثم كالعادة الساعة الثانية نمشي معكم لفقرة الارتيكل دجور. هل تواجه الأردن خيارا وجوديا للدفاع عن الأقصى؟ تفاصيل المقال نلقاوها بعد مع طارق الكحلاوي. وآخر الحصة فقرة بالأرقام كالعادة مع الزميل نور الفارسي. والسؤال أو العنوان اللي اختاره نور: ما خيارات الكويت للرد على الهجمات الإيرانية خاصة في علاقة بالمطار؟ تنرجع بعد على تفاصيل المعطيات الأرقام كالعادة آخر الحصة. وهذه دونك المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
2: كالعادة بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل والتعليق ونقاش كامل الحصة. على يميني بسام حمدي. بسام اهلا وسهلا، مرحبا.
3: اهلا وسهلا ابتسام، تحية طيبة ليك لجميع المستمعات المستمعين ولطارق الزملاء في الاعداد وزملاء التقنيين. وبالمناسبة نتمناو لتلامذة البكالوريا ان شاء الله ربي يوفقها، من البارح ما كنتش حاضر بما فيهم بنت خويا خلود البيت عادي الباك، ان شاء الله ربي يوفقها من كل ونجح.
2: ان شاء الله ربي يوفقها بسام، وان شاء الله ربي يوفق طبعا التلامذة الكل عاديو في الباك وان شاء الله بالنجاح ويفرحوا عائلتهم الكل. مرحبا بك مرة أخرى بسام. وطارق الكحلاوي أهلا وسهلا، مرحبا طارق.
4: مرحبا بكل المستمعات مشاهدات مستمعين مشاهدين، بك ابتسام بسام بفريق الاعداد وجستمون كل التوفيق لكل تلاميذ البكالوريا منهم ابني بالمناسبه.
2: الله
4: بالتوفيق لهم جميعا. وفما بلاي تعليق على خبر شفت التلفزيون الليبي قال اللي تطبيقات في تونس لا تعمل بسبب اسباب سياسيه. هو المساله متعلقه طبعا بالبكالوريا بالواحد فقط التصحيح. انا بعثت لاحد المسؤولين بتاع التلفزيون دي قلت له اعملوا شويه بحث وتحري في الموضوع.
2: اعملوا شويه بحث وتحري. يعطيك الصحه طارق مره اخرى، ان شاء الله بالتوفيق لبنت اختك بسام ولابن طارق ولجميع التلاميذ اللي عاديو في الباك. باز طارق تقولش عليك انت زادت كاين كنت تعدي فيه الباك صح ولا ولا اللي خاطر ديما شعور الشعور الاب والام كانه هو اللي عادي
4: صحيح. طبعا هو يقعد ديما الباك رغم تغيرت ما عادش الباك نتاعها قبل اللي كان توا طبعا مازال مناظره يقعد واحده من الامتحانات الوطنيه الرئيسيه في البلاد واللي نموذج للتعليم العمومي ولنموذج التعليم في تونس. كل التوفيق للجميع.
3: هي رهبه اليوم الاول بعد تلميذ اول ميعاد الامتحان يكتشف اللي هي البكالوريا مجرد امتحانات. ان شاء الله ربي يوفقهم الكل. ان شاء الله
2: ان شاء الله ربي يوفقهم الكل. مرحبا بكم من جديد طارق وبسام ولا بدايه العاده بفقرتنا عالطاير.
0: عالطاير
2: نبدا معك طارق تفضل.
4: والله البارح من الصعب اذا كنت تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي خاصه فيسبوك ما تكون شفت اليان او فيديو هو نفسه او صور ماخوذه من فيديو لمشهد بشع. مجموعه من الشبان التوانسه اقتحموا احد المنازل الموجودين فيها فارق جنوب الصحراء وظاهر محاوله بركاج باراموش الدين سكيكن الكل وسايره ما يشير الى اما محاوله اغتصاب او ربما اغتصاب لاحقه ما نعرفوش لامراه حامل من افريقيا جنوب الصحراء. ما عندناش يلزم تاكيد على اي معطيات حول لا تاريخ لا مكان الفيديو لكن المؤكد اللي فما حاجه من هذا صارت وقتش وكيفاش هذاك موضوع اخر. في نفس اليوم صفحات اخرى منها صفحات بالمناسبه يعني ما تتبع صفحه تتبع مدون كان مع الرئيس توا ضد الرئيس كنوع هذاك اللي كل نهار وكيفاش معناتها يتفاخر بانه امراه يبدو تونسيه تصور في امراه اخرى افريقيه جنوب الصحراء هي وبنتها وتتكلم فيها يعني بشتائم معناتها يعني ما ظاهر محاوله يعني اعتداء وتحرش. الحقيقة لا يمكن وهذا جبدناه قبل لكن توخ نقول وصلنا مرة أخرى مرة في العام في الفترة في العام نقصد عنا سيزون تصير فيها تزايد تكثف لمؤشرات متعلقة بموضوع المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء وفيها أكثر من مستوى فيها زيادة واضحة وكل عام تزيد لمنسوب العنصرية ولتبرير العنصرية فيها عدم وضوح وغموض أحيانا في موقف الدولة من حاجات من نوع عادية من ممارسات عنصرية خاصة تحس زيادة اللي فما خدمة متاع خوارزميات في التواصل الاجتماعي وبالمناسبة هي ينجم بعضها يكون يظهر مناصر للرئيس لكن جزء منها واسع يحمل مسؤولية أيضا للرئيس. وأنا ملاحظ اللي الموضوع هذي قاعد ياخذ في منحة أكثر فأكثر خطورة انت ما عادش متعلق المسألة بمعارضة وسلطة متعلقة بالدولة والالتزام بدولة القانون والمؤسسات متعلقة بقديش نحن عنا إمكانية نلتزم بالقوانين القائمة بما فيها قانون الذي يجرم العنصرية. لهنا فما نوع من التراخي يلزم نقول اختاري من الفيديو هذا ممكن يكون قديم ممكن ما نعرفوش عليه لكن من واجب دونتوليكا لأنه عملية اعتداء مسلح ومحاولة اغتصاب من واجب الدولة أنها تبحث وتلقى أين تم نشره كيف ومش فقط لأنه نشروه أفارقة جنوب الصحراء واللي نجرموهم هم الأفارقة جنوب الصحراء الخطر يبدو أحد أفارقة جنوب الصحراء واللي نشر من فيديو واضح التونسي يعني ما ناخذوا من الهدف أنه هذوك بيتشدوا كي تشدوا هذمك ولا يتشدوا الناس اللي يقوموا بحاجة كيما كيف فهو تأكيد لالتزام الدولة. وهنا معناتها طبعا فما السياسة العامة في علاقة بالهجرة غير النظامية قلنا ونعاودوا اللي مهم أن الدولة تكون صريحة في علاقة بما يحصلوا في علاقة بالأمور الاتفاقات التي صارت بالاتحاد مع الاتحاد الأوروبي وأنه نطلعوا على المعطيات من خلال المصادر التونسية. توا أسبوع التالي خرجك الخبر من مصادر إيطالية حول الحرس المالي الإيطالي في 22 في جيو بين مينائي تونس وصفاقس مهم نسمعوا الخبر من مصدر تونسي رسمي ليس من مصدر إيطالي. في كل الحالات راهو ما يليقش بينا لا كتوانسة لا كناس عايشة في القرن 21 لا بالمناسبة حتى مسلمين راهو أنا نستغرب أحيانا البعض يستعمل مصطلحات مستمدة من الدين الإسلامي للتعامل مع الوضعية هذه بشكل عنصري. الدين الإسلامي أكثر من أكثر الأديان التي ثبتت رفضها للعنصرية. معنى تقعد بيت يعني حاجة غريبة جدا يعني. كانوا فما دين جديد عند بعض الناس يعني. فما مشكل في علاقة بفرقة جنوب الصحراء وقلنا لي موجود في علاقة بأنه سياسة الدولة التي منعت خروجهم، لكن سياسة ترحيلهم ليست سهلة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للهجرة. تونس يجب أن تتعامل مع المنظمة العالمية للهجرة، حتى الاتحاد الأوروبي راهو يقدم تمويل لمعندها مواجهة مسألة الهجرة غير النظامية لهنا. بعض التمويلات تمشي عن طريق المنظمة العالمية للهجرة، والبعض ولا يسميها أنها في المنظمة العالمية للتوطين. هذيك المنظمة العالمية للهجرة هي أيضا تحمي مهاجرين تونس في بقية دول العالم بالمناسبة، مش خاصة بتونس، ما هي جاية لهنا، هي خاصة ببلادنا. قلنا الأعداد راهي تم إعلانها من مصادر رسمية لا تصل كما تقول المصادر التكتوكية مليون وزوز ملايين وكالكلام الفارغ، يعني لا يتعدى الأرقام، لا تتعدى في الأقصى 45,000 50,000. هي يجب التعامل مع الموضوع. فما مشكل ديموغرافي في تونس، فعنا مشكلة التهرم الديموغرافي، وفما مشكل في علاقة بني ديموغرافي. إيه فما ويجب يتناقش بهدوء وبمنطق دولة القانون والمؤسسات لا غير. كل ممارسات الأخرى ما عندها حتى معنى. راهو كان نسخيله وإحنا عايشين في المريخ وبش نسكر ونعمل وحيط وانتهى الموضوع، مش ممكن. بخلاف ضرورة التعاون الإفريقي الإفريقي، مستقبل العالم في إفريقيا راهو غريب. راهو كوريا الجنوبية في آخر الدنيا في الهيه مغاديك، عاملة قمة إفريقيا كوريا الجنوبية، ونحن في القارة. من مصلحتنا علاقات جيدة وعلاقات قوية مع محيطنا الإفريقي. فيديوهات هذه تدور في صفحات إفريقية، راهو يبدأ في بالك صفحات في الكوت ديفوار وفي غانا وفي نيجيريا. هذه مضر لصورتنا. وزارة الخارجية النهار عاملة يوم إفريقيا، تعمل 80,000 يوم إفريقيا، يجي فيديوكي من هكي طايح لكل شيء في الماء. ما هذا يعني؟ لهنا فما حاجة متعلقة بالمجتمع عميق. فما جزء في مجتمعنا لا يزال مريض بممرض معينة، فيها الكراهية، فيها الشماتة، فيها العنصرية، مازال. وعندنا مسؤولية كمجتمع لمعالجة ذلك. فما مسؤولية الدولة، ما في ذلك شك، أنه تعلن بشكل واضح وصريح وتلاحق كل من يقوم بذلك. في نفس الوقت تقوم بواجبها كدولة تحمي الحدود وعندها رؤية في العلاقة بالجانب الديموغرافي، وتكون صريحة وشفافة في علاقة بالاتفاقات التي صارت في علاقة بالهجرة غير النظامية مع إفريقيا مع الاتحاد الأوروبي. يعني هذه مسألة ضرورية ملحة وعاجلة، ومن المهم من يكون فيها موقف. وانتر بارانتيز، كل الأطراف يجب أن تبدي موقفا، تبدي موقف في كل المستويات. راه مش اللي يحب فقط يركز على العنصرية يركز كان وقت اللي تصير عنصرية، واللي يحب يركز وقت اللي تصير تعديات من أفارقة جنوب الصحراء، واللي يلزم الناس كل عندها موقف. وخاصة على الخدمة اللي صايرة الخطيرة اللي صايرة في وسائل التواصل الاجتماعي، متاع افتعال فيديوهات وتصاور وحكايات ولكن فما فيديوهات أيضا صحيحة كيما الفيديو بتاع البارح، ما في حتى شك. فقط يجب التحري بوين تعمل كيفاش، وعلى الدولة القيام بذلك وملاحقة من قام بذلك ومعاقبته عقوبة صارمة. لأنه هنا نشوفه في الدولة ما حركة عن 4 أو 5 ناشطين عملوا مسيرة في على الاستفتاء في عام 22 البارح يبحث، يعني من 22 توا هذيك في علاقة، لأنه فما موقف ضد السلطة يولي فما حركية. أما كي يبدأ فما حاجات كي منكية ماذا بينا نطفي، ما تنجمش تطفي الضوء. الصمت على هذا الموضوع لن يحل المشكلة، يجب الصراحة والشفافية ودولة القانون والمؤسسات فقط.
2: مرة أخرى الفيديو اللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى حين طبعا انتظار السلطة الرسمية اللي باش تأكد أكيد التوقيت والمكان. ومرة أخرى نقوله أنه مش كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالضرورة يكون صحيح، وإلا حتى إذا كان صحيح مش بالضرورة باش يكون جديد وإلا قديم. ولكن في العموم مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في عدد كبير من الملفات من الشأن الوطني من ضمنها ملف الهجرة غير النظامية، لازم تكون كما قلناها قبل وقلتها هوني في البلاتو في علاقة بالسياسة الاتصالية الداخلية التوضيح على الأقل بخصوص معلومات أو الفيديوهات أو الصور سواء صحة وإلا غلطة، يخرج ويصير تقديم المعلومة باش ما تاخوش منحة آخر وما تتنشرش الإشاعة وتتبنى مواقف عليها أو تدوينات أو أخبار تكون مبنية على معلومات غير مؤكدة أو معلومات غلطة أو فيديوهات غلطة. وهذه مهم ومهم جدا. في الأثناء حكينا حتى في وقت سابق على الخطة اللي قاعدة تقوم بها الدولة في علاقة بالعودة الطوعية، واللي في كل مرة الحقيقة قاعدين يخرجوا في أرقام وفي معطيات تخص الأعداد وين وصل المسار هذا. وكنا حتى حكينا مؤخرا لقاء اللي قام به وزير الشؤون الخارجية في علاقة بالعودة الطوعية وبرشا مجهودات قاعدين يقوموا بها للأمانة في علاقة بالوحدة الإفريقية كما قال عليها طارق. ولكن يقعد في الأثناء وفي المقابل فما مواقع التواصل الاجتماعي فما انتشار وسرعة رهيبة في علاقة بالمعلومات الأخبار الفيديوهات الصفحات الفيسبوكية، مهم جدا التعامل معها من حيث الناحية الاتصالية والنفي أو التأكيد في علاقة بالمعطيات لوضع حد للإشاعات والأخبار الزائفة، خاصة كي نحكيه على ملف بأهمية الملف هذايا. احنا أكيد مازلنا مواصلين معكم فقرة عطاير ومن طارق الكحليوي باش نعطي كلمة مباشرة لبسام حمدي. بسام، الموضوع اللي اخترت تحكي فيه اليوم تفضل.
3: والحقيقة الموضوع حكينا عليه سابقا، حكيت عليه أنا وحكى عليه سرحال البارح، اللي هو آفة التسريبات هذه متاع الامتحانات. قبل كنا نحكيه على التسريبات الأكثرية اللي تتعلق بالشأن السياسي، كنا نحكيه على التسريبات متاع محادثات داخل الأحزاب، التسريبات متاع تحوير وزاري، تسريبات. اليوم التسريبات الآفة هذه ولات اقتحمت المعاهد واقتحمت المؤسسات التربوية للأسف، ولات تهدد يعني في مستقبل أجيال كثيرة. اليوم للأسف المناظرات الوطنية والامتحانات الوطنية لم تعد محصنة من مافيا بيع وسائل الغش الإلكتروني. نقولوا مافيا، فعلا هي مافيا، لأنه فما يعني جهات وأطراف تستورد في قطاع هذه متاع التكييت والقطاع متاع الغش الإلكتروني بما فيها نظارات متطورة، بما فيها الكيت هذه الصغيرة اللي تتحط في الأذنين وتباع للأسف يعني في مواقع التواصل الاجتماعي. التسريبات هذه متاع الامتحانات الوطنية للأسف يعني في اعتقادي خلات أنه برشا للأسف من التلامذة اللي تحصلوا على شهادة البكالوريا واللي يقرأوا اليوم في الجامعة مستواهم غير جيد، يعني نظرا لأنه تجاوز المناظرة هذه بطريقة غير قانونية وبطريقة غير مهنية. وأعتقد أنه تهديد هذا متاع التسريبات للامتحانات الوطنية لا يقف عند الامتحان، بل أنه تلميذ أو الطالب وقت ينجح بالغش أو يعني بالتنقيل من شكون يمل عليه، هذا يبش يخلي مستواه في الفترة القادمة مش يكون مستواه متدني. وهذا لاحظوا فيه للأسف في بعض المهن، فما اللي نجحوا بالغش الإلكتروني، فما اللي تعدوا الباك بالغش الإلكتروني، اليوم تلقاه يعني في الجامعة ما نجمش يقدر يحلل أو ما نجمش يقدر يعني يقوم بمجهودات علمية أو فكرية تخليه ينجح في مهامه الدراسية. ففي اعتقادي المسؤول الأكبر هي الدولة، هي السلطة، هي وزارة التربية بالأساس يعني.

0: عمليات الغش اللي كان يحكي عليها سرحان الأسبوع الماضي، يعني في اعتقادي اليوم بهذه الطريقة مناظراتنا الوطنية وامتحاناتنا الوطنية لم تعد محصنة بالطريقة الكافية، وهذا ما يتطلب ربما إجراءات استباقية مش لحظة الامتحان. كان من الأفضل على الدولة أنها تستبق. يبدو أنه اليوم في علاقة بتعطل يعني تطبيقات الفيسبوك أو المسنجر ويعني الانستغرام، تقريبا في علاقة بامتحان البكالوريا تقريبا تم تعطيل هذه التطبيقات من أجل أنه يتم منع الغش الإلكتروني، لكن هذا كان يفترض أنه يكون منذ البداية بإجراءات استباقية. وهذا شوفوا فيه في دول عربية، برشا دول عربية اتخذت إجراءات استباقية، وشوفوا يعني استوردت آلات من أجل التفطن إلى يعني آلات الغش الإلكتروني هذه. فاليوم امتحانات الوطنية تحتاج إلى وقفة حازمة من الدولة وإلى حمايتها من المافيا التي تنتعش في هذه المواسم تاع الامتحانات الوطنية.
1: واضح بسام، احنا أكيد ما زلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، بقيت الفقرات والمواضيع بعد شوية بنرجع معكم على مختلف الأخبار المستجدات الوطنية، ولكن قبل هذه نخرج فصل صغير ورجعين.
2: هنا تونس على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
3: ديوان فهم صوتكم.
2: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار و 26 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي التحقوا بنا توا في المتابعة. مازلنا مواصلين معكم برنامج هنا تونس، مازلنا مواصلين معكم بقية الفقرات الأخبار والمواضيع، ومن فقرة عطير باش نمشيو مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
2: الأكتواليتي
1: ولا أخبارنا لليوم باش نحكيو على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اللي أصدرت البارح بطاقة إيداع بالسجن في حق الرئيس السابق لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرم المحامي خالد الكريشي، وتم على إثر ذلك إيداع السجن والتهم التي وجهت إليه تعلقت باستغلال موظف عمومي لصفته الاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وقبول موظف عمومي لنفسه أو لغيره دون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة وعطايا أو وعودا بعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها من أجل فعل أمر في علاقة بوظيفته أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته، وهو البعث على ذلك وتدليس ومسك واستعمال مدلس وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان فيم، والتفاصيل مضمنة في المقال الموجود على موقعنا الإخباري موقع ديوان فيم. ونبدأ معك طارق نحكي وخلينا نقوله على قضية من بين برشا قضايا اليوم اللي مطروحة على المستوى الوطني اليوم ومطروحة تقريبا منذ فترة، من بينها القضايا المتعلقة بهيئة الحقيقة والكرامة واللي طال برش عليها الحديث والكتابات وصدور الأحكام المتعلقة بالناس اللي شملتهم قضايا واتهامات في علاقة بالقضية هذه. والجديد في علاقة بالمسار القضائي هو بطاقة إيداع بالسجن في حق خالد الكريشي بصفته السابقة وقت اللي كان كما قلنا رئيس سابق لجنة التحكيم والمصالحة بهذه الهيئة. تفضل طارق.
4: هو من المثير للانتباه أن بطاقة الإيداع صدرت من دائرة الاتهام ليس بعد التحقيق. في العادة هو الإيداع أو الإبقاء في حال سراح يحدث من قبل في مرحلة التحقيق عندما يحدث من دائرة الاتهام فذلك في حالات استثنائية. معليش ما يكفي من التفاصيل، أنا نحب نستند في المقابل على قلنا الرواية الرسمية، نذكر أنا رواية المحامي خالد الكريشي الأستاذ أحمد بن حمدان، يقول دون الخوض في تفاصيل الملف الحقيقي، أولا الملف الذي صدرت فيه بطاقة إيداع من طرف دائرة الاتهام

0: هم لا علاقة له بأي من أصهار بن عليك مثل ما ذكرت بعض الصفحات. النقطة الثانية، الأستاذ الكريشي جمد عضويته من رئاسة لجنة التحكيم والمصالحة، وبعد أشهر قدم استقالته من رئاسة اللجنة، وهذا كله موثق، وذلك منذ تولي الأستاذ كرشيد مسؤولية كاتب الدولة لدى وزير المالية مكلف بأملاك الدولة وشؤون العقارية في حكومة يوسف شاهد، قبل أن يتم تعيينه لاحقا وزيرا لأملاك الدولة وشؤون العقارية. شوف لهنا شنو علاقة كرشيد بيسير، باش نجوست نعطي خلفية اللي المشكل لهنا يتمثل فيه، أنه فما شركة محاماة مشاركين فيها خالد الكريشي ومبروك كرشيد. خالد الكريشي كان حينها رئيس لجنة التحكيم والمصالحة في هيئة الحقيقة والكرامة، مبروك كرشيد كان يمثل شركة المحاماة في علاقة بأحد الملفات مع أحد المناوبين. لذلك علاش تطرح موضوع تضارب المصالح؟ يوضح لهنا المحامي خالد الكريشي أنه خالد الكريشي جمد عضويته من رئاسة اللجنة عندما ناب شريكه في الشركة مبروك كرشيد ملفات في علاقة بالتحكيم والمصالحة، ثم بلوتو عندما أصبح مسؤولا في الحكومة، عندما هو أصبح مسؤولا في الحكومة، ولا فما يعني رئيس لجنة التحكيم والمصالحة ومسؤول في الحكومة معني بالموضوع التحكيم والمصالحة، زوز في شركة محاماة. لهنا هو الإشكال. محاضر جلسات المكتوبة والمسموعة تؤكد، نقطة ثالثة، محاضر جلسات المكتوبة والمسموعة تؤكد أن الأستاذ الكريشي لم يخوض في أي ملف تحكيمي منذ تجميد عضويته، بل كان يغادر الجلسة حين مناقشة الملفات. هنا مرة أخرى عنا ملف في علاقة بموضوع يخص شبهة فساد مالي وغيره وتضارب مصالح هنا بالضبط، في حين أنه أيضا يتعلق بسياسي. خالد الكريشي لمن لا يعرفه هو أحد قيادات التيار القومي التقدمي العصمتي، كان موجود في الحركة الطلابية في التسعينات، دير تم سجنه على تلك الخلفية، وكان نائبا أيضا في البرلمان باسم حزب حركة الشعب القومي. دونك في الفترة ما بعد الثورة استقال من بعد تأسيس حزب حركة الشعب، وأصبح عضوا في هيئة الحقيقة والكرامة عندما تم تأسيسها، وعموما كان يمثل حساسية العائلة القومية في هيئة الحقيقة والكرامة. نعرف هيئة الحقيقة والكرامة فما أعضاء ذوي خلفية إسلامية، أعضاء ذوي خلفية يسارية، أعضاء ذوي خلفية ليبرالية، حتى داخل تاريخ الحزب الدستوري اللي مثلوا الامدياس وكل العائلة هذيك أيضا كان هو يمثل العائلة القومية، دونك عنده الجانب السياسي. وحقيقة للحق خالد الكريشي داخل التيار القومي عرف بنبرته الإضافية أو القوية في علاقة بالحقوق والحريات. فما نقاش داخل العائلة القومية حول موضوع العلاقة بين المسألة الديمقراطية والمسألة الوطنية، وحول دعم أيضا الرئيس قيس سعيد. في البداية كان موقفه بعد 25 جويلية كان موقف مساند، لكن شيئا فشيئا تغير موقفه، وحضر دير ناب في عديد الملفات بتاع الحقوق والحريات، ومواقفه في مقالات واضحة دير في جريدة المغرب في علاقة بالمسألة الحريات والحقوق، ومعارضته الواضحة لسياسة الرئيس في علاقة بهاته الملفات. ومعروف خالد يعني الناس اللي في الساحة السياسية ومرت بها وفي الساحة العالمية، هو صديقي بالمناسبة خالد، وشخص مهتم بالأدب وغيرها. لكن هنا عنا ملف واضح فيها معناتها اختلاط، فما الجانب الاختلاط بين الشخصية خالد كسياسي ثم كمسؤول في هيئة الحقيقة والكرامة. ملف هيئة الحقيقة والكرامة ما زال يتراوح في القضاء، اخرها ياسين بن سدرين تم استدعاها مرة اخرى في علاقة بأحد ملفات، نشرت هي دير مجموعة من المعطيات حول الاتهام الاخير، وتم تعيين جلستها في يوم اضراب المحامين. هنا ما نجمش ما نشوفش اللي فما زاد جانب في علاقة بالجانب المحامين، فما احتقان بين الوزارة والمحامين عموما توا في علاقة بالاضراب القادم. هذه خلفية ما نجموش ننكروها، ما عندهاش علاقة مباشرة بالملف بالتأكيد، لكن هذا السياق اللي نحن فيه. على كل حال نتمنى انه خالد اللي هو شخصية معناتها مهمة في الساحة السياسية، يمثل عائلة سياسية معينة، ربي يفرج عليه، وإن شاء الله يكون فما محاكمة عادلة في هذا الملف لا تتجاوز حقوق الدولة وحقوق المتهم في هذه الحالة.
1: واضح. حين وصلوا معك الموضوع هذايا بسام حمدي، قبل ما نكمل معكم قيت الأخبار والمستجدات بالنسبة لليوم، نحكي وطبعا كما قلت لكم على قضية من بين برشا قضايا، يعني متواصل المسار القضائي متاحة وتكتب عليها برشا وتحكي عليها برشا، هي المتعلقة بهيئة الحقيقة والكرامة واللي فما برشا مشمولين فيها، وعدد من المتهمين في علاقة بالقضية هذه من ضمنهم خالد الكريشي اللي بارح صدرت ضده بطاقة إيداع بالسجن. رجع نسمعك في الموضوع هذا ولكن بعد الفاصل، تفضلوا.
2: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
4: عندك أورانج. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: هنا تونس نصف نهار و 35 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا يتابعوا فينا توا، مرحبا بكل تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع والملفات اللي طرحينها اليوم في الحصة. مزلنا مواصلين باش نحكيو معكم طبعا على الشأن الوطني، ومن بين أخبارنا كما قلت لكم نحكيو على قرار دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس اللي أصدرت البارح بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس السابق للجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة المحامي خالد الكريشي، وتم على إثر ذلك إيداع السجن ووجهت له جملة من التهم اللي كنت ذكرت لكم طبعا تفاصيلها قبل الفاصل. ونسمعك بسام حمدي، تفضل.
5: هو من جديد يعني ملف المصالحة هذه اللي أثار الكثير من التساؤلات والكثير من الاستفهامات بخصوص طريقة إجراء المصالحة في فترة معينة وطريقة عمل هيئة الحقيقة والكرامة في فترة مطولة، حتى أنه اليوم وصلنا إلى أنه رئيس لجنة التحكيم والمصالحة اللي هو المحامي خالد الكريشي والنائب السابق ويعني القومي السياسي، الشخص هذا اليوم يتهم في هذا الملف اللي هو ملف المصالحة اللي يعتقد للأسف في فترة مطولة الملف هذا لم يسر كما يجب ومسارش يعني مصالحة حقيقية ما بين من ارتكبوا جرائم مالية وارتكبوا جرائم إدارية في حق البلاد التونسية، بل أنه للأسف أداء هيئة الحقيقة والكرامة في فترة ما طغى عليه الجانب السياسي أكثر من أنه تحصل مصالحة شاملة ما بين الدولة التونسية وما بين أشخاص ارتكبوا جرائم في حق الدولة التونسية. أعتقد أنه اليوم يعني خالد الكريشي يتهم في هذه القضية في علاقة بملف مصالحة قد جرى، ويبدو أنه خالد الكريشي اليوم قد يتهم بتضارب المصالح، خاصة وأنه ربما كان ينوب شخص سنة 2013 تقدم بملف مصالحة إلى هيئة الحقيقة والكرامة، وربما هذه النقاط هي التي جعلته اليوم متهم بالفساد المالي في قضية فساد مالي. على كل حال أعتقد أنه التحقيقات القضائية هي التي ستثبت وستبين إن كان خالد الكريشي قد تمتع فعلا أو قد يعني تحصن بتضارب مصالح. أعتقد أنه الملف اليوم هذا يحتاج إلى تحقيقات أشمل من خالد الكريشي وأكبر من خالد الكريشي، لأنه الملف هذا شفنا في فترة مطولة كنا نتمناه تحصل مصالحة، لكن المصالحة دي كانت موجهة ثم بعض رجال الأعمال للأسف يعني هيئة الحقيقة والكرامة جلبتهم لها من أجل أنه يتم تطويحهم سياسيا، من أجل أنهم يتقربوا من أحزاب سياسية فترة مطولة ما كانتش مصالحة حقيقية، ما كانتش مصالحة مالية صحيحة. وهذا علاش ربما الملف المصالحة في اعتقادي سيتيح بالكثير من الشخصيات اللي تلعبت في بالمبدأ هذا اللي هو أساسا تحصل ربما عفو عليهم مقابل أن يتم استرداد الأموال. ففي اعتقادي من الناحية المبدئية مسألة المصالحة والصلح الجزائي والصلح المالي، الملف هذا اليوم ما نشحتش فيه تونس بعد الثورة وبقي مجرد شعارات. يعني كل طرف أو كل سلطة تحكم البلاد التونسية تستعمل هذه الورقة، ورقة المصالحة، من أجل إما تطويع شخصيات عندها نفوذ مالي أو من أجل أنه تحقق موارد مالية بالصلح الجزائي. فأعتقد أنه مسألة الصلح في البلاد التونسية لم تجري كما يجب ولم تحصل كما يجب، وهذا علاش اليوم قاعدين نشوفوا في الكثير من الملفات المتعلقة بالفساد المالي وبالفساد الإداري. إن شاء الله يعني يكون خالد الكريشي مش شخصية مغمورة، هو خالد الكريشي معروف شخصية مناضلة، شخصية مقاومة. إن شاء الله التحقيقات تثبت أنه لم يرتكب تلك الجرائم المتهم فيها، وهي جرائم الفساد المالي. لكن مهم كذلك أنه الملف هذا يحظى بالتحقيقات القضائية الشاملة من أجل الكشف على كل من انتعش بملف المصالحة سواء ماليا أو تقرب من شخصيات عندها نفوذ مالي.
1: واضح بسام، احنا مازلنا موصين طبعا كما قلتكم بقيت الأخبار والملفات الوطنية، وكما قلتكم بداية الحصة باش نرجعوا زيادة من الملفات السياسية على ملفات أخرى أيضا تهم حتى الجانب الاجتماعي، وهذايا باش يزن مباشرة لما صرح به وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري اللي أكد وأفاد بأنه باش يتم موفى سنة 2026 الانتهاء من أعداد المنصة المخصصة للتسجيل للانتفاع بمسكن اجتماعي ضمن برنامج الكراء الممالك. وبين الوزير في تصريح لديوان فام البارحة الأربعاء على هامش أعطى شرط انطلاق قنوات الأولى للمشروع اللي كان في منوبة بأنه هذه المنصة ستمكن من ضبط قائمات المستفيدين من البرنامج هذي الموجه لفائدة الأجراء من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في القطاعين العام والخاص اللي تعذر عليهم اقتناء مسكن لائق. وأكد الوزير بأنه مقاييس إسناد المساكن هذية تم ضبطها عن طريق لجنة تشمل كل الوزارات على غرار وزارة المالية وزارة الشؤون الاجتماعية وأيضا وزارة التجهيز. ونبدأ معك طارق، طارق اللي طبعا أيضا من ضمن كما قلنا السياق هذية البارح وزير التجهيز تولى أعطاء إشارة انطلاق أشغال مشروع الكراء الممالك بمنطقة المرنقية واللي تشرف على إنجازه الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية. الدفعة الأولى من المشروع هذا بتشمل إنجاز 162 مسكن اجتماعي ضمن البرنامج هذا نذكر به برنامج الكراء الممالك، وهي آلية جديدة تم إقرارها. ويأكد الوزير أنه باش يتم سنة 2026 الانطلاق في أشغال 1000 مسكن ضمن البرنامج هذا، وباش تم كل شهر الشروع في أشغال 100 مسكن بمختلف الولايات. تفضل طارق نبدأ معاك. دونك احنا بنحكيه على المشروع هذا اللي صار الحديث عليه في فترة سابقة، ولكن خلينا نقوله طارق انه مسألة المساكن هذه من بين أبرز خلينا نقول الأولويات المطروحة على كل عائلة تونسية. البرنامج هذا فكرة الكراء الممالك ما قاله وزير التجهيز. تفضل طارق.
6: هو بطبيعة الحال هذا يأتي في إطار إصلاح هذه المؤسسة المهمة جدا ومتعلقة بواحد من أهم القطاعات. معلومة أنه من الأحلام الأساسية لأي عائلة تونسية هو تملك منزل، والحلم الثاني السيارة يعني، وهذا مش خاص بتونس، هذا في العالم كله. أنت فرنسيز يزمنا نبدأ فهمين اللي راهو في كل أنحاء العالم، العالم المتقدم والمعنى النامي وكله هذا في الولايات المتحدة الحلم الرئيسي أن يستملك دار ذيك في الأخر يعني وتملك سيارة، يعني نحكيه على المين ستريم الطبقة الوسطى وحتى الطبقات الضعيفة، هذيك حاجة معناتها أساسية. ونسبة التملك في البلاد ليست كبيرة، وعنا إشكال واضح اللي في فترة من الفترات تم استغلال عديد الأراضي، تم الاستثمار عقاريا بشكل واسع وكبير في عدد من واسع من الأحياء التونسية، منهم لهنا يعني في العوينة تشوف الليزيموبل اللي طلعوا في فترات معينة ثم قعد جزء منهم فارغ زيد. يعني ارتفع زيد سوم الشقة والمنازل والأرض يعني بشكل غير عادي، راهو وهذا مش ممكن نفهموه من غير المضاربة. صارت مضاربة في خصوص الأراضي الصالحة للبناء، ومضاربة في علاقة بالشقق والمنازل الموجهة للبيع بشكل كبير وواضح. وصحيح فما عوامل خاصة بالهيكل العام يعني للمالك المحتمل في تونس، يعني انت كي تلقى 1,800,000 تونسي يعيشوا لبرا وعندهم عملة صعبة، بيان سور مستواهم المالي ليس كيف المستوى الدخل المالي متاع تونس عايش لهنا، وبالتالي كي يحبوا يشريوا عديد من التوانسة بسبب ارتباطهم بتونس يشريوا ديار في تونس ويشريوا اراضي، هذا ينجم يرفع في الاسعار، ينجم يساهم في ذلك. لكن تقول لي هذا هو السبب الوحيد؟ مستحيل. راهو حاجة يعني كي تشوف نسبة الدخل في تونس وتشوف الأسعار المنازل وتقارن بدول أخرى، يعني جبت دول تول متقدمة، ساعات راهو تلقى سعر شقة في تونس أغلى من سعر شقة في دولة من أوروبا ولا دولة تقعد بيت، معناه فما هذا كل عليش. والخدمات المتوفرة بالتأكيد ليست الخدمات المتوفرة لهنا وغادي، لما غير ما نذكر لهنا حي حتى قريبة لهنا تلقى أسعار غير عادية خيالية معناه. وهذا مش ممكن فهمه دون أنه فما بالإضافة للعوامل الهيكلية وارتفاع أسعار مواد البناء المطرد بشكل واضح سواء حديد ولا سيمان ولا غيرها، والدخل المالي للمواطنين الموجودين بالخارج واللي هما زاد يشريوا، فما مستوى واضح للمضاربة. ولهنا يدور المؤسسة العمومية لتعديل الأسعار ولي على الأقل جزء من التوانسة سيبلي اللي ينجموا يحظوا بإمكانية لأنهم يلقوا دخل معناتها مدخل لسوق العقارات وأنهم يملكوا كيف غيرهم التوانسة. تبقى السؤال اللي طرحناه المرة اللي فاتت هو حول الأفق متاع الكراء الممالك، بمعنى الأسعار. طيب نحن شفنا الافتتاح، شفنا التدشين، وقت اللي جاي معنا أحد النواب لهنا وتناقشنا وقلنا فما بلاتفورم وتسيتيرا، قلنا شنو السعر الأدنى والسعر السائد، وهذه موضوع يستحق توضيح، ما هو السعر اللي باش يكون بتاع الكراء في اتجاه التمليك، يعني هل هو سعر مناسب، هل يسمح للطبقة الوسطى للأكسي لهذه الشقق إلى آخره، وهو موضوع مهم. تقعد المرنقية مش بعيدة، تقعد في الضواحي بتاع تونس العاصمة، أكسيسيبل تونس العاصمة، وفي كل الحالات هذا موضوع للمتابعة. دونك فما مسائل تستحق الحقيقة مزيد من الشفافية والتوضيح، خاصة الأسعار متاع الشقاق هذية اللي ما شفتش أنا في التغطية اللي صارت أي وضوح في علاقة بهذا.
1: هو صحي بس محمدي نحكيه على كما قلنا
6: وبالله لمن تم تسليمها، كيف شنو البروسيدور متاع الإجرائية، زاد من مهم الشفافية في ذلك. نعرفوا هذية موضوع نجم يثير حساسيات، شكون اللي عنده أكسي، شكون اللي نجم يكون عنده أكسي، ولهنا يلزم فما قواعد شفافية وقواعد عدالة بين الناس كل، يعني اللي عندها حق أنها تدخل لها البلاتفورم هذي.
1: واضح هاي بس متفضل.
5: هو من جديد نعود نحكيه على أزمة السكن في تونس الحقيقة، اللي فعلا ولات حلم أنه أي إنسان يكون عنده منزل، أنه أي إنسان يملك منزل، للأسف بسبب مش بسبب نقص المساكن بل بسبب عدم قدرة المواطن على شراء مسكن. لأنه كي نقراو الإحصائيات متاع التعداد العام للسكن عام 2024 نلقاو فما 4,266,000 مسكن، فيهم الأربعة مليون هذوما حوالي 20% مسكن شاغر، وهذا بسبب ارتفاع أسعار المساكن هذه. والارتفاع الأسعار صحيح مرتبط بارتفاع أسعار المواد الأساسية للبناء، يعني السمان والحديد وكل شيء يعني، وكلفة البناء عالية. لكن من أكبر الأسباب في اعتقادي هو أنه اقتصاد الريع انتعش في بناء المساكن. اقتصاد الريع انتعش كثيرا في هذا القطاع، واللي تفهم 4 أو 5 مستثمرين هم اللي يتحكموا في أسعار الشقق، هم اللي يتحكموا في أسعار الأراضي، هم اللي يتحكموا في أسعار يعني المساكن في كل المناطق. فهذا من الأسباب اللي خلت أسعار هذه بتاع الشقق غالية في ظل غياب الدولة، وفي ظل للأسف يعني عدم تحديد تسعيرة معينة. مثلا كان من الممكن على الدولة التونسية أنها يعني في كل مدينة تحدد سعر الأرض وتحدد سعر المتر مربع لكل مسكن، فلهنا تولي تتحكم في أسعار المساكن هذه، وتولي كل إنسان عنده ربما القدرة أنه يشتري مسكن. فربما على هذا علاش الدولة اليوم وربما من أكبر الرهانات اللي رهن عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وهذا اتضح في الكثير من اللقاءات مع الوزراء أو مع رئيس الحكومة، ديما رئيس الجمهورية قيس سعيد يحكي على الكراء المملك. ففي اعتقادي لو أنجز هذا يعني الكراء المملك، ربما سيكون تنفيذ لبعض الوعود السياسية اللي يقدم فيها رئيس الجمهورية في كل خطاب وفي كل لقاء، ويعد بها في الشباب التونسي. ربما ستراهن السلطة على إنجاح الكراء المملك. هو شنو الكراء المملك؟ راهو يعني شخص محدود الدخل، الميزه نتاعه انه ما يلزموش يوفر تمويل، ينجم يكتري شقه او يكتري مسكن، جزء من الاموال اللي يوفرها اللي يقدمها كل شهر يمشي للكراء، وجزء اخر يمشي لشراء الملكيه. وقت اللي يستوفي ثمن المسكن يولي على ملكه وعلى ذمته. ففي اعتقادي الاجراء هذا جيد، لكن ان شاء الله يكون جيد وقت اللي تكون الاسعار ملائمه مع القدره شرائية، لأنه من جمش راو تحكي على موظف تونسي أو عامل تونسي قادر على شراء شقة 120 ألف دينار، على الأقل الأسوام تكون متناسبة مع القدرة الشرائية. وإلا إذا كانت الأسوام غالية يعني بتاع الكراء المملك هذي، فإنه راو تبقى المساكن هذي في حد ذاتها شاغرة. فيريت يعني المبدأ بتاع الكراء المملك يكون فيه حسابات مع القدرة الشرائية للمواطن التونسي، حتى لا تبقى هذه المساكن في حد ذاتها شاغرة. وهذا حل من الحلول، لكن أعتقد أنه من الحلول الأخرى زادة. اليوم الدولة التونسية عندها بنك عمومي مخصص للسكن، اللي هو بنك الإسكان، بنك الإسكان التونسي، اللي كان بالأساس معمول من أجل أنه يدعم المؤسسات هذه اللي تبع الدولة على بناء المساكن الاجتماعية وعلى توفير المساكن هذه. ففي اعتقادي من الضروري اليوم أنه يتم إيجاد آليات أخرى متاع يعني تمويل ميسر للشباب عن طريق البنك هذا، متاع أنه قروض تكون نسبة الفائدة متاعها غير مرتفعة، من أجل أنه الشباب التونسي يتمكن من بناء منازل وتشييد منازل خلال الفترة الحالية. فاعتقادي اليوم لابد للدولة التونسية أنها تنوع الإجراءات المتعلقة بسكن وبالإسكان، من أجل أنه على الأقل الأزمة هذه تتحل خلال الفترة هذه. لأنه راو شوف يعني يحس بعض الدراسات حتى عدم القدرة على امتلاك منزل خلى ثم عزوف على الزواج، وخلى ربما نسب اجتماعية أخرى تتغير. ففي اعتقادي مهم، وهذا من أبرز الرهانات اللي لابد أنه تستعيد الدولة دورها فيها، لأنه في فترة مطولة للأسف الدولة فرطت في دورها الاجتماعي، وهذا من الأدوار الاجتماعية المطالبة بها الدولة، وهذا من الأدوار الاجتماعية اللي يحتاجها التونسي خلال الفترة الحالية. لأنه كيف ما قلنا في فترة مطولة تم التفريط في كل القطاعات بما فيها السكن بما فيها الفلاحة إلى المستكرشين وإلى اقتصاد الريع اللي ولي يحدد في الأسعار كيف ما يحب وقت ما يحب، ودون رقابة ودون تسعير من الدولة التونسية. ف فمهم جدا أنه اليوم الدولة تمضي في خيارات جديدة تتعلق بالسكن، فإنه مهم كذلك بخلاف توفير الكراء الممالك أنه الدولة التونسية كذلك تسعى إلى ربما إيجاد مساكن. لكن النقطة المهمة الحقيقة في مشروع الكراء الممالك اللي أعلن عليه وزير التجهيز البارح أنه سيشمل كامل ولاية تونس، لأنه خلينا نقولوها في فترة ما يعني بعض التوانسة اللي يعيشوا في الولايات الأخرى في سوسة أو في صفاقس أو في جابس أو في مدنين، ثم يعني شعور بالحيف يقولك علاش يعني المشروع هذا ما يشملش بقية الجهات التونسية. فخيار أنه مشروع الكراء الممالك يشمل كامل البلاد التونسية هذا فيه ربما عدالة اجتماعية، ويعني في المجمل أعتقد أنه أهم شيء أنه الفترة الحالية الأسعار بتاع المساكن هذه اللي مش تكون ضمن الكراء الممالك أنها تكون مناسبة للقدرة الشرائية للتونسيين. والدولة بما أنها في خطابها سياسي دائما ترفع شعار الدولة الاجتماعية ودور الاجتماعي للدولة، في اعتقادي اليوم مطالبة بتسريع وتيرة الإجراءات المتعلقة بالشأن الاجتماعي. ثمة الحقيقة النوايا موجودة، لكن ثمة بطء كبير في تطبيق هذه الإجراءات الاجتماعية، ثمة تعطل كبير. مشروع الكراء الممالك هذا تقريبا تحدثت عليه السلطة وتحدث عليه رئيس الجمهورية منذ 5 أو 6 سنوات، علاش كل يوم تم الشروع فيه؟ علاش كل يوم؟ الحقيقة في اعتقادي مهم أنه يكون عندك نية للدولة الاجتماعية، لكن الأهم من أنك تسرع في تطبيق الخيارات الاجتماعية هذه.
1: واضح بسام. احنا قبل كنا بشحكي معكم طبعا عن المجلس النواب الأمريكي اللي أقر إنهاء الحرب على إيران ويقيد صلاحية ترامب في الأثنين، بعد شوية نمشي ونحكي في الشأن الدولي نحكي مهم جدا على بلاغ وزارة الدفاع الوطني اللي تقول فيه إنها تسلمت مساء أمس الأربعاء 3 جوان 2026 بالقاعدة الجوية بالعوينة 48 سيارة هامر، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وإدارات عسكرية ومدنية رفيعة المستوى من الطرفين، وباش تعزز هذه العربات القدرات العملياتية للجيش الوطني وتدعم جاهزيته خاصة في مجال حماية الحدود البرية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة وتصدي لكل الأنشطة غير الشرعية. وتأتي هذه الصفقة ضمن الجهود التي تبذلها كل من تونس والولايات المتحدة الأمريكية لمزيد تعزيز التعاون العسكري بينهما وتأكيد العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وتقارب الرؤى حول مختلف القضايا الأمنية والالتزام المشترك بدعم هذه الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصلحة الطرفين. نختم عندكم طبعا كلمة قبل ما نكمل معكم قيد المستجدات الدولية. تفضل طارق، نبدأ بك.
6: هو عندها ليس ذلك مفاجئا، فما يعني علاقة تاريخية تعكس طبيعة العلاقة الجيوسياسية بين تونس والولايات المتحدة على مدى عقود بعد الاستقلال. الولايات المتحدة نجم نقوله هي الطرف الرئيسي الذي نجم نعتبره شريك لوزارة الدفاع التونسية على مستوى التدريب وعلى مستوى التسليح. طبعا تونس تتسلح من دول أخرى، حتى فما عربات أنتربرانتيز من تركيا، فما يعني من، لكن الشريك الرئيسي الزوز في التدريب وفي التسليح منذ نهاية الخمسينات نجم نقوله منذ 58-59 سنوات قليلة بعد الاستقلال، وذلك إثر الزيارات التي قام بها مسؤولون تونسيون وأمريكيون متبادلة، تم إرساء هذه العلاقة في إطار خيار تونسي منذ ذلك الوقت، لأنه يكون فما ميل أكثر للمعسكر عموما الغربي من ناحية الجيوسياسية. يعني تنجم تكون فما بعض الأخذ والرد في علاقة بالعلاقات السياسية، لكن أحد مؤشرات استقرار العلاقة الجيوسياسية هي المؤشر العسكري. المؤشر العسكري يوري اللي فما جانب هيكلي بنيوي في العلاقة، فما الجانب الأمني إلى حد ما أيضا نفس العلاقات التعاون الأمني بين الطرفين، وإلى حد ما الاقتصادي، لكن بالأساس الجانب العسكري هو المستوى الرئيسي. لكن تونس طبعا معنية هي بتنويع العلاقات ويكون عندها أفق أوضح في علاقة وأكثر رحابة في علاقة بالعالم، وهذا مهم جدا حتى في الجانب الأمني والدفاعي. مهم النظر لي مثلا مسألة أيضا تطوير الصناعات العسكرية التونسية اللي لا تزال تحتاجه، يعني فما فرصة الآن نقدمه في هذا المجال على مستوى الهندسة العسكرية، على مستوى استعمال عدد يعني التكنولوجيا الجديدة، خاصة منها مسألة المسيرات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. أعتقد اللي فما مجال للتطور. نحن ندخل عالم اللي فيه أكثر توجه نحو السيادية، نحو يعني العمل على تطوير القدرات الذاتية، والدول الجنوب أمامها فرصة كما قاعدين نشوفوا بسبب التكنولوجيا العسكرية اللي تسمى أرخص من السابق. قبل كانت التكنولوجيا العسكرية محتكرة من قبل الدول الأقوى في العالم، الآن التكنولوجيا العسكرية نجم نقولوا تم دمقراطتها نوعا ما، أصبحت دول الجنوب قادرة أنها تكون عندها نفاذ لتكنولوجيا عسكرية متطورة. مهم أيضا التفكير في ذلك مع الإبقاء طبعا على العلاقات، هذه العلاقات التاريخية مع هذه الأطراف، وطبعا الولايات المتحدة هي من أهمها.
1: هو واضح، شكرا لك طارق. احنا أكيد باش نرجع ونكمل معكم بقية الأخبار والمستجدات وبقيت فقراتنا لليوم. نرجع نحكي معكم أكيد على مجلس النواب الأمريكي اللي أقر إنهاء الحرب على إيران وقيادة صلاحية ترامب، شنو التفاصيل وبقية المواضيع اللي تم الشأن الدولي نرجع لها في الساعة الثانية، ولكن قبل هذه نخرجوا موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك. تفضلوا.
7: هنا تونس، على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
8: ديوان فهم

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة ظهرا ديوان FM عسلمة. وزارة الدفاع الوطني تتسلم مساء أمس بالقاعدة الجوية بالعوين 48 سيارة هامر من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالبزه وإطارات عسكرية ومدنية رفيعة المستوى من الطرفين. ووفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني، فستعزز هذه العربات القدرات العملياتية للجيش الوطني وتدعم جاهزيته، خاصة في مجال حماية الحدود البرية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والتصدي لكل الأنشطة غير الشرعية. وتأتي هذه الصفقة ضمن الجهود التي تبذلها كل من تونس والولايات المتحدة الأمريكية لمزيد تعزيز التعاون العسكري بينهما وتأكيد العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وتقارب الرؤى حول مختلف القضايا الأمنية والالتزام المشترك بدعم هذه الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصلحة الطرفين وفق ما ورد في نص البلاغ. تشهد تونس خلال الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في إقبال المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم، وفق تأكيد المشرف العام على مخيم كيلومتر 21 بمنطقة العمرة من ولاية صفاقس، موضحا أن عمليات التنسيق تجري بشكل مكثف عبر 3 نقاط تجمع رئيسية موزعة في ولايات تونس العاصمة ونابل وسوسة والتي تشهد تدفقا للمهاجرين. والمصدر ذاته يؤكد أن مغادرة المهاجرين الحاملين لجوازات السفر تتم في غضون 24 إلى 48 ساعة كحد أقصى، أما بالنسبة للمهاجرين الذين لا يمتلكون وثائق سفر فيتم إيواءهم في مخيم كيلومتر 21 لفترة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، يتلقون خلالها الرعاية الإنسانية والصحية الكاملة بالتوازي مع التنسيق مع سفارات بلدانهم لاستخراج الوثائق اللازمة وتأمين عودتهم.
2: في الفترة الأخيرة معناتها شهدت نداءات، كثرة نداءات نتاع الأفارقة جنوب الصحراء في العودة الطوعية، هذاك علاش ولينا نبرمجوا أكثر رحلات. اللي عنده جواز سفر 24 ساعة جروم ماكسيموم 48 ساعة يروح، البقية اللي ما عندهمش أوبليجي يعني يكون عنده وثيقة تثبت الهوية نتاعه والبلد الانتماء نتاعه، دونك نسقوا مع السفارات عادة بين أسبوع و10 أيام يروح، هذوما الأقصى مدة 10 أيام يروح البلدان. في الفترة الأخيرة سهلت لنا الوسائل الإعلام البروز المشروع هذاك علاش كثرة النداءات، ولاو يعرفوا نقاط التجمع. ما عدنا زوز أرقام هاتف جوال، دونك واحد واتساب 51 824 889، وعدنا 93 769 546 546، يتصلوا بها عليهم وإحنا نعطيهم الأماكن وتوقيت التجمع.
1: صابة الكرز حبل ملوك بولاية سليانة للموسم الجاري تقدر ب 8250 طنا على مساحة 785 هكتارا بمعتمديات مكثر وبرجو وكسرة وسليانة الجنوبية، وفق رئيس مكتب الأشجار المثمرة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خالد بدر الدين، موضحا أن ترويج ثمار حبل ملوك يقتصر على سوق الجملة والفضاءات الكبرى، وهو ما يجعل عملية الترويج أكثر صعوبة مع وفرة الإنتاج وفق قوله. وفي شان دولي قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، تعلن مقتل عنصر من قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان وإصابة 2 آخرين جراء إصابات قاعدتهم في جنوب البلاد بقذائف في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء. ووزارة الدفاع الصربية تفيد بأن عنصر اليونيفيل الذي قتل في جنوب لبنان صربي، موضحة أنه توفي متأثرا بجروحه جراء سقوط صاروخ على قاعدة للأمم المتحدة. ومن جهته الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول اليوم أن وقف إطلاق النار مع الكيان المحتل الذي تواصلت إليه البلاد في الليلة الماضية وتوسطت فيه الولايات المتحدة الأمريكية قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع ابتسام شويخة وكامل فريق هنا تونس.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
4: ديوان FM صوتكم
3: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناه أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
2: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان اف ام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناه أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية بقية الأخبار المواضيع والمستجدات اللي تخص العالم. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بتفاعلاتكم تعليقاتكم مع مختلف المواضيع المطروحة في الحصة. نذكر حاضرين معنا في التعليق والنقاش كامل الحصة بسام حمدي وطارق الكحلاوي، مرحبا بكم. ونوصل معكم بقية الأخبار قبل ما نمشيو بقية فقرات المقال وفقرة بالأرقام وأولى الأخبار للساعة الثانية. باش نحكي على قرار مجلس النواب الأمريكي البارح الأربعاء اللي اتخذ قرارا يقضي بإنهاء الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية في خلينا نقول تصويت وصفة بالضربة السياسية للرئيس دونالد ترامب الذكر الذي أمر بشن الحرب في 28 فبراير الماضي. القرار هذايا اللي طرحه النواب الديمقراطيون واللي يهدف إلى وقف حرب إيران إلى حين إصدار تفويض بالأعمال القتالية من الكونغرس مما يعكس تزايد القلق حتى بين الجمهوريين بشأن الحرب هذه. صوت المجلس بأغلبية 215 صوت مقابل 108 صوت بعد من ضم 4 جمهوريين إلى ديمقراطيين في التصويت لصالح القرار. وتم وصف مسؤول في البيت الأبيض وصف القرار هذا بكونه غير مسؤول مضيفا أنه حتى لو أقره مجلس الشيوخ هو أمر غير مرجح فلن يكون له أي قوة أو تأثير. ويقول أن ترامب يواصل حماية الأمن القومي باستخدام سلطته الدستورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. وباش نبدأ معك طارق الكحلاوي، ما معنى القرار هذايا؟ هل بالفعل نجم نقول أن التصويت هذا ما عنده حتى قوة أو تأثير في علاقة بمسار الحرب الحالية وفي علاقة بقرارات عسكرية اليوم كما القرار هذايا اللي تخذه ترامب في علاقة بشن حرب على إيران وغير موازين القوى على مستوى اتخاذ القرارات العسكرية مسألة الحرب والسلم كيفاش تصير على مستوى السيستم العسكري أو النظام الأمريكي عموما؟ تفضل طارق.
4: هو سعى القواعد أو الإجراءات أو الشروط التي وصلاحيات الرئيس صلاحية مؤسسة تشريعية بقسميها مجلس النواب الشعب باش نفسروا مجلس النواب الأمريكي الهاوس اوف ريبريزنتاتيفز هو هذا بالضبط تسميته، مش مجلس النواب الشعب، مجلس النواب هاوس او غرفة النواب هاوس اوف غرفة الممثلين هاوس اوف ريبريزنتاتيفز والسنت مجلس الشيوخ مع بعضهم يشكلوا المؤسسة التشريعية المعروفة باسم الكونغرس. الكونغرس المؤتمر العام للغرفتين التشريعيتين هذوما يمثلوا السلطة التشريعية بقسميها. والسنة مجلس الشيوخ صغير الحجم أصغر على مستوى عدد الأعضاء، مجلس النواب هو كبير الحجم على مستوى الأعضاء في أكبر أعضاء، وحتى الدوائر الانتخابية صغيرة متاع الهاوس اوف ريبريزنتاتيف مجلس النواب مقارنة مجلس الشيوخ. تلقى مثلا في ولاية نلقى نجم زوز أعضاء على الأكثر لأعضاء مجلس الشيوخ. الصلاحيات لهنا واضحة، إذا قررت الغرفتين بالأغلبية المعززة. منع صلاحية الرئيس لإعلان الحرب والسلم فهي قادرة على ذلك باسم الدستور الأمريكي. لهنا طبعا الأغلبية المضمونة لترامب، لأنه أغلبية مترددة لترامب في مجلس النواب، الأغلبية المضمونة المستقرة لترامب موجودة في مجلس الشيوخ. قرار كمن هذا لا يصبح نافذا ومهما على مستوى دستوري قانونية، أتونجين بعد الواقع، إلا بتصويت مجلس الشيوخ. عندما تصوت الغرفتين فحينها يتم تحديد صلاحية الرئيس. جيو توا للواقع، هذا الدستور، الإجراءات، القوانين، الجانب النظري نوعا ما. موازين القوى مسألة أخرى، لأنه لدينا رئيس لا يؤمن بتأويل مؤسسي للدستور، يؤمن بتأويل يمنحه كرئيس صلاحيات ضخمة. هو يؤمن بمدرسة في الولايات المتحدة في تأويل الدستور تؤمن بتدخل التنفيذي للإدارة التنفيذية، الإكزيكتيف أوردرز، الأوامر التنفيذية للرئيس. هذه مدرسة موجودة قريبة من الحزب الجمهوري، خاصة برزت مع الرئيس جورج بوش الابن في مطلع الألفينات. وترامب هو غادي، ترامب يؤمن بصلاحيات تأويل صلاحيات كبيرة، مش كشخص يؤمنها، فما تيار يؤمنها، ما هو موجود، هو أهم شخص ممثل ليه لأنه هو موجود على مستوى الرئاسة، وهو مشكل حقيقي. لدينا فعلا أزمة جدية وعميقة في الاستابليشمنت الأمريكي، في فهم الدستور والتمايز بين المؤسسات والتوازن بين المؤسسات، التقليد القديم والعريق في الديمقراطية الأمريكية بتاع checks and balances، التدقيق والتوازن بين المؤسسات، وهذا خطير جدا. البارح حاولت أنا أول أمس يظهر لي ذكرت خبر نقلا على موقع مهم اسمه نيو ريبابليكن، عمل تحقيق استقصائي حول إمكانية أن يستعمل الرئيس صلاحياته في الانتخابات النصفية القادمة لإعلان حالة الطوارئ، لخلق ظروف تسمح له بالتدخل في مراكز الاقتراع، تدخل من ناحية الأمنية، حالة الطوارئ يقول لك المركز هذا يا أخويا ما عادش آمن، ويحطك القوات متاع مواجهة الهجرة غير النظامية وقوات الحرس الوطني التابعة ليها، يعني قوات ذات الطابع الفيدرالي، للتدخل والتأثير على الانتخابات. أمريكا تعيش فعلا العام هذا عام مفصلي في الديمقراطية الأمريكية. آين بريمر تحدثت أنا على الاستشراف الجيوسياسي اللي عمله 2026، يقول فيه اللي أهم يحكي فيه على المخاطر الريسكس اللي في العالم في 2026، يقول أكبر مخاطر موجودة في الولايات المتحدة حول مسار الديمقراطية الأمريكية والدولة الأمريكية والتوازنات الداخلية الأمريكية وإيمان الإدارة التنفيذية وخاصة إدارة ترامب بالدستور الأمريكي. هنا العام هذه سيكون عام صعب، وفي علاقة بالموضوع هذا في حد ذاته وفي علاقة بإيران، هو الرئيس قاعد يقول، الرئيس الأمريكي قاعد يقول بشكل صريح ومتكرر، هو وماركو روبيو ومجموعة الفريق اللي معاه يقولوا انتهت الحرب، أنا ما عادش حققنا أهدافنا. يعني هو أحد الصياغ التسويقية متاع الماركتينج للخروج من المأزق الحالي في الحرب هو أعلن النصر، أعلننا سينتهيت الحرب، لو أعلننا، أما جوست من زيلي وبعض إجراءات. هو بيانسور يحب يخلي رغم ذلك هامش في إطار الضغط على إيران، لأنه يعود إلى الحرب، وذلك علش يعتبر هذا التضييق، هذا تضييق على صلاحيته من فيها في لكن واضح هو حتى داخل الحزب الجمهوري ثم قلق من داخل الحزب الجمهوري في علاقة بالعودة إلى الحرب، لأنه أغلب النواب هذوما متاع الجمهوريين في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ اللي باش يمشيوا الانتخابات خايفين. أنا بديت نشوف بعض النتائج، مثلا نتائج داخلية

0: عملها الحزب الديمقراطي داخليا بدأت تتضح في الانتخابات التمهيدية الحالية في جميع الحالات حتى داخل الحزب الجمهوري وين مناصرة الحق الفلسطيني أقل، لكن فما خوف من تأثير الحرب بتاع إيران على الانتخابات النصفية. يقول لك أنت فينا الموفص في الرئاسة ترامب، ما رحنا بشو نواجه الناخبين على مستوى الانتخابات النصفية، خاطر الانتخابات النصفية طبعا تخص نواب الكونغرس من الغرفتين.
1: واضح طارق، دونك ما على التوضيح خلينا نقولوا كيفاش يصير العمل في علاقه بالموضوع هذايا، خاصه كي نحكيوا على مجلس النواب الامريكي كما قلنا مره اخرى اقر انهاء الحرب على ايران ويقيد صلاحيات ترامب مدى قوه وتاثير القرار هذايا والتصويت هذايا بين القرارات العسكريه والمساله السياسيه. كيفاش تصير خلينا نقولوا العمليه على مستوى تنفيذ قرارات أو فرض قرارات تهم الجانب العسكري بين الصلاحيات التشريعية إلى حد ما وبين التنفيذ في علاقة بالإدارة العسكرية والإدارة التنفيذية الأمريكية. فهمنا خلينا نقوله مع طارق السيسم كيفاش يصير والنظام كيفاش يصير العمل به، موازين القوى على مستوى النظام الأمريكي تداعيات القرار هذا وكيف يمكن قراءته حتى في علاقة بتأثيره السياسي، موازين القوى الداخل الأمريكي اليوم ورؤيته وتصوره لمسألة الحرب اليوم وتداعياتها سواء المسألة العسكرية السياسية وأيضا المسألة الاقتصادية. نسمعك بس تفضل.
2: هو الحقيقة تصويت مجلس النواب الأمريكي على هذا القرار يزيد من تضييق الخناق على دونالد ترامب. دونالد ترامب اليوم نلاحظ أنه يتخبط في الكثير من النقاط التي تفرض عليه ضغوط في مفاوضاته مع إيران، يعني كلفة الحرب أولى النقاط التي مثلت ضغط كبير على دونالد ترامب، وانتقادات الأمريكيين لهذه الحرب خاصة من ناحية الكلفة ومن ناحية الانفاق العسكري على هذه الحرب. هذه النقطة الأولى التي مثلت نقطة ضغط على دونالد ترامب. النقطة الثانية اللي هو قرار هذا متاع مجلس النواب الأمريكي اللي إلى حد الآن يعتبر رمزي لأنه يصبح نافذ وسير المفعول إلا ما يصوت عليه مجلس الشيوخ وبالتالي يصوت عليه الغرفتين. فرغم أنه هذا القرار رمزي إلى حد الآن إلا أنه في اعتقادي يضعف دونالد ترامب في مفاوضاته مع إيران ويجعل ثم ضغط داخلي سياسي أمريكي على ترامب في أنه ينهي الحرب وأنه يلقى مخرج للتوافق وإنهاء الحرب مع إيران خلال الفترة الحالية. كذلك دلالته الرمزية أنه اليوم دونالد ترامب يخسر داخل مجلس النواب الأمريكي بعد ما انضم 4 نواب جمهوريين إلى ديمقراطيين في التصويت هذا، رغم اللي الحزب بتاعه عنده الأغلبية الضئيلة في مجلس النواب إلا أن مر قرار ضد خيارات دونالد ترامب، وفي هذا دلالة بكونه انهزم سياسيا داخل مجلس النواب الأمريكي. فهذا الهزيمة السياسية هي في حد ذاتها ستعمق ربما الضغوط الأخرى على دونالد ترامب من أجل أنه يسرع في وتيرة المفاوضات مع إيران، وهذا معلوم أكيد جدا. اليوم دونالد ترامب سيحاول إنهاء الحرب مع إيران خلال الفترة القادمة قبل الانتخابات النصفية، لأنه هذا المؤشر الأول على أنه سياسيا خيارات ترامب لا تحظى بدعم داخلي سياسي كلي، بل أنه بعض النواب من الجمهوريين ينتقدون خياراته وينتقدون التمشي الذي يعتمده. كذلك ربما القرار داخل مجلس النواب الشعب مجلس النواب الأمريكي عفوا يبين أنه ثمة شرخ في الحزب الجمهوري، أنه ثمة اختلافات عميقة داخل الحزب الجمهوري، يعني خاصة فيما يتعلق بإعلان الحرب مع إيران ومع دول أخرى. يبدو أنه اليوم يعني العلوان البارز اللي يمكن قوله أنه دونالد ترامب اليوم يتكبد الهزائم الكبرى، الهزائم العسكرية والهزائم السياسية. فيعني اليوم في سباقه مع زمن، محاولة تقريبا كل ساعة وكل يوم يهبط يقول أنه الحرب انتهت مع إيران إيران، في ذلك يحاول يعني إرسال رسائل داخلية للأمريكيين بكون أنه هذه الحرب ستبقى فقط ساعات أو أيام قليلة، وهذه الهزائم المتتالية لدونالد ترامب أكيد سيكون وسيكون لها النفع للخصوم وخاصة إيران. إيران ستكسب ورقة جديدة من خلال هذا

0: الشرخ داخل الحزب الجمهوري وستمارس ضغوط أكثر في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا سيضعف الأمريكيين على طاولة المفاوضات في الحرب مع إيران، وأكيد ستكون مكاسب لإيران بسبب الانقسام الداخلي الأمريكي هذا وبسبب ضغط الوقت على دونالد ترامب ومحاولته إنهاء الحرب قبل الانتخابات النصفية. في اعتقادي اليوم يعني نتنياهو هو من جرى دونالد ترامب إلى هذا المستنقع وإلى هذه الهزائم وإلى هذه الصورة. ترامب أراد منذ فترة أن يرسم صورة النصر في حربه مع إيران، لكن في كل مرة تثبت الوقائع عكس هذا، في كل مرة تبين الوقائع أنه ما يعلنه ترامب ليس هو الواقع. دونالد ترامب بعد أن اعتبر حركة حماس حركة إرهابية اضطر إلى التفاوض معها، دونالد ترامب بعد ما اعتبر حزب الله حركة إرهابية اضطر إلى التفاوض معه، ليلة البارحة بعد ما تحدث عن إسقاط النظام الإيراني يتحدث عن كون أنه خامنائي يشارك في المفاوضات مع أمريكا. يعني منطق القوة والضغط الذي مارسه ترامب انعكس عليه، ولا دونالد ترامب في الفترة الأخيرة مجبر على التفاوض مع الخصوم الذين كانوا يسميهم إرهابيين. اليوم بعد ما كان يعلن عن أنه النية إسقاط النظام الإيراني يتحدث عن كون أنه خامنائي يشارك في المفاوضات، وفي ذلك دلالات على هزيمة سياسية وهزيمة دبلوماسية كبرى للرئيس الأمريكي.
1: هل تواجه الأردن خيارا وجوديا للدفاع عن الأقصى؟ وسأكيد نحكي معكم الآخر تطورت الوضع على مستوى المنطقة، وهذه بشيزنا مباشرة لفقرة الارتيكل دجور.
2: الارتيكل دجور،
1: المقال اللي اختاره طارق الكحليوي ومعه باش نعرف التفاصيل والمعطيات. تفضل طارق، لك الكلمة. تفضل.
3: هو الحقيقة سأتحدث على موضوع على دولة مهمة في التوازنات السياسية العربية، وتكون فرصة لأنه نتحدث على ما معنى هيمنة الكيان في المنطقة، وأنه هذه الهيمنة تعني ببساطة هي هيمنة على الخصم خصوم الكيان، لكن زادة هيمنة على الموالين للكيان. يعني حتى من يوالي الكيان سيدفع ثمن الهيمنة، يعني مش بشي يقع والله انت معانا وتدعمنا دونك نحن مش خليوك والله مش منيش مش نقربوك، لا لا لا، يعني الهيمنة تعني هيمنة وتضييق حتى على الحليف. هذا شو معناته تطبيع؟ نحب نرجع، مهم جدا التركيز على هذا، راهو التطبيع ومشروع الشرق الأوسط الجديد اللي يهمنا في المغرب العربي، نعاود منيش نحطه على حاجة في المريخ، حاجة ستمسنا، مشروع سيمسنا بالضرورة، سيكون لديه انعكاسات علينا في المنطقة. مشروع الشرق الأوسط الجديد لا يعني ببساطة والله يحلوا عنا سفارة ونحلوا عندهم سفارة، ليه؟ هي قواعد لعبة تتمثل في هيمنة الكيان على المنطقة، على كل هذه الدول. تحدثت على لبنان سابقا، تحدثت على السعودية، تحدثت على مصر، على الخليج، على العراق. فرصة تحثوا على الأردن، والأردن دولة مثيرة للانتباه. الأردن كيف لبنان هي دولة خلقت في ظروف ما بعد الحرب العالمية الأولى. طبعا هي تسمية الأردن تعود لموقع توبوغرافي تاريخي له نهر الأردن. هي الأردن هي شرق الأردن بعكس الضفة الغربية للأردن. الضفة الغربية للأردن اللي هي جزء من فلسطين الرسمية حسب وثائق الأمم المتحدة. الجزء الشرقي من الأردن هي دولة، هي من أبرز الأمثلة على الدول التي صنعت بعد الحرب العالمية الأولى. والبارح فما مسؤول أردني سابق صارت عليه بوليميك في مداخلة من المداخلات، قال أعتقد أن من رسم حدود الأردن هو سكران. صارت بوليميك كبيرة وعديد الناس طلبوا منه أنه يتراجع. هو فسر، قال لنا نقصد اللي رسم الحدود بك الطريقة ذيك أكل ضلوع أكل مستقيمة بالطريقة ذيك، ما فهمتش علاش هيك إلا إذا كانت مرتبطة بسايكس بيكو. هو ذاك هو لأنها مرتبطة، لأنه في سايكس بيكو شدوا بالمسطرة وبالحدود سوريا والعراق، ما أنت ما استر تسمبلومون في حتى معناتها دواعي تاريخية وتوبوغرافية نفس الشيء بالنسبة للأردن. والأردن دولة هشة، دولة هشة لأنها لا تملك الكثير من الموارد. دير من أكبر مشاكل الأردن هي عادة مسألة الطاقة ودعم الطاقة وغيرها. والأردن يتكون من مكونين رئيسيين، المكون العربي البدوي لمنطقة البادية، الحدود الأردنية السورية، الحدود الأردنية السعودية، الحدود الأردنية العراقية. تلك المنطقة هي منطقة بداوة، وعديد العائلات الشهيرة يعني موجودة في تلك المنطقة، وهي منطقة قبلية عشائرية أساسا. المجتمع الأردني أساسا عشائري قبلي، لكن فيه مكون آخر مهم في الأردن هو المكون الفلسطيني. الأردن هي هاته الثنائية الصعبة، والأردن طبعا تحكم من العائلة الهاشمية. أحد أهم مقومات العائلة الهاشمية هو الجانب التاريخي الاعتباري، أنها عائلة آل الرسول، يعني هي عائلة شريف مكة الذي كان له تاريخيا، هي العائلة التي كانت تشرف على أحوال مكة المكرمة، وهي العائلة التي قادت ما يسمى الثورة العربية الكبرى خلال الحرب العالمية الثانية، التي تم توظيفها من قبل الاحتلال البريطاني في إطار تفكيك الإمبراطورية وما تبقى من الإمبراطورية العثمانية، واستغلال القمع التركي العثماني للعرب والسياسات العدوانية ضد العرب في تلك الفترة، خاصة ما قبل الحرب العالمية الأولى. طلعت تلك العائلة، خسرت مكة، جاءوا آل سعود فيما بعد، لكنها أصبحت مسيطرة في ثلاثة دول، كانوا وأصبحوا ملوك بقرار بريطاني فرنسي مشترك في العراق وسوريا والأردن. خسرت العائلة الهاشمية العراق وسوريا إثر موجة ثورات، بقيت فقط الأردن تحت العائلة الهاشمية. هذه العائلة اللي عندها هذه الشرعية التاريخية لديها أحد مقومات شرعيتها، أحد أهم مؤشرات شرعيتها، هي وصايتها على القدس، وصاية تاريخية أنتر بارونتيز، ووصاية حتى مثبتة ببعض العهود الدولية. هذه الوصاية تمنح العائلة الأردنية، العائلة الهاشمية في الأردن، صلاحيات تعيين الموظفين في المسجد الأقصى مثلا، الأئمة، الخطباء، حتى ماذا يقال في خطبة الجمعة، تسيير الإداري للحرم، الحرم الشريف اللي فيه طبعا قبة الصخرة والمسجد الأقصى. ذلك يعطي اعتبارا يعني لهذه العائلة. إيه بقى في إطار التحذيرات هذه، وهذا برز في عهد ترامب الأولى، في آخر عهد ترامب الأولى صار ذلك، برز هذا، تم التسريبات على هذا الموضوع اللي هو موضوع المقال. ثم عاد الموضوع الآن، أنه الإدارة الأمريكية تخطط مع الكيان لنزع هذه الصلاحيات من العائلة الهاشمية. يعني العائلة الهاشمية فما مخطط، لأنه ما عادش عندها الوصاية هذه، مخطط من شكون؟ من أصدقاء العائلة الهاشمية، يعني من الأطراف التي حالف لهم العائلة الهاشمية، اللي هم إدارة ترامب، ولنا يبرز اسم جارد كوشنر والسفير الحالي الأمريكي مايك هاكابي في تل أبيب، اللي هم قاعدين يقوموا بالميدل إيست آي. كشفت معناتها في تقرير لها في خبر، ثم في مقال تحليلي من قبل بيتر أوزبورن اللي هو نائب رئيس تحرير لميدل إيست آي عن ذلك. الآن ماذا يمكن أن يحصل؟ هل ستقبل العائلة الهاشمية بذلك أم لا؟ واضح في عهد ترامب الأولى تعتبر العائلة الهاشمية هذا الموضوع موضوع لا يقبل النقاش، ومستعد تدخل فيه في صراع. عليش؟ كيف نعلم ذلك؟ أصدرت العائلة الهاشمية ورقة بيضاء، policy paper، white paper، في معناها في عهد ترامب الأولى، تدافع فيها عن حقها ذلك، خاطر فهمت الإدارة ترامب تدفع في ذلك الاتجاه. واعتبرت في هذه الورقة البيضاء أن قادة الملوك الهاشميين والجيش العربي دفاعا عن هوية فلسطين وشعبها ومقدساتها، وتحت تراب فلسطين والقدس تنام رفاة آلاف الجنود الأردنيين دفعوا دفاعهم ثمنا للدفاع عن الأرض المقدسة. إذن فما رفض لذلك من العائلة الهاشمية. هل توا إذا كان يدز جارد كوشنر في هذا، في إطار هالخطة متاع الشرق الأوسط الجديد، غزة يعني غزة فرنت و معناتها سي فرنت وكل هكا المشروع العقاري وتسيتيرا وموجات التطبيع وبيروت حكومة بيروت تدخل للتطبيع يعني فما بوزل كامل قاعد يتشكل هو أحد عناصره هذي. ولهنا نشوف كيفاش الطرف الأمريكي والكيان لا ينظر إلى الحلفاء كحلفاء بل ينظر إليهم كأطراف يجب أن تقبل بما يقرر لها. إذن هي أطراف نجم نقول خادمة للمشروع الأمريكي والكيان ليست حليفة ليست شريكة. وخاصة جارة كوشنر هذية داخل منطقة متاع التوجه الواحد داير سايرة بوليميك تاو في ألبانيا مشي هو وزوجته بنت ترامب في رحلة منذ عامين أعتقد في البحر المتوسط مش بعيد علينا فما جزيرة ألبانية لهنا مشاو يبحروا فيها مع ولد عائلة روتشيلد العائلة الشهيرة ماشيين في يخت طلع معهم رئيس الوزراء الياباني عجبتهم قاعدين يعوموا عجبتهم جزيرة
0: قالوا مش نشتري
3: قالوا وين ذي بتاعنا تبوا مظاهرات في ألبانيا على ضد الموضوع هذا شنو من حق تاخذ جزيرة ألبانية يعني مش نفهموا العقلية الناس هذه
0: وهي صرحت
3: عجبتك حاجة تهزها عجبتك حاجة تاخذها هنا غني وقوي نجم نهز اللي نحب عليه نفس الشيء في هذه حتى الحليف يتم النظر إليه ليس كحليفا بل كخادم لمشروع وسنرى مدى التقدم الكيان والولايات المتحدة في هذا التصور وردة فعل الأردن لكن هذا ينسحب على الجميع مشروع الشرق الأوسط الجديد ومشروع هيمنة الكيان كوكيل للإدارة الأمريكية وليس مشروع مجرد تطبيع وحل سفارة عندي وحل سفارة عندك ليس مشروع سلام هو مشروع ترسيخ هيمنة الكيان ببساطة والكيان هو اللي قرر كل شيء وهذا يعني اللي مفهميش دولة فلسطينية إذا كان الكياني واللي قرر من هو الخطيب ومن هو الإمام دولة فلسطينية بتاع ماذا يعني هذا إذا كان قاعدة أصلا قعد الحرم الشريف لأنه عنا تيار داخل حكومة الكيان علنا ما نحكيوش علي ما همش علنا تطالب بتدمير الحرم الشريف وإقامة الهيكل
0: من غفير قال
3: من غفير منهم لكنه بسموتريتش وقيادات في الكنيسة يدعو علنا وبدعم مليارديرات يهود أمريكان وعلنا هذا مش بالسر ولا بال هذا كان قعد أصلا الحرم الشريف كان ما تمش الذهاب في إطار تدمير أو إسقاط جزء منه على الأقل.
1: هاي نسمعك بسام دونك نحكيه على مشروع الشرق الأوسط الكبير ما يطرحه الكيان الصهيوني والهيمنة كوكيل للإدارة الأمريكية ونحكيه على برشا قوى ودول موجودة في المنطقة وستكون خلينا نقول من بين ضحايا المشروع هذي اللي طرحه الكيان الصهيوني والأردن اللي ما نحكيه من منطلق المقال اللي اختاره طارق تاثر
0: هو المقال يعني يتطرق إلى مفارقة وإلى يعني خلينا نقول أزمة سياسية قد تحصل في الأردن بسبب أنه الوصاية الهاشمية على المقدسات سواء الإسلامية أو المسيحية وخاصة المقدسات في الأراضي الفلسطينية باعتبار أنه جزء من الشعب الأردني من أصول فلسطينية وكذلك يعني التطبيع مع الكيان الصهيوني يبدو أنه اليوم يعني النظام الأردني والعائلة الهاشمية هي من ستكون أولى ضحايا التطبيع مع الكيان الصهيوني هي من ستكون أولى ضحايا مشروع الشرق الأوسط الجديد أو ما يسمى بإسرائيل الكبرى باعتبار أنه اليوم يعني مستقبل العائلة الهاشمية إذا سحبت منه الوصاية على المقدسات فإنه أكيد جدا سيحصل زلزال سياسي في الداخل الأردني وأنه العائلة الهاشمية وهذا النظام القائم في الأردن منذ سنوات ستسحب منه أهم عفوا أهم ربما الخيارات المقدسية التي يتكفل بها في اعتقادي مشروع الشرق الأوسط الجديد سيدفع العائلة الهاشمية ربما إلى زلزال سياسي ربما تحركات احتجاجية في الداخل الأردني اليوم يتضح أنه التطبيع وأنه موافقة الكيان الصهيوني وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية في كل الخيارات الدبلوماسية في الشرق الأوسط له ثمن وهذا الثمن سيدفعه العائلة الهاشمية والملك الأردني خلال الفترة القادمة من خلال الدفع إلى أنه تسحب منه الوصاية هذه وسحب الوصاية يعني بطريقة أخرى هو سيصبح مجرد نظام قائم شكلي سيخضع ربما لكل الخيارات ولكل القرارات التي سيتخذها الكيان الصهيوني وكل القرارات التي ستتخذها الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا علاش ربما الخضوع وقبول الخيارات الدبلوماسية الصهيونية أو الأمريكية دون أي اعتراض عليها، هذا سيضعف قدرة أي نظام دولة عربية وسيضعف أي دولة عربية، وبالتالي سيتحقق مشروع الشرق الأوسط الجديد أو ما يسمى بإسرائيل الكبرى. هو تقريبا الكيان الصهيوني حاول الدفع نحو هذه الترتيبات منذ فترة إلى سحب الوساي، لكن يبدو أنه يعني مستشار والمفاوض الأمريكي كوشنر هو الذي سيحرص من خلال المفاوضات على أنه تمضي المسألة في هذا الاتجاه. ويبدو أنه يعني بخلاف التحركات العسكرية الصهيونية، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ستحاول خلال الفترة المقبلة التوسع أكثر في المشروع التطبيعي والتوسع أكثر في أنه دول عربية أخرى تتبع مع هذا الكيان الصهيوني. ربما الخيارات ستحاول من خلال الولايات المتحدة الأمريكية دبلوماسيا أنها تدفع الكثير من الدول العربية إلى المزيد من التطبيع، ومن ضمنها يعني فرض خيارات أخرى على الأردن وعلى فلسطين. وهي الدليل على ذلك أنه المزيد التمدد الصهيوني في الأراضي السورية في الأراضي اللبنانية، وعلاش هم الصهاينة يرفعوا في العلامة متاحهم في قلعة شقيف يعني في لبنان، لأنه يريدون أن يبينون رسائل رمزية كونهم سيتواجدون أين ما كانوا يتواجدون سابقا. والتمدد الصهيوني في الشرق الأوسط هذا أكيد سيرافقه دعم أمريكي، الدعم الأمريكي سيرتكز ليس على الدعم العسكري فقط بل على الدعم الدبلوماسي من خلال الضغط على المزيد من الدول العربية في اتجاه أنه تطبع أكثر. وأنا قاعدين لاحظوا في لقاء بعض الملوك المتبعين العرب مع بعضهم من أجل التنسيق أكثر في اتجاه أنه التطبيع يشمل المزيد من الدول العربية، وهذا لابد أنه الدول العربية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني أنها تنتبه لهذه المسألة وتعرف جيدا أنه المرحلة القادمة ستكون مرحلة الضغط من أجل التطبيع مع الصهاينة.
1: واضح بسام، احنا باش نوصلوا نحكيوا طبعا كما قلت لكم في بدايه الحصه على مختلف المواضيع اللي تم المنطقه، ومهم جدا نرجع على تفاصيل ما حدث في الكويت وسدف مطار الكويت والقراءات الارقام والمعطيات، وهذه باش يزن مباشره لاخر فقراتنا في الساعه الثانيه بالارقام.
2: بالارقام
1: كالعاده مع الزميل نور الفارسي. نور اهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا بليسمعوا فينا ويتفرجوا فينا وبطارق وبيبسام. مش حكيوا على الضربة اللي صارت على المطار المدني في الكويت، مش نعطيوا التفاصيل متاحة وشنو صار وشنية الخسائر وعلاش الكويت ديما تستهدف من القوات الإيرانية والصواريخ الإيرانية، مع العلم أنه الحرس الثوري الإيراني قال ما عنا حتى دخل في استهداف المطار هذايا في الكويت، وقال أنه نتيجة سقوط صواريخ منظومة الدفاع باتريوت هي المتسبب في الأضرار اللي صارت على المطار. باش نحكيو توا شنو التفاصيل كيفاش صارت وقتاش. منذ بداية التصعيد الإقليمي بين إيران والحلفاء متاحها من جهة الولايات المتحدة، ولات الكويت تلقى روحها تدريجيا داخل دائرة الاستهداف رغم محاولاتها المتواصلة باش تبقى بعيدة على المواجهة المباشرة. آخر حدث كما قلنا كان نهار 3 جوان 2026، وين تعرض مطار الكويت الدولي لهجوم صاروخي عفوا يعتبر السابع من نوعه ضد أهداف داخل الكويت خلال الأشهر الأخيرة. المعطيات المتوفرة تشير إلى أنه الهجمات سابقة شملت قواعد عسكرية ومنشآت حدودية وأهداف مرتبطة بالوجود العسكري الأمريكي. وفي 2026 24 أبريل أعلن الجيش الكويتي استهداف مركزين حدوديين شمال البلاد، زوز مسيرات انطلقوا من العراق وتسبوا في أضرار مادية دون تسجيل إصابات. هذه الخلفية. ونرجع زيادة 7 مارس 2026، وقتها إيران أعلنت أنها استهدفت قاعدة علي سالم الجوية بالكويت، واحدة من أهم القواعد العسكرية في البلاد واللي تستضيف قوات أمريكية، وقالت أنه طهران وقتها ضربت رادارات ومستودع وقود وزوز مدارج للطائرات. وأيضا خلال الأشهر الأخيرة سجلت الكويت أكثر من مرة اعتراض صواريخ ومسيرات في أجوائها، مع تشغيل متكرر لمنظومة الدفاع الجوي وصدور تحذيرات المواطنين من الاقتراب من الحطام العسكري المتساقط. شنو أهمية الكويت في الصراع هذا؟ خلينا نفسروا. ما تجيش فقط من الموقع الجغرافي طبعا، بل زاد من وجود قواعد أمريكية فوق أراضيها، والتقديرات المتداولة منذ سنوات تتحدث على وجود آلاف العسكريين الأمريكيين في الكويت، إضافة لاستعمال أراضيها كمركز لوجستي مهم للعمليات الأمريكية في الخليج والعراق، ولهذا تعتبر إيران جزء من البنية الداعمة للخصومة متاعها، حتى لو كانت الكويت رسميا تحاول أنها تنأى بنفسها على الحرب هذه. والهجوم الأخير على مطار الكويت الدولي يعتبر نقطة تحول، لأنه استهداف منشأة مدنية حساسة مرتبطة بحركة السفن السفر والتجارة. عدة دول عربية وخليجية أدانت العملية واعتبرتها تصعيد خطير يمس من السيادة الكويتية ويهدد أمن الخليج بالكامل. وحسب آخر التحليلات المنشورة، الرد الكويتي نجم يمشي في ثلاثة اتجاهات، اللي هما تصعيد دبلوماسي عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ثاني رد ينجم يكون بناء على ملف قانوني حول استهداف منشآت مدنية، والثالث تعزيز التعاون الأمني والعسكري مع بقية دول الخليج والولايات المتحدة. السؤال المطروح اليوم مش كان شو باش تعمل الكويت، بل زاد هل ما زالت نجم تحافظ على موقعها كدولة بعيدة نسبيا على الحرب، على خاطر تكرر الاستهدافات هذه ووصولها المطار الدولي خلق انطباع عند عدد من المراقبين أن الكويت ولات جزء من مسرح المواجهة الإقليمية، حتى وكان أنها هي تحاول تتجنب ذلك.
1: نجم نمشيو في الخيار هذا يطرقوا في الفرضية ذي على مستوى اليوم، شنو قاعد يصير من تطورات في مستوى المنطقة، خاصة الاستهداف الأخير شمل مطار الكويت والكويت عموما في اللي صاير هذا
3: هو يلزم نرجع ساعة أسباب معناتها ما كانتش الوضعية هادئة، وفجأة ضربت إيران أهداف أمريكية أو أهداف خليجية. يعني صارت ضربة في جزيرة قسم أو قشم قاسم، هي الاسم العربي الحقيقة متاع هذه الجزيرة، مازمنيش ننسيه وانتر بارونتيز، راهو فما تنافس عربي فارسي على هذا المكان، راهو زاد معناتها نتعاطف مع إيران وكذا، لكن فما بعد عربي لهذا البحر وهذه المنطقة، هذه الجزر فيها يعني فما تنافس على تسميتها على تملكها على صحيح الوضع العربي في ضعف، يعني هذه الجزر بعضها فيه يعني أهلية عربية لأنها تكون موجودة لدى الطرف العربي. على كل حال هذا موضوع آخر، لكن ما يلزمناش ننساوه ديما، إيران تدافع على نفسها، نتعاطف معها في هذه في إطار هذه الهجمة ضد استقلالها وضد قدراتها، خاصة أنه إيران تدعم الحق العربي في فلسطين والمقاومة، لكن في نفس الوقت هناك أيضا حقوق عربية في هذا البحر وهذه المنطقة. على كل حال ضربت الولايات المتحدة هذه، فردت إيران، ومرة أخرى شنو استعملت الورقة؟ استعملت الورقة وانت عندك حلفاء متغطية بهم، نحن نضرب الحلفاء، والحقيقة ما تمش ضرب الحلفاء. وأيضا فما خريطة ممكن من نمش نجمو نبارتاجيوها بسبب الإشكال متاع التطبيقات التولي موجود، أما حبيت نشوف مختلف الخريطة اللي فيها مختلف القواعد الأمريكية في الكويت. ويلزمنا نفسروا اللي قاعدة علي سالم، القاعدة قاعدة الطيران، القاعدة الجوية، هي قاعدة هي أحد القواعد، عندنا أكثر من قاعدة أمريكية في الكويت، عندنا قواعد جوية وعندنا غيرها من القواعد. بالنسبة للقواعد الجوية فما ثلاثة، علي سالم، عبد الله المبارك، والجابر إيربيس. علي سالم هي أكثر واحدة مستهدفة لأن يبدو أنها الأكبر ومرتبطة بمطار الكويت الدولي. هنا يلزم التفسير، راهو الضرب للمطار الكويت الدولي لأنه يتقاسم المجال مع القاعدة الأخرى، قاعدة علي سالم وين فما وجود أمريكي. هنا المعطى يلزم يتقال. طبعا يعني الخلفية التاريخية لماذا توجد قوات أمريكية في الكويت، طبعا هي سابقة على حرب العراق في بداية التسعينات 90-91، لكنه راهو الكويت يعني زاد اقترابها من المتحدة بسبب ما يمكن اعتباره الخطأ التاريخي في اجتياح الكويت، كان خطأ في رأيي كبيرا من القيادة العراقية، أوقعها في مشكل هي نفسها بغض النظر عن المبررات متعرفة معناتها منع العراق من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط بزيادة في الانتاج وتقليل أسعار النفط في بداية التسعينات بعد الحرب مع إيران والمشاكل اللي واجهها النظام العراقي وجحود بعض الأصدقاء الخليجيين اللي دعمهم في فترة ما في مواجهة إيران، بغض النظر على ذلك الكل كان هناك خطأ تاريخي يجب الإقرار بذلك في اجتياح الدولة شقيقة الكويت اللي خنقوله زاد الكويت بعكس مثلا الإمارات فيما بعد مش الإمارات وقتها خاطر الإمارات تغيرت في العشر عشرين سنة الأخيرة. الكويت عندها عموما رأي مواقف نسبيا معتدلة جزء مهم من منظمة التحرير وحركة فتح ونشأ في الكويت. الكويت موقفها الرسمي كان يتجنب مسألة التطبيع دير لم تدخل في اتفاقات الإبراهيمية الكويت ولهنا مشكل حقيقي بالنسبة للأشقاء في الكويت فعلا يعني دولة الكويت عموما حتى في علاقة بينا في تونس راه يجب الإقرار بذلك. الكويت دعمت تونس بعديد يعني كثير من المرات ودعم مالي واستثماري ومن الموجع أن نراه الكويت في هذا الوضع. دولة الكويت يعني دولة معروفة صديقة عموما لعديد الأشقاء العرب بما فيها هنا في المنطقة المغربية وبالنسبة لتونس أساسا ونألم لذلك. لكن الخيار الذي وجدت فيه الكويت مع عدد آخر من الأشقاء الخليجيين ومأزق حقيقي ولا أعتقد أن الأشقاء في الكويت وبقية دول الخليج ليسوا بصدد مراجعة هذا الوضع أنه الوجود الأمريكي لم يعد غطاء وحماية مثل ما كان الوضع بعد اجتياح العراقي للكويت بل أصبح عبئا لهذه الدول. فما دولة اختارت الهروب إلى الأمام أنه تزيد تقوي هذا الدعم اللي هي الإمارات اللي بالمناسبة فم صارت زيارة ذيك علاش ديما راه نقول اللي يجري في المشرق عنده علاقة باليجري في المغرب راه صارت زيارة مفاجئة للرئيس الإماراتي محمد بن زايد للمغرب الشقيق للمملكة المغربية منذ أيام كانت مفاجأة وزار الملك العاهل المغربي محمد السادس كانت مثيرة للانتباه ما سبب زيارة في هالسياق هذايا زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد للملك المغربي باش يقولوا راهو مش المشرق في المريخ رانا جزء من هذا المجال راهو مانيش بعاد رانا والتوازنات والتحالفات راهي مش تكون بعيدة. من الطبيعي أن الإمارات تكون علاقتها قوية بالمملكة المغربية لأنه فما اتفاق على موضوع الاتفاقات الإبراهيمية وهذا ما عندوش علاقة بالصحراء الغربية خاطر البعض ديما يحاول يذكرنا المعركة في شمال أفريقيا حصل ليه ذيك كانت في فترة صحيح وكنا في تونس نحاول نكونوا في الوسط وهذا الموقف الطبيعي. الآن المغرب اختارت أن تنخرط في الاتفاقات الإبراهيمية وذيك علاش تحالفاتها من الطبيعي تكون مع دولة الإمارات مثلا اللي هي تعتبر نفسها تقود في مسار الاتفاقات الإبراهيمية ومنعزلة حتى على سياقها الخليجي. بالمناسبة نرجع للكويت مؤلم ما نراه وإن شاء الله الأشقاء في الخليج هذه المعركة وهذه الحرب يخرجوا منها بدروس من أهمها أنه العلاقات الخليجية الأمريكية يجب أن يقع تعديلها ما لا يمكن أن توجد قطيعة بين الخليج والولايات المتحدة لكن واضح الوجود العسكري الأمريكي في الخليج لم يعد مظلة للحماية بل أصبح عبئا عليها للأسف وهذا مؤسف الحقيقة ونألم له بالنسبة لنا لأنه تقعد الكويت شقيقة عربية تقعد بقية دول الخليج من أشقائنا ومن هذه العائلة العربية الواسعة.
1: هاي بس تفضل.
0: هو يعني يمكن القول بكونه أن الكويت اليوم تدفع ثمن أنه تقريبا فيها أكثر دولة خليجية فيها قواعد عسكرية أمريكية يمكن 5 قواعد عسكرية فيها يعني للإسناد والدعم وفيها قواعد عسكرية كبرى. اليوم هذا الثمن تدفعه الكويت نتيجة أنه اتضح أنه النظام الأمريكي لا يحمي حلفائه ولا يقدر على حماية حلفائه من أي تصعيد عسكري أو من أي حرب مفتوحة تشنها إيران اليوم على هذه القواعد العسكرية. وكذلك يمكن اعتبار هذه الهجمات ورقة من الأوراق اللي تلعب فيها إيران من أجل الضغط أكثر على الولايات المتحدة الأمريكية وإضعافها أكثر على طاولة المفاوضات. لكن يعني لاحظوا دائما الجانب الأمريكي في معركته مع إيران يتحسس إذا ما حصلت الضربات العسكرية أكثر للأراضي المحتلة وللكيان الصهيوني أكثر مما يتحسس للضربات الجوية التي تستهدف الدول العربية باعتبار أنه تقريبا يعني تم إفراغ هذه القواعد العسكرية الأمريكية. فاليوم يبدو أنه اتضح جليا للدول الخليجية أنه الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد الغطاء الذي يحميهم من الاستهدافات الخارجية، وأنه التفكك الخليجي العربي الذي ساهم فيه الكيان الصهيوني والذي ساهمت فيه الولايات المتحدة الأمريكية يخدم مصالح الصهاينة ولا يخدم مصالح الخليج العربي. لأنه لو كان هناك قوة خليجية عربية مثلا تضاهي قوة الاتحاد الأوروبي، قوة عسكرية تحدث، لما كانت إيران تجرأت على استهداف الأراضي العربية سواء في الكويت أو في السعودية. لكن حالة الخضوع والموافقة الدائمة للخيارات الأمريكية هي التي جعلت الدول الخليجية اليوم تدفع فاتورة وجود قواعد عسكرية على أراضيها. ويبدو أن هذه الأوراق التي تلعبها اليوم إيران في اتجاه أنها تمارس الضغط أكثر بهذه الاستهدافات العسكرية نجحت فيها نسبيا، من خلال أنه اليوم دول الخليج لم تختار الرد على إيران، بل أنها اختارت محاولة الضغط على ترامب من أجل أنه ينهي الحرب في أي لحظة. لم نرى ردود عسكرية من دول الخليج على هذه الهجمات الإيرانية، بل أنها رأت في ذلك أنه من الضروري تدفع ترامب إلى المزيد من التسريع في إنهاء الحرب الحالية. ويبدو أنه اليوم فرصة هذه الحرب لدول الخليج أنها تراجع حساباتها وتكتيكاتها الدبلوماسية وتكتيكاتها الجيوسياسية، ليس يعني بالقطع العلاقات مع أمريكا، وإنما بحماية أراضيها من التواجد الأجنبي ومن القواعد العسكرية الأمريكية.
1: شكرا لك بسام حمدي، طرق الكحلي ونورا الفارسي، فاروق السويسي وإيمان الشبي. احنا كنا وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم، عرض الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، كنت معكم ابتسام شفيخة، ونقولكم في أمان الله.
2: هنا تونس
5: ببليسيتي
2: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ. ديوان فام فلاش نيوز،
6: موجز الثانية. ديوان فام عسلمة. أمين عام الاتحاد العام التونسي لشغل صلاح الدين السلمي يؤكد خلال أشرفه على اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد اليوم غياب أي بوادر للحوار مع السلطة، وهو ما يتطلب من الهياكل النقابية فرض الحوار بالقوانين الوطنية والدولية وفق تقديره، داعيان الهياكل النقابية إلى العمل الميداني ودفع الانخراطات وتعزيز الاتصال بالعمال والشغالين والنقابيين. ووفق موقع شعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة، فقد تطرقت الهيئة الإدارية الوطنية للوضع النقابي العام والوضع في البلاد والملفات النقابية التي المطروحة على الساحة، خاصة دعم الوحدة النقابية وتجاوز كل الخلافات السابقة والتوجه نحو الملفات النقابية والاجتماعية المطروحة على المنظمة. منظمة اليونيسف في تونس تؤكد في بلاغ بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء أن أساليب التأديب العنيفة لا تزال منتشرة على نطاق واسع في تونس، حيث يتعرض أكثر من 8 من بين كل 10 أطفال لممارسة تأديبية عنيفة داخل الأسرة التونسية، حسب نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي أجره المعهد الوطني للإحصاء عام 23 و2000. والمنظمة تشير في البلاغ ذاته إلى أن نسبة مهمة من الكهول لا تزال تعتبر العنف وسيلة من وسائل التربية، مشددة على أن العنف لا يربي وإنما يؤذي ويرهق ويترك أثارا سلبية طويلة الأمد على الطفل، كما تدعو إلى اعتماد أساليب التربية الإيجابية التي تقوم على الحوار والتوجيه بدل العقاب. مجلس الأعمال التونسي الأفريقي يعلن اليوم إطلاق التحالف من أجل سيادة التكنولوجيا في أفريقيا، وهو ائتلاف أفريقي يضم عددا من الفاعلين في مجال التكنولوجيا المتقدمة بهدف دعم التحول الرقمي في القارة الأفريقية. ويطمح التحالف إلى توحيد جهود أبرز الفاعلين التونسيين المتخصصين في تكنولوجيات المعلومات والاتصال والاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني وتكنولوجيات الصحة والخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة العالية، وذلك للاستجابة بشكل جماعي للمشاريع المهيكلة الكبرى على المستوى القاري وفق ما ورد في بلاغ صادر عن المجلس. المدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق اللموشي يؤكد انطلاق أشغال القسط الأخير من مشروع بناء المستشفى الجهوي بنفطة من ولاية توزر أمس الأربعاء، ليكون المبنى جاهزا للاستغلال أواخر السنة الحالية. ووفق المصدر ذاته، فإن بناء مستشفى جهوي جديد بنفطة هو من بين المشاريع المعطلة منذ عدة سنوات، حيث توقفت الأشغال بإنجاز القسط الأول، وحظي المشروع أمس الأربعاء بجلسة حظيرة بموقع الأشغال بحضور المقاول المكلف بالإنجاز وممثلي مختلف الوزارات المتداخلة تحت إشراف والي الجهة. وفي الشأن الدولي، وزير الدفاع في حكومة الاحتلال إسرائيل كاتس يقول اليوم أن قوات الاحتلال ستواصل شن هجمات على لبنان في الوقت الراهن ولن تنسحب من الجنوب، على الرغم من الاتفاق على وقف إطلاق نار مشروط بوقف حزب الله الهجمات على الأراضي المحتلة. وجيش الاحتلال يجدد اليوم تحذيره للبنانيين من التوجه إلى قراهم في الجنوب، حيث يستمر القتال وقصف المنشآت التي يزعم أنها التابعة لحزب الله. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يندد اليوم بتصويت في مجلس النواب أيد سحب القوات الأمريكية من حرب إيران، واصفا هذه الخطوة بغير الوطنية والتي تعرقل المفاوضات مع طهران بتقديره. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هاني إبراهيمي في فلاش سبورت.
5: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج، على اعصابك جمعيتك تكور وتروح سخون،
7: احنا معاكم جنبك في الفراش، لحظه حتى يزفر الحكم.
5: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
8: ديما نفهم
9: صوتكم.
5: ديما نفهم فلاش سبور.
10: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية مع المنتخب الوطني التونسي اللي وصل البارح للعاصمة البلجيكية بروكسل، خاض أول حصة تدريبية البارح العشية، وفي البرنامج حصة اليوم العشية وحصة أخيرة تكون غدوة قبل مواجهة المنتخب البلجيكي، ماتش نهار السبت ماضي ساعتين بتوقيت تونس، ومباراة منقولة على منصة ديوان سبور. نواصل مع المنتخب التونسي، ومنتخبنا رسميا حدد تاريخ السفر متاعو الى المكسيك. السفر باش يكون نهار لحد 7 جوان الى المكسيك، تحديدا الى مونتيري، وين باش يلعب المقابلات الاولى والثانيه في المونديال. بعث منتخبنا الوطني باش يكون فيها 58 شخص، من بينهم 26 لاعب. طبعا القائمه الرسميه اللي اختارها صبري اللموشي، ذكر اولى مبارياتنا في المونديال مش تكون فجر الاثنين ضد المنتخب السويدي، دي ماتش انطلاقا من 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. نرجو الأخبار أنديتنا في تونس. الترجي أعلن على صفحته الرسمية مغادرة 3 لاعبين، هما زكريا العايب وإلى الدربالي وغيث الوهابي، بعد نهاية عقودهم على الفريق. في المقابل، فريق بسويقة أعلن عودة اللاعب خيري المداوي من الإعارة بعد عامين قضاهم في ملعب الجابسي، وتم تمديد عقده إلى غاية جوان 2029. نذكر الترجي كان أعلن أيضا في وقت سابق مغادرة لاعبه البرازيلي يانساس. في الاتحاد الرياضي المونستيري تم رسميا فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للعهدة 2026-2028، ويتواصل الترشحات تتواصل حتى نهار 24 جوان 5 متاع العشية، هذا آخر موعد. نذكر الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية لفريق عاصمة الرباط باش تقام نهار 30 جوان الجاري. هيئة مستقبل جابس نشرت بلاغ مطول وجهت فيه نداء للسلطات الجهوية في جابس من أجل التدخل العاجل لمساعدة الفريق وتسريع صرف المستحقات المتخلدة لدى المجمع الكيميائي التونسي. الهيئة في البلاغ متاحة قالت إنها تواجه أحكام باتة صادرة على الفيفا بقيمة جملية تناهز 300 ألف دينار، تتعلق بملفات سابقة تخص لاعبين أجانب، من بينهم لاعب أصدر فيه الاتحاد الدولي البارح قرار بمنع الانتداب داخلي وخارجي الخارجي أيضا 600,000 دينار، معلوم أحكام سابقة ودون لاعبين محليين 400,000 دينار، مستحقات اللاعبين والأطر الفنية والإدارية للموسم المنقضي 300,000 دينار، عقل وديون مختلفة لدى المزودين وأشخاص طبيعيين. وكيف كيف الهيئة تقول أن الجمعية تتوفر على مستحقات مالية هامة لدى المجمع الكيميائي التونسي تتمثل في 500,000 دينار بعنوان منحة سنة 2025، 1,200 مليون دينار بعنوان منحة متاع السنة الحالية 2026، كيف كيف بالإضافة إلى منح الولاية البلدية وأيضا وزارة الإشراف. الختام كالعادة بأبرز المقابلات الدولية الودية اليوم، استعدادا للمونديال 5:30 متاع العشية إيران تواجه منتخب مالي، منافسنا في المجموعة المنتخب السويدي يواجه منتخب اليونان 6 متاع العشية، 8 متاع الليل إسبانيا تستضيف المنتخب العراقي، ومباراة منتظرة في الليل 8 ودارجين المنتخب الفرنسي يواجه منتخب كوت ديفوار. فلاسبور قدمه لكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا دوينا فهم بونيت. بعد شوية يجيكم محمد السياري في نهج التريبينال أدريبة.
8: تسمعونا في صفاقس على الفريكانس
9: 9.1.
11: مرحبا بمستمعي دوينا فهم وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم هي الجزء الثاني للقاتل التسلسل الياباني كاتسوتاكيو تاكا، واللي كما عرفتوا في الحلقة الأولى كان مغروم بالموميسات ويصطادهم باش يغتصبهم ويسرقهم وفي الأخر يقتلهم، ورغم هذا تزوج من مومس وجاب منها الصغار. ودخول هالمجرم الفريد من نوعه في عالم السرقات بالسطو اللي كان يفوح بيهم في عمليات القتل متاعه كانوا في غاية من الفضاعة، كيما هكا الموظف اللي كان جايب لفلوس الفرح متاع بانكا وكاتسو تا خربوا تخريب بالكرتوش، 30 طلقة حطهم له في صدره قبل ما يهز 4.1 مليون ين. وما فزعت الناس وما علمت الشرطة لما كاتسو تا تعرف في كرهبته المزدا واللي اختارها صغيرة باش يدخل بها في اللونهجة الضيقة ويضيع الأمنيين. والحد المرحلة هذه من القضية حتى واحد ما جاب له خبرة، لا مواطنين ولا أمنيين، وما يعرفوش أصلاً اللي هو نكل بموميسات قتلهم ولوحهم في المستنقع خلف المئات من السرقات والخلع. وإذا ما فاقوش بيه فلأنه اليابان ما فيهاش منسوب جريمة مرتفعة، والشرطة متاحهم ما هيش متمرسة على أمور كمن هذه، وبالتالي ثم قلة حرفية تخلي أي منحرف ياخذ الثقة في نفسه قبل ما يكتشفوه الأمنيين. في مجريات الأحداث وبعد هكا السطو على موظف البنك وقتله، كاتسو تات نفنف بالمسروق متاعه وهوكا رد نفس، ومرته من شيرتها نسيته نوعا ما اللي عيفته في حياته وبذات تمرمت فيه وتكبله في سعده. لكن المعطى الجديد في هذا الكل هي اللذة الكبيرة اللي حس بها كاتسو تا وقت اللي يقتل روح، ولا يستنى بالدقيقة والدرج في الفرصة اللي باش يقتل فيها بشر ويشعر بنفس النشوة. في تعاقب الأحداث وفي شهر جويلية 1980 وفي مدينة ناغويا، كاتسو تا ماهوش باش يترصد لفورغون تاع الفلوس اللي يمشيوا للبنكة، وإنما باش يراقب المغازات الكبيرة اللي تبيع بالأساس في الأشياء الفاخرة من مصوغ وعطورات وملابس. واختار محل اسمه شوبيو ماتسوزاكايا في حي راقي جدا اسمه ميتيو، وبقى يراقب في عملية جمع الأموال من الكاس، وفهم أنه الفلوس تبات في المغازة وما يجي ويهزوها للبنك إلا يوم غدوة. وقتها كاتسوتا قرر باش يقوم بالسطوة بتاعه دوب ما تسكر المغازة بالضبط. وموعد التنفيذ كان نهار 31 جويلية في آخر العشية. جاب كرهبته وقعد فيها مقابل المغازة ومعاه واحدة مكزوز بندقيات اللي سرقهم، وكان حاطت فيها ذخيرة كاملة 15 كرتوشة كالعادة، وتلثم بهك الفولار الكحلة وبقى يستنى حتى لين الجيران اللي اسمه ماشيرو عمره 35 سنة طفى الأضواء وخرج باش يسكر الباب البراني. ودوب ما رد الفردة الأولى متاع باب المغازة يلقى كاتسو طامت لهوث عليه، وهدوا بالسلاح ودخل بيه للمغازة وسكر الباب. ومن بعد طلعوا للبيرو متاع المدير وقال له حل الكوفر متاع الفلوس. والراجل المسكين ما كان عنده حتى حل آخر، حل واعطاه الفلوس اللي موجودين الكل وقيمتهم 5.76 مليون ين. وبتبيع كاتسوتا حطهم في ساك، وما همش الفلوس اللي سرقهم اللي باش يخليوه يتبنى اللحظة، وإنما جاه المونك باش يقتل روح ويحسها كالنشوة متاع القتل المتسلسلين. وكيما تعرفوا أغلب السراق وقت اللي يوصلوا لغايتهم وخاصة كي يكونوا ملثمين يهزوا الغنيمة ويهربوا ما يطيحوش رواح. لكن كاتسوتانا وآخر، وباش ما نطولوش عليكم بحديث، حتى البندقية على راسك جيرون مسكين هونمار وأطلق عليه النار أبو بورتون، يعني على بعد سنتيمترات، وثلاثة مرات في جرة بعضهم وسط الجمجمة متاعو لدرجة أنه صار انفجار دموي، والشي ولا في الحيوط وفي القاعة وسقف على حوايج كاتسوتا وجهه. وهكا الراجل المسكين تلقى 12 كرتوشة، معناها اللي بقاو في المخزن الكل حطهم في صدره كالضحية المسكين، وهز الفليسات وكالعادة طلع في المصلاة متاعه وطار. في تتالي هالأحداث ماتسوتا وبعدك الجريمة الشنعاء اللي قام بيها وسرق الفلوس ما روحش لداره، وإنما مشى لمعرض السيارات وشراء أحدث وأضخم ما فما في هاك الوقت، كرهبة بونتياك فاير بيرت ب2.8 مليون ين. وكي روح بيها وحتى قدام الدار ولاده شافوها وخرجوا ينقزوا بالفرحة. مرتو سألته منين جاوك الفلوس؟ قال لها ربك نواب كريم. وثرانتها مرتو ما كانتش تعرف اللي هو خلفك البونتياك شاري بنص مليون ين تجهيزات متاع رياضة الغولف. أثرانتو الراجل يحب يولي يلعب مع أثرياء اليابان. ولهنا يقول القائل يا أخي كاتسوتا عنده هالثقة الكل في روحه. الظاهر والحد الآن أنه لا أمن ولا غير الأمن فاقوا بنشاطاته الإجرامية. القاتل المسيب على تلقى ذريعه ويفلح من أوائل السبعينات ويعمل اللي يحبه، البوليسية لا حياة لمن تنادي. لكن ما هم يقولوا لكل جواد كبوة، الكبوة متاع كاتسوتا هي مرته، لأنه العلاقة كما تتصوروا تعفنت ما بيناتهم اللي كشفت له رواندو، والموقف متاعه ولا ضعيف قدامها ويحمل في التمرميد اللي معيشته فيه. وباش يتغلب على العيشة الكلبة اللي عايشها امشي الأم الخبايث، معناها الشراب، ومن اللي كان يشرب باش يعمل جو مع الموميسات ولا يسكر لين يلموه ببالة ويطيشوه في قاع تاكسي. الراجل ولا الكوليك ما يصحاش وما عادش يحب يروح للدار لأنها وليت له جحيم. هو يحط ساقه منه ومرته تاكله ماكله وتسخسكه، وجاب ربي ما جاتوش ينشو عليها، وإلا راهو بعثها للدنيا الأخرى من زمان. في تعاقب الأحداث وفي نهار من نهارات نوفمبر 1980، كاتسوتا وهو خارج من طبرنا والحيوت تلعب بيه في البينج بونج، واحد يضرب والآخر يرد، وإذا بيه يشوف في ساك متاع نساء على الكرسي التيلاني متاع كرهبة مضخمة كان يقضي في حاجته البشرية على باب من البيبان متاعها. وبحكم اللي هو مواطن مثالي والدحلال ولحمه يولي يأكل فيه كيشوف حاجة كيما ناكاكا، بالوقت خلع الباب نتاع الكهرباء وما هو معتيله في الشي هذا، معناها منكار يقول الباب افتح يفتح، وهزها كساك وزاد القاسة شي كبير معبي بالعطورات ومواد التجميل. لفوا معاه، وبما أنه كان مخمور برشا وثبت كاليس وما هوش رادة باله، على تلفيته يلقى أربعة بوليسية دايرين بيه. قالوا له اشتعمل؟ قال لهم نتنسم بالياباني. قالوا له ما لا إيجا معانا للمركز تو نذوقوك شوية ريح، خير برشا من نسمة هذه. وبالوقت قرصوه وللمركز هزوه وسألوه على خدمته. قال لهم قبطان في المطافي. قالوا له تبارك الله، ولو كان جاء في بلاد أخرى خلف اليابان راهم فرحوا بيه، أما الأمنيين متاعهم عاقلين برشا ما عملوا له حتى شيء. ما عاديش مات واحدة، كلموا عليه الصحافة، واللي بدورهم ما كانوش ملعاكسين خرجوا المعلومة من غدوة بالبند العريض مكتوب عليها رجل مطافي لص. ومن غير ما نقول لكم اللي كاتسوتا تم خلعه من خدمته من عضوية نقابة المطافي، ونحاولوا الفلوس اللي عنده في صندوق الضمان الاجتماعي وحرموه حتى من العلاج، يعني فقد كل حقوقه، ويمكن لو كان داره تتحرق ما يجيه حتى واحد من رجال المطافي عقابا له على دناءته. في ترابط الأحداث كاتسو تبقى في الوقوف حتى لين تعدى قدام المحكمة وتسلطت عليه عقوبة بالسجن لمدة 3 سنين بالنفاذ العاجل. ورغم الاستنطاقات اللي عملوهم له الأمنيين والتحريات اللي قاموا بيهم الكل، حتى واحد منهم مربط الخيوط مع قاتل الموميسات متاع كيوتو، ولعل يقتل بالكرتوش بعد ما ينفذ عمليات بركاجات متاع بنوك ومغازات. والأمنيين كانوا حاطين هالجرائم هذهم في ملف يسميوه 113، ولا واحد منهم قام ببحث على العلاقة ما بين هالملف هذا ورجل المطافي اللي شدوه. ولو كان عملوا مجهود ولو صغير راهم اكتشفوا كل شيء. مختصر الحديث، كاتسو تربط في حبس أوساكا، ومرته بعد العملة هذه ما تبرتش منه، كانت تجيه وتجيب له القفة بالمدفونة وطاجين فندق الغلة الياباني. والمفاجئ في هذا الكل هو موقف بوه، واللي من المفروض متعارك معاه وعلاقته بيه متردية. المسكين واللي يجيه هو زاد للحبس ويزوره، ودوب ما القرديانية يشوفوه يكلموا كاتسوتا يقولوا له اخرج قفة. وماكم تعرفوا الكبدة صعيبة متاع الأولياء، لأن والد كاتسوتا يعتقد اللي هو ضغط على ولده أكثر من لازم في حكاية ترجيع الفلوس متاع التعويض. لكن المرأة اللي طيح لها فمها في القلتة باش يفك لها الموتور الهوندا، وبطريقة أو بأخرى حس روحه أنه هو السبب باش ولا ولده يسرق، وقال ما كارنيش لزيت له ياسر. لكن ما كانش يعرف أنه ولده مجرم كبير. العالم ما جابش كيفه بالكل. في الحقبة هذه من القضية كاتسو تا خرج من الحبس نهار 18 أوت 1981، ولهنا يقول القائل بعد اللي صار الكل وخاصة الزيارة متعبوه، زعم ما رجعلوش يشاهد العقل ولعن الشيطان ورجع للطريق المستقيم. بتبيع السيد والولي بسناجقه، لأنه دوب ما فات العتبة متاع باب الحبس ولقى روحه حر طليق، سرق سيارة ومشى بها لعائلته في كيوتو، ودوب ما خلط الحومة يقولوا لها تاكي هنادو، شاف عطار يحط في السلعة في الجاجوات البرة قدام حانوته، وهو زاد في السرعة وطلع على المادة وضرب وضرب شيء أكثر من 20 متر. المسكين طار في الهواء، وكيطاح الناس الكلها تلفتت وبكلهم يقولوا ملا لطخة. وكاتسو تا بعد ما انتحك العطار بكرهبته هبط، وبكل برود الدم تخلى العطرية. قالوا له معطيوني الكاسة. قالوا له تحبها كاسة حمام ولا دوش؟ وهكا الخدامة الكلهم اتحماوا فيه، وهو هرب منهم يجري وطلع في كرهبته وغاب على الأنظار. وهكا العطار المسكين قام لوح على الكياس، وجاب ربي لتعديت كرهبة ولا كاميون ولا راه ولا كعبة كفتة، والحسن حظه في سعمة لقفوه وهزوه للسبيطار، وعدى فيه 40 يوم في غيبوبة. والغريب في الشيء هذا أنه هالواقعة ما صارتش فيها تتبعات، وكاتسو تعالى جاوها بوليسية ولا تشد، وبالتالي رجع لدار مرته وصغاره والخدمته. بتبيع ما يشم على المطافي لأنه هذاك ما ضمذوله بالدونتيفريس، وإن مال شركة النقل اللي يخدم فيها شيفور. في التور هذا من القضية، كاتسوتا بعد ما خرج من الحبس ورجع لدار وصغار وخدمته ما تولش برشا، دوب مخذي ثنية بالكاميون متاعه ورجع للبراكاجات، وسرق حانوت متاع تجهيزات منزلية في كيماكي وهرب بمليون ين، وكان الفلوس اللي يسرقهم يصرفهم في النصبات والشيخات، وهوك كل مرة يشري كرهبة. ومرته فهمت اللي هو رجع للأمور المشبوهة والمسترابة، لكن ما زالت ما عرفتش اللي هي عايشة مع قاتل متسلسل ومجرم خطير. أما كرهته كرهت عمايله وما عادش تعيش معاه، هزت وليداتها ومشيت لضربوها. وكاتسوتا بتبيعها باش يزيد يغرق في الإدمان والسرقة والقتل. في مجريات الأحداث، وبعد ما مرت كاتسوتا مشيت لدار بوها، دبر مومس من اللي يعرفهم عند إيتوتي روكا كاللي قتلها، وتفاهم هو وياها باش يعيشوا مع بعضهم، وكرا دار في حي راقي برشا. وهالمومس اللي كانت معاه عينيها كبيرة، وهو ما يفوتها كان بالصبر،

0: الوحش اللي ياكل ضربة بيها تخلف له حفرة في صدره، وهكا سلاح ولا ديما معاه يدور بيه من غير ما يلفت الانتباه، باش كي تخطر له يعمل بركاج يلقى روحه حاضر. لكن في نهاية الأمر كاتسوتا ما استعملش هالمكاحل هذم، وغير رايه ولا يحب على مسدس. وقتها جاته كما يقولوا فكرة كالتكرة، وربما ما تتصوروهاش بالكل، لأنها متع واحد مقربع فقد كل الضوابط. نهار 27 أكتوبر 1982 مع 9 متع الليل، كاتسوتا طلب شرطة النجدة متع مدينة ناغويا، قال لهم راو ثم كرهبة من نوع نيسان مشبوهة واقفة قدام داره، والأمنيين جاوبوه اللي هما ما نجموش يبعثوا دورية في الوقت ذاك، أما باش يتعداو بعد شوية. ومع 9:05 دراج كاتسوتا ما عاودش كلمهم، وإنما كلم المركز متاع الحومة، قال لهم راو ثم جماعة أمورهم مسترابة لابدين في كرهبة يحضروا في بعض العمايل، والمركز بعث لهم بوليس اسمه ناغاهاشي روكي عمره 33 سنة. بدأ يدور ويتفقد في هكا الحومة وما شاف حتى حاجة ملفتة للانتباه أو غير عادية. أما شنو لاحظ اللي الكرهبة النيسان ما كانتش واقفة مستوية، ومشالها وقرب باش يتفقدها وشعل اللون تورش متاعو، وثرانتو كاتسوتا كان متخبي وراك الكرهبة هذيك وفي يده بار حديد. هكا البوليس كاهب باش يشوف اش فما من وراء البلار، وكاتسوتا نزل عليه بك البارة فلق له راسه وتخلى عليه بالضرب في جرة بعضه، خلاه في حالة يرثى لها، ونحاله المسدس متاعه واللي هو من نوع نيو نامابي ام 60 عيار 38 من صنع ياباني، واخذاله الكارتوش اللي في سبته الكل. لكن الغريب في هذا ما قتلوش يراميان بالرصاص كما مستانس يعمل الضحايا، وربما مشى في باله اللي هو مات بعد الضرب اللي كلاه بالبارة الحديد. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هاك البوليس المسكين باش يعدي أكثر من عام وهو في الكوما في السبيطار، وبقاو يداويولو في الكسور اللي في راسه من مخلفات الاعتداء اللي تعرض له. وفي نهاية الأمر فقد البصر متاعو تماما. لكن كاتسوتا شنو باش يعمل بالفرد متاعك البوليس؟ ما نسبقوش الأحداث وبقاو معانا باش تسمعوا بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فهم.
1: نهج التريبينال والدريبة
2: 3-5-2 4-4-2 تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فهم.
3: من 5 ل 7 تبدا العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية
4: ناس الديوان
3: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 ل 7 من 2 للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من الحلقة الثانية واللي خصصناها للقاتل المتسلسل الياباني كاتسوتاكي يوتاكا، سلسلة الجرائم متاعو باش تتواصل بعد ما خرج من الحبس. وأول حاجة قام بها دوب ما خرج أسرق كرهبة من بحد السجن باش يروح لدارو، وعمل عملية متاع بركاج المغازة في حي ميتيو. وبعد هكا الربطية طرد من الخدمة في رجال المطافي وفقد كل حقوقه ورجع يخدم وقت كامل في شركة النقل الأولى اللي يخدم فيها. وبحكم اللي مداخيله نقصد قوة في النسق متاع السرقات والبركاجات، وخاصة أنه مرته هجت وهزت صغارها ومشت

الدار بوها، وهو دبر عشيقة كالعادة ما بين المومسات اللي يعرفهم، وكريه دار باش يسكن فيها هو وياها. وبما أنه في حاجة لسلاح خفيف، عمل خطة وحصل فيها بوليس وفشخ وتفشيخ ببارة حديد، وخليه ما بين حياة وموت، وسرق له المسدس متاعه. وأكيد راهو كاتسوتاب المسدس متاع البوليس باش يستعملوا الحاجات ما تنجم تكون وراها إلا الضحايا. في المرحلة هذه من القضية، ونهار 31 أكتوبر 1982 مع ماضي 3 غير درجين متاع الصباح، كاتسو تاز دم على مغازة تبيع في الحوايج متاع العرايس اسمها كوميونيون ستو، وبقى يراقب فيها مديدة وفهم اللي هي دخل برشا فلوس، ومنها حط كاسك متاع موتور على راسه، مرايات شمس كبار على عينيه وغطى وجهه بفولارة، ودخل المغازة جبد على الناس الكل مسدس ونبههم اللي السلاح متاعه حقيقي ماهوش متاع لعب، ومازال كيسرقوا البوليس. وفي هكا الخوذة واحد من البياع اللي في المغازة غفل كاتسوتا وخرج يجري يطلب في النجدة على طول صوته، وهو خاف وهرب. وهذيك أول مرة اللي البوليسية باش يجيوا فيها ويعملوا تحريات وياخذوا المعطيات الكل على سارق. ومن وقتها كاتسوتا باش يتحط في القمارة. واحنا كي نقولوا كاتسوتا هرب، مش معناها نعل الشيطان وروح باش يبدل الساعة بساعة أخرى، أبدا، لأنه في الهربة هذيك وفي ثنيته استغل الفرصة وعمل البركاج. والضحية متاعه شاب عمره 27 سنة اسمه كاميا مامي تسوهارو، وكان قاعد في كهربته يسمع في الموزيكا، وما فاق كان بالباب تحل عليه على غفلة، وكاتسوتا تلعب أحداه وتحت تهديد السلاح هزوا ناغويا وخرج به المنطقة ريفية وطلب منه باش يوقف الكهرباء ويهبط. هكا الشاب من الخوف سقيه ولا تلعب في المليف، وامتثل الأوامر متاع كاتسوتا، وهو ما رحموش وضربه برصاصة في راسه ونحاله سلوشه فيه 40,000 ين، ومن بعد رماله جثته في وسط فوسي على حافة الطريق وهرب له بالكهرباء متاعه، وتخلص منها في شارع من شوارع ناغويا، وبتبيع دبر كريهبة واحد أخرى. في تتالي الأحداث، ومن غدوة يعني نهار 1 نوفمبر 1982، كاتسوتا براكا راجل عمره 46 سنة بعد ما طيحوا في القاعة وفكلوا ستوشو وحب يقتلوا وأطلق عليه النار. لكن من حسن حظ الراجل هذا الكارتوشة لقات حاجز في مكتوب الفيستا اللي كان لبسها، معناها قطعة نقدية كان نسيها في قاع المكتوب، وهي اللي منعته من الرصاصة اللي كانت باش تدخل لصدره، وبالتالي عمره مازال في الدنيا ومنعم الموت. لكن كاتسوتا وقت اللي مشى ماشي في باله اللي هو قتله. وفي نفس هالتسلسل ونهار 28 نوفمبر 1982، كاتسوتا هجم على سوبر مارشي في كيوتو وأجبر اللي يخدموا على الكاسات باش يسلموه اللي عندهم الكل، وهما بالطبيعة خافوا منه، الراجل جابد عليهم فرد واعطاوا الفلوس الكل، والحصيلة كانت قرابة المليون ين. وبعد ما عبى الساكوش اللي جابها معاه بالفلوس ضرب كرتوشة في الهواء، وهوك منشيرة فرحان بالغنيمة ومنشيرة أخرى باش يخوف اللي ناويين يخلطوا عليه ويوريهم اللي السلاح متاعه حقيقي، ومن بعد هرب. ونهار 30 جون في 1983 كاتسوتا غادر مدينة كيوتو ومشى لمدينة ناغويا في كرهبته الأصلانية، يعني هكا المزلة يراه ممسود، لكن خاف للبوليسية يعقلوه بها، وتخلص منها وطيشها في باركينج، وسرق تويوتا كورولا ومشى بها لثاني بانكا في اليابان واسمها ميزو، واختار فرع من فروعها الكبار اللي فيهم برشا معاملات، معناها مبيا بالفلوس، وتخلى الباركينج متاع هكا البانكا وقف كرهبته باش يترصد التحركات على أساس يستقر رايه على عملية وينفذها من غدوة. وهذاك هو اللي صار. نهار 31 جانفي شاف واحد خارج من البنك بفاليجة ظهر فيها فلوس، وبالوقت هبط من الكهرباء متاعه وتبه، وقبل ما الراجل هذا يخلط الكهربته ويركب،
كاتسو تا ضربه بالغدرة بالكروس متاع الفرد على وجهه، وتحت تهديد السلاح طلب منه باش يحط الفريجة في التويوتا، يعني الكرهبة اللي مازال كيسرقها. وثرنتو السيد اللي براكيه كاتسوتا هو مدير شركة ملاحة، وما حبش يمتثل الأوامر متاعه رغم كالضربة القوية بالكروس اللي كلاها. وبالوقت ضرب كاتسوتا على وجهه اللي نفقد توازن وطاح وجا باش يهرب، لكن خلطت عليه رصاصة ضربوا بها كاتسوتا جاته في كتفه ومشاله يجري. لكن هاك الحس متاع الكارتوشة فزع الناس اللي في البنكة ومحيطها، وجاو يجريوا للباركينج ويلقاو كاتسوتا بارك على هاك الراجل اللي فارع فيه وشدد له يده اللي فيها الفرد باش ما يخليهش يضربوا برصاصة واحدة أخرى. في نفس التسلسل من الأحداث وفي وسطك الباركينج، زوز موظفين متاع البنكة ومعاهم حريف جاو يجري وشدوا كاتسوتا من تالي يحبوا يفكوا سلاحه، وهو ضرب برشا مرات بالمسدس وما مس حتى واحد منهم. وهكا المدير متاع شركة الملاحة استغل الفرصة وفلت من قبضة كاتسوتا وشدوا وتحامى فيه مع الموظفين وطيحوه. وهكا الحريف متاع البنكة اللي دخل في المعمعة حد ساقوا على اليد اللي فيها الفرد متاع كاتسوتا باش ما عادش يطلق عليهم النار، وبقى نازل عليه حتى لين سيب الفرد. ووقتها بدأت تسمع أصوات لسيران متاع البوليسية، وبتبيع بركوا على كاتسوتا شلوه على الحركة، ركبوا له السلاسل اللي عندهم الكل. ومن هنا المسيرة متاع أخطر مجرم في اليابان وفات في هكا الباركينج متاع البنكة. والصدفة هي اللي لعبت دور كبير في إنهاء المسيرة هذه. في تواتر هالأحداث الأمنيين ألقاوا القبض على كاتسوتا وهزوه للاستنطاق، وما كانوا يعرفوا حتى شيء عليه ما عداها كالربطية اللي عداها في الحبس وتسجلت في سوابقه العدلية. وما عدا هذا ما عندهم حتى فكرة على تسلسل جرائمه ولا على بركاجاته الجريئة. وهو دافع على روحه وقال اللي تلز باش يسرق على خاطر عنده مشاكل كبيرة متاع فلوس وديون. واللي ما كانش يعرفه كاتسوتا انه هكا المسدس متاع البوليس اللي شدوه بيه وقت اللي هزوه للباليستيك، يعني خبراء القذائف، عارفوا اللي هو متاع البوليس المسكين اللي فشخ له راسه وخليه في غيبوبة في السبيطار. وكيواجوه بالمعلومة هذه انكر وقال لهم انا لقيت الفرد في الزبلة متاع حديقة عمومية، وعلاش ما تقولش انه العون اللي كان يبحث في كاتسوتا ولا عنده إحساس اللي هو منحرف غير عادي وما هوش مجرد براكور. ووقتها تذكر كدوسي 113 اللي سبق وحكينا لكم عليه، وبالوقت طلب من إدارة الأمن باش يتمكنوا من نسخة لأنه عنده شكوك كبيرة في كاتسوتا، ويعتقد بشكل راسخ أنه هو القاتل المتسلسل متاع الموميسات واللي فركسوا عليه من مدة 10 سنين. لكن الأمور هذه يلزمها أدلة مادية مباشرة، والعون هذا قدم فليها كالدوسي رقم 113 ما لقى حتى حاجة ولا بروفة ولا معطى ينجم يقنع به وكيل الجمهورية على أساس تتم إحالة كاتسوتا من أجل الموميسات اللي قتلهم. وفي نهاية الأمر باش يحاكموه من أجل البركاج اللي قام به قدام البنكة. في نفس الإطار القضائي وانهارت المحاكمة، وبالتحديد في 26 أكتوبر 1983، باش يصير منعرج كبير في القضية واللي حد ما كان يتوقعه. وكيل النيابة خذا الكلمة وقال أشياء فيها إهانة كبيرة لكاتسوتا، ومسح به قاعة المحكمة وركز على تقرير الأطباء النفسانيين اللي فحصوا كاتسوتا، وقال أنه السيد هذا سليم المدارك العقلية لكن راهو حاصل الذكاء متاعه ضعيف جدا، معناها غبي، وضحك عليه قاعة المحكمة. ولهنا كاتسوتا تفرقع، ما عجبوش الكلام متاع وكيل الجمهورية وقام من بلاصته وبدأ يعيط قدام ذهول الجميع. وقال الوكيل الجمهورية منيش غبي، أنا مجرم ومجرم خطير، وملي صغير وأنا نسرق
وعندي 10 سنين وانا نبراكي ونقتل وما فقتوش بيا، منين جاني الغباء؟ وبعد هالكلام اللي قالوا كاتسوتا خيم الصمت على قاعة المحكمة، والقاضي وقف الجلسة على أساس يرجعوا للاستنطاق من الأول ومن جديد. في نفس السياق الأمني وفي هالاستنطاق الجديد بعد تصريحات كاتسوتا اعترف بما لا يقل عن 22 جريمة قتل، وهذا حسب كلام موليث بتعليهم، وقال اللي أغلب الضحايا متيعوا هما من المميسات ومن المشرفات على محلات الدعارة في كيوتو غيرها، واعطى عدة تفاصيل على المود أوبيراتوار متيعوا، معناها أسلوب الجرائم متيعوا اللي يقوم بيهم. واعترف زاد ب 300 سرقة بالخلع وأكثر من 30 براكاج و25 اغتصاب. والشرطة تأكدت في نهاية الأمر أنه المجرم المجهول متاع كدوسي 113 هو كاتسوتا، مما لا يجعل مجال للشك أو الاختلاف. في الحقبة هذه من القضية محاكمة كاتسوتا عقدت نهار 26 نوفمبر 1985، وعلى غرار هالمعطيات الجديدة ورغم المجهود اللي قاموا به المحقين ما كانتش فما إمكانية باش يلقاو أدلة مادية يثبتوا إدانة كاتسوتا في العديد من الجرائم اللي اعترف بها. وفي نهاية الأمر ما تحكم عليه إلا من أجل 8 عمليات قتل بسابقية الإضمار والترصد، والحكم كان أقصى عقوبة معناها الإعدام. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه في سياق الكلام متاع كاتسوتا في هكا المحاكمة القاضي واللي حاضرين فهموا اللي هو قتل أكثر من 22، ويتصوروا أنه العدد ضعف هذا على الأقل. في نهاية هالقضية اللي صار بعد المحاكمة هذه متاع كاتسوتا كان بمثابة مسلسل قضائي طويل وعريض، وباش نجنبوكم الجزئية متاعو اللي يلزمكم تعرفوه أنه المحامي متاع كاتسوتا ما خلى معمل وردها قضية دولية وحولها المعركة داخلية ما بين أنصار حكم الإعدام والمعارضين ليه. وفيها المعمعة هذه ثم مواطنة طلبت أنه كاتسوتا يولي خوها، معناها يتسجل في الحالة المدنية باللقب العائلي متاعها، والقضاء استجاب لمطلبها. وأكيد رقم فهمتوا أنه المرأة هذه كانت تتصور أنه المحكمة باش يخفوا على كاتسوتا الحكم، لكن العدالة شدت تصحيح في الحكم. وبعد الاستئناف والتعقيب تم إعدام كاتسوتا نهار 30 مارس 2000، وهو بقى يردد في عبارات الاعتذار للضحايا متاعو. لكن اش يفيد الاعتذار بعد هالرقم الكبير متاع ضحاياه؟ ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقتاية، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. ديوان فهم تبع الموسيقى.

0: Diwan FM.
1: Diwan FM.
0: Soutkom.
1: Politique, social, actualité, économie, sport. Ou كان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان FM 93.5 91.2 يخليكم up to date. ديوان FM فلاش نيوز.
2: موجز الثالث ديوان FM. عسلمة. المعطيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي تظهر تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.731 مليار دينار، ما يمثل 1.5% من الناتج الداخلي الخام مع موفى أفريل 26/2000 مقابل 2.957 مليار دينار أو 1.7% من الناتج سنة 25/2000. والبنك المركزي يرجع هذا التحسن أساساً إلى الأداء الجيد لميزان الخدمات الذي ساهم في الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري، مع مساعدة عائدات الخدمات وخاصة المرتبطة بالأنشطة السياحية والخدمات الموجهة للتصدير على امتصاص جزء من تأثير ارتفاع كلفة واردات الطاقة التي ما تزال تمثل أحد أبرز العوامل الضاغطة على التوازنات الخارجية للبلاد. سوق السيارات الكهربائية في تونس يسجل بداية السنة الحالية تطورا ملحوظا، حيث تجاوزت المبيعات 1100 سيارة خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط، مقارنة بأقل من 600 سيارة خلال كامل سنة 25/2000، وفق تأكيد رئيس غرفة وكلاء ومصنع السيارات إبراهيم دباش، مؤكدا أن القطاع يطمح إلى بلوغ نحو 2000 سيارة كهربائية مباعة خلال السنة الجارية. والدباش يشير إلى أن الدولة تدعم هذا التوجه بهدف تشجيع الانتقال نحو وسائل نقل أقل استهلاكا للطاقة وأكثر صداقة للبيئة، خاصة مع تراجع مخاوف المستهلكين تدريجيا بشأن استخدام السيارات الكهربائية. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى زواري تؤكد خلال زيارة ميدانية أدتها اليوم لولاية القيروان أن موسم تجميع الحبوب يسير بشكل عادي وطبيعي رغم تسجيل بعض التقلبات المناخية، موضحة أن عمليات إجلاء المحاصيل بدأت منذ 29 من مايو الماضي بالتزامن مع فتح مراكز تجميع، وذلك بهدف امتصاص الضغط المتوقع وتسهيل قبول الإصابة من الفلاحين، وفق قولها في تصريح لديوان فام.
3: بالنسبة لعملية سير موسم التجميع يمكن أن نقوله لحسب ما قاعدين نشوف فيه من خلال الزيارات أن سير الموسم التجميع عادي، القبول يسير بصفة طبيعية باعتبار أن عملية الإجلاء احنا في برنامج الإجلاء متاعنا حطينا من يوم 29 مايو دينا في عملية الإجلاء لامتصاص الضغط المحتمل على مراكز التجميع وتسهيل عملية قبول الصابة. نقول كل الشكر للمجهودات المبذولة من كل المتدخلين في عملية تجميع الحبوب من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، الفلاحة، الناقلين، المجمعين.
2: وفي الشأن الدولي، محتجون يغلقون اليوم بالسواتر الترابية المقر الرئيسي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمنطقة سراج في الضاحية الغربية للعاصمة الليبية طرابلس، احتجاجا على أوضاع المهاجرين غير النظاميين في البلاد، وفق ما نقلته قناة ليبيا الأحرار. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يعلن اليوم تأييد بلاده لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بعد إعلانه في واشنطن، مؤكدا استعداد باريس للمضي قدما في هذا المسار ضمن آلية التنسيق التي أنشئت مع الولايات المتحدة الأمريكية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادنبرك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق داتافوت.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
0: ديوان FM صوتكم.
4: المزيكا
5: نون ستوب
4: على ديوان FM.

Radio Anapha. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ديو ان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديو ان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. جوك موسيقى تسمع راب

0: 3-5-2, 4-4-2. Technique, physique, tic-tac ou tactique. Tic-tac ou tactique. مغروم بالكورة والستاتستيك. المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم. التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية. كل هذا في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فهم.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. 8 دقائق بعد 3 متاع العشية، هذه داتا فوت اليوم الحلقة رقم 77 في هذا الموسم، اليوم بتاريخ 4 جوان 2026. مرحبا بكم الناس الكل. برشا كورة مش نحكيو فيها اليوم في أجواء المونديال، نحكيو كذلك شوية على النوادي التونسية النوادي المحلية، ولكن إجمالا جل الحصة باش تكون على المونديال. كيف كيف باش نحكيو على فحوى اجتماع رئيس التسيرين نادي صفاقسي بوزير الشباب والرياضة البارح. جامعة التونسية لكرة القدم هل تتدخل لضمان المشاركة القارية للنادي الصفاقسي؟ نحكيو على المدير الرياضي للترجي الرياضي التونسي يزيد المنصوري القطاع معاه ويغادر الفريق. منتخبنا يواصل الاستعداد لمواجهة بلجيكا، المواجهة الأخيرة قبل الرسميات وقبل المونديال الأخيرة لتونس وكذلك الأخيرة للمنتخب البلجيكي. نحكيو على هولندا، منافس منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم اللي انهزم البارح أمام الجزائر. تونس كما الجزائر وإلا لا؟ عندنا شانس وإلا لا؟ هل إنه الجزائر صعبتها على المنتخب الوطني التونسي قبل المونديال وإلا لا؟ الجزائر أعطت حظوظ أكثر المنتخب الوطني التونسي إنه ينجم يمن أكثر بحظوظه أمام المنتخب الهولندي، منافسنا في الجولة الثالثة والأخيرة. منتخبات لاعبو الشتات في كأس العالم، اللاعبين اللي تولدوا في دول غير الدول اللي باش يمثلوها في كأس العالم، برشا نسب باش نعالجوا مع بعضنا. تونس وين في الموضوع هذا، وخاصة الدول والمنتخبات الأفريقية وكذلك المنتخبات الأوروبية، وبرشا مفاجآت في الإحصائيات هذه. كيف كيف تقديم للمجموعتين الثالثة والمجموعة الرابعة؟ والحقيقة عنا الحظ اليوم لأنه المجموعتين فيهم برشا ما يتحكى، خاصة المجموعة الثالثة فيها المنتخب المغربي ممثل كرة القدم الأفريقية والعربية اللي بيش يتواجد مع المنتخب البرازيلي. ومن غير البرازيل يعرف أمريكا الشمالية وليس فقط الجنوبية بذكريات 1994. نحكيه كذلك على مباراة رقم 1000 اللي بيش تكون في تاريخ المونديال بحظ تونس أنها بتجمع منتخبنا والمنتخب الياباني. مباراتنا الثانية في كأس العالم، تيفو خاص، دخلة خاصة للجماهير التونسية في المباراة هذه في مونتيري. المباراة جامعة التونسية لكرة القدم هل تتدخل في الموضوع لأنه ثم تنسيق مع الفيفا وغيره؟ بتكون ضيفتنا سندس الحيزاوي المسؤول على الدخلة هذه من فرنسا مباشرة، واحدة من المشجعات التونسيات اللي بيش تكون متواجدة في كأس العالم لتشجيع المنتخب. قبل هذا الكل نحكيه على ستينية التلفزة الوطنية، تفاصيل خاصة بخصوص الدورة، دورة خاصة وكأس المؤسسات الإعلامية. وبعد غدوة إن شاء الله نهار السبت بش يكون الفاينل وبش تكون ماتش جالا قبله، بش يكون برشا حاجات مزيانة بش نعرفوها بعد شوية مع ضيفنا كريم القايدي أو كريم القايدي، رئيس الجمعية الرياضية للتلفزة التونسية ورئيس لجنة التنظيم لدورة المؤسسات الإعلامية. هذا وأكثر من توا حتى الخمسة متاع العشية مع فريق البرنامج أنيس عبد القادر بوجلبان. مرحبا،
2: مرحبا بك كريم، مرحبا بالإكيب اللي حاضرة معنا الكل، وتحية لكل مستمعي ومشاهدي داتا فوت.
1: دكتور صادق عبيش مرحبا.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا بأنيس وبالأخرين في الرجيو اللي يسمعوا فينا وتفرجوا فينا.
1: كونديكتور سري على الاخر اليوم، دونك نلتزموا نحاولوا فيت في فيت في وريتم يكون برشا اكسيليري منكم الاثنين باش نخلطوا نحكيو في كل المواضيع. البدايه بالفار. فار كريم القايدي رئيس الجمعيه الرياضيه للتلفزه التونسيه ورئيس لجنه التنظيم لكاس المؤسسات الاعلاميه، تزامنا هي نسختها الثانيه الكاس هذه، ولكن المره هذه نحكيو تزامنا مع ستينيه التلفزه الوطنيه. كريم مساء النور.
4: مساء الفل خويا كريم، مرحبا بكم، مرحبا بالدوك وخونا كريم وكل العاملين في دوله فهم ان شاء الله.
1: يا عيسى كنيس عبد القادر بوجلبان والدكتور صادق حبيش معنا في الاستوديو.
4: تحيه
1: لنيس. يا عيسى كنيس هو قائد وقائد الاوركستر، شيف دوركستر نتاع الفريق نتاع ديوان فهم، خاطر فريق تاع ديوان فهم موجود في الدور النهائي. معناتها ما تحاولش تستفزوا من تو
4: الحقيقه
1: ما تحاولش ما تحاولش تستفزه من طول لأنه مدرب محنك، هذا مازالك يجيب لقب أسبوع التين
4: والنتيجة واضحة وديونا فهم في النهائي دونك اكبر دليل على الكلام تقول فيه
1: صحيح. آه يا كريم نحكيه على كأس المؤسسات الإعلامية سأقبل كل شيء ذي الإديسيون الثانية ومنين جات الفكرة بالنسبة لكم انتوما وأبرز ما عندكم خاصة في الإديسيون هذه؟
4: والله الفكرة هي انطلقت من جماهير هذه التجربة التونسية اللي احنا نترأسوها والحقيقة هي بدأت في الخمسينية متاع التلفزة الوطني وكان من كانت في البرنامج باش تكون الموعد سنوي ولكن للأسف معناها ظهرت فيها برشا لازم برشا إمكانيات سيرتو مادية ولوجستية وكذا دونك قاعدة تأجل كل عام للي الوقت اللي خلطنا للستينية دونك السنة حبينا تكون دورة سبيسيال على الأخر وتكون معناها فيها تجديد والأهم في التجديد هذا هو اللي يكونوا على عكس الدورة نتاع الخمسينية اللي السنة كانت موجودة في المستير مجموعات في المستير ومجموعة في تونس بالإضافة إلى فما مباراة لعبت في مدينة صفاقس بين ديوان فام وداعة صفاقس حابين في نفس الوقت نقربوا لهم البلاصة وفي نفس الوقت تكون صفاقس هذا موجودة في الدورة هذه على أمل الموسم القادم تكون موجودة وتدور في أكثر من مكان في الجمهورية التونسية إن شاء الله.
1: به قديش من مؤسسة إعلامية شاركت بين إذاعات وقنوات
4: هو نحب نأكد لكوني ساعة نحب نشكر الساعة اللي شاركوا الكل ما غير ما نسميهم مش معناها ولكن نحب نشكر زيادة برشا مؤسسات اللي كانوا محبوا يشاركوا الحقيقة احنا تواصلنا بأكثر من 30 مؤسسة إعلامية بين إذاعات وتلاوز ومؤسسات إعلامية مرئية مكتوبة كذلك لكن للأسف العنصر البشري كان حاجز معناها قدامنا خيان معناها باش يشاركوا وواصلوا معنا لمحالة شاركونا فرحنا بكل واحد بطريقته. الدورة شارك فيها 14 مؤسسة وكانوا مقسومين على تونس ومستير كما قلنا 8 في تونس و6 في المستير. في المستير ترشح في الأخير ديوان فام وإذاعة المستير والمجموعة متاع تونس ترشحت الإذاعة الوطنية والتلفزة الوطنية واليوم نهار الخميس اللي فات 2 جوان صارت الدور نصف النهائي واللي أسفل على انتصار ديوان فام على إذاعة الوطنية وترشحوا للفينال وكذلك الانتصار إذاعة المستير على التلفزة الوطنية وترشحت بتبيع للفينال وإن شاء الله يكون دور نهائي كبير برشا إن شاء الله باش يجمع ما بين المستير وديوان فام برك باش يكون موجودين بقدرة ربي كل المؤسسات اللي شاركوا وكل المؤسسات اللي ما شاركوش وباش يكونوا إن شاء الله معنا في الموعد إن شاء الله
1: إن شاء الله.
4: بالإضافة كما كنت تحكي كريم لكونه فما في لوفيدريدو فما مباراة استعراضية باش تكون ما بين نخبة من الفنانين والممثلين باش ضد منتخب قدماء الفريق القومي التونسي يكون زاد باش تكون فما احتفاليه بعد الدوري
1: حاولوا تخلطوا تقسموا ما خاطر ما احناش باش نقدروا احنا مع
4: على المستوى اخويا خايف على روحك انت كريم انت راك في التشكيله اصلا في الشيء في التشكيله راك
1: ما حاولوا نقسموا مع بعضنا ونخلطوا باش تجيب لي رياض البوعزيزي وكذا تقول لي جربح فهمتني
4: هو ان شاء الله باش تكون استعراضيه واحتفاليه اكثر منها حاجه اخرى ان شاء الله
1: ان شاء الله. لقيتوا برشا قبول الحقيقه من وبرشا تواجد من الزملاء الاعلاميين من مختلف الاذاعات. خلينا نذكر فقط انه على الاقل نعرف امانه معناتها ابار ديوان فام ثم ديوان سبور من تونس العاصمه ثم كذلك
4: جوهر
1: فام اذاعه تطاوين اذاعه المنستير اذاعه قفصه اذاعه صفاقس تقريبا جل الاذاعات العموميه مشاركة كيف الإذاعات الخاصة كسوا ديوان فام أو جوهر فام نعرف ثمش إذاعة أخرى كيف موجودين القنوات التلفزية
4: تونسنا
1: الحوار التونسي يعني الحقيقة جو حلو ياسر بين الزملاء الإعلاميين وبرشا زادة حتى مؤسسات إعلامية عندهم هذاك ديزونسيان جوار يلعبوا معهم بما أنهم يشتغلوا معهم كديكرونيكور كسوا في التلفزة الوطنية في ديوان فام في غيره دونك كان مزيج خلينا نقوله بين البروفيسيونيل وبين نقولش ديزاماتور ولكن هما بروفيسيونيل في التعاطي الإعلامي لكرة القدم والرياضة
4: بالضبط بما أنهم في نفس المجال الحقيقة دونك حبينا احنا كهيئة تنظيم قلنا معناها مرحبا بالكرونيكور الكل ومرحبا بكل الخيان خلي يشاركوا خلينا نفرحوا مع بعضنا وفتيف ما هذا اللي صار لابروفوني طبعا الناس كل فرحت لنا وتوجدوا معنا وشاركوا معنا بكل معناها سرور وبكل معناها قلب فرح معناها بكل فرح وفرحوا معنا الحقيقة برشا الخيان الكل نشكرهم واحد واحد شخص شخص مؤسسة مؤسسة وإن شاء الله نواصلوا فينال زادا نعملوا يكون قبل الاختتام يكون في مستوى اللي صار الكل في فترة الشهر الحقيقي كما قلت نحكي الرأي انطلقت من 3 ماي 2026 وتتواصل حتى أن دور النهائي يكون إن شاء الله 6 جوان معناها ما كانتش معناها متاع نهارين وتمشي ولا مباريات لعبنا قرابة نعم
1: تغنوا ومطولة
4: اي مطولة الحقيقة لمدة شهر بالضبط شهر معناها وكانت الحقيقة رائعة بالنسبة لي نحن وبالنسبة للخيان رائعة من نواحي الكل الناحية الفنية نرجع لكلامك من الناحية الفنية شفنا برشا مستوى فني معناها من الخيان حتى بقطع نظر حتى اللي زونسيان جوار حتى زملائنا في الإذاعات وفي التلفزيون معناها عندهم مستوى مقبول مقبول على الأخر في
1: صحيح
4: وبالإضافة إلى الروح الرياضية اللي نحب نكد عليها الحقيقة اللي هي شعار الدورة بكل صراحة ودير الكأس نتاع الروح الرياضية باش يكون مميز بالنسبة للدورة هذه ناهيك وأنه معناها في أكثر من 28 مباراة معناها فما زوز بطاقات صفراء معناها باش تفهم معناها
1: معناها أومبيونس أومبيونس حلو زوز ورقات صفراء دكتور شبيك
3: تي زفروا الانجليز يضحك ابو جلبين خضره برما تاكل في الرقبه ولا غير يقولوا العب ابو جلبين تيبول بالضعف
4: لا يقول لي ما كانش موجود خاطر احنا الحقيقه
1: لا ابو جلبين حقا ما جيت فقدت نذكرك راهو ابو جلبين مدرب الفريق قد وانا فاهم يحضر كيف الفينالات يبعث بوشعال
3: بروميتور بروميتور
1: هو يخلط في الفينال بوشعال واللي هو هداف الفريق
3: ما فما هيد كوتش وفما اسيستنت
1: لا بوشعال واللي بعدك اللاعب في الديمي فينال وفي الفينال
3: كيما فيالي قبل في تشيلسي
1: ويخرج بيتر
3: اي جوار انترينر
1: ويخرج هو البيتر وافضل لاعب في النهائي
3: بوشعال كيما رقدش بالقدا يشد اكسيال
1: أي
3: يوخر مع سي مهدي من عمر يشد اكسيال الامور موافقه ويلعبوا الخط قلق
4: وهذاك اللي صار دوك كانك حاضر
3: باش تقول لي
4: شوف كي تحكي فيها
3: الله خيرها
1: هذا الدكتور يعرفهم الكل ميرسي بوكو كريم ميرسي بوكو خويا يعطيكم الصحه يعيشك هذا مش مزيان يعطيكم الصحه والف مبروك
4: ان شاء الله تشرفونا الكل الدوك وانت ان شاء الله في الفينال مرحبا بكم
1: ان شاء الله
4: ان شاء الله وان شاء الله تكون هذه معناها بدايه باش تكون دوره معناها تكون سنويه مع عطقار يكون نحتفيوا بالرياضه لكجسد للتواصل الايجابي بيننا احنا الكل وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
1: يعيشك
4: وبارك الله فيكم وكورين
1: وكل عام والتلفزه الوطنيه حيبقى الخير وتحيه لكل الزملاء في التلفزه الوطنيه وفي الوطنيه الرياضيه هذا المولود الجديد ان شاء الله يكون مولود طالع خير على التلفزة الوطنية على أبناء التلفزة الوطنية على كل زملائنا في التلفزة الوطنية وحتى في مختلف وسائل الإعلام ولكن بما أن ستينية التلفزة الوطنية تحية لكل الزملاء في هذا المرفق العمومي اللي تربينا عليه واللي حفظنا منه وإحنا صغار واللي تغرمنا به هو اللي غرمنا في المهنة هذه هو اللي خلانا ممكن برشا زملاء تعدوا سابقا خلونا نكونوا اليوم في هذا المشهد الإعلامي يعطيك الصحة كريم ميرسي بوكو فاصل ثم نتواصل

0: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
1: نستي وين؟
0: بش يولي عادة تبع لكتوي تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: داتا فوت.
1: جود لك يا سيد المنصوري. هذا شنو عنوان الترجي الرياضي التونسي في افيش منذ ساعة تقريبا. ويزيد المنصوري يغادر الإدارة الرياضية للترجي الرياضي التونسي، ويبدو أنه الخدمة بدأت أنيس بالنسبة للترجي التونسي، وخاصة لرئيس الفرع الجديد والمسؤول على كبر كرة القدم، نحكيه بطبيعة على شكري الوعرة.
2: فترة وانتهت مع يزيد المنصوري، قضى فيها تقريبا موسم بنجاحات وبإخفاقات.
1: ماهوش موسم كامل كامل، نذكر انه
2: جاء في سبتمبر، في فان اوت بدا المهمة نتاعو. دونك
1: طلع ميكروني،
2: عمل دي شوا نتاع لونترونور، عمل كلك شوا نتاع ملاعبية، فيهم اللي نجح فيهم اللي ما نجحش. اليوم استراتيجي اخرى في الترجي التونسي، تعيينات جديدة صلب الفريق، دي زوبجيكتيف اخرين، دي زامبيسيون اخرين السيزون الجايه. ويبدو انه حسب اللي زيكو اللي توصلنا انه الترجي عازم وبقوه الموسم هذا يقوم بانتدابات كبيره. سمعنا شكري الواعر حكى على معناتها البيدجي مفتوح لانتدابات كبيره في الترجي، بيان سور مع تدعيم بتاتر زادة بديريكتور سبورتيف ولا بديريكسيون سبورتيف جديدة الموسم الفارط. ولو أنه أنا حسب رأيي بالنسبة للترجي طنق الفلوس موجودة، ديريكسيون سبورتيف تبدأ وتولي ثانوية، خاطر كل مرة معتها تصير انتدابات. فما حتى إذا ما نجحش الترجي عنده الإمكانيات أنه يعوض.
1: ما زادة كيبدا عندك مدير رياضي سهل عليك النجاح، إنه إذا ما نجحش رأو الفريق بطبيعته باش يكون البرفورمانس نتاعو اقل. بعد قولي ثم الفلوس اوكي نعاود نجيب العام اللي بعده، ولكن ريزولتا سبورتيف زاد مهمه.
2: بيان سور، شوف الترجي تعيش كان باللي ريزولتا سبورتيف سنا بتاتر ممكن من المواسم اللي هي اقل نجاحات في الترجي. ان سول تيتر كان ينجم الترجي يهز دوتر تيتر، لكن ممكن الاختيارات اللي صارت بين لي ريكروتمون وما بين تعيين بومال عطلت الفريق انه يمشي جوسكو بو يهز دي تيتر اخرين. ولو انه انا حسب رايي ديما نرجع، لو كان دانو سجل 30% من الفرص اللي اتيحت ليه راهو الترجي هز اكثر من تيتر السيزون هذه حسب راي. دونك بالنسبه للترجي قلنا مع شكري الواعر اللي بدا بقوه يظل الفتره القادمه هذه والتسييريه نتاعو في الفريق، يحاول انه يعمل دي ريكروتموس، معنا تسريح ملاعبيه، تسمعنا زاده فما قائمه نتاع لاعبين منتدبين في الفتره الجايه واللي هما ديز انترناسيونو ولا ملاعبين دوليين، معناتها ملاعبية زادة معناتها كانوا دوليين في وقت سابق. دونك تدعيم الفريق بأكثر ملاعبية دوليين محليين، ممكن زادة السياسة الخارجية في الانتدابات الإفريقية ولا الخارجية.

0: دمي فينال بون ناس تشوف اللي هو الاوبجيكتيف براتيكمون معناتها مش خايب وناس تشوف انه الترجي كان ينجم يوصل المخير دونك هذا هو عوامل هذيه ولا الريزلتا ولا البيلون هذايا نتصور الفريق يحب مخير يحب
1: نوت انت بومي يزيد المنصوري
0: نعطيه 5.5 على 10 ماكسيم
1: فوق المعدل يعني
0: فوق المعدل 5.5 5 6 بين 5 و6
1: ابرز حاجات اللي ممكن نفشل فيها حسب رايك
0: انتداب المدرب وانتداب مهاجم يجسم الفرص اللي جات للترجي باش يسجل اهداف
1: احسن حاجه ممكن نعملها
0: احسن حاجه اللي بيناسيونو هذوما كيف ما
1: رفيعة
0: كيف ما دراجر
1: ينجم يكون عم جاي حاضر
0: ينجم يكون عم جاي حاضر المحليين
1: الترجي ما جاش هو اللي انت دبدان هو
0: بون هو
1: جا بعد دانو
0: هو لا جا قبل دانو هو جا قبل دانو خاطر هو في فان اوت تعين وديجا دانو جا في سبتمبر ديبي سبتمبر
2: جا من بعد
0: انا متاكد يظل شفت المعلومه تعديت قدامي ما عنديش فتره اللي تعين يزيد منصوري ومن بعدها
1: جا حاجه هو باتريس بوميل هو اللي اشرف عليه انت دي باتريس بومير ولا اشرف
0: هو
1: علي
0: هو في الترجي التونسي اليوم
1: ديريكتور سبورتيف ممكن هذه النقطه اللي كانت فارقه شويه في بقائه من عدمه
0: بالنسبه
1: يزيد المنصوري
0: لانه تشبث بخدمات بومير واللي هو فشل كبير كان في انتداب المدرب وأوريزمون اللي سيد حمدي المدب ما كملش وما طولش في الفتره هذه وفي ساعه لقى الحل بتعويض وتغيير المدرب
1: هاي دكتور
3: كلام انيس في برشا صحه الحقيقه لكن كل ترافاي نسبي معناها ما نجموش احنا اليوم معناها نقولوا هو فشل والا نجح والا ما نجحش لانه البريود كانت قصيره معناها مون افي اون بو با جوجي خدمه نتاع 8 شهور وتسعة شهور بتيتر لي زاتونت الكبيره نتاع الترجي عصفت بموقع يزيد المنصوري لانه هو الحقيقه معناها كان ماشي في استراتيجيه معينه اللي مسطرها اداره النادي من لاعبين خلينا نقولوا معناها دوليين توانسه
1: منصوري جاء للترجي في 14 اوت ودانو في 19 سبتمبر
0: كما قلت لك انا
3: بل ما هو جابوها فوالا دونك هذا هو دانو الحقيقه بون انيس عنده عليه نظره اخرى لكن يرى اللي هو لاعب الترجي ما فشلتش فيه بيانو كونترير نجم تبني عليه
1: ومش موضوعنا راهو
3: دانو لا نحكي لك معناها ما احنا قاعدين نقيموا فيهم واحد واحد رفيع وسي كما تفهمنا معناها اللي هو لاعب قاعد يمشي ويكونفيرمي دراجر نجم تلقى حاضر عام الجاي بون يا دي بوان دانتيروغاسيون عرعر لعيبي ورجوع لاعبين من الاعاره ما عطاوش معناها توت سويت بون ديارا وسي بتتر لو انه يقولوا كان رئيس النادي هو اللي
0: قبل ما يجي منصوري
3: رئيس النادي نحكي على ديارا رجع في جانفي
0: رجع في جانفي اما هو الريكروتمون نتاعو صار في اول
3: من عام ناول صار دونك فوالا معناها خدمته كلها اون فادير كانت مربوطه بحاجتين حاجه الاولانيه شنو ناوي تعمل معاه كان عندك انت ثقه في امكانياته في السكاوتينغ نتاعو في الريلاسيونيل نتاعو في خدمته خلينا نقولوا في الباسي نتاعو في العين ان بو معناها اللي تنجح نتاعو امون افي ما نجموش معناها نوقفوا على اكسبيريونس تاع عام برك ثاني حاجه امون افي حاجتين معناها حكموا فيه هو الحاجه لو شونجمون اورغانيزاسيونيل تاع الترجي اللي مشى رياض بنور دخل شكري واللي براتيكمون شكري وير امون افي من نهار الاول الى انونسي لا كولور اللي عنده نوتر فيزيون نتاع التسيير وعنده نقولوا برنامج اخر في مخه والحاجه الثانيه هو فشل المدرب عليه خاطر لانه الترجي التونسي اليوم ما تنجمش تعيش بدون لقب خلينا نقولوا خاصه لقب البطوله في ظل غياب الشامبيونز ليغ منذ 7 سنوات وبالتالي لقاو معناها اداره الترجي اللي الاداره الرياضيه والمدرب هما اللي خلينا نقولوا يتحملوا جزء كبير من المسؤوليه اجست تيتر مي امون افي المدرب حتى كان جابه هو وفشل في العالم كامل راهو فما مديرين رياضيين يجيبوا مدربين ويفشلوا ويجيب مدرب اخر بعد ويعاود مي بون امون افي استركتور تبديل استركتور جايين شكري الواعر اللي هو حسب ما فهمنا هو الى بري ليرين كان مطلب شعبي وجماعي من جمهور الترجي On va voir, espérons que Chokri Ouer et aura...
1: Elle est très bien, il y a quelque chose
3: de résultats et de réussite.
1: Ou est-ce que tu as un nouveau modèle de Chokri Ouer ou est-ce que tu as un nouveau modèle de Chokri Ouer ou est-ce que tu as un nouveau
3: modèle de Chokri Ouer? Non, il y a un nouveau modèle de Chokri Ouer.

0: تكمل في الهيكلة هذه بشكلها ما نجمش يخدم كل شيء وحده. النهار في 24 ساعة وموا يرقد 5 سوايع دونك في الاخر باش يخدم الخدم الكل معناها يدوا ديليغي فما حتى واحد نجم يخدم الخدمه الكل راه هو باش يكون عنده ان رول معناها
1: ادمنستراتيف
0: لا ادمنستراتيف اي سبورتيف اون ميم طون سي ديفيسيل كريم راه اوجور لو جور تعيش مع ليكيب بريمير هو فرع كره قدم كامل راه تعيش مع ليكيب بريمير وتعيش مع لي جون ومع لي بوزون لي نيسيسيتي والمركات واللي باش يدخل واللي باش يجي واللي باش يصح واللي باش يفسخ واللي واللي واللي ومن بعد باش تلهي بالفولي اكسبلواتاسيون اون فادير معناها بيور اي دور معناها لي سيزون وجوارات وماتشوات اتسيتيرا.
2: بربي صادق جوست في التفاعل معاك على المدير الرياضي انا حسب رايي الترجي التونسي في حاجه الى مدير رياضي كما قلت انت اما مدير رياضي محلي تونسي لانه الترجي السنة فشل في برشا انتدابات محليه الملاعبيه المحليين براتيكمون اللي جابهم الترجي كل معاود تسلفهم
1: ما جاو قبل
2: هذاك علاش قلت لك انا هذاك علاش قلت لك
1: نشوفوا بوعصيده وراشد وغيره راه قبل
2: ما ننسبش الانتدابات هذيه المنصوري اما حبيت نقول لك اللي الترجي اذا فريمون خاطر شوف السوق الاجنبيه مش صعيبه خاطر عندك الامكانيات وعندك الفلوس تنجم تحط معناتها الباكج وتنتدب
0: اكل بري اكل صعيبه اكل بري خاطر انا باش نبداو نحكيو في معناها اسواق متفاوته برشا مش صعيبه معناها انت ترجي ضرب بالكشف اللي الميزانيه نتاعو نشوفوا دانو كي نشوفوا كوناتي الحالي وكوناتي القديم كي نشوفوا اللاعبين الاخرين اللي جاوا ترجي سي انتر 500,000 و1.5 هذاك البيدجي ابروكسيماتيف
2: اللاعب 1.5 كي نجم يجيب لك مهاجم
0: لا مش
2: مهاجم لا يجيب لك
0: يجيب لك شتوب 1.5 هذيك راه ما يلعبش معاك يلعب برا
2: لاتاكون تاع بيراميدز
0: سيستوماري 3 مليون وحده
2: كي جاء تعرف قداش جاء ولا ب 250,000 دولار
0: لازمك تشوفه كي جاي
2: ايه 250,000 دولار دونك اللي راهو شوف اللي يلوج يلقى هو صعيب معناتها 1.5 ديجا تنجم تجيب ان اتاكون كونفيرمي وعنده عنده تاريخ
0: صبروا عليه في ستوميلي راهو مش من الاول عطا صبروا عليه عطاه في الدوزيام بارتي دو سيزون جمهور الترجي ما تماركيش 3 ماتشات خليت وجلات
2: جوست نكمل لك على الفكره نتاع انتداب مدير رياضي محلي شوف السوق المحليه راهو يلزمك عين جيده وتتبع مليح الملاعبيه خاطر مش راهو بالكم الانتدابات لازم انتدابات جوده نتاع ملاعبيه
1: هو اللي... الترجي بدا يتحرك في السوق المحليه
2: بدا يتحرك
1: ويبدو انه تعض شويه من اخطاء الماضي خاصه كيف نعرفوا انه الترجي نقطه القوه نتاعو كانت في اللاعبين الاجانب وذاك علاش في الشامبيونز ليج خاصه مع الاهلي وغيره افضل نوعا ما من البطوله لانه في البطوله مع قانون الاجانب يلقى فقط 4 لاعبين دونك ثم اشكاليه في هذا الموضوع كريم. وبالتالي كيف تجيب ملاعبيه كونفيرمي محليين ما يدخلوش في الكوتا هذا في حد ذاته
2: هذاك يزيد يقوي الفريق على المستوى المحلي والافريقي
0: احنا نحكيو ديما في المطلق وانا ما نحبش المطلق اني نحب الاكزامبل الحي والديب لي 5 ريفيلاسيون تاع سيزون عملناهم جابهم الترجي شنو هاني سي باش طلعوا الماتش هذا عندنا 500 استناوا
2: لا لا لا شوف
0: سامحني دقيقه برك راشد برمي توب 3 مع احسن مناري عملناه في الشامبيون جيب بوسيدا الناس كل قالت ريفيلاسيون دو لا سيزون صحيح ولا غلط؟ صحيح ولا غلط؟
2: دقيقه برك خلينا نوضح المعادله لا المعادله
1: خلينا
0: نوضح باش تشري من الكلوب ما تنجمش تشري من الاخر وعلى الاخر تو ما نبداوش نحكيو في المطلق تشري من ليتوال ديريكتومون ما تنجمش تشري
2: راشد باش تشري لي
0: اخر قبر باش تشري من سي اس اس ديريكتومون ماكش تشري يا هذوما ثلاثه جمعيات جواراتهم يفسخوا ويجيوك
1: ليبر
0: ليبر صح سو كي تري ديفيسيل خاطر لا بلوبار جوارات اللي
1: لانه صارت قبل امام في ديكا
0: صعيبه ولا يخرجوا لبرا ويرجعوا لك وتلقاهم كي يبداو بيرزين كونتراتوهم مازال يا باش تشري من الفرق اللي هما جواراتهم
1: مستير بقلاوة جرجيس
0: بيرزين وكلاسي من الأربعة للأربعتاش ما هو اللي كي نجي نشوفه من الأربعة للأربعتاش كون برز عمناه العيب في برز كبراتيكمون لان دي ميور ولا توب دو تروا بتاع ليزارير جوش خذيته
2: ايه اسكو ينجح مع ترجي ولا
0: انت شو ينجح مع ترجي حتى حد ما عنده بولد كريستال باش يعرف اليوم انيس ينجح وكريم ما ينجح
2: ايه فما
0: هذاك سيرو ناديس شو من ناديس هو احسن واحد هو عمنا ولا احسن واحد في الشامبيونال العيفي عاتي 7 على 8 اسيست وماركي 4 بونت وضرب 3 بونت باه بعصيده كيف كيف ماركي 7 على 8 بونت ولاندي مي راشد كيف كيف حاجه علي سنه جابوه في الميركاتو دي صحيح ولا غلط اليوم شكون اللي مازال ما برزش خاطي الجمعيات الثلاثه الكبار نحكي لك عليهم هذوك ما يفسخوا ويجي والا يجي من بوابه اخرى ولا يجي بعد 6 شهور اما شكون برز في الشامبيونان وما جابوش.
2: مش هكاك الركروتمون يا صادق. انيس بن شويخه كل عام من احسن الملاعبين في نادي حمام الامر.
0: جيبو
2: وما مشال حتى جمعيه اخرى.
0: انت جيبو انيس بن شويخه تجي متوفر تو يجيبو خاطر حشتهم ب 10.
2: مش هكاك. لا مش هكاك. فما ملاعبين نجموا ينجحوا في جمعيات.
0: كيفاش
2: تعرف؟ اخرى مش مش.
0: لا بيان سور. ما تقوليش عين ونعرفوا يدخلوا وما يدخلش. كيفاش؟ علميا علميا عايش خويا بربي علميا.
2: علميا
0: كيفاش تعرف اكس باش ينجح واي
2: لا لا شوف قبل علميا خلينا بالعين. لا لا قبل العلمية
0: اعطيني العين.
2: قبل العين
0: انت راجل تقول ما نجحش
2: بيان سور. فما فما بورسونتاج كبيره انه ماهوش باش ينجح.
0: لو كان مشي صح في السي اس اس هذيك ربي
2: ممكن مع السي اس اس ينجح ومع مع الترجي.
0: علاش كيفاش اجزمت انت قطع اليوم ما نجحش؟
2: خاطر شوف مع الترجي موضوع اخر. ترجي اول حاجه المنافسه كبيره
0: يا ولدي. فما تو من شيره تقول لي منافسه كبيره ومن جهه تقول لي احنا تبعني يا بربي احنا رانا نحاولوا كيفاش نلقاو الحلول ومن شيره تقول لي لازمنا معناها الترجي لازمها فهمتني تلقى دي جوار كلي والا دي دوبلور ومن جهه باه نرجع لك التاريخ راه ما يرحمش. كي جاء سعد بقير قلت باش ينجح انت جاوبني قد قد.
2: لا سعد بكير كبير كي جاء نجح اما كيف ما قلت انت ما نجحش من الاول خداب تدريجي.
0: هذه حاجه ما تحكمش على حاجه.
2: كي جاء سعد بكير كي جاء سعد بكير في البوست هذيك براتيكمون فماش ملعبيه برشا.
0: علاه راشد كي جاء شكون 10 في الاسبيرون؟
2: شوف فما ساسي نجم يلعب غادي فما جبال
0: يلعب غادي. انت فمك قلت راهو يلعب على اليمين يلقى راحته كان غادي يدخل
2: فما جبال يلعب غاديكا فما الترجي لا بليبار زيد لعبت دي جوار دو كولوار وما لعبتش بصانع العاب لعبت افيك دي رولور بالكاتر واتر دونك تقول لي
0: الترجي كان لقات واحد
2: هو ساس هو ساسي تحكي لي انت امكانياته في البوست هذيك وما نجحش برشا.
1: مي مي الترجي راتات الميركاتو في محور الدفاع الموسم الماضي
2: اذا حكينا عليه برشا انا وصادق اتذكر ولا
0: من كوب دي موند يجي واحد وارجو
1: لانه الموسم الماضي السوق التونسي اذا كان فيها
0: شحيحه
1: لا جحيحة. كان فيها كان فيها في المدافعين كان فيها
0: لا في لي تحكي
2: لانه كان على الميلادي وقتها والصحراوي كان
1: ضرب بلين كملوا لا ما نقصوش على بعض لانه الصحراوي الموسم الماضي كان جد عقده بموسم اضافي مع البقلاوه لانه مالك الميلادي كان متاح عروس قبل ما يخرج حتى التركيا كان فان كونترا وكان متاح يعني تحب ولا تكره ترجي الى راتي الميركاتو خاصه في محور الدفاع
0: لا راتين ميركاتو لا مي انا بارك
1: في الدفاع نقصد في محور الدفاع
0: ترجي راتين زوز لاعبين نقول لك كاني من الاخر وعلى الاخر زوز لاعبين كانوا يبدلوا وجه الفريق واكبر غلطه واكبر غلط في زوز ميركاتوات اللي تعداو وغروسو مودو اكبر غلطه في ميركاتو الصيف اللي فات الاولاني التالي
1: مالك الميلادي وقت
0: لا اللي هو
2: صحراوي
0: صحراوي والثاني القدام اللي هو فراس شواطو في الموضوع زوج جوارات هذوما كانوا يبدلوا وجه الترجي. كيفاش الترجي ما راتش لاعب اللي هو بارز ابارك ثلاثة الأربعة اللي حكينا عليهم فما زوج خرين راتاتهم برميل خمسة ستة بارزين اللي هما شوات وصحراوي.
1: انت تقول ما يمشيش للتوال ديريكت وبعدين
0: لا لا عنده كلوز لا لا شوات عنده كلوز تمشي تصب السويردات في الجامعة وتهز اللاعب وصبح على خير اوروفوري ميرسي ونرجعوا للفولي توا الفولي سبورتيف والسويردات لاعب يتقاضى دقيقة لاعب يتقاضى في 15000 دينار عند النجم راضي ساحل والكلوز نتاعو 200 الف اورو ودولار او توسكو تيفو
1: 600 مليون
0: 600 مليون ومشى توا فهمني يتقاضى 40 الف دولار كان القا
1: دينار دينار
0: دينار سامحوني دينار في النادي الافريقي او 50 الف
1: خاطر دولار ولا
0: لا لا سامحوني دينار معناها كان القا معناها كان القا كان القا لو سالير اللي هو يلوج عليه اللي هو نقولوا اشطر حاج محمود 90 الف دينار باش يخمم برشا
2: اما شوف الترجي كانت نجم تجيب شوات
1: وتخلص لاعب اجنبي
2: لا لا وتخلص
1: تربح لاعب اجنبي
2: ابارت اللاعب اجنبي وتخلصوا معناتها خمسه سته مرات اكثر من اللي بتخلصوا الكلوب افريكا اما هم ما كانوش مقتنعين
1: به ما بنحبش الموضوع يمشي وكانه زاد خاطر
0: مش مقتنعين به 17 بولتو
1: شوات ينتمي للنادي
0: الفاهمين قلت لك شو راتات الاسبيرانسيون
1: واضح
0: قلت لك شو راتات
1: هذا
0: وبرافو للنادي الافريقي كيان
2: اللي خطفت
0: شوات. اللي خطفت لوكازيون ورات فيه اللاعب العصفور النادر خاطر كنت ناقصه تسعه
1: صحيح
2: اما الترجي في ليزاكسيو
1: ما ننساوش انه فراس صوات كانت عنده الرغبه انه يلعب في النادي الافريقي
2: انا بالنسبه لي
1: هذا زاد مهم اخر
2: بالنسبه لي في ليزاكسيو كريم في ليزاكسيو في ليزاكسيو خاطر انت عرشت على نقطه مهمه في ليزاكسيو انا حسب رايي اهم انتداب للترجي التونسي في ليزاكسيو هو شيخاوي بتاع الاتحاد المنسي
1: موضوع اخر مش نعلق عليه امس كان اجتماع بين رئيس الهيئه التشريعيه النادي الساقسي مادي الفريقه وسيد وزير الشباب والرياضه صادق المورالي بخصوص مشاركه النادي الساقسي في المسابقه القاريه تم التواصل مع الجامعه التونسيه لكره القدم امس من مقر الوزارة وسلطة الأشراف حاولت التدخل عند الجامعة التونسية لكرة القدم لتوفير أو تسبيقة مناب النادي الرياضي الصفاقسي بالمشاركة لاعبيه, نقول لاعبيه لأنه ياخذ على أيمن دحمان ويأخذ على كذلك لاعب آخر
2: صبري
1: بن حسن حارس النجم الرياضي الساحلي لتسبيقة المناب هذا حتى يتمكن النادي الصفاقسي من غلق الملفات وديونه الخارجية لأنه بالدفيز وفيهم وقت وغيره وبنك سنترال. دونك يبدو أنه جامعة التونسية لكرة القدم تقول ما عندهاش السيولة الكافية, ولكن حسب اللي وصلنا من الكواليس أنه وزارة الشباب والرياضة حثت الجامعة أن أما تلقى السيولة أو أن تلقى ليزارونجمون مع الدينين الخاصين بالاساس او تشوف مع الفيفا, لانه في الاخير هذوما ديون مش تاخذهم وتشرف عليهم الفيفا وانت عندك ديون لدى الفيفا, دونك يصير هذاك الكوسيونمون باش غلق الديون اليوم تقريبا 1.3 مليار هذوما يكونوا, 1.4 مليار الاخرين نادي الرياضي الصفاقسي لم منهم تقريبا
2: 473 ألف دينار
1: والبقية تكفلوا بهم مجموعة من رجال الأعمال وخاصة المنصف السلمي وعلى رأسهم ملف على غرام تقريبا 800 ألف دينار لسكك الحديد الصفاقسي. باش يكون ثم اجتماع على ما أظن اليوم يغد وحاجة كما هكا بين مسؤولي نادي الرياضي الصفاقسي وكذلك مسؤولي الرلوي لغلق الملف نهائيا, وبالتالي نادي الصفاقسي تقريبا المسؤولين والاجتماع اللي صار كفلوا بالديون المحلية, عنده فلوس جاية من الفيدراسيون مش تغطي له هي الديون الخارجية, وسيكون غير ممنوع من الانتدابات ويشارك في المسابقة القارية دون بيع أي لعب. هذا ديجا في حد ذاته
0: سأنكسبلو
2: مونتاج فينانسي.
1: خاطر أنا كيف حكيت صحيح. معك 3-4 أيام التالي في الموضوع قلت دونك بالنسبة لي منحكيه في الأوف قلت كريم بالنسبة لي للسيسيس خلصت ديونها دون بقى لعب, هذا في حد ذاته معطى مهم.
0: تو لازم السوير ديت باش تحاول كيفاش تعطي الفريق إيلان آخر
1: الموسم القادم.
0: يعطيك صح ديجا فما مصيبة وتنحات, دونك أموان تخدم وانتي بالك مرتاح, معناه تخدم وتحاول
1: كيفاش توفر الموارد الشهري وغيره,
0: تحاول توفر الموارد وتحاول
1: وتندب
0: وتحاول تخدم. وبرافو للهيئة المديرة الرياضية وعلى رأسها طارق تيرو كروت أنكور اون فوا ملا, ولازمك تنجح لازمك تعمل حسام دو 2.0 وتعمل موتيابا 2.0
1: وتعمل انتدابات حاضرة
0: وتعمل مونديكو 2.0
1: حسب المعلومة اللي عندنا ثم 7 انتدابات حاضرين على الطارق فقط ينتظر في رفع المنع
0: واللي باش يخلص الموارد. ياخو
2: زيدك اوبسيون اخرى. انت قلت نجاح باهر لو انه السي اس اس يخلص ديونه من غير ما يبيع وانا نقول لك مثالش برا بيع ملاعبي كما تحكي انت بور لونسي لا سيزون بروشين دي ريكروتمون وتجيب 5-6 ملاعبي اخرين
1: تخلص الشهري القدم
2: تخلص شوي
0: نظف
2: تبيع ملاعبي وتستحفظ لا بليبار نتاع الملاعبيه وملاعبي برك تبيعه يجيب لك 4-5 ملاعبيه اخرين باهين دو كاليتي دو فالور وتزيد تخلص شويه ملاعبيه.
0: ذكر لسامي يرحم والديك لا مقنيه تصير ولا كامله ما يرقدش.
2: انا ما نذكرش لسامي اما جيست نعطيك معناتها في اوبسيون حل اضافي اذا فريمون توصل تعمل هكايه. انا ديجا نعتبر اللي سيزيز ينجم يديماري السيزون تاعو هو مرتاح.
0: شو الاوبجيكتيف شنو هو الساعه باش نبداو
2: الاوبجيكتيف عام الجاي؟ شوف الاوبجيكتيف انا بالنسبه لي كانسيان جور ولا كسيبورتور
1: انا الاوبجيكتيف ناخذه من عند المدير الرياضي. المدير الرياضي الموسم الماضي ندوة صحفية قبل انطلاق الموسم قال سناب بوديو وصل بوديو مشاركة افريقية والموسم اللي ونكونوا فريق وتكوين فريق ما يصيرش على موسم يزمو مينيموم عامين. الموسم الثاني الموسم الثاني ننافس, الموسم الثالث هذا قراءه كلام طارق سالم, الموسم الثالث موسم المئوية باش يكون موسم الامتياز.
0: هذا اللي قاعدين توا بور لانستون
1: لو ثلاثة مراحل مرحلة الأولى سي بون نجح
0: pour l'instant كيما يقولوا لي كورس سيكليست و تور دو فرانس على الابواب ils sont dans les temps معناها ماشيين قد
2: ماشيين في الاجل في الاجل
0: في الاجل. لكن فما اون كورس ابلا في الاتليتيزم نهزك شويه للاتليتيزم
2: ثقافه الاتليتيزم
0: وفما اون كورس ا هانديكاب دونك نقص 110 متر اي لازمك تنقص حواجز. نادي الصفاقسي عنده برشا حواجز كما قال لك كريم, الحاجز الاولاني كملوا اللي هو ينظف الديون تاع المنع, الحاجز الثاني اللي هو ينظف الشهري وينظف السول دو تو كونت القديم, الحاجز الثالث اللي هو يولي خمم دو ريكروتي مالا ابي قبل الحواجز هذه الكل شكون الساعه الشيف دوركيستر. نسمعوا في برشا حديث مدرب قال مدرب ماشي مدرب كذا خطر في الاخر كون لو فيو با النجم كريم مقني يجيب لك 6 7 لاعبين وانت ما كمدرب ما يدخلوش في ليدي دو جو نتاعك مثلا. دونك هذا ديجا يفو يفو يفو كو لا ديريكسيون سبورتيف النادي سبيرسي تخرج وتبين هذا يا مدرب عقده فيه كيكا مقني ولا عقده فيه المدرب دونك تخرج وتاكد اسكو باش نجدد له ولا باش نتعاقد مع مدرب اخر ما تقعدش الامور دون لو فلو.
1: هو المعلومه اللي عندنا انه النادي سبيرسي اجل كل هذه المواضيع الا بعد رفع عقوبه منع من الانتدابات ويشوف شنو عندهم مش ما عندهمش في الكانيوتا ويشوف لي زوبجيكتيف نتاعهم ومن بعد لكل حادث حديث.
0: والمدرب القديم جوست كملت قال راني طلبت عديد اللاعبين وراه كان نحب نفس العام الجاي نحب توضيح اكثر لاعبين
1: توضيح واعتذار نطلبوا منك انت الاعتذار لانه قلت كلمه صف ثاني تقصد على النوادي اللي تنتدب منها من الترجي ما نجمش ينتدب من
2: الصف الاول
1: صف الاول اللي هما الافريقي والنادي سفيقس والليتوال قلت البقلاوه وبقيه الفرق
0: البقلاوه قلت من الاربعه ل 14
1: مرة على الاربعه ل 14 انيس العياري يقول لي راهو كلام يوجع كل ستاديست
0: لا لا مانيش اول حاجه
1: ماني تقول صف ثاني وتسمي صف الاول البقيه كلها صف ثاني
0: لا لا ما قلتش صف ثاني ما سميش قلت الجمع ما قلت صف ثاني قلت جمعيه من الاربعه ل 14 دونك جو ني با فهمت يا دوموندي باردون سامح وفي الاخر ما نجموش ينتدبوا الترجي ما تنجمش تنتدب ديريكتومون من السي اس نجم تنتدب ديريكتومون من ستاد مع كامل تحياتي الاخويه والمحبه الكبيره لجماهير ستاد وهذا من التاريخ واحنا جايين
1: واضح به هذا
0: تحية بالنسبه صديقي وصاحبي خويا انيس
1: به هذا بالنسبه للموضوع هذا فاصل ثم نتواصل نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي لكره القدم

على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: داتا فوت.
1: مرحبا بكم من جديد في داتا فوت، متواصلين معكم حتى ليلة 5 متاع العشاء وقيت بوان ديبا. منتخبنا الوطني واصل الاستعداد لمواجهة بلجيكا، ثم بعض التغييرات المنتظرة حسب رأيكم الأولاد، ولو أنه الناخب الوطني أكد أنه ثم تغييرات باش تكون موجودة في المباراة القادمة خوفا من الإصابات. زادة ما ننساوش أنه مش مازال على كأس العالم، وان بلوس يز مجرب أكثر لعب زادة.
2: التجريب تو صعيب شويه، خاطر تو
1: في الاخير كم هما جوني فيفا عندك حق في زمت شويه ولا
2: بعض التجريب بتتر كما قلت في البريمير ماتش اكثر، بريمير ماتش شاتي اكثر طون دو جو تلعب،
1: لانه ما جربناش برشا
2: خرجنا ثلاثه لاعبين في 60 وظهر يدوز لاعبين في 78،
1: حتى شي ما بدناهم بعد بالورقه الحمراء وغيره.
2: صحيح مي بون ا مون افي من نجمش نومي ما نصورش مش من نجمش، وينجم يعني شي حب في الاخر، اما نصوروش يبدل برشا
3: ما تتصوروش فما فماش كومباتيبل مع بعض. علاش؟ خاطر هو استعمل براتيكمون الملاعبيه اللي استدعاهم في الوسط الكل، براتيكمون استعملهم استعملهم بن سليمان ومحنى بال
2: والغربي
3: وقعد حاج محمود اللوسول وبعد دخل دونك انت وحاطت ملاعبيه لي كولوار الكل على البنك، والبروجي جو تبدل حسب رايي انا
1: بالورقه الحمراء.
3: ما لا مش ورقه حمراء، هو نحكي لك من اللي بدا الماتش انت مشيت وخممت في دي شوا عملتهم
2: ديفونسيف
3: لا عملت دي شوا نتاع معناتها افكتيف من الاول على ان اوتر بروجي جو، ومن بعد تجي في الماتش هذايا تعتمد وتستعمل ملاعبيه الوسط الكل والملاعبيه الكلوار كل مع البنك.
2: ربي سامحني ان نوتر بروجي جو معناها انت تصورت كي هو عمل الليستا باش يلعب 4 3 اون بون دي فورم.
3: بيان سور بيان سور، انت كي تستدعي ستة رواق
2: معناها انت كي تنحي بن سليمان وتنحي الغربي، ولو انه انا جسوي كونتر الغربي انت تحب الغربي سلوك الثاني ما يسال.
3: لا لا هو بدا حنا بعد
2: بدا حنا بعد
3: على الكلوار دومي، هما دومي مش دي جوار
2: لي تروا ماهمش بلايصهم. انا انت كنت خير يدخل
1: لانه بن سليمان راه نجم يلعب في البوست هذيك او اليكس.
2: لا لا لعب برشا مرات كي ما نجحش
1: في الكوب دي موند، نجحنا به 2022 في البوست هذيك.
2: شكون مش بلاصه في النرويج ما يلعبش؟
3: هو انا نحكي على الاختيارات اللي عملهم
2: خليل عياري وتونكتي.
3: لا مش نحب انا نحب دابري الاختيارات اللي عملهم نتاع الافكتيف يتناسقوا مع الافكار.
1: الافكتيف هذايا هو لعب الكات كات دو، الافكتيف هذايا مش تاع كات كات دو،
3: الافكتيف اللي عملوا بيان سور
2: بوتيتر خيارات انت حسب رايك انت ترى في كيك، ما بوتيتر هو هيزز تروا ولا كات جوار دو كولوار باش يلعبها من نص ساعه الاخرانيين باش يخرج ثلاثه جوارات باش يعطيهم شانس. علاش يبدا بيهم انت؟ لا
3: علاش ما زدتش دوتر شوا في المليو ترى؟ علاش ما زدتش ملاعبيه اضافيين؟
2: خاطر مكفينه.
3: كيفاش مكفين؟
1: تضرب لك ملعب يستعمل.
3: كيفاش تضرب لك ملعب؟
1: يتضرب لك ملعب يستعمل.
2: عندك حاج محمود.
3: وكي تضرب حاج محمود تحب تبدل في وسط الماتش.
2: ناحي الغربي. ناحي الغربي وناحي حاج محمود.
3: الغربي.
2: كيف لعبوا في ماتش أميكا؟
3: هكا لعبوا الغربي.
2: ناحي الغربي وحاج محمود أمون أفي باش يبدا السخيري وباش يبدا خذيرة وباش يبدا حنبال وباش يبدا بن سليمان الأربعة باش يبدا. باش يبداو سي سور سيرتان.
3: معناتها عندك دو جوار رومبلاسون. اللي نورمالمون. صحيح. نورمالمون عندك أربعة.
2: اذا لعبت
3: عندك اربعه
2: انت باش تلعب بثلاثه فوار
3: فلوس برك دوبلور. نحكيو على دوبلور في افكتيف في 23 جوار
2: معناها انت تحبوا يهز ثمانيه وسط مش سته.
3: اذا بالبروجي جو هذايا اللي اعتمد عليه انا ما عادش نهز.
2: قال لك مرتضى لعب في فلوس
3: هو ما لعبوش
2: واحد اخر شو اخر حطوا فلوس هو حاسبوا فلوس.
3: شوف يا صادق
2: حطوا فلوس
3: يا صادق انا علاش تو حكيت على بالفكره هذه بالذات، خاطر علاش جيتك الفكره هذه بالذات؟ خاطر احنا نحكيو اسكو باش يغير في الماتش كونتر بلجيكا ولا لا؟
2: انت حسب رايك شي يغير؟
3: يلزم يغير.
2: كيفاش
3: يلزم يغير؟ انت باش تلعب زوز ماتشوات باش تلعب تعطيهم برشا طون جو اللي هما خذيره مثلا وسخيري وتزيد عليهم حنا بعل وتزيد عليهم الغربي، ومن بعد تجي في الكومبيتيسيون نوصل الكومبيتيسيون باش تلعبهم كل اربع ايام ولا خمس ايام ولا هما نفسهم مش وقع اجهادهم مش وقع معناتها في فان سيزون وتزيد تلعبهم الكم هذايا نتاع المقابلات
2: يا سيدي بدل
3: انت ما عندكش معوضين
2: بدل في بلجيكا امشي لا
3: بلجيكا ما
1: ليزيلي اللي عندك ما فيهمش شكون نجم يلعب لاس الغربي 9 ونص
3: فما
1: اللي هي السعدي نجم يكور ولا نجم
3: كلهم
1: العاشوري نجم يكور العاشوري الى اكس ال في البوست هذاك 9 ونص في ماتش ودي احنا ومصر
2: وماتش كوب دافريك
1: احنا ومصر وقت لعبنا بالتروا 5 2 لعب هو وهو ويوسف
2: ماتش كوب دافريك لو لعب على اليمين ودخل
3: لو سول اللي نجم ينفي دمي ويقدها ويسلك اموره هو اليسار بالنسبه عاشوري كلوار بالنسبه لتوناكتي كلوار عياري اوسي كلوار ما تنجمش تمسك بو تقول لي مرتضى سعد هيك هو ليه سعد والله هذيك هو لسول تقول لي مرتضى
1: دمي مرتضى وحنا بال تحت الكلوار ينجم
3: حنا بال حنا بال وينجم وسعد ينجم
2: دونك انيس انت تو تو دي تو تو
1: دونك عندنا برشا ملعبيه
2: انتر شانجابل انت وحدك توا قاعد تعمل في اون تيز دانتر شانجابيليتي
3: معناها كل واحد ميليو زاكسيو لي ميليو زاكسيو عندك سخيري عندك شكون عندك
2: عندك سخيري وعندك شو اسمه كما يسابيل خضيره خضيره وعندك بن سليمان ينجم يلعب وحده وحاج محمود
3: سليمان تلعب في دمي
2: كي كان ما تلعبوش دمي نجم يهبط اللوطه كيف يلعب ادو
1: وين يلعب بن سليمان تو في فريقه
2: ينجم يلعب قدام يلعب روليور ولا يلعب روليور ولا تحت لاتاكون
1: تو يلعب تحت لاتاكون
3: شوف لعب وين ما تحب انا نحكي لي شوا دو ديبار علاش ما كنتش
2: بالعربي يحبوا يهز ثمانيه وسط ويلعب اربعه اليوم واربعه غدوه
3: معناتها عندك دوبلير في كل بوست علاش تو انا صغيري ما عنديش رومبلاسون ما عنديش رومبلاسون
2: عندك خضيره ما عندكش واحد برك
3: دونك لعبتهم الاثنين دونك ما عندكش رومبلاسون
2: ربي الجسم سؤال كي مشى صغيري والعيدوني عندك رومبلاسون
3: فما فرجاني موجود
2: لا سامحني سي با لو ميم
3: بروفيل لا لا لا فرجاني ينجم لا لا لا
2: لا فر... لا, لا سامحني بروفيل فرجاني واللي يهبط له ينجم حتى حنا بعلي لا بروفيل
3: فرجاني موجود
2: يهبط بن سليمان يلعب بروفيل لا لا لا الفكاك السنتينيل الصحيح البيفو اللي فيزيكمون حاضر واللي ينظف قدام سخيري والعيدوني ولا سخيري سخيري وخضيره ولا ليني شكون ما تقوليش حنا بعل معناها فهمت
1: ليش حنا بعل ما نجمش
2: ما تقوليش حنا بعل ما نجمش
1: يلعب فرجاني يلعب سنتينيل
3: في ينجم يلعب ينجم مش قتلوا
2: اما موش لو شوا اللي فريمون على خاطره هو النجم واحنا نبدلوا كومبوزيسيون بتاع وسط كامل فرجاني لاعب ممتاز لكن هو ماهوش مكلف بمهمه في الامور هذه وفي المشاكل هذه وداير في كل ماتش صعيب صعيب فرجاني ضيع برشا كور فهمني اللي هما كانوا ينجموا يجيبوا اهداف
3: كلهم يضيعوا حتى برشا سخير يضيع وحتى خضيره
1: على ذكر الفرجاني باش نسكروا موضوع لانه سي بون تجاوزناه نورمالمون يزيد برشا على فرجاني راني خضيره
2: برشا اي جو لو مانتيان
1: برشا حتى في المباراه الماضيه
2: لا لا المباريات الكل شوف برشا وفال الوقت نتاع اليوم التعويل يا خويا اني جو مو في دي جوار اي دي كارير كان جا فرجاني عنده تو لو بوتونسييل نيسيسير وقادر راهو يلعب في البوندس ليغا
3: لاعب ماهوش عمره 21 22 سنه
2: ايش نتحمل نعمل حاجه بيه تو مش حاجه بعد خمس سنين
3: اي بون تقول لي بعد برشا لا مش بعد برشا سامحني لا مستواه متقارب بارفوا
1: فرجاني لا اكسيلي في شهرين ثلاثه ولا
3: لا لا لا
2: اكسيلي شو نجم يكون عنده بلاصه
3: مش نقول لك خضيره
2: بلاصه
3: خضيره عكس اللي قاعد اسمع فيه ملاعبي باش يعاوننا وملاعبي عنده الاكسبيريونس وعنده لا ماتوريتي تكتيك ودايور في الماتش
1: نسال هكا في الماتش ما معطى اخر زاد من لاعب قائد فريق في كوب دافريك وساهم ساهم فعليا زاد في التاهل لكاس العالم واللي بيرفورمون في شهرين ثلاثه توالا في قطر ويحمل في القاب وغيره وفجاه يلقى روحه اورليست بار كونتر شكون في بلاستو لاعب ما لعبش معك حتى في الكوب دافريك ما لعبش معك في الكاليفيكاسيون وجبناه في شهرين توالا والحقيقه يتسائل معناتها الانسان يتسائل يقول لك علاش هذا موجود وهذا لا والله عيط لهم الاثنين اوكي
3: شوف وقتاش نعمل
1: الشوا كانه ظلم الفرجاني في هذا الموضوع
3: نعمل الشوا هذا والاوبسيون هذه كيف يكون مستوى خضيره لا يقارن بمستوى الفرجاني ولا العيدوني انا الحقيقه ملاعبي باش يعاوننا وملاعبي قلت لك عنده الاكسبيريونس وعنده معناتها لو ريتم سيرتو يلعب في البوندس ليغا دونك ينجم يجاري لو ريتم دونك ينجم يعاوننا اما تبقى انا علاش ساعة قبيلة وحكيت كان ينجم يكون عيدوني وإلا فرجاني موجود في القائمة هذه
2: مش حاضر عيدوني
1: باه تتوقع تغييرات
3: فرجاني ينجم يكون علاش ما يكونش مدام جبت تخديره اللي هو عمره 32
1: سنة ولا تتوقع تغييرات في الكومبارتيمون الكل
3: انا اتوقع ينجم يعمل تغيير في حراسه المرمى ينجم يعمل تغيير في اللاك سنترال يعطي فرصه لعروس لارير غوش اوسي يزمو الور لا اوبليغاتوارمون يعطي فرصه لانوتر
1: غوش وراه يلوموا على العابدي يعني العابدي راه لعديه في الطيارات اكثر من اللي معناتها نورمالمون العابدي معناتها وصل قبل بثلاث ايام عمل ديكراساج عمل سيونس دونتريمون الغدوه سافر
0: البعض غدوة ماتش هو مازال كي جاي وجاي مضروب من الماتش اللي متاع البراج الأول مع نيس
2: مضروب ما عنده برشا
0: لا ونحكي لك ديجا معناتها خرج مضروب ولا عملت 30 دقيقة 30 دقيقة 60 مع نيس ما كانش مفروض انه العابدي ما يلعبش الماتش الاول على الاقل يلعب الماتش الثاني يا اخي الراحه
2: هي ديكلاراسيون نتاع النخب الوطني اللي قال ليكيب نتاع النمسا اللي باش تلعب ضد النمسا هي بجوده بالشبه للسويد ماني لي ان بو بيزار خاطر نورمالمون
0: الماتش الاول الثاني
2: لا الماتش الثاني هو اللي يبدا الماتش فار اللي فيه لي تيتولير اللي قراب باش يبداو الماتش الاول كيما كنا نحكي كنت نجم تلعب ثلاث اربع لاعبين اخرين
0: دونك لا خاطر العابدي اخر لعبة التحق بالمجموعه اكثر لعبة ما تنجمش تقيمه
2: مستوري مش خلطته وتو
0: اي خلط معناتها نحكي لك من اللي لعب اساسي اخر لعبة اللي التحقوا بالمجموعه وبالتربص في تبرقه مين بعمل هاني في تبرق معناتها كي تهبطوا الملاعب مازال واللي عدا في الطيارات اكثر من اللي ترينيه
2: هو بيلعب كونتر نو اني جو سوي كونتر اللي لاعب يكون عنده فونت كوميرس في بلاصه الحقيقه العابدي لاعب ممتاز عدى تروى تري بون سيزون معناها الاخرانيين كانوا في 8 7 شهور الاخرانيين كان خارج الموضوع وبالتالي اي لورا فالو ما يلعبش حتى المباريات الوديه معناها نورمال ينجم هو يرتاح ويدخل
3: المشكله مش هكاك صار
2: يدخل في بلاصته طبعا دقيقه
3: المعوض عندك معوض حاضر باش ينجم يعوض
2: ولا بن حميده واحد منهم شو هو
3: هو لوجيكمون في الماتش الجاي ما يلعبش العادي في ملي تران بن حميده وفي ملي تران زاده لازم تقسم الوقت طون جو بين سخيري وما بين خذيره وما بين بن سليمان جيبش لعبهم الكل وقت كامل
0: خليوا الغدوه هذه يلعبوا شتاته ولا نحكيوهم بعد شوي خاطر عنا خليوا غدوة مش هو معدل الأعمار الأخبار وراجعين معكم في داتا فوت متواصلين للخمسة نتاع العشية.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
2: ديوان فم فلاش نيوز.
3: موجز الرابعة ديوان فم عسلمة. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تحذر في بيان مما اعتبرتها محاولات تشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا، ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح، وذلك تزامنا مع إجراء امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000. والجمعية تؤكد على ضرورة التمييز بين الحرص المشروع على المنظومة التربوية والسعي إلى الحفاظ على مصداقية امتحان البكالوريا من جهة، وبين المبالغة في ردود الفعل العاطفية التي قد تساهم في بث الشكوك حول سلامة الامتحانات وإجراءات تنظيمها من جهة أخرى، موضحة أن موقفها يأتي على خلفية ما تم تداوله إثر انتهاء اختبار الفلسفة في اليوم الأول من امتحانات البكالوريا من مواقف وتعليقات ومقاطع فيديو أثارت جدلا حول سير الامتحان وظروف تنظيمه. ولاية القيروان تضم 11 مركزا لتجميع الحبوب تتبع لتسعة مجمعين، حيث تم تأهيل 7 مراكز منها تحت إشراف والي الجهة واللجنة الجهوية، بالإضافة إلى 4 مراكز أخرى خضعت لمعاينة اللجنة الفنية المركزية وتمت المصادقة عليها وفق رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى زواري. وزواري تؤكد خلال زيارة ميدانية أدتها اليوم لولاية القيروان أن مراكز تجميع الحبوب بالجهة تتوفر على جميع مستلزمات تداول الحبوب وأخذ وتكوين العينات المهمة في تحديد سعر قبول المنتوج من الفلاح، وفق قولها في تصريح لديوان فم.
4: زيارة الميدانية اليوم إلى ولاية القيروان في إطار متابعة مدى تقدم عملية سير موسم التجميع، باعتبار أن ولاية القيروان هي أول ولاية انطلق فيها موسم الحصاد وبالتالي فتح مراكز التجميع منذ 29 مايو. على مستوى ولاية القيروان عندنا 11 مركز تابع لتسعة مجمعين، ثم 7 مراكز تم تهيئتهم تحت إشراف سيد والي الجهة باعتبار أن المعاينة كانت من قبل اللجنة الجهوية تحت إشرافه، والأربعة مراكز اللي في حاجب العيون، قروان الجنوبية، حفوز، أبو حجلة، الأربعة مراكز يخضعوا لمعاينة من قبل اللجنة الفنية المركزية، وتمت المصادقة على كل هذه المراكز وشفنا اللي فيهم كل مستلزمات تداول الحبوب ومستلزمات أخذ وتكوين العينات اللي هي مهمة لتحديد سعر المنتوج للفلاح.
3: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين تعلن انطلاق حملة مكافحة ذبابة ثمار الزيتون بداية من الغد الجمعة في عدد من المناطق بمعتمديات جرجيس ومدنين الجنوبية وسيدي مخلوف، وذلك باعتماد وسائل المقاومة الأرضية، داعية كافة مربي المشية والنحل إلى عدم الرعي وتقديم العشب للحيوانات لمدة لا تقل عن 10 أيام بمناطق التدخل وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المناحل. وفي شأن دولي، تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر أن تقديرات الوكالة لمخزونات إيران من اليورانيوم المخصب حتى 13 من جوان الماضي لم تتغير عن التقارير السابقة حسب ما نقلته رويترز عن الوكالة. العثور على 30 مهاجرا غير نظامي كانوا مختبئين في خزان فارغ لشاحنة في جنوب شرق تركيا قرب الحدود الإيرانية وفق ما أعلنته الشرطة المحلية، معلنة إلقاء القبض على مشتبه به منخرط في تنظيم هذه العملية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق داتا فود.
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: والصوت نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: 3-5-2, 4-4-2. Technique, physique, tic-tac ou tactique. Tic-tac ou tactique. مغروم بالكرة والستاتستيك. المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم. التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية. كل هذا في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فم.
1: مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم 12 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية، مازلنا متواصلين معكم في داتا فوت حتى للخمسة. تونس واليابان، المباراة باش تكون رقم 1000 في تاريخ المونديال، مباراة رقم 1000 وبالتالي أكيد فيها ترتيبات خاصة وفيها حتى إجراءات خاصة واحتفالات خاصة سواء من الفيفا ولا حتى من شكون باش يكون طرفي نهائي المباراة هذه ولا طرفي المباراة هذه. اليوم تونس واليابان، شفتوا ناس الكل ثم ميساج كان عداه وفيديو كان عداه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو وكان تحدث على مباراة تونس واليابان في مونتيري الجولة الثانية باش تكون مباراة رقم 1000 في تاريخ المشاركات في المونديال، وبالتالي دونك بظهرنا ممكن انه المباراة رقم 1000 فيها تونس طرف في هذه المباراة. الجماهير التونسية اللي باش تمشي للمكسيك وما برشا باش يمشيو لامريكا اكثر، ولكن ثم الجمهور التونسي زاد اللي باش يمشي للمكسيك. الجزبار في التأطير نمبر 1، الجزبار يأطر الناس دونك الجزبار
2: تحية ليش
3: تحية العادم
1: جرني فتجرنيش دونك تحية
3: صديقنا ليس الماجري من التلفزة الوطنية،
1: صحيح؟
3: اي كل توفيق ليهم الزوز
1: مؤطرين كبار.
3: اي
1: أنيس
3: صديق الماجري وقاسبار ونرمالمو صديقنا
1: حبوا برشا أنيس
3: زيناوي أو زروق أو من التاسعة أون فافور
1: أون توكا دونك
3: مبعوث سبيسيال أون فوايي سبيسيال.
1: قلنا نلتزموا خاطر عندنا برشا ماتير،
3: احنا ملتزمين،
2: أما تشكيلة محترمة.
3: قادرة تنفس على كل الكيانات
1: بالله، نكملوا يهديكم ربي. دونك نحكيه على المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان. الجماهير التونسية تحب تعمل دخلة خاصة بهذا الحدث باش تتقيد في التاريخ، لأنه المباراة رقم 1000 اللي كاميرا الكل باش يصوروها ايفينمون ليجوندير وفيه تونس طرف، وبالتالي ما ثماش خير من استغلال الفرصة هذه. دونك الفكرة
3: سياحة.
1: فكرة ممتازة جدا جدا جدا، لكن في انتظار انه الفيفا توافق. هذاك علاش معنا سندس الحزاوي المسؤولة على تنظيم الدخل هذه، بعد شوية مش تكون موجودة معنا بالهاتف مباشرة من باريس. منذ دقائق قليلة كانت في مقر الفيفا في باريس، دونك نحكي نوايا قبيلة شوية في الأوف، دونك مشيت حتى لمقر الفيفا في باريس نشوف شنو عملت في مقر الفيفا في باريس، شنو عملت كذلك مع المسؤولين من الجامعة التونسية لكرة القدم، لأنه الموضوع صعيب شوية خاصة في موضوع أنه ليزوتوريزاسيون وغيره، ولكن هما سعى ونورمالمون الامور ان شاء الله تكون طيبه. يلا سندس الحزاوي معنا في المباشر كما قلنا المسؤوله على تنظيم الايفينمون هذا واللي الدخله نتاع المباراه اللي تتزامن رقم 1000 في تاريخ مشاركات كاس العالم تونس واليابان. سندس مرحبا.
4: مرحبا استاذ،
1: شكرا لك يا بيك،
4: يعيشك
1: ربي بفضلك بكل شيء. لا استاذ لا حد شيء، انا كريم وانت سندس ومعنا دكتور صادق قحبيش وكذلك انيس عبد القادر بوز البين. يعطيك الصحه سندس، يعطيكم الصحه انتم الكل الحقيقه، لانه سي با فاسيل ديبلاسمون للمكسيك ونعرفوا البعد المسافه والتكاليف وغيره، ومش اول مره تكونوا موجودين مع المنتخب الوطني التونسي، تواجدتوا في اوروبا، تواجدتوا في سلول كامله في كل التنقلات تقريبا المنتخب الوطني التونسي. صند الساعة كيفاش جاتكم الفكرة متاع خاصة المباراة هذه، المباراة رقم 1000؟
4: أولا شكرا على الاستضافة، بالحق هذه فرصة لنا نحن. أوفيت الفكرة كما قلت جيت نستطيع على الفيسبوك في البريود متاع الكوب دافريك، قلنا أنا ماشي للمكسيك علاش من لموش بعضنا ونعملوا إيفنمون ولا نعملوا لما وكل، ولقيت الترحاب من برشا ناس قاعدين اوكي عملنا الكرياتيون تاع جروب الميسنجر، من الجروب تاع الميسنجر انا دي باسي لي ليميت نتاع العباد، دونك عملنا كرياتيون تاع الواتساب، جاتنا لا كرياتيون هذيا باش بور بارطاجي لي ماتش نتاع المكسيك نتاع كانساس الوتلا مع بعضنا، باش هي بديت هكاك الفكره باش نسكنوا مع بعضنا، باش ناخذ الطيارات مع بعضنا، باش اللي جاي من امريكا هاكم يلموا بعضهم من كندا من تونس من مدريد من فهمت، باش نصنعوا كوميتي كبيره هكايا وكل، وبعديك قلنا كوزك لقينا ان الفيفا قاعده تحكي على الماتش رقم 1000 اللي هو صفحة ميدياتيزي رئيس الفيفا باش يكون حاضر فما بوسيبيليتي نتاع الكين نتاع اليابان باش يكون حاضر قلنا علاش احنا ما نستغلوش الفرصه هذه ونعملوا ان ميساج فور لا تونيزي خاطر هذه بالنسبه لنا احنا فرصه باش نعطيو ميساج لبلادنا وتصويره مزيانه لبلادنا ويعني حاجه ماهيش باش تتكرر يعني هذاك من هنا بدينا نلموا في بعضنا
1: باه نعرف انه المباريات الدوليه هذه خاصه في كاس العالم موضوع الدخله وغيره يخضع لشروط خاصه الحقيقه ماحناش قاعدين نشوفوا في منتخبات يعملوا في دخله في مباريات كاس العالم
4: صحيح ما فماش يعني سي تري غار ما فماش جمله ديجا براتيكمون الا لازم اوتوريزاسيون باش تعمل انت مباراه لكن احنا كما قلنا ماتش رقم 1000 هذايا ماتش يعني كما يعني الفيفا يعني لتونس بالنسبه لي احنا باش نكونوا محظوظين انه اسم تونس باش يتكرر برشا مرات على المستوى العالمي وهذه فرصه باش نروجوا للسياحه باش نروجوا لبلادنا دونك حبينا نختموا الفرصه هذه يعني ما هوش باش تكون حتى دوله اخرى ابار تونس واليابان صحيح صغار انه نلقاو ما نحن انا نسيت باش نعملوا حاجه يعني سا ديبون لي بروسيدور هي سي لي بروسيدور افير دونك قاعدين نحاولوا نعملوا في لي بروسيدور هذوما باش ناخذوا الرخصه خاطر لازم رخصه ونوصلوا الميساج اللي احنا حابين عليه
1: باش تاخذوا رخصه شنو عملتوا بالضبط؟ تواصلتوا مع الفيفا؟ تواصلتوا خاطر قبيله شويه حتى اليوم الصباح خليتك باش تمشي لمقر الفيفا في باريس لانه الفيفا عندها مقر اقليمي في باريس وثم كذلك التنسيق مع الجامعه التونسيه لكره القدم
4: اي مشيت انا للمقر نتاع الفيفا اللي في باريس الحق قالوا لي بور افوار اون اوتوريزاسيون يلزم اترافير الجامعه يلزم حاجه ايميل اوفيسيال ولا اون دوموند اوفيسيال من الجامعه مش منكم انتم خاطر احنا اوني دي جون يعني دي سوبورتور بور لا تونيزي دونك وقتها هما ينجموا يعطيونا الاوكي باي ذا واي ديجا ميم لي تيسيو فما تيسيو سبيسيفيك الفيفا طالبته اللي هو ام ار سيرتيفيي دونك احنا تحصلنا عليه وكل قاعدين نعملوا في كل شيء يعني تنجم الفيفا انها تقبله بالنسبه للاوتوريزاسيون بالنسبه لكيفو ميم لو ميساج اللي احنا نحبوا نوصلوا سي تا ميساج نتاع حب سي تا ميساج نتاع بي نتاع سلام نتاع تونس خاطر هذه مقابله استثنائيه والمحتوى اللي احنا باش نعملوه مش فقط خاطر دخله ولا نو سي خاطر حاجه باش تدخلنا في التاريخ يعني مع الجماهير التونسيه انه المسانده للمنتخب والتفاعل هذايا يعكس روح التعاون والعمل المشترك بين احنا الجماهير التوانسه ونزيدوا نشجعوا الملاعبيه يعني اللي احنا وراكم وين تمشيوا لاخر بلاصه في الدنيا احنا
1: مبدئيا ثم قبول من الفيفا ثم ترحاب خاصة من الجامعة التونسية لكرة القدم لأنه فكرة كما هكرة وحتى الجامعة التونسية لكرة القدم من المفترض أن تنقض عليها الفكرة هذه مش نقولها بين ظفرين وتحاول تستغلها الماكسيموم بوسيبل لأنه مش تسوق لصورة تونس
4: وي هذه التصوير لسوق التصوير بلادنا تسويق التصوير بلادنا حكينا مع ممثلين من الجامعه وكانوا مرحبين في الفكره هذه وقالوا لنا انه شنو انتم تحبوا قلنا رانا نحبوا على اون اوتوريزاسيون ميم إيماجين فور لي طومبور ديجا الفو دي اوتوريزاسيون الماتيريال اكسيتيرا دونك قالوا لنا فما حتى مشكله اعملوا ليست وهما باش يعني باش يتصرفوا فهم دونك اللي دينا اليد في دين الجامعه باذن الله تعالى
5: فما كورفا معناها وتشجيع فما كورفا معناها مدام وتشجيع وطنبور وكل شيء
4: اي مشجعينا بالحق هما يعطيهم الصحه قالوا لنا رانا نعملوا مجهودنا باللي نقدروا من يعني في اي حاجه احنا نستحقوها ديجا عملنا معاهم كول وان غران ريميرسيمون لهم الحقيقه
1: انه ويقبلوا راهو حتى الفيفا نظمت مثلا في الكوبارا انا كنت موجود ثم لي طومبور وغيره اما يدخلوا قبل الوقت وبتنظيم معين وثم لجنه تنظيم تبدا معاهم وتتابعهم يعني الفيفا مش متشده ما تبدا الامور مقنه ومنظمه يلزمك تكون الامور الكل منظمه من الاول سينو هذا الكل ما تنجمش تعمله معناتها خاطر الفيفا ما يلعبوش في الموضوع هذا وثم محظورات هذاك يدخل هذاك ما يدخلش العصي هذا ما يدخلوا الطول نوعيه الماتريال هذاك شنية بالضبط اسكو يشعل ما يشعلش برشا حاجات معناتها تدخل فيها لقيتوا قبول من الجامعه التونسيه لكره القدم دونك نورمالمون بعثتوا الميل ولا ما زلتوا تواصلتوا مع الفيفا ديريكتومون باغ ايميل كيما البروسيدور ولا ثم فورميلير ولا
4: Bon, تواصلنا مع الفيفا بالتليفون, on est sur WhatsApp ou par mail aussi, on est sur les toutes les procédures. اليوم ان شاء الله باش نكملوا الماكيت خاطر نحنا عندنا برشا اقتراحات, والاقتراح اللي نحبوا نعملوه نحبوا يعني ميم حتى ذي بجاني دي للجماهير التوانسة اللي يحبوا يمشيوا, واللي يحب اللي عنده اي فكره يعني ينجم يعاوننا بها ولا يحب يقترحها, على خاطر الميساج اللي باش نبعثوه سي تاع ميساج نتاع تونس كامل, جروب كامل يشارك فيه, مش كان انا بركه جو بروندر لا ديسيجن ان جو ميتر سو ميساج لا فهمت. دونك وبالنسبه للجامعه يعني مرحبا, ليسونسييل سي تاع ميساج دو بي فوالا اون جينيرال. يعني
1: الميساج فيه الالف قبل كل شيء باش يكون باش تقبلوا الفيفا, ديجا اهم حاجه فيه الالف,
4: وبالنسبه فيها فيه الالف وبيان سيو في تونس يعني اللي هي حضاره من اقدم الحضارات, ستا ميساج بوغ فوالا يعني ستا ميساج للترويج على السياحه نتاع تونس والتاريخ نتاع تونس والحضاره نتاع تونس, هذه اهم حاجه بالنسبه لنا.
1: ديمونسيون
4: للعالم.
1: اي وبالنسبه للديمونسيون نتاع الدخل هذه مش تكون كبيره صغيره؟
4: نحن بولانسون سا ديبون, نحن بولانسون قاعدين نعملوا في 8x25 بالامكانيات نتاعنا البسيطه, خاطر احنا في جروب قاعدين نعملوا في كوليكت صغير ببعضنا, حابين نعملوا يعني تيسيو اكبر ودرابو اكبر وكل ما بالامكانيات نتاعنا نجمو نخلطوا كان لل 8x25 ديمونسيون.
1: واضح لي كومونتير يقول لك الذكاء هو انك تنسقوا مع اليابانيين باش تكون حاجه مشتركه وتكون حاجه وليدي حلوة زاد حتى انك تنسق مع اليابانيين لانه ليفينمون هذا يهم الاثنين ونحاولوا نستغلوه بذكاء احنا كيفاش نسوقوا تونس اكثر من اليابان.
5: اكبر العالم
4: من هذا المنبر بربي نوجه دعوه مفتوحه للعبيد اللي باش تحضر في الماتش, خاطر نحن قاعدين نلموا يعني شكاو جوغي مش عارفين قداش بالضبط فما تونس باش يمشيو, لكن قاعدين نلموا في اقدر عدد ممكن من الجماهير التونسيه داخل تونس وخارجها باش تساند المباراه هذه وتشارك في يعني كل واحد يشارك بالطريقه اللي نجمها, حتى اللي ما يحبش يشارك ولا مين نجم يشارك في التيفو يجيب اللي دغابو نتاعو, يجيب اي يعني دي اكسسوار حاجات حمراء بيضاء بوغ يعني الشاشيه المظله الطربوشه المريول فهمت لو ماكس يعني لا. خاصه وجه نداء زاد لصانعي المحتوى بربي والمؤثرين الاعلاميين زاد يعطيهم الصحه متفاعلين معنا يعني ديجا انتم زاد نشكركم على الفرصه هذه اللي قاعدين تعطوا فينا
1: نختموا معك سندس التكاليف منين خاطر دخله وكذا تحب لها فلوس كومام
4: وي تحب لها فلوس
1: قداش لمدتوا تو؟
4: احنا لمدنا لموتي نتاع البري احنا عملنا كانيوت اون ليني خاطر اغلبيتنا في الاوروب عايشين وكل واحد قاعد يعطي في دي مونتون, احنا عملنا نتاع 3000 3500 لمدنا لموتي بو لانسون
1: لمدتوا تقريبا 2000 اورو به ممتاز وبربي الناس اللي تحب تساهم انه تنجح الدخله هذه الكانيات وين يدخلوا بالضبط ميساج
4: يدخلوا ديجا نحن عندنا الباج فيسبوك رود كوميونيتي اللي يعني اللي هي بالسبور
1: اسم الباج بالضبط باش الناس تدخل
4: رود تو تونيزيا جلوبال كوميونيتي تلقاوها
1: رود تو تونيزيا جلوبال كوميونيتي باج ولا جروب هذا
4: هذايا جروب فيسبوك محطوط فيه سنتر بلاس تاع
1: واضح
4: هذه اللي يحب يبعث لنا واحنا ندخلوه في الجروب نتاع الواتساب خاطر الجروب نتاع الواتساب جوست للناس اللي برسمي كونفيرمي باش يحضر معنا وحتى اللي يحب يشارك حتى بالفكره كل عندنا بارتي ديجا نتاع التيفون نتاع الكوميونيكاسيون اللي يعني يعطينا افكار يعاوننا يساندنا واحنا اوني لا كلنا يد واحده على خاطر تونس.
1: واضح شكرا سندس الحزاوي كنت معنا في المباشر يعطيكم مساحة اللي تخدموا فيه التونس تعملوا فيه التونس معناتها دي جون كيما هكا والحقيقة دكتور حاجة ياسر حلوة معناتها الناس متعلقة ببلادها متعلقة بالوطن متاعها متعلقة بمنتخبها وما ما احوجنا الحقيقه انه الناس اللي قادره واللي تنجم تمشي بوركوا با يعطيهم الصحة
5: برافو للسيبورتير نتاع المنتخب اللي اشك فوا يبرهنوا ويوريوا اللي هما وراء المنتخب وراء العالم المفدى وراء معناها الايماج نتاع تونس اي با سولمون وراها سبورتيفمون مي اوسي وراها بافكار جديده بافكار معناها باش يحاولوا كيفاش يلبوس فير لافون الايماج نتاع تونس باش يوريوا لا بوتي نتاع تونس باش يوريوا الحضاره باش يوريوا خاصه السياحه الرياضيه اللي هي انا نقولوا معناها

0: في كأس العالم. دونك ثم 310 لاعب مولودين خارج البلدان اللي مثلوها في كأس العالم، هذا حسب القوائم النهائية.
1: 310 على
0: 310 اللي هم يمثلوا
1: على 26 في 48
0: اللي مثلوا نسبة 25% من اللاعبين، هذوما باش يكونوا موجودين في منتخبات غير منتخبات البلدان اللي تولدوا فيها.
2: اي فوالا لو موند ني بلو معناها فيرمي اون فيتير، فهمتي لي
0: فرونتيير. فما 40 منتخب يعني. 40 منتخب عندهم الملاعبيه هذوما اللي ماهوش مولودين كلهم في بلدانهم.
2: والعباد لازمها تفهم كاين مشكله الاخرانيه اللي الحريه الرياضيه تتجاوز كل الحدود، ومهما تعمل انت كيبدا عنده لانتونسيون باش يلعب مع بلاد اخرى et une la pas sélectionnée met najem shd
3: la mushkil ti la pas
0: sélectionnée
3: hatta les objectifs l'okhra
0: khatr anna taqdim el majma'at loulat fi sa'a lanno mish anna taqdim el majma'at kif kif anna 8 muntakhabat انه ملاعبيه بتشكيلات محليه، يعني ملاعبيه مش محليه 100% مولودين
3: مولودين في البلاد هي.
0: شكون اكثر المنتخبات اعتمادا على لاعبي الشتات اللي مولودين خارج دول اللي باش يمثلها؟
2: مولودين خارج ولا لي زوريجين
0: نتاعهم؟ لا لا لا مش لي زوريجين، لي زوريجين ما حبش ندخلوا فيه، وين مولودين الملاعبيه؟
2: فرنسا با مولودين في بالي برشا في فرنسا
3: قطر
0: نحكيو اكثر
3: قطر
0: الاعتماد على اكثر لاعبين اللي ماهمش مولودين في البلاد هذيك شكون
2: عندهم جنسيه قبل ما ياخذوا جنسيه هذه
0: الملاعبيه نحكيو على الكونغو الديمقراطيه مثلا عندها 20 لاعب من 26 مولودين خارج الكونغو
2: ابو ما يسون كونغولي هم
0: كونغولي اما هو نحكي لك وين مولود يا
3: وين
0: دكتور
3: تولد وين تولد
0: وين مولود ما تخنش في ليزوريجين نتاعو
2: لا وين مولود وهو كونغولي ولا اسف ما فرق لا لا. هو يبدا كونغولي وابوه امه البرا
0: نحكيو على جنسيته الرياضيه كونغولي هو هاي. وين مولود 20 لاعب من 26
2: ساديفير خاطر تلقى في منتخب المانيا لاعب مولود في غانا فور اكزومبل جودي نيمبورت كوا وهو غاني
0: المانيا من اقل من اقل المنتخبات ما دامك حكيت على المانيا من اقل المنتخبات اللي عندهم لاعبيه مولودين خارج المانيا
2: بار كونتر في الكونغو
0: جست كامل معلومه من 26 لاعب عندهم لاعب وحيد مولود في اوزباكستان خارج المانيا 25 لاعب مولودين في المانيا
2: وي مي لا ديفيرونس هو يبدا من الكونغو وبوهم من الكونغو اما مولود البرا مي هو كونغولي
0: هو دو لي زوريجين نتاعو كونغولي ويمثل منتخب الكونغو
2: اما لوتر في فرنسا
3: موجودين برشا في فرنسا
2: هو ماهوش
0: المغرب المغرب 19 لاعب قاعدين نشوفوا في السوارون بوكل دونك 19 لاعب مولودين خارج المملكه المغربيه
3: هذوما اللي عندهم دوبل ناسيوناليتي
0: كيف كيف نلقاو نلقاو البوسنه والهرسك عندها 17 لاعب في المركز الثالث ثم الجزائر عندها 16 لاعب وما دام حكينا الجزائر نلقاو تونس 14 لاعب مولودين خارج تونس يمثلوا المنتخب الوطني التونسي معناتها في التوب 5 في التوب 5 نلقاو المغرب والجزائر وتونس هذوما يعاونوا برشا على الملاعبيه البيناسيونو اللي ماهمش مولودين في تونس ولكن الاصول نتاعهم تونسيه دونك يعاونوا عليهم برشا تونس والجزائر والمغرب ونزيدوهم الكونغو دونك اربع منتخبات افريقيه ونزيدوهم كذلك البوسنه والهرسك توا المنتخبات اللي 100% من ملاعبيتها مولودين في بلادهم حسب رايك شكون دكتور هاي بسرعه بسرعه لانه
3: انا قبيله قلت السعوديه
0: السعوديه كلهم زيدني منتخب اخر
2: شيك سؤال لا فافيت
0: دونك نلقاو البرازيل كل اللاعبين مولودين في البرازيل نلقاو كولومبيا
3: فما سياد يظل
0: فما منتخب العربيه لا لا لا لا سويد صحيح
3: سويد
0: سويد
3: مولود غادي العيال
0: مولود غادي
3: مولود غادي
0: فما سويد فما النمسا فما منتخب افريقي زاد بتشارك في كاس العالم كل اللاعبين كل اللاعبين مولودين في افريقيا الجنوبيه دونك حسب القارات المستفيده توزيع او تحليل الجغرافي للاعبين هذوما قاره افريقيا مستنفعه ب 110 لاعب مولودين خارج افريقيا ومثلون منتخبات افريقيه في كاس العالم اوروبا 85 لاعب الامريكيتان 62 لاعب اسيا واوقيانوسيا 30 لاعب فقط اكثر الدول تصديرا للاعبين اللي تولدوا عندها ملاعبيه ولكن ما مش باش يمثلوه نلقاو فرنسا 48 لاعب مولودين في فرنسا باش يمثلوا منتخبات اخرى
3: ثم في تونس
0: هولندا هولندا 31 لاعب تولد في هولندا باش يمثلوا منتخبات اخرى و14 لاعب في اسبانيا و13 لاعب في بلجيكا هذا بالنسبه تو نحاولوا كل مره غدوه مش نعطيكم
2: شكونوا اكثر
0: في الاعمار
2: اكثر كلوب ممثل
0: اكثر كلوب ممثل
2: في الكوب دي مون
3: ريال
2: لا
0: لا لا غدوة غدوة مش نعطيكم.
2: لا لا تو تو جاوب بعدين بك تعطيني نفس السؤالات.
0: 16 الف...
2: جاوب انت 19
0: مانشستر سيتي
2: صحيح
0: مانشستر سيتي.

0: بايرن والبايرن مع 18 اوكي انا حافظ دروسي بدي احضر لكم
1: في الكوبي انت يا فرامون جاك فوسكا في الكاسك
0: لا لا والله لا والله والله
1: انك لا لا لا جات الاجابه من عند نادر خاطر عملت طونداري
0: لا والله
1: خاطر اعطينا
0: في بيني قد قضيه والبايرن
2: اعطينا الفار
0: يلا فاصل ثم نتواصل عندنا زوز مجموعات نحبكم حافظين دروسكم بالكدا بالكدا فاصل ثم نتواصل

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على عصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نافع
1: ديما نافع
2: صوتكم.

0: داتا فوت.
1: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت وقايت بون نقولوا داتا اورو خاطر برشا ملاعبين يلعبوا في اوروبا وغالا داتا اورو وي.
0: داتا اورو
1: زينا نعملوا داتا مونديال الاولاد به المجموعة الثالثة مجموعة المغرب البرازيل المغرب لإعادة كتابة التاريخ بعد سيمي فاينل النسخة الماضية برازيل بذكريات 94 لقاو كذلك في المجموعة كل من هايتي وسكوتلندا. قراءتك في المجموعة أنيس؟
2: نشوفها في متناول المنتخب المغربي سيرتو.
1: نحيدك من الميكرو يعني.
2: فوالا في متناول المنتخب المغربي والبول هذه براتيكمون هي نفسها اللي جات للمغرب اون 98 معناتها لا كانت النرويج ما كانت تو هايتي جات البرازيل وقتها موجوده البرازيل وقتها موجوده ليكوس تو
1: في بيلي ربحت البرازيل المغرب
2: ربحت ليه خاصه ثلاثة بشيء
3: ربحت
2: ليكوس ثلاثة بشيء وتعادلت 2-2 كونتر النرويج
3: ومن بعد النرويج
2: لعبوا لهم ماتشين عملوا ماتشين
3: لا
2: تعداو وتعداو الاثنين
3: النرويج ربحت
2: ربحت البرازيل
1: ايوه صحيت البرازيل تاكل خسرت ماتش
3: خسرت بالعاني باش تعدي النرويج دور اندري فلو مركز ثاني كان مانيش غلط
1: ميكرو يا دكتور
3: دور اندري فلو نتذكر مركز ثاني
1: باه ولو انه تو ريت بالحساب هذا نتاع ثالث الترتيب نجم يتاهل يقلل برشا من الموضوع هذاك اللي كنت تحكي فيه
3: تيك تاك
1: يقلل برشا من التيكو تاك خاطر صار التيكو تاك معانا في 78 صار في
3: الاوتريش والمانيا صارت الجزائر
1: صارت الجزائر الاوتريش والمانيا النمسا والمانيا
3: صارت الدنمارك والسويد في اللورو على ايطاليا لعبوا اللعبه كان 2-2 يعديهم ما كهو لوسل ريزولتا
1: عملوا 2-2 سبحان الله
3: سبحان الله
1: سبحان الله
3: مين فهمتي فرقات
1: صحيح هاي دونك انيس نحكيو مش فقط المنتخب المغربي حتى المنتخب البرازيلي اليوم راهو منتخب البرازيل عنده جماهيريه كبيره فوق ما تخيل انت في الولايات المتحده الامريكيه
2: يصير برازيل ديما من لي فافوري رغم لي زابسونس نتاع كلكو جوار اللي هما نعتبرهم كانوا نجموا يعاونوا برشا البرازيل سيرتو استيباو
1: ورودريغو
2: زوم لاعبيه هذوما غيابات جو بيدرو سي تان شوا هذاك سي تان شوا
3: جو بيدرو اكثر
2: اي سي تان شوا هذاك
3: اكثر واحد ماركي وعنده 29
2: هذاك سي تان شوا من المدرب
3: واضح واضح
2: فوالا اما هذوما نحكي لك على لي بليسي دو جوار بليسي البرازيل نشوفه ديما يقعد من لي ناسيون فافوري في الكومبيتيسيون تاع الكوب دي موند هذيا بون هوروزمون اللي البرازيل في الماتشات الاخرانيه حتى في لي ماتش اميكو تحسنت النتائج نتاعهم شفناهم ربحوا بنما 6-2 ربحوا كرواتيا 3-1 بلها اون ديفيت كونتر المنتخب الفرنسي في امريكا بالذات دونك نعرفوا زيادة البرازيل هزت كوب دي موند في امريكا 94 بضربات الجزاء مع المنتخب الايطالي وقتها روبرتو باجو كنت اتذكر هو اللي ضيع ضربه الجزاء دونك البرازيل الاجواء الامريكيه الشماليه متعود عليها عنده كيف ما قلت انت عدد جماهير برشا معناتها موجودين
1: اي موجودين برشا جاليه برازيليه موجوده برشا في امريكا الشماليه
2: هو يظل فما فينال نتاع الكونكاكاف يظل تلعب في بين البرازيل
1: والارجنتين
2: لا
1: برازيل بين الارجنتين وكولومبيا وقف وجمهور نقص
2: وقتها جمهور دونك فوالا دونك
3: دوز
2: تاع لي دو اي صحيت نعمين تالي معناتها شوف الجماهير تاع امريكا الجنوبيه جماهير امريكا الجنوبيه بالنسبه لهم امريكا معناتها ادو با يمشي ويشجع بعدد وبكثافه عدديه كبيره نتاع جماهير
3: قريبه
2: فوالا قريبه برشا
1: خلينا نفهموا الباركور نتاع كل منتخب وشنو هي حظوظه في هذه المجموعه الثالثه وبعدها كيف عندنا المجموعه الرابعه نمشيو للمجموعه الثالثه تقرير ثم نعود.
4: المجموعه الثالثه في كاس العالم 2026 البرازيل المغرب اسكتلندا وايتي تعتبر من اكثر المجموعات اثاره خاصه مع وجود المنتخب البرازيلي صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات الى جانب المغرب اللي اختطف الاضواء في النسخه الماضيه واسكتلندا العائده بعد غياب طويل وايضا منتخب هايتي الباحث عن كتابه صفحه جديده في تاريخه. المنتخب البرازيلي يدخل المونديال وعينه على اللقب السادس في تاريخه والاول منذ سنه 2002. السيليساو يشارك للمره الثالثه والعشرين تواليا وهو المنتخب الوحيد الحاضر في جميع نسخ كاس العالم. من ابرز الاسماء الموجوده في القائمه الحاليه للمنتخب البرازيلي نلقاو فينيسيوس جونيور، رافينيا، برونو جيماريش، ماركينيوس، اليسون بيكر وطبعا النجم نيمار. اللي عاد إلى القائمة بعد فترة صعبة من الإصابات. المنتخب البرازيلي يبقى دائما من أبرز المرشحين بفضل جودة لاعبيه والثقل التاريخي الكبير متاعه. أما المنتخب المغربي يسعى لمواصلة كتابة التاريخ بعد الإنجاز العالمي في مونديال 2022 وقت وصل إلى الدور نصف النهائي كأول منتخب أفريقي وعربي يحقق الإنجاز هذا. أسود الأطلس يشاركوا للمرة السابعة في تاريخه ويعولوا على مجموعة متميزة تضم أشرف حكيمي، ياسين بونو، مزراوي، نايف أكرد، إبراهيم دياز، سفيان رحيمي، نايل العناوي وغيرهم من اللاعبية البارزين. منتخب أسود الأطلس يدخل كأس العالم بطموح كبير وطموح لتأكيد الشيء اللي عمله في كأس العالم قطر 2022. المنتخب الاسكتلندي يعود إلى كأس العالم بعد غياب دام 28 عام منذ مشاركته الأخيرة عام 98. اسكتلندا شاركت سابقا في 8 نسخ لكنها ما نجحتش أبدا في تجاوز الدور الأول. من أبرز لاعبي المنتخب الاسكتلندي الحاليين أندي روبرتسون، سكوت ماكتوميناي، جون ماكين نجم أستون فيلا وبيلي جيلمور. المنتخب الاسكتلندي يعتمد على الروح القتالية والانضباط التكتيكي ويطمح أخيرا لكسر عقدة الدور الأول. أما منتخب هايتي فيسجل مشاركته الثانية فقط في تاريخ كأس العالم بعد ظهوره الأول عام 1974. وصوله إلى مونديال 2026 يعتبر بحد ذاته إنجاز كبير لكرة القدم الهايتية، خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي تعيشها البلاد. من أبرز عناصر المنتخب هذا دوكيز نازون وأيضا دانلي جانجاك. إذن مجموعة ثالثة تجمع بين عراقة البرازيل، طموح المغرب، عودة اسكتلندا وحلم هايتي. مجموعة قد تحمل مواجهات قوية جدا خاصة بين البرازيل والمغرب في صراع من أجل حسم صدارة المجموعة.
1: نجم نقول أنه البرازيل والمغرب هي أكثر المنتخبات المؤهلة للتأهل في هذه المجموعة دكتور؟
3: السادس والثامن في العالم الاسم عمره ما يقدر، السادس في العالم اللي هو البرازيل.
1: أما مش قرآن زادة
3: قرآن، أما 90% منه لوجيك. أما الثامن في العالم المغرب،
2: أما المغرب كي وصلت دمي فينال في قطر ما كانتش الثامنة والسابعة.
3: لا توا نحن نحكي
2: أي لا وقبلها وصلت دمي فينال
3: المغرب. لا قبل احنا ما كناش نستنيو فيها، وصلوا دمي فينال أما توا وليت المغرب رياليتي، وليت إفيدانس، وليت فافوري باش توصل للثمانية الاخرانيين. دونك المغرب توا ولات اون ناسيون دو فوت اللي المرور الى الدور الثاني ما عادش يكفيها وما عادش يلبي طموحاتها. اي كون لو فيو با اليوم المغرب طلعت في ايشلون اخر. المغرب نجم تربح لك اي جمعيه والحقيقه معناها مالغري اللي عندهم دي ديفايونس وبدلوا المدرب واحد وكل شيء، لكن الي كابابل دو ميور on va dire du pire on sait pas inchallah elle est capable du meilleur نجم عندها البوتنسييل وعندها اللاعبين وعندها توا حاجه مهمه برشا ولو عندها لي زابيتود. مغرب عديت معناها سيري كامله نتاع مباريات ما خسرتش وربحت الجمعيات الكبار
2: حتى كل. الفينال نتاع الكوب دافريكا كانت ماتش نول
3: صحيح
2: ما خسرتوش، خسرتو بضربه الجزاء
3: لا خسر برونغاسيون
2: اي ما يتحسبش في 90 ولا في 90 ما خسرت شيء
3: ما يتسمى خساره من بعد فكي تحسب خساره
2: اي
3: يحسب خساره في الوقت كان بلانتيات ما تحسبوش خساره
2: صار حتى البرونغاسيون تحسب خساره
3: اي تحسب خساره هي خسرت هي. لكن المغرب اليوم كما كنت تحكي انت بكري برازيل ناقصه لاعبين، المغرب براتيكمون بالترسانه كامله معناها ما عندهاش دي زابسونس
2: لا
1: ما عندهاش وداير عندها برشا شوا وبدلت معناتها راهو حتى بارابور كوب دافريك جابت ملاعبيه جدد. ثم مقارنه نجم نعملوها في المجموعه هذه دكتور انه القيمه التسويقيه للاعبين برازيل تقريبا في 900 مليون دولار تقريبا دوبل نتاع المغرب. اسكتلندا مش بعيده برشا على المغرب ولكن هايتي تقريبا غير موجوده. هذا بالنسبه لل
3: هايتي فيها ايزيدور جابوه تو المهاجم تاع ساندرلاند اللي عنده وصول من هايتي. سينون
1: بالنسبه لمعدل العمر القاري البرازيل لولا تقريبا قريب ل 30 سنه والمغرب من اصغر المنتخبات المشاركه في كاس العالم. المغرب في ال 26 وشويه
3: في بالك احنا الرابعين ولا
1: 50
3: 50
1: احنا 50
3: امبارح قريت الرابعين
1: في ال 50 المنتخب الوطني التونسي
3: 26.4 على 5
1: في ترتيب الفيفا البرازيل والمغرب تباع في التوب 10 قاس اسكتلندا في ال 40 وفوق ال 60
3: قبلنا احنا ببلس 43-44
1: وهذا بالنسبه لعدد المشاركات المونديالية. البرازيل بطبيعة رقم قياسي ثم المغرب ثم اسكتلندا. اسكتلندا شاركت اكثر من المغرب في كأس العالم ثم هايتي.
3: المغرب 8-2-0 في العشرة مباريات الأخيرة، 8 انتصارات تعادلين وهزيمة. البرازيل 6-1-3، هايتي 4-3-3، وليكوس 6-1-3 أوسي. كي دي إيكوس دي جينيراسيون ممتازة برشا راهو لويس فيرغسون بولونيا ماكتوميني ماكين روبرتسون معناها المغرب أورا فورت أفير ما عندهاش أن سول أدفيرسير راهو حتى ليكوس سي أن جو تري دور دور أتليتيك أي أوسي تكنيك
2: أدامز يلعب في تورينو
3: أدامز يلعب في تورينو يدخلوا بلاصة زاباتا
1: خمشيو للمجموعة الرابعة مجموعة فيها منتخبات البلد المنظم واحد من البلدان المنظمة الولايات المتحدة الأمريكية تركيا العائد لكأس العالم بعد سنوات وسنوات نلقاو كذلك الباراغواي وأستراليا
4: المجموعة الرابعة في كأس العالم 2026 الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا الباراغواي وتركيا تبدو من أكثر المجموعات تقارب في المستوى وانتجمع بين المنتخب الأمريكي صاحب الأرض وأستراليا الباراغواي إضافة إلى المنتخب التركي العائد إلى الساحة العالمية بعد غياب لمدة 24 عام المنتخب الأمريكي يدخل المونديال تحت ضغط كبير باعتبار واحد البلدان المنظمة للمسابقة المشاركة هذه الثاني عشر في تاريخه وأفضل إنجاز بالنسبة ليه يبقى الوصول إلى نصف النهائي عام 1930 من أبرز الأسماء الموجودة في القائمة الحالية كريستيان بوليزيتش، وينستون ماكيني، تايلور أدامز، جيو رينا، فلوريون بالوغون والحارس مات تيرنر المنتخب الأمريكي يملك جيل يعتبر من الأفضل في تاريخه ويطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق مسيرة تاريخية أما منتخب أستراليا فيواصل حضوره المنتظم في كأس العالم وين يسجل مشاركته السابعة في تاريخه أفضل إنجاز ليه كان بلوغ الدورة الثانية في نسختي 2006 و 2022 القائمة الحالية تضم لاعبية كيما جاكسون إريفان هاري سوتار وأيضا الحارس مات ريان المنتخب الأسترالي معروف بروحه القتالية الكبيرة وقدرته على مجاراة المنتخبات القوية بدنيا وتكتيكي منتخب الباراغواي يعود بدوره إلى كأس العالم بعد غياب منذ نسخة 2010 المشاركة الحالية هي التاسعة في تاريخ وأفضل إنجاز حقه كان الوصول إلى ربع النهائي في جنوب أفريقيا 2010 ومن أبرز اللاعبين الموجودين حاليا في القائمة جوستافو غوميز ميغيل ألميرون خوليو إنسيسو ولاعب الوسط داميان بوبادي والحارس كارلوس كورونيل المنتخب الباراغوياني يعتمد على الصلابة الدفاعية والاندفاع البدني وهي من أبرز نقاط قوته عبر التاريخ أما المنتخب التركي فيعود إلى المونديال المرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ عام 2002 وهي النسخة اللي حقق فيها أفضل إنجاز له باحتلال المركز الثالث من أبرز الأسماء الموجودة حالياً طبعاً هاكان شالانوغلو، أردا جولر، كينان يلدز وزكي تشيليك كريم أرتوكوغلو وميريح ديميرار المنتخب التركي يملك مجموعة شابة وموهوبة ويراهن على استعادة أمجاد جيل 2002 اللي ترك بسمة كبيرة في تاريخ كأس العالم إذن مجموعة رابعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات بين طموح الولايات المتحدة فوق أرضها خبرة أستراليا صلابة الباراغواي والموهبة التركية الصاعدة مجموعة قد تحسمها تفاصيل صغيرة وصعيب برشا باش نتوقعوا شكون اللي باش يترشح
1: هذا بالنسبة للمجموعة الرابعة تركيا معناتها من المفارقات العجيبة نيس أن تركيا من سيمي فاينل 2002 تغيب من هيك المباراة الشهيرة بتاع نصف النهائي تغيب عن المونديال ترجع مرة هي متاع 2002 كان جنراسيون قوية برشا هكان شكور و...
3: هكان صاحب أسرع هدف في تاريخ
1: صحيح
2: وإذا تشوف البول بتاعهم كريم قيمة التسويقية للمنتخب التركي أفضل من منتخب أمريكا عندهم 472 مليون يورو أمريكا 381 باراغواي 155 مليون يورو أستراليا أقل فيهم منتخب ليو 77 مليون يورو ليو قريب منتخبنا مش بعيد برشا القيمة التسويقية للمنتخب الأسترالي دونك لي شونز زادة متاع تركيا مالغري اللي تعدت بالملحق نتصورها بالجنراسيون اللي حكى عليها صادق بلا شوية واللي في في التقرير الأسامي اللي جات في التقرير منتخب ينجم يرجع بوم ما ينجمش يوصل لدمي فينال صعيب برشا أنه يوصل كيف ما 2002 مع أهكان سكور ولا الملعبية هذيكم أما المنتخب ينجم يتعدى البريمير تور ينجم زيادة هو سويفون الكلاسمون تاعه
3: روسوري سيبير الجارديان جارديان البرس
2: فوالا دونك هو الكلاسمون نتاعو بون كلاسمون نتاع الاول
1: عنده شونس انه يتعدى
2: بيان سور لا انا نشوف لي شونس نتاعو باش يتعدى
3: يتجاوز
2: 90% معناتها
3: نجم يتعدى حتى
2: اي حتى الاول فوالا حتى
1: نجم يربح امريكا في امريكا
2: نجم يعني حتى ماتش بالجولا فيراج نجم
3: امريكا معناها صحيح ربحت السنغال لكنها مع منتخبات معناها اوروبيه خسرت 2 بلاش مع البرتغال وخمسه مع بلجيكا
2: اي خسرت 5-2 ضد بلجيكا وخسرت
3: امريكا عندها مشكله كبيره هي الدفاع كبيرة معناها بوكيتينو ما لقاش لا فورمولا ديكوات معناها تقبل برشا اهداف
2: هو بوكيتينو حتى وقت اللي مشى لتوتنهام يقبل برشا ديما
3: في باريس.
2: حتى في باريس دونك ما هوش مركز برشا على التنظيم الدفاعي ديما بأفكار هجومية
3: 4-3-3
2: ولا دونك
3: لا ستار انكونتستي هو بوليزيتش لكن بعد ما فما بالوغون زاد المهاجم تاع موناكو لاعبين امريكا الحقيقة قاعدين توا يبرزوا بشوية بشوية فما بينصير ماكيني
2: تاع اليوفي
1: وزاد فما اول تجربة مونديالية لمونتيلا كمدرب
3: في تركيا
2: في تركيا
3: راهو من عند اسبانيا في تركيا
2: اخر ماتش هذاك وقت
3: لا مش اخر ماتش عمل
1: في اسبانيا
2: في اسبانيا
3: لا ما عمل كلاسيتا في بلاده وقتها ميكال ميرينو ماركيلو ثلاثة ولا أربعة قبل ما يتضرب قد يعني جو مرابيل تري بيان سيتي ظهر لي في
1: ما عندش برشا اقل من عام
3: جوان ولا سبتمبر وزادك ليه خمسة من النرويج نتاعنا تاع البارح
1: النرويج رهيبة
3: لا استغفر الله من لوتريش
2: لوتريش خمسة
1: رهيبة
2: نجم تكون بون مش نجم تكون باش تكون مفاجاه المونديال هذا
3: تمشي بعيد لكن اليوم الباراغواي راهو
1: سكوت ابرز لاعبين في الباراغواي تاع عاش كي قبل الباراغواي كان ديما عندهم لاعب يزوز اللي فريمون
3: غيريرو
1: كانوا عندهم لاعبيه في كل جينيراسيون تلقى لاعب يزوز فريمون
3: سي سورتو لو جروب توا الحقيقه
2: نزلت كي خسرت كونتر المغرب
3: خسرت
2: كونتر المغرب
3: بون الباراغواي راهو يفوس اتوندر ديما باش تكون اون ايكيب
1: اغريسيف
2: فيها الميرون اللي يلعب في
3: الميرون اللي كان في نيوكاسل
2: اللي يلعب توا في اتلانتا يونايتد في
3: ذكرنا بالاسامي نقول لك
2: بون الاسامي عرفت كان الميرون
3: كريم عطانا الكتيبه كاركتير كاتر نورمال ما فهمتي ولا نتاع واحد ما معناها تقول يا عم بالعاني
1: باش نرجعوا له
3: معناتها قدك الكتيبه قدك يحب نركزوا
1: مع اقتراب ماتشات وغيره
2: مش نرجعوا له عمر الديريتي
3: يلعب في ساندرلاند
2: فوالا
3: هذا سونترال
2: هذا فوالا ري سونترال
1: يعني هذا الباراغواي نتاع قبل الاولاد مع هذا الباراغواي
2: لا لا لا
1: تاع 98 ونتاع
2: لا مش
3: قبل كان فما جيرير وسانتا كروز كانوا مهاجمين ممتازين جدا
2: هو تو في امريكا الجنوبيه قداش ترشح؟
3: سته
2: سته سته و سيتي ملعب
3: لا
1: خلينا نمشيو لاسيا خلينا نمشيو لاسيا ولونه يمثل اسيا
2: استراليا
1: يمثل اسيا في كره القدم منتخب الاسترالي انه يتاهل على قاره اسيا استراليا قبل الناس كلها استراليا تترشح لانها واحده في اوقيانوسيا تلعب مات زوز تلقى روحها في كوب دي موند المره هذه زادوها في الاي اف سي دونك في الاتحاد الاسيوي لكره القدم ومع ذلك طلبت لانه ثم موقع كبير نتاع كومبيتيسيون مع ذلك قاعده تتاهل
3: تلعب مع فيجي غادي ساموان
1: ما توا مع المنتخبات الاسيويه تلعب مع السعوديه ومع اليابان وغيره وقاعده تتاهل ونذكر راهو ترشحت على حساب الدنمارك في مجموعه تونس كاس العالم الماضيه
3: بالهدف
1: وعملت مباراه ممتازه جدا مع الارجنتين
3: خسرت 2-1
1: صحيح هو كان ربي هداها شويه هكا الدنمارك وسجلت بونتو سجلت بونتو رانا مش عدينا رانا الماتش ثمن النهائي احنا والارجنتين في لوسيل يا حبيبي
2: وترشحت راو الثانيه في البول نتاعها ورا اليابان
3: انا تعرف شو اللي دوخني لاستراليا 27 عالميا كمان معناها
2: ضحكوا
3: لعب باش تعرف الخدمه برشا الخدمه تجيب راهو كانوا 100 وكانوا 90 وكانوا 80 باش يقدموا باش هو امريكا راهو صافي توا اون فادير 12 ان من الكوب دو موند 14 من 10 وبعدين من 10 من 2010 ماشيين ويقدموا عملوا معناها دي باركور خلينا نقولوا دو جيون ما كانوش عندهم دي تراديسيون تاع كوره
2: ما عندهمش
3: دي استراليا دي ولا بيس معناها دي رجبي فهمني ما يحكيش
1: يقربوا برشا الانجليز وستيل لعبهم كيما الانجليز
3: ديريكت لا بلو بارك بون جوست للمعلومه بيان سور امريكا 5-1-4 في العشر ماتشات الاخرانيين دونك تخسر قاعده ولا كيسبوك ودو بي
1: حتى تلعب ثلاثه في المحور تخسر
3: فهمني عندها اللعب نتاع كريستال بالاس اللي تلعبوا انت ديما في فانتازي ريتشاردز التالي باراغواي 4-2-4 وتركيا 7-1-2 اي كومبري اون فيكتوار 4 بلاش فرشت عليها البارح الاولى مع ماسيدوان ولا البارح ولا البارح الاولى مع ماسيدوان واستراليا 6-0-4
2: خسرت ضد المكسيك كوراسو ربحت 5-1
3: وهايتي كومباني معناها سي بور لا فيغوراسيون بور لو كيف
2: خسرت ربحت كامرون ولا خسرت
3: هذوكم للمشاركه فقط الفايدة في المشاركة
2: فيغوراسيون
1: هذيك هي معناتها كي تبدا مونديال ب 48 منتخب وما تنجمش تعمل التمثيليه الصحيحه
3: لكل نمسي هايتي تعدت لك على زوز منتخبات مسنسين بكاس العالم
1: اللي هما
3: هندوراس اللي ترشحت بامال دو فوا ثلاثه مرتين ثلاثه سورتو تعدت لك على كوستاريكا
1: وي
3: كوستاريكا كارد فيناليست مع هولندا
1: على كوستاريكا على جامايكا
3: كوستاريكا تعديت على كوستاريكا براين رويز ونيف كيلور نافاس
1: جمعية هم غادي يتعديوا تيرينداد توباغو تلقى في كوب دي موند جامايكا هندوراس
3: هذوكم كي كانوا يتعديوا ثلاثة كان اكسبلوا اما تو يتعديوا خمسة كان
1: راهم ثلاثة مع المكسيك والامريكا ديما حط مكسيك وامريكا تحطوا مع محايد مرة تيرينداد توباغو مرة
3: زادوا من كوستاريكا تعدت ديما كوستاريكا كوستاريكا ديما موجود حتى سلفادور تعدى
1: الكلاسمون بروبابل بالنسبه لكم انتم في البول الثالثه وكذلك البول الرابعه به خلينا نبداو بالبول الرابعه اللي احنا فيها توا امريكا الولايات المتحده الامريكيه تركيا باراغواي واستراليا
3: تركيا امريكا باراغواي استراليا
1: شكون يترشح للدور الثاني
3: تركيا امريكا باراغواي
1: باراغواي تترشح خاطر عندها مات سهل تعمل تروب
3: سهل ما ترشح حتى بدوت نجم ترشح راهو السابع والثامن نجم يتعدى الدوره
1: المجموعه الثالثه البرازيل المغرب اسكتلندا وهايتي ترتيب
2: بكمل انت بعد بدينا
3: دونك برازيل
1: لولا
3: مغرب ايكوس هايتي
1: ليكوس تنجم تتعدى
3: تربح
1: خاطر تربح هايتي تتعدى هاي نفس السؤال انيس
2: بون هنا امريكا الاولى تركيا الثانيه باراغواي واستراليا الرابعه في الفول
1: باراغواي تجم تتعدى
2: باراغواي بيان سور تجم تتعدى بون اذا فريمون تربح استراليا اللي باش يربح ماتش
1: اللي يربح ماتش بول. عنده شانس
2: عنده شانس في البول الاخرى المغرب الاولى البرازيل الثانيه ليكوس الثالثه وايتي الرابعه
1: واضح لانه جينا توضيح يقول لك استراليا مشيت للاسيا لانه تلعب ماتش براج ضد السادس من امريكا الجنوبيه ومش ديما تترشح
2: وفي بالك المغرب ربحت البرازيل ديرنيرمون 2-1 مع 2023 يظل
1: لي جوست بعد في المغرب لعبوا في المغرب به مشكورين الاولاد يعطيكم الصحه غدوه نرجعكم ان شاء الله في داتا فوت غدوه عندنا زوج مجموعات المجموعه E والمجموعه F المجموعه الخامسه والمجموعه السادسه تونس في السادسه هي غدوه عندنا مجموعه السادسه
3: غدوه عندنا هولندا باش يسكس العالم قالك
2: شكون هذا قال
3: ماتيماتيسيان ركز معايا دوتشلاند ماتيماتيسيان كل شيء
1: الماني
3: الماني
1: الالمان باهين في الميكانيك
2: بعد ما تتزير ولا قبل ما تتزير
1: نفسي في
3: الماني 4 بلاش برميتر طلع لي 3 ديرني فانكور تاع كاس العالم طلعهم دوريجين بالاورديناتور حاسوب كما يقول المغني
1: لا يكذب
3: مره هذه فرحنا اوموا قبل كوب دي مونت اوموا قال هولندا باش يسكس العالم
1: اون فوار ميرسي دكتور ميرسي
3: بيان سور ماتش اخراني كونتر تونس خلي يزوم
1: ميرسي لكل الزملاء في قسم الرياضه شكرا نادر شكرا صابري البوعزيزي شكرا لكل الزملاء غدا نرجعكم ان شاء الله في داتا فوت من 3 حتى للخمسة تاع العشيه
0: داتا فوت
5: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوفر جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليون
6: اريد طور عالمك
0: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتغ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان افام في كوكب الصين الصديق أطلقت السلطات يوم 29 ماي 2026 une plateforme nationale de gestion خاصة بالسيكل دو في دي روبو هيومانويد موصوفة كديجيتال اي دي لكل رجل آلي ومعها جواز سفر رقمي إجباري pour chaque روبو هيومانويد إذن التطور وتطوير الرجال الآليين في الصين أخذ أبعاد كبيرة وبعيدة جدا عن باقي الدول لأنه اليوم أي روبو إنساني تم تصنيعه لازم أن باسبور نوميريك أوبليغاتوار القرار هذا يدخل في باب استراتيجية أوسع لبكين وهي التنظيم المحكم لقطاع الهيومانويد تأثير صناعتهم وتحركاتهم واستعمالهم قبل نشرهم وانتشارهم على نطاق واسع. الباسبور نوميريك pour robot humanoid يحتوي على 29 كاركتير يلعب دور une carte d'identité فيهم الكود du pays, الشركة المصنعة, الموديل du produit و numéro de série كما هو موجود في أي جهاز إلكتروني. بالطريقة هذه يمكن التعرف المباشر على أي unité وتحديد l'origine géographique والمصنع والreference du robot. السيستم هذا يهدف لتوفير une traçabilité complète للسيكل de vie يبدأ من الفابريكاسيون للميزة en service للميزة والمانتونانس والإنسيدان ونهاية الحياة متاع الروبو منصة تبرهن أن الصين ماضية قدما في خلق عالم جديد مبني على إدماج الرجال الآليين في كل المجالات وبداية تقنين سوق مستقبلية تكنولوجية بحتة نقعدوا في نفس البلد ومع تطوير آخر خورة فيه باش يعمل ثورة تكنولوجية كبيرة في نطور تصين خوارزميات AGSTR الخاصة بها ولتسمح للمسيرات أن تقرر بمفردها من تقتل في ساحة المعركة 6.6 ميلي سكوند. بإمكانها أن تقرر من تلقاء نفسها ومن دون أي تدخل إنساني وفي لحظات رغم البغياج. هذه هي المسيرات الصينية الجديدة المتحكم فيها بالذكاء الصناعي واللي باش يغيروا بصفة جذرية لشو دو باتاي. باحثين في جامعة بوليتكنيك دو نورويست دو شيان تطوروا أن الجوريتم مدانتيجنس ارتيفيسيال AGSTR والقادر على جعل ديدغون من انهم يتابعوا يصطادوا ويدمروا اهداف بطريقه اوتوماتيكيه وذاتيه حتى لو كان فما ان سيستم دو بروياج في ساحه المعركه والفيزيبيليتي تكون زاد ديغرادي والتو دو ديستركسيون وقت التجارب كان بنسبه 100% في دي سيمولاسيون على سيارات وعلى ديدغون. الالغوريثم يخلي كل مسيره وهي فوق ساحه القتال تعمل ان سكان وتحلل كل جسم موجود فيها وتعطيه بريوريتي تكتيك ولما تتعرف على هدف عدو تاخذ القرار الحيني لتدميره او انتظار مسيره صديقة لشن هجوم جماعي يكون أكثر نجاعة وتدمير. العديد من الخبراء يشكوا في البرفورمانس افيشي ويحبوا يشوفوا سيدرون داتاك في معركة حقيقية لمعرفة لور فري كاباسيتي دادابتاسيون. في الأكتواليتي جيمينج دو جور باش نحكيو على God of War Lofey من أهم ما تم تقديمه في ستيت اوف بلاي الأخيرة لسوني فين عرفنا اسمه اون بارتي من حكاية الجزء القادم من مغامرات كريتوس واللي البطلة فيهم باش تكون زوجته في. إذا سي أوفيسيال وبالإعلان هذا وقفت سانتا مونيكا ستوديوز كل الإشاعات حول لونيفير جديد للسيري وقدمت God of War Lofey ان جو سيني أريال لورانس وباش يكون دخول جديد في الساغا نورديك واللي باش تهزنا المرة هذه لعالم لا ميستيريوس في زوجة كريتوس وأم أرتيوس اللي توفات قبل حدث متاع لو بروميير جو. سانتا مونيكا ستوديوز قدمت اكثر من 23 دقيقه جيم بلاي نشوفوا فيه لا بيل بلوند مباشره بعد موتها واتجاهها لعالم جديد غريب تبدا فيه مغامره في دي ديكور باراديزياك دي غرافيزم خارقين العاده وانيماسيون ديناميك وستيل دو كومبا من نمط جديد حتى لو موفمون دي كاميرا تبدل فين المعارك اصبحت اكثر ديناميكيه مع اضافه بوكو دو كومبا ايريان يرجعونا لاصول البيتا مول الخاصه بسلسله جود اوف وار. في الاول لما سمعنا الاخبار ان البطله باش تكون غير كريتوس قلت ان باش يكون مش في المستوى لكن لما شفنا ديريكسيون ارتستيك جوابيليتي والكلاك جرافيك اللي يحظى بها سو ديرنيير اوبوس خليني نستنى في خروجه بفارغ الصبر واللي باش يكون حصري على البلاي ستيشن 5 في اولى ثلاثي 2027. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يتجدد غدوه في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
8: Digital Waves. Digital Waves. أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
6: أريد طور عالمك
8: ببليسيتي.
9: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
10: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقل بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
11: عندك أورانج.
12: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
6: ديوان افام فلاش نيوز
13: موجز الخامسة مساء. ديوان افام عسلمة. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى زواري تؤكد أنه تم إلى غاية اليوم تجميع حوالي 280 ألف قنطار من الحبوب بمعدل يومي يناهز 30 ألف قنطار وسط تواصل العمليات دون أي إشكاليات تذكر وفق قولها في تصريح لديوان افام. وزواري تشدد خلال زيارة ميدانية أدتها اليوم لولاية القيروان على أهمية الحبوب باعتبارها موردا استراتيجيا وطنيا يستوجب المحافظة عليه وتخزينه في أفضل الظروف مع مواصلة العمل لضمان نجاح موسم التجميع في مختلف الولايات المنتجة.
14: صارت بعض التقلبات المناخية وما صارش حتى إشكال، يعني ما صار حتى إشكال فيما خص تجميع الحبوب فيما خص الإجلاء، وإحنا إن شاء الله نكملوا بنفس النسق. إحنا توصلنا حوالي 280 ألف قنطار بنسق يومي في حدود 30 ألف قنطار، والعملية ما زالت متواصلة دون إشكال يذكر. عملية الإجلاء تمت وما زالت تتم إن شاء الله إلى غاية الانتهاء من تجميع. ما تنساوش اللي ثم الولايات المنتجة للحبوب الأخرى بدأت في عملية الحصاد والتجميع إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل، وهذا مورد استراتيجي وطني لابد من المحافظة عليه وتخزينه في أفضل الظروف.
13: رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي يعلن اليوم إداعة طلب استقالته من رئاسة اللجنة بمكتب الضبط بالمجلس، احتجاجا على ما وصفه بتواصل تعطيل مسار الإصلاح واستمرار أسباب الفشل. والنائب يرجع في منشور هذا القرار لما اعتبره اصطدام اللجنة بمنظومة يطغى عليها التعطيل والبيروقراطية ووجود عقليات متكلسة ترفض الانفتاح على المبادرات الجديدة وتتعامل مع شأن العام بمنطق التنافس الضيق وحسابات المواقع والنفوذ بدل منطق التكامل والعمل المشترك من أجل المصلحة الوطنية، مؤكدا رفضه أن يكون شاهد زور أو واجهة شكلية لتبرير الفشل. كما أعلن استمرار التزامه بالدفاع عن حقوق الفلاح التونسي والأمن الغذائي للبلاد من أي موقع كان. وفاة 99 طفلا جراء حوادث المرور سنة 25 و2000 وفق رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية عفاف بن غنية، وصفة هذا العدد بالصادم والمفزع، وهو ما يستوجب مزيد التجديد في تطبيق القانون الصادر في جوان 23 و2000 والقاضي بضرورة الالتزام بسرعة 30 كيلومترا في الساعة في محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية وفق قولها. والمصدر ذاته تشير في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إلى أن الأحصائيات تكشف أن 50% من ضحايا حوادث المرور من فئة الشباب، كما أكدت أن حوادث المرور تتصاعد بشكل كبير داخل مناطق العمران التي يفترض أنها مناطق محددة السرعة، وهو ما دفع الجمعية إلى تنظيم سلسلة دورات تحسيسية استهدفت في البداية البلديات والإدارات الجهوية للتجهيز وكذلك مديري المؤسسات التربوية. وفي الشأن الدولي، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يعلن اليوم أن الجيش سيبدأ بالانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب بعد يوم على اتفاق بين لبنان والكيان المحتل في واشنطن على تطبيق وقف إطلاق النار. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر اليوم في تقرير سري من أن تعذر الوصول للتحقق من المواد النووية في إيران يثير مخاوف من الانتشار النووي، داعية الجمهورية الإسلامية للتعاون مع الوكالة بشكل بناء. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق ناس الديوان.
15: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
16: ديوان فام صوتكم
15: ناس الديوان

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة وثلاثين دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم الاثنين الجمعة من الخمسة للسبعة لديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة، تحية لكم وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع. الجميلة نادية في الإخراج، من أمونة في الإخراج الرقمي، سيد العميد توفيق ديدي، مساء النور.
2: مساء النور سماح، مساء النور سيد العميد، نور الكريم. السلام عليكم أفراد الصحة العسكرية، سلام عليكم ويحبوكم وسلم. انا وصلت سلام. يا سلام، انا وصلت لكم سلام. اللي عرضوني تقريبا الكل يسلموا عليكم ومعناها بالحق، يثمنوا مجهودكم اللي قاعدين تقوموا، قال لك رانا نتابعوا فيكم
1: الحمد لله،
2: وخاصه المجهود تعملوا فيه لاصلاح المجتمع والكلمه الطيبه معناها باش نرجعوا الناس لك الثوابت. قال لك بارك الله فيكم، هاني وصلت الرساله.
1: تحية لهم ناس كل، وإن شاء الله لاباس سيد العميد، تقابلتهم في لوبيتال ميليتير الحمد لله اليوم لاباس.
2: لاباس ما أردوا باكم لزيكران، هاو بديلا توا لزيكران، راهو وليداتكم أنقذوا وليداتكم الإدمان على زيكران، راهو بدأ يسبب في مضار، راهو من اللعبة مش فادلكة، راهو بالحق يسبب ضرر للعينين. إذا نحيو هالآلة الرهيبة هذه وخلي وليداتكم مش يلعبوا وشوفوا الشمس وشوفوا الدنيا وشوفوا الطبيعة أخطاهم. هل زيكران محنون يهبطوا علينا في خير زمان
1: من زيكران. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا سماح، تحيه ليك كابتن روزا سيد عميد نادي ويمان، ان شاء الله لاباس السيليواء ان شاء الله باللطف. شنو اخر، نحب نسلم على افراد المستشفى العسكري الاصلي للتعليم بتونس، زملائي السابقين، تحيه ليهم، تحيه من القلب، تحيه حب زاده، فهمت. دونك الساده المستمعين، الساده المشاهدين، ان شاء الله نعديو سويعتين خفيف نظاف.
1: مرحبا بك دكتورنا طلياني كابتن كباتن،
4: اهلا وسهلا.
1: عير الليدي، شو حوالك طلياني؟
4: والله لاباس، اجد عليكم الحمد لله.
1: الحمد لله
4: انتم لاباس، احنا لاباس.
1: استعملت انترنت اليوم ولا
4: لا؟ ما عنديش انترنت.
3: صباح صباح الامور تاعك
1: كي ضرب البارح، باش نحكي شو تما
4: ضربتوه
1: لانترنت،
4: ما خليت ما ضربت انت. سيد العميد شو حوالك لاباس؟ دكتورنا الغالي
3: اهلا وسهلا.
4: اهلا شكون ماكو؟ شكون ماكو؟ اهلا ايمان والكتيبه
1: خير فيراج،
4: عندي ديديكاس
1: كتيبه ناس الديوان
4: انيفرسير سي محمد العنابي، من عائله كبيره رياضيه في حملنف وديريجان في الكلوب سوق دامبليف، من مساهمي رجوع نادي حملنف. في اليوم نقولوا له بون انيفرسير سي محمد، وربي فضلك وربي يعيشك انت وكافه الاداره تاع نادي حملنف اللي رجعتونا نادي ان شاء الله. رجوع
2: بدون رجع بدون نزول بدون عودة.
1: إيه قالك بدون رجع عشتو
4: كيف؟ لا مش كيف.
2: هو الأصح صعود، صعود بدون نزول.
3: شوف حم نمف عنده هو.
1: يقول شي حبه.
3: شوف أمور بحضر شنو أموره.
2: اسكت
1: خليه عليه يا دكتور،
2: خلوه رايد. ايوا
4: سيبو شو اجا خلي تعمل انت حاجه باهيه، هز الكاميرا امشي حمل شطو حمل نفتر وريك الوحدات
3: يعملوا لنا دو بورتاج على
4: الجنوبيه. والله العظيم بعد الناس شو عندهم كراب من الدوله ويسانس من الدوله وحمل من الدوله ويخلصوا من التاكس تاعنا،
3: مش معقول
4: كذا وقاعدين برواتهم يجيو حمل،
3: مش معقول بصراحه
4: يجيو للضاحيه الجنوبيه كلها، مش معقول. لو ناس لا باي وزارة البيئة، وزارة السياحة، وزارة الفلاحة، خاطر فيها الحوت،
1: وزارة التجهيز،
4: وزارة التجهيز، وخاطر وزارة الفلاحة ناكلوا في الحوت اللي فيه معناها مسرط.
1: واضح طليني، مرحبا بيك نوروز الجميلة. غزلت
3: هز الكاميرا ونحن هنا والكابتن نستدعوه في الضاحية الجنوبية
4: ونستدعو الحوت، وانتي انتي تحلل الحوت.
1: تحللوه
4: فضلك يا دكتور.
5: تحياتي لكم الكل، تحياتي لك سماح انا سافا، تحياتي سيد العميد ان شاء الله لاباس لواء، تحياتي للدكتور كابتن هامونا وندو، نسلم على اسمه فينا الكل وين ما كانوا، على راسهم كما العادة الكتيبة
1: العزيزة. السيدة المخرجة ترجع تقول لي ياسر محلى اسمه ولد سيد العميد اسمه لواء
2: اسمه محمد لواء ديدي
1: محمد لواء ديدي
4: واخد فما
5: فخامة الاسم
4: فما دي فورماسيون بروفيسيونيل فما دي فورماسيون بروفيسيونيل حتى اللواء في الجايزة
2: هو اللواء هو اللواء هو الراية بكل شيء الراية راية الجايزة
3: سيد العميد كان ناوي باش يعمل لواء وحده
2: هو الراية هو وحدة عسكرية كبرى يعني أكبر وحدة عسكرية متعددة الأسلحة تسمى لواء بريغاد وزاد فهمت اللواء هي رتبة عسكرية
4: وشو الفرق بين رجيمو وبريغاد
2: لا لا لا لا بريغاد اي كومبوزي دو بليزيور ريجيم
4: دو بليزيور ألوية
2: مالا برشا ألوية لا لا اللواء في برشا أفواج برشا واحدة
3: معناتها اللواء أعلى من الفوج
1: اللواء قالت لي نادية قالت لي تولد بقرايدو
4: الله يحلو
1: غفو نادية ربي فضلهم كل صغيراتنا نوروزة سلمت ولا مازلت
5: سلمت
1: سلمت يلا صحيتك نوروز نمشيو تو سويت لي
3: دخلوها بعضهم الاول
1: ضربت بالبارح
4: خليه بالاخر
5: ضربت بالبارح هو ضرب البارح وضرب اليوم اكثر الناس الكل صبحت تهبط في لي بوست وتسال ومش فاهمه ضايعين يعني فما اشكاليه في الكونيكسيون الناس بالك شي فما مشكله في التليفون مشكله في الفيسبوك لكن الحكايه على ما يبدو انها على ما يبدو انها فما نوع من قطع الانترنت في تونس السويعات الويلم في تونس الصباح الناس فما جدل صار فما اللي قال ما يجيش منه خاصة وانه بتبيع الحكاية هي عندها علاقة بتلمس البكالوريا باش ما تصيرش عملية الغش هذا على ما يبدو وما شنو قاعدة تحكي في الفيسبوك دونك الناس فما جدل صار الناس قالت انه ما يجيش خدمها وقفت ما صلحها وقفت نحن بحد ذاتنا سامح ديجا حتى في الخدمة وحنا شوية من الأول باش معنا للسوجي والخدمة والريشيرش وغيره وفما اللي قال أي صحيح عندهم الحق إنهم يقصوا الانترنت باش ما تصيرش عمليات الغش ولكن ورغم هذا الكل ورغم اللي الانترنت قصت شوية وصار مشكلة في الغيزو فما بعض الصور متاع الزيكزاما اللي خرجوا متاع البكالوريا كيما العادة كيما كل عام حكاية قاعدة تتعاود دونك جدل بقى قائم ونسكولة تهاود في الببليكاسيون تنقد فما اللي قال اي صحيح وعندهم الحق وفما اللي انقد وما عجبوش اللي صار واعتبر اللي الحكاية سهلة ما يجيش منه معناها انه الناس تتضرر ومصالحها تقف على خاطر تلامس البكالوريا كانوا ينجموا يلقاو طرق اخرى لمنع عملية الغش
1: واضح نورزنا قبل باش نسأل الدكتور توا مثلا انتم في خدمتكم دكتور
3: إيه؟
1: كي باش تعطي الريزولتا نتاع تحليل تبعت إيه؟ بالانترنت ولا لا تتعامل بالميلوات مع الطبيب ولا لا
3: هكا
1: معناها كيف تتقطع انترنت لمده معينه صبحيه تنجم تعمل لكم مشكله في خدمتكم ولا لا
3: اي تقلق بالطبيعة
1: مش فما طب يزمهم ياخذوا لي ريزولتا نتاعهم ولا حاجه
3: حتى لي باسيون حتى لي باسيون بيدهم معناتها يجي يحللوا نبعثوا له الريزولتا نتاعو باغ ايميل
1: فوالا
3: فهمت
2: دونك ترانزاكسيون بانكير
3: مي الحق ان نحن اليوم في الخدمه تقلقنا بصراحه معناتها فهمت
1: قلقتوا بالانترنت
3: اي شويه ما بون مي في الاخر مشات راهي الامور فهمت ام تي روتار او فهمت
1: باهي باش نعطي الكلمه للسيد عميد ما نحبش نظهر ندافع ولا غيره خاطر باش نسوق معلومه راهو مش فقط في تونس الجزائر مثلا تقطع الانترنت وقت اللي يكون فما الامتحانات الوطنيه العراق فما بلدان أخرى شقيقة وغير شقيقة اللي قطعوا قبل الانترنت في الامتحانات الكبرى رغم أنه حبيت نقول مانيش تونس فقط لكن الناس الكل تشكيت ورا مش نحكيوا على العبيد اللي تحب تكون كتيرة فما ناس تخدم بالانترنت تخدم بالميلوات خدمتها وقفت اليوم في تونس تفضل يا سيد العميد
2: أنا لا أحبذ هالطرق هذه الحقيقة لأني أنا نمن باللي برفعة القانون وتطبيق القانون والردع في عوض نمشي نقصوا الانترنت ناخذ احتياطاتنا وكل من يخالف يعاقب ويشهر به رانا الغلطه في تونس رانا نقعد نطمسوا في الجرائم ونطمسوا في علاش يا ولادي انسان اجرم وغلط غلطه كيما هكي علاش انا نحافظ عليه ونحافظ ونخاف ونبدا نحسب زعما تتمسش الوزاره الفلانيه ولا لا يا سيدي راهو انا مع ديكتاتوريه القانون على الناس الكل وراني معاه الردع في الحالات الكل ليش خاطر نعرف اللي المجتمعات الراقية كلها تبنات على رفعة القانون وعلى تطبيق القانون وعلى الردع في حالة عدم تطبيق القانون هذا حل أنا نعتبره حل سهل اما علاش انا كل عام نفس الحكايه تعاود وكل علاش قاعده تعاود؟
1: لا وتمشيا ونكمل هنا في كلامك عميد راهو صحيح اليوم هو مش قصد طاحت الانترنت ياسر طاحت الديبي نتاع الانترنت اليوم لكن خرج راهو مثلا ديفوار ليكونومي خرج بعد 15 دقيقه معناها رغم انه الريزو طايح والانترنت طايح خرجوا كمان ديفوار
2: الدوله مش قادره مش تعرف شكون دولة بتنطمينها دولة بأجهزة شوف شوف سمح أنا راني قلت لك نحب هذا ما نحبهش نحب ديما الأمور تكون واضحة وجلية الدولة بقوة تونس وبإمكانياتها وباستعلاماتها ومعنا بإمكانياتها في الانترنت ومهندسيها مش قادرة باش تعرف شكون اللي خرجها هاني نقول لك أنا قادرة وفي درجة تجيب واي هذا المشكلة وين نقعدوا نحاذي بلكش تمسى الجهاز الفلاني بلكش كذا لا يا أخي يلزم اللي خارج يتشد وتعدى في التلفزه ويتعدى في الراديو ويقول راهو فلان بفلان هو اللي خرج هذيا وهاي العقوبه نتاعو تتبطل الحكايه اما كل عام سمعتوشي بالله او سمعتوشي عام صارت عقوبه ولا شهر وحد ولا قالوا هاي كيفاش تمت الحكايه نقدوا نخبيو علاش قال تعاود يا خالد تعاود على خاطر المذنبون لا يعاقبون وانا نقولها اخطر حاجه على اي دوله هي غياب العقاب لامبونيتي زيد اذا كان دوله ضربها هذا الافلات من العقاب تاكل بعضها
4: لا عقاب
1: لا عقاب دكتور اليوم انا علاش بديت سالتك في خدمتك على خاطر كيف نشوفوا احنا حتى تداعيات قطع الانترنت ولا غياب الانترنت على بلاد في العالم من المؤسسات اللي يقول لك راه مهم جدا عندها الانترنت في المعلومه هي المؤسسات الصحية قبلهم يجيوا البنوك والمعاملات المالية وكذلك توا اليوم معناها شوف قديش من بوستة دخل لها قديش من مواطن وقالوا له الريزو طايح قديش من حد حب يخرج مضمون قديش من حد اليوم مشي باش يعمل ليغاليزاسيون في المتاع سيناتور ولا غيره القى اللي الأمور الكل واقفة ومع ذلك نلقاكم فما تسريبات
3: نتاع بعض
1: الامتحانات
3: علاش نحن في المؤسسات الصحيه ما نتمسوش برشا
1: اي
3: على خاطر عندنا لو لوجيسيال انترن تاعنا معناتها لي ريزولتا سون لي ريزولتا يتعطاو بالريزو انترن ما حسناش بالانترنت
2: مش انترنت
3: لوجيسيال معناتها دو لابوراتوار ولا دو راديولوجي واللي هو معناتها لي زيتاج ولا لي سيرفيس عندهم اكسي ديريكت على لي ريزولتا انفويي سيستيماتيكمون بون تبقى على حكايه لي فويت تاع الباك خلينا نعملوا نحن نشوفوا قبل كيفاش قبل الانترنت اش كانوا لي فويت كانت تصير فويت مره في فيل واسمعوا اللي ما تسمعش مره في 10 ولا 15 سنه
1: ياخذ منوت بسبوع
3: وياخذ في ماتير بركه وبالحبابه وبالكب معناتها الناس كل تسمع دونك الاشكاليه هي في الانترنت كومون معناتها كيفاش تنجم تحد من الظاهره هذه نحن قلنا هذا وباش نبداو واضحين الناس كل تنحي تليفوناتها اللي عديو واللي عصوا
2: بالضبط
3: الناس كل تنحي التليفونات
2: وما يخرجوش كان في خساره
3: الناس كل معناتها زايد تقص في الانترنت هو لو مويان معناتها باش تخرج ليكزاما هو هذا هو هذا التليفون الكل مربوط بهذا الكيت شنو معناتها الكات جي ولا 5 جي ولا كل واحد كل واحد عنده مي توجور إتيل معناتها يلزمك ما ثماش كان تلم ذا بركة يلزم الناس كل تتنحى إي كومبري مدير المعهد اللي موجود غادي
4: ولي
3: عاش سيدي أكثرش حتى المدير خاطر علاش تو نحن في اللي جوري نتاع لي كونكور في الكلية معناتها مثلا الاسيستانا ولا الاجريغاسيون ولا بون البروفيسور خاط سور دوسي سورتو الاسيستانا ولا الاجريغاسيون يجي البريزيدون جوري والريزيدانا يجي البريزيدون جوري يقول لك الناس كل تنحى التليفونات ولا سيدة معناتها مهوش معناتها قلة ثقة مي بور ايفيتي

0: ما نجموش نعملوها. هما طوف المغرب متقدمين ياسر حتى في الستاد, معناها مرة أخرى واحد جاب دراب وتاع بلاد وحرقه مخدوه شدوه في مخدوه شدوه في ريستوران. ناس قديش فما دي سنتين دو كاميرا
1: حتى في تونس,
0: معناها
1: الستاد دعنا أنا نذكر قاعة عملت كان 90 كاميرا في الستاد دعنا رأس
0: مي مش هذيت يا أخي, هذي كل معناها الدولة ما عنديش الأمور هذية.
1: ذكرك السيد شد أكابتر أكلي شد الترونسونوز هذيك
0: أي هذيك
1: ما صوروهش بالكبير وخرجوها
0: وين
1: تاني قدك يحبوا. أسمع انا جوست في كاتيجوريك نحب نجم يجيبوه في درج,
0: معناها من يحاسب من
1: اي
0: حتى حد ما يحاسب حتى حد.
2: ها مثلا في قفصة عندنا 11 حالة غش خلال اليومين الأولين من امتحان البكالوريا حسب ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بقفصة في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. كيف كيف في سوسة رصد حالة غش في اليوم الأول لامتحان البكالوريا حسب المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بوذري. يعني هذوما بعض الأمثلة في النهار
3: حالة بين قفصة وسوسة 11 حالة فيها
1: هذوما باهر الخبر هذايا بداو خاطر شدوا فيهم. اللي قلقني هو اللي سرب مش اللي تشد شد هذاك تو تحاسب اللي غش. اللي قلقني نحب انا خويا شد صحيح بنعرف كيش خرج امس اليوم كيش خرجوا.
3: فما الدفوار من الدفوارات اللي خرجوا, وانا عندي معلومه انه كانديدا ليبر دخل درجين وخرج الدفوار.
1: هذا وقلت انا قلت ما يخلوش
3: يخرج, خليناها من مصادر في وزاره ال
1: دونك ريت كيفاش وقت قلت راه القانون يلزم يقعد لاخر الساعه ما يخرجش يا ولدي ما يخرج ما كمل تقش البلاستيك
3: اي كمل يشوش على اصحاب
1: لا ما شوش
3: كمل شد بلاستيك
1: سهل سامح خرج من غير اوراق خلي اوراق برا وحي ما تحب تخرج خلي الاوراق وخلي الدفوار وخلي البريون اخرج انا عملوا فيها احنا رانا عملوا فيها
2: فما جروبيت واتساب راهو قاعدين يدوروا فيهم لي زيكزاما امان اخدم لي امان تكنيك بربي اسلاميا حاجه رهيبه قاعده تدور
3: جروبيت كبيره قاعده يدور فيها
0: الحمد لله فماش الماتش تاع الكره هذوما
3: الفار يلا فاصل ورجع
0: دمليو عطيني
4: ديوان ترجع لكم بعد شويه
5: بليسيتي.
6: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برانتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
7: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك
8: عندك أورانج. سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: مشان لكم في ناس الديوان متواصلين توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة، تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان. وتوا باش نمشيو سان ترانزيسيون نشوفوا آخر أحداث ال 24 ساعة الأخيرة كما تقولوا يا نورس في توب أكتو.
2: توب أكتو الخميس 4 جوان 2026 ومن استوديو هاديو اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعة الاخيرة وتو ال 5:31 دقيقة. وزارة الدفاع الوطني تتسلم 48 سيارة هامر امريكية لدعم قدرات الجيش الوطني. نقل 130 مهاجر غير نظامي الى العامرة تمهيدا لترحيلهم. وزارة البيئة تقول رفع 37 مليون كيلوغرام من النفايات خلال فترة عيد الأضحى. وكالة سلمة السيبرنية تقول رصد 558 ألف هجمة، منها 30% تصيد احتيالي. احتجاج المكونين الشبان في السياقة والسلامة المرورية على عدم تطبيق الأحكام القضائية المتعلقة بفتح مدارس السياقة. مبيعات السيارات الكهربائية في تونس تتجاوز 1100 سيارة خلال 4 أشهر الأولى من 2026. يونيسيف تونس تحذر العنف ضد الأطفال لا يربي ويخلف أثار نفسية طويلة المدى. ونختم بسليانة 8250 طن تقديرات صابت موسم الكرز.
0: توب أكتو
1: نحكي معنا على حبل ملوكة سوريزا. حبل ملوك قديش قلت 8250 طن تقديرات صابت

0: موسم حب الملوك في بلادنا
1: كيلو بخمسة وعشرين.
0: أنا اليوم جيت نشري في حب ملوك لبناتي 25 دينار الكيلو. قعدت نسأل في الخضار نقول ما هو هذا اللي نزرعوا فيه احنا؟ ما هو متاعنا وهذا تونسي وين تونسية في تونس نشري فيه، ما جبناهش من البرا. 25 دينار كيلو السوريس في البلاد
2: يقعد غادي،
0: يعني ما شنو
1: مشكلة؟ هم فيه مشكلة لو سمح، راهم الشجرة ذيك ما تعيش كان في مناطق خاصة جدا
0: كيما سليانة، سليانة بلاصة الكريب عالية. في مكتب
1: مثلا لو كان جينا مثلا شخص يجي مثلا هنا في مرنة يقول اجي في المساحات مفتوحة ما يشدش تموت الشجرة. تحب على برشا برد وتحب على مناخ خاص، هذاك علاش كميات نتاع المزارع الكرز صغيرة، هذاك علاش قعد تسوم غالي برشا. اما كان تنجح في البقيت كيما يقول برتقان وغير ولا العنب راهو سمو طاح، اما هو قعد في بقعه معينه كهو ما نجمش. حاولوا برشا في تونس العاصمه برشا حاولوا يزرعوها وتموت شجره ما تقعدش.
2: والله حتى العنب مش رخيص،
1: العنب
0: مازال وقته ولا
1: لا؟ مازال اول ما يجي
2: مش رخيص العنب. حبيت نقول له معناتها حتى الحاجات اللي نزرعوها
0: موجوده
2: ماهمش رخاص، ويظل لي عاملين ما خلطش ب 20 و 25
1: العنب 5000 6000 راه.
2: لا لا نحكي على السوريس ماهيش ب 25،
1: لا 18 عاملوها
2: اي
0: كل عام 25 دينار، وهذا راهو 25 دينار توا يذولي قالوا باش تزيد تغلى
1: الغلة اللي تاكلوا فيها توا راي جاي من الجنوب خاطر تطيح قبل الاخرى. توا اما تخرى باش تحلى عنب مش بتاع مرنيك مش بتاع قرنباليا مش بتاع الوطن القبلي. الرقاب المنطقة
2: سخونة رقاب
1: هي هي ريت الخوخ اللي جاي توا وتشوف فيها والبطيخ اللي تشوف فيه كله
2: جنة فوق الارض.
1: هي ريت السلعة تشوفها توا الكل جاي من الجنوب تاع الشمال مازال ما حضرش خاطر مازال فهمتني هاك البط الترافيك كله جاي من الجنوب
2: شيء كبير سير دي ديزين دو كيلومتر بالكياس وتبارك الله دي فيرجي معناها. وبعدين تجي تشوف تلقى السوم معناها ما يتمشاش هكا
1: ما يبكورات خاطر كابتن مازال خاطر لا مازال ترى
2: تياوز جوجو ما عند ربي يطلع تياوز جوجو هاي تياوز جوجو شنو نعمل؟ لا حاجته بالماء لا حاجته بالضوء لا حاجته بالعكس. اش فيه؟ قلت له قال لي سي خادم تعرف ارمز شنو ارمز جيبوا فيه احنا من ايران احنا هذا ضرب ضربتين ارمس ارمس اي ضرب ضربتين ارمس
0: كل شيء يقول لك ما مسكرة
2: من ارمس سكرة ارمس وقال لي تو مازال باب المندب يحفظوها باب المندب
0: يولي ب 45 دينار
2: يولي 200
0: سوريزي. انا بهت اليوم بالحق بهت مشيت باش نقضي بخلاف اللي حبيت ناخو دخلت العطار نلقى السكر بالصف في بلادنا وياخذوا العباد بزوز كيلو كهو والعباد تقوش عليه تشري في السكر خلصة
2: معناها فيك عندك مدة ما هبطش تقضي
0: اي عندي مدة ما هبطش تقضي للاسف خاطر
2: برشا احنا هذا لو كوتيديان مانيش
0: فريمون لا لا لا لا
1: تعرفك جماعه الصف هذوك عرفت جماعه الصف هذوكم هذوك عنده 10 كيلو سكر في الدار يجي شد صفه الاول وصدقني كان فيك معلومه متاكده الجماعه ترى فيهم شادين صف هم جماعه عندهم السكر في الدار جماعه لا لا جماعه ستوك ارضي ناس ولت تعيش بستوك في البلاد بالحق ولت ناس بعرف هوس عنا انا نعرف قلت نعرف بالاسم راه شكون اللي هو عنده 12 كيلو سكر في الدار واول واحد شد صف
0: اي فما اللي يخدموا بسكر وغيره ما ان توكا المنظر ماهوش حلو بلادنا احنا رانا مستقلين من عام 56 بلادنا راهو ما تربيناش نشدوا الصف على اللي معناها اي لي بينوري هذوما ما عشناهمش بالطريقه هذيا قبل. وتوا باش نمشيو للموضوع
2: اللي كنت نمشي نشري السكر
0: لا كنت نجاوب سليم ومن بعد سكت
2: جاوبني على شنو خذني سكت انا
0: كنت نجاوب الدكتور على الاقل عندك برشا ما هبطش تقضي
2: اي لا باهله خاطر باهله ومن بعد باهله على الصف وواحد احنا نقضي العادي راهو الاسوام والدنيا غاليه وشاعله فيها نار وانا جو بونس والله سي ان افي جو بونس كو تو سولا بيان اوركستري بفعلي فعل بصراحه معناتها خاطر اللي نشوفه يعني. فيه في الميادين كلها وفويت منها والدنيا غالية هو قهوة هو درا شنو معناتها سي اوركستري وربي قد الخير وربي
1: ساهلة بكل سليم ساهلة بكل انا نبعثوا كاميرا تمشي توا سيدي بوزيد والرقاب والبلايص هذيك وتشوف السلعة بقداش خرجت من عند الفلاح وقداش وصلتكم هنا تو تفهموا كل شيء انا نتمنى نعملوها
0: احنا لا احنا مش نتمنى مش نفهموا ولا ما نفهموش سيد العميد احنا نسألوا النزيف هذايا وقتاش يتسكر والى اي وقت باش نقعد واحنا نعيشوا دي بومبي معناها نطفيو في حرائق كل مره تطلع لك حريق مش سهله
1: قرار
0: اللي المجالات الكل تتهز مع بعضها مش سهله.
1: هاو نعطيك مثال توا القانون شيقول في تونس السلع الكل لازم تمشي لمارشي دو جروب هكا ولا والولايات كل فيهم. لو كان يعبد قرار توا اي كهرباء مش ماشيه للمارشي دو جروب تتحجز توا تشوفوا في اسبوع شو يصير. هاني قلت لكم العمليه راهي واضحه يا خير ما حكيتلكش نهار مشيت للجبه باش نلقاو طرف كرموس نلقاها قطار كامل مئات السيارات طالعه باش تشري هذوما الوسطاء الكيلو فوق 5000 هبط ب 20 دينار وقت يا اخي مش ظاهره العمليه. لو كان ياخذوا قرار حاسم توا يا اخويا ما عاد تتباع حتى شيء كان في اسواق الجمله واي سياره تتعطى لاعوان الامن والديوانة والمراقبة الاقتصادية باش السيارات هذه تقف تو يرجع كل شيء نورمال. هاني قلت لك برا اسلو
2: كرموز جبه يمشي لألمانيا.
0: ألمانيا واضح. ناس الديوان نمشي تو باش نحكي لكم على المكونين الشبان في السياقة والسلامة المرورية. تعرفوش ايش معناها مكون شاب في السياقة والسلامة المرورية؟
2: أوتويكول
0: باي تنشوفوا اللي في 12 أوت 2016 خرج كراس شروط جديد سكر قدامهم أي فرصة للانتداب الخاص. المكونين الشبان في السياقة والسلامة المرورية قاموا بعدة احتجاجات ووقفات وصار بعدها اتفاق مع الوزارة وباقي المهنيين باش يلقاو حلول في إطار أحكام انتقالية. لكن هذا الكل ما صارش. هنا الموضوع الكل يظل كيف نقراوه أي تونسي عادي ما يفهمش شنو الموضوع هذا. احنا قلنا باش ناخذ واحد من المكونين الشبان في السياقة والسلامة المرورية. معنا تشكر معنا توا دكتورة محمد عبد الوهاب. محمد مرحبا بك.
2: من غير ليه سي محمد عبد الوهاب
3: يا كابتن حسن احسن غنية
2: من غير ليه
0: سي محمد مرحبا بك.
4: عسلامة مدام سماح تحياتي ليك وزميلاتك وزملائك.
0: مرحبا بك سي محمد. انت رئيس جمعية المكونين الشبان في السياقة والسلامة المرورية هكا ولا؟
4: نعم مدام هذه الصفة.
0: مرحبا بك سي محمد. سي محمد السعينة كان سمعتني هكا لتوغ دو تابل سألت الجماعة في الاستوديو قلت لهم تعرفوش ايش معناها مكونين شبان في السياقة والسلامة المرورية قالوا لي أوتو إيكول. صحيح ولا سي محمد؟
4: أوتو إيكول نو سوم دي فورماتور. احنا مكونين لا. في مجال السياقة على مر التاريخ في البلاد جيست لمحة تاريخية بسيطة ما تأسسش هيكل يمثل المدربين الأجراء أو ما يسمى المكونين الشبان. جاء الهيكل متاعنا باش ينظم ويهيكل ويدافع على حقوق الفئة هذه في القطاع.
0: واضح به سي محمد. محمد عبد الوهاب انا خاطر قلت هكا اسمه محمد عبد الوهاب ولا اقبال ولا مسيو سي محمد عبد الوهاب علولو لهنا به نحكيو على دي فورماتور مكونين شبان. علاش انتم تقولوا انه اليوم مع صعبت عليكم فرص الانتداب الانتصاب الخاص علاش شو اللي يخلي اليوم صعيب برشا باش ان فورماتور يحلوا تويكول مثلا؟
4: هو كيفاش نلقاو حلول للناس بالتشريعات وبالقوانين
0: اذا
4: كيفاش نجمو نسكروا على الناس متى ثم كانت
0: كيف راه بالتشريعات والقوانين
4: بالتشريعات والقوانين كيف هذاك اللي طاح في 12 أوت 2016.
0: أيوة.
4: للاسف ما كانتش ثم نظره تشاركيه للقطاع ولا رؤى مستقبليه ولا ما حطوش في الميزان مبادئ السلامه المروريه. فتحط نص النص هذاك فيه شروط تضييقيه ومش انا اللي قلت المجلس الاعلى للمنافسه
0: اليوم شو معنى شروط تضييقية عليكم؟ شو اللي فرضوا عليكم وشرطوا عليكم اللي بالنسبة لكم هذية تسكير بيبان قدامكم سي محمد؟ أي.
4: واضح نحبوا نسكروا على العباد نحبوا نلقاو المخارج. نجيو في مهن ونقولوا لازمك توفر 17 كهرباء في مهن أخرى لازمك تعمل رسمين 2 مليارات
0: اليوم كراس الشروط الأخيرة خاطر توا فما حكم قضائي استئنافي بيت يلغي كراس الشروط هذي اللي نحكي عليها شغلوا القضاء قال كلمته إيه ما شو فيها مثلا خلينا نفهموا اليوم باش حد فورماتور مكون يحل اليوم أوتويكول شو يزم يكون عنده سي محمد عبد الوهاب علول؟
4: واضح تمهيد مدام باش تبدأ الأمور واضحة وزملائك والمستمعين. الحكم هذي راه ما جاش من فراغ جاء بعد سنوات من التنبيه راه ثم إشكاليات قانونية ومهنية في كرة الشروط. قلنا لازم نفتحوا صفحة جديدة. الإصلاح الحقيقي راه في أي قطاع ما يتقاسش بسرعة إصدار النصوص بل بسلامتها القانونية وقابليتها للتطبيق. هذا إذا تحبوا إصلاح يدوم مش نص يواجه الالغاء والطعون
0: ولا كذا. ومشي على روحه توا الكراسي الشروط القديم مشي على روحه. سي محمد شو طلباتكم اليوم؟ انا علاش حبيت نقدم بتشوف شو اليوم الصعوبات اللي ما زالت اليوم تواجهكم انتم كمكونين؟
4: واضح اليوم يعني الفرق
0: احنا اليوم وين وصلنا سي محمد؟
4: عندنا حكم استئنافي يعني اداري.
0: القضاء قال كلمته فيه.
4: اي قال كلمته فيه. دونك الفرق بين دوله القانون مدام سماح منتي اللي بيت عرفت وغيرها انه الجميع يخضع لصوت القانون افراد
0: وإدارات
4: ومؤسسات.
0: طبعا
4: راهو كيما ينتظر المواطن من الاداره تنفيذ حكم قضائي كيف كيف وبالنسبه هذا راهو لفضل الامتياز يطلب تطبيق القانون من الطرف الاداري نفسه. الاحتكام الى القضاء راهو يفقد معناه اذا لم تترجم الاحكام الى اجراءات عمليه وهذا اللي طالبين اليوم. ماناش في مواجهه مع الوزاره بالعكس احنا نتمسكوا بحقوق اكدها القضاء وكلما راهو تم احترام الحكم بسرعه ربحت الدوله الوقت ربح الجميع الاستقرار وقطاعنا في
0: حاجه الاستقرار. سي محمد علولو احنا اليوم معناها حاجتنا بكراس شروط جديد حسب التشريع والقوانين وحسب ما حكم به القضاء.
4: هذا المشكلة مدى
0: فوالا الكراس الشروط القديمة تنحى ألغي قضائيا وما عندناش ما عندناش تو كراس شروط جديدة. معناها اليوم أنا نحب نحلو تو يكون أي مالا شو
4: عندنا خارج في 26 نستناو فيه. علاش ندهشك بحاجة مدى؟ أيوة. أنا اليوم أحيي البيروقراطية الإدارية التونسية. أنا اليوم
0: مستمتع
4: علاش؟ على خاطر على خاطر نستناو في كراس شروط وإحنا كنا من كتبتها احنا المقاومين الشبان ساهمنا
0: برافو
4: وبستخرج في 2016 لان عندها 6 شهور تو في اروقه رئاسه الحكومه اداره التشريع والقوانين الدوله خرجت سبحان الله ايش صار في الاثناء ربي كان عنده احكام اخرى خرج الحكم القضائي هذا اللي رجع لنا حقنا. المشكله مدام الكراس اللي نستناو فيها باطله ولاغيه. علاش ما بني على باطل فهو باطل؟ هي مبنيه على الكراس شروط اللي الغاها القضاء. دوك اليوم احنا في مازق في مربع بتاع القانون مش مفهوم لعبة كل نستناو في كرة الشروط تعتبر باطلة الحكم على خاطر اللجنة
0: معناها كرة شوف سي محمد شو فاسر الناس يسمعوا فينا الكراس الشروط معناها عند رئاسة الحكومة للمصادقة عليها اونتخو تو القضاء ألغى كراس الشروط اللي هي عند رئاسة الحكومة
4: ألغى كراس الشروط اللي
0: هي
4: اللي
0: مبنية
4: شوف
0: لا
4: يعني لكن فما الحلول مدى؟
0: أعطيني الحلول هيت الحلول سي محمد.
4: نحتكم للقانون كالعادة الفصل 81 من مجلة الطرقات كان واضح
0: أيوة.
4: كون للسيد الوزير السلطة الترتيبية المطقة على قطاع التكوين في مجال السياق حتى ولا
0: صحيح
4: سوى الإدارة المخارج واضحة بالنسبة له بعيدا رأي الإدارة عندها مخارج قانونية أخرى تنجم تقول لك تم إشكال تنفيذي تنجم تقول لك برشا حوايج وهذا راهو حقها بالقانون. أما علاش ما نحبوش هكا اليوم؟ تعرف شنو المطلوب مدام اليوم؟ المطلوب الإلغاء والبناء. البوبيلاسيون الموجوده ستوك نتاع المكونين الشبان الموجود اليوم نعملوا له ابسوربسيون.
0: قداش عندنا من مكون شاب في السياقه والسلامه المروريه في تونس محمد؟
4: ما يقارب 800
0: 800 قداش فما منهم منتصبين في الخواص وقداش فما منهم ما يخدموش؟
4: با في السكيما راهو هو بصفه عامه
0: تقريبا
4: اي سكر على الوادي في زمجنيت
2: كيفاه؟
4: سكر على الواد يفيد
0: سكر على الواد يفيد من جناب
4: يفيد من جناب
2: ما يتحبوا يفيد ما يفيد من
4: جناب علاش؟ ايوه نسكروا بالقوانين المكونين الشبان وهذا حقهم باش ينتشروا الاساليب اخرى كما في قطاعات اخرى كي تسكر باش يمشيوا يكريوا في دروس باش ينتصبوا للحساب الخاص. الفلوس في عوض تمشي للدوله في عوض تمشي لباص الدوله في عوض تمشي للتوانسه بعد تمشي لجيوب واحدة أخرى.
0: واضح.
4: شوف مدام تسكر بالقوانين.
0: سي محمد الحل معاش عنا وقت الحل شنو بالضبط؟ اليوم الرسالة ممكن أنت اللي باش تتكلم بها بالرسالة هذه باسم 800 مكون شاب في السياقة والسلامة المرورية في تونس، شنو الرسالة نتاعكم سي محمد؟ شنو طالبين اليوم من بلادكم؟
4: لا يمكن اليوم نبنيو قطاع التكوين في السياقة قوي ومستقر على نصوص محل نزاع قانوني. الاستقرار الحقيقي مدام يبدا من احترام القانون والتشاور مع اهل المهنه. اللي يهمنا اليوم هو المستقبل اكثر من تصفيه الحسابات. مين شكون عملها كره الشروط قبل؟ بالعكس المطلوب استخلاص الدروس وصياغه نصوص اكثر جوده وتشاركيه وحوكمه. اهم حاجه السيد وزير الكره في ملعب الوزاره فصل 81 يخولوا السلطة الترتيبية على قطاع النقل. يعمل أبسطيون للمكونين موجودين اليوم، ثم يعيط لنا الناس الكل نبني وليد بليد في نطاق تشاركي
0: واضح. اليوم اليوم نورمالمون تقعدوا تحكيوا مع سيد الوزير باش تفهموا الواقع القطاع نتاعكم. انا باغ كونتخ باش نستاذنك في المباشر سي محمد عبد الوهاب علولو، خاطر احنا ديما نتشكاو من مش المكونين في السياقه والسلامه المروريه، نتشكاو من السياقه والسلامه المروريه في بلادنا. نحبوا نحكيوا هل خاطر برشا مرات سيد العميد انت قلت يا اخي شبينا الكود دو لا روت نتاعنا اقرب منه الكود دو لا روت
1: نقلين كود روسو تاع فرنسا واش نتاعنا.
0: هل احنا اليوم كياساتنا والمشاكل اللي في الكياس فريمون معناها الكود نتاعنا الكود دو لا روت اللي نقراوه يخلينا مهيئين 100% للمشاكل نتاع الكياس هذيا؟ بالحق ماذا بيا تجي بحذانا سي محمد ونحب نحكيو فيه هذية كمكون كمعنيها انفورماتور كرئيس جمعية هتنفهمو فيش تحط هذي الكود دو لاغوت وعليش دي مع جستمان مش نسألي كان على كتجيب أحدين على مشاكل نلقوهم معني كل يوم في الكياس متاعنا رغم أنه يقال أنه راهو البيرمي دو كوندوير في تونس من أصعب ما فما بيرميات باش تاخوه، معني راهو بلدان أخرى في العالم حنا نضحكوا على كيفاش يعديوا البيرمي متاعهم. دونك ان شاء الله تكون بحذنا سي محمد هكا ولا
4: اول حاجه تشرفني الدعوه نتاعك
0: فضلك يا سيدي
4: ما بلا شك فيه لكن ها نطمنك ونطمن عموم التوانسه
0: أي.
4: الوكاله الفنيه للنقل البري توا في اطار مراجعه شامله خاصه للكود اللي حكيت عليه.
0: برافو علي.
4: روح البيرمي يبدا من قانون الطرقات، راهو البرا مدام راهو اطباء ومهندسين يتيحوا في الكود افهم ايش معناها قيمه الكود البرا وقاعدين في مراجعه شامله توا. لكن مدام نعاودوا نرجعوا قلب الرحى راهو البرمي جيد يبدا من المكون الجيد، المكون الجيد في اطار تشريعي معطل كيما هكايا ونحكيو على المكونين الشباب. تعرف مدام اليوم جناح مكسور، قطاع جناحه مكسور، الجناح الاساسي نتاعو جناح الانتاج الشبان
0: أيه.
4: جناح مكسور مدام تو سامبلومون.
0: واضح وصلت الفكره، وان شاء الله تكون بحثنا في اقرب الاوقات. محمد عبد الوهاب علولو رئيس الجمعيه التونسيه للمكونين الشبان في السياقه والسلامه المروريه. فاصل وراجعين.
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
5: بوبليسيتي.
6: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 29 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق، ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
3: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. من الاثنين للجمعة من 5 ل 7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
0: الخمسة وخمسين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. كنا نحكيوا على التكوين والسياقة والسلامة المرورية باش نمشيو توا لأنواع أخرى من السيارات اللي هي سيارات الهامر. ووزارة الدفاع الوطني تتسلم 48 سيارة هامر أمريكية لدعم قدرات الجيش الوطني التونسي.
7: وين سلمت وزارة الدفاع الوطني البارحة الأربعاء بالقاعدة الجوية بالعوينة 48 سيارة من نوع هامر مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وإطارات عسكرية ومدنية سامية من الجانبين وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني. وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس اللي التسليم هذا يعكس التزام حكومة الولايات المتحدة المتواصل بتعزيز قدرات الجيش التونسي ودعم ازدهار القطاع الاقتصادي الدفاعي للولايات المتحدة الأمريكية.
0: مرحبا سيد عميد، أنا مش أسألك كالسؤالات الكل اللي نلقاو عليهم تعليقات وتدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي، دونك نسألك بالسؤال بالسؤال وجاوبني على قد السؤال سيد العميد باش نكملوا نواصل. واحد نمر واحد، هذايا جديد ولا قديم ولا هذا مستنسين به
1: من عشرات السنين؟ انا لجنه مشتركه تونسيه امريكيه والجيش متاعنا يقتني احسن ما موجود في العالم، والسياره هذه بشهاده ناس كل هي احسن سياره عسكريه موجوده على وجه الارض.
8: ما تتقلبش
1: لا بد بد معناها يعني قدراتها
0: لا لا قلت لك قبل سؤال دونك جديد ولا قديم تقولي عشرات السنين
1: عشرات سنين
0: اثنين 48 سيارة
1: نعم.
0: يعتبر رقم كبير شوية ما حسب احنا شنو نستحقوا في الجيش الوطني
1: لا احنا هذه دائما تجديد المعدات والتكملة خاطر دائما ديما تكون جاهزية الجيش معناها حاجة أكيدة راهو لازم تفهم القوات المسلحة تحترم روحها لازم ديما عندها لوجستيا يعني الوسائل اللي باش تخليها تخدم ما تنساش احنا راهو عندنا 1480 كيلومتر حدود لازمها تراقب باش يراقبها بكيرانة بتاكسيات مو بسيارات هامر لأني أماكن واعرة وكل شيء إذا لازمنا دائما وابدا عندنا الكفاءه والقدره وتجهيزات
0: في هذيرا وفي اطار تعزيز نتاع اسطول موجود سيد العميد شمانيا تسلمت وزاره الدفاع الوطني معناها هذه هبه امريكيه سيد العميد ولا احنا نخلصوا فلوس عليهم هذه
1: لا هي ثم قلت لك خلتني جمله هي ثم لجنه مشتركه تونسيه امريكيه
0: أي.
1: عندها عشرات سنين تخدم يجي تجي رئيس تاعها رئيس ما عنده حتى علاقة لان اللجنه هذه تشتغل فيها جانب أمريكي وجانب تونسي يدرسوا الحاجات وإما نقتنيوا يا نطلبوا يعني تعزيز خاطر زاد احنا سامحني عندنا دور استراتيجي في المنطقة تاعنا راهو تنساش ماهيش سهل العملية يعني راهو تونس كدولة في مكان استراتيجي لابد أنها الإمكانيات نتاعنا تخلي باش مثلا الأفريكوم تعاوننا تعاوننا ببعض السيارات ما في حتى شيء قلت مش راهي هيبه ماهيش سياسيه
0: نشوف سفاره الولايات المتحده الامريكيه بتونس تقول التسليم هذا يعكس اولا التزام حكومه الولايات المتحده المتواصل بتعزيز قدرات الجيش التونسي ثانيا دعم ازدهار القطاع الاقتصادي الدفاعي للولايات المتحده كي هي هيبه وما فيهاش كيفاش تسليم 48 سياره هامر سيدعم ازدهار القطاع الاقتصادي الدفاعي للولايات المتحده باش نفهموا معنى سيد عمد
1: قلت لك تونس بالنسبه لي اصدقائي وعرف شوف عندنا اسلحه من تشيكي واسلحه من فرنسا وأسلحة من إيطاليا يعني متنوع جدا وهم يعتبروا تونس بوابة استقرار وبوابة ليش لأنه شوف هذه الأفريكوم هي القيادة الأمريكية في إفريقيا إذن استقرار تونس وإمكانيات تونس هي بطريقة غير مباشرة يعني تساهم في استقرار الأفريكوم هذه فهمتي اللي هي معناها متعرف كيفاش يخدموا الامريكان عندهم سانت كوم اللي هو شوف نتبعها في الخليج وعندهم معناها سنترال كوماند نورث كوماند اتسيترا اذا حاجه عاديه لكن اللي يهمني هو دائما راهو لجان عسكريه تقنيه تخدم بعضها وفي الاخر تفضي لهذه النتائج وهذا على مدى السنين بغض النظر على القيادات وعلى شكون يحكم في امريكا لاني كما قلت لك دي تكنيسيان راهو من الجانبين
0: واضح في موضوع آخر نقل 130 مهاجر غير نظامي نورز إلى العامرة تمهيدا لترحيلهم
7: وين تم اليوم الخميس 4 جوان 2026 نقل حوالي 130 مهاجر غير نظامي للنقطة الكيلومترية 21 بمخيم العامرة من ولاية صفاقس تمهيد لترحيلهم لبلدانهم في إطار برنامج العودة التوعية اللي أقرته تونس منذ جوان 2025 لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية حسب ما صرح به المشرف العام على المخيم كيلومتر 21 في العامرة ديوان اف ام وأضاف المصدر ذاته اللي الرحلة هذه استثنائية وتضم 80 مهاجر غير نظامي من نقطة التجميع بتونس العاصمة و50 آخرين بنقاط التجميع في سوسة ونابل ووضح اللي عملية ترحيل حاملي جوازات السفر تتراوح من 24 حتى 48 ساعة فيما تستغرق العملية لغير حاملي جوازات السفر نحو أسبوع إلى 10 أيام على أقصى تقدير بعد التنسيق مع السفارات
0: بلا الترحيل هذيره اسمه ترحيل طوعي معناها المهاجرين غير نظاميين قاعدين هما يتوجهوا طوعيا للسلطات الأمنية ثانيا اسمه ترحيل قانوني وترحيل راهو الدولة هي اللي عندها العهدة متاع الترحيل هذي راهو الدولة فقط هي المشرفة على ترحيل ولا تعامل ولا تعاطي مع أي مهاجر غير نظامي حكينا على العودة الطوعية على خاطر فما فيديو قاعدة تدور من الصباح الفيديو هذية مهاجر غير نظامي وزوجته
7: العائلة
0: وعائلته موجودين تم اقتحام المنزل متاعهم تم سامحوني في الكلمة سامحوني اغتصاب المرأة أو محاولة اغتصابها أو كذا، وتم عنيها الأمور كل ما هو غير إنساني وكل ما هو غير قانوني وكل ما هو غير مواطني، راهو تم مع زوز مواطنين مش كيفنا كيفهم، لا لا هما خير برشا من الناس اللي دخلوا لهم لدارهم زوز مواطنين هذوم. لا نعرفوا وقتاش الفيديو، لا نعرفوا وين الفيديو هذا صارت، لا نعرفوها جديدة لا نعرفوها قديمة، ما عندنا حتى لا دليل ولا نجم نقول صارت البارح ولا عام ناول ولا وين بالضبط. لكن اللي نقوله أنه راه حتى تونسي حتى تونسي ما عنده الحق باش يمس شعرة من أي مواطن آخر تونسي ولا غير تونسي. ونحب نقول اللي فهم برشا ناس حكيت برشا بطرق عديدة على المهاجرين غير النظاميين، نحب نقول لهم شفتوا التداعيات متاع كلامكم، شفتوا احنا وين النجم ونوصلوا. راهو وقت اللي عملنا عامين على مسؤوليتك كل يوم كنا نحكيو على التصرف الهمجي متاع الصهينة قدام عرب مسلمين. التصرف الهمجي راهو لا عنده لا لون لا عرق لا باسبور لا بطاقة تعريف لا
1: تضل عمد. أولا ساعة الملف هذا ولا مخلق التوانسة. أنا على مسؤوليتي قلت لك راهو أول حاجة عملتها السلطة التونسية وقفت النزيف ما عاد دخل حد تونسي.
0: سامحوني.
1: ثم بدأ الترحيل الطوعي، لأن إحنا دولة متحضرة. الترحيل الطوعي وصلنا أكثر من 4300 تو قاعدين بشوية بشوية بطريقة إنسانية خرجوا فيهم رجعوا فيهم بلدانهم طوعيا، لأنه ما نجموش نتعسفوا. لكن في الأثناء نسأل التوانسة هذوما المتقلقين يا أخي هذوما شكون قاعد يخدم فيهم؟ شكون اللي قاعد يسكن فيهم؟ يا ترى قوى أجنبية؟ علاش النفاق نتاعنا التوانسة؟ علاش منافقين في الحكاية بالذات؟ تمشي تلقاها رقاوي كله ورستورانات كله والدنيا كله والفلاحة والنجارة كلها يخدموا فيها فارقة وخدموا فيها التوانسة.
0: احنا نحكيوا اليوم على التعاطي الإنساني
1: الدولة
0: مهما كان
1: المونوبول دو لا فيولونس عند الدولة، المونوبول نتاع الموضوع هذايا عن الدولة دون سواها. حتى حد ما عنده الحق خطر يولي مجرم، لأنه
0: وهي الدولة بيدها راهي تعامل فيهم إنسانيا على خاطر هذيك واجب على الدولة واجب أنها تعاملهم إنسانيا مش مزيرة
1: لا مصحين. طو احنا أولادنا يمشيوا غات نقلبوا الدنيا ها وبيها ما في إيطاليا بيها ما عملوا لهم وحطوهم في جمعهم في درشنوة في بانتالارية وندوا سبوا ونلعنوا يا ولدي أنا مش ندافع عليهم. أنا نقول اليوم النزيف وقف ما عادش غلطنا 2011 ثم شكون جاء الله يسامحه ما نش عارف الله يسامحه لا ولا لا الله لا يسامحه جاء قال لهم هيو تعالوا جاي فهمتني ها جو توا احنا نحاولوا باش نحلوا المشكل سكرنا الحدود ما عادش داخلي هذا عندنا توا اكثر من عام ونص وني قلت لك ما عادش داخل حتى واحد توا بشويه بطريقه انسانيه توا يمشي على روحهم والتوانسه انت بتساعد عليهم حياتهم بعد تقولش بيه قد انت هاك انت تستغل فيه وقاعد تخدم فيه وتعمل يلزمنا نكون كلمه واحده الشعب التونسي إذا كان هذا ذوما يقضوا بكرامتهم ويروحوا بكرامتهم كما أي
0: نواميس وشكون احنا باش نمسوا ذات إنسانية شكون
1: يعجبك
0: شو هذا وشو التشفي بربي والعبيد اللي تضحك والعبيد اللي فرحانة بالفيديو كسوا كما قلت لكم ما نجمناش نعدي ولا نحكي عليه خاطر لا نعرف لا قديمة لا جديدة لا وين لا في أمنة ولاية لا ما نعرفوش عليها التفاصيل. لكن التشفي اللي شفناه راهو مرض إن شاء الله ربي يشفينا منه الناس الكل. أخبارنا وراجعين في ناس الديوان.
8: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
9: publicité
10: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
11: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويد غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
8: ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
12: موجز السادسة مساء، ديوان فام، عسلمة. مكتب مجلس نواب الشعب يقرر في اجتماعه اليوم إحالة ثلاث مقترحات قوانين إلى اللجان المعنية مع تعيين جلسة عامة مغلقة بتاريخ 23 من جوان الجاري حول طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب، بالإضافة إلى إحالة 142 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. ووفق بلاغ لمجلس نواب الشعب فتتعلق مقترحات القوانين التي نظر فيها مكتب المجلس اليوم الأول في مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة، ومقترح ثاني يخص قانونا توجيهيا يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة، فيما يتعلق المقترح الثالث بقانون لإحداث الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطيرة. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى زواري تدعو الفلاحين إلى التوخي الحذر للتوقي من الحرائق لحماية صبة الحبوب، مؤكدة قيام مصالح وزارة الفلاحة والحماية المدنية بالتكثيف من حملاتها التوعوية في هذا الصدد. وزواري تنصح منتجي الحبوب بحضور عملية الوزن وأيضا عملية أخذ العينات الأولية وتكوين العينة التأليفية التي سيتم بمقتضاها تحديد سعر قبول المنتوج من الفلاح.
13: نصح به السيد الفلاحة هو اللي وقت يتوجه للمركز التجميع يحذر على عملية الوزن ويأخذ التذكرة متاع الوزن، يحذر كذلك على عملية أخذ العينات الأولية وتكوين العينة التأليفية. كما تعرف العينة التأليفية هي اللي يقع إرسالها لمخبر التحديد لتحديد السعر. من يخص الإجراءات فيما يخص الحرائق مصالح وزارة الفلاحة الكل وكذلك الحماية المدنية قامت بعمل ولتوعية وأعطت عدة ومضات إشهارية كيفية تطبيق الإجراءات والتوصيات للتوقي من الحرائق. وهنا ندعو السادة الفلاحة، يعني إحنا كلنا هذا أمن وطني يهم الناس كل ومسؤولية الناس كل، ندعو السادة الفلاحة للتوقي من الحرائق هذه. كذلك بالنسبة للأمطار، شوف الأمطار كنت تنزل في الحقل وتبدأ ماهيش يعني أمطار كثيفة، ما تكونش عليها بحول الله أضرار كبيرة، ولكن على مستوى المراكز التجميع نحبوا كل المراكز يأخذوا الإجراءات اللازمة والاحتياطات للتوقي من أي طرف.
12: المندوب الجهوي للتربية بقفص إبراهيم الرويسي يؤكد أنه تم تسجيل 11 حالة غش خلال اليومين الأولين من اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلجيا، موضحا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الإجراءات في حق المخالفين تراوحت بين الإيقاف عن إجراء بقية الامتحانات وبين مواصلة اجتياز الاختبارات إلى حين البت في وضعية المخالف من قبل لجان مختصة. وفي الشأن الدولي، المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول اليوم إن الولايات المتحدة والكيان المحتل يسعيان إلى زرع الانقسام بين الإيرانيين بعد تلقي البلدين ضربة حاسمة في الحرب، داعيا إلى مواجهة هذه النوايا التي وصفها بالخبيثة من خلال الثبات والبصيرة والحفاظ على الوحدة والتماسك والثقة المتبادلة والامتناع عن ترديد ما يقوله العدو. ومن جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينادد اليوم بتصويت في مجلس النواب أيد سحب القوات الأمريكية من حرب إيران، واصفا هذه الخطوة بغير الوطنية والتي تعرقل المفاوضات مع طهران بتقديره. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
14: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
15: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
14: ديوان فام صوتكم.
15: ديوان فام فلاش سبور.
16: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي أجرى اليوم في بروكسل ثاني حصة تدريبية ليه قبل مواجهة بلجيكا الودية. كل الملاعبية كانوا حاضرين في التدريبات اللي شهدت ارتفاع النسق وتجربة جملة من الوضعيات التكتيكية. غدوة حصة تدريبية أخرى نهار السبت، نذكر بداية من ساعتين مواجهة بلجيكا مع توقعات بحضور عدد كبير من الجماهير التونسية. المباراة بشكون منقولة على منصة ديوان سبور. الدرج الرياضي التونسي في مفاوضات متقدمة مع وكيل أعمال اللاعب النيجيري أونيتشي أوغبيلو من أجل تمديد التعاقد مع الفريق مقابل حوافز مالية كبيرة برشا. بالنسبة للإشكال الآن هو موافقة فريق الاتحاد الليبي لأمضى معه أوغبيلو عقد مبدئي في جونفي الفارط، والخبر يبقى للمتابعة. مواصلين مع الدرج الرياضي التونسي اللي أعلن اليوم رسميا مغادرة المدير الرياضي يزيد المنصوري. نذكر أنه المنصوري قريب من الانتقال لفريق شبيبة القبائل الجزائري كما أكدنا البارح بأكثر تفاصيل. البطل العالمي والأولمبي التونسي فراس القطوسي أعلن أو أحرز اليوم الميدالية البرونزية لمنافسات وزن أقل من 87 كيلوغرام ضمن منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو لتستضيفها مدينة نورنبرغ الألمانية من 4 إلى 7 جوان الحالي. بالنسبة للبرونزية كانت بعد الخسارة في نصف نهائي ضد اللاعب الكرواتي كوريليان فيتو بنتيجة جولتين مقابل جولة واحدة، مع الإشارة أنه بعثت المنتخب التونسي للتايكواندو أكابر وكبريات للمشاركة في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو تتكون من 6 عناصر ذكور وإناث. تقارير إعلامية أكدت أنه مباريات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك قد تشهد توقفات طويلة وغير متوقعة بسبب الأحوال الجوية حسب البروتوكولات المعتمدة في الولايات المتحدة للتعامل مع العواصف الرعدية والبرق. وحسب ما نشرته صحيفة The Athletic البريطانية فإن القوانين الأمريكية الخاصة بالسلامة تفرض إيقاف أي مباراة تقام في ملعب مفتوح بشكل فوري بمجرد رصد صاعقة برق ضمن دائرة يبلغ قطرها تقريبا 13 كيلومتر من موقع الملعب، وحفاظا على سلامة الملاعبية والجماهير والعاملين كما تم العمل به في مونديال الأندية. بالنسبة للأمر هذا ما يتوقفش عند إيقاف المؤقت فقط، وتنص الإجراءات على بدء عد تنازلي مدة 30 دقيقة بعد كل صاعقة يتم رصدها، وفي حال تسجيل صاعقة جديدة خلال تلك الفترة فإنه يتم احتساب الوقت من الصفر، ما قد يؤدي إلى تأجيل عدد من المباريات لساعات أو لأيام. ختام أبرز المباريات الودية اليوم أعدادا للمونديال. بالنسبة لبنما فاز ضد الدومينيكان 4-0، كوريا الجنوبية فاز ضد سلفادور 1-0. بداية من 6 انطلقت مواجهة السويد اليونان، ذكر السويد في مجموعة منتخبنا الوطني التونسي، وكانت لعبت أيضا ودية ضد النرويج نهزمت فيها 3-1. 8 متاع ليل إسبانيا ضد أسود الرافدين منتخب العراق، و8 ونص متاع ليل حوار الديوك والفيلة منتخب فرنسا ضد الكوديفوار. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم على نسي ديوان في الأمان، وتحيا فلسطين.
17: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5.
18: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
19: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيد ونكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
9: بوبليسيتي.
6: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
20: نحبك فايق لهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك. لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
21: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي. ملافيخ وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
22: مونديال السنة مع تليفانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي يراوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
6: ديوان فهم
23: تبع الموسيقى

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: الستة واربعة وعشرين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة, تحياتي لكم وين ما كنتوا. باش نمشيو توا توت سويت لزعمة صحيحة.
3: زعمة صحيح
0: زعمة صحيح.
2: يا سيدي شكون يبدا؟
4: ايه طيب
2: حلو هو الخبر الاول. يلا
5: دكتور نحكيو على سيدة تكتشف اللي وثيقة زواجها الخمسين
2: لي خمسين عام,
5: خمسين عام بيان سوغي عقد إيجار
2: طلعت كونت
4: توا معناتها صابر باع يدي مميز وقفل فالحب سيبقى يا ولدي أحلى الأقدام. يا أخي طلعت كريم صحيح
6: صحيح
4: صحيح صحيح. في الغدر كيفاش قدرت
6: عرفت تمشي ضد المنطق؟
2: اي ضد المنطق.
5: عرفت نعطيكم تفاصيل الحكايه اللي المراه هذيا القضيه ساعه ترجع على الحكايه صارت في مصر السنوات الاخيره داولوها برشا في الصحف العربيه والمصريه. المراه هذيا مسنه صدمت امام محكمه الاسره والجهات الرسميه ومصلحه الاحوال المدنيه اللي زوجها الراحل اللي كان قبل يخدم محامي وخبير عقاري ما وثقش الزواج نتاعهم نهائيا عند المأذون الشرعي, أما قام بصياغة عقد إيجار شقة معناها قديم باللون الأخضر الشبيه بالوثائق الرسمية. استغل اللي هي ما تعرفش تقرأ وما تعرفش تكتب
2: باش اكتشفت بعد خمسين سنة اللي هي عاشت معه جابت منه صغار بدون أي وثيقة قانونية. القضية هذه كانت نشرت في صحف ومواقع أخبار الحوادث والقضايا في مصر كنموذج لأغرب قضايا التزوير العقاري والأسري بما أنه محامي
7: سيلعنه هو الله سبحانه وتعالى
2: لأنه يقيد ولده باسم مرته من غير عقد
7: فعلا زواج. قلت سيلعنه ربي لأنه إيش معناها ما تزوج مرأة وتعيش معها عمر كامل في الآخر تطلع ما خذها بعقد إيجار يشبه أنها مزيبة توا حاسبك الخالق إذا كان منعت من حساب البشر توا حاسبك اللي هو ما ينفعش مع حد شيء.
2: فلا انا ما حكيت لكم قبل صارت في تونس اول ما بديت تعليم الكبار وقتها وفما امراه تونسيه طلبت طلاق من رجلها خاطر فاقت اللي هي كل ما يعمل عمله ويحب يحلف لها يقولها والله راهو ما عملتش في بالها كتاب قران طلع كتاب كليله ودمنا بعد ما فهمت القرايه هيتو الكل بالحق توصية المرأة هيتو الكل ويحلف لها على كتاب كليلة ودم قال هيت الكتاب تمشي تجري تجيب الكتاب ويحلف هي تتهنى وطلع يكتب ايه دكتور مشكون بعدك ايه
6: كالعادة.
2: طالين ياي
5: كابتن نحكيه على القضاء الألماني اللي أصدر حكم صارم في نزاع نزلت في نزاع متاع واحد من السكان كان عنده معناه يعاني مش خير يتجاوز 60-70 ديسيبل وألزموه القضاء القضاء الألماني ألزموه أنه يقوم بعلاج الحالة متاعه وإلا تركيب عازل صوتي الانتهاكه انتهاكه أو خاطر هدوء
2: إجا الفصل
6: صار تشويش على الترا
2: فمش كون شخر
6: جيستمع
2: جار شكيب جار وقال

0: حدود المسموح به.
1: باش نسألكم هو الحقيقة صاحب أعلى شخير مسجل في التاريخ هو سويدي من السويد اسمه كار وولكرت. الشخير متاعو الشدة متاعو بلغت 93 ديسيبال
2: ما شاء الله. كميون هذا كميون ولا خير
1: قال لك هذا مستوى قريب من ضجيج شاحنة ثقيلة أو جزازة عشب
3: أو أو ماشين لافي.
2: لا ماشين لافي.
3: أنا أقرأ فيهم ووشينج ماشين أور بزي أوفيس.
1: الأطباء قال لك اللي يخدموا على النوم قالوا بأنه فما حالات متاع أشخاص الشخير شنو ينجم يشبه الأصوات، نجم يشبه سفارات القطار ينجم يشبه هدير الدراجات النارية أي ساعات تسمع حد يشخر في بالك موتور أصوات الحيوانات برشا أنواع متاع أصوات حيوانات، نغمات متقطعة تشبه الموسيقى. لكن يقولك اللي أكثر شخير يقلق هو هدير الدراجات النارية
2: ترنفيل اسمه
1: ترنفيل ينجم حد راه فما ناس حياتهم
3: فبيموتوا
2: لابنيتسومي
1: انقطاع النفس. باهي نمشيو توا سؤال العميد
3: سيد العميد ربحين
4: نحكيو على موظف ربح.
2: انا والله كنت نستنى في سماح باش نشد بلوح بلوح تكون يشخط شكون لا
4: استنيت امور صحيه انا من عند الدكتور.
1: باهي مش شكون يشخر اما عميد تعرف الناس اللي فريمون ما تنجمش تكون موجود معهم فرد دار تلمو يشخروا ولا
5: والله انا بالاخص نومي خفيف متقلق برشا انا اقل حثله تفيقني دونك ما نطيقش الشخير
1: فما عبيد تعرفهم مثلا كسواسحه
2: امشي جاوب
3: امشي جاوب كنا نشخر
5: لا ما قلتش
3: يا كتيبه يا كتيبه كنا نشخر وانتم ما تشخروا اسكت تشخر
5: لا يا كابتن انا قلت قبل كنا في التدريب شمري في 20
3: نعرف
5: بقال حيب ولا كعيب ولا اثنين تقام يشخروا ولا طب ما عند ربي
1: انت ما تشخرش معناها
5: انا ما نشخرش
3: انا
5: نشخر انا ما نشخرش
1: طلياني
3: نشخ ما نكذبش على روح
1: يشبه الشخير بتاعك يشبه سفارات القطار ولا ما وصفوا لكش
3: فما الشخير وفما النهيق فما الزفير
1: فما
3: أنواع
1: الأنواع
3: لا نشخ نشخ ساعة ساعة كي نقوم كي نقوم مش هكا كي نقوم نخلط على آخر شخيرة نبدأ شميز
2: خريد
3: لا نشخر عليش أو سيدي نعملوا احنا وتشوف نسبة فماشي هنا منظمة لها بالشخير في تونس تقول لك قديش عطاش مليون قديش يشخر يشخروا حديش المليون
4: ديجا برشا قضايا طلاق صارت بسبب الشخير كما في مصر زوجة طلبت طلاق بسبب الشخير وخذيت معناها تعويض ومؤخر وشقة
3: مؤخر مقدم
1: فعلا وفما في الولايات المتحدة فما جيران شكاو في بالهم فما مشكلة كبيرة في الدار متاع جارهم كيف مشاو البوليسية لقاو جوست السيد يشخر كاو
5: اخبار التحسيك في بعض الوتلة تلقى الجدار العازل بين البيوت تلقى خفيف برشا وبالحق تسمع شخير متاع في بعض الحالات تسمع شخير متاع في البيت اللي بجنبك فهمني
1: السؤال الموالي للعميد
4: سيد العميد
1: سكتوه طاليني
4: سيد العميد نحكي على موظف ربح تعويض بسبب الملل الشديد في الخدمة كيفاش على خاطر كان يخدم ومتميز في خدمته فجأة خسر حاجة وبعد ولا ما عادش معناه ما عادش يحبوا يخدموه
3: شو اللي خسر
5: فانا بلاد هذي
4: سيد العميد كم نعطيك البلاد
5: هاك عطيت ألمانيا وعطيت كل دونك غالط الخبر راي
3: فسي
5: غالط الخبر راي
4: الخبر صحيح
5: سامحني توا بالخبر الأخرى عطيتنا مصر وعطيتنا ألمانيا جيت لي أنا وخليت الخبر المعلق في الهواء مجرد
3: ربي وين
4: نحكي في فرنسا تحديدا
3: أو
4: باش نعطيك التفاصيل
5: علاش الظلم توا قلت لي فرنسا نقول لك صحيح
4: به نحكي على موظف كان يخدم مدير الخدمات العامة في شركة عطور فرنسية كبرى اللي تصنع عطور
1: اسمه فريدريك ديسنار
4: اللي تصنع عطور
1: متعرف في العالم
4: عالمية يتقاضى كان يتقاضى راتب متميز جدا يوصل حتى 80,000 يورو سنويا لكن المشكلة بدأت في 2012 بعد ما خسرت الشركة عقد تجاري كبير بلي توفير نفقات وتجنب دفع تعويضات إقالة بعضة بسبب القوانين متاع العمل الفرنسية الصارمة قررت الإدارة تهميش تماما تماما فيما يعرف فرنسيا بميزون بلاكار وإلا وضعه في الخزانة أو إلا عزله
3: في الفريغو
5: في الفريغو
4: لكنه بعد في 2020 تمكن أنه ياخذ تعويض بسبب

0: الملل الشديد في فرنسا.
1: فلا
2: معناها ما تنجم تشكي كي جيت الاستاذه نجت
3: بها قعدت
2: تشكي
3: تشكي
2: على الملل تحيليها استاذه نقول ان شاء الله بيسا مريضه شويه نجت
3: نجم نشكيو على الجيني احنا
2: وين هنا
3: مجينا يقول لك يشكي
2: في تونس لا ما تنجمش تشكي في تونس تخدم وتسكت في بلاد يلا كملنا من زعما طلب سوليتير فوالا هكا نمشيو احنا توت سويت توا نورز لي لايك ديزلايك ميرسي
4: لايك لايك ديزلايك
2: من قبل ما نبداو تقولي بربي ثلاثه اخبار نتاع لايك ديزلايك خلينا نقولهم قولهم نورز يلا
0: نحكيو على
2: دقيقه بربي سامحوني تقولوا لي لايك ولا ديزلايك قبل ما تجاوب طالياني الكلام للطاليان
3: شو معناتها
2: معناها كي نسالك نقول لك لا معاه ولا ضد جاوبني من غير ما تقولي لايك
3: لا لا نقول لك معاه وضد
2: فوالا
5: لايك ولا ديزلايك خليها هكاك
2: فوالا كيف كيف الكتيبه نحب نشوف انتم شو رايكم في المواضيع اللي باش نحكيو فيهم
0: الاخبار الاول اعلنت رئيس الوزراء الاردنيه نهار لحتى اخير موعد انطلاق الدوام الرسمي الصباحي خلال الايام اللي باش يخوض فيها المنتخب الاردني مبارياته ضمن نهائيات كاس العالم 2026 وذلك بهدف تمكين المواطنين من متابعه مباريات منتخبهم الوطني ومساندته في مشاركته التاريخية بالبطولة وأوضحت رئيسة الوزراء الأردنية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس اللي رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قرر تأخير بدء ساعات الدوام الرسمي الصباحي حتى للعشرة متاع الصباح خلال الأيام 17 و23 و28 جوان 2026 وين باش تبدأ معناتها
2: في الأردن في الأردن خاطر نفسروا أنه راو البارتيات في كأس العالم راو نص الليل وماضي ساعتين وما ثلاثة متاع الصباح ونورس قلت علاش ما نخدموش احنا نص الليل وما ساعتين وما ثلاثة متاع الصباح ونواكبوا المنتخبين بوني ديتا نجيبوا الأولاد ونجيو
5: تأمن
2: لايك ديزلايك دكتور
5: الأردن هو المشاركة
3: أول في حياتي
5: أول لايك لايك أول
2: لايك
5: مشاركة
2: مع يقول لك يبدأوا يخدموا العشرة متاع الصباح خاطر هما متأكدين أنه فوالا الناس الكل أما ما قالوناش دونك يبدأوا العشرة نصور يحسبوا لهم سبع سوايع ولا ثمانية سوايع من العشرة متاع الصباح دونك لايك
5: أول مشاركة لايك
2: مع أنه يتصير مثلا قرار هكا في تونس احنا زدنا مشاركين في المنتخب
5: لا ديسلايك في تونس
2: في تونس ديسلايك
6: وقت يوصلوا الأردن سبع مرة تو ما عملوهاش هو أول مرة احنا مستنسين سبع مرة ولا كابتن
2: سبع مرة
6: اي سبع مرة مش
2: احنا كل مرة تقولش عليها أول مرة
3: هو ما غير كوب دي موند لايك تونس جيك 8 ل 10
5: مش لايك لايك
2: بالكوب دي موند ولا
3: غير كوب دي موند
2: بالنسبه للاردن لايك ولا ديسلايك لايك مع انه
6: هدف كبير برشا انا اكد لك الاردن كل ما ترقدش ليها او قولها لك
2: صحيح النشامه هما يعيطوا لهم مش قولك في هذه
3: النشامه
2: النشامه في الاردن لايك ولا ديسلايك
3: اكيد الاولاد لايك وانت شنو
0: انا
2: انت لايك ولا ديزلايك
0: نورس
3: لايك
2: لايك لايك لايك لايك
3: لايك
2: لايك لايك لايك لايك لايك لايك
0: لايك لايك في نفس الإطار
3: لايك لايك لايك
0: لايك لايك لايك لايك لايك وين أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الخميس منع إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى الملاعب خلال مباريات كأس العالم 2026 وأكد الفيفا اللي التطبيق متاع القرار هذا يعود لأسباب أمنية وذلك عقب تعديل طارئ على مدونة قواعد السلوك في الملاعب وسمح الفيفا سابقا بإدخال الزجاجات البلاستيكية الشفافة القابلة لإعادة الاستخدام أما أوضح اللي القواعد المحدثة تقضي بمنحها بشكل كامل
2: فلا القرار هذايا راهو ما نحكيوش فقط على القوارير زاد الاكواب العلب وتجنبا لمخاطر الاصابه في حال القائها داخل المدرجات لايك ولا ديزلايك
6: لا ديزلايك 100% هذه خاطر توا في الكوب دي موند اللي فاتت الناس متحضره وشفنا ناس جايبه اكواب نتاع جعه ونتاع مشروبات غازيه
3: جايبه غادي يبيع
6: اي غادي يبيع وما صار حتى شيء ما صار حتى شيء وفي قطر ما صار حتى شيء وفي روسيا ما صار حتى شيء شنو خاطر مشينا لامريكا يا خويا ملا ملا ملا ملا ملا ديما امريكا بعمايلها
2: فهمت فوالا دكتور
5: انا يظل الامريكان تفرجوا في البطوله التونسيه الوابل تاع القوارير كل ماتش يهبطوا على اللاعبين
2: احنا دبس بالماء
5: ما شاء الله
3: مستحيل يضرب
6: لا مستحيل
3: مستحيل
6: امريكا
3: مستحيل مستحيل باش تضرب دبابز
6: مستحيل
3: الجوريت كوب دي موند
6: مستحيل
3: ولا يزوتو لا عمر ما صار تو قداش تفرجوا كوب دي موند
6: مستحيل يا ودي
3: عمرك شريت دبابز ماء هابطه طالعه جنبي
6: لا لا قلت لك الامريكان يتفقوا تظاهر العمليه زيدنا زيد دقيق
3: اكل ميتون
2: دونك ديزلايك انتو
3: اي في الميتون تقول استاذ فرخ هما كل ليتاج بليتاج كله جاع
5: اي بار كونت المشروبات الكحوليه
3: كل كحوليه في واحد
5: استاذ بصراحه
3: لا كل شيء
6: ما صار شيء
2: صحيح
3: صار شيء
2: ما صار شيء ما حتى بيناتهم يعني هنا ما قلت لكم أختي كانت موجودة مثلا في الماتش بتاع النمسا وتونس على خاطر لأنه المشروبات الكحولية موجودة في الستاد في النمسا معناها قتلي برشا فضايح صار برشا مشاكل صارت معناها في وسط الجمهور مش بين الجمهور والملاعبية في وسط الجمهور يعني هما احنا انا ضد
6: الجروب
2: انا ضد بون الجروبات هي موجودين غادي نلقاتهم
6: يشربوا بعد يخلوا ظهر
3: شكون مع شكون
2: شكون ضد شكون
3: نتكلموا صراحه
2: انت كاع قلت كلمه باهيه سيد العميد خاطر وليت في امريكا توا الكوب دو موند ولاو يحكيوا على تعديل طارئ لمدونه السلوك معناها كاينه فما سلوك خاص وقت اللي تكون في الولايات المتحده الامريكيه
6: الفلوس تحط يعني ضماده باش تدخل امريكا ودا
3: شنو هي اسكيل باري نحاوها اسكيل
6: باري اي خاطر كلو كابو دا كابتر 80% حيوزات اقل من اللي كان متوقع
3: يا ودي غالي هذه يسميها كوب دي موند في اي بي لازم عندك تصرف 100 مليون الطيارات والريستورانات والدنيا غالي برشا غالي
2: كوب دي موند في اي بي
3: ولا في اي بي كوب دي موند في اي بي وكوب دي موند سبور ترافاي 48 واحده كانوا 16 معناها ما عادش عندها قيمه بالكل كوب دي موند معناها ليليت دي فوتبول مو هكا ولا ليليت دي فوتبول سيمي با ليليت دي فوتبول
2: واضح واحنا نحكيو على الولايات المتحدة الأمريكية هيت نمشيو توت سويت لي حول العالم
4: حول العالم
0: إليكم أخبار الشرق الأوسط والعالم بإيجاز ترامب يعلن ترشيح محاميه السابق لمنصب وزير العدل مجلس النواب الأمريكي يقرر إنهاء الحرب على إيران ويقيد صلاحيات ترامب المرشد الإيراني أعداء طهران يسعون إلى الآن إلى بث الفتنة في البلاد قائد فيلق القدس الإيراني يقول دعم المقاومة في لبنان واجب علينا جميعا الرئيس اللبناني المفاوضات مع الاحتلال كانت صعبة جدا الاحتلال ولبنان يتفقان على تنفيذ وقف إطلاق النار جيش الاحتلال يحذر اللبنانيين من التوجه إلى الجنوب ونختم بغزة واستشهاد 9 فلسطينيين جراء غارات شنها الاحتلال
2: شكرا نورز ترامب عميد يعلن ترشيح محامي السابق لمنصب وزير العدل نحكي على تود بلانش المحامي السابق اللي ترامب يحب يعوض بام بوندي وزيرة العدل الأمريكية السابقة
6: ما زالت
2: ما خرجناش من بني عميس وصحابنا وحبيبنا
6: انا تو ما استغربش لو كان يقولوا لي يوما ما راو ترامب عين الطباخ متاعه وزير الاقتصاد يعني بالحق مهازل تتكرر معناها بالحق فما شكون اللي نسمع فيه نهارين في الاعلام الامريكي قال يقودنا رجل مجنون واحد من اكبر الممثلين في العالم روبير جير كان تعرفه قال انا متاكد اللي يقودنا اليوم رجل مجنون ما معتوه ما تعرف هذا دي نوتوريتي راهم يسمعوا برشا هما فهمت دونيرو زاد كيف كيف قاعد يقول في برشا كلام على رئيسهم ولا اوفرتو ما بطريقه علنيه ولا يقولوا راهو انسان معتوه ما انا غلب تو هذا هو ترامب استنسنا به فهمتي انا اللي فرحان به انه تو صحيح الكونغرس معناها خذا قرار نهائي بانهاء الحرب وقيدوا صلاحياته ما عادش عنده حق ياخذ حتى قرار في اعاده الحرب ولا لازم يوصل يكمل هالمفاوضات ويقلب يعني هالدوسي هذا نهائيا لانه فعلا توافقوا في امريكا اللي الضرر الاستراتيجي راهو بالغ لامريكا راهو استراتيجي اخطار كبيره برشا وذاك علاش الاحداث تلاحق وقت جي تولسي جابارد اللي هي انسانه مقتدره وانسانة اول ضابط كبير في الجيش الامريكي وخذت 18 قيادة 18 يعني وكالة استخبارات امريكية وقالت كانت حذرت على مقبلة من 10 سنين التالي حذرت ان امريكا اذا ما توقف حروبها خارج لانه هذاك باش يهزها للهاوية تعرفي الامريكان يخدموا بالمعاهد الاستراتيجية والمعاهد الاستراتيجية حذروا قالوا امريكا راه لا عاش عندها الامكانيات
2: وهذه قالت وهي عضوة في الكونغرس نحكيو على امرأة خدمت في الحرس الوطني خدمت في الجيش جيش الاحتياط الامريكي وهذا قالته وهي عضوة عن هاواي
6: وعلاش وعلاش قالته لانه وقتها قالوا راهو امريكا ما عاش ممكن لها باش تخدم 800 قاعدة لوجستيا وبرشا فلوس برشا مصروف والامور الاقتصاديه بدات تتداور وصعود الصين من جنب الاخر ولا اخطر قالت انه لازم نركزوا هي وقتها نركزوا على الاقتصاد الامريكي وعلى الداخل الامريكي وعلى تقويض خطر راه لازم تفهموا حاجه امريكا الطرقات فسدت لزوتروت معناها البنية التحتية معناها أمورها تعبة برشا في عوض هالمصروف اللي هو عبثي لأشياء ما عندها حتى معنى
2: خارجية.
6: إذن هذوما الأحداث قاعدة تسارع
2: باجوستمون. وكي نحكي وانت توا جبت على جبارد ونحكي على بامبوند اللي كانت وزيرة العدل راهو صديقه هذية المحامي تعرفوش كيفاش ولا المحامي نتاعو. هو كان مدعي عام ثم السيد هذية نحكيه على تود بلانش ولا محامي في قضية شهيرة قضية رفعتها ممثلة ومخرجة أفلام إباحية ضد ترامب ستورمي دانييلز من وقتها وربح القضية هذه نحكي على 2016 وقتها. والقضية ما كانتش هل كانت فما علاقة ولا لا أو هل فعلا ترامب أعطاه 130 ألف دولار للممثلة هذية باش ما تحكيش على العلاقة متاعها.
6: أي لا هو إنسان فاسد
2: محامي في القضية هذه
6: هو إنسان فاسد وعنده عديد القضايا مش هذه عنده عديد القضايا الأخلاقية والمالية يعني يلتجأ إلى طرق. أنا عجبني محلل قال نحن اليوم بصدد يعني قاعدين نشوف في حكومات مافيوزية طريقة العمل متاعها مافيوزية. قال وقال مثلا قبل كانت القضاة محترمين في العالم كل القضاة مثلا محكمة العدل الدولية كيفاش اليوم يجي رئيس دولة ويعمل عليه عقوبات ويعني عمل فيهم أكل المدعي العام نتاع المحكمة الجنائية الدولية عمل فيه ما يتعملش وتوا قاعد يهدد في القضاة نتاع المحكمة الدستورية في أمريكا. قالك اليوم الحكومات هذه الغربية أصبحت حكومات مافيوزية وقال هذه راهو بشائر اندثار حضارة كاملة لأنه وقت دائما في التاريخ تبدأ الأمور كما تشوف الرومان كي تبدأ السيناب بدأ يدخل بعضه وبدأت الأمور تتعمل لها بطريقة غير شرعية تنهار حضارة كاملة. إذن هي عادة هي مؤشرات انهيار الحضارة هذه وصرح لي من عام 1789 معناها قالوا راهو هاو حضارة غربية جديدة مبنية على حضارة وعلى الديمقراطية وعلى الحرية. اليوم بدينا نشوفه بدأت تتفتت من هبط الجيش الأمريكي إلى الشوارع وبدأ يقتل الناس وقت اللي هو ينتقد في دول اخرى مع 10 مرات اقل منه عنفا الشيء اللي عملوا راهو اللي عملوه ايس هذوكم على الهجره واللي عملوا الجيش الامريكي في بعض الولايات راهو شيء لا يغتفر بالنسبه للامريكان. تو التاريخ يرجع وكما قلت لك اكل لايت موتيف دائما يرجع. اذا هي الحرب انتهت وقاتلنا حاجه برك المعلومه هي المسوده الاخيره بين ايران ويعني امريكا شنو نهاية خطر نتيجة استراتيجية حقيقة باش نقراها في التصحاح هذيك الورقة اللي هي ممضات من الطرفين. اليوم بالحق مازلنا يكون أسبوع ماكسيموم اثنين والحكاية هذه تنتهي قبل ما تبدأ كأس العالم باش تنتهي الحكاية. اللي مفهمتوش أنا تو اللي مفهمتوش الرئيس اللبناني
2: جينو باش نعملوا تور دو تابلو وراجع للرئيس اللبناني اللي قال المفاوضات مع الاحتلال كانت صعبه جدا واللي وكانه بون بعد نحكي على الرئيس اللبناني قلبي بعبي شويه. دكتور مره اخرى الرئيس الامريكي دونالد ترامب يشن هجوما على الكونغرس. دونالد ترامب اليوم لا عاد عنده حلفاء لا في الداخل ولا في الخارج وحتى الدائرة الضيقة نتاعو هما أصدقاء شخصيين لرئيس البلاد يعني ما ينجموش يكونوا هما عندهم ممكن أصدقاء البرا ولا ينجموا ينفعوا بريبرتوار قوي ولا سيفي وراهم قوي نحكي سياسيا.
5: لا شوف معناتها التعيينات اللي صارت يزم تمعنوا فيه هو وين عمل تعيينات مشبوهة ولا غريبة ولا من الدائرة المقربة نتاعو في وزارة العدل
6: وزارة الدفاع
5: وفي المخابرات في معناتها المخابرات نتاع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يطرح معناتها اون سامبل انتربريتاسيون واضح خايف من القضايا
2: ما عنده ثقة في حتى
5: خايف من القضايا وخايف من جهاز الاستخبارات. وكتعرف جهاز الاستخبارات هو الدولة العميقة في كل بلاد مش كانت الولايات المتحدة الأمريكية. وقت يجيك رئيس دولة ينجم يمثل خطر معناتها على البلاد نتاعو جهاز الاستخبارات.
2: صحيح كلامك سيدي نكمل معك النقطة هذية خاطر مش فقط وزير العدل نائب وزير العدل مساعدي وزير العدل في أقسام مختلفة كما الحقوق المدنية مكافحة الاحتكار والقسم المدني وكذا والتعيينات في وزارة الأمن الداخلي مكاتب دبلوماسية وسفراء.
5: دونك اكزاكتومون
6: دونك خايف
2: اي فوالا
5: دونك خايف من القضايا مكتعب جهاز الاستخبارات سوريكوت. شوف جون كينيدي اختيلة من جهاز المخابرات الأمريكية. معناتها هذا ما فيه حتى ما تنجمش معناتها يجي واحد من روسيا وكله ذك كلام حكاية فارغة ولا بروفوني ما ثم حتى حد اتحاكم وتشد على قضية جون كينيدي. دونك هو ترامب قاعد إلى سور سيزاغيار وين في المفاصل اللي نجموا كونوا له مشاكل قضائية كسوا جهاز المخابرات يحطوه سور ايكوت يعرفوه مع شكون يحكي يعرفوا لي ترافيك يعرفوا هو سي ان نوم دافير هاك شفت معناتها انت قلت المحامي هذا وزير العدل معناتها نابوا في قضيه نتاع دعاره معناتها
2: دعاره
5: اي دونك هذا انا يظهر لي قاعد يامن في روحه داخليا باصحابه في المناصب هذوما الحساسة يلي نجموا يمثلوا اختار عليه قضائي وإلا معناتها مشاكل سياسية كبيرة لين يكمل الموندان تاعه ومن بعد لكل حادث حديث. بالنسبة شنو السؤال اللي قلت عليه سمحني
2: قلت لك اليوم
5: أي على الكونغرس
2: فما حلفاء للداخل للبر
5: تداعيات الحرب الإيرانية والشوان تاعه اللي عملوا في الشرق الأوسط فهمت هذي واضح معناتها الداخل غير مقتنع بهذه الحرب يقول لك ماشي حربنا ماشي حرب الولايات المتحدة الأمريكية حرب إسرائيل وبنيامين نتنياهو وفي الخارج كيف نفس اي لا بروفوني هاك مجلس النواب الأمريكي يقول انهاء الحرب على إيران ويقيد صلاحية ترامب معناتها فضيحة سياسيا فضيحة هذه
2: فلاح وقت لي نجيو ونشوفوا مثلا 10 أكبر شخصيات ذات نفوذ اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية نلقاو 10 شخصيات هذية مع حتى واحد فيهم ما كان عضو في الكونغرس حتى واحد فيهم ما تدرج في الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري كلهم ينتميوا لعالم واحد العقارات 2 تكنولوجيا الاتصال 3 أصدقاء مقربين محاميه سائق وكذا دونك هذا هو التوليفة اليوم الحكومية الأمريكية في الولاية الثانية لدونالد ترامب طاليني
3: Is the president okay? No No بيه خلينا نقول روبرتو دينيرو قال كلام أكثر من كيكا سيد العميد قال كل شيء فيه دويل الغباء على ترامب فهمتني أسد محمد رسول الله وقت مشى للشين أزمع لي 20 ملياردير يحكموا في العالم
6: اي
3: السوسيتي وكذب عليهم وقالوا مش ناخذوا 500 شي مش تاخذ 750 لعبوا بيه معناتها واحد شيء فهمتي وقت قريت عليهم هذوما يبا بالحق يحكموا في العالم بالحق اتونسيون وهو دور بيه الناس هذي كل مع الكونغري مع واحد مع كذا فهمتي تبقى قبيله انت جبت مافيا سي تان جوج اقراوا عليه سي تان جوج ايطاليان عمل مانيبوليتي هو الوحيد اللي من الاخرين ماتوا فالكوني والاخرين ماتوا قعدوا عمل كتاب اسمه مافيوزيزاسيون دو موند
6: اكزاكتومون هذاك صح
3: الكتاب هذا وش يقول معنى بايجاز قال لك المافيا وش تعمل
6: تشتري رجال السياسه
3: بارك السياسه لي جورناليست والقضاة اكستورسيون
2: اصحاب النفوذ الكل
3: اكستورسيون
2: لي دروات ما كاين النفوذ اللي عندك
3: اكستورسيون دروات الديوان
6: كوزا نوسترا
3: دونك جاء ولخص الموضوع هذا في ترامب وفي
6: المافيا
3: في المافيا وفي اسمه الاخر الصهيوني الكبير
6: نتنياهو
3: فهمتي وقت يقتل في غزه يقتل كان في لي جورناليست وقت اللي ترامب يهدد في الجماعة اللي جيش تاع لاكور انترناسيونال وكذا وقت كذا وكذا قال لك كي تجمع ذي كل شوف معناها سيتي المافيا
6: بالضبط
3: الناس اللي توا هو قاعد توا ترامب واختم ترامب قاعد كومون ديريج قاعد يستغل في منصبه بور سونريشير لوي اي الحاشيه
6: يا خويا قاعد يحفر في قبر الحضاره الامريكيه ها نقولها لك من الاخر قاعد انا قلت لك انا
3: لا الحضاره الامريكيه سعيده
6: الايام بيننا شوف انا راني كنت ندرس في استوار ديز دي بوليتيك تاريخ الافكار السياسيه اللي لاحظته اللي كل ما يصرفوا اهل السياسه والقائمين على اكل امبراطوريات بالطريقه هذه شوف الامبراطوريه العثمانيه شوف الامبراطوريه الرومانيه شوف الامبراطوريه ترجع تلقى نفس الشيء يا كابتن بالضبط يعني ريت التصرفات هذه الانحراف اللي قاعد ترى فيه هو بالضبط تقرا التاريخ هو نفسه ويحذر منه راهو
3: بالله دقيقه من سوغوند مقدمه ابن خلدون 700 سنه وش قال هو ما هي اسباب اندثار الدول وقال ان الامم لها اعمار يكذب عليك من بيل توفى
6: فهمتني هذا هو الوفاء
3: شو تبقى انا كي شفت هذوما ال 20 شخصيه يا خويا دخت يا ولدي يقول لك الاخر عنده دي ميل مليار نعرف شفاش اخر يقول لك نعرف شو والتكنولوجيا والواحد وكذا والانتيليجنس ارتيفيسيال عركه هو الشين وكذا معناها تو ذا كل فما حرب ولكن وراء الحرب يا خويا شو قوه عظمى قوه عظمى امريكا اتونسيون سي با دو جور لوندمان باش تطيح
6: كابتن عام 88 كيف جيت لامريكا كانت عندها مونوبول نتاع كل ما هو انفورماتيك كل ما هو تقنيات دقيقه كل كان عندها كل شيء كانت عندها شركات كرايزلر وترشنية وماك العالم اليوم كان تشوف تقرأ شيء اللي بين عام 88 دخلت أنا انبهرت وطرود 24 واحد كل مشى
2: الرئيس اللبناني يقول المفاوضات مع الاحتلال كانت صعبة جدا رئيس الحكومة اللبناني يقول رأوا المفاوضات هي الطريقة الأسهل الأسرع والأقل كلفة ماذا يحصل في لبنان سيد العميد الحرس الثوري الإيراني يتحدث يقول احنا تحدثنا مع حزب الله وقلنا لهم اللي يلزموا يرجعوا يشدوا بلايسهم في الجنوب في نقاط التحرك متاعهم نتنياهو يقول رأوا مش صحيح انا اللي تفهمت وانا وترامب انه لو تضرب حزب الله باش نعاودوا نضربوهم شو صاير في لبنان
6: انا الحقيقه لاول مره لا افهم
2: مانيش فاهمين
6: علاش الرئيس اللبناني مع من يتفاوض وباسم من يتفاوض وعلاش يتفاوض الصوره وقت يتفاوض كانه اليوم العركه او الحرب ما بين الجيش اللبناني والجيش الصهيوني يا هل ترى هذه صوره مش صحيح اللي قاعد يحارب قوى خارج عليها الرئيس اللبناني تماما اللي هي المقاومة اللبنانية اللي ما تنتميش للرئيس هذا لأنه كان يلقى هو ينحي له مسلحهم أول حاجة يعملها ينحي له مسلحهم رغم اللي هو أرض محتلة ومقبل رو مش متوى الحرب هذه رو ما زال شبعة ما زالت محتلة من وقت الحرب الأولى 2000 و 2006 وتوى إذا كان أنت يا أخوي تتفاوض بس مش كون تفاوض أنت عندك قوة باش تقول المقاومة اللبنانية نحي سلاحك وما تضربش ما فهمتش الحقيقة كيفاش تفاوض يقول صعبة وشكون صعبة كأنه يعطي الانطباع كأنه هو الجيش اللبناني هو المنتشر في جنوب لبنان وهو اللي قاعد يتحارب مع الجيش الصهيوني في حين أن الجيش اللبناني متفرج يتفرج على الحرب الدائرة بين المقاومة اللبنانية والصهاينة ويحاربوا ونقولوا عليه شح يحاربوا باش يسترجعوا أرضهم يا أخوي أرضهم المحتلة ولا أكثر لا أقل وقال الله يكال اليوم ما جاتش ثم قطعة
2: رئيس الحكومة هو نص ساعة التالي يقول الجيش سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب بعد يوم على اتفاق إسرائيل ولبنان في واشنطن على تطبيق وقف تلاقنا رئيس الحكومة اللبناني يقول الجيش اللبناني سينتشر
6: وباش ينتشر في النقورة وفي بنت جبيل وفي مزارع شبعة نحب نعرفه كنش قدامه صحافي يقول له يلترى الجيش متاعك باش ينتشر في المناطق هذه المحتلتها إسرائيل ولا فقط وقتك يجاوبني تفهموا خاطر انا ما قلتك ما فهمتش لم افهم ماذا يعني هذا الرجل وشنو الحكايه بالضبط تعرف المشكله تاع لبنان مشكله انه فما في جزء فئات ما يرضاوش بلادهم ما يرضاوش الاحتلال وما يرضاوش باش يجي عرضهم وشرفهم وارضهم تستباح وثم جماعه اخرين الحقيقه راهم مع الصهاينه مش نقولها لك راهو الكتائب
2: اي لكن حتى اليوم اللبناني والسفاره اللبنانيه مثلا في واشنطن تتحدث باسم حزب الله وتقول حزب الله وافق على وقف متبادل لاطلاق النار
6: الوحيد يتكلم باسم حزب الله ما نحبش كلمه حزب الله المقاومه اللبنانيه خاطر فيها عباد اخرين مش كان حزب الله فيها جماعه اخرين اللي يهمني هو هو هو رئيس البرلمان
3: نبي بري هما الامريكان كلموا نبي بري
6: هذاك كيقولوا لي نبي بري رئيس البرلمان يتفاوض نقول لك ايه اما الرئيس البري انا ما فهمتش الحقيقه لا هو ولا رئيس الحكومه ما فهمتش خاطر هنا اللي قاعد يدافع على لبنان واللي قاعد يحارب هو راهو معناها مقاومين اخرين واذا كان ثم برشا نباره يقول لك هاو درا شنو راهم يدافعوا على ارضهم يدافعوا على ارضهم على بلادهم
2: احنا تو كي نعملوا دوره مثلا نشوفوا امين عام حزب الله نعيم قاسم يقول نرفض الاعلان الامريكي الصادر حول الوضع في جنوب لبنان رفضا كليا وقال الحزب لن يوقف عمليته الا عند تحقيق وقف اطلاق النار الفعلي رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول الجيش سيبدا الانتشار كما قلنا في مناطق تجريبيه رئيس الجمهوريه جوزيف عون يقول الاعلان الامريكي يمثل الفرصة الأخيرة التي يجب انتهازها محملا من يرفضها المسؤولية الكاملة كيف نقرأ وهذا الكل قلوا وكأنها هدنة شبه مستحيلة في لبنان. دكتور والكابتنير
5: لا أنا يظهر لي الرئيس اللبناني معناتها خارج اللعبة خارج اللعبة بصراحة معناتها اللعبة معناتها لعبة التفاوض على خاطر ما عنده حتى وزن عسكري في الحرب هذه معناتها هذا واضح ما مش هو اللي قاعد يحارب اللي قاعد يحارب هو حزب الله والمفاوض الأساسي هو الطرف حزب الله هو إيران وفم بلد واحد آخر اللي قاعد يلعب في دور سياسي بون خفي مش خفي معلن بلوز وموا اللي هي فرنسا دونك الرئيس اللبناني بصراحة خارج التوقيت نتاع اللي يقول ان تفاوض بكل معناتها احترام ما عنده حتى دخل في التفاوض وين ينجم يلعب دور الرئيس اللبناني في التفاوض الداخلي نتاع القوى اللبنانيه باش يلم الشمل مع حزب الله مع حكايه نزع السلاح ختم اغزو شوف قبل ما تبدا الحرب اخي مش اصدروا بيان الحكومه اللبنانيه باش ينزعوا سلاح حزب الله وقانون وخرج وزير من عندش وزير البيئه نبت ووزير الصحه يحكي على الموضوع هذا معناتها ميم با وزير الدفاع معناتها معناتها دون لو سونس اللعبه ماشي في دهو هذا القاسي والداني يعرفوا اللي اللعبه العسكريه والسياسيه في لبنان ماهيش في يد معناتها رئيس الجمهوريه
2: رغم انه هو القائد السابق للجيش اللبناني راهو كان هو قائد الجيش لكن يقول كما قلت انت بالضبط دكتور وكانه يحكي بخلفيه ماهيش عسكري
5: الجيش اللبناني بيدو موهوش هو اللي يشد الامور العسكريه في هالحرب هذه معناتها هذا يلزمه يتقال وفما معناتها تاريخ كبير في المشكله نتاع نزع السلاح حزب الله وحزب الله رفض باش يتنزع السلاح نتاعو طونك فما احتلال هذا هو التاريخ وهذا هو الواقع تو دونك هذوما تصريحات بصراحه خارجين السياق معناتها
2: واضح ما كيف نلم كلامكم زوز معناها نقولوا هي المشكل الحرب اليوم دائره بين الصهاينه والمقاومه اللبنانيه وحزب الله
5: واللي يفاوض
2: هو جوزيف عون
5: اي لا وايران هي اللي قاعده
2: طبعا
5: هي اللي تعطي في الاملاءات تاعها في المفاوضات هذه بطريقه مباشره وغير مباشره
2: تتفق قائد فيلق القدس الايراني اليوم يقول دعم المقاومه في لبنان واجب علينا جميعا طليني
3: امش جاوبكم ابن غوريون مؤسس
2: الدولة اول رئيس وزراء
3: اول رئيس اسرائيلي امش جاوبكم قالك لو كنت زعيم عربي ما اتفقت ابدا مع اسرائيل لماذا؟ ولا. فهذا طبيعي لقد أخذنا أرضهم وجئنا إلى هنا وسلبنا بلدهم شنو المشروع نتاعه؟ ويقول لك تحقيق المشروع الصهيوني يعتمد اسمه على القوة على العرب اللي مشاو الكامب ديفيد ومشاو كذا يعتمد على القوة ذي عملت له ملخص والأمر الواقع كل ما أخذ أرض قعد غادي البارح دخلوا الديار في سوريا أي أمر الواقع وليس على طاولة المفاوضات
2: ولا.
3: ونخلق واقع جديد ديموغرافي وياخذوا الاراضي وكذا معناها شو ريت هذه الكل والله العظيم يصير منه مزات مقدمه البارح في سسمه في درع رمين دخلوا للديار في سوريا شتقول لي
2: شكرا لكم الكل شكرا لكل من تابعنا قبل غدا ان شاء الله في نفس التوقيت دي سي لا سامح مفتاح تقول لكم ربي يحفظكم في لبنان
4: ناس الديوان تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5 باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم ديوان فم صوتكم ديوان فم فلاش نيوز
0: مجزء السابعة ديوان فم عسلامة المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يشدد خلال جلسة عمل عقدت أمس مع صندوق الوطني للتأمين على المرض على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل مبرزا ضرورة تفعيل الكمل للاتفاق الحصل بوزارة الشؤون الاجتماعية وفدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بلاغ لها اليوم بأن صندوق الوطني للتأمين على المرض
1: أعراض الأكنة. أكد خلال هذه الجلسة التزامه بالاتفاقية السابقة التي تم احترامها خلال الأشهر الأربعة الماضية رغم الصعوبات، إضافة إلى الالتزام المتعلق بشهري ماي وجوان مع العمل على ضبط اتفاق واضح لستة أشهر المقبلة بما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين الصندوق والصيدلية الخاصة. الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يعلن عن تخصيص تمويل مبشر بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 5.8 مليون دينار تونسي، لفائدة تونس لتنفيذ مشروع ترميم النظم البيئية في بحيرة إشكال والمناطق الرطبة المحيطة بها بتمويل من مرفق البيئة العالمي، وذلك ضمن حزمة مشاريع دولية صادق عليها المرفق خلال اجتماعات مجلسية 71 والجمعية العامة 8 التي انطلقت أشغالها يوم 30 ماي وتتواصل إلى غاية يوم 6 جوان في أوزبكستان. وتم إدراج هذا المشروع ضمن فئة المشاريع متوسطة الحجم التي سيمتد تنفيذها بين سنتي 26 و2028، وفق المعطيات الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبيانات الفنية المرافقة لحزمة تمويلات مرفق البيئة العالمية التي تم نشرها يوم 2 جوان، فإن المشروع يستهدف محمية إشكال الوطنية والأراضي الرطبة والحوض المائي المرتبط بها بولاية بنزرت. المندوبية الجهوية للتربية بقفصة تسجل خلال اليومين الأولين من اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 11 حالة غش. وقال المندوب الجهوي إبراهيم الرويسي في تصريح لوكالة إفريقيا للأنباء إن الإجراءات في حق المخالفين تراوحت بين الإيقاف عن إجراء بقية الامتحانات ومواصلة اجتياز الاختبارات إلى حين البت في وضعية المخالف من قبل لجان مختصة. في العالم، وزارة الخارجية القطرية تقول إن رئيس الوزراء تلقى اتصالا من وزير خارجية تركيا ناقش فيها الوساطة بين واشنطن وطهران، وتناول الاتصال تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهدفة لخفض التصعيد بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تقول إن وزراء بالمجلس المصغر لشؤون الأمنية والسياسية في الاحتلال يتحفظون على وقف إطلاق النار في لبنان. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. المشوار ينطلق الآن مع هدى في 60 دقيقة. إلى اللقاء.

0: ديوان FM. ديوان اف ام عسلامة
1: ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
2: نسمعكم احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
1: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالك كابتن موزة صفاقس
4: على 91.2
0: تونس
4: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
4: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.
5: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
6: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا في 60 دقيقة. مشورنا ينطلق معكم تاوي توصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على أهم الأخبار والأحداث في تونس وفي العالم مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. قبل ما نمشي لمواضيعنا، قبل ما نمشي لضيوفنا، تحية لكل الناس اللي تبع فينا في الداخل والخارج، طريق السلامة لكل مستمعينا اللي شادين ثنايا، ربي وصلكم سالمين غانمين إن شاء الله. الناس كل تحية للناس اللي تخدم بالليل، ربي يعينكم ربي يعطيكم بالقوة. الناس اللي ما فينا في ديارها مرحبا، والجالية التونسية بالخارج تحية خاصة لكم في كل الدول وين ما انتم تتبعوا فينا. شنو باش نحكي وشني هي مواضيعنا لليلة، شكون هما ضيوفنا؟ يلا توت سويتا ما حقيقة صدور أحكام قضائية وعقوبات مالية ضد نائب البرلمان طارق المهدي، موضوعنا في فسفسة. جمعية تونسي تدعو لضرورة التصدي لظاهرة حرث الشواطئ، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في الأجري مع ياسين رمزي الصغير رئيس الجمعية. توقعات بصيف أكثر حرارة من المعدلات العادية في تونس، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في الأكتو مع الأستاذ الجامعي والباحث في علم المناخ جميل الحجرية. البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية عند مستوى 7%، فما هي تبعاتها؟ موضوعنا في الشيفر مع الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي حاتم فتح الله. سواق سيارات الأجرة التاكسي واللواج ببنزرت يحتجون، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في إنبوكس مع النقابة الأساسية لسواق اللواج بأكثر تفاصيله. بعد تطور وسائل الغش في الامتحانات، كيف يمكن التصدي لزرع ما يعرف بالليكيت؟ موضوعنا في فيدباك مع الأستاذة الاستشفائية الجامعية ورئيسة جمعية أطباء أمراض وجراحة الأنف والحلق والأذنين دكتور بثينة الهمامي كمونة. ما هي العقوبات المترتبة عن محاولات وطرق الغش في امتحانات البكالوريا؟ موضوعنا في فيسبوك مع الأستاذ المحامي زيد الكعبية. بسبب تأخر صرف مستحقاتها لدى الكنام، نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تكشف عن صعوبات مالية متزايدة، موضوعنا في الانفيتي دو جور مع محمد صالح الكداشي الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. ومسلسل جديد للنجمة صبا مبارك يعرض حاليا، أثر جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، نقترحه عليكم الليلة في بون بلان.
5: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
6: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، كوتي ديجيتال إيمان الغريبي وأشرف ربحي.
0: لجري
6: في الأجري نحكي ولينا مع جمعية تونسي اللي دعات مرارا وتكرارا إلى ضرورة التصدي لظاهرة حرث الشواطئ. شنو هي الأسباب؟ شنو ولا موضوع؟ ضيفنا في المباشر رئيس جمعية تونسي ياسين رمزي صغير، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
7: مرحبا بك. صحة.
6: لماذا اليوم حذرتم مرارا وتكرارا وخرجتوا عفيش وحكيتوا في الموضوع؟ علاش ظاهرة حرث الشواطئ؟ نعرفوا الاستعدادات لموسم الاصطياف، برشا بلديات وبرشا معناتها مدخلين يقوموا بعملية الحرث والغربلة، وذاك اللي يصير الكل في الرمل متاعنا. فما مشاكل، فما معناتها فما اليوم النتائج نجم تكون عكسية في الموضوع هذا يا ياسين؟
7: اي على خاطر الفكره انه ماهوش نحكيه هنا على التنظيف، يدوري اي واحد فينا كي يمشي للشط ماذا بيه يقع شط نظيف وما فيش اوساخ، ولازم نفرقوا ما بين الاوساخ معناتها اللي هما البلاستيك خاصة نقاو مع الشواطئ نتاعنا ومخلفات نتاع الأنشطة البشرية والحاجات الطبيعية اللي تلقاها على الشط، بما أنه معناتها في طحالب وفي نباتات بحرية وفي كائنات حية اللي تعيش في الشاطئ. كل معناتها المشكلة فين هو المشكلة مش في التنظيف، مشكلة في الحفظ. معناتها حفظ معناتها نجيبوا محراب اللي هو الأصل نستعملوه في الأراضي الفلاحية ونغطسوه، معناها نحطوا به البحر، شفنا مع الشواطئ نقطوا به، معناتها شفنا أنه فهم محرات بتاع 40 و 50 سنتي اللي نحطوا المد. شنو المشكلة؟ أنه الشاطئ متاعنا راهو ماهوش الملكة، هو منظومة بيئية معناتها متكاملة اللي فيها النباتات اللي بالجذور متاعها ثبت الرملة، فهم كائنات من حشرات الزواحف سلحفات بحرية في الوقت التعشيش متاحة اللي هو تو جيت عش بحرينة، فما طيور اللي تعمل العشوش متاحة على الشاطئ مباشرة على الرمل. هذه الكل بك الحفظ هذيك نجمه نقضيه عليه معناتها وقت اللي نحرطوا نحيوا ونقلعوا النباتات اللي هما تبتنا على الشاطئ واللي هما يخلي في الشط حي. الكائنات البحرية ولا الكائنات اللي عاملة العش متاحة كسلاحف ولا طيور معناتها باش نضروا لهم العش متاحهم، وزيت الملم متاع الشط ما لازموش يتحرث على خاطر أول مش باش تصير العواصف وبزنة معناتها نشوفوا في الموجة اللي كذا وقت تلقى الأرض محروثة تتهز ويصير لنا انجراف بحري كبير. دونك باش نوضحوا الامور، ماناش ضد التنظيف، تنظيف باهي، لكن الشاطئ فيه عنده خاصيات نتاعو اللي لازمنا نحترموها باش ما نعملوش معناتها ما يكونش عندنا نتائج عكسيه. نعرف انه معناتها على حسن نيه هو يصيب، لكن معناتها بالحاله اللي نشوفوا بها في الانجراف البحري وشفنا معناتها شنو صار فينا في العاصفه الاخيره اللي تعديت، معناتها بالطريقه هذه نجموا نفرعوا في طريقه التاكل نتاع الشاطئ. وانت تعرف قديش مهم الساحل التونسي وكالمل اللي عندنا في الاقتصاد نتاعنا وفي سياحتنا وفي الانشطه اللي باش تصير على مده الصيف الكل.
6: شطنا حي هكا ولا لا؟ الشط اللي نحرثوه نختروه، هذا هو الهاشتاج اللي انتم هبطوه وهذا هو الشعار اللي قاعد يدور توا. توصلتوا مع بلديات مع لابال مع كل الهياكل المتدخله في الموضوع ولا لا؟
7: والله ما لابال دخلنا برشا ويحتاجهم الصحة معناتها على حاجتين. الحاجة الأولى معناتها فاهمين الموضوع وعارفين معناتها الإشكاليات اللي صايرة، متعاونين أنه معناتها حتى وقت اللي معناتها القراص الشروط الجديدة اللي تنشرت على خاطر عندنا أكثر من 130 شاطئ باش يصير عملية تنظيف، معناتها وعدونا أنه باش يتصلوا بالمسؤولين على النظافة وباش يحاولوا ينقصوا ما يمكن استعمال هالآلات اللي تجم الضر معناتها. الإشكالية راهو نجم نتفهم الأبار، نجم نتفهم البلديات، حتى شفنا على معناتها الفيسبوك وغيره فما باب جناس الشاطئ مسخ لازم ننظفه، فما ضغط كبير معناتها اللي صايب. هذول زادت طرق يمكن عنا أكثر من 20 عام نستعمل فيها مع الشاطئ باش تصير التغيير، وهذول لازم وقت. لكن الحقيقة قاعدين نشوفوا في تجاوب كبير مثلا على النباتات البحرية اللي تلقاها على الشاطئ، ولا حتى الوعي معناتها تاع المواطن العادي بدا يفهم شنو يفرق ما بين شنو أوساخ وإلا لا. الحقيقة الإدارات نتاعنا فاهمة، أما معناتها ممكن تعرف معناتها لازمنا شوية وقت باش العادات نتاعنا تتغير والطريقة نتاعنا تتعامل. الجمعيات الحقيقة معناتها جمعيتنا وغيرنا معناتها كلنا قاعدين نشتغلوا على الموضوع هذا، وشفنا معناتها بحملات كبيرة من حملات نظافة ولا حميات توعية ولا معناتها حملات على حكاية تعشيش السلاحف والأهمية نتاعهم، هذا الكل باش يساعد.
6: فما شواطئ ذات أولوية في الموضوع ولا كل شواطئ تونسية كيف معناتها؟ فما شواطئ نعرفوا معناتها السلحفات البحريه في اماكن معينه تصير عمليه التعشيش وغيره، معناتها فما زاد انواع نتاع طيور تعشش في بلايص دون اخرى، يعني فما شواطئ بالنسبه لكم انتم هي ذات اولويه ولا كل الشواطئ اليوم لازم عمليه الحرث ما تصيرش باي طريقه؟
7: هو الحفظ يدولي في الشواطئ الكل ما لازمش يصير. علاش؟ على خاطر بالنسبه للسلاحف البحريه السنوات الاخيره هنا نشوفوا في التعشيش في كامل الشواطئ الرمليه التونسيه من جنوب تونس حتى نتبرقه والحدود مع الشقيق الجزائري. الطيور البحريه اللي يمكن ما يشوفوهمش برشا، معنا طائر بحري صغير يبدا يمشي على الشاطئ ويعمل عشوش نتاعهم، اغلبيه الطيور اللي تعمل عشوش نتاعها على الرمله مباشره على الشاطئ حتى اللون نتاع البيض نتاعو يشبه للفرصاء الصغار اللي موجودين دوك ما نجموش نشوفوهم ساعات وهم عاملين عش يبدو بجنبنا. الحذف وإلا الطريقة نتاع التنظيف الميكانيكي الثقيل هذا معناتها بالسنوات الأخيرة الكل والدراسات الكل أثبتت أنه يظل أكثر من اللي ينفع. وذلك علاش معناتها ثم حاجتين. أول حاجة لازمنا راهو نفهموا أنه الأوساخ اللي موجودة على الشاطئ أغلبيتها جاية من من من من الأرض معناتها من اليابسة من طريقة الاستعمال متاعنا من طريقة التصرفات متاعنا. ديما أنا نعطي المثال أنه الدبوزة متاع الماء اللي نشربوها في باجة ونطيشوها بحدا واد مجردة بعد بعض الأشهر نقوها بحدنا في غاب الملح تعوم معنا في الشاطئ على خاطر بالأمطار وبالأبياح يجيو هالوساخ متاعنا معناتها باش نقصوا على البلديات واللقال الخدمة الكبيرة اللي يقوموا فيها توب التنظيف. أول حاجة بالوعي متاعنا على طول السنة وخاصة في الفترة الزمنية لتصيف اللي يمشي للشاطئ لازم مش نخليه الوساخ متاعنا نحاولوا مع تنكونوا ضيافة ومش تثقال برشا على الطبيعة وعلى الشاطئ متاعنا.
6: واضح. شكرا جزيلا لفضلك سي ياسين رمزي صغير الجمعية التونسي. شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتنا للقاء. احنا مصير معكم مشوارنا. مرحبا بالجميع. بحقيقة صدور أحكام قضائية وعقوبات مالية ضد النائب طارق المهدي. نحكي في الموضوع بعد الفاصل.
4: في البرمجة الشتوية على ديوان فام تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للـ9:30 وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11 ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوسكار كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين وشاك ديموش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثل الجمعة وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت اسبرغرام مثل الأربعة من 3 للـ5 يجيكم إكسترا داي وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من 2 للجمعة من 5 للـ7 الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للـ6 وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا من 2 للجمعة من 9 للنص الليل وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور ديوان فام صوتكم

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: رجع على مواقع التواصل الاجتماعي صدور أحكام قضائية وعقوبات مالية ضد نائب البرلمان طارق المهدي. نحكي في الموضوع تشويته. عن لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. سيد طارق المهدي مرحبا بك.
2: مرحبا بكم ومرحبا بكل أحرار وحرائر تونس.
1: عليه الطولة ذي الكل متاع الاسم متاع اللجنة، عليه ما كان بالنجم توش تنقصوا فيه شوية.
2: هناك لجان سيادية هذيك معناها تكامل. لجنة التخطيط الاستراتيجي هي لكل التخطيط، معناها يكون معناها كل المشاريع التي يخطط لها استراتيجيا للدولة
1: والتنمية المستدامة
2: التي تمس مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة والاستثمار.
1: علاش
2: نستحكي معايا على الاستثمار؟ أنا نائب رئيس لجنة تعنى بالاستثمار وبرجال الأعمال وبالاستثمارات الوطنية الخاصة والاستثمارات العمومية والنقل اللي تشمل نوعا ما هذه خطر فيها النقل البري والبحري والجوي والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. هذه المجال متاعنا
1: شاسع.
2: هناك معناها لجان أخرى، لجنة الفلاحة ولجنة اللي تعنى بالمرأة والطفل والحقوق والحريات والتشريع والمالية والصحة وغيرها. معناها
1: هل هذوما الكل معناتها اليوم عندهم علاقة بالأحكام القضائية اللي صدرت ضدك؟ ساعة فما أحكام قضائية ولا فماش أحكام قضائية عندها علاقة بالعمل نتاعك في البرلمان ولا ما عندهاش علاقة؟ شنو هي حقيقة العقوبات المالية التي سلطت ضدك؟ أعطيني التفاصيل.
2: لا هي, هي هي هي مش اللي خرج، أنه مش عقوبات مالية معناتها
1: سجنية.
2: اللي خرج الأكبر معناه أنا توا أب لثلاثة أطفال،
1: ربي يفضلهم لك،
2: وعندي الحاج والحاجة زاد التليفون في ديهم، والأحباب متاعي والناس اللي تحبنا وأهل صفاقس الكرام وأهل عيماتي شي قراوا يقراوا خطايا مالية ثقيلة ضد النائب طارق مهدي في عدد من القضايا والجرائم المتعلقة به وأحكام سجنية. معناتها أنا لهنا كيف كيف العباد نقرأ في حاجة كاني نقرأ في الشنوة. الحكاية وما فيها.
1: أيوش
2: الحكاية وما فيها. طارق مهدي لا عنده فساد ولا عنده سوء تصرف ولا عنده أي إشكال من أي نوع كان. طارق مهدي نائب تقدم لمجلس نواب الشعب لأنه تحمل المسؤولية في قطاع في قطاعات معينة. ونرى نفسنا اليوم نجمو on peut faire la différence، نجمو نعملو الفارق. تحملنا مسؤولية كبرى في هيكل رياضية كبرى وطنية ودولية، كنا مع المنتخب الوطني أنا بطاقة تعريف إيراني للي يعرف، أنا صاحب شركة وهذه اللي واحد و بطاقة تعريفي قبل ما تكون نائب شعب بطاقة تعريفي هي مدرب دولي. أنا مدرب دولي، أنا ولد النخبة ولد المنتخب الوطني ويشرفني جدا، والباكراوند اللي خذيناه خليني أنا نتقدم في وقت من الأوقات للبرلمان. الإشكال اللي صار أنت أول واحدة
1: علمتك
2: به، عملت معايا انترفيو عليه اللي هي الإشكال مع ليزي والأصوات اللي تنحات ربحناه. واليوم نائب شعب بحكم القضاء وبحكم القانون. ليزي رأت أنه فما خطأ، أنه فما مخالفات بعنوان التأثير على الأصوات الانتخابية نهار الصمت الانتخابي. طارق مهدي هز واحد يخدم معايا يدور على مركز الاقتراع يعطي صندويتشات، يوصل للمدرسة نتاعه هبط انتخب، حسبوها نقلوا في المنتخب في الناخبين من ديارها من المجلس. واحد بركة معناتها هذيك اعتبروها قضية
1: قضية في مسار التقاضي
2: عن مرأ في الواحد في المسألة وما فيها إشكال خطايا معناها محاضر عملتها ليزي وقت الانتخابات نتاع 22 و23 انتخابات التشريعية.
1: واضح هذا أصل الموضوع.
2: في الطور الابتدائي
1: هاي
2: نتحصل أنه القضية نربحها احنا
1: عدم سماع دعوة
2: باللغة اللي نعرفوها العباد، عدم سماع دعوة، فهمت؟ عندها عنوان آخر معناها تم القضية تنحات من أساسه معناتها لعدم اكتمال أركانها. وربحنا القضية متاعنا في الطور الابتدائي. ليزي ظهر لها باش تستينف
1: حقها
2: وهذا حقها. ستيفن فتليزي رأى القاضي الفاضل والذي أحترمه وأحترم كل القضاء التونسي وأنا راني نمثل قدام القضاء في أي وقت في أي حين، أنه طارق مهدي قام بعملية في الانتخابات تتطلب خطية مالية قدرها 3000 دينار. هي الخطايا المالية
1: الكبرى. فمش أحكام سجنية ثقيلة.
2: ما فمش لا أحكام، لا يوجد أحكام سجنية. لا يوجد أحكام سجنية.
1: 3000 دينار.
2: لا فما 3000 دينار زوز ما حاضر. قدمت مليزي ربحناها في الطور الابتدائي في الطور الاستنافي. رأت السلطة القضائية أنه ما نقولش وظيفة وسلطة قضائية أنه المواطن طارق مهدي يزمو خطيه ب 3000 دينار على على على كل محضر ومزوز محضر وصل
1: الاستئناف.
2: احنا اليوم المحامي نتاعي مش يقدم تعقيب
1: على هذا القرار.
2: احنا راينا انه المحكمه قامت معناها انصفتنا في الطور الابتدائي، في الطور الاستئنافي رات تكا ونحترموه ونحترموا القضاء. اليوم فما طور تعقيبي مش نمشيو فيه فقط لا غير، لا يوجد لا أحكام سجنية لا ثلاثة قضايا لا أربعة لا عشرة. إيش قاعدين يحكي الناس؟ إيش قاعدة تحكي الكذب اللي قاعد يدور عليش؟ كيفاش تقول سجن والآخر يقول لك عاجل بتاخد إيداع في السجن في حق النائب بالبرلمان من ولاية صفاقس طارق مهدي؟ شنو الحالة هذه؟ شنو هالكلام هذا وشنو هالعار اللي قاعد يدور؟ الفضاء الأزرق هذا ولا ما بالحق فضاء أحمر مش فضاء أزرق. فيسبوك وما يدار فيه أصبح، وهذه نقولها راهو يا شعب يا مواطنين، 99% من اللي تقراوها في الفيسبوك راهو محاولة إلهائكم على قضايا أكبر برشا. تونس اليوم في حاجة باش نتكاتفوا باش نكونوا يد واحدة باش ننتقلوا باش نحو باش نديو تونس البر الأمان. راهو البرلمان التونسي اليوم اللي تسمو عليه الكل خاطئ، حتى اللي يحكيوا عليه القضايا وحرف الحصانة واحد فماش أغلب القضايا اللي موجودين.
1: أنا للي باش تصير معناتها في جوالي
2: أنا هاني مش نقول أنا هنا
1: أنت موجود
2: في حصتي كيف أنا شفتني أنا اليوم توا كنت عندي جلسة في مجلس نواب الشعب في تونس في البرلمان التونسي كملت الجلسة من تونس ورجعت خاطر اليوم كملنا الجلسة الأسبوع هذا معناها جلسة لجان، معناها عندي لجنة اليوم فهمت بقانون تو نحكي عليه شوي آخر خاطر نتمنى نحكي على القوانين اللي تهم الناس.
1: فقط أنا نحب نسكر معاك الموضوع متاع رفع الحصانة لأنه فما جلسة مغلقة في البرلمان للنظر في طلب في مطالب متاع رفع الحصانة عن عدد من النواب. طارق المهدي موجود في القائمة هذه ولا لا؟
2: هذه القضية هذه موجودة هذه
1: ضمن هذه القضية
2: أكيد أكيد والله ما نعرف. تتصور في بالك؟ أقسم بالله العظيم في أقسم بالله العظيم لا نعرف كي شعب الكل التو ما وصلتني حتى شيء من مكتب المجلس اللي هو رانا نحن نحكيه عائلة معناها نحكيه منزل أما راهو كمام فما نواميس للدولة احنا راهو نحترموها فما أبواب كي تغلقنا نحترموها. أما هذه مسألة لازم الشعب الكل يعرفها. أغلب القضايا اللي مطالبي اللي طالبوا برفع

0: ترشحين
1: وما زالوا
0: في الطور هذاك. وللأسف الشديد اليوم حتى مع تغيير القانون الانتخابي ما عادش فما تمويل عمومي كذا، ما زالت تطارد النواب هاته المسائل. وهذا القانون الحقيقة لازمه يتغير، أما هذا له وقته وله مكانه.
1: خليوا القضاء يكمل ينظر في
0: أكيد جدا الحرية. فقط كل ما يراج وكل ما يقال هو خاطئ.
1: حبيت تطمن عائلتك؟
0: أكيد جدا أنا في وسط عائلتي، معناه أنا اليوم رجعت بالعاني، معناه فهمت رجعت بكري، معناه هديرك من الطبق البيت النار بالمجلس من الجلسة فهمت اللي نخدموا فيها بالعباد، نلقى روحي يزمني نرجع في سمعني مرتي تعرف وتبع وتقش فما شنو هالإشاعات اللي قاعدين يخرجوا، تعرف ايه الموضوع أكيد معناه شريك
1: المفيد لباس هذاك هو معناته.
0: لا لباس، وحتى أطفالي اليوم معناته فهمتني، حتى بنتي
1: وصلتهم الإشاعات
0: ولدي أكيد جدا الهدف هذا موجود محلول في ديم يقرأ بابا شنو هذا اللي صار، بابا ما يهمكش ما يسالش مستنسينا يا بنتي لباس الحمد لله
1: ربي
0: الحمد لله كل ذي نعمة محسود وكل نجاح محسود
1: ربي يعينك إن شاء الله. بيه نمشي معك بأن كنت في البرلمان اليوم، قدمت بمقترح قانون يتعلق باتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة
0: المتحولة.
1: شو معناتها؟
0: اليوم هناك عديد من المشاريع التي تقدم بها أعضاء مجلس نواب الشعب سيد النواب. القانون هذا يهم كما احنا عنا في صفاقس، هنا نوجه كلامي مثلا للصفاقسية اللي يسمعوا فيها ولا في كامل ولايات الجمهورية اللي يعرفوا انه اليوم فما خلل كبير وفما تأخر اكبر من الوظيفة التنفيذية، وخاصة مصلحة التعمير والمصالح التي تعنى باللي بلان داميناجمون. أمثلة التهيئة العمرانية نعرفوا مليح أنه اليوم لسنتر فيل تعبوا بالبباني والناس ما عادش تقدر تبني فيها. طارق مهدي ما عادش يقدر يشري وسط سنتر فيل، هدى ما عادش تقدر تشري وسط سنتر فيل، الناس بدأت تبعد شوية على محاذاة السنتر فيل في اتجاه الأحواز. احنا في صفاقس مثلا قبل البيريف، بل البيريفيريك الروكاد نمر 11 اللي نستعرفها اللي تلقي من سيدي منصور حتى لترقابس، معناها من البحر للبحر، اليوم ما وصل لهاش البلان داميناجمون وهذه مأساة كبرى. اليوم طريق لفران كيلومتر 7 على اليمين البلدية عملت البلان داميناجمون اير بلي 6 على اللي صار رقدين ما قاموش بالخدمة متاحهم، واللجنة المختصة كي البلدية ما تتحركش ما يعملوش الخدمة متاحهم. طريق لفران كيلومتر 6 ولا كيلومتر 7 اير بليس 2 منطقة عمارات مقابلها اير بليس 6 مشيرة الأخرى اير بليس 2، هذا ندل على شيء، فهي يدل على التأخر الإدارة في خدمة المواطن. نرجع القانون هذا المقترح هذا يتحدث على المناطق الفلاحية ذي الوظيفة المتحولة. لهنا شو نقوله؟ تعرف المناطق ذي الوظيفة المتحولة بأنها مناطق الفلاحية كالآتي: تحتوي على نسبة مباني تفوق 30% من المساحة. هذه موجودة والسادة المواطنين يعرفوا أنه اليوم في الأحواز متاعنا طريق المهدية مثلا على مستوى سيدي منصور على مستوى السلطنية السعادي طريق المهدية كذا، نعرفوا مليح أنه اليوم هذوك أماكن وين البيريفيريك وين المدخل الشمالي الجنوبي حبانا هذوك مناطق فلاحية. هل يعقل أنه هذوك مازالوا مناطق فلاحية وناس بنات وعندها سنوات وسنوات وفما حتى اللي عنده عقود بيني غاد، معناها بالحق تارى سير لو بلان داميناجمون اني مناطق فلاحيه مي سير لو بلان ريال ما فيها حتى شيء، ما فيها حتى شيء فلاحه، فيها ناس حولت وبنات وخذت رخص ما ورخص دور وغيره ولا معناها فهمتني
1: معناتها اليوم المباني نتاعها مسويه والوضعيه هذيك مش مساويه،
0: وهذه راهو وهذا راهو خاطر فما ناس معناها والا اما منطقه تلقى فيها اكثر من 50 مشروع او بناء موجود منطقة جي معناها فهمت تلقى فيها أكثر من 50 بناء موجود ومشروع مشاريع ساسا تلقى مناطق صناعية، المنطقة الصناعية تطريق المهدية كيلومتر 10 فيها أكبر الشركات من غير ما نذكر الشركات أكبر الشركات ما دخلت البلان داميناجمون وقاعدة تتريق كان توتو مش ولا تبروفي وما وصلتش للبيريفيريك فهمتني؟
1: معناتها اليوم مش مقترح القانون
0: اليوم اي هناك في وقت من الاوقات حتى في التسعينات معناها في اطار النهوض بالاقتصاد وكذا والمشاريع السياحيه واحنا ندخل نحبوا المشاريع السياحيه الايكولوجيه وغيرها فهمت والسياحه البديله والسياحات الاستشفائيه اللي

0: طلب معناه باش تتحرك نحو مناطق خضراء وهو سايب وكل شيء. الشيء هذا الكل يتطلب منك باش تلقى قانون وتوظفه للناس اللي بنوا غات بطبيعة هناك. معناها مش بوه على خو ديما فما دي بلون داميناجمون مش توفرها مش عملها البلديات معناها في المكان هذاك. فما دي نورم مش مشوف بيه اكيد مش معناها راهو مش يسيبوا الماء على البطيخ. قال المثل الشعبي معناتها لا فما دي نورم مش نخدموا بيه مصحح ما يلزمنا نفرضوا اللوم على السلطه او ما فماش السلطه. السلطه انا نراها كان في القضاء والتعليم هذوك اللي نرى فيهم سلطه انا بالنسبه لي انا فهمت لا لا ماكم السلطه
1: عليه
0: ماكم السلطه انتم نتمنى اغزل لي ان تكونوا صوت للتونسيين ولقضايا التونسيين.
1: يا
0: محنا
1: سلطة رابعة.
0: أنا أغزلي أنا نعرفك أنا نعرفك أنت هدى ونعرف وطنيتك ونعرف ذوقك. أما الحقيقة يؤسفني جدا ما أرى في عدد من الإذاعات ومن التلفزيات اليوم كي يسميوكم كما احنا يسميونا برلمان كذا ولا برلمان كذا يسميوا راهو زادا
1: برلمان
0: 8 اسمع 8 ولا مش مشكله حتى 8 فاصل فيها حكايه راهو البرلمان في القانون الجديد الانتخابات في القانون الجديد اي واحد بلغ 18 سنه راهو يتقدي اوتوماتيكمون قبل كان يمشي يقيد هو بيدو راهو هيك علاش طلع عنده هيك علاش النمبر بتاع الناس اللي
1: ينتخبوا انا بالترشح
0: اليوم اليوم مش تحب نقول لكم نقول لكم اعلام الطناجر اعلام
1: مش اعلام
0: الطناجر
1: للامانه
0: اعذر لي اليوم هناك قضايا للدولة وقضايا للأمة يجب أن يتناولها الإعلام ويزينا من شوف لي حل ويزينا من سيبتي العزيزة ويزينا من بيعنا 12
1: تحكي على التلفزة
0: اليوم التلفزة ولا الراديو حتى الراديو نهار كان في اللي بيبان ما يهمنيش وظل لي أنت تدافع على على على قطاعك أنا محترمك برشا
1: يا طارق يا وظل لي سكر الموضوع قل لي
0: اليوم ما سكرش الموضوع
1: المقترح هذايا
0: يا خويا
1: وين وصلتوا
0: راجعوا قضايا الأمة الكبيرة
1: مرحبا هنا راجعوا احنا منكم انتم موجودين وقاعدين
0: اليوم أول اليوم أول المداولات في في في القانون هذا التي تهم باش نقراوها للسادة المواطنين. قلنا معناها التسوية متاع المناطق هذوما والمشاريع المقاومة بالمناطق الفلاحية ذا الوظيفة المتحولة نقراوها للسادة المستمعين. فهمت هي الأماكن اللي تحتوي على نسبة مباني تفوق 30% من مساحتها. الأماكن اللي تضم أكثر من 50 مشروع وبناء فعلي تحتوي زادة على تلقاء على شبكية الماء الكهربائي والطرقات زادة موجودة فيها هذوما. تنشأ فيها فما مناطق نشأت فيها مشاريع اقتصادية سياحية شبابية قبل صدور القانون اللي اليوم وقفهم. المشاريع والمباني المعنية بالتسوية هي المباني السكنية المشيدة فعلا مشاريع سياحية ريفية منازل ضيافة لميزون دوت فضاءات إقامة نزل بيئية مشاريع شبابية ورياضية ملاعب فما ناس عملت ديستاد فوت وعملت كذا فضاءات ترفيهية فما ناس تسمعني اليوم مقدمة راهو تراخيص وناس دافعة ملايين مئات الملايين ومليارات ويقف على رخص الحقيقة ما فماش المشرع لهنا يحب يعطيهم لما ويكسر لهم البيروقراطية اللي هم عملتهم مقاهي نوادي نقاط بيع محلات ذا طابع مهني اجتماعي غيره هذو هما اللي اليوم نراهم أنه يزم يسموا لهم مضعيتهم وأنه يزم الناس هذه تتحصل على رخصها بطبيعة دون لينورم
1: واضح
0: بطبيعة دون لينورم
1: واضح. شكرا جزيلا نائب طارق المهدي النائب البرلمان عضو لجنة ولا نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية نورتني شكرا على كل التوضيحات. احنا واصلين معكم مشوارنا مرحبا. توقعات بصيف اكثر حرارة من المعدلات العادية في تونس شنو هي التفاصيل بعد الفاصل. ديونا.

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم جديد، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 47 دقيقة على موجاتنا وشوانا وتصل حتى للتسعة متاع الليل. لحلديت لي ما تدي الكل ظاهرة النين وصيف أكثر حرارة وغيره. خذينا سيد حمدي حشاد نتفكر جيدا، تحية ليه الخبير في الشأن المناخي، والأستاذ عامر بحبة أيضا الأستاذ المبرز الجغرافي الخبير في طقس تونس والباحث في علم المناخ، تحدثنا معه جيدا على ظاهرة النينو. هل أنه الظاهرة هذية هي التي ستتسبب بصيف أكثر حرارة من المعدلات عادية في تونس، أم أنه فما عوامل أخرى تخلي الموضوع معناتها بهذه الحدة؟ نحكي في الموضوع تتشفيت. الأستاذ الجامعي الباحث في علم المناخ سيد جميل حجري، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بك، مساء الخير، مرحبا بكامل سادة المستمعين.
1: شكرا جزيلا، مرحبا. نحكيه على الصيف أكثر حرارة من المعدلات العادية. أنا نشوف العنوان ده بركة نخاف، هل أنه المعدلات على طول الصيف مش كلنا معناتها موجة حر؟ فسرنا شنو بالضبط.
2: طبعا ثم موش جديدة ظاهرة الحقيقة، عشناها السنة الماضية. يعني تقريبا الارتفاع، أنا نفضل نستعمل درجات الحرارة لأنه في فرق بين الحرارة وبين اللي بمعنى لشلار وبين درجات الحرارة تمبيراتير. بقى تقريبا كل التقارير اللي صادرة على المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كل الدراسات تنبأت بهذا. وطبعا في سياسة جديدة مع التغيرات المناخية ديما نلجأ للحلول الاستباقية. شنو الوضع الحالي توا اللي متوقع في شهر جوان؟ احنا اليوم نهار 4 جوان. شنو اللي متوقع؟ اللي متوقع انه باش ترتفع درجات الحرارة بأكثر من 5 درجات. يعني هذا نسميه شذوذ حراري. يعني شذوذ الحراري هذا بطبيعة الحال عنده أسباب متاعه، شفناها مناول وتقريبا نفس المعطيات باش تتعاود العام هذايا.
1: نفس المعطيات معناتها، المهم معناها نعيشوا نفس الصيف نتاع مناول ولا
2: نفس الصيف نتاع مناول وسناء اكثر شويه. علاش اكثر شويه؟ اولا ساعه شنو المتوقع؟ اللي متوقع انه ارتفاع في درجه الحراره معدل يعني تقريبا 5 درجات حراريه، وهذا كبير برشا.
1: معناتها كنا مثلا في مناطق نسجلوا 40 باش نسجلوا 45، هذه هي مع هذا
2: هذا متوقع
1: خمسة درجات في سنة واحدة، مش معدل كبير برشا؟
2: كبير برشا، لكن هذا حسب الدراسات في الحوض الغربي للبحر المتوسط. بالنسبة لتونس في شهر جوان اللي متوقع انه درجات الحرارة تتراوح على السواحل ما بين 22 و 24 درجة. يعني تقريبا ديما شوية من المعدل. طبعا يقول القائل معناها شنو المعنى، شنو معناها تزيد درجات الحرارة، شنو يترتب عليه؟ هذا هو اللي لازم نفهموه. طبعا وقت اللي عندك سطح مائي وعندك ارتفاع كبير في درجات الحرارة، هذا بيترتب عليه قدرة بخارية كبيرة برشا. يعني على مستوى طبقات الهواء اللي موجودة على السواحل وعلى البحر، نسبة الرطوبة الهواء باش تكون مرتفعة، يعني الرطوبة النسبية باش تكون مرتفعة، معناها الهواء قادر باش يتشبع. هذا شو يترتب عليه؟ يترتب عليه ارتفاع في ما يسمى بالحرارة الكامنة، يعني الهواء البخار هذاك يمتص طاقة، يمتص حرارة، يزيد في الطاقة الكامنة، وطبعا هذا يزيد في ارتفاع درجات الحرارة. وهذا يترتب عليه حالات جوية غير عادية، كما المطر تنجم يصب، كما الثلج ينجم يصب، كما يعني حالات هذه تترتب
1: حالات تطرف مناخي، معناته
2: تطرف في حالات الجو. الحقيقة رغم أنه القاعدة تقول، القاعدة العامة اللي يعرفوها الناس كلها المهتمين بالطقس يقول يعني مهما كانت عمرنا من عين نجم نعيش نفس السنف الطقس، لكن ثم حالات عادية. هنا هات نشوفه اليوم، مثلا اليوم في 4 جوان شنو اللي ثم؟ 4 جوان تقريبا ديما نتكلم على الحوض الغربي. علاش الحوض الغربي؟ لأنه طبعا نفهمه لأنه تأثيرات التغييرات اللي وقعت في العوامل هي تمس بدرجة أولى الحوض الغربي للبحر المتوسط، وبعدين تتنقل في تأثيراتها وتقل في تأثيراتها على كامل حوض البحر المتوسط وعلى كامل السواحل. الحقيقة ظواهر ثم عشناها مش كانت تسيه برك. علاش احنا عشنا درجات حرارة مرتفعة في الشتاء. يقول القائل شنو هالتناقض أو التطرف في حالات الطقس اللي عشناها في شتاء خريف وشتاء العام هذايا. هي تغيير ملحوظ في أو ارتفاع في تواتر الحركة الطولية. احنا قبل نعرف الطقس نتاعنا ديما يخضع لحركة غربية. علاش الحركة الغربية؟ لأنه اللي نسميه بالعامية وباش نفسره للناس الموتور نتاع الطقس اللي هو مرتفع إذا صار هذايا مع منخفض إزلندا هم اللي يحركوا هم اللي يسمعوا لنا الطقس نتاعنا هم اللي يعطيونا أصناف الطقس نتاعنا هذوما بداية تتغير يعني يدخل عليهم تغييرات. يقول القائل شنو اللي يصير بالضبط؟ اعطيني الاسباب شنو هي اللي قاعده تصير وعلاش نعيشوا في الحالات هذه؟ هل هو هذا هو التغيرات المناخيه؟ انا ونديما نستعمل مصطلح التغيرات يعني مش بالتغيرات التغيرات لفارياسيون اللي هي حالات عاديه كيما صيف عندي صيف كيما عندي شتاء كيما عندي تنخفض درجات الحراره والامطار لكن اللي نقصده هو المنحة لا فاريابيليتي. هاك نشوفوا الوضعيه ساعه الاول قبل ما ندخل في الحالات اللي تدخل يعني دخلت الاضطرابات هذه نشوفوا ساعه الحاله العاديه. احنا في شهر جوان شنو الوضع نتاع الارض بالنسبه للشمس؟ احنا على ابواب الانقلاب جوان يعني الأرض توصل أقصى نقطة لها نحو الشمس بقطبها الشمالي وهذا إيش ترتب عليه؟ حاجتين ترتب عليه. الحاجة الأولى طول النهار يزيد حتى 21 جوان اللي هو أطول النهار ولكن الأهم من طول النهار هو زوايا أشعة الشمس النازلة واللي هي تترتب عليها ازدياد في الطاقة وازدياد في درجات الحرارة. بقى في الحالة العادية يقول ديما في الحالة العادية يعني بقطع النظر على التغيرات اللي حاصلة في الحالة العادية شنو اللي يصير؟ اللي يصير كونه كمية الطاقة بارتفاع زوايا أشعة الشمس النازلة تزيد وهذا شنو معناها؟ هذا معناها أراه درجات الحرارة باش ترتفع أكثر. هذه الحالة العادية لكن المعلوم أن التأثيرات هذه ما تلمس إلا في شهر جويلية في المناطق الساحلية وفي شهر أوت في المناطق الداخلية يعني في المناخ القاري اللي ما يتأثرش بالبحر.
1: طيب في جويلية باش يكون طقس أكثر حرارة معناتها باش نحسوا في المناطق الساحلية وفي أوت باش نحسوا في المناطق الداخلية معناتها هكا
2: في أوت لأنه في أوت بعيد عن تأثير البحر هذا يسمى المناخ القاري. باهي شنو جديد وشنو الشيء اللي أحدث ما سماه البعض جنون الطقس لأنه يعني ولا بعاش تعرف الطقس شنو يصير هذا يسموه جنون الطقس. أولا ظاهرة النينو ظاهرة النينو اللي هي رجعت بقوة. قبل كل شيء ساعة أكيد نعطي كل مصطلح النينو سادة المستمعين خمسة ترم شنو معناها النينو وكيفاش جات الحكاية وعلاش ولد ظهر عالمية وستيارة. النينو بالإسبانية تعني الطفل الصغير أو الطفل المسيح وهذا إشارة للمسيح وهو طفل. هذا في أمريكا اللاتينية وخاصة في البيرو والإكواتور لاحظوا منذ قبل 17 ظاهرة غريبة. هي الظاهرة الغريبة اللي هي الظاهرة هذه ظاهرة النينو يعني تقريبا في آخر ديسمبر في الوقت هذاك الماء السخون يعني يتغير الوضعية ثم طيار يتغير الوضعية وبالتالي يترتب عليها ثم خسارة في موسم الصيد البحري لأنه ارتفاع درجات الحرارة ما هوش مناسب للأسماك. هنا ربطوها بال يعني بالعامل الديني في آخر ديسمبر تعرفوا المسيح يفتيرا ونوال وفتيرا سماه النينو طفل. لكن ظهرت النينو هذه يعني هاو جاء النينو معناها جاء الطيار الدافئ في وقت الميلاد. كيفاش ولا مصطلح علمي وعالمي
1: وعنده علاقة بالمناخ؟
2: يعطيك الصح. هنا قبل 1920 الاسم هذا كان عند محلي اسم محلي عند صيادين في أمريكا الجنوبية فقط لكن في 1924 وولكر جيلبرت وولكر هذا لأنه فيما بعد هذايا باش يلقى خليه جويه وتسمى خليه والكر، لانه في الدوره الهوائيه العامه الطقس الكل في شكل خلايا يعني خلايا خلايا في كل عروض ثم خليه، لكن خليه والكر هذه كانت عندها علاقه بالظاهره هذه النينو.
1: نعم.
2: الستينات العلماء ربطوا بين طيار النينو الدافع يعرفوه صيادين وبين تذبذب الجنوبي بتاع خليط والكر، وبالتالي أصبح المصطلح لونسو يعني النينو صاوت أوسياسيون، هذايا حسب يعني تموجات متاع الطيار هذايا. ومن وقتها بدأت يعني المصطلح ياخذ بعض علمي وعالمي. وهنا ظاهرة هذية بدأت يعني يعني يهتموا بها علميا ويهتموا بتأثيراتها.
1: هالظاهرة هذية وتموجات التيار يعني هي تنجم تجي في الصيف كما تنجم تجي في وسط العام في الشتاء مثلا غيره، كل مرة وشو تصادف ولا ديما في الصيف
2: في العادة. أنا باش نعطيك يعني
1: بسرعة لأن الوقت دهمنا معناتها. هاي قلي سي جميل،
2: نعطيك الحالة العادية. الحالة العادية في أمريكا اللاتينية يعني سواحل أمريكا الجنوبية في العادة يعني ثم الرياح تجارية يعرفوها الأخيين الكل يعني من الشرق للغرب، وهذايا الوضعية العادية يعني ثم خلية والكر هذية خلي يعني على مستوى السواحل الغربية لأمريكا الجنوبية الهواء نازل، وبالتالي ثم أمطار على أستراليا. الوضع ينقلب تماما وقت اللي يجي ظاهرة النينو، وهذايا ظاهرة هذية شو اللي تغير؟ في عوض الهواء يكون بارد على مستوى أمريكا الجنوبية والوسطى يصبح الهواء حار، وهذا يتغير لخاطر وقت اللي نقول الهواء حار معناه الهواء صاعد، بينما على أستراليا يصبح الهواء نازل والهواء بارد. هالتغيرات هذه هي اللي تخلي يعني تغير يعني تقريبا كليا الوضع الجوي. طبعا هذا عنده تأثير حسب التوى اللي ولينا نشوفه فيه معناه على مستوى العالم الكل، عنده تأثيرات على كامل العالم بحكم اللي ثم خلايا كبيرة تتأثر ببعضها. نجيو مش هذا برك مع الناس كان النينو برك راهو الحقيقة اللي توى بداية
1: يأثر عليه،
2: لكن ثم على مستوى البحر المتوسط ثم ما المعروف انه طيار الخليج واللي هو على مستوى المحيط الاطلنطيكي واللي يجي من خليج المكسيك، الطيار هذا عنده قيمه كبيره برشا برشا برشا بالنسبه لطاقتنا احنا، هذا يجيب الطاقه ويعدل درجات الحراره وعنده تاثير اللي يعني يخلي توازن ويعطينا الطقس اللي نعيش به في حياتنا العاديه واللي نعرفوه. لكن شنو اللي صاير تو؟ هناك هذا الطيار الخليج هذايا دخل في عملية اضطراب، يعني أصبح مضطرب. يقول قائل علاش اضطرب؟ هو تقريبا ثم عامل مهم جدا والإنسان عنده دور فيه، ثم الطيار هذايا أصبح متباطع، يعني تقريبا الدراسات تقدر انه نسبه السرعه نتاعه والتنقل نتاعه تقريبا 15% بالمقارنه مع سنه 1950. شنو السبب؟ السبب هو ذوبان جليد جروانلاند. جروانلاند الماء بطبيعه جليد ماء حلو، وماء حلو يعني يطفو من فوق ما عادش يخلي الماء المالح ينزل، لانه وقت ينزل الماء في الاعماق ايش يصير؟ يصير الماء الأدفى اللي هو في خليج المكسيك وفي العروض الدافئة يتنقل في اتجاه يعني شمال غربي لأوروبا.
1: حسب فهمت منك سي جميل هالعوامل الكل اللي فسرتين علميا وما شاء الله عليك، معناتها ملم جدا بالموضوع هذا لأنه فصل باختصاص كانوا السنوات القادمة الكل باش نعيشوا في ظل هالتغيرات هذية وفي هالعوامل هذية الكل ارتفاع متواصل في درجة الحرارة. إذا هو هكا ولا لا؟
2: احنا قلناها في الدراسات اللي عملناها، وانا قلت من 2019 في الدراسات والاستقراءات ومنشورة هذايا حتى في الصحافة، فلنستعد للأسوأ، يعني ما عدناش نعيشوا بالعقلية متاع الطقس العادي. الأحسن الأحسن الأحسن راهو ما عدناش حلول، ما عادش نتكلم بصراحة توا أنا حتى في الدراسات في المحاضرات ما عادش نتكلم على التغيرات هذية، واقع معاش نتكلم كيفاش نتأقلم معها ونخلبون جانب الحج التأقلم. والحقيقة والحقيقة والحقيقة أنا مشترك طبعا مع مجموعات الباحث ونخدم معهم والحلول موجودة وقاعدين ندرس وقاعدين نوصل لنتائج محترمة.
1: إن شاء الله أستاذ جميل الحاجة إن شاء الله في حصة أخرى تكون حاضر معايا إن شاء الله ونحكيه على كيفية التأقلم مع الواقع المناخي اللي إحنا نعيش فيه.
2: هذا هو المهم.
1: إن شاء الله نوعدك نوعدك نوعدك حصة قادمة تكون حاضر معايا وتعطينا إن شاء الله كيفاش نتأقلم مع الظواهر هذه اللي ولينا نعيشوا فيها ونتعايشوا فيها سنويا. شكرا أستاذ الجامعي البحث في علم المناخ الأستاذ جميل الحجري, شكرا جزيلا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. نمشي لولاية بنزرت نحكيوا على احتجاجات في صفوف سواق سيارات الأجرة التاكسي واللواج. علاش موضوعنا تتشويتا
3: إنبوكس
1: مساعد كاتب عام نقابة الأساسية لسواق اللواج سينابيل بجاوي. مرحبا أهلا وسهلا مساء النور.
4: مرحبا بك ما أختي هدى ومرحبا المستمعين.
1: شكرا تفهم. شكرا مرحبا. شو اللي صاير في بنزرت؟ علاش السواق نتاع السيارات الأجرة تاكسي واللواج اللي محتاجه؟
4: والله اليوم محتاجين على خاطر تعطيل في الرخص اللواج والتاكسي. عنا عام نحن من 1 جويلية قدمنا المطالب نتاعنا, تاخذينا شهر يعني من 1 سبتمبر الى يومنا هذا ما زالت القائمات الاوليه ما تعلقتش.
1: 1 سبتمبر هاي تنتظروا في القائمة الأولية, في صدور القائمة الأولية بالنسبة للتاكسي واللواج.
4: نحن نحكيو التاكسي واللواج لخاطر نحن مرتبطين ببعضنا.
1: أي.
4: يعني بزرت خدمة التاكسي واللواج مع بعضهم. من 1 سبتمبر إذا يومنا هذا ونحن نستنيه زملائنا في التاكسي واللواج صبروا علي ما صبروا أنا صبروا على شيء أمر منه. اليوم قرروا باش يهبطوا قدام الولاية ويوصلوا صوتهم للسيد
1: كان الولي. فما تجاوب مع ولي الجهة في الموضوع؟ عطاوكم ديزيشيونس؟ عطاوكم تفاصيل ولا؟
4: بالطبيعة قابلنا السيد الولي وكاتب عام الولاية سي محمد علي بغرارة المسؤول على الرخص الملفات وقعدنا معاه.
1: وماذا كانت النتيجة؟
4: ممثلين النقابة اللواج والتاكسي والله النتيجة وعدنا السيد الوالي وكلامه مقتنع وأنه يحب يخدم
1: كلامه مقنع
4: في إطار القانون والشفافية. قال لك يا أخوي أنا أعطيني الوقت أعطيني شوي وقت
1: للتدقيق معناته
4: يعطيك صح باش كي نخدم لك حسب مرسوم 581 في إسناد الرخص ما يجيني حتى حد من بعد يتظلم ولا يمشي للمحكمة الإدارية. أنا نحب نخدم على راحتي ونخدم في إطار القانون. نحن حكينا معاه وأنا من 1 سبتمبر إلى يومنا هذا عام تقريب يتخدم كل شيء واحد. هو شنو حسب كلامه هو أنه عمل استشارة لوزارة النقل في 2 مواضيع
1: تخص
4: التاكسي واللواج مازالوا ما رجعولوش.
1: يستنى في الإجابة هاي
4: يستنى في الإجابة ويستنى في الحدود والأجانب خاطر دخل الحدود والأجانب زاد تبعت شكون مقيمين شكون مقيم البرة وشكون مقيم في تونس. حسب الوعد نتاعو هو وكلمة شرف واخر كلام 31 جويلية نورمال ما تبدا القائمات الاوليه هبطت ونهائيه وعدنا وانا مش 5 ايام من بعد 10 ايام يعني الناس كل تاخذ رخصها وتفرح الناس الكل
1: ان شاء الله. ربي يتم فرحتكم هذاك هو هذاك اش نتمنى لكم. شكرا.
4: والكاتب العام وعدنا زاده وانه مش يهبط على السيد لخاطر الناس فدت من الكلامات وعود وانه مش يهبط في ظرف 10 ايام مش يهبط على السيد الولاية وعلى وقتاش مش تبدأ اللجنة الاستشارية في ظرف 10 ايام مش يحدد على السيف
1: يعني على الاقل خرجتوا في الاخر فرحانين. نقول خلي ان شاء الله ان شاء الله تصدر القائمات وتتحل المشكله هذيا معناتها فوا بورتو. شكرا سيد نبيل البجاوي مساعد كاتب عام للنقابه الاساسيه للسواقه الواجهه بولايه بنزرت. شكرا على كل التفاصيل. تحيه لكل اصدقاء وصديقات. شكرا لكم على التفاعل. حمد يقولي بربي يا مدام هدى عملنا لنا ساعه نهار الجمعه نتاع فرق قلبك خاصه بجمعه الشات باش يضرني الناس كلها بتفرق قلبها ما يسالش. نهار الجمعه اقترحوا الموضوع اللي تحبوا عليه. مرحبا بكم الناس الكل. موجز الاخبار مع اميره مقني. الاخبار الرياضيه مع قدور ولا محمد امين خنوش؟ محمد امين خنوش قدور يلا اللي يجي فيه مرحبا بيه. مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة. مرحبا بكم في 60 دقيقه.
0: ديوان اف ام عسلمه
5: عسلمه. ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجه صفاقس
9: على 91.2
0: تونس
9: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
9: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافه انحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز
10: مجازوة الثامنة. ديوان اف ام عسلمة. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أنهت اليوم استنطاق المتهمين من بينهم أعوان أمن وإطارة سجون وذلك فيما عرف بملف فرار 5 مساجين إرهابيين من السجن المدني بالمرنقية خلال شهر أكتوبر 2023 وهم كل من أحمد المالكي المكنى بالصومالي ونادر الغانمي وعامر البلعزي ورائد التواتي وعلاء غزواني. هذا وقد قررت الدائرة تحديد جلسة يوم 8 جوان لسماع مرافعات محامي المتهمين. حركة النهضة تصدر بلاغا توضيحيا تناولت فيه ما وصفته بالجدل الذي يثار من حين إلى آخر حول تصريحات النائب عن كتلة الحركة في الدورة التشريعية 2019-2024 بشرى الشابي ولا سيما تلك التي أدلى بها خلال وقفة تضامنية مع مساجين الرأي بباريس يوم 30 ماي 2026 والتي تطرق فيها إلى مؤسسة الجيش الوطني. وضحت الحركة وفق البلاغ أن مواقفها الرسمية تعبر عنها نصوصها المرجعية وبياناتها الرسمية وقياداتها المخولة مؤكدة أن ما صدر عن الشاب يعد رأيا شخصيا وهو حر فيه لكنه لا يمثل موقف حركة النهضة. كما شددت الحركة على أهمية الدور الذي يطلع به الجيش الوطني في حماية الوطن وضمان سيادته والذود عن شعبه وترابه مؤكدة ضرورة النائية بهذه المؤسسة الوطنية عن الصراعات السياسية. افتتاح دار الخدمات الرقمية بمنطقة حزوة الحدودية من ولاية توزر أمام العموم حيث تضم مجموعة من مكاتب عدد من الهياكل العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الوطني للتقاعد والحطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق ما فدى به رئيس المجلس المحلي بحزوة الهدي بالعيد لمراسل ديوان فم. في العالم حزب الله اللبناني يعلن أنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا إسرائيلية ودمرها في محيط قلعة شقيفة تاريخية بجنوب لبنان. وقال الحزب أنه استهدف أيضا بمسيرات انقضاضية موقعا مستحدثا للاحتلال عند تلة العويضة في بلدة العديسة جنوب لبنان. ختاما طقس الليلة يتوصل عامة صفيان إلى قليل السحب يغلب المناطق وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية بالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة فمع معتدلة ببقية الجهات. يكون البحر متموجا إلى محليا قليل الاضطراب مع درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط وبالسواحل الشرقية للجنوب وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
9: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
9: ديوان فام صوتكم.
0: ديوان فام فلاش سبور.
11: مساء النور لنسكل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي أجرى اليوم في بروكسل ثاني حصة تدريبية في بلجيكا أعدادا لمواجهة منتخب البلجيكي. بالنسبة للملاعبية كانوا حاضرين والتمارين شهدت ارتفاع النسق مع تجربة جملة من الوضعيات التكتيكية. غدوة حصة تدريبية جديدة نهار السبت الساعتين مواجهة تونس. بلجيكا الودية الأعدادية للمونديال بحضور عدد كبير من الجماهير التونسية في المباراة. ذكر لقاء يكون منقول على منصة ديوان سبور. الترجي الرياضي التونسي في مفاوضات متقدمة مع وكيل أعمال اللاعب النيجيري أونتشي أوغبيلو من أجل تمديد العقد مع الفريق مقابل حوافز مالية كبيرة برشا. الإشكال الآن هو موافقة فريق الاتحاد الليبي لأمضى معه أوغبيلو عقد مبدئي في جونفيل فارت. والخبر للمتابعة. مواصلين مع الترجي الرياضي. مصادر مؤكدة أكدت لنا أنه هيئة الفريق أتم تعاقدها رسميا مع الحارس منتصر الصيد لمدة 4 مواسم قادم من الشبيبة الرياضية بالعمران، مع الإشارة إلى أنه منتصر الصيد ابن الترجي الرياضي التونسي كان غادر الفريق سنة 2023. الحارس الدولي إدريس العرفاوي فسخ عقده رسميا مع النادي الإفريقي من طرف واحد بعد تقدمه بشكاية لدى الجامعة التونسية لكرة القدم. شير أن العرفاوي عقده مع الكلوب أفريكان ينتهي في جوان 2027. لم يشارك في أي مباراة منذ التحاقه بالسيا سنة 2025. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة يواصل تحضيراته المكثفة لخوض غمار النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2027. نصر كارتاج يخوض تربص إعدادي بمدينة الحمامات على أن يتخلوا الأسبوع القادم زوز وديات ضد المنتخب الإيفواري، وفي المقابل منتخبنا يسافر أيضا لقطر لإجراء زوز مباريات ودية. ختام أبرز اللقاءات الودية اليوم. عدادة للمونديال، بنما فازت ضد الدومينيكان 4-0، كوريا الجنوبية فازت ضد سلفادور 1-0، منتخب السويد واليونان 2 في كل شبكة. نذكر المنتخب السويد في مجموعة منتخبنا في المونديال، وفي وديته الأولى كان هزم ضد النرويج في ديربي سكاندينافيا 3-1. 8 بدأت مباراة إسبانيا وأسود الرافدين منتخب العراق، 8:30 منتخب الديكا ضد الفيلة، نحكيه على مواجهة فرنسا كوت ديفوار. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في الأمان وتحيا فلسطين.
9: Vous écoutez diwanafm.

0: ديوان اف ام في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان اف ام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 8 درجين مشوارنا متصل معكم حتى لتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لفخيكم سمتعنا. تحياتي لكل الاصدقاء والصديقات اللي يتواصلوا معنا سواء كان على شانل يوتيوب تاعنا لديوان فام لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فام. شكرا للناس اللي تسمع فينا على لفام، ايضا الناس اللي تبع فينا على السيت في الخارج. مرحبا. نحكيه على البنك المركزي الذي يبقي على نسبة الفائدة المديرية عند مستوى 7%. تبعات هذا الابقاء، هل انه قرار لازم معناتها يقعد هكا نزيدوا النقص وشنو بالضبط؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويته.
0: لشيفر.
1: الخبير المحاسب الأستاذ الجامعي سيد حاتم فتح الله اللي خليناه يستنى من الساعة الأولى. مرحبا يا سيد حاتم، شنو حوالك؟ أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، إن شاء الله كل المستمعين على الديوان يكونوا بألف خير.
1: شكرا، اعتذر أنه خليناك بعد الأخبار، كنت بخيوك بالأخبار. مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا. شكرا لك، فضلك. شكرا لك سي حاتم. نحكيو على القرار متاع البنك المركزي اللي بقى على نسبة الفائدة المديرية على مستوى 7%. 7% عندنا مدة وإحنا فيها هكا ولا
2: لا؟ ما عندناش برش.
1: هاي
2: احنا في اخر عندنا 6 شهور، انا
1: يعني
2: 6 شهور في نسب الفايده، وقت اللي تبدا الاوضاع الاقتصاديه في العالم تشكو اضطراب وثم مخاوف من تضخم ومشاكل طاقه، 6 شهور ما ومش برشا.
1: هو المراجعه تصير بالفتره الزمنيه ولا نتيجه الظروف؟
2: المراجعه تصير نتيجه الظروف. شوف، هي نسبه الفايده وقت اللي تبدأ مرتفعة تكون ما تساعدش على النمو الاقتصادي، ما تساعدش على الاستثمار والاستهلاك، يوليوا العباد كلفة استثمارهم وكلفة استهلاكهم شرطوك يدخلوا في الروج تولي أكبر من أنه في الأيام العادية اللي ما تكونش نسبة الفائدة كبيرة. وإحنا دونك كي نجيو نشوفوا كلفة الاستثمارات كسوا العقارات ولا السيارات ولا كذا ولا المعدات ولا حاجة كيما هكا اللي هي تتشرى بقروض متوسطة المدى وطويلة المدى، أحيانا وقت اللي يصير العقد متاع القرض في وضعية نسبة فائدة كبيرة، كلفة الاستثمار ولا كلفة الانتاج التابعة لذلك تكون كبيرة. دونك الأسعار، كلفة الانتاج كبيرة دونك الأسعار بطبيعتها ترتفع. دونك الفاعلين الاقتصاديين اغلبهم يحبوا ينزاجيس دونز ان انفيرونمون ايكونوميك اللي نسبه الفائده فيه مش كبيره، معناها يتعاملوا في محيط اقتصادي تكون فيه نسبه الفائده منخفضه.
1: واحنا 7% شنو تعتبر؟
2: ما 7% تسمى كبيره، تسمى مرتفعه.
1: احنا
2: كانت 8 في اول 25 وبعد طاحت ل 7.5 في وسط 25، وبعد قلنا احنا حتى في الإذاعة احنا قلتها كان كادو دو فانداني وقت اللي خفضوا بخمسين نقطة وأصبحت 7%، وقلنا وقتها قبل ما تندلع الحرب هذه أنه كان من المتوقع أنه نسبة الفايدة بتمشي نحو الانخفاض لأنه صار نوع من التحكم في التضخم في البلاد مقارنة سنة 23 وسنة 22.
1: جت الحرب قلبت الموازين هكا ولا؟ لكن رغم ذلك احنا قاعدين في 7.
2: جات الحرب عطت انطباعات انه ستنقلب الموازين. الحرب عندها 2 ولا 3 تو من اللي بدا الاثر نتاعها يظهر، لكن نحن في تونس ارقامنا الرسميه قعدنا محافظين على نسبه نتاع تضخم اوتور دو 5% 4.9 خلال الثلاثيه الاخيره من 25، واليوم معدل التضخم حسب الارقام الرسميه في البلاد هو 4.8. بالتالي يبدأ عندك نسبة تضخم فيها 7%،
1: أي
2: نسبة فائدة مديرية 7% ونسبة تضخم 4.8%، معناها كأنه الانتري جلوبال على الإيكونومي هو 2.2%، مع يقعد مش مرتفع مقارنة بالاقتصادات التضخمية كما مصر وكما تركيا وكما هذوك اللي عندهم بالحق مشاكل تضخمية كبيرة.
1: معناته احنا مازلنا مسيطرين على الموضوع،
2: ما زلنا مسيطرين واحنا ما شذيناش على القاعده، لانه اغلب الدول خصوصا اللي شبهونا ولا حتى الدول الكبار ما خفضوش في اخر السمستر هذا في نسبه الفائده المديريه.
1: معناها تعتبروا قرار صائب من البنك المركزي اللي بقى على نسبه
2: الفائده؟ انا نعتبره قرار حذر كونتو تونو ديزاليا ايكونوميك. واش نعطيك علاش؟ قرار قذر لخاطر احنا كنا نتوقع انه يزيدوا يخفضوا باش يعطيوا دفع اقتصادي. لكن اليوم الهواجس التضخميه في العالم كبيره, وزيد احنا في تونس عندنا اشكال. الاشكال بتاعنا هو حجم الكتله النقديه كاش اللي قاعده تتزايد في البلاد. انا باش نعطيك رقم بهتني شويه في معناها في الايام الفارقه
1: هذه متاع العيد, ايامات العيد
2: بقى مثل العيد معناها اليوم وصلنا الى حدود تقريبا كتله تقارب 30 مليار دينار من النقد كاش يدور في البلاد خارج المصارف. وباش نعطيك رقم اخر يقابله يخوفني, انه اليوم الحجم نتاع الديون اللي تتمتع بها الدوله من القطاع البنكي معناها قد 30 مليار دينار كيف كيف. دونك شنو تفهم
1: حجم الديون؟ معناتها الفلوس اللي متسلفتهم الدوله من البنوك,
2: اللي متسلفتهم الدوله من القطاع البنكي بخلاف ال 21.5 مليار دينار التسهيلات اللي اعطاتهم الى حد الان البنك المركزي للدوله لتغطيه عجز الميزانيه. انا شنو نفهم؟ انا نفهم وانه 30 مليار دينار سلفتهم البنوك للدوله, جبدوهم الموظفين والناس اللي يخدموا تحت الدوله وما رجعوهمش للقطاع البنكي.
1: دونك
2: هذا معناه هذا يخلق ضغط تضخمي كبير بخلاف الضغط التضخمي المسلط المستورد واللي جاينا من ارتفاع اسعار الطاقه وارتفاع اسعار المواد.
1: هذا ضغط تضخمي داخلي معناه
2: بالضبط, وهذا ضغط تضخمي تابع لقانون الشيكات, تابع لانه الناس ما عادش يحبوا يتعاملوا مع البنك, تابع للاشكاليات الاقتصاديه اللي قاعده صايره ويقول لك فلوسي فوقي ما نصبش, تابع زاد اون انتونسيون خايبه نتاع تهرب ضريبي نتاع انه السوق الموازي ولا مربح اكثر من السوق المنظم. دونك العباد يخليوا فلوسهم تدور لبرا يشريوا من عند الناس اللي تعرض السلع نتاعها لبرا من لي ريزو المنظمين. دونك معناها نقول حتى السياسه النقديه نتاع الدوله ما تنجمش تكون فعاله, ما تنجمش تكون بالفاعليه اللي حاشتنا بها نظرا لانه ثم 30 مليار دينار يدوروا خارج السرب, خارج التنظيم, خارج الاقتصاد المنظم اللي يقول لك تنجم تزيد نسبه الفائده ولا تنقص ما ياثرش على التعاملات اللي هما لبرا من البنوك. وهذا يخلي انه البنك المركزي كيف يقول لك راهو ما نخفضش في نسبه الفائده المديريه, هو توجه حذر. هو يقول لك انا عندي تضخم على الاقل في الارقام الرسميه قاعد ميتريزي نورمالمون دون دي كونديسيون نورمال نطيحوا باش نزيدوا في نسبه النمو, لكن نحن ما طيحناش خاطرنا خايفين لا تستمر الحرب وتستمر التهديدات. ناكد لك ان اليوم لو كان يصير انفجار اخر في
1: العالم
2: يعني في الشرق الاوسط اسعار البترول باش ترجع ترتفع. اليوم متريزي قل شويه من 100 الفرول مع 100 دولار لبريل, مي غدوه تنجم تفوت برشا, واذا كان فاتت برشا ما عادش نجمو نتحكموا في التضخم. بالتالي هي ديسيزيون كونت تونو من الشيء اللي موجود ومن المعلومات الموجودة اليوم, كونت تونو من الجاليا ايكونوميك اللي عندنا من هالمشاكل نتاع السوق الموازي مع الكتلة النقدية اللي برا مع التضخم المستورد, معناها سي تون ديسيزيون ساج. نحب نقول كلمة أخرى في تقرير البنك المركزي خلي ما نقولوش كان الكلام الخايب, أنه الاستراتيجي من العملة الصعبة ارتفع مقارنة بنفس الفترة عم ناول. دونك عم ناول كنا في احتياطي عملة صعبة 100 يوم توريد, اليوم حتى مع ارتفاع الاسعار وصل ل 106 يوم توريد. صحيح احنا ماذا بينا يوصل ل 120 باش يكون كومفورتابل, ان شاء الله الموسم السياحي يمشي بالباهي وان شاء الله ارتفاع اسعار النقل الجوي ما يثنيش وليداتنا بالخارج واهالينا بالخارج باش يجيوا لتونس ويستهلكوا تونسي ويجيبوا الدفيز. ان شاء الله زاد ما تتضخمش الامور برشا في اوروبا باش يقعد عندهم ان بوفوار داشا اهالينا بالخارج باش يقعدوا يبعثوا الفلوس بنفس الانسيابيه لتونس باش تتحسن المردوديه نتاع الاحتياطي الاستراتيجي من العمله الصعبه. كيف يرتفع هذايا كأنه نقص شوية من العجز التجاري وإن تولي الأمور أكثر جرابل معناه يحسن التصرف فيها. أما أنا نقول أنا أدعو في الأخر بس ما نطورش عليك أدعو لإعادة النظر في التشريعات المالية لتفعيل الثورة التشريعية اللي تحكي عليها القيادة خاصة في القطاع المالي باش نشجعوا العباد أنهم يرجعوا يدخلوا معناها للمنظومة البنكية باش نقصوا من ضغط الكاش اللي قاعد يدور البرة واللي احنا ما قاعدين نتحكموا فيه بنفس بالطريقة اللي نحبوا نتحكموا فيها بها.
1: واضح. شكرا جزيلا سيد حاتم فتح الله الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا وصلنا معكم مشوارنا 8:04 على موجاتنا اللي قناة توصل حتى للتسعة.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم في 60 دقيقة.
1: مرحبا وصلنا معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا، شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا. نحكي ولا متى ذي على ظاهرة الغش، لأنه احنا في إطار امتحان البكالوريا وحكينا مرارا وتكرارا وطرق وسائل الغش تنجم تتطور. كي نحكيه على ظاهرة جديدة اسمها ظاهرة الزرع ما يعرف بالليكيت. هل الزرع هذي سهل مش سهل، قاعد موجود بكثرة مهوش موجود، كيفاش معناتها يتواصلوا به وكيفاش يغشوا به، ثم ما مدى الخطورة متاعه وزاد حتى على صحة الإنسان. نحكي في الموضوع والتفاصيل وتتفيته.
4: فيدباك.
1: الأستاذة الاستشفائية الجامعية ورئيسة الجمعية التونسية لأمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الوجه والرقبة دكتورة بثينة الحمامي كمون، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
5: مرحبا بك، مرحبا مدام هدى، مرحبا بجميع المستمعين.
1: شكرا، فضلك، أهلا وسهلا. مرحبا دكتورة. ظاهرة ليكيت وسمعوا بها برشا الأيامات الأخيرة، كل نقولوا عدسة صغيرة هكا تتزرع في وسط الأذن، شنية الحكاية هذية؟ ولات متداولة برشا، تتزرع بطريقة سهلة مش سهلة، شنية هي الحكاية؟ ووضح لنا علميا معتها دكتورة.
5: أولا نتمنى النجاح لجميع وليداتنا وأخواتنا اللي توا قاعدين يعديوا في الباك. للأسف هي هذه آلة وجهاز يستعملوا فيه مش كان تلامذة في البكالوريا، نلقاوها حتى في الكليات، راهو ماهوش حاجة احنا تحس ياخذ أمبلور كبيرة في فترة البكالوريا، ما راهو موجود الاستعمال نتاعو حتى خارج البكالوريا، وهي راهي حاجة كانت أول ما بدت مفيدة جدا، يستعملوها للاتصال مثلا في كل ما هو استعمال كالي ريزو نتاع السيرفيونس نتاع الحماية نتاع الشخصيات والكل، لكن يثبت منحة اللي هو آخر صحيح. هي سماعات صغيرة صغيرة لدرجة أنها تدخل في وسط المجرى متاع الأذن بسهولة نسبيا،
1: ما تتراش بالعين المجردة،
5: تدخل بالبي خطرها صغيرة حتى لين تولي معاش تترى بالعين المجردة. طول الآلات الجدد كيس نسمك البي صغيرة، الحجم متاعها بين 3 و 5 مليمتر، تدخل في المجرى متاع الأذن وتركح سميتها نظرا لأنه مجرى الأذن متاعنا عنده شكل خاص ما هوش قناة مستقيمة،
1: تجويف،
5: يعني تدخل فيه تجويفات
1: غير مستقيمة،
5: تدخل الآلة هذية تدخل الداخل ما عاش تخرج بسهولة، يعني تولي ما عاش تترى، وخروجها ما هوش مجرد أنه الإنسان مثلا يعني يحرك
1: يكمل ينحيها بعد،
5: ما هيش بالسهولة هذيك التنحية متاحة.
1: عملية هنبدأ في عملية الزرع، عملية الزرع سهلة ولا زادة ما فيش بالسهولة العادية؟
5: هي عملية الزرع معناتها الشخص اللي مش يحط الكيت هذية مش يحاول يوخر الأذن متاعه التالي والفوق باش يحط القناة متاع الأذن واللي في شكل مستقيم ويرمي الكيت هذية.
1: معناتها أنا حبيت نسألك دكتورة، أنا شخص عادي ينجم يزرعها ولا لازم مختص؟
5: ينجم لا ينجم يزرعها هي تطلق بسهولة نظرا للحجم نتاعها صغير. ساعات كي تبدأ أكبر شوية يحاولوا يدخلوها وهيك هي الخطورة، هذا نوع من أنواع الخطورة اللي تجم تنجلنا على الإدخال نتاعها. يعني إذا كان الشخص مش يحاول يدخلها باش تولي الداخل برشا وبعيدة وما تتراش بالعين المجردة، مش يحاول يعمل ضغط إضافي باش يدخلها أقصى ما يمكن بعيدة على المرأة نتاع النظر.
1: معناتها الإنسان العادي ينجم يدخل، يعني مش في حاجة إلى مختص حتى أنه يزرع حاله، باش نكونوا واضحين يعني.
5: احنا المختصين نحيوهم مش نزرعوهم راهو.
1: معناتها مثلا لا لقدر الله مشيت للطبيب قلت له دكتور راني نحب نزرع الكيت هذايا في وذني، يرفض الطبيب انه يقوم بذلك؟
5: ما نزرعوش اي.
1: هذه
5: امور ديونتولوجيه تمنعنا ان نساهموا في حوايج كيما هكا، ولكن الزرع نتاعها راهو يتم معناتها عن طريق الشخص اللي مش يستعملها مباشره. ليش احنا اللي نزرعوا فيها يدخلوها لداخل بصفه عامه يلجا لنا المريض وقت اللي هو معناتها الكيت وحل الداخل وما عادش ينجم يخرجوا، وقتها احنا
1: تولوا تدخلوا معناتها
5: نخرجوها.
1: اما في عمليه الزرع معناتها الاخلاقيه المهنه نتاعكم تمنعكم انكم تقوموا بعمليه الزرع نتاعها، ما في عمليه الانقاذ طبيعه معناتها واجبك كطبيب انك لازم تنقذ المريض وتنحيه وكا ولا
5: اكيد.
1: وشنو المخاطر نتاعها معناتها دكتوره؟ كي معناتها ندخلوها فورسيمون ولا ندخلوها بطريقه غلطه ولا نجم حتى كان دخلت بطريقه صحيحه شو تنجم تعمل معناتها في وسط الاذن؟
5: باش نفهموا احنا ادخالها صحيح وصلت للاذن لكن اخراجها هو اللي فيه صعوبه. لو قلنا احنا الاذن فيها تجويفات، يعني وقت الكيت يدخل التخريج نتاعو بصفه عامه يكون عن طريق استعمال التيارات الكهرومغناطيسيه، يعني هي فيها نوع من الحديد يتحط قدامها آلات اللي هي كما نقولوا مش تلقط الكيت هذايا باش تخرجوا. هنا تكمن صعوبه كامله وامكانيه الضرر اللي يتم للاذن الداخليه الاذن الوسطى. يعني الادخال نتاعها وقت اللي نحاولوا ان ندخلوها اقصى ما يمكن قريبه من طبله الاذن باش تعطينا صوت احسن وفي نفس الوقت ما تكونش مرئيه، هوني ثم خطوره في الادخال نتاعها على القناه نتاع الاذن تنجم تتجرح، كما ثم خطوره على طبله الاذن تنجم تتثقب. وقت اللي احنا ندخلوا الاله هذه بطريقه عشوائيه ونحبوا ندخلوها اقصى ما يمكن قريبه للطبله، هوني ثم نوع من الخطوره على القناه نتاع الاذن تنجم تتجرح والطبله تنجم ايضا تتجرح. كما انه هذه الاله وقت اللي تدخل بطريقه مضغوطه تنجم تتسبب لنا في التهابات واحتكاك في الاذن الخارجيه، هذا ينجر عليه مضاعفات جرثوميه. برشا عباد اللي هما يجيو في وسط الامتحان يقول لك راهي وذني وليت فيها التهاب، امينه ما نحبش نحي الكيت. راهو احنا اذا صار الالتهاب في الاذن يلزم يتنحى الكيت هذايا مهما كانت الحاله ومهما كانت الظروف، انا ما عادش نغذر وقتها للامتحان نتاع الشخص هذايا ولا حتى شيء. يلزمنا نحيو الكوريترونجي هذايا لانه يمثل سبب لتراكم الالتهاب في الاذن الخارجيه، يلزم يتنحى ويلزم يتم العلاج نتاع القناه نتاع الاذن. لا قدر الله اذا صارت لنا ثقب في طبله الاذن راهو هذايا يجم ينجر عليه نقص في السمع، ينجم ينجر عليه زاد التهابات مزمنة في الأذن الوسطى لأن الأذن الوسطى ولات مفتوحة على الأذن الخارجية. كما أنه وقت الإخراج متاع الكيت هذية استعمال آلات حديدية لإخراجه قلنا سعيكة فيه
1: كهرومغناطيسية قلت لي
5: كهرومغناطيسية ثم عباد تلجأ للملاقيت باش تخرجها ولهنا هذه أضرار كبيرة ياسر لأنه ما يشوفهاش ومش يحاول يلقطها بالملقط، يجم يجرح الأذن يجم يجرح الطبلة. كما أنه إدخال آلات عشوائية في الأذن باش نحاولوا نلقطوا الآلة هذية هذية زادة ينجم يتسبب لنا في أضرار كبيرة في الأذن.
1: نجم توصل إلى حد فقدان السمع دكتورة؟
5: هذه هي اللي مش نحكي عليها. هو انه الكيت هذه راهو قريب ياسر للطبله ما في حتى معايير للسلامه من ناحيه الاصوات اللي يعطيهم، يعني احنا الالات اللي نستعملوهم مراقبين من ناحيه نسبه الديسيبال اللي تعطيها لنا، هذوما الات غير مراقبه فيهم برشا اللي هما يتخدموا بطريقه غير قانونيه، يعني ما همش مش يعطيونا نسب نتاع ديسيبال مدروسه بحيث تحميلنا الأذن الداخلية والصوت متاع الأذن. دونك هذا يجم يتسبب لنا في

0: وحده الكيت، ما يعرفش هو الأذن متاعه فيها تراكمات متاع صمغيات وإلا لا. كيف يحاول يدخل الكيت هذية ينجم يدخل مع صمغيات ويحس بروحه ما عادش يسمع بالباهي، ومش يبدأ يحاول يقوي في الصوت مش ينجم يوصل له صوت مناسب جدا، لكنه هذا ينجم يتسبب لنا في إتلاف للأذن الداخلية والأذن الوسطى وقت اللي يدخلها بطريقة عشوائية ويحاول يوصلها أقصى ما يمكن ويزيد في الصوت. يعني نردوا بالنا راهو فما ضرر ينجم يصير على الأذن الخارجية والمسار متاع الأذن الخارجية، على طبلة الأذن بشكل ثقب تجم تصير لنا التهابات في الأذن الخارجية والأذن الوسطى، كما أنه ينجم يصير لنا إتلاف لخلايا الأذن الداخلية من جراء الأصوات والصدمات الصوتية اللي نجم تتعدى عن طريق.
1: معناتها نجم نقولوا راهي حاجة مخطرة معناتها دكتورة على الأخر، هكا هكا ولا لا؟
0: أكيد جدا فيها خطورات كبيرة. ما فهميش علاش نلتشقولها، ما فهميش علاش ما تكونش نتائجنا إن شاء الله بذرعنا كما نقولوا إحنا ونتيجة عمل سنوات وقرايتنا، لو نهيش حل وما هيش حاجة سهلة نحطوها ونحاولوا ننجحوا بها. رأيت
1: عندكم أرقام دكتورة أنتم وأنتي معناتها اليوم رئيسة الجمعية التونسية لأطباء أمراض الأنف والأذن والحنجرة وجرح الوجه والرقبة في الجمعية، عندكم أرقام يعني الناس تضررت والتجأت للأطباء جراء هالليكيت هذوما؟
0: هو ما سبقش أن عملنا دراسات عن نواحي على الحكايات هذوما، هي حكايات جديدة معناها عندها بعض السنوات من حيث ولات دارجة ولات الناس تستعمل فيها. وكما تعرف احنا من دراسات على الحكايات هذه ما صارتش بالكل باش نجمو نعرفوا تقريبا قديش النسب هذوما.
1: أما الفريكونس متاع الناس اللي تجي مثلا وتزوركم انتم في العيادات قاعد يكثر؟
0: في تكاثر. مع العلم انه هذوما الناس اللي تسببت لهم الاضرار ما هو نسبة ضعيفة من الناس اللي قاعدة تستعمل فيه كل يوم. يعني أنا نجم نقولك في وسط المرضى اللي يجيونا الكل، أما ما نجموش نعرفوا قديش من مريض استعمل وخرج لبس عليه وإلا صارت له مضاعفات. حد ما يجي يقولك راني حطيت كيت، كان اللي هو صارت له مضاعفات ويجي بشي عين، دونك ما نجموش نعرفوا بالضبط نسبة.
1: معناتها النجم تكون عنده أضرار ويجيك بعد مدة ما يقولك راني حطيت كيت ولا كنت نستعمل في الكيت، تلقى الأذن ملتهبة وتلقى معتها حاجة أخرى.
0: هي هيك أكثر ظروف اللي يجيونا فيها الناس هذوما وقت اللي تصير لهم مضاعفات، يا إما في نوع التهابات ساعات في وسط الامتحانات، يعني في الأسبوع متاع الامتحانات ساعات يطلبوا إنه لا راني نحب نخليها، راهو ما نجموش نخليوها، يلزمها تتنحى لأنه الالتهاب هذاك ما يبركي كي تتنحى. مضاعفات الالتهاب
1: ذكروا دكتورة أنتم السر المهني متاعكم يمنعكم منكم الدكلار وعلى حالتها ذي هكا ولا؟
0: أكيد.
1: لما نتسائل تقول لي دكتورة لأنه ما خاطر الناس اللي تسمع فينا تو، أنت مبكر قلت يجيني واحد في وسط الامتحان يقول لي نحيها لي ولا نحب نخليها نكمل بها الامتحان، أنت كطبيب اليوم يعني أنك ملزم أنك بحفظ سر المهني متاع المريض هذاك هكا ولا ما أنك ما
0: في نفس الوقت ما نجموش نخليوها
1: زيدا؟ لا ما نحكيش على إنقاذ المريض، أنا قلت لك من بكري راهو إنقاذ المريض هذه حاجة معناتها في إطار واجبكم، لكن أنك تدكلاري عليه تقول راهو جاني فلان الفلاني ولا جاني تلميذ ولا جاني طالب زرع كيت في وسط وذنه ما ما ما, ما يتعارض مع اخلاقيات المهنه نتاعكم هكا ولا
0: السر المهني؟
1: السر المهني
0: عندك لاريو هذو ما نجموش لا، هذيك السر المهني، هذيك اخلاقيات المهنه نتاعنا، المريض يقعد تاش فوق راسنا حمايته وحمايه السر نتاعو هو من مهام نتاعنا ومن الاختصاص نتاعنا، ما نجموش نديكلاريو على حتى مريض هذيك سر مهني.
1: واضح. معناتها احنا اليوم في حاجه تغيير قوانين هكا ولا نجم نتصور اذا كان في اطار مثلا مقاومه الغش والحكايه هذوما يكون فما قانون شامل ويشمل الناس الكل، نتصور ينجم يشملكم وقتها ولا ولا لا؟
0: ديما نقعدوا هذه اخلاقيات المهنه نتاعنا اعلى برشا من اي، اللهم فريمون تكون حوايج ما يلزمهاش تتضارب مع اخلاقيات المهنه نتاعنا، تكون فيها اطار محدد ما هوش احنا اللي باش نقرروه، هذا اطار للمشرعين.
1: فوالا للمشرع فوالا هذا هو هذا هو اللي حبيت نوصل معاك دكتوره، حبيت نفسر لانه الناس اليوم كل كي انت دكتوره يجيك واحد في الوضعيه هذه علاش ما تديكلاريش وعلاش ما توصلش. فلا هي طبيبة تحمي سر المهني متاع المرضى متاعها الكل، هذيك هي أخلاقية المهنة متاعها. واجبها هو إنقاذ المرضى وحمايتهم، هذا هو دكتور هكا ولا؟
0: أكيد.
1: شكرا جزيلا. حبيت نشكرك الأستاذة الاستشفائية الجامعية رئيسة الجمعية التونسية لطباء أمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الوجه والرقبة دكتور بثينة الحمامي كمون.

0: شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، اهلا وسهلا. 8:35 دقيقة على موجتنا.
1: ديوانا فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوانا فام تكون معاكم. ديوانا فام صوتكم.
2: في 60 دقيقة،
0: مرحبا، اهلا وسهلا. 8:36 دقيقة على موجاتنا. شنو هي العقوبات المترتبة عن محاولات وطرق الغش في امتحان البكالوريا؟ كنا نحكيه مع دكتورة على الطرق وغيره، وعلى الكيت، ظاهرة الكيت الجديدة اليوم اللي ولات موجودة متفشية، وشنو هي المخاطر متاحة. وقال الدكتورة انه تنجم توصل حتى الى حد فقدان السمع عند بعض الحالات. لكن نمشيو للقانون اليوم، لانه نشوفوا الناس تحكي على شبكات، وناس تحكي على تطور أساليب وطرق الغش اللي لازمها الحقيقة يظهر لي آليات جديدة وترسانة جديدة من القوانين، حتى نولي ومعناتها نقول وإحنا نتمشاو مع الظروف والوضعيات متاع الغش متاع اليوم، يعني مش الغش متاع 10 و15 و20 سنة التالي. القانون شي يقول عن محاولات وطرق الغش؟ نحكي في الموضوع تتشويتا. الأستاذ زياد الكعبي، أستاذ المحامي، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مرحبا بك هدى وبكافة مستمعات ومستمعي ديوانا فام.
0: شكرا. العقوبات المترتبة عن محاولات وطرق الغش في الامتحانات، ومن بينها امتحان البكالوريا.
3: هو هدى ثابت كونه ردع هذه الممارسات أمر مبرر وواجب أيضا. علاش؟ لكونه عملية الغش في حد ذاتها تضرب مبدأ هام، وهو مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين للامتحانات الوطنية. والأكثر من ذلك والأخطر، تأثر حتى على مصداقية شهادات الممنوحة من الجهات المعنية ومن المنظومة التعليمية ككل. والمشرع مغفلش على الأمر ذايا، ورتب عقوبات من الناحية التأديبية وحتى من الناحية الجزائية. احنا مش نحكيه على العقوبات التأديبية. في قرار صادر عن وزير التربية يقول راو كل ارتكاب الغش وحتى محاولة الغش بما في ذلك استيحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان أو غيره، راو يعرض المترشح لعقوبات تأديبية. والعقوبات التأديبية اللي فيش مثل يقولك راو في صورة محاولة الغش، راو المترشح يحجر عليه الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 1 و3 سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية.
0: أي.
3: يعني في المحاولة
0: معك يرجع كونديدالي، معك يمشي المعد كونديدالي بري نجم يترشح بعد 3 سنين هكا، ولا بين عام وثلاثة سنين، يعني معش نجم يقرأ في المؤسسات العمومية
3: بين عام وثلاثة سنين تحجير ترسيم، يعني ما نجمش يرسم ويترشح لامتحان البكالوريا، والرفض من جميع المؤسسات العمومية، يعني لا يمكنه بعد قضاء العقوبة التي ستتولى اللجنة المختصة تسليطها عليه، ما ينجمش يزاول دراسته في أي من المؤسسات العمومية بالجمهورية التونسية. في صورة الغش يعني
0: ثبت
3: عن العملية، يعاقب تأديبيا المترشح ويحجر عليه الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 2 و5 سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات العمومية أيضا. يعني المحاولة من 1 إلى 3 سنوات، الغش
0: من 2
3: التأديبية بالضبط من 2 إلى 5 سنوات. تو المشرع مشي أكثر من كيكة، قال حتى على سوء السلوك، راو في صورة سلوك المترشح لامتحان البكالوريا في فترة الامتحانات، راو يحجر عليه الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 1 و3 سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات العمومية. ويضرب المشرع مثل على
0: سوء السلوك،
3: يقول الاعتداء بالعنف، ولا سواء المادي أو اللفظي أو غيره. وخص المترشحين بصفة فردية، يعني تقدم ترشحك لامتحان البكالوريا دون أن تكون مزاول للدراسة بإحدى المؤسسات العمومية والخاصة. إيش يقول في خصوصهم هذوم المشرع؟ يقول راو محاولة الغش أو الغش بالنسبة لهؤلاء راو يحجر عليهم الترسيم في الامتحان لمدة 5 سنوات. وها العقوبات التأديبية ذي لا تمنع التتبع الجزائي. والتتبع الجزائي
0: معناتها تنجم تكون فما عقوبات سلب الحرية؟
3: طبعا هاي موجودة العقوبات سلب الحرية مستهزم تكون هي موجودة ومكرسة منذ سنة 1941 كرسها البي أحمد باشا بي وهي سارية المفعول إلى حد هذه اللحظة.
0: ذكرني من عام قديش؟ ألف؟
3: من عام 1941 الأمر العالي المؤرخ في 22 ديسمبر 1941
0: قبل الاستقلال. هاي
3: قبل الاستقلال وهي تكرس وتطبق أيضا.
0: هاي قديش يقول
3: المشرع؟ إيش يقول في الأمر ذي؟ قرى العقوبات الجزائية تطبق سواء على المترشح وأيضا على المساعد في عملية الغش.
0: هاي
3: يعني
0: إذا كان فما شبكة تعاون فيك راوش تطبق عليه القانون.
3: مرتكب بالفعل يعاقب.
0: هاي
3: وأيضا المساعد على ذلك يعاقب في صورة وقوع تتبعات جزائية.
0: قديش
3: الأمر العادي ذي؟ إيش يقول؟ يقول يكون جنح
0: أي؟
3: كل من غش في الامتحانات والمناظرات العمومية. والغش نحكينا عليه وفسرناه بكري الطرق متاعه. ويقول راو العقاب يكون بالسجن من شهر إلى 3 سنوات علاوة على إمكانية تطبيق عقوبات مالية خطايا مالية. ويقول يحاكموا بنفس العقوبات الشركاء في الجنح، يعني اللي ساعد مرتكب الفعل على الغش راو يكون معرض للتتبع واتباعا للعقاب بالسجن من شهر إلى 3 سنوات
0: مع خطايا مالية.
3: طبعا مع خطايا، هي الخطايا المالية نظرا لكون الأمر قديم في الزمن عندما وضعت كانت بالفرنك الفرنسية لا تطبق الآن، لكن العقوبة يقع تطبيقها ويقع تتبع مرتكبي عملية الغش.
0: ومن شهر 3 سنوات تقدير القاضي في الموضوع هذا معناته السلطة القاضي.
3: يبقى تقدير القاضي على ضوء الوقائع وملابسات الفعل وغيرها.
0: معناته أي واحد غش ولا عمل هذين نحكيه على الغش ولا محاولة الغش مع عقوباته عزوز
3: غش على الغش على الغش
0: على الغش فقط. مش على محاولة الغش.
3: على الغش
0: معناتها الناس اللي غشت وثبت انه معناتها غشت في امتحان الكلها بالشد معناتها العقوبات السلبة الحرة، يعني العقوبات السجنية اشتبق على الناس الكل
3: في صورة التتبع، في صورة إثارة التتبع من قبل النيابة العمومية.
0: النيابة العمومية هي تثير التتبع في الموضوع هذا؟
3: طبعا النيابة العمومية تثير التتبع او الجهات المعنية هي اللي تتولى تشكي في هذا الامر.
0: واضح جدا، هذه هي العقوبات نذكروا بها معناتها اليوم الناس اللي تخمم في لحظة من لحظات الضعف أنه باش تغش في امتحان البكالوريا. أعطينا بكري الصعوبات الصحية والمخاطر الصحية تاع ظاهرة الليكيت اللي يعملوا فيها. واليوم حكينا على مع أستاذ زياد الكعبي على العقوبات الجزائية وعلى العقوبات الإدارية أيضا في الموضوع هذايا للناس اللي تحاول تغش ولا أنه تغش في الامتحانات. شكرا جزيلا أستاذ زياد الكعبي أستاذ المحامي، شكرا لك، يعطيك ألف صحة على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. شكرا للجميع، أهلا وسهلا شيف سلوى بن سعيد، مساء النور. هدى الشيرني مرحبا، أهلا وسهلا. جد الياس مساء الورد، حمدي مرحبا بيك. معز المنوبي مساء الخير. ياسين مساء الفل، أهلا وسهلا. تحياتي لكل الأصدقاء وصديقات اللي قادرين يتواصلوا معنا، شكرا على تواصلكم وعلى تفاعلكم. فارس العياري مرحبا. أكرم بوبكر مرحبا، مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا، شكرا للجميع ويعطيكم ألف ألف ألف ألف صحة. معز المنوبي مرحبا، مرحبا. أم عبد الله مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا للجميع دون استثناء. نحكي على تأخر صرف مستحقات لدى الكنا، حكينا فيه موضوع تقريبا منذ أيام وحذرت منه معناتها الصيدليات، لكن يوما نقابة الصيدليات تكشف عن صعوبات مالية متزايدة لدى أصحاب الصيدليات الخاصة. شنو الموضوع؟ يلا نحكي في دوت شويتا. الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة الدكتور محمد صلاح الكديشي مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الفل.
4: مساء الخير.
0: مرحبا. شكرا. قداش وصلنا اليوم بالمستحقات لذلك؟ نعم نذكروا الأزمة كانت في رأس السنة ودخلت مختلف الهياكل وزارة الصحة ورجعنا معناتها رجعت الصيدليات تخدم بمنظومة الطرف الدافع وتعهد الكنام انه باش يسدد المستحقات. رجعنا لنفس الموضوع ونفس الأزمة ولا شنو قاعد يصير؟
4: لا هو صار البارح اجتماع في إطار النسق العادي للقاءات والحوار المتواصل بين الشركاء، معناها بين الكنام ونقابة المصير أصحاب السيدة الخاصة. عبرنا على الموقف متاعنا كونه التأخير اللي صار الشهر اللي فات في تنفيذ الاتفاق اللي صار من تحت إشراف رئيس الجمهورية، التأخير اللي صار فيه في شهر ماي، معناها فلوس شهر أبريل جات مؤخر في تقريبا في أواخر شهر ماي، اللي هذا راهو معناها فهمتني ما يزموش يتعاود ويلزم معناها الفلوس بشي أول الشهر باش الأمور تبدأ مريقلة وتمشي الأمور بسلاسة وثقة تبقى موجودة بصفة متواصلة.
0: هل أنه شهر ينجم يدخل الصيدليات في وضعيات مالية حرجة دكتور؟
4: طبعا فهمتني عم ناول مش كيما السنة.
0: كيف شو اللي يفرق؟
4: الإشارة إلى الضغط الجبائي الكبير اللي طبق سنة في اللي عملوه في قانون مالية 25 واللي هي لامبوزيسيون أكارون بورسو الإجراءات الاجتماعية اللي أقرتها الدولة زادة في قانون مالية 2026. هذا الكل يدخل في الكاباسيتي نتاع الصيدليات على الصبر على التأخير. معناها اللي كان ممكن في 2025 توا ما عادش ممكن، وهذا وضحناه البارح في الاجتماع. قلنا لهم الضغط الجبائي الكبير اللي صار إلى أسيشي لا تريزوري، فهمتني؟ معناها تريزوري زادت نقصت، دونك لا مارج دو مانوفر زادت نقصت، الإجراءات الاجتماعية اللي نتفهموها واللي الخدامة متاعنا أولادنا وعد كل شيء يستحقوها في الانفلاسيون على الناس الكل ما بينهم الفارماسيان زادة اللي هو مواطن تونسي، الضغط الجبائي، الخطايا متاع التأخير، فهمتني؟ متاع إذا كان فما تعمل رتار على البيمون متاع الامبو ولا CNSS ولا غيره، فهمتني؟ فيهم خطايا تأخير، فلوسي عند الكنام نزيد نخلص عليها خطايا، دونك اللي كان متاح عم ناول توا ما عاش متاح بالكل، وهذا وضحناه باش ما عاش تصير حتى بيرتورباسيون حتى تأخير بإذن الله. وهذا اللي تفهموه وما متفهمينه، فهمني؟
0: فما تعهدات انه ان شاء الله معناتها ما عاش ترجع الأزمة.
4: هو الاتفاق موجود، تعهد بإتمام تنفيذ الاتفاق لخلاص مستحقات العام اللي فات اللي ما زلنا فهمتني قصتناهم على 6 اشهر، فهمتني؟ هذوما لي دو نتاع العام اللي فات باش ندخلوا في العام الجديد، ما زلنا نتاع العام الجديد فهمتني باش نبداو ناخذوا فيهم دورين افون. هذايا الكل فهمتني حطيناها على الطاوله، واستشرافا لما بعد نهايه هذا الاتفاق وخلاص لي بونجمون نتاع لي ديت نتاع العام اللي فات، شنو اللي باش نكملوا العام في وضعيه مريحه والمواطن ما يتاثر.
0: الوضعيه نتاع الصيدليات هي نفسها في المدن الكبرى كما في المناطق الداخليه كما في المناطق الاقل؟
4: والله انا قلت لك التطور الاخير بمعناها زياده التو دامبوزيسيون ل 40% والإجراءات الاجتماعيه الجديده عندها وزن كبير.
0: يعني سواء كما فارماسي تخدم في مدينة كبرى كما كيف معناتها
4: الوضع تدور على الناس الكل.
0: ان شاء الله ما عادش نراو معناتها وضعيات كيما هكا، وديما المواطن ولا الفارماسيان ولا اي مضرر معناتها في الموضوع هذا، ان شاء الله ما نعاودش نراوه وفي الاخر معناتها هذا مصلحه الكل.
4: هو اجتماع في اطار معناها وضع نقاط الحروف الوضعيه شنيه نتاع السنه، ما نحبوش نكملوا العام فهمتني كيما عم ناول فهمتني شد وجذب وروتار ب 180 يوم و190 يوم هذيك فهمتني ما نحبوش نعاودوا نوصلوا لها فهمتني، وما عادش نجموا نوصلوا لها فهمتني فهمتني كيما قلت لك فهمتني التريزوري زادت نقصت بالامبوزيسيون بالوعد فهمتني، دونك هذاك ما عادش متاح.
0: واضح. شكرا دكتور فضل كاتك الفصحة. دكتور محمد صالح الكديشي الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب السيادات الخاصة، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. 58 دقيقة على موجاتنا، بعد الفاصل نحكي على مسلسل جديد للنجمة صبا مبارك يعرض حاليا وأثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: في البرمجة الشتوية على ديوان FM تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للـ9:30، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. الموندستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى ترانت مع ديوان ترانت. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين مثلين للجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثلين للأربعة من 3 للـ5 يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت. واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد، ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لما كل عشوية مثني للجمعة من 5 للـ7. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثني للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للـ6، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا مثني للجمعة من 9 للـ30 الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان FM صوتكم.
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان FM
0: نحكي على مسلسل جديد لنجمة صبا مبارك يعرض حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي مثير للجدل.
2: بون بلان.
0: نحكي الليلة على مسلسل مصري قاعد يتعرض توا ويحقق في مشاهدات عالية اسمه ورد على فل وياسمين. هو دراما تقدم حكاية اجتماعية رومانسية فيها برشا مشاعر ومواقف إنسانية. القصة تدور حول إلهام والدكتور طارق، زوج شخصيات جايين من زوز عوالم مختلفة برشا، لكن الصدفة تجمعهم بطريقة غريبة بعد ما يتبادلوا تليفوناتهم بالغلط. الحادثة البسيطة هذه تفتح الباب لسلسلة من المواقف الطريفة واللقاءات المتتالية، ومع الوقت تبدأ تتكون بينتهم علاقة فيها شد وجذب وتفاهم واختلاف في نفس الوقت. المسلسل ما يكتفيش بقصة الحب الرئيسية، بل يقدم مجموعة من الشخصيات الأخرى لكل شخصية حكايتها وهمومها وتفاصيلها الخاصة، ودخل الأحداث قريبة من الواقع ومن حياة الناس اليومية. ومن حلقة الحلقة المشاهد يكتشف جوانب جديدة من الشخصيات، سواء من خلال علاقتهم العائلية أو صداقاتهم أو حتى الصراعات اللي يعيشوها. العمل يتميز بحوار خفيف ولطيف ولمسات كوميدية تعطي للأحداث حيوية خاصة، في نفس الوقت يطرح مواضيع اجتماعية وإنسانية بطريقة بسيطة وقريبة من المتفرج. وبين المواقف الرومانسية والمرافق والمفارقات اليومية يبقى السؤال المطروح، هل تنجم قصة الحب هذه تنجح رغم اختلاف العالمين اللي جايين منهم؟ هذاك اللي تكشفوا بقية حلقات ورد على فل وياسمين اللي قاعد يعمل في أصداء إيجابية، خاصة للنجمة صبا مبارك اللي عاملة دور مختلف على ما اعتدنا به. خليكم تكتشفوا المسلسل هذا، هو اقتراح هيفا لكم الليلة في بون بلان.
2: بون بلان.
0: شكرا حسام الدين الحلواني، هيفا بن يوسف، أشرف الرباحي، إيمان الغريبي، أجمل تحيات هدى الورغمي. ليلتكم زينة، تصبح على خير. الأخبار تمام 9 مع أميرة نيت كلاما وحمد القرقني.
2: في 60 دقيقة suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM تسمعونا في سفيقز على الفريكانس
5: 91.2
2: 99.1 في الصغيرة وجبس
5: توجور نميرو 1 سور ليلي.

ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك ما لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: مجزء التاسعة. ديوان اف ام عسلامة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تشرف على مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية في مختلف القطاعات، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشاريع التنمية بكافة جهات البلاد. وتناول المجلس تقدم عدد من المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات، من بينها المجال الصحي عبر بناء وتجهيز مستشفيات جهوية وجامعية وتطوير المنظومة الصحية الرقمية، ومشاريع في قطاع النقل تشمل الخطوط الحديدية والشبكة الحديدية السريعة، إضافة إلى مشاريع كبرى في البنية التحتية على غرار الطرقات والقناطر وبرامج تهذيب الأحياء السكنية. وتم استعراض خلال هذا المجلس الوزاري المضيق مشاريع في مجالات الانتقال الطاقي وربط الكهرباء مع إيطاليا والمياه والسدود والتنمية الفلاحية، إلى جانب برامج حماية البيئة وإزالة التلوث ومشاريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإدارية، فضلا عن مشاريع في التعليم العالي والتربية والتكوين المهني والقطاع الثقافي. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم عقدت اليوم اجتماعا خصص لضبط رزنامة عملها لشهري جوان وجويلية 2026. وتناول الاجتماع أولويات عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، حيث تم تأكيد على ضرورة أن تواكب الرزنامة شواغل المواطنين وانتظاراتهم، إلى جانب متابعة مدى تنفيذ قانون المالية لسنة 26 و2000 مع تقييم الرزنامة السابقة وإعادة برمجة الأنشطة غير المنجزة أو المؤجلة. وتم اقتراح وتنظيم جلسة استماع حول آلية التصرف في صندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية، خاصة فيما يتعلق بإشكاليات قطاع صيد البحر ومستحقات الصيادين، إلى جانب دراسة مبادرات مقدمة من بعض النواب وإمكانية عقد جلسة مشتركة مع لجنة القطاعات الإنتاجية للنظر فيها. بعد سنوات من التعطل والصعوبات التقنية، تم اليوم بمعهد باستور بتونس إعادة تشغيل آلة تنقية الأمصال العلاجية، وأفادت وزارة الصحة في بلاغ صادر عنها بأن هذه المنظومة تعتبر حلقة أساسية في إنتاج الأمصال المنقذة للحياة، وقد استعادت جاهزيتها بكفاءة تونسية 100%. وسيمكن هذا الإنجاز من تأمين حاجية تونس من المصل المضاد للعقارب والمصل المضاد للأفاعي خلال سنة 27 و2000 مع الاستئناف التدريجي لتزويد السوق بالمصل المضاد لداء الكلب. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران لا تعتبر أي ورقة مع أمريكا نهائية إلا إذا أخذت ملاحظاتها ومصالحها بعين الاعتبار، مؤكدا أن إيران مصرة على وضع 50% من أصولها المجمدة تحت تصرفها فور توقيع مذكرة تفاهم مع أمريكا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول اليوم أن موسكو ستوقع اتفاقا مع من وصفهم بممثلين شرعيين لأوكرانيا، معتبرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى بصدق لإنهاء الصراع في أوكرانيا. وأكد بوتين في حديثه للصحفيين أن روسيا مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بالطرق السلمية، وأن بلاده يمكنها السيطرة على إقليم دونباس ومع ذلك التوصل إلى اتفاق سلام. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، موعدكم ينطلق الآن مع محمد في نايت كلوب، إلى اللقاء.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، والا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. نسلم عليكم الناس الكل، نقول لكم سهرتكم ان شاء الله تعدى معنا مزيانه وين ما كنتوا. يبقى نقول لكم زيد خليوا الموسيقى علينا ان شاء الله، والحاجه قبل كل شيء ان شاء الله يكونوا كيم ذاتنا في الباك يكونوا عداوا النهارين هذوما كوم الفو ان شاء الله يكملوا زادا كيما كيما كيما مشاو فينا المولي عدوا بالباهي ان شاء الله يكملوا بالقديم، وان شاء الله يعديوا الامتحانات نتاعهم في الظروف الباهيه. اليوم كاين كل حديث على الانترنت المخصوصه في تونس، مالوزمون ما فما حتى شيء رسمي، ولكن الناس الكل حاسه انه فما حاجه في الانترنت ان توكا ما فيها باس. انا نقول اللي تغش شويه اللي نعرف فما برشا مصالح نتاع الناس تقلقت شويه بوتيتر ولا حاجه، نقول لكم ميساج من اجل التلميذات نتاعنا اللي في الباك، ان شاء الله ربي ينجحهم وربي يوفقهم وربي يعطيهم الوقت الطيب. ان توكا نقول لكم كيما العاده برشا موسيقى، زيدوا في الحس معنا. قبل كل شيء نسلم على السيدة المنتجين والمخرجين، ولا السيد المخرج حسام الحلواني نسلم عليك، هيفا بن يوسف العديد، الفريق الكل معاكم هنا، هذا محمد قرقني معاكم انت وحتى للنص الليل. كيما العاده البدايه نتاعنا تكون توت سويت مع رود تريب،
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شويه باش نسمعوا تراجر من عند برونو مارسا.

ان توكا من بعد شويه زاد باش نلقاو السلام مرتضى الفتيتي ادهم سليمان قغومي توت سويت باش نخليكم مع باك ستريت بويز اي ونت ذات واي هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بون ايكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للنص الليل ديريكتومون. الريتم يتقلب كومبليتمون. نمشيو للموسيقى. اليوم اخترت اني نهزكم الموندو. عندنا برشا كوم ما سمعناش فيه الموسيقى باش نهزكم للهند. اون توكا برشا اغاني هنديه حلوه ديريكتومون. موسيقى ديل موندو. موسيقى ديل موندو. في موسيقى ديل موندو كيما قلت لكم باش نهزكم الاغاني هنديه معروفه ومش معروفه. انتو كاع باش عملتوا ريش على الاغاني الجديده اللي خارجه في الهند. نلقى ترواتيت الحق تاع ربي هكا اللي نجمت نفهمهم ولا نجمت نعدي منهم. مي سينو زاد باش نعدي لكم واحده قديمه برشا برشا. رجعنا للذكريات نتاع الافلام الهنديه. من بعد شويه باش نسمعوا كاميلو في بالبيتا, مش اسمه ديف تساير في لوست, مش اسمه خاسيا في ساشين جيجر, مش اسمه شيريا غوسال. ان شاء الله نكون ننطق فيهم بالصحيح, ما تاخذوش عليا بارام سونداري. حاول تكلو ماكسيموم جوجل ترادكشن ديما يمشي. ان توكا تسويش خليكم مع موسيقى حلوه برشا نعرفوها سيغمون نحفظوها على الاقل حتى كان ما حناش عارفينها وما عشناش معاها. الاكيد انه سمعناها في فتره ما. شايا هذه الموسيقى نتاعنا. نقول لكم بونيكوت. انتم تسمعوا فينا.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
6: موجز العاشرة ديوان اف ام. عسلامة. الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل عقدت اليوم الخميس اجتماعها بالمقر المركزي للاتحاد برئاسة الأمين العام مصلح الدين السلمي، وذلك في ظل ما وصفته بتوصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وتفاقم معاناة الأجراء والفئات الشعبية، إلى جانب تعطل الحوار الاجتماعي وتنمي مؤشرات الاحتقان الاجتماعي. ودانت الهيئة الإدارية الوطنية ما اعتبرته تصاعدا للتوتر في العلاقات الشغلية داخل عدد من المؤسسات الاقتصادية والعمومية والخاصة، مستنكرة ما يتعرض له العمال والنقابيون من طرد تعسفي ومضايقات واستهداف بسبب نشاطهم النقابي وتمسكهم بحقوقهم المهنية وفق ما جاء في الشعب نيوز. وأعلنت في السياق ذات دعمها لنقبي قطاع الصحة بجهة تونس في مواجهة القضايا الصادرة غيابيا ضدهم على خلفية تحركاتهم النقبية. مكتب البرلمان ينظر في 3 مقترحات قوانين مقدمة من قبل مجموعات من النواب وقرر إحالتها إلى اللجان المعنية. ويتمثل المقترح الأول في مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة، وتقرر إحالته إلى لجنة الصحة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة. أما المقترح الثاني المقدم من قبل عدد من النواب فيخص قانونا توجيهيا يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة، وأحيل إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد. أما المقترح الثالث فيتعلق بقانون لإحداث الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطيرة، وأحيل إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. في إطار برنامج دعم الصحة عزيزة 2 تسلمت الجهة الصحية بولاية توزر اليوم سيارتين رباعيتي الدفع بهدف تعزيز القدرات اللوجستية للمنظومة الصحية بكل من المستشفى الجهوي بنفطة والمستشفى المحلي بتمغزة، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق اللموشي لمراسل ديوان فم. وضح اللموشي أن هذه الإضافة ستساهم في تحسين التدخلات الصحية ودعم الخدمات الميدانية خاصة في المناطق الداخلية والبعيدة. كما أشار إلى أن أشغال القسط الأخير من مشروع بناء المستشفى الجهوي الجديد بنفطة ستستكمل أواخر السنة الحالية على أن يكون جاهزا للاستغلال، مبرزا أن هذا المشروع يعد من بين المشاريع الصحية المعطلة منذ عدة سنوات قبل استئناف العمل به. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء ومن يقترب منها سنتعامل معه كما ينبغي وفق قوله. وبحث ترامب إرسال قوة خاصة لأخذ المواد النووية من إيران، مضيفا أنه لا يسعى للقاء المرشد الأعلى الإيراني، لكن إذا أبرم اتفاق فمن الممكن أن يلتقي به. ومن أهم نقاط الاتفاقية أن مذيق هرمز سيفتح فورا. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
5: ديوان فم هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.

0: DIWAN FM. DIWAN FM Flash Sport.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي أجرى اليوم في بروكسل ثاني حصة تدريبية أعداد لودية بلجيكا. كل الملاعبية كانوا حاضرين، التمارين شهدت ارتفاع النسق وتجربة جملة من الوضعيات التكتيكية ووضع اللمسات على تشكيلة المنتخب التونسي. غدوة ساعتين وربع ندوة صحفية، ثم حصة تدريبات أخرى نهار السبت ساعتين مواجهة بلجيكا، مع توقعات بحضور عدد كبير من الجماهير التونسية. مباراة منقولة على منصة ديوان سبورت. من أخبار المنتخب التونسي نحكي على الترجي الرياضي التونسي. مصادر مطلعة تقول أنه هيئة الفريق أتم تعاقدها رسميا مع الحارس منتصر الصيد لمدة 4 مواسم قادم من شبيبة العمران، مع الإشارة أن منتصر الصيد وابن الإسبرانس غادر الفريق سنة 2023. الحارس الدولي السابق دريس العرفاوي فسخ رسميا تعاقده مع النادي الافريقي من طرف واحد بعد تقدمه بشكاية لدى الجامعة. نشير إلى أنه العرفاوي عقده مع الكلوب ينتهي في جوان 2027، وما شارك في حتى مقابلة منذ التحاقه بالفريق سنة 2025. وصول مراسلة لإدارة الأولمبي البيجي اليوم تتضمن قبول محكمة التحكيم الرياضي مطلب لسان دفاع الأولمبيك بعدم استعجال النظر في ملف مباراة فريق الأولمبي البيجي الملعب التونسي في إياب بطولة الموسم الحالي، مباراة انهزم فيها وقت الملعب التونسي جزائيا لتشريك 5 ملاعبية في نفس الوقت من المباراة. المحكمة الرياضية ذكر زادة قبلت بتعيين 3 محكمين للملف. الختام بأبرز المباريات الدولية الودية، بنما فازت ضد الدومينيكان 4-0، كوريا الجنوبية السلفادور هدف مقابل 0، السويد اليونان 2-2. نذكر أن منتخب السويد في مجموعة المنتخب الوطني التونسي في المونديال. بالنسبة لمباراة إيران مالي فوز المنتخب الإيراني 2-0. المفاجأة منذ قليل مفاجأة سارة لأسود الرافدين لفرض التعادل ضد المنتخب الإسباني بكل نجومه بيدري لامين يامال وفيران توريس. بالنسبة لمنتخب العراقي ما قلنا تعادل هدف مقابل هدف. ومنتخب الفيلة منتخب الكوت ديفوار ينتصر منذ لحظات ضد المنتخب الفرنسي 2-1. منتخب الفيلة خلى هزيمته 1-0 لانتصار 2-1. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب. صباح الخير وتحية تونس.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب diwanfm. diwanfm.com. Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM. تسمعونا في سفيقز على الفريكانس 91.2 99.1 في الصغيرة وكبس. Toujours numéro 1 sur les hits.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. هذه ساعتنا الثانية ديراكتومون لو رونديفو يكون مع الأغاني القديمة وين نرجع مع بعضنا للبيل بورد متاع 2000 في أولديز. أولديز في أولديز البارح كنا وقفنا في المرتبة 71, لينا نبدأ مع المرتبة 70 وين نلقاو موسيقى مختلفة شوية, غنية فيها قصة وشخصية غامضة ومن خلالها هي تعرف العالم, تعرف العالم سمحوني على فرقة اسمها ترين. نحكيه على ميت فيرجينيا, الموسيقى اللي خرجت عام 99 وكانت أول نجاح كبير للفرقة الأمريكية ترين قبل سنوات من نجاحات عالمية كما هي ساول سيستر وغيرهم من الأغاني اللي كانوا ناجحين. أما شكون هي فيرجينيا؟ المثير للاهتمام إنه فيرجينيا مش بالضرورة شخص حقيقي حسب المغني الرئيسي بات مونان, شخصية تمثل امرأة مستقلة معقدة مختلفة وعندها تناقضات تخليها مميزة. الغنية تصف شخصية خارجة على المألوف, قوية وضعيفة في نفس الوقت, حالمة واقعية وتعيش الحياة بطريقتها الخاصة, ولهذا يسبب برشا مستمعين لقاو فيها شخصية ولا شخصيات يعرفوها أو حتى جزء من شخصيتهم. الساوند بتاع الموسيقى يجمع بين الروك الخفيف بين البوب زادة مع لحن وكلمات ذكية تخليك تركز مع القصة أكثر من مرة. وفي نهاية التسعينات كانت الساحة الموسيقية مليانة بوب ورن بي, أما ترين اختارت تاريخ مختلف شوية يعتمد على الستوري تيلينج والكلمات اللي تخلق صور في مخيلة المستمع.

في المرتبة 69 نلقاو غنية من روائع النيو سول، غنية فيها حكمة وفيها إحساس وفيها ميساج ديب برشا، مازال صالحة حتى لليوم. نحكيو على باد ليدي سمحوني، للنجمة إريكا بادو. الموسيقى خرجت عام 2000 ضمن ألبوم ماماز غان، وحققت نجاح كبير حتى لين وصلت للمراكز الأولى في قوائم الـR&B الأمريكية. أما سرها الحقيقي مش في النجاح التجاري، أما في الميساج القوي اللي تحمله الموسيقى ذي. أول ما تسمع الكلمات يمكن تظن أنه الحديث على حقائب حقيقية ولا سكان حقيقية، لكن إريكا بادو تستعمل حقائب كرمز الأحزان اللي موجودة في الدنيا، الخيبات، الذكريات المؤلمة، وكل حمل النفسي للإنسان يجر معاه من الماضي. المساج واضح، إذا تبقى هز لوجع متاع الماضي معاك وين ما تمشي باش تعب روحك وباش تمنع نفسك من انك تتقدم. الساوند متاع الغنية هدي برشا ديفي، موسيقى مليانة سول. الصوت متاع إريكا بادو عنده قدرة غريبة باش يخليك تفكر في حياتك وأخطائك وذكرياتك من غير ما تحسها.

نمشيو للمرتبة 68. غنى من أكثر الأغاني اللي أشعلت الحفلات وباش ترجعنا مباشرة للأجواء متاع عام 2000. نحكيو على شيك إت فاست الرابر ميستيكال. وقت اللي خرجت الغنى عملت ضجة كبيرة في عالم الهيبوب، خاصة بفضل الطاقة المجنونة متاعها واللقاء السريع اللي يخليك تتحرك مع الموسيقى. كانت جزء من ألبوم Let's Get Ready اللي ساعد ميستيكال باش يوصل للجمهور أوسع ويولي من أبرز أسماء الراب الجنوب الأمريكي في الوقت هذاك. اللي يميز ميستيكال على برشا رابرز اخرين هو الاسلوب الفريد نتاعو، صوت قوي، نحكيو على سرعه كبيره في القاء، فلو، حضور يخلي الغنيه نتاعو مختلفه على البقيه. والموسيقى هذيا في الغنيه هذيا بالتحديد نستعمل الطاقه الكل باش يصنع اغنيه احتفاليه موجهه للدانس فلور اكثر من اي شيء اخر. في بدايه الالفينات كانت الموسيقى نتاع الجنوب الامريكي قاعده تفرض في روحها بقوه، والغنيه هذيا كانت من الاعمال اللي ساهمت في انتشار صوت جديد خارج الولايات الجنوبيه ووصلته للعالم الكل. النجاح نتاع الغنية ما كانش كان في الغاديو، كان زادة حاضر في الحفلات، في الملاعب، في البرامج التلفزية، وبقات مرتبطة بأجواء الفرحة والإنرجي العالية.

في المرتبة 67 أغنية مختلفة تماما على الصورة اللي يعرفوها برشا ناس على كيد روك في عوض الروك القوي والسخب والجو ذاك الكل. نلقاو أغنية شخصية هادية وعميقة برشا اسمها Only God God Knows Why. موسيقى خارج عام 99 ضمن الألبوم Devil Without a Cause, وكانت نقطة تحول كبيرة في المسيرة متاعه, وقتها تفاجأ الجمهور أنه كيد روك كشف جانب حساس وهكا إيموسيونيل ما كانش ظاهر في أعماله السابقة. الغنية تحكي على الوحدة, على الشكوك, على الضغوطات والبحث على معنى للحياة وسط الشهرة والمشاكل الشخصية. هي رحلة داخل النفس أكثر من كونها مجرد غنية متاع روك. الجميل في Only God Knows Why هو الصدق متاعها, ما فيش برشا استعراض ولا محاولة باش تكون غنية ناجحة, أما تحس اعترافات حقيقية خارجة من القلب. اللحن يجمع بين الروك بين الفولك والكاونتري مع جيتار

نمشيو للمرتبة 66 نرجعو لجوء متاع صيف عام 2000 وقت اللي البوب والرنبي الخفيف كانوا يسيطروا على لي راديو. نحكيو على غناء اسمها فايدد لفرقة سول ديسيجن مشاركة الرابر ثراست, ومن أول ما خرجت فايدد جذبت الانتباه باللقاء متاعها والفايب الصيفي. الغناء عملت ميلانج بين البوب والرنبي والتوش متاع لي بوب الخفيفة, وهذا اللي خليها مناسبة للغاديو للكراهب للشط في نفس الوقت. الغناء تحكي على الإعجاب ومحاولة التقرب من شخص يعجبك بطريقة خفيفة من غير دراما ومن غير تعقيدات, وهذا اللي كان جزء من سر النجاح متاحة. موسيقى سهلة, كلمة بسيطة, وحساس بوزيتيف. الفرقة الكندية سول ديسيجن من ما تولدش برشا في الساحة مقارنة بفرق أخرى, أما فايدت خلات بصمتها الخاصة وولت من الأغاني اللي تذكر مباشرة هكا ذكرك زادة ببداية الألفينات. اللي ميز الغناء زادة هو البرودكشن النظيف, الجروف الهادي اللي يخليك تدخل في الجو الصيفي. كما قلت ممكن تسمع فايدد اليوم تحس انه هكا تحس بالروح متاع الام تي في متاع لينيت سولير والذكريات المزيان على الشط عام 2000 والجو هذاك الكل والموند متاع الالوان اللي كونك كانت الناس عايشه فيه معناها في بداية الألفينات. موسيقى حلوه برشا, جيكم توت سويت.

في المرتبة 65 والأخيرة بالنسبة لليلة اليوم، واحدة من أكبر الكلاسيك متاع الليغنبي في نهاية التسعينات، غنية أول ما تسمعها البيت متاحة تعرف اللي باش تدخل في جو سموث برشا وكلاسون بلوس. نحكيه على You Know What's Up للفنان دونيل جونز، مشاركة ليزا لوبيز المعروفة باسم Left Eye. الموسيقى خرجت آخر 99 وكانت السينجول البرنسيبال متاع ألبوم Where I Wanna Be، ونشحت نجاح كبير في أمريكا والعالم، ولات من أشهر أغاني دونيل جونز وأكثرها طلبا في لي راديو. الغنية تحكي على علاقة حب مستقرة واضحة وين الطرفين فاهمين بعضهم ويعرفوا قيمة العلاقة اللي تجمعهم، مش حب فيه مشاكل ولا دراما، أما ثقة انسجام وحساس براحة مع الشخص اللي تحبه. اللي يميز You Know What's Up هو الجروف السوفت متاحهم، البيت المتوازن برشا ليه بتيم وليه سريع، صوت جون سامحوني دونيل جونز ماشي هكا مع الموسيقى بطريقة تخليك تدخل في المود من أول سوغوند. وزيد على هذا المشاركة متاع لوبيز ليزا لوبيز اللي أعطت توش هيب هوب كلاس فينالمون في الموسيقى. في فترة كانت مليانة بأسماء كبيرة في الار ان بي، دونيل جونز نجح باش يخلق أسلوبه الخاص رومانتيك هادي هكا وكلاس، ولهذا السبب مازالت الغنية تسمع لليوم عند عشاق الأولد سكول ار ان بي. You know what I

0: الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة اللي اخترنا انه نسمه عبد الحليم حافظ موعود. هذه الموسيقى متانا شوي خير تكون معكم الاخبار على رأس الساعة. احنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: ديوان اف ام
1: في البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
0: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كنهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 نتاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هنا تونس. الموندي ستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوين تراند. كل تسمع غريبة في نهج التريبينال والتريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين مثلين للجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثلين للأربعة من 3 للخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت. واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد، ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية مثلين للجمعة من 5 للسبعة. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثلين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا مثلين للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
2: ديوان اف ام عسلامة.
3: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
6: صوتنا، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة صفاقس
0: على 91.2
2: تونس،
0: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
0: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
7: موجز الحادية عشرة. ديوانفام عسلمة. لجنة تخطيط الاستراتيجية والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان عقدت الخميس جلسة خصصتها للاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق باتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية وضعية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة، ولمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بقانون الاستثمار. وأكد رئيس اللجنة أهمية المبادرة التشريعية المتعلقة باتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية وضعية هذه المباني، واستعرض ممثل جهة المبادرة أبرز مضامين مقترح القانون وأهدافه، مبينين التحول الوظيفي الذي شهدته عدة مناطق فلاحية في تونس خلال العقود الأخيرة بعد أن أقيمت عليها مبان سكنية ومشاريع تنموية وشبابية واقتصادية وسياحية وثقافية ورياضية، مما جعلها متنافسا اقتصاديا واجتماعيا ضروريا للسكان. وأوضح وأن في هذا الصدد ومام استمرار تصنيف هذه الأراضي كأراض فلاحية، فأن أغلب هذه المشاريع تواجه تعقيدات إدارية وعراقل قانونية تمنعها من الحصول على تراخيص تمكنها من الاندماج في الدورة الاقتصادية، بالإضافة إلى صدور قرارات في الغلق أو الهدم في البعض منها. النائب بمجلس نواب الشعب طارق المهدي في صحة الأخبار المتداولة حول صدور أحكام سجنية بحقه، مؤكدا أن القضية المثارة ضده لا تتعدى خطايا مالية أصدرت الهيئة المستقلة للانتخابات، وأنه بصدد الطعن فيها بالتعقيب. وفند طارق المهدي خلال استضافته في برنامج 60 دقيقة ما تم ترويجه عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول وجود عقوبات سجنية ثقيلة أو ملفات فساد مالي وإداري تخصه. مصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية سليانة ركزت اليوم الخميس مركزا موسميا متقدما للحماية المدنية بمنطقة صدقة من معتمدي تبرقو بالولاية، وذلك في دار الاستعداد للتوقي من الحرائق والمخاطر المحتملة خلال الموسم الصيفي، وفق ما أكده مصدر مسؤول من الحماية المدنية، مبينا أن المركز الموسمي يهدف إلى تعزيز الجاهزية وسرعة التدخل عند نشوب حرائق خلال هذه الفترة الحساسة. ودعت مصالح الحماية المدنية بس لينا كافة المواطنين والفلاحين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة والإبلاغ عن أي حادث أو حريق لضمان التدخل الناجع وسلامة الأرواح والممتلكات. في العالم، وزارة الصحة اللبنانية تقول إن 8 أشخاص استشهدوا وأصيب 15 آخرون إثر غارات إسرائيلية على بلدات المساكن وعرب الجل بالجنوب وسحمر بالبقاع. مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي محسن رضائي يقول إن مسودة تفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران غامضة، وأوضح أن الرئيس الأمريكي ترامب يريد الضغط على طهران لقبول شروطه وإبقاء شروط إيران في حالة غموض. وتابع أن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجرى التفاوض عليها لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
8: مع diwanfm ما يفوتك شيء، تابع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.

0: Zone VIP.
1: هو خلطة سحرية ما بين الشباب المتجدد والموسيقى المتنوعة اللي فيها برشة تجديد. هو اللي مازال شاب رغم أنه فات 60 سنة من العمر. هو عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب. عمرو دياب كيف ما نعرفوه والملقب بالهضبة تولد نهار 11 أكتوبر من عام 1961 في مدينة بورسعيد، وعائلته من قرية سنهوت التابعة لمركز مينا القمح في محافظة الشرقية. بوه عبد الباسط دياب كان يخدم في شركة قناة السويس رئيس للإنشاءات البحرية وبناء السفن. من صغرته عمرو دياب كان عنده صوت مزيان برشا، وكيف كبر ووصل لعمره 6 سنين هزوا بوه معاه المهرجان في بورسعيد عام 1967 وزار محطة الإذاعة المحلية وغنى النشيد الوطني المصري بلادي بلادي. وقتها كيف غنى انبهر بصوته محافظ بورسعيد وهداله جيتارة. في نفس العام يعني في 1967 جت حرب أكتوبر، وقامت السلطات المصرية بإجلاء سكان محافظات القناة، واضطرت عائلة عمرو دياب للعودة لمسقط رأس بوه في قرية سنهوت واستقرت غادي. وعمرو دياب كمل في غرامه بالفن وقرأ وتخصص في الموسيقى العربية. قرأ في أكاديمية الفنون عام 1983، ومن وقتها بدأت مسيرته الفنية، وهو اليوم واحد من أشهر المغنيين في الوطن العربي. ألبوماته حققت مبيعات هائلة، وتمت ترجمة عدد من أغانيه لبرشا لغات كيف ما الإنجليزية، الروسية، الكرواتية، البلغارية، التركية، الألبانية، الهندية، اليونانية والفرنسوية. تميز عمرو دياب بإدخاله الآلات الجديدة في موسيقى أغانيه. أول ألبوم ليه كان بعنوان يا طريق عام 1983، ومن غادي بدأت النجاحات. تقريباً 40 سنة مسيرة فنية مازالت متواصلة لليوم، ومازال عمرو دياب متربع على عرش النجوم في الفن. مازال

دياب الهضبة نجح عن طريق أغانيه باش يخلي الكلمة المصرية توصل للعالمية، خاصة فضل الريتم متاع أغانيه اللي فيه خلطة موزيكا سحرية. ومن بين أشهر أغانيه غنيته عاودوني اللي في وقت صدورها أثارت برشا جدل بسبب المصروف الكبير اللي تصرف على

عمرو دياب اللي كان مغروم بالطلعات وديما يبدل اللوك متاعه ومغروم بالتجديد، مش كان في الموسيقى أما زادة في الشكل. وقداش من مرة نجح عمرو دياب باش يصنع الترند ويخلي برشا شباب يتأثروا به ويتبعوه. غنية عودوني ظهرت في الفيلم الإسباني The Dancer Upstairs اللي خرج في أكتوبر 2002، وغيرها من الأغاني ظهرت في الأفلام واللي تمت زادة ترجمتها

بالنسبة لحياته الشخصية، عمرو دياب عرس الأول مرة عام 1989 وتزوج بشيرين رضا اللي كانت موديل إعلانات تتميز بملامحها الأوروبية وجمالها الساحر، وجمعتهم قصة حب قوية لدرجة أنه مشي خطبها من بوها في الليل وهما راقدين، لكن الحب ما دامش وانفصل الثنائي بعد زواج دام 3 سنين كهو كانت ثمرته بنتهم نور. ومن بعد عرس عمرو دياب بالسعودية زينة عاشور وجاب منها 3 صغار منهم توأم وهما عبد الله وكنزي وجنى، وكيف كيف الزواج كانت نتيجته الانفصال. ومن بعد شهرت برشا قصة علاقته بدينا الشربيني صديقة مرته الأولى شيرين رضا، وبعد علاقة صدرت عناوين الصحافة الفنية الثنائي انفصل كالعادة. والأكيد أنه حياة عمرو دياب الشخصية مليانة بالتفاصيل والأسرار اللي برشا من جمهوره ديما يحاولوا أنهم يعرفوها، لكن تقعد ديما الأهم هي مسيرته الفنية اللي من وقت ما بديته حتى لليوم ما زالت بنفس الريتم الحماس والنجاح.

دياب، مشوار فني متميز مليان بالنجاحات والجوائز. وخلال مسيرة 40 سنة تقريبا تحصل عمرو دياب على جوائز الموسيقى العالمية 7 مرات، عن أعلى مبيعات في الشرق الأوسط في الأعوام 1998، 2002، 2007 و 2014. عمرو دياب هو أول مغني عربي يدخل الموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأول مطرب عربي يتحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية الأكثر مبيعات في الشرق الأوسط الميدل إيست ميوزك أوردز. في عام 2019 حقق عمرو دياب المرتبة الأولى لأكثر الفنانين العرب باستماعاً حول العالم في تطبيق أنغامي، ونوصل عدد المستمعين الأغاني ل 147 مليون و 500 ألف مستمع. قلبي المفتوح. عمرو دياب يعتبر أول فنان عربي يتحصل على لوحة إعلانات ضخمة في نيويورك، وين عرض تطبيق سبوتيفاي تصويرة المغني المصري عمرو دياب على لوحة إعلانات سبوتيفاي في ساحة ميدان التايمز في مدينة نيويورك.

دياب تصدر قائمة فوربس العالمية لأهم 100 شخصية وأفضل 10 مطربين عرب في 2017. تحصل زيدا على جائزة دير جيست وأفضل مطرب اللي كانت بنصيبه برشا مرات. الأفريما أورز كأفضل فنان للمرة الثامنة وأكثر فنان عربي تحصل عليها. جائزة اليوتيوب الفضية عن مشاهدات ألبوم أحلى وأحلى. جائزة اليوتيوب الذهبية وهو أول فنان عربي تحصل عليها. جائزة الوورد ميوزك أورد العام 2014 ومن خلالها فاز بثلاثة جوائز: أفضل مطرب عربي، أفضل مطرب مصري، وأفضل ألبوم، وهو ألبوم الليلة. وهكا يعتبر عمرو دياب المطرب العربي الوحيد اللي حقق النجاح هذا.

حبيبي ولا على باله. الغنية هذه خليته يكون أول مطرب عربي يجمع في أغانيه ما بين الألحان الشرقية والغربية في نفس الغنية في 2001. حبيبي ولا على باله ظهرت في الفيلم الفرنساوي انترفنسيون ديفين الصادر في 2 اكتوبر من عام 2002. ولحن حبيبي ولا على باله ظهر زيدا في الفيلم الامريكي المشهور الديكتاتور عام

جودي أبو أول فنان عربي تم استعمال أغاني في أفلام أجنبية، وتمت زادة ترجمة أغاني لبرشا لغات، وفي 2011 غنيته أصلها بتفرق كانت أفضل أغنية أجنبية في إسبانيا، وتحصل زادة على جائزة الشرف للموسيقى العالمية في 2012 في برلين ألمانيا، وتم اختياره من بين أقوى 100 شخصية عربية ضمن قائمة أوربان بيزنس عام 2014. هو زادة ثالث أحسن مطرب في العالم في 2014. تحصل زادة على جائزة البيج أبل ميوزك أورد في 2009 كأفضل مطرب وأفضل أغنية وأفضل كليب لغنية وياه اللي كسرت الدنيا في نفس العام.

عشتش معاك. وقبلها زيدا حصل عمرو دياب على جائزة الورد ميوزك أورد على ألبومه اللي لادي، وكانت من نصيبه جائزة أحسن مطرب وأحسن كليب على غنية أنا عايش ومش عايش.

وشكون منا ما يتفكرش كليب تملي معك اللي خليه زيدا يتحصل على جائزة أحسن فيديو كليب وأحسن مطرب. وبفضل تملي معك تم ترشيح عمرو دياب لجائزة الجرامي. تملي معك ظهرت زيدا في الفيلم الأمريكي Just Like في 2000

الجوائز عمرها ما كانت جديدة على عمرو دياب، من اللي بدأ مسيرته وهو محبوب وناجح، والغنية اللي حط عليها يده ويسجلها بصوته تتحول الهيت. وصل تحصل على جائزة الاستوانة البلاتينية للمرة الخامسة على التوالي على ألبومه نور العين عام 1998. ألبوم نور العين خليه زيدا يتحصل على جائزة الورد ميوزك أورد وجائزة أوسكار الحلم العربي وجائزة أحسن أغنية من محطة راديو الشرق الأوسط. نور العين زيدا خليته يترشح لجائزة الجرامي أورد عام 1996، وكان أول مغني عربي يترشح.

ألبوم ميال، وتحديدا أغنية ميال تم اختيارها من ضمن أحسن 50 أغنية في العالم، وتم ترجمتها لأكثر من 5 لغات عالمية في 1989. نجاحات وجوائز بالجملة خلت عمرو دياب يستحق المرتبة اللي وصل لها اليوم، واللي خلته يكون النمبر وان بار إكسيلونس. وحتى بعد آخر حادثة صارت مع معجب وحكاية الصفعة اللي قلبت الدنيا، عمرو دياب قعد ديما محبوب عند جمهوره الغفير والغفور، واللي مهما عمل يقول له نحبوك والله والعالم.

0: في نايت كلوب. ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصل للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهرة معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كمش نقول لكم, ليلتكم زينة, تشاو باي باي.
1: نايت كلوب لميسيون ريفيرانس دو لا ميزيك.
2: ديوان اف ام عسلامة.
3: عسلامة ديوان اف ام, انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم, نحبكم برشا ديوان اف ام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: ملكتي الموجة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس,
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106,
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. جوك موسيقى تسمع راب.

0: ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز منتصف الليل ديوان فام عسلامة. لجنة التشريع العامة عقدت جلسة خصصت لمواصلة النظر في الفصول الخلافية الواردة بمقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي إلى جانب ضبط برنامج عملها للفترة القادمة، وذلك على ضوء مخرجات اليوم الدراسي المنعقد في الغرف. وتعلقت أبرز الإشكاليات المطروحة بإمكانية تعارض بعض فصول المقترح مع نصوص قانونية نفيذة، من بينها تنظيم نيابة المطالبين بالأداء أمام القضاء واختصاصات الاختبار العدلي في المجال الجبائي إلى جانب مسألة التحكيم في القضايا الجبائية، فضلا عن تحديد نطاق اختصاص المستشار الجبائي في مجال الاستشارة الجبائية واشتراط الترسيم لمباشرة المهنة. الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل عقدت الخميس اجتماعها بمقر الاتحاد برئاسة الأمين العام مصلحة الدين السلمي، وذلك في ظل ما وصفته بتواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وتفاقم معاناة الأجراء والفئة الشعبية، إلى جانب تعطل الحوار الاجتماعي وتنامي مؤشرات الاحتقان الاجتماعي. ودانت الهيئة الإدارية الوطنية ما اعتبرته تصاعدا للتوتر في العلاقات الشغلية داخل عدد من المؤسسات الاقتصادية والعمومية والخاصة، مستنكرة ما يتعرض له العمال والنقابيون من طرد تعسفي ومضايقات واستهداف بسبب نشاطهم النقابي وتمسكهم بحقوقهم المهنية. وأعلنت في السياق ذاته دعمها لنقابي قطاع الصحة بجهة تونس في مواجهة القضايا الصادرة غيابيا ضدهم على خلفية تحرك كاتهم النقابية. الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يعلن عن تخصيص تمويل مباشر بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 5.8 مليون دينار تونسي، لفائدة تونس لتنظيم مشروع ترميم النظم البيئية في بحيرة إشكل والمناطق الرطبة المحيطة بها بتمويل من مرفق البيئة العالمي، وذلك ضمن حزمة مشاريع دولية صدق عليها المرفق خلال اجتماعات مجلسه 71 والجمعية العامة 8 التي انطلقت أشغالها يوم 30 ماي وتتواصل حتى 6 من جوان في أوزبكستان. وتم إدراج هذا المشروع ضمن فئة المشاريع متوسطة الحجم التي سيمتد تنفيذها بين سنتي 2026 و2028، وفق المعطيات الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبيانات الفنية المرافقة لحزمة تمويلات مرفق البيئة العالمي التي تم نشرها مؤخرا. فإن المشروع يستهدف محمية إشكل الوطنية والأراضي الرطبة والحوض المائي المرتبط بها بولاية بنزرت. مركز امتحان البكالوريا بمعهد حمودة باشا بمنوب المدينة سجل حالة غش باستعمال أجهزة إلكترونية متمثلة في سماعة أذنين كيد ذكية من نوع فيبرو ماكس، وفق ما صرح به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقية للأنباء. وتفيد المعطيات بأن تلميذين في شعبة الإعلامية ضبطا أثناء اجتيازهما الامتحان مادة الخوارزميات والبرمجة بحوزتهما مخزن إلكتروني، وهو أحد مكونات منظومة الغش الإلكترونية التي تتضمن سماعات داخلية مخفية داخل أذنيهما. في العالم، رئيس الأوكرانية فلاديمير زيلينسكي ينشر رسالة مفتوحة موجهة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، واقترح فيها أن يلتقي الزعيمان للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، محذرا من أن كييف مستعدة لمواصلة القتال في حال عدم التوصل إلى اتفاق. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
0: مع ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام، صوتكم. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها.
2: باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم هي الجزء الثاني للقاتل التسلسلي الياباني كاتسوتاكيو تاكا، واللي كما عرفتوا في الحلقة الأولى كان مغروم بالموميسات ويصطادهم باش يغتصبهم ويسرقهم وفي الأخر يقتلهم، ورغم هذا تزوج من مومس وجاب منها الصغار. ودخول هالمجرم الفريد من نوعه في عالم السرقات بالسطو اللي كان يفوح بيهم في عمليات القتل متاعه كانوا في غاية من الفظاعة، كيما هكا الموظف اللي كان جايب لفلوس الفرع متاع بانكا وكاتسو تا خرب وتخريب بالكرتوش، 30 طلقة حطهم له في صدره قبل ما يهز 4.1 مليون يان. وما فزعت الناس وما علمت الشرطة لما كاتسو تا طار في كهربته المازدا واللي اختارها صغيرة باش يدخل بها في اللونهجة الضيقة ويضيع الأمنيين. ولحد المرحلة هذه من القضية حتى واحد ما جاب له خبرة، لا مواطنين ولا أمنيين، وما يعرفوش أصلا اللي هو نكل بموميسات قتلهم ولوحهم في المستنقع خلف المئات من السرقات والخلع. وإذا ما فاقوش به فلأنه اليابان ما فيهاش منسوب جريمة مرتفعة، والشرطة متاعهم ما يش متمرس على أمور كمن هذه، وبالتالي ثم قلة حرفية تخلي أي منحرف ياخذ الثقة في نفسه قبل ما يكتشفوه الأمنيين. في مجريات الأحداث وبعد هكا السطو على موظف البنك وقتله، كاتسو تات نفنف بالمسروق متاعه وهوكا رد نفس، ومرته من شيرتها نسيته نوعا ما اللي عيفته في حياته وبذات تمرمت فيه وتكبله في سعده. لكن المعطى الجديد في هذا الكل هي اللذة الكبيرة اللي حس بها كاتسو تا وقت اللي يقتل روح، ولا يستنى بالدقيقة والدرج في الفرصة اللي بيش يقتل فيها بشر ويشعر بنفس النشوة. في تعاقب الأحداث وفي شهر جويلية 1980 وفي مدينة ناغويا، كاتسو تا ماهوش باش يترصد لفورغون تاع الفلوس اللي يمشيو للبنكة، وإنما باش يراقب المغازات الكبيرة اللي تبيع بالأساس في الأشياء الفاخرة من مصوغ وعطورات وملابس. واختار محل اسمه شوبيو ماتسوزاكايا في حي راقي جدا اسمه ميتيو، وبقى يراقب في عملية جمع الأموال من الكاس، وفهم أنه الفلوس تبات في المغازة وما يجي ويهزوها للبنك إلا يوم غدوة. ووقتها كاتسو تا قرر باش يقوم بالسطو متاعو دوب ما تسكر المغازة بالضبط. وموعد التنفيذ كان نهار 31 جويلية في آخر العشية. جاب كرهبته وقعد فيها مقابل المغازة ومعاه واحدة مكزوز بندقيات اللي سرقهم، وكان حاطت فيها ذخيرة كاملة 15 كرتوشة كالعادة، وتلثم بهاك الفولار الكحلة وبقى يستنى حتى لين الجيران اللي اسمه ماشيرو عمره 35 سنة طفى الأضواء وخرج باش يسكر الباب البراني. ودوب ما رد الفردة الأولى متاع باب المغازة يلقى كاتسو تا متلهوث عليه، وهدوا بالسلاح ودخل بيه للمغازة وسكر الباب، ومن بعد طلعوا للبيرو متاع المدير وقال له حل الكوفر متاع الفلوس. والراجل المسكين ما كان عنده حتى حل آخر، حل واعطاه الفلوس اللي موجودين الكل وقيمتهم 5.76 مليون ين، وبتبيع كاتسوتا حطهم في ساك وما همشي الفلوس اللي سرقهم اللي بش يخليوه يتبنن اللحظة، وإنما جاه المونك بش يقتل روح ويحسها كالنشوة متاع القتل المتسلسلين. وكيما تعرفوا أغلب السراق وقت اللي يوصلوا لغايتهم وخاصة كي يكونوا ملثمين يهزوا الغنيمة ويهربوا ما يطيحوش رواح. لكن كاتسوتانا وآخر، وباش ما نطولوش عليكم بحديث، حتى البندقية على راسك جيرون مسكين هونمار وأطلق عليه النار أبو بورتون، يعني على بعد سنتيمترات وثلاثة مرات في جرة بعضهم وسط الجمجمة متاعو، لدرجة أنه صار انفجار دموي والشي ولا في الحيوط وفي القاعة وسقف وعلى حوايج كاتسوتا وجهه. وهكا الراجل المسكين تلقى 12 كرتوشة، معناها اللي يبقاو في المخزن الكل حطهم في صدرك الضحية المسكين، وهز الفليسات وكالعادة طلع في المظلام تاعو وطار. في تتالي هالأحداث ماتسوتا وبعدك الجريمة الشنعاء اللي قام بيها وسرق الفلوس ما روحش لداره، وإنما مشى لمعرض السيارات وشراء أحدث وأضخم ما فما في هاك الوقت، كرهبة بونتياك فاير بيرت ب2.8 مليون ين. وكي روح بيها وحتى قدام الدار ولاده شافوها وخرجوا ينقزوا بالفرحة. مرتو سألته منين جاوك الفلوس؟ قال لها ربك نواب كريم. وثرانتها مرتو ما كانتش تعرف اللي هو خلفك البونتياك شاري بنص مليون ين تجهيزات متاع رياضة الغولف. ثرانتو الراجل يحب يولي يلعب مع أثر أثرياء اليابان. ولهنا يقول القايل يا أخي كاتسوتا عنده هالثقة الكل في روحه، الظاهر والحد الآن أنه لا أمن ولا غير الأمن فاقوا بنشاطاته الإجرامية. هالقاتل المسيب على تلق ذراعه ويفلح من أوائل السبعينات ويعمل اللي يحبه البوليسية لا حياة لمن تنادي. لكن ما هم يقولوا لكل جواد كبوة، الكبوة متاع كاتسوتا هي مرتو، لأنه العلاقة كما تتصوروا تعفنت ما بيناتهم اللي كشفت له رواندو، والموقف متاعه ولا ضعيف قدامها ويحمل في التمرميد اللي معيشته فيه. وباش يتغلب على عيشة الكلبة اللي عايشها امشى الأم الخبايث، معناها الشراب، ومن اللي كان يشرب باش يعمل جو مع المومسات ولا يسكر لين يلموه ببالة ويطيشوه في قاع تاكسي. الراجل ولا الكوليك ما يصحاش وما عادش يحب يروح للدار لأنها وليت له جحيم. هو يحط ساقه منه ومرته تاكله ماكله وتسخسكه، وجاب ربي ما جاتوش ينشو عليها، وإلا راهو بعثها للدنيا الأخرى من زمان. في تعاقب الأحداث وفي نهار من نهارات نوفمبر 1980، كاتسوتا وهو خارج من طبرنا والحيوط تلعب بيه في البينج بونج، واحد يضرب والآخر يرد، وإذا بيه يشوف في ساك متاع نساء على الكرسي التيلاني متاع كرهبة مضخمة كان يقضي في حاجته البشرية على باب من البيبان متاعها. وبحكم اللي هو مواطن مثالي والدحلال ولحمه يولي يأكل فيه كيشوف حاجة كمان كيكة، بالوقت خلع الباب متاعك الكرهبة وما هو معتيله في الشي هذا، معناها منكار يقول الباب افتح يفتح، وهزها كالساك وزاد القاسة شي كبير معبي بالعطورات ومواد التجميل. لفوا معاه، وبما أنه كان مخمور برشا وسبت كاليس وما هوش رادت باله على تلفيته يلقى 4 بوليسية دايرين بيه. قالوا له اش تعمل؟ قال لهم نتنسم بالياباني. قالوا له ما لا إيجا معانا للمركز تو نذوقوك شوية ريح خير برشا من نسمة هذه. وبالوقت قرصوه وللمركز هزوه وسألوه على خدمته. قال لهم قبطان في المطافي. قالوا له تبارك الله، ولو كان جاء في بلاد أخرى خلف اليابان راهم فرحوا بيه، أما الأمنيين متاعهم عاقلين برشا ما عملوا له حتى شيء، ما عاديش مات وحدة. كلموا عليه الصحافة واللي بدورهم ما كانوش ملعاكسين خرجوا المعلومة من غدوة بالبند العريض مكتوب عليها رجل مطافي لص. ومن غير ما نقولوا لكم اللي كاتسوتا تم خلعه من خدمته من عضوية نقابة المطافي ونحاولوا الفلوس اللي عنده في صندوق الضمان الاجتماعي وحرموه حتى من العلاج، يعني فقد كل حقوقه ويمكن لو كان داره تتحرق ما يجيه حتى واحد من رجال المطافي عقابا له على دناءته. في ترابط الأحداث كاتسو تبقى في الوقوف حتى لين تعدى قدام المحكمة وتسلطت عليه عقوبة بالسجن لمدة 3 سنين بالنفاذ العاجل. ورغم الاستنطاقات اللي عملوهم له الأمنيين والتحريات اللي قاموا بهم الكل، حتى واحد منهم مربط الخيوط مع قاتل الموميسات متاع كيوتو ولعل يقتل بالكرتوش بعد ما ينفذ عمليات بركاجات متاع بنوك ومغازات. والأمنيين كانوا حاطين هالجرائم هذم في ملف يسميوه 113، ولا واحد منهم قام بحث على العلاقة ما بين هالملف هذا ورجل المطافي اللي شدوه. ولو كان عملوا مجهود ولو صغير راهم اكتشفوا كل شيء. مختصر الحديث، كاتسو تا تربط في حبس أوساكا ومرته بعد العملة هذه ما تبرتش منه، كانت تجيه وتجيب له القفة بالمدفونة وطاجين فندق الغلة الياباني. والمفاجأ في هذا الكل هو موقف بوه واللي من المفروض متعارك معاه وعلاقته بيه متردية. المسكين ولا يجيه هو زاد للحبس ويزوره، ودوب ما القرديانية يشوفوه يكلموا كاتسوتا يقولوا له اخرج قفة. وماكم تعرفوا الكبدة صعيبة متاع الأولياء، لأن والد كاتسوتا يعتقد اللي هو ضغط على ولده أكثر من لازم في حكاية ترجيع الفلوس متاع التعويض. لكن المرأة اللي طيح لها فمها في القلتة باش يفك لها الموتور الهوندا. وبطريقة أو بأخرى حس روحه أنه هو السبب باش ولا ولده يسرق، وقال ما كارنيش لزيت له ياسر. لكن ما كانش يعرف أنه ولده مجرم كبير. العالم ما جابش كيفه بالكل. في الحقبة هذه من القضية كاتسو تا خرج من الحبس نهار 18 أوت 1981، ولهنا يقول القائل بعد اللي صار الكل وخاصة الزيارة متعبوه زعم ما رجعلوش يشاهد العقل ولعن الشيطان ورجع للطريق المستقيم. بتبيع السيد والولي بسناجقه، لأنه دوب ما فات العتبة متع باب الحبس ولقى روحه حر الطريق سرق سيارة ومشى بها لعائلته في كيوتو. ودوب ما خلطت الحومة يقولوا لها تاكي هنادو، شاف عطار يحط في السلعة في الجاجوات البرة قدام حانوته، وهو زاد في السرعة وطلع على المادة وضرب وضرب شيعه أكثر من 20 متر. المسكين طار في الهواء، وكي طاح الناس الكلها تلفتت وبكلهم يقولوا ملا لطخة. وكاتسو تا بعد ما انتحك العطار بكرهبته هبط، وبكل برود الدم تخلى العطرية قالوا له معطيوني الكاسة. قالوا له تحبها كاسة حمام ولا دوش؟ وهكا الخدامة الكلهم اتحماوا فيه، وهو هرب منهم يجري وطلع في كرهبته وغاب على الأنظار. وهكا العطار المسكين قام لوح على الكياس وجاب ربي لتعديت كرهبة ولا كاميون ولا راه ولا كعبة كفتة. والحسن حظه في سع ما لقفوه وهزوه للسبيطار، وعدى فيه 40 يوم في غيبوبة. والغريب في الشيء هذا أنه هالواقعة ما صارتش فيها تتبعات، وكاتسو تا لا جاوها بوليسية ولا تشد، وبالتالي رجع لدار مرته وصغاره والخدمته. بتبيع معيش متاع المطافي لأنه هذاك ما ضمضوله بالدونتيفريس، وإن مات شركة النقل اللي يخدم فيها شيفور. في التور هذا من القضية كاتسو تا بعد ما خرج من الحبس ورجع لداره وصغاره وخدمته ما تولش برشا، دوب مخذي ثنية بالكاميون متاعه ورجع للبركاجات وسرق حانوت متاع تجهيزات منزلية في كيماكي وهرب بمليون ين. وكان الفلوس اللي يسرقهم يصرفهم في النصبات والشيخات، وهوك كل مرة يشري كهرباء. ومرته فهمت اللي هو رجع للأمور المشبوهة والمستربة، لكن ما زالت ما عرفتش اللي هي عايشة مع قاتل متسلسل ومجرم خطير. أما كرهته كرهت عمايله وما عادش تعيش معاه، هزت وليداتها ومشيت لضربوها. وكاتسوتا بالطبيعة باش يزيد يغرق في الإدمان والسرقة والقتل. في مجريات الأحداث، وبعد ما مرت كاتسوتا مشيت لضربوها، دبر مومس من اللي يعرفهم عند إيتوتي روكا كاللي قتلها، وتفاهم هو وياها باش يعيشوا مع بعضهم، وكرا دار في حي راقي برشا. وهالمومس اللي كانت معاه عينيها كبيرة، وهو ما يفوتها كان بالصبر، هايك هي عين حوتة وهو عين بالين. وبداية من شهر فيفري 1982 الاثنين ولاو حيونة وحيون تحت سقف واحد، وكاتسو تاخلاها بالمصروف، والشي كان فوق طاقته تماما وما عادش خالط. أشنو الحل بالنسبة لي؟ يرجع الريمة، وبالطبيعة ما هيش مرته وإنما صنعته القديمة، يعني واصل البركاجات ويزيد يتفنن فيهم. وشدها كالزوز مكاحل اللي سرقهم سابقا من المجازان، وعمل لهم موديفيكاسيون باش يردهم خفاف وينجم يتنقل بيهم بسهولة. قسلهم الكروس هكا اللوح التيلاني اللي يتحط على الكتف، وزاد نقسلهم الكانون تاعهم يعني الجعبة، باش اللي ياكل ضربة بيها تخلف له حفرة في صدره. وهكا سلاح ولا ديما معاه يدور بيه من غير ما يلفت الانتباه، باش كي تخطر له يعمل بركاج يلقى روحه حاضر. لكن في نهاية الأمر كاتسوتا ما استعملش هالمكاحل هذم، وغير رايه ولا يحب على مسدس. وقتها جاته كما يقولوا فكرة كالتكرة، وربما ما تتصوروهاش بالكل، لأنها متع واحد مقربة عفقد كل الضوابط. نهار 27 أكتوبر 1982 مع 9 متع الليل، كاتسو تطلب شرطة النجدة متع مدينة ناغويا، قال لهم راو ثم كهربا من نوع نيسان مشبوهة واقفة قدام داره. والأمنيين جاوبوه اللي هما ما نجموش يبعثوا دورية في الوقت ذاك، أما باش يتعداو بعد شوية. ومع 9:05 دراج كاتسوتا ما عاودش كلمهم، وإنما كلم المركز متاع الحومة، قال لهم راو ثم جماعة أمورهم مسترابة لابدين في كهربا يحضروا في بعض العمايل. والمركز بعث لهم بوليس اسمه ناغاهاشي روكي، عمره 33 سنة، بدا يدور ويتفقد في هكا الحومة وما شاف حتى حاجة ملفتة للانتباه أو غير عادية. أما شنو لاحظ اللي الكهرباء النيسان ما كانتش واقفة مستوية، ومشالها وقرب باش يتفقدها وشعل اللون تورش متاعو. وثرانتو كاتسوتا كان متخبي وراك الكهرباء هذيك وفي يده بار حديد. هكا البوليس كاهب باش يشوف اش فما من وراء البلار، وكاتسوتا نزل عليه بكى البارة فلق له راسه وتخلى عليه بالضرب في جرة بعضه، خلاه في حالة يرثى لها. ونحاله المسدس متاعه واللي هو من نوع نيو نامابي ام 60 عيار 38 من صنع ياباني، واخذاله الكرتوش اللي في سبته الكل. لكن الغريب في هذا ما قتلوش يرميان بالرصاص كما مستانس يعمل الضحايا، وربما مشى في باله اللي هو مات بعد الضرب اللي كلاه بالبارة الحديد. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هاك البوليس المسكين باش يعدي أكثر من عام وهو في الكوما في السبيطار، وبقاو يداويولو في الكسور اللي في راسه من مخلفات الاعتداء اللي تعرض له. وفي نهاية الأمر افقد البصر متاعه تماما. لكن كاتسوتا شنو باش يعمل بالفرد متاعك البوليس؟ ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا باش تسمعوا بقية القضية في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فهم.
3: نهجة تريبيونال والدريبة
4: الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهجة تريبيونال ودريبة. والغونديفو يكمل تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
5: ديوان فهم صوتكم.
3: نهج التريبونال والدريبة.
2: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من الحلقة الثانية واللي خصصناها للقاتل المتسلسل الياباني كاتسوتاكي يوتاكا، سلسلة الجرائم متاعو باش تتواصل بعد ما خرج من الحبس. وأول حاجة قام بها دوب ما خرج أسرق كرهبة من بحد السجن باش يروح لدارو، وعمل عملية متاع بركاج المغازة في حي ميتيو. وبعد هكا الربطية طرد من الخدمة في رجال المطافي وفقد كل حقوقه ورجع يخدم وقت كامل في شركة النقل الأولى اللي يخدم فيها. وبحكم اللي مداخيله نقصد قوة في النسق متاع السرقات والبركاجات، وخاصة أنه مرته هجت وهزت صغارها ومشيت لضاربوها، وهو دبر عشيقة كالعادة ما بين الموميسات اللي يعرفهم وكراه دار باش يسكن فيها هو وياها. وبما أنه في حاجة لسلاح خفيف عمل خطة وحصل فيها بوليس وفشخ وتفشيخ ببارة حديد وخلاه ما بين حياة وموت وسرق له المسدس متاعو. وأكيد راهو كاتسوتا بالمسدس متاع البوليس باش يستعملوا الحاجات ما تنجم تكون وراها إلا الضحايا. في المرحلة هذه من القضية، ونهار 31 أكتوبر 1982 مع ماضي 3 غير درجين متاع الصباح، كاتسو تاز دم على مغازة تبيع في الحوايج متاع العرايس اسمها كوميونيون ستور، وبقى يراقب فيها مديدة وفهم اللي هي دخل برشا فلوس، ومنها حط كاسك متاع موتور على راسه، مرايات شمس كبار على عينيه وغطى وجهه بفولارة، ودخل المغازة جبد على الناس الكل مسدس ونبههم اللي سلاح متاعو حقيقي ماهوش متاع لعب ومازال كيسرقوا البوليس. وفي هكا الخوذة واحد من البياع اللي في المغازة غفل كاتسوتا وخرج يجري يطلب في النجدة على طول صوته، وهو خاف وهرب. وهذيك أول مرة للبوليسية باش يجيوا فيها ويعملوا تحريات وياخذوا المعطيات الكل على سارق. ومن وقتها كاتسوتا باش يتحط في القمارة. واحنا كي نقولوا كاتسوتا هرب مش معناها نعل الشيطان وروح باش يبدل الساعة بساعة أخرى، أبدا، لأنه في الهربة هذيك وفي ثنيته استغل الفرصة وعمل البركاج. والضحية متاعو شاب عمره 27 سنة اسمه كامياماميت سوهارو، وكان قاعد في كهربته يسمع في الموسيقى، وما فاق كان بالباب تحل عليه على غفلة وكاتسوتا تلعب أحداه، وتحت تهديد السلاح هزوا لناغويا وخرج به المنطقة ريفية وطلب منه باش يوقف الكهرباء ويهبط. هكا الشاب من الخوف سقيه ولا تلعب في المليف وامتثل الأوامر متاع كاتسوتا، وهو ما رحموش وضربه برصاصة في راسه ونحاله سلوشه فيه 40,000 ين، ومن بعد رماله جثته في وسط فوسي على حافة الطريق وهرب له بالكهرباء متاعه وتخلص منها في شارع من شوارع ناغويا، وبتبيع دبر كريهبة واحدة أخرى. في تتالي هالأحداث ومن غدوة يعني نهار 1 نوفمبر 1982 كاتسوتا براكا راجل عمره 46 سنة بعد ما طيحوا في القاعة وفكلوا ستوشو وحب يقتلوا وأطلق عليه النار. لكن من حسن حظ الراجل هذا الكرتوشة لقات حاجز في مكتوب الفيستا اللي كان لبسها، معناها قطعة نقدية كان نسيها في قاع المكتوب، وهي اللي منعته من الرصاصة اللي كانت باش تدخل لصدره، وبالتالي عمره مازال في الدنيا ومنع من الموت. لكن كاتسوتا وقت اللي مشى ماشي في باله اللي هو قتله. وفي نفس هالتسلسل ونهار 28 نوفمبر 1982 كاتسوتا هجم على سوبر مارشي في كيوتو وأجبر اللي يخدموا على الكاسات باش يسلموه اللي عندهم الكل، وهما بالطبيعة خافوا منه. الراجل جابد عليهم فرد واعطاوا الفلوس الكل، والحصيلة كانت قرابة المليون ين. وبعد ما عبى الساكوش اللي جابها معاه بالفلوس ضرب كرتوشة في الهواء، وهوكا منشيرة فرحان بالغنيمة ومنشيرة أخرى باش يخوف اللي ناويين يخلطوا عليه ويوريهم اللي السلاح متاعو حقيقي، ومن بعد هرب. ونهار 30 جون في 1983 كاتسوتا غادر مدينة كيوتو ومشى لمدينة ناغويا في كرهبته الأصلانية، يعني هكا المزلة يراه ممسود. لكن خاف للبوليسية يعقلوه بها وتخلص منها وطيشها في باركينج، وسرق تويوتا كورولا ومشى بها الثاني بانكا في اليابان واسمها ميزو، واختار فرع من الفروع الكبار اللي فيهم برشا معاملات معناها مبيا بالفلوس، ودخل الباركينج متاعك البانكا وقف كهربته باش يترصد التحركات على أساس يستقر رايو على عملية وينفذها من غدوة. وهذاك هو اللي صار. نهار 31 جانفي شاف واحد خارج من البانكا فليجة ظهر فيها فلوس، وبالوقت هبط من الكهربة متاعه وتبو، وقبل ما الراجل هذا يخلط الكهربته ويركب كاتسو تا ضربه بالغذرة بالكروس متاع الفرد على وجهه، وتحت تهديد السلاح طلب منه باش يحط الفليجة في التويوتا، يعني الكهربة اللي منزال كسرقها. وثرنتو السيد اللي براكيه كاتسوتا هو مدير شركة ملاحة وما حبش يمتثل الأوامر متاعه رغم كالضربة القوية بالكروس اللي كلاها، وبالوقت ضرب كاتسوتا على وجهه اللي نفقد توازنه طاح وجا باش يهرب، لكن خلطت عليه رصاصة ضربه بها كاتسوتا جاته في كتفه ومشاله يجري، لكن هاك الحس متاع الكرتوشة فزع الناس اللي في البنكة ومحيطها وجاو يجريوا للباركينج، ويلقاو كاتسوتا بارك عليها كالراجل اللي فارع فيه وشدد له يده اللي

وبقى نازل عليه حتى لين سيب الفرد. وقتها بدأي تسمع أصوات لسيرين متاع البوليسية، وبتبيع بركوا على كاتسوتا شلوه على الحركة، ركبوا السلاسل اللي عندهم الكل، ومن هنا المسيرة متاع أخطر مجرم في اليابان، وفات في هكا الباركينج متاع البانكا. والصدفة هي اللي لعبت دور كبير في إنهاء المسيرة هذه. في تواتر هالأحداث الأمنيين ألقاوا القبض على كاتسوتا وهزوه للاستنطاق، وما كانوا يعرفوا حتى شيء عليه ما عداها كالربطية اللي عداها في الحبس وتسجلت في سوابقه العدلية. وما عدا هذا ما عندهم حتى فكرة على تسلسل جرائمه ولا على بركاجاته الجريئة. وهو دافع على روحه وقال اللي تلز باش يسرق على خاطر عنده مشاكل كبيرة متاع فلوس وديون. واللي ما كانش يعرفه كاتسوتا أنه هكا المسدس متاع البوليس اللي شدوه بيه وقت اللي هزوه للباليستيك، يعني خبراء القذائف، عارفوا اللي هو متاع البوليس المسكين اللي فشخ له راسه وخليه في غيبوبة في السبيطار. وكي واجوه بالمعلومة هذه انكر وقال لهم أنا لقيت الفرد في الزبلة متاع حديقة عمومية. وعلاش ما تقولش أنه العون اللي كان يبحث في كاتسوتا ولا عنده إحساس اللي هو منحرف غير عادي وما هوش مجرد براكور. وقتها ذكرك الدوسي 113 اللي سبق وحكينا لكم عليه، وبالوقت طلب من إدارة الأمن باش يتمكنوا من نسخة لأنه عنده شكوك كبيرة في كاتسوتا، ويعتقد بشكل راسخ أنه هو القاتل المتسلسل متاع الموميسات واللي فركسوا عليه من مدة 10 سنين. لكن الأمور هذه يلزمها أدلة مادية مباشرة، والعون هذا قد ما فليها كالدوسي رقم 113 ما لقى حتى حاجة ولا بروفة ولا معطى ينجم يقنع به وكيل الجمهورية على أساس تتم إحالة كاتسوتا من أجل الموميسات اللي قتلهم. وفي نهاية الأمر باش يحاكموه من أجل البركاج اللي قام به قدام البنكة. في نفس الإطار القضائي وانهارت المحاكمة، وبالتحديد في 26 أكتوبر 1983، باش يصير منعرج كبير في القضية واللي حد ما كان يتوقعه. وكيل النيابة خذ الكلمة وقال أشياء فيها إهانة كبيرة لكاتسوتا، ومسح به قاعة المحكمة وركز على تقرير الأطباء النفسانيين اللي فحصوا كاتسوتا، وقال أنه السيد هذا سليم المدارك العقلية لكن راهو حاصل الذكاء متاعو ضعيف جدا، معناها غبي. وضحك عليه قاعة المحكمة. ولهنا كاتسوتا تفرقع، ما عجبوش الكلام متاع وكيل الجمهورية وقام من بلاصتو وبدا يعيط قدام ذهول الجميع. وقال الوكيل الجمهورية مانيش غبي، أنا مجرم ومجرم خطير، وملي صغير وأنا نسرق، وعندي 10 سنين وأنا نبراكي ونقتل وما فقتوش بيا، منين جاني الغباء؟ وبعد هالكلام اللي قاله كاتسوتا خيم الصمت على قاعة المحكمة، والقاضي وقف الجلسة على أساس يرجعوا للاستنطاق من الأول ومن جديد. في نفس السياق الأمني وفي هالاستنطاق الجديد بعد تصريحات كاتسوتا اعترف بما لا يقل عن 22 جريمة قتل، وهذم حسب كلامه اللي يثبت عليهم. وقال اللي أغلب الضحايا متاعو هما من المميسات ومن المشرفات على محلات الدعارة في كيوتو وغيرها، واعطى عدة تفاصيل على المود أوبيراتوار متاعو، معناها أسلوب الجرائم متاعو اللي يقوم بيهم. واعترف زادة ب 300 سرقة بالخلع وأكثر من 30 بركاج و 25 اغتصاب. والشرطة تأكدت في نهاية الأمر أنه المجرم المجهول متاع كدوسي 113 هو كاتسوتا، مما لا يجعل مجال للشك أو الاختلاف. في الحقبة هذه من القضية محاكمة كاتسوتا انعقدت نهار 26 نوفمبر 1985، وعلى غرارها المعطيات الجديدة ورغم المجهود اللي قاموا به المحققين ما كانتش فما إمكانية باش يلقاو

0: أدلة مادية يثبت إدانة كاتسوتا في العديد من الجرائم اللي اعترف بها، وفي نهاية الأمر ما تحكم عليه إلا من أجل 8 عمليات قتل بسابقية الإضمار والترصد، والحكم كان أقصى عقوبة معناها الإعدام. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه في سياق الكلام متاع كاتسوتا في هكا المحاكمة، القاضي واللي حاضرين فهموا اللي هو قتل أكثر من 22، ويتصوروا أنه العدد ضعف هذا على الأقل. في نهاية هالقضية اللي صار بعد المحاكمة هذه متاع كاتسوتا كان بمثابة مسلسل قضائي طويل وعريض، وباش نجنبوكم الجزئية متاعو اللي يلزمكم تعرفوه أنه المحامي متاع كاتسوتا ما خلى معمل وردها قضية دولية وحولها المعركة داخلية ما بين أنصار حكم الإعدام والمعارضين ليه. وفيها المعمعة هذه ثم مواطنة طلبت أنه كاتسوتا يولي خوها، معناها يتسجل في الحالة المدنية باللقب العائلي متاعها، والقضاء استجاب لمطلبها. وأكيد رقم فهمتوا أنه المرأة هذه كانت تتصور أنه المحكمة باش يخفوا على كاتسوتا الحكم، لكن العدالة شدت صحيح في الحكم. وبعد الاستئناف والتعقيب تم إعدام كاتسوتا نهار 30 مارس 2000، وهو بقى يردد في عبارات الاعتذار للضحايا متاعو. لكن اش يفيد الاعتذار بعد هالرقم الكبير متاع ضحاياه؟ ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فهم.
1: نهجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
2: ديوان فهم،
3: تبع الموسيقى.
4: ديوان فهم صوتكم.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينا للعادة. مرحبا بكم في رسماق الخميس 4 جوان 2026، من توا حتى للتسعة ونص نرجعوا لحصيلة مسار في تونس والعالم. نحكي على آخر المقابلات الودية وآخر التحذيرات بالنسبة للمنتخبات في انتظار منتخبنا اللي يواجه نهار السبت منتخب بلجيكيا. نحكي على مقابلة الجزائر البارح، الجزائر 1-0 ضد منتخب يهمنا برشا ضد هولندا أمام الجماهير الهولندية. بقية المقابلات نرجع لتفاصيلهم بعد لحظات. أخبار العادة في الانتظار، بصير معكم رحلة كما كل يوم حتى التسعة ونص، وفقرات العادة في الانتظار بعد شوية. زعما شكون التراند على رأس الساعة، الأخبار، الكويز، ولا بوكس نيوز بيساوي جيهان السليلي. سلموا عليكم وين ما كنتوا، شل نهاركم أسعد الأيام، شل ربي يعطيكم ما تتمناه وطريق السلامة للجميع، وشل نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. حسعيد لوليداتنا عديو في الامتحانات، حسعيد لأبنائنا اللي يجتازوا امتحان البكالوريا. الأمور الرسمية تبدأ من اليوم، برح الفلسفة عند نسبة كبيرة، أوكي نمنع ما يمكن تمنيعه، ولكن اليوم نبدأ في الأمور الجدية. إن شاء الله ربي يفتح عليكم الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي تروحوا كل فرحانين من الامتحانات. نجم النجوم يقود الفريق لجروز زياد المكي، صباح النور.
1: ربي يحلها في وجوهكم العباد اللي قاصده ربي تو باش تعدي البار. وبارح يا رفيق شفنا المنتخب الهولندي ما يعيش من البريس، اي باش نحكيوا عليه باكثر تفاصيل، ما يعيش من البريس، لا يعيا لا يكلوا لا يملوا.